0: أمين. قبل ما نبدأ الحلقة كان الأخ رافض بيصلي صلاة في نفس المكان ده، بيقول له يا رب عايزين نتكلم عنك وعايزين نتكلم بيك وعايزين نتكلم ليك
1: مجد.
0: فأنا صلاتي بشترك معاها مع الأخ رافض أنه نتكلم عن الرب ونتكلم بقوة الرب ونتكلم من خلال الرب وقوته وسيادته على الحلقة.
1: أمين.
0: شاركنا الصلاة ديت أن الرب النهاردة يفتح عينك، مش أمين. على أي حد ولا على أي حالة، لكن على الرب وحده. هو في الكفاية، هو يقدر يكفي العمر بجوده وبخيره. حضرتك طلبت ان احنا نقرأ مزمور نبدأ به الكلام، بيعبر عن سياق الحلقة. مزمور 84. يلا جهز كتابك كما هي العادة والنوتة بتاعتك، لانك تسمع كلام حلو قوي مترتب ويخليك فاهم الموضوع كويس جدا. مزمور 84 لإمام المغنين على الجتية لبني قورح. مزمور هنقرأ من عدد 1 لحد عدد 7. ما أحلى مساكنك يا رب الجنود، تشتاق بل تطوق نفسي إلى ديار الرب، قلبي ولحمي يهتفان بالإله الحي. العصفور أيضا وجد بيتا والسنونة عشا لنفسها، حيث تضع أفراقها. مذابحك يا رب الجنود ملكي وإلهي، طوبى للساكنين في بيتك أبدا يسبحونك. يلا قولوا معايا لو أنتوا فاتحين الكتاب، طوبى لأناس عزهم بك. طرق بيتك في قلوبهم، عابرين في وادي البكاء يصيرونه ينبوعا، أيضا ببركات يغطون مورا، يذهبون من قوة إلى قوة، يرون قدام الله في صهيون، يذهبون من قوة إلى قوة. وده عنوان حلقتنا اللي بنعمة الرب نصدق أنه يوصل من العنوان للموضوع كله لقلبك ولذهنك عزيزي المشاهد، من قوة إلى قوة. هسألك 3 أسئلة، وده على غير العادة، يعني المفروض أبدأ بسؤال ولين كده.
1: أيوة.
0: السؤال الأولاني الناس بتسأل كيف.
1: أيوة. صحيح.
0: السؤال الثاني هو إمتى أبويا سابني.
1: أيوة.
0: والسؤال الثالث ليه من قوة القوة. يعني أيوة. حضرتك كتبت ترنيمة الناس بتسأل كيف. أنا أيوة. برضو كيف
1: مرفوعة
0: يعني
1: بقوة.
0: يعني كيف دي لوحديها.
1: أيوة.
0: دي قصة.
1: صحيح.
0: ويمكن هي كمان مرتبطة بموضوع الحلقة.
1: أيوة.
0: يعني مرفوعة أنا بقوة والناس أنا صحيح. كل مكان أروحه يا إما بتترنم قبل الخدمة يا في نهاية الاجتماع.
1: صحيح.
0: لأن هي ترنيمة

0: يعني مسابقه بالصلاه يعني.
1: ايوه مجد للرب، كل المجد للرب.
0: والناس بتسال كيف.
1: ايوه القوه دي ليه؟ ليه احنا محتاجين قوه؟ صح كده، هو ده أيوة. السؤال. احنا محتاجين قوه لاننا واحد احنا عندنا ضعف، عندنا ضعف، ضعف قدام شهواتنا، ضعف قدام مخاوفنا، ضعف قدام ذاتنا، ضعف قدام غريزتنا، احنا ضعف. ويعني ما فيش حد بيصدق انه ضعيف الا لما الانسان يعني يحاول، يعني يحاول يعمل حاجه. يعني طول ما انت قاعد في مكاني وانا قاعد في مكاني، انا شايف اني اقدر على كل حاجه. يعني عاده الناس اللي بتصطدم بضعفها هم الناس اللي بيحاولوا، هو بيحاول فيكتشف انه مش قادر. يعني مثلا في ناس تعتقد انا اقدر ابطل سجاير، انا بس ده بمزاجي انا ممكن ابطل. انا اقدر ابطل اشاهد افلام اباحيه، انا اقدر. هي بس ما يعرفش انه ضعيف غير ما يحاول بقى. اول ما يبتدي يحاول يبطل يكتشف حاجه غريبه، انه مش قادر. اكتشف ايه ده، انا مش قادر. تكتشف انك مدمن ومش قادر وضعيف بمجرد ما
0: تحاول.
1: عشان كده احنا مخدوعين في نفسنا قوي. احنا طول الوقت بنفكر الموضوع بمزاجنا. انا لو حبيت ابطل ابطل، انا بس اللي مش عايز. طب يلا اديك اهو السجاير مكلفاك فلوس قد كده في وقت احنا محتاجين فلوس. الخمره بتهري جسدك وبتمزقك وعامله لك امراض، يلا بقى
0: وتميتك
1: يلا. وحاجات كتير. اول ما الانسان يبتدي يحاول يبطل يكتشف اكتشاف غريب قوي، انه مش قادر.
0: ادعاء القوه.
1: ايوه
0: انا أيوة. كويس.
1: انا على فكره الموضوع تحت السيطره دايما. عندنا خدعه كبيره قوي اسمها كل حاجه تحت السيطره. وانا واهم نفسي بالموضوع ده. لكن اول ما الانسان يبتدي يدخل في تحدي يبتدي يكتشف ايه ده، ده انا مش تحت سيطره ولا حاجه، ده انا مش قادر. عشان كده الرب في اوقات كتيره جدا ما بيديناش قوته لما بنيجي نصلي واحنا مش فاهمين قد انت ضعيف. يعني بنقول يعني انا اقدر، فتمام وريني هتقدر ازاي.
0: يعني الرب مش بيفرض نفسه في حاله استعلائي ان انا قوي وان انا قادر
1: طبعا.
0: اكملها بارادتي يعني.
1: صح جدا. يا ما ناس كده يقول لك يا اخ جوزيف انا بس لو حطيت الموضوع في دماغي هعدي، انت ما تعرفنيش.
0: ادوس عليها برجلي.
1: ادوس يعني. عليها ايوه. وبعد كده اكتشف انه انت مش قادر. وانا بنبه يعني من خلال البرنامج الجميل ده اللي هو بوق يعني للناس كتيره في كل العالم. فعلا انت مش، ما فيش حد فينا هيقدر ضعفه غير ما يحاول انه ينتصر ويتغلب على. انا مش بس بتكلم على ادمان وعلى طبع. طبعي العصبيه مخربه بيتي.
0: ايوه.
1: الغضب، العنف، الانفلات بتاع الاعصاب والكلام والالفاظ اللي ياما خربت بيوت، دمرت بيوت، تسببت في اني انا بسيب شغلي، بيطردوني من الشغل يعني لان انا مش عارف اسيطر على نفسي. فكل دي حاجات بتقول اني انا مش عارف اسيطر على حياتي وبقيت محتاج لقوة الله. يعني
0: ما كبرش يعني.
1: ما كبرش.
0: حضرتك يعني اشكر رب لاجلك انك شاطر في المشوره جدا وبتتعامل مع الناس وجها لوجه وبتحب ده جدا. في مقوله سمعتها في علم النفس ان كل عنيف ضعيف.
1: صح.
0: انه المشكله مش في ان انت عنيف، المشكله ان انت مش قادر تلجم عنفك وغضبك
1: وجوزك.
0: يعني تتكلم على بيوت خربانه بسبب كلمه وبسبب عصبيه لكنه مش مدرك ان ده ضعف.
1: طبعا مش مدرك.
0: وبيتعامل معاني دي قوه. ان انا يبقى صوتي عالي وان انا اتعامل مع المواقف بحده وبعنف.
1: صح. في البرامج بتاعه تبطيل الادمان في برنامج مهم قوي مسيحي. اسمه برنامج ال 12 خطوه. يعني

0: يعني ليه طابع مسيحي في الحقيقة. أول مبدأ فيه يقول كده، إن الشخص المدمن بيقول كده، إن إحنا باسم المدمنين يعني إحنا أقرينا بضعفنا وعدم قدرتنا على السيطرة على حياتنا بمفردنا، وأصبحنا محتاجين إلى قوة أعظم منا لتساعدنا. ده أول إقرار عشان إنسان يدخل في تبطيل مادة مخدرة، عادة سيئة، أفلام إباحية، خمور، أي نوع من أنواع الإدمان. ده النقطة البوينت رقم واحد اللي فيه الإنسان لازم يقر بإني أنا أصبحت إنسان فاقد للسيطرة على نفسي. أصبحت مش قادر أسيطر، لازم تقر بده. وبقى عندي احتياج لقوة أعظم مني.
1: واو، هي دي بقى البوينت، يعني ان انا ضعيف، مش بس انا ضعيف، انا محتاج لقوه اعظم، لان انا لو قوي مش هحتاج لقوه تانية. بالزبط.
0: هنا بقى دي اللي بتجيبني عند ربنا. وانا بكلم ناس كتيره قوي يمكن سامعانا دلوقتي، اخ جوزيف، عايز اقول لك لو انت فعلا فقدت السيطره على حياتك واصبحت حياتك فوضى. أيوة. فوضى متخربه، لا عارف تسيطر على طبع، ولا عارف تسيطر على سلوك، ولا عارف تسيطر على إدمان، بقول في رجاء في المسيح. والرجاء ده أن هناك قوة أعظم مني. أمين. وأعظم منك. هي قوة الرب. إذا طلبتها بإخلاص وانكسار واعتراف وإقرار، هيجي النهاردة يمنحك قوته.
1: أمين أمين.
0: عشان يغيرني، عشان يرفعني فوق ضعفي. ضعفي الداخلي. وأنا عايز أقول كده، زي ما أنت قلت، المشكلة مش في الظروف الخارجية، أنت مشكلتنا فينا. محتاجين نقرب ده.
1: بالظبط بالظبط.
0: ان مشكلتي مش مراتي، مشكلتي مش شغلي، مشكلتي مش مديري، مشكلتي مش ظروفي، مشكلتي مش كل اللي انا عمله، مشكلتي جوايا. وحلها هو احتياجي لقوه الله تعمل فيا.
1: ايوه، قال له كده الاجنه دانت الى المولد وليس فينا قوه. عارف اللي هي ايه يعني؟
0: صحيح.
1: بيعملوا كده بايديه يعني.
0: أيوه.
1: والاجنه دي حاجه خاصه بالسيدات، لكن عايز اقول له ان احنا حتى ما عندناش الطاقه بتاعه الست وهي بتولد، لكن ليس فينا قوه.
0: ليس
1: يعني
0: فينا قوه. صح،
1: يعني لسنا نعلم.
0: الاعتراف ده مهم قوي. ما فيناش قوه. وده اعتراف اعترفه زمان ملك من ملوك اسرائيل، قال في والآن انظر يا إلهنا، لأن ليس فينا
1: قوة،
0: ليس فينا قوة
1: أمام الجمهور الآتي علينا.
0: من الجمهور الآتي. أيوة علينا.
1: أيوة صح يا شفاط. وقال لسنا نعلم ماذا نعمل لكن نحو، يعني خلاص عارف النظرة دي جميلة. أنا برضو عايز أسأل سؤال، هو يعني الرب عايزني أجيله بقى بالانكسار والشفقة بص شوف جيت لمزلول، ولا ده إقرار داخلي زي ما حضرتك كنت بتقول؟
0: قناعة، لازم يبقى قناعة، لأنه لو مش قناعة انا هاجي بشروط.
1: ايوه،
0: يعني اجي اقول لربنا ايه، لا يعني ما تخلص بسرعه، ما تعمل الموضوع بسرعه. انا مش فاضي.
1: ايوه،
0: وياما ناس يعني مدمنين كده يبقى مش فاهم ورطته.
1: ايوه،
0: يعني يجي يقول لك يعني انتوا عايزيني اقعد لي 3 4 ايام اصلي عشان اتعالج، يعني نيجي نقول لا، ده موضوع كبير.
1: ايوه،
0: انت هتقعد طول عمرك
1: تحتاج الى الرب.
0: تحتاج الى الرب.
1: صح.
0: عشان تنتصر على ادمانك.
1: ايوه صح. يعني الذي فيه ملاذ الظهر قد اعمى، هو بيعمي عن فكره قدره الله ومعونه الله قدام ضعفي. يعني
0: صحيح.
1: يعني دي معادله اللي يحسبها صح يعرف ان قوتي وامكانياتي في الرب مش فيا.
0: احنا ما فيناش قوه. ودي مهمه قوي، احنا ما فيناش قوه. يعني مش هنكتشف ده غير اما نيجي نحاول. نيجي نقوم وانا مش قادر. يعني اقرار مهم قوي. لو انا فعلا عايز ربنا يجي يديني قوته، لازم الاقرار ده يبتدي كده، انا اصبحت فقد السيطره على حياتي وما عنديش قوه. ده قناعه، مش كلام بردده ولا خادم، مش كلام بقوله عشان يعني ارضي ضميري، لا دي قناعه عميقه جدا، انا فعلا ما فيش قوه.
1: هل ينفع، مش عارف حضرتك وانت بتتكلم انت بتشاور كانك بتشاور على اللي عايز اقوله، يعني في تكوين 32 هل ينفع نقول انه يعقوب عمل كده قدام الرب؟
0: ايوه.
1: يعني راح للرب قال له بص انا جبت اخري.
0: ايوه.
1: واخري هو بدايتك واخري هو قوتك.
0: حلوه قوي دي. صح. بس انا نفسي نقول للناس اللي مش متابعه يعني ايه قصه يعقوب لما كان بيصارع ملاك الرب، وكان كتاب بيقول كده وصارعه وصراحه انسان كان في

0: مصارعة ما بين يعقوب وملاك الرب، ومسك في الملاك وقال له باركني
1: مش هسيبك.
0: مش هسيبك.
1: يعقوب بيقول مش هسيبك وانا ضعيف.
0: اه
1: يعني عارف يا اقرفت انه ايه، لا فرق معاه بقى زوجات ولا اولاد ولا املاك ولا اي حاجه.
0: صحيح.
1: هو عايز بس الرب، عايز جاي للرب، مع انه عنده عزوه يعني، العيال عزوه والبيت عزوه، بس لا كل ده ما نفعنيش يعني.
0: نعم.
1: انا جاي لك بضعفي وجاي لك بخوفي.

0: وانت الاقوى.
1: بس خلع حق فخذ،
0: ايوه
1: ما ينفعش اباركك وانت شايف انك قوي. خلع حق فخذه، ده مهم قوي. صار يخمع، صار ضعيف، محتاج يتسند على الرب
0: ويكمل يستند على الرب.
1: ويكمل كل عمره مسنود على الرب.
0: يا سلام،
1: دي حاجة مهمة قوي،
0: فكرة جميلة جدا. لماذا نحتاج إلى قوة الله؟
1: نعم، دي واحد. يعني لو عندنا وقت نقول تاني
0: يا ريت،
1: حاجات تاني.
0: يا ريت.
1: أنا محتاج قوة الله كمان لأني إنسان ضعيف قدام الوصية،
0: بمعنى
1: متطلبات الله.
0: آه.
1: يعني ربنا مثلا لما يجي يقول لي عايزك تغفر، ما انا مش قادر. طب عايزك كل من نظر الامرأة ليشتهيها فقد زنى، مش قادر. طيب انا عايزك تحب اعدائك، برضو دي مش قادر. طب عايزك تصلي لاجل الذين يسيئون اليك ويطردوك، مش وصايا تبان ان وصايا الله
0: ثقيلة،
1: كلها تعجيزية، مش بس ثقيلة، دي تعجيزية. أنا يا جماعة أنتوا تطلبوا مننا كلام يعني بتعيشوه إزاي؟ أنتوا بتعيشوه بجد ولا
0: توعظوه؟ ماشي، لكن تعيشوه صعب يعني.
1: تعيشوه طبعا، ولا إحنا نعيش والناس تبقى دايما حاسة إن الكلام ده كلام حلو وجميل، بس يعني عامل زي كده الملابس اللي بتعرض في الفاترين، تتفرج عليها بس تشتريها لا. ففي وصايا الرب، يعني الوعظ على الجبل، الموعظة على الجبل، ناس تحب قوي الكلام ده وتحس انه يعني روحاني وجميل وكده، لكن لما نيجي نقول لهم هتعيشوه يقول لك لا طبعا، يعني عيشوا ازاي يعني؟ لان هم مش فاهمين ان ربنا لما بيجي يطلب مننا حاجه هو بيدينا قوه على اتمام الحاجه. فاحنا ما نقدرش نعيش الوصيه بدون قوه الله، ما نقدرش يعني
0: كلام
1: حتى
0: الله
1: دي ما نقدرش
0: صعب
1: نعيش.
0: من غير قوته
1: مستحيل. مش صعب. في الحقيقه مستحيل. دي حته اتحط فيها بولس لما قال في روميا 7: كلما اردت ان افعل الحسنى اجد الشر
0: حاضر.
1: مش عارف يا جماعه، عايز اعمل اللي ربنا عايزه مش قادر. عايز احب وعايز اسامح وعايز ابطل اشتهي وعايز ابطل اعمل ده وعايز مش عارف. مش انا عايز، يعني انا نفسي، انا عايز اعيش الحياه دي. بس في الحقيقه المساله مش مساله يعني مش مساله اراده، ما الاراده حاضره، انا عايز. بس هنا مساله قوه. مساله قوه الرب يحسمها بقى النهارده، يجي يقول لي انت عايز. ايوه عندي قوه، بس تجيلي بالاراده دي.
0: يعني كلامك حلو بس صعب يتنفذ.
1: طبعا.
0: فعشان انفذه محتاج القوه الداعمه اللي تخليني اقدر انفذ.
1: ده صحيح.
0: هذا الكلام، لان الشر حاضر عندي، يعني ما فيش اكتر منه في المجتمعات بتاعتنا. صحيح. فاللي يخليني انفذ كلامك هو ان انا اتعامل مع كلمتك بقوتك.
1: اجي بقى عنده بانكسار كده واقول له يا رب انا عايز اعيش كلامك بس انا مش قادر، فاديني قوه. فالرب يديني قوة لتنفيذ الوصية، للحياة في الوصية، لطاعة الوصية. دي حاجة مهمة جدا. من الحاجات اللي الرب بيديها لنا كمؤمنين كأولاد ليه، قوة على أن نحيا في مشيئته. ما احنا ما نقدرش نعملها بذاتنا، ما نقدرش،
0: احنا أضعف من احنا ننفذ الوصية
1: طبعا.
0: أو نمشي حسب مشيئته، يعني
1: ما نقدرش من ذاتنا. احنا أضعف من كده فعلا.
0: أيوه.
1: فدي طبعا انا محتاج قوته عشان كده. فانا كل يوم بقول له يا رب انا فعلا نفسي اعيش اللي انت بتقول عليه، بس انا من غير قوتك مش هقدر، فاديني قوه.
0: اديني قوه.
1: وانا بكلم كل حد يعني حاسس كده ان يعني ربنا بيقول كلام فوق وانا تحت، ربنا بيقول كلام يعني صعب وانا ضعيف. فالمعادله دي توزنها ايه؟ ان الرب لما بيقول حاجه ايوه هو مش معتمد على قوتنا احنا عشان ننفذها، لكن لما بيقول حاجه الشاطر فينا بقى يجي يقول له ايه؟ اديني قوه. اديني قوه عشان اعيشها.
0: ايوه.
1: ما انت اعطيتني الحاجه بس اديني بقى قوه.
0: ايوه. في يوم دعوتك اجبتني،
1: شجعتني
0: قوة. اجبتني يعني انت
1: سمعت
0: منك الصوت،
1: هي دي.
0: شجعتني قوة، ما مش عارف جت منين، بس انا اتكلت عليك وسمعت صوتك
1: ولقيت القوة موجودة.
0: لقيت القوة موجودة. صح.

0: مرات حضرتك يمكن جربت ده على المنبر، ان مرات تحس ان الرب عملها ازاي، يعني انا جبت منين الكلام ده، انا قلت الكلام ده ازاي.
1: صحيح.
0: اللي هي لتحل عليا يعني القوه اللي الرب يدهاني في صحيح. التوقيت دوت، يعني فكره جميله جدا. هل في حاجات تانية تخليني محتاج لقوه الله؟
1: احنا كمان يعني بعيد بقى عن الخطيه، طبيعتنا البشريه هي طبيعه ضعيفه ومحدوده، وده كلام بيقوله الكتاب في عبرانيين 5:1، بيقول لأن كل رئيس كهنة مأخوذ من الناس يقام لأجل الناس فيما لله لكي يقدم قرابين وذبائح عن الخطايا. 2 يقول قادرا أن يترفق بالجهال والضالين، إذ هو أيضا محاط بالضعف. فكل رئيس كهنة مأخوذ من الناس محاط بالضعف.
0: قبل ما نرنم ترنيمة قول لنا فكرة يعني ايه محاط بالضعف. يعني
1: بسبب بشريته هو حد كان محتاج يقدم قرابين عن نفسه، لأنه هو أكيد بيزل في حاجات، بيقع في حاجات، بتفوته حاجات،
0: أيوة.
1: بينسى حاجات، لأنه بشر، لأنه إنسان. فالضعف الإنساني والضعف البشري موجود فينا كلنا، مهما كنا سوبر يعني برضو ضعفة، مهما كنا استثنائيين.
0: يعني
1: أيوة بالظبط. كفوا عن الإنسان.
0: أيوة.
1: الذي في أنفه نسمة لأنه ماذا يحسب.
0: أيوة.
1: ده اللي بيقوله الرب. كفوا عن الإنسان.
0: كأن كاتب العبرانيين عايز يقول حتى رئيس الكهنة اللي احنا بننتظره يوم الكفارة العظيم يدخل يقدم عنا وعن نفسه وعن جهلات الشعب، ده محاط بالضعف.
1: محاط بالضعف.
0: عشان تفضل عينينا ثابتة على
1: الرب.
0: على الرب.
1: مظبوط. فاحنا ضعفة. فلأننا ضعفة بطبيعتنا البشرية، فاحنا محتاجين قوة ربنا.
0: أيوة.
1: محتاجين قوة. يعني أنا شوية حر يبوظوا مزاجي.
0: أيوة.
1: شوية برد ما يقومونيش من على السرير. شوية ضيق يخلوني مش عارف أفكر.
0: أرق.
1: شوية فعلا أرق يخلوني مش راكز. فأنا محتاج قوة ربنا عشان ترفعني فوق كل الضعف ده. مش بتكلم على الخطايا، ده انا بتكلم على ضعفات بشريه عاديه جدا
0: في الطبيعه البشريه.
1: في الطبيعه البشريه.
0: ايوه.
1: فدي كلها حاجات انا محتاج قوه ربنا. يعني ازاي انا مثلا ياما زي ما حضرتك قلت من شويه اخ جوزيف، ياما طلعنا على المنابر واحنا سايبين عيل عيان، طفل مريض، زوجه متالمه، ياما طلعنا على المنابر واحنا سايبين بيت في احتياج، ياما طلعنا على المنابر واحنا سايبين مشكله مش عارفينها تتحل ازاي.
0: ايوه.
1: فدي بشريتنا، اللي هو الواحد طالع منزعج وطالع في مخاوف، زي ما بولس قال في مرة، قال لما جينا لكم كان في الداخل مخاوف وفي الخارج خصومات.
0: خصومات. أيوة.
1: يعني بولس الرسول العظيم في الداخل مخاوف وفي الخارج
0: خصومات.
1: ده الكلام ده في كورنثوس 2:7. فأهو فلسه في
0: يا سلام
1: بشريتنا. ومره تاني يقول في كورنثوس 2:1 يقول مش عايزكم لا اريد ان تجهلوا من جهه ضيقتنا التي تضايقنا بها في اسيا، اننا تثقلنا جدا
0: فوق الطاقه
1: حتى أيسنا من الحياه.
0: خلاص جبنا اخرنا يعني.
1: فدي
0: بس عارف قال ايه؟ قال لكي نكون متوكلين على الرب.
1: جه بقى قال ولكن كان لنا حكم الموت في انفسنا لكي لا نكون متكلين
0: على
1: الرب الذي يقيم من الاموات.
0: ايوه.
1: فطبعا فدي بشريتنا موجوده.
0: ايوه.
1: ضعفاتنا موجوده. وطبعا نفسي اقول للناس الخدام في الاخر ما هم بشر. رئيس كهنه محاط بالضعف.
0: ايوه. يا سلام.
1: عايزين ننزل عينينا بقى من على العثره، يجي يقول لك نسي، كلمته في موضوع ونسي، قلت له على حاجه وما خدش باله، كنت متوقع انه يجي. هو بشر. واحنا عايزين نقول للخدام يا جماعه احنا محتاجين نعتمد على قوه الله. يعني محتاجين قوه من الرب.
0: أيوه.
1: عشان نعرف يعني نتغلب بنعمته وبقوته على الضعف الطبيعي والبشري بتاعنا.
0: ايوه الطبيعه الساقطه اللي
1: الطبيعه
0: فينا،
1: بالظبط
0: اللي بتميل الى الحسد والشر والمنافسه
1: كل ده
0: والمقارنه والعصره،
1: طبعا
0: لكن لكي تحل علي قوه
1: قوة المسيح.
0: المسيح.
1: ده صحيح.
0: هنكمل كلام في بس مجرد المقدمه والفكره اللي بتتكلم عن موضوع في مزمور 84، يذهبون من قوه الى قوه، ده حلنا.

0: آمين
1: هللويا.
0: آمين. يعني هتفضل صلاتنا طول الحلقة ارفع عينينا من على أي حد غيرك، تفضل أنت الثابت الوحيد.
1: نعم.
0: الملجأ والقوة والحصن. ويتكل عليك العارفون اسمك، لأنك لن تترك طالبيك يا الله.
1: آمين.
0: ليه بنحتاج للقوة؟ حضرتك قلت لسه في فكرتين، عندنا إشكالية كبيرة، دي المقدمة يا خرافة.
1: أيوة.
0: وأنا مش هسيبها إلا لما أخلص الموضوع.
1: آمين.
0: لازم
1: يسوع إحنا قاعدين.
0: آمين.
1: أيوة. إحنا كمان عندنا حرب روحية. والرب بيسمي الشيطان في العهد الجديد بيسميه القوي.
0: أيوة.
1: يقول حينما يحفظ القوي داره متسلحا في لوقا 11 عدد 21.
0: أيوة.
1: حينما يحفظ القوي داره متسلحا تكون أمواله في أمان. هو هنا بيتكلم عن الشيطان وأمواله دي، يعني بكل أسف هو قصده على الناس، الإبليس
0: الغنيمة.
1: أيوة الغنيمة بتاعته. الناس البعيدة عن المسيح، الناس اللي المسيح مش في حياتها ومش في قلبها، هم في الحقيقة الكتاب بيسميه هنا أمواله. أموال الشيطان، حاجته. يعني شوف حاجة يعني بكلم إخواتي الكارزين والخدام، أغلى حاجة عند الإنسان أمواله. فتخيل لما يقول ان الناس البعيدة عن الرب هي اموال الشيطان، بيبقى زي ما انا كانسان محافظ على اموالي وحطيتها في خزنة وحطيتها في مكان امين، الشيطان بيحاول انه يحفظ امواله اللي هم الناس في امان،
0: اقتنصهم لارادته.
1: في امان من مين بقى؟ من الرب. يعني يحافظ على امواله في امان. يعني ايه؟ يعني على قد ما يقدر يبعدهم عن ربنا. ف يعني عشان كده الناس تيجي تقول لك ابليس ما بيحاربش الخاطي. لا، ابليس بيحارب الخاطي لانه هو عايز يكتفه. يعني يعني يعني ما تبقاش خاطي وخلاص، تبقى خاطي مدمن. تبقى خاطي جوازك متدمر، تبقى خاطي عندك جرائم وعندك قانون بيطردك وعندك قضايا. تبقى خاطي قاتل، تبقى خاطي مجرم، تبقى خاطي مديون بفلوس، تبقى خاطي متورط في السحر وفي الأعمال الرديئة، تبقى خاطي وانت متورط في تهريب مخدرات وآثار وحاجات صعبة،
0: فيصعب عليك الوصول إلى المسيح
1: في أمان. هنا يجي يقول لك ايه؟ لا ده انا شايبه في أمان. تقلقش عليه. ده عنده مصائب كتير قوي مشغول بيها، ده يفكر في ربنا امتى؟ ده لو قعد قدام

0: تلفزيون ولا ودوه جوه كنيسه، هو دماغه مش هنا. ما انا خلاص شغلته بما فيه كفايه بقصه
1: اللي انت فيه
0: اللي هو فيه. ف هو اسمه القوي.
1: بس حتى لما حد يكلمه عن المسيح يحس الموضوع بعيد عنه جدا.
0: أوي.
1: انا مين علشان انا متكتف؟
0: ايوه
1: أنا...
0: يجي يقول لك هو ده وقته. يعني تيجي تكلمه عن، يجي يقول لك يا عم سيبني في اللي انا فيه. ده انا في ظروف صعبه. طب يا عم مش تيجي المسيح اما اخلص بس اللي ورايا. واروح كده. أيوة. وفوق اجيلكم.
1: ايوه.
0: طب هو ابليس مش عايزك تفوق، ده هو قرار واحد، مش هتفوق غير بالمسيح.
1: ايوه.
0: عشان كده بقيت الايه تعزي قوي، يقول كده ولكن متى جاء من هو اقوى منه.
1: يا سلام.
0: هنا بيتكلم عن الرب يسوع المسيح لكل المجد،
1: اقوى
0: من اقوى منه. وانا عايز اطمن الناس اللي سمعت ان ابليس هو القوي، عايز اقول لهم يسوع المسيح اقوى منه. اقوى منه.
1: يا سلام.
0: فانه يغلبه. رب لي كل المجد، غلبه على الصليب خلاص ظافرا بهم، اشهرهم
1: جهارا
0: جهارا. يغلبه وينزع سلاحه الكامل الذي اتكل عليه ويوزع غنائم. مجدا للرب يسوع. وانا عايز اقول لناس كتير قوي، كل حد النهارده مربوط تحت ايدي القوي، وابليس دايما يا اخ جوزيف، وانا عارف انك عارف الكلام ده بس انا بقوله للناس، ابليس دايما يجي يقول لك انت مش هتعرف تفلت من ايدي. انت موضوع خلص، انت هتعيش كده لحد ما تموت، انت مفيش امل، انا خلاص تمكنت منك ومش هتعرف تفلت. انت الحل الوحيد اللي قدامك تنتحر، الانتحار هو الحل. ياما ناس انتحرت بسبب ان ابليس سود قدامهم الدنيا وفهمهم
1: يزيد الليل سواد.
0: مش ما تحاولش يا. انت حياتك هتفضل في شقاء وتعاسة.
1: أيوه.
0: طول الوقت. لكن النهارده عايز اقول خبر حلو، ابليس اتغلب والرب يسوع المسيح هو اقوى منه.
1: سحقوا في الصليب.
0: سحقوا في الصليب.
1: يا سلام.
0: سحقوا في الصليب سحقا تاما.
1: عشان كده طول الوقت عايز يبعد الخطوه عن معركه
0: المسيح.
1: الصليب.
0: أيوة.
1: يعني يتعفرت الشيطان لما حد ياخده من قفاه يوديه الصليب.
0: ايوه. ما احنا ناخد بعد شويه يقول لك ايه، لست استحي بصليب المسيح. ليه؟ لانه
1: قوة
0: الله.
1: يا سلام.
0: كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، أما عندنا نحن المخلصين
1: فهي قوة الله. يا سلام.
0: الصليب هو المكان اللي أجي عنده أختبر قوة الله. لو أنا مربوط مقيد في سحر، في أعمال شريرة، في شياطين، في إدمان، في طباع، عند الصليب تختبر قوة الله للحرية.
1: طب خلينا أسأل سؤال بلسان المشاهد يعني.
0: أيوة.
1: هل هو قوي ولا بيستقوى؟ وهل هو قوي من وجهة نظر مين؟ يعني إحنا كمؤمنين شايفينه قوي ولا الخطاة شايفينه قوى، ولا هو بيستقوى؟
0: هو بيستقوى على الخطاة. لكن هو عند أصغر مؤمن ولاد ربنا تحت رجليه.
1: يتفلح على العيال يعني. يتفلح غير على العيال.
0: بالضبط. يعني لما الكتاب في رسالة كولوسي إصحاح 1 عدد 13 يقول الذي نقلنا من سلطان، الذي أنقذنا من سلطان الظلمة
1: ونقلنا
0: إلى ملكوت ابن محمد. لما كنا خطاة بعيدين كنا تحت سلطان الظلمة.
1: أيوة.
0: بسبب الخطية إبليس واخد سلطان علينا. لكن هو بالنسبة للمؤمنين جرد. أنت واقف قدامي بدون رتب، بدون سلطان،
1: بدون صلاحية.
0: أيوه. فباسم يسوع يبقى تحت رجلك. يبقى تحت رجل أصغر مؤمن.
1: ولهذا نحتاج إلى قوة الله.
0: طبعا.
1: إيه كمان؟
0: آخر حاجة أقول عليها ان احنا كمان كبشر الزمن لما بيعدي علينا بنصير اضعف. يعني في سفر الجامعه بيقول يعني اذكر خالقك في ايام شبابك. ليه؟ يقول قبل ما تيجي السنين اللي فيها عينك هتكل وقوتك هتكل ومش عارف تقف على رجلك وايديك. وبيتكلم
1: العشرين صفه بتاعت الانسان اللي بيموت
0: في تعبير راقي ورائع وبديع جدا عن الضعف اللي بيصيب الانسان بتقدم السن.
1: ايوه.
0: بس احنا هنا كمؤمنين

0: لينا قوة الله، قوة الله اللي بتتعامل حتى مع الزمن، اللي بترفعنا فوق تأثيرات الزمن. عشان كده الكتاب بيقول كالنخلة
1: يزهو.
0: يزهو الصديق. يزهو الصديق، ويتكلم عن الشيوخ واللي هم أيضا إلى الشيبة، أيوة، يصيرون دساما
1: خضرا.
0: وخضرا. يعني إزاي؟
1: الشيبة يثمرون.
0: يثمر. طب إزاي؟ في قوة الله، قوة الله بتعمل فيه.
1: عكس المقاييس الطبيعية بتاعة الإنسان يعني.
0: طبعا، وإن كان إنساننا الخارج يفنى، في قسطنطينية
1: كلمة يفنى دي يعني خلاص جاب آخره يعني.
0: 4:16، أيوة، يفنى، فالداخل
1: يتجدد
0: يتجدد يوما فيوما.
1: يوم.
0: وانا عايز اقول لناس كتير قوي بتخاف من الشيخوخه، لما بتمتلكك قوه الله، يمكن حتى لو الجسد من بره بيضعف، لكن انت روحك شابه. والشيخوخه حاجه مش مرتبطه بالعمر، دي مرتبطه
1: ايوه
0: بالقلب.
1: صح.
0: يعني ياما ناس كتير قوي بيسمعونا دلوقتي، شيوخ يمكن، وابليس اقنعهم ان اصلك انت كبرت. لا، الرب ما عندوش الكلام ده،
1: ايوه
0: ما
1: يا
0: عندوش الكلام
1: سلام.
0: ده، ما عندوش. لو لما تمتلك قوة الله، لما تمتلك قوة الله، انت بتختبر شيء مختلف
1: يا
0: خالص.
1: سلام.
0: لسه مقابل اخت في مؤتمر من اسبوع او 10 ايام، عندها 80 سنة، وقالت لي اول مرة كنت اسمع ترنيمة مرفوعة انا بقوة. كانت هي قاعدة يعني ما
1: انت عارف
0: بتقولش.
1: مين اللي كاتب الترنيمه دي؟
0: ايوه انا
1: انا مش
0: عارف.
1: عارف اقول لك يعني.
0: ايوه، ما هي بتحكي لي عشان عارفه ان انا اللي كاتب الترنيمه. فبتقول لي انا كنت قعيده ما بقومش، يعني بيضطروا انهم يسندوني، لكن اول ما سمعت الترنيمه ديت في قوه الله لمستني، وحسيت بسخونه في جسمي. واول رياكشن، اول رياكشن عملته وقفت وقالت لبنتها ما تعيديش تسنديني تاني، انا همشي لوحدي. وانا لما قابلتها في المؤتمر كانت بتتمشى لوحدها. في قوه، في قوه، الرب يدي قوه لينا حتى فوق الزمن. وده طبعا يعني لما بفتكر كالب
1: لسه على لساني، على لساني لما طلع البطاقة ليشوع
0: ايوه
1: وقال له يعني
0: ايوه
1: شوف السن كام يعني،
0: ايوه
1: 85 سنة.
0: 85 سنه، وموسى
1: لم أزل متشددا كما كانت قوتي هكذا.
0: هكذا، وموسى مات وهو عنده 120
1: سنة.
0: وشه كان ناضرا زي الشباب.
1: ايوه
0: ده جاية منين دي؟ من الرب، من القعدة قدام الرب، من التقوى، من البساطة، من المحبة، من الاتكال على الرب.
1: ايوه
0: مش شيل الهم، ومش الدخول في الصراعات الجسدية والمشاكل. يا على اللي بيعمله الرب فينا. رائع، الرب ليه كل المجد.
1: فيتعامل مع الحياة إن خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا بالقوة أكثر فأكثر
0: ثقل
1: ثقل
0: مجد،
1: مجدا.
0: مجدا، صح جدا.
1: يتقلك، يخلي واحدة زي ما تقول تقف تنتصب لأني شعر بقوة مش طبيعية،
0: ده حقيقي،
1: لأنه مرفوع أنا بقوة يعني.
0: هللويا،
1: أمين
0: مجدا
1: أمين.
0: للرب.
1: هنرنم ترنيمة مع أخونا الغالي عماد، ونرجع نسأل بقى الأخ رأفت القوة دي يعني معناها إيه،
0: أيوة،
1: أو إشارات للقوة باسم المسيح.
0: أمين.

0: أمين أمين، فعلا خفة دقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقة، المجد أبدي.
1: مجدا.
0: هي دي القوة اللي احنا محتاجينها. لماذا نحتاج إلى القوة؟ لأن طبيعتنا الذاتية ضعيفة، لأن الوصية من غير قوة الله بالنسبة لنا صعبة جدا، لأن كمان احنا طبيعتنا البشرية فيها ضعف، لأن احنا في حرب روحية، وكمان لأن الزمن بيضعفنا. ده كان إجابة
1: ملخص
0: ملخص، بس
1: اللي
0: للأسف
1: محتاج
0: خدت
1: نجاوب.
0: ساعة يعني، كان نفسي
1: ايوه
0: بس مش مشكلة، الرب هيدينا نعمة
1: هنكمل.
0: ونكمل. إيه هي أشكال القوة اللي احنا محتاجينها، القوة الحقيقية؟
1: نعم
0: لأن حضرتك قلت إن في قوة مزيفة،
1: صح،
0: هو ادعاء أو استعلاء القوة، لكن في
1: توهم.
0: توهم القوة، لكن في قوة حقيقية. إيه بقى الشكل بتاعها اللي أنا أستشعره
1: صحيح.
0: كواحد محتاج للقوة؟
1: كلمة قوة في اللغة اليونانية معناها ديناموز، ودي بيجي منها كلمتين مهمين قوي مرتبطين بأشكال القوة. أول كلمة بتيجي منها كلمة دينامو. دينامو اللي بيتحط في المواتير وفي العربيات وفي المكن. دينامو عبارة عن مولد قوة منتظم، يعني قوة يدي قوة بس قوة منتظمة. ده يجي منها كلمة دينامو. لكن بيجي برضو منها كلمة تاني اسمها الديناميت، دي
0: ديناميت.
1: قوة متفجرة. واحنا في الحقيقة دول شكلين القوة في الكتاب. أول شكل القوة المنتظمة الهادئة اللي احنا محتاجينها كل يوم. يعني أنا في الحقيقة قصاد أعباء الحياة، خليني أقول كده، بشتغل وبربي أولاد وبخدم وبسافر وباجي وبتعامل مع ناس صعبة وبتعامل مع عالم شرير، بتعامل مع مسؤوليات. انا بتكلم عني عن اي انسان، مش بتكلم عني انا
0: بالظبط
1: شخصيا،
0: بالظبط.
1: دي حال اي انسان سواء كان رجل او امرأة. يعني ولو الستات بتبقى اعبائهم اكتر، يعني
0: ايوه
1: بتعمل كل ده بالاضافة انها ساعات تبقى متورطة اكتر في الطبيخ والاولاد
0: مشغوليات
1: والمذاكرة،
0: الحياة.
1: واحنا داخلين بقى على موسم الدراسة كمان في مصر يعني. فدي كلها ضغوط، الإنسان بينهار تحت الضغوط ديت. فعشان كده أنا محتاج كل يوم إلى قوة منتظمة، قوة تخليني وأنا ماشي في روتيني اليوم بتاعي مرفوع بقوة، مرفوع قصاد صعوبة البشر، قصاد

0: ثقة للمسؤوليات قصاد الضيق الاقتصادي، قصاد الأمور الطارئة اللي بتحصل، حاجة باظت، حاجة
1: ايوه
0: يعني تسببت بأذى. فكل الحاجات ديت لو أنا ما عنديش قوة من الله كل يوم أمشي بيها يومي أنهار.
1: ايوه
0: ياما ناس انهارت نفسيا وجسديا بسبب ان هم ما عندهمش قوة،
1: ايوه
0: خلاص اكتئبوا، دخلوا. انت عارف لما الانسان بيفقد قوته بيخش في اكتئاب، يعني الاكتئاب هو مرض فقدان الطاقة. يعني يوصل للناس المكتئبين بسبب فقدانهم للطاقة، انا بعرفش ارد على التليفون، مش طايق
1: حصل
0: ارد.
1: مع إيليا في ملوك الأول 19،
0: صح
1: مع إنه في ملوك الأول 18 كان واقف على جبل الكرمل يعني
0: صح
1: سوبر هيرو يعني،
0: ايوه
1: بس لما ضعف يعني كان عايز زي ما حضرتك بتقول كان عايز يموت يعني.
0: كان عايز يموت، كان عايز يموت، وكان نايم مرهق
1: في مغارة.
0: في مغارة. طبعا طبعا. فأنا بصلي من أجل إن كل يوم أنا محتاج أطلب قوة لهذا اليوم،
1: ايوه
0: أقول للرب يا رب ديني حصتي من القوة لهذا اليوم.
1: انا عندي
0: أنا
1: حصة.
0: أيوة أنا ما أقدرش أكمل يومي من غيرك،
1: يا سلام.
0: أنا محتاج قوة، محتاج قوة أعمل شغلي، محتاج قوة أربي أولادي، محتاج قوة أحتمل ضعف الناس اللي حواليا. ما هو الناس اللي حواليا مش بيرفكت، مش كاملين،
1: ايوه
0: بيبقى عندهم ضعف، وأنا محتاج أحتمل ضعفهم. يعني يقول يجب علينا نحن الأقوياء،
1: ايوه
0: أيوة، أن نحتمل ضعف الضعفاء ولا نرضي أنفسنا. فأنا محتاج قوة عشان أحتمل ضعف الناس اللي حواليا، تقصيرهم، طباعهم الصعبة، إهمالهم، كل دي من غير ما الرب يديني قوة لليوم لبرنامجي الطبيعي. أنا مش بتكلم على هعمل حاجة سوبر، يعني اليوم الطبيعي بتاعي من غير قوة الله لا، يبقى شاق جدا.
1: انا عايز اترجم كلام حضرتك انه ما ينفعش يوم يعدي عليا من غير قوة الله،
0: أشكرك.
1: واليوم اللي هيعدي عليا من غير قوة الله هيزداد ضعفي واكتئابي وسقوطي واخطائي.
0: أشكرك جدا.
1: انا باخدها ليا انا
0: صح
1: كخادم،
0: جدا.
1: انه لو عدى عليا يوم ما خدش الحصة اللي هي ليا من قوة الله اعتقد هتتوالى الهزايم يعني.
0: صحيح. صحيح. يعني مش عارف أقول أحسن من اللي أنت قلته كده. أنت قلتها بالظبط.
1: أنا خدتها منك يعني.
0: ربي يباركك. فدي النوع الأول من القوة، إحنا محتاجين دايماً لبرنامجنا اليومي،
1: أيوه
0: الروتين بتاعي، أنا محتاج قوة عشان أعيشه. ما أقدرش أعيشه لوحدي، لوحدي كده صعب. لوحدي كده صعب. لكن كمان تيجي كلمة قوة بمعنى ديناميت. ديناميت يعني قوة متفجرة فجائية. ودي بقى لما الإنسان يكون مثلا يعني ضعيف. عارف لما الرب يقول لها انتفضي، قومي من التراب، انتفضي. يعني بكلم اخواتي في كل مكان في العالم بيسمعونا، كل حد الرب يقول لك انتفض. انتفض يعني ايه؟ يعني ما توافقش وما تستسلمش للضعف اللي انت عايش فيه.
1: ايوه
0: كفاية استسلام للضعف والتراب، انتفضي من التراب، قومي قومي. مش مقامك ده، مش مكانك، مش حتتك، مش حتتك،
1: مالك هنا؟
0: مالك هنا؟ صح. انت ده بقى القوة الفجائية. يعني واحد يجي لربنا كده يقول له رب انا عايزك تديني قوة انتفض. عارف شمشون لما الكتاب قال عنه ان هو انتفض اما قطع القيود اللي كان رابطينه بيها الفلسطينيين؟ احنا عايزين، في ناس محتاجه هذه الانتفاضه، القوه، الديناميت، انفجار، حاجه كده ملاش علاقه باللي كان بيحصل قبل كده. يعني ماشي في ضعف، ماشي في فتور، لكن يجي انسان يطلب من الرب قوه، بس القوه دي ديناميت. يا رب تعالى غير الحال،
1: وهو يعرف يعمل كده.
0: بيديها، بيديها.

0: يعني دي حاجة مهمة قوي. حضرتك بدأت البرنامج وانت بتتكلم عن العظام اليابسة، فرق معايا قوي المقدمة دي، اني عظام يابسة بس في قوة جت، في قوة من الله جت جمعت العظام، والكتاب يقول ايه؟ فصارت جيشا
1: عظيم
0: عظيما
1: جدا
0: جدا جدا.
1: يا سلام.
0: فدي قوة.
1: والجيش يعني قوة. الجيش من عظام يابسة، يعني فعلا نقلة. أنا كل ما أقرأ، قريته كتير جدا الأسبوع اللي فاتوا حسخيل 37، إيه النقلة دي؟ عظام كثيرة ويابسة، ما يعملهاش غير الرب.
0: ديناميت. في ناس فينا، وأنا يمكن أولكم، محتاج ديناميت في أوقات، أبقى فاتر ضعيف زهقان في ملل مش قادر أقوم أخد الخلوة، في قيود، في ربط كده ابليس يعني بعمال يربطها كده، قيود خفيه كده، انا محتاج انتفض.
1: ايوه.
0: ودي ما تجيش الانتفاضه دي غير بفعل قوه، ديناميت، قوه يصنعها الله في حياتي فجاه.
1: يا خرافه، انت قلت اشكال القوه. طبعا انا يعني ما فيش حسد بين الخدام، بس انا طول الوقت عارف ان القوه تعني ديناميت، لكن ما اول مره اسمع ان القوه دينامو. فهي علاقة يومية مستمرة، أحتاج لحصة من الرب عشان أنال هذه القوة.
0: أيوة.
1: يعني
0: حقيقة
1: فمعنى جميل
0: لما
1: شمول
0: بقرأ
1: كده.
0: بولس هو بيتكلم عن الخدمة بتاعته في كورنثوس الثانية 11، بيتكلم بيقول يا جماعة ده أنا 3 مرات السفينة تتكسر بيا في عرض البحر، أخطار من إخوة كذبة، بوحوش كان في أخطار، وبعد كده يقول اتجلدت 3 مرات 40 جلدة إلا واحدة، ويجي يختم بس الكلام ده يقول ايه؟ عدا كل هذا التراكم علي
1: كل
0: كل
1: يوم.
0: يوم.
1: ايوه.
0: انا عمال اقرا الكلام ده، انت يا عم طب يعني في وسط كل ده التراكم علي كل يوم كل يوم. ما كانش بيرعى كنيسه اخ جوزيف، ده كان بيرعى كنايس في قارتين
1: واشخاص، كنايس
0: واشخاص
1: واشخاص.
0: وفريق عمل ايه ده؟ جبتها ازاي دي؟ هو بقى بيفسر لنا الموضوع ده لما الرب قال له تكفيك
1: نعمتي
0: لان قوتي
1: في الضعف.
0: في الضعف تكمل. كان مديله قوه. ايوه، كل يوم ياخد حصته من القوه، كل والا والا والا قصاد بشريته والضعف اللي اتكلمنا عنه قبل كان انهار. وانا بقول خدام كتير صدقني اخو جوزيف بسبب انهم مش بياخدوا حظهم من القوه، ونازلين خدمه ونازلين حركه ونازلين روح ونازلين جاي ونازلين، بيتعب بينهار
1: يحترق.
0: بينهار بيحترق. اشكرك اشكرك. ويبقى ما عندوش قوه يصغي لمراته في البيت،
1: ينفع نقول يعذب نفسه لبره
0: كل يوم
1: يوما فيوما. يعني
0: مش عارف يسمع مراته ليه؟ لانه محترق. تيجي تكلمه بس انا تعبان من كتر الخدمه، طب اقعد مع الواد، اقعد معاه شويه انا مش مستحمل، طب نبه البنت، لا ولا طب ايه احترق. ليه؟ لانه بيخدم من بشريته مش من قوه يمنحها الله.
1: ايوه
0: كده. ان كان حد يخدم
1: فكأنه من قوه
0: يمنحها الله.
1: الله.
0: إن كان أحد يخدم، تعرف منين الإنسان ده بيخدم خدمة صح؟ لأنه قادر ينجح في الدوائر، مش بس الخدمة، في البيت، في علاقاته. طب إزاي دي؟ ده مجهود تقيل. ما هو مش بيخدم بقوته، هو بيخدم من قوة يمنحها الله، فعشان كده ناجح.
1: يا سلام.
0: طبعا. عشان كده ناجح.
1: وإدراك إن أنا خزف، يعني فكرة لأن هذا الكنز في أوان خزفية.
0: صح.
1: أنا خزف، أنا عارف قيمتي، عشان يكون فضل القوة لله لا منا. أنا
0: أيوه.
1: مش بتكل على خزفية.
0: أيوه.
1: يعني
0: صحيح.
1: لأن زي ما حضرتك قلت في المقدمة الطويلة دي، إن واحدة منها الطبيعة البشرية الهشة. يعني
0: صحيح.
1: أنا لما بتكل على نفسي بحس إن أنا حاجة، مع ان انا عارف ان انا ولا حاجه. يعني
0: ده صحيح.
1: بصدق اول مره اسمع كلمه دينامو ديت، يعني وفكره التراكم عليا يوما فيوما، فمحتاج قوه الله يوما.

0: يوما،
1: كل يوم،
0: فما عذبش نفس البره يوما فيوما.
1: طبعا صراعات ومخاوف احنا محتاجين قوه الله كل يوم.
0: وخلي بالك انت قلت واحده برضو انه الحرب الروحيه طبعا. فألحت عليه يوما فيوما، فازاي هو يوسف يقف قدام الخطيه وقدام الحرب الروحيه الا بقوه الله؟
1: اشكرك،
0: يعني يوما فيوما دي تفوقنا احنا، تفوقنا انا. أيوه. ان انا اكون عارف ان كل يوم محتاج اخد حصه القوه
1: طبعا
0: من الرب.
1: طبعا هو في الحقيقه ابليس دايما بيراقب امتى هتضعف عشان امسكك.
0: امين امين.
1: يعني دايما هو يعني الكتاب بيقول انه طماع، لئلا يطمع فينا الشيطان. فالشيطان عنده طمع. ايه الحاجات اللي بتخلي الشيطان يطمع في حد؟ اول حاجه ها، ابليس يطارد دايما الفريسه الشارده لوحده. ودي هتكلم عنها انها من مظاهر القوه، انك تبقى في اتحاد مع الكنيسه. وكمان الفريسة الجريحة تنزف، لكن كمان الفريسة الضعيفة يطمع فيه، يقول لك أنا لو جريت وراه هجيبه. ليه؟ طب عرفت منين ضعيف؟ ما بياخدش حصته اليومية من الأكل،
0: قاعد على السقطة واللقطة.
1: طبعا متربص. يطمع. أيوة. ده بولس بيقول لأننا لا نجهل الأفكار
0: لألا
1: يطمع.
0: أيوة.
1: فهو يعني يطمع، يعني يجد فينا أماكن تستفزه إنه يهاجمنا.
0: أيوه.
1: فدي خطر. خطر. لازم أبقى باكل بشرب.
0: أمين.
1: شراب روحي وغذاء روحي، طعام روحي كل يوم.
0: أمين.
1: المن.
0: أمين.
1: المن بتاعنا. أمين.
0: إيه رأيك يا خامات في الكلام ده؟
2: كلام جميل جدا، مليان بالمسؤولية، بالحصة اليومية، بالقوة.
1: نعم. أمين. مجدا.
0: حابب تقول لنا إيه بقى؟
2: تكفيني نعمتك لأن الله. قوتك بتكملني في ضعفي.
1: جميلة دي.

0: أمين أمين،
1: بيباركك يا عمي.
0: عشان كده طوبى لأناس عزهم بك يسترسل في الكلام ويوصل، يذهبون من قوة إلى قوة، يرون قدام الله في صهيون. حضرتك يا خادم الرب تكلمت عن احتياجي لقوة الله، وخدنا خمس أفكار، وتكلمت عن شكل القوة اللي أنا محتاجها. طيب الكلام ده حلو ويبان أنه كلام من على منابر ووعظي، لكن إزاي أنا أخد القوة دي، أو إيه المنبع أو المصدر اللي من خلاله أحظى بهذه القوة؟
1: حاضر، نشارك في بعض الأفكار على حسب ما يتسع الوقت.
0: بنعمة الرب، الرب يدينا وقت.
1: أول مصدر من مصادر القوة هي الارتباط بالمسيح نفسه، بالمسيح. وأنا عايز أقول لنفسي ولأي حد، إحنا بدون المسيح ولا حاجة، ولا حاجة. إحنا زي ما كتب كده في سفر الأمثال صح 30، يقول أربعة هي الأصغر في الأرض لكنها حكيمة جدا. اتكلم عن النمل، واتكلم عن طائفة اسمها الوبار.
0: الوبار،
1: وقال الوبار طائفة
0: ضعيفة،
1: ضعيفة. طب وبعدين يقول لكنها تضع بيوتها في الصخر. المنظر هو كده بالظبط. أنا وإنت وأي حد بيسمعنا النهاردة ينفع يتقال طائفة ضعيفة. طب هتعمل إيه؟ هتعمل إيه مع ضعفك؟ أضع بيتي، حياتي
0: في الصخر.
1: في الصخر. مين الصخر؟ المسيح.
0: المسيح.
1: حط حياتي في المسيح، أرتبط بالمسيح. معناها العملي، أرتبط بالمسيح، ألتصق بالمسيح، يصير هو حياتي، يصير هو حمايتي. عارف البيت يعني أنت جوه، البيت محوطك، محتويك. فأنا في المسيح، في المسيح. الارتباط بالمسيح بواحدة من معانيه أكون فيه.
0: أيوة.
1: مش بس المسيح فيا، مسيح فيا، بس أنا كمان فيه. فعشان كده بولس اتجرأ وقال كلمة ما قالهاش إنسان قبل كده، يقول أستطيع كل شيء
0: في المسيح.
1: فيليبي 4:13، أستطيع كل شيء. أيوة، لحد هنا غريبة. في المسيح الذي يقويني. دي بقى هي قوة. ايه مين مصدر القوة؟
0: المسيح.
1: المسيح. أستطيع كل مين قال كده؟ مين يقدر يقول، مين يقدر يقول الجملة دي؟ لو حد قال الجملة دي على المستوى الإنساني نقول له مجنون، وعلى المستوى الروحي نقول له متكبر،
0: مغرور،
1: مغرور. لكن لما حد يبقى مدرك ويجي يقول يا جماعة مش بتكلم في نفسي، أنا غلبان، لكن أنا بكلمك عن اللي أنا محتمي فيه.
0: أيوة.
1: أستطيع كل شيء في المسيح. وأنا النهاردة بفكر نفسي وبفكر كل حد بيسمعنا أخ جوزيف، أني أنت في المسيح قوي. تسمحش للعدو، ما تسمحش للعالم يعني يقلل منك ويقول لك يعني أنت ولا حاجة، انت ضعيف، انت فاشل. انا في ذاتي فاشل، ضعيف، لكن في المسيح استطيع كل شيء،
0: كل شيء.
1: يعني عايز ادرك ده. ولو انا بعيد عن المسيح النهارده وبدعو كل حد بيسمعني بيشوفني بيشوفنا، اذا انت بعيد عن المسيح النهارده، سواء ما تعرفوش خالص او سواء كنت في يوم من الايام تعرفه واتخذت منه، انا بصلي من اجلك ترجع النهارده، ترجع النهاردة للمسيح الذي يقويك. لأن إبليس دايما وأنا بعيد عن المسيح، طب هتعمل إيه مع المشكلة دي؟ وهتعملي إيه مع المشكلة دي؟ طب ده أنت في ورطة. طب وهتعمل إيه في الظروف دي؟ طب وهتع...

0: هتعملي ايه في الظروف دي؟ انا عايز اقول هيتوهك الشيطان ويتوهني
1: ودفني
0: لما اقعد اقول ايه، طب احلها واروح للمسيح. لا، تعال للمسيح الذي يقويك.
1: ايوه
0: يعني ما تعملهاش غلط، بعيد عنه ما فيش قوه، لكن لما اذهب الى المسيح الذي يقويني هقدر.
1: ايوه
0: هستطيع كل شيء. يعني ما تعملهاش بالعكس، يعني ما يهمنيش ابليس يجي يقول لي انت ضعيف هتعمل ايه قصاد كل ده. ايوه، ما انا ضعيف من غير المسيح، لكن انا في المسيح امتلك قوه.
1: ايوه
0: دي حاجه مهمه. فامسك فيه النهارده. واحده من مصادر القوه المهمه جدا المسيح نفسه، علاقتي بيه، التصاقي بيه. ولو انت ما تعرفوش ارجع له النهارده، هو بيدور عليا، بيدور عليك. هو اللي بيدور عليه، انت مش محتاج، انا مش محتاج اقنع المسيح انه يقبلني، هو بينادي عليا.
1: يا سلام.
0: عايزني. يعني مش محتاج اعمل له اي حاجات عشان يقبلني، ده هو بيدور عليا، ده هو بيدور عليا. عشان كده لما الابن الضال اللي كان هربان من البيت اخو جوزيف وقال لي انا اروح اقول لابويا اخطات، وحضر كده هو يعني كلمتين يقولهم، لما الولد اتحرك ناحيه ابوه، لا ابوه هو اللي جاي له، ما قالش
1: خلاص بقى،
0: ما قالش، ده هو طلع هو اللي عايزني. يعني انا كنت الكبير. انا رايح اقنعه يقبلني. فانا اكتشفت حاجه غريبه جدا، انا مش محتاج اقنعه، ده هو عايزني. وانا بقول لناس كتيره قوي هنا، انت مش محتاجه تقنعي المسيح بيكي، هو بيحبك.
1: يا سلام.
0: ايوه، انت مش محتاجه تقنعيه بيكي، مهما عملتي قبل كده، مهما وقعتي قبل كده، مهما لخبطتي قبل كده، انت مش محتاجه تروحي تقولي له حجج واعذار، هو بيحبك زي ما انت، ارجعي له.
1: الشيطان عايز يقلل توقعاتنا في المسيح، مع ان المسيح توقعاتنا فيه كبيره جدا، يعني
0: جدا
1: اكثر جدا مما نطلب او نفتكر. نعم. حتى يعني اللي بيعمله. نعم. لينا وفينا حاجه عظيمه جدا،
0: مجدا للرب يسوع.
1: احتياجنا للمسيح، وده اهم واقوى مصادر القوه،
0: المسيح.
1: ان احنا نحتاج، ولا نحتاج لغير المسيح. يعني ومعك لا اريد شيئا، يعني
0: صحيح.
1: انت وفيك الكفايه. يعني
0: صحيح، انا فعلا ايام دي انا عايز اقول للناس،
1: ينفع تخليها رساله للناس؟ لانه شايف ان دي لو في مصادر تانية، بس انا شايف حضرتك مفيش اقوى من هذا المصدر. عارف، لو مش هنتكلم عنه حتى لو باقي الحلقه مش هنتكلم غير عنه، يبقى يسوع المسيح. فنفسي نوصل رساله وخصوصا للشباب.
0: انا عايز اقول لاي حد بيسمعنا وبيشوفنا النهارده، ارتباطك بالمسيح فقط هو اللي هيديك قوه ويصنع اختلاف في حياتك.
1: امين امين.
0: ارتباطك بالكنيسه مش كفايه، وارتباطك بخادم او برجل دين مش كفاية، ارتباطك بالخدمة مش كفاية، ارتباطك بالتعليم والمؤسسات اللي بتعلمك مش كفاية. اللي بيصنع الفرق حاجة واحدة، ارتباطك بالمسيح نفسه.
1: أمين.
0: شخصيا.
1: أيوة.
0: تذهب إليه وانت واثق ان هو بيحبك جدا جدا جدا، وعايزك جدا، عايزك جدا، ولما بروح له أترمي عليه بيحتويني، ومش بس كده، لكن يعطيني قوة. يعطيني قوة. الولد الهزيل كان ذبح له الثور العجل المسمن، طب ليه؟ عشان يأكل، عشان يتقوى. وأنا عايز أقول لما بروح له هزيل وضعيف مغلوب من شهواتي بينصرني.
1: أيوه. أيوه.
0: رب يسوع الشخص الوحيد اللي عايز يقف في صفك من غير ما ياخد منك حاجة، مش عايز منك حاجة، هو عايز لك كل خير، عايز لك كل بركة.
1: أمين أمين.
0: ليه كل المجد.
1: أمين. وده أقوى مصدر من مصادر القوة
0: طبعا.
1: اللي الشيطان بيعمى عينين عليها
0: طبعا،
1: أو بيعمى عينين الخطاة عليها
0: طبعا،
1: عشان ما يعرفوش أن طبعا. المسيح فيه كل الكفاية
0: فعلا. والمسيح أكد لنا الكلام ده. يعني أنا نفسي أقول لنفسي وأقول لكل اللي بيشوفونا، المسيح مش مجرد كلمة بقولها، المسيح ده حياته فيا. يعني مش مجرد ايوه سكنة في يوم من الايام صليت فقبلت المسيح في قلبي. قبولك للمسيح في قلبك لازم تديله الملك والمساحة عشان انا انقص وهو يزيد.
1: صح.
0: بولس يقول الكلام ده يا أخي جوزيه.

0: اف في كورنثوس الثانية 4 عدد 10 و11 يقول حاملين في الجسد كل حين إماتة الرب يسوع لكي تظهر حياة يسوع. أنا بقف قدام الكلمة دي، لكي تظهر حياة يسوع أيضا في جسدنا. إحنا بنموت بننقص عشان حياته تظهر
1: تبان فينا
0: تبان فينا. طب ليه حياة يسوع؟ لأن حياة يسوع حياة منتصرة. ليه؟ يسوع انتصر على الخطية، انتصر على الشيطان،
1: ظافر،
0: انتصر على العالم. يقول في العالم سيكون لكم ضيق،
1: لكن ثقوا
0: أنا غلبت العالم. مفيش إنسان اتجرأ يقول الكلمة. ثقوا. الموضوع محتاج ثقة. اسمح لحياة المسيح واسمح لحياة المسيح تفيد فيا، بس ده على حساب ايه؟ على حساب اني انا انقص.
1: لا، ده انا موت.
0: ايوه انا موت.
1: يعني
0: إماتة.
1: مع المسيح صلبت فاحيا. أيوة. لأنا بل المسيح
0: اشكرك يحيى. غلطية 22
1: غلطية 22
0: بل المسيح يحيى
1: يحيى فيا.
0: انا نفسي الوقت الجاي اواجه كل حياتي بالمسيح.
1: امين امين.
0: اواجه كل تحدياتي بالمسيح، اواجه كل علاقاتي بالمسيح، اواجه كل صعوباتي بالمسيح، اواجه كل ضعفاتي بالمسيح، اواجه كل حروبي الروحية بالمسيح.
1: أيوة.
0: ابقى منتصر. ليه؟ لانه هو انتصر.
1: ايوه
0: هو انتصر على الكل، انتصر على الكل، وبيديني حياته المنتصرة على الكل،
1: وادانا حق النصرة.
0: حللو.
1: يعني
0: طبعا
1: احنا اعظم المنتصرين،
0: اعظم المنتصرين. أيوة. في المسيح.
1: أيوة. يقودنا في موكب نصرته في المسيح يسوع كل حين.
0: في كل حين،
1: في كل حين. يعني حضرتك لما تتكلم عن الحياة، الرب قال كده، لخص كل الكلام ده، قال لهم كده بدوني لا تقدرون أن مش هتعرفوا في يوحنا 15. يعني
0: صح.
1: نفسي نرنم ترنيمة ونرجع نكمل عن مصادر القوة.
0: أيوة. أمين. باسم يسوع.

0: امين امين. يبقى الرب يسوع المسيح هو لنا مرسال النفس مؤتمنه وثابته.
1: نعم.
0: ثابته، كل حاجه بتتغير لكن الثابت الوحيد هو الرب يسوع المسيح.
1: نعم.
0: اتكلمنا عن اول مصدر من مصادر
1: القوه،
0: المسيح والارتباط.
1: نعم.
0: بالمسيح.
1: نعم.
0: ايه كمان مصدر من مصادر القوه؟
1: قلنا برضو جبنا السيره في النص

0: هي قوة
1: قوة
0: الله.
1: الله.
0: الصليب قوة الله. ليه الصليب قوة الله؟ لأن في الصليب إبليس انهزم، في الصليب الخطية انهزمت، في الصليب الفساد انهزم. الرب جاب للصليب كل عوامل الفساد والضعف، صلبت ماتت عشان يدي قيامة، يدي قيامة لكل ما هو منه.
1: أيوة.
0: ودي ودي ودي وده سر الصليب. ما بقول لناس كتيرة هنا موجودة، ما تدورش بعيد عن الصليب. لو عايز حرية عند الصليب، عايز خلاص عند الصليب، عايز تغيير لطبيعتك عند الصليب، عايز بركة عند الصليب، لأني في الصليب الرب حمل كل لعنة. مفيش حاجة من البركات والنعم بناخدها في العهد الجديد بعيد عن الصليب.
1: أيوة.
0: تقدرش. هو هنا، هنا الرب حسم كل الماضي، كل الفساد،
1: حسم المعركة في
0: حسم
1: الصليب.
0: المعركة في الصليب.
1: أيوة. أيوة.
0: يعني ما عند يعني دي أقوى حاجة، كلمة الصليب عند الهالكين جهالة.
1: قلت لفظ جميل، انه الصليب بيبان في قوة القيامة.
0: طبعا
1: موت يموت طبعاً. الفساد وتموت الخطية بالزبط. وينسحق الشيطان بقوة قيامة المسيح.
0: هللويا. ايه تاني؟ هو برضو القيامة قوة.
1: أيوة.
0: يعني دي من المصادر، عشان كده يقول لأعرفه
1: وقوة قيامتي،
0: وقوة قيامته. وانا محتاج اعيش بقوة القيامة. يعني لو بتكلم عن الدينامو
1: اليومي،
0: دي قوة قيامة. انت مش عايز، يعني انا عايز اقول للناس المؤمنين، انت مش بتعيش حد كده اخلاقه حلوة، انت بتعيش بقوة. يعني مش مسألة يعني تربية صالحة، ولو ان ده كويس، لكن هو الباور بتاع الاخلاق دي مش مني، لانها لو مني هتضعف، هتتبدل،
1: هتتغير.
0: هتتغير. لكن انا عايش اللي انا عايشه ده بقوه القيامه، دينامو، كل يوم كل يوم قادر ابتسم برغم ان مفيش حاجه تدعو للابتسام، كل يوم قادر اشعر بالناس برغم ان انا عندي مشاكل قد كده، كل يوم قادر ادي برغم ان انا محتاج. جايبها ازاي دي؟ قوه القيامه، قوة القيامة.
1: يا سلام.
0: نعم نعم.
1: الروح الذي أقام يسوع يقيم أجسادنا الميتة.
0: أيوة.
1: قوة القيامة
0: هي دي، هي دي. فساعات نقول طب بتعملها إزاي؟ بتسأل كيف؟
1: أيوة كيف؟
0: في قوة، قوة قيامته، لأعرفه
1: وقوة قيامته،
0: وقوة قيامته. دي حاجة مهمة أوي. نعيش يومنا العادي بس بطريقة غير عادية. بنا مدعوين أن نحيا يومنا العادي، أيوة، بقوة غير عادية.
1: غير عادية. جميلة.
0: مجدا. قوته، هو قوته العاملة فينا. يقول حسب عمله الذي يعمله فيا
1: بقوة.
0: بقوة. حسب عمله الذي يعمله فيا بقوة.
1: وده الدينامو والديناميت.
0: هو ده الدينامو والديناميت.
1: يوميا يعني.
0: نعم. الصليب، القيامة،
1: المسيح،
0: المسيح، الروح القدس. لكنكم ستنالون
1: قوة،
0: قوة متى
1: حل
0: عليكم الروح القدس فتصيرون شهود.
1: يعني ارتباط منحة القوة بوجود الروح القدس.
0: طبعا في ناس كتير قوي لسه ما اختبروش البعد ده بتاع انه يتكل ويمتلئ من الروح القدس، فتصير خدمته بقوة الروح وشهادته عن المسيح بقوة الروح وحياته بقوة الروح. يعني ساعات الناس بتفكر ان ده كلام، يعني كلام بيتقال بس لكن مش بيتعاش. لا، بيتعاش.
1: لما بتكلم في سفر الاعمال يؤدون الشهادة بقوة، يعني بقوة. ايه ده؟ جابوها منين دي؟ ده بطرس، ده بيتكلم عن بطرس.
0: بطرس،
1: بطرس اللي هو في اعمال، في سوري، في يوحنا 21 ضعيف جدا. بس اول ما امتلك القوة يجاهر ويجاهد لاجل المسيح.
0: النقلة دي النقلة لازم تدرس.
1: رهيبة.
0: لازم
1: رهيبة.
0: تدرس
1: لسه هولا، يعني نقلة، عارف، صفحة.
0: أيوة.
1: صفحة ما بين يوحنا 21.
0: أيوة.
1: وبين سفر الأعمال. أيوة. إزاي خد القوة دي؟
0: مش هما 50 يوم؟ في اليوم، في يوم 50 حياته اتبدلت. الكنيسة اتبدلت. ليه؟ لاني روح

0: القدس جه.
1: انا بحس ساعات ان احنا عايشين في عصر كاننا لسه مستنيين الروح القدس، يعني مش متباركين بالمنحه دي، بالمعيه دي. يعني دايما المسيحيين يعني يجي يقول لك انا مش عارف يا اخي، الناس اللي كانت عايشه ايام المسيح ازاي يشوفوه يعمل المعجزات
0: جابوا منين
1: لا وما امنوش بيه.
0: فنيجي
1: طب ما انت كمسيحي مؤمن عايش فيك الروح القدس،
0: ايوه
1: فيك مش معاك.
0: روح الله يسكن فيكم.
1: ايوه ومتجاهله. فانا يعني بصلي من كل قلبي الرب يفتح عينينا كاشخاص وعين الكنيسه في كل مكان بكل طوائفها على المجد اللي ليها من الروح القدس.
0: امين امين امين
1: بجد. يعني اكتر حاجه يعني بقول الكلام ده من على المنابر مش سر، يعني بقول اكتر خطيه متورطه فيها الكنيسه بكل طوائفها هي خطيه تجاهل الروح القدس.
0: بمعنى
1: هو موجود
0: مش بنديله قوته،
1: مش بنديله مكانه. يعني يعني بخدم من غير ما استشيره، بتحرك من غير ما اخد منه قوه، متجاهله. لو عينينا تتفتح كده ونرجع له نقول له طيب، يعني انت عارف بولس ما قدرش يتجاهل الروح القدس لما منعه.
0: لم يدعنا الروح،
1: لم يدعنا الروح فمنعنا الروح. ما قدرش، ما قالوش اذكر اخدم، لا انت تخدم تحت قيادتي، انت تخدم تحت سلطاني انا اللي اقول. فعايزين نديله مكانته لان احنا بنتجاهل اللي هو ايه. لا بص انا عايز اعمل كده، خليك
0: هعرف اعملها هدورها انا.
1: ايوه
0: همشيها
1: انا عارف مصلحتي، شكرا. طب وازاي؟ وغير بقى لو هو ما مشيتش ورا مشورته مش هيديني قوته، فانا بخدم بقوتي برضو. وبتبقى الحصيله ايه؟ نشاط كتير
0: بلا اي قوه
1: لكن ثمر
0: ولا فاعليه.
1: مفيش ولا فاعليه.
0: صح 100% كلام صحيح. افتكرت حضرتك كنت بتتكلم على اعمال 1:8، الاب متى المسكين قال مقوله جميله جدا، قال لك اللي هيعيش اعمال 1:8 اللي هيستمتع باعمال 1:8 هيعرف يعيش اعمال 8:1.
1: ايوه
0: ان هو جاله مبشرين خدوا قوه فجاله مبشرين.
1: صح.
0: القوه دي استمرت معاهم طول سفر الاعمال
1: مع انهم كانوا مضطهدين
0: وفي اضطهاد على الكنيسه
1: طبعا،
0: بس يجي ايه الاضطهاد قدام قوه الروح القدس وفعاليته. تفتقد في الكنائس والمجتمعات المسيحيه
1: في حياتنا
0: وفي حياتنا.
1: محتاجينه قوي. محتاجين نرجع تاني نعطش ونجوع ان الروح القدس يجي ملانا.
0: الذين ينقضون اللي بينقادوا اولئك هم اولى ابناء الله.
1: مجدا للروح القدس.
0: أيوه.
1: مجدا للرب الروح.
0: ايوه
1: يقول كده كما من الرب الروح.
0: وانت تايده بالقوه
1: بروحه
0: في الانسان الباطن.
1: نتغير الى تلك الصوره عينها من مجد الى مجد
0: كما
1: من الرب الروح.
0: انت خبطتنا كده على وشوشنا
1: لينا. وانا انا في الطابور معاك وانا محتاجه. محتاج الروح القدس، محتاجه دايما ودايما بعلن عن احتياجي ليه. ومرفوع انا بقوه هي كانت صرخه مني بقول انا اللي خلاني اكتب الترنيمه دي ان انا قعدت اصلي سنه يا رب انا عايز اكتب ترنيمه عن الروح القدس. سنه صارخا ومنتظرا قدام عايز اكتب ترنيمه عن الروح القدس.
0: وصارت ترنيمه السنه. ان هي بتترنم طول السنه، يعني فعلا ترنيمه اختباريه حقيقيه.
1: ده بيعبر عن حاجه، جوع الكنيسه للروح القدس. كنيسة يعني كأن الطعم اللي هم مفتقدينه والكنيسة دقيته. ايوه هو ده.
0: ايوه
1: احنا بندور على ده. وانا بصلي ان الطعم ده ما يفارقناش، وان يا رب ما تحرمناش من روحك ابدا.
0: بولس قالها في كورنثوس، قال لك ببرهان الروح والقوة. احنا مش جايين لك بس مش جايين
1: وكلامي وكرازتي لم يكون بكلام الحكمة البشرية
0: المقنع. مع انه كان جاي من اثينا، جاي من حته ينفع يتنطط بيها على اللي حواليه، لكنه جاي ببرهان الروح والقوه.
1: صحيح.
0: عشان كلامه يبقى مؤيد.
1: صحيح.
0: عارف حضرتك بتكلم على المصادر، حاسس انت بتحاصرنا بتضايقها علينا. مفيش مصادر غير المسيح والصليب والقيامه والروح القدس.
1: ده اللي لينا.
0: ايوه
1: ده حقنا، ده اللي قال، ده اللي شاور عليه الكتاب.

0: كمال النعمة زي ما رنم خادم الرب، تكفيك نعمتي ليه؟ لأن قوتي في الضعف تكمل. النعمة يعني صورة من صور نعمة الله، القوة اللي بيديها لنا.
1: أيوه.
0: فيدينا قوة. يعني دايما أقول لنفسي كده، يعني أنت تعبان مرهق، بس بص هيديك قوة. فتبص تلاقيني برغم الضعف اللي في الجسد والإرهاق والضعف اللي في النفس والضغط،
1: يا سلام
0: بس يرفعك بقوة، تختبرها يعني ازاي؟
1: تلاقي مساند النعمة كده
0: طبعا
1: مسنود
0: سندك
1: عليها.
0: وشايلك. ايوه طبعا صدقني. يعني اتكلم مع خادم كان حاضر معايا، عليه من عليات الصلاه، وقال لي قاعد على الكرسي ده المجد للرب، مش انا بشهد عن الرب. انا كنت قاعد على الكرسي وعصت، وبعد ما عصت صليت مع الناس، وبعد ما صليت مع الناس الناس جايه تطلب مشوره وانا قاعد في مكاني ما يقرب من 7 ساعات. وبعد كده هو بيقول لي طب ازاي؟ يعني سيبك من الكلام، القعده ازاي يا ابني؟ مش مني، مش انا، ده مش انا خالص. وانا عايز اقول كده، الروح القدس يعطينا القوه، يعطينا قوه، دي مصدرها النعمه. دي بقى مش شطارتك، مش جدعنتك، مش دراستك، مش ذكائك، وحتى اقول لك حتى مش من كتر صلاتك. دي نعمه. انا بقابل ناس كتير قوي يعني بيبقوا مخدوعين يعني شويه، يجي يقول لي ايه، هو كان قايل لي مثلا قبلها باسبوع صلي لي، ويقوم من النوم يلاقي نفسه قوي كده ويجي يقول لي ايه شكلك صليت لي، وانا مكسوف قوي اقول له يعني الحقيقه
1: مصليتش.
0: يعني احتمال كبير مش متاكد يعني، فيقول لي بس انا صاحي النهارده مرفوع بقوه مش عارف شكله. قلت له حبيبي في واحد بيصلي لك، انت بتدور على انا ده غلبان، ده في واحد واقف امام الاب بيشفع فينا كل حين.
1: ايوه.
0: ياه. ففي نعمه تديك قوه كده.
1: ايوه.
0: تصحى كده من النوم تلاقي نفسك مالي قوه، مصدرها ايه؟ انا ما عملتش حاجه، ده انا حتى قبل ما انام ما صليتش، بس في نعمه.
1: ايوه.
0: نعمه عجيبة النعمة.
1: لا، موضوع النعمة ده كبير جدا. يعني أنا دايما أقول لدي شهرين كده يعني الدنيا مش أفضل حاجة، أقول إحنا ماشيين بطارية النعمة.
0: أيوة.
1: البطاريات كلها بتخلص وعايز تشحنها ومحتاج تشحنها، وفي بطاريات بتبوظ
0: صح
1: تتنفخ.
0: صح.
1: لكن بطارية النعمة رصيدها ما بيخلص.
0: صحيح.
1: اظهر عمل النعمة في أواني مليانة
0: عيون.
1: وبولس قالها لتيموثاوس، فتقوى أنت يا ابني
0: بالنعمة.
1: بالنعمة. التي في في المسيح يسوع برضه كده.
0: شوف.
1: مصادر القوة يعني.
0: ايوه النعمة.
1: جميل جميل جدا.
0: مجدا.
1: مجدا
0: للرب والنور اللي في كلمته. لكن كمان من مصادر القوة الوحدانية مع جسد المسيح. فيقول والخيط المثلوث في سفر الجامعة
1: لا ينقطع.
0: صح 4 عدد 12. والخيط المثلوث لا ينقطع سريعا. الخيط اللي متضفر ثلاثة
1: مش بسهولة تقطعه،
0: في قوة ما تقطعش بسهولة. وده معناه ايه؟ معناه اني انا محتاج ابقى موجود مع الجسد، لانه هو مع جسد المسيح، لانه بيقول اثنان خيرا من واحد.
1: والخيط المثلوث
0: ثلاثة بقى احسن. فهي كده الناس اللي يعني بتطلب من الرب قوة. ايوه انت محتاج القوه بتتفعل وانت في وسط جسد المسيح.
1: ايوه.
0: وسط كنيسه المسيح، كنيسته الحقيقيه. تبص تلاقي خيط مثلوث معناها ايه؟ معناها لما انا اضعف قال اللي يشجعني، لما انا ارتخي قال اللي يفوقني، لما انا اشت قال اللي يحذرني وينبهني
1: ويرجعني.
0: وجودي في وسط الجسد في وسط الكنيسه مهم.
1: ايوه.
0: دايما الناس بتختار الاختيار السهل. هو السهل انك تعيش لوحدك ولا في وسط ناس؟ لا، يجي بقيت بقى يعني كده موضه الايام دي، يجي يقول لك لا لا لا، الباب اللي يجي لك منه الريح سد واستريح، انا انا بروح الكنيسه اسمع الوعظه.

0: اخد بعض واروح. طب يا حبيبي يعني مالكش شركة مع اخواتك؟ لا لا لا، ما احنا جربنا نتعامل مع الناس، الناس معسرة وصعبة خسرانين بركة وقوة الوجود في جسد المسيح
1: ايوه
0: الحقيقي،
1: ده حقيقي.
0: خسرانين. وعشان كده مش بنكبر ومش بنتقوى ومش بناخد حقنا اللي في المسيح، لكن عايزين نرجع تاني. عايزين نرجع تاني، نرجع لكنايسنا، نرجع لكنايسنا. ما بقولش ان احنا كاملين وعمرنا ما هنبقى كاملين، بس يمكن في رجوعي دوت ابقى سبب بركه للكنيسه.
1: ايوه، والكنيسه سبب بركه ليه؟
0: سبب بركه ليه؟ أيوة. ده حقيقي.
1: يعني دايما ابص على مشهد اعمال 12 قد ايه الكنيسه كانت اهم من الاقرباء، يعني
0: صحيح.
1: يعني كانت الكنيسه تصير منها صلوات بلجاجه لاجل بطرس. تخيل صلواتهم الجسد، يعني انا بقول الجسد اقرب ليا من قرايبي.
0: طب ما ده صحيح
1: الحقيقيين،
0: طبعا
1: يعني الجسد
0: صحيح.
1: قوه.
0: هو دي اهو، انت هي دي ملخص الكلمه، جسد المسيح قوه.
1: فاكر بولس لما ضرب علقة موت؟
0: ايوه
1: إذ أحاط به التلاميذ،
0: ايوه
1: يعني قام. قوة الجسد دي ما لا تقدر بثمن يعني.
0: ايوه بفتكر دايما يعني ناس مريضه ورحلهم اخواتهم من الكنيسه، صلوا لهم وقضوا معاهم وقت، ما عملوش اكتر من كده، وحياتهم اختلفت.
1: ايوه،
0: بعد الزياره دي لما ده سال وده صلى وده ضحك
1: وده شارك.
0: ده شارك،
1: ها،
0: حس انه مسنود. محتاجين يعني، محتاج اكلم الكنيسه واقول لها يا كنيسه دوري على الفرد، دوري على الفرد لانه قوتك يا كنيسه. ما تبيعيش، ما تفرطيش، ما تقوليش عندي كتير.
1: أها.
0: ساب ال 99 ودور على الواحد،
1: على الفرد.
0: ده راسنا.
1: أي.
0: المسيح. لا، الكنيسه لو فيها 100 فرد ومشي واحد مش مشكله،
1: في منه كتير،
0: في منه معانا 99. لكن سيدي ما عملش كده، دور على الواحد،
1: دور ده اسلم على نفسه لاجل الكنيسه يعني.
0: واسلم نفسه من اجلها.
1: يا سلام، تأسر قلب الكلمة دي.
0: فأنا بقول للكنيسة من خلال البرنامج، بقول يا كنيسة دوري على الفرد، وبقول للفرد
1: دور على الجسد،
0: دور على الجسد. ما ينفعش حتى لو أنت كويس، ما ينفعش تعيش كده على راسك. يمكن أنت النهاردة كويس، بس إيش ضمنك إن بكرة هتبقى كويس؟ هتحتاج في وقت إنك تبقى محمي في الكنيسة.
1: أيوة طبعا.
0: وأكتر حاجة الكنيسة تحميني منها ذاتي.
1: أيوة.
0: مش الشيطان بس، ذاتي. لما اشطح اللي يقول لي لا،
1: المحاسبة
0: ينبهني بمحبة، يجي يقول لي لا ده مش صح. لما زودها، لما ما يبقاش في اتزان، لما يبقى في سلوك كده مش مظبوط. انا اقلق من اي خادم، معلش يعني، ملوش جسد.
1: الله ينور عليك.
0: مع يعني
1: يعني عايز اقول براوي كده، هو يعني ماشي مع نفسه كده،
0: اقلق منه. طب انت دلوقتي لما بتغلط مين بيقول لك انت غلط؟ مين بينبي؟ انا مش هقول بيحاسبك، الكلمه دي الناس بتزعل منها،
1: المرجعيه بتاعتك.
0: مين يحذرك؟
1: مين
0: يقول لك؟ يمكن انت حسن النيه، بس مش معنى كده انك ما بتغلطش. مين ينبهك؟ مين يقول لي انا رأفت فوزي يقول لي لا انت طولت في الحته دي؟ يعني انا شبعت كلام زي دوت، ما وكنت اقبله واقعد يعني اسمع كلام اخواتي وهم بيقولوا لي انت طولت هنا، انت قصرت هنا، انت عملت دي مش مظبوط. والكلام ده هو اللي كان بيطورني كخادم وكمعلم لكلمه الله
1: طبعا. ومن غيره مش هيبقى الاخلاق.
0: كل ما لما برجع بذاكرتي بقول يا رب شكرا، لان انا لقيت اللي يشجعني، لقيت اللي يشجعني بالحقيقه، بس كمان لقيت اللي ينبهني ويحذرني. بقلق من خادم يعني مش عايز اقول الكلام الكبير مرجعيه ومساءله، انا عايز اقول الناس بتحبك، بيحبوك، ينبهوك ويشجعوك، يعني يقولوا لك الحلو حلو، ويقولوا الوحش وحش،
1: يقدموا النعمه والحق.
0: يقدموا النعمه والحق. يعني لما يلاقوني في

0: سلوك معين كده، يعني حد كده ينبهني يقول لي لا ما يصحش يا اخ رأفت تكلم اخت من الاخوات بعد الساعة 1 بالليل. مين يقول لي كده لو انا عايش على راسي؟ محدش ينبهني،
1: لو عايش على راسي هعك كتير.
0: اعوك كتير. وده حاصل.
1: احنا بقى لنا 8 دقايق، فقول لي نعمل ايه؟
0: نقول ترنيمة.
1: نقول ترنيمة، بعد كده
0: ايوه
1: نرجع نتكلم
0: نختم.
1: عن نتائج القوة ازاي.
0: ايوه
1: وانا عايز اسمي نتائج القوة دي رسائل، رسائل كده،
0: نعم
1: رسائل صريحة
0: باسم
1: لناس
0: يسوع.
1: تعرف ان القوة ليها نتائج.
0: امين.
1: اتفضل يا اخونا عماد.

0: أمين
1: أمين. بعزم ندوس، بقوة الرب ندوس، وبصليب الرب وفي وجود الرب في حياتنا وبالنعمة وبالجسد. احنا معانا دقيقتين، عايزين رسالة حقيقية نوصل بيها للناس من خلال نتائج حقيقية.
0: نعم.
1: تتعاش
0: يعني ملخص كل النتائج ان القوة اللي ربنا بيديها لنا بتعلن مجده، بتعلن مجده. قول كده إذ لنا هذا الكنز في أوان
1: خزفية
0: ليكون فضل القوة لله
1: لا منا
0: لا منا. يعني الرب يعلن قوته فالناس تقول ده ربنا، يعني ما هو فلان ده احنا عارفين عارفينه ضعيف، يعني هيجيب منين؟ فده ربنا، فالناس تمجد الرب والعين تتحط على الرب.
1: يا سلام.
0: فالرب يدور على الإناء الضعيف مش الإناء المستقوي بمواهبه
1: اللي بدأنا بيه.
0: الإناء المستقوي بمواهبه، مستقوي بعلاقاته، مستقوي بفلوسه. الرب يتجاهل الناس ازاي؟ تيجي يقول ما اصلك انا لو باركته هيقولوا ايه الناس؟ هيقول لك ما هو عشان معاه فلوس. ما يعني انت، طب انت مش عايزه ليه يبقى مبسوط؟ ما معاه فلوس. وانت مش عايزه ليه يبقى مبسوط؟ ده صحته تهد جبال.
1: طيب
0: طب مش عايزه ليه يبقى مش فالفضل يعود ليه؟
1: لكن بقوته ولمجده.
0: فالرب يجي يقول لا ده عايز قوة، اديني ضعف، اديني ضعف. طب ليه يا رب؟ يقول عشان انا عايز اعلن عن مجدي. فاديني ضعف، خلي الناس تعرفني فتتخلص. هو الرب مش جعان لانه يعرف، يعني كانه عنده نقص. هو الرب هدفه انه لما الرب يصير معروف الناس تخلص. يقول ويعرف الرب في مصر.
1: ايوه.
0: طب ولما يعرف الرب؟ يقول لك ويعرف المصريون. لما الرب يعرف الناس هتعرفه. فالرب عايز يعرف.
1: كلام غالي جدا جدا.
0: ايوه،
1: قوه الرب لمجد الرب،
0: لمجد الرب
1: مش لحد تاني
0: طبعا.
1: فاكر بولس لما قال في احتجاج الاول لم يحضر احد مع الجميع تركوني لكي تحل علي قوه،
0: لا يقول ولكن الرب وقف معي
1: وقواني.
0: الله،
1: لكي تتم بي الكرازة فانقذت من قبل.
0: قواني
1: يعني مش بتاعت حد، هو بياخد القوه مع انه كان ضعيف جدا عشان المجد يرجع للرب.
0: هو كده
1: هنعمل حاجه غريبه، هنختم بصلوه.
0: امين.
1: صلوه الناس ضعيفه، بيوت مهزومه، شباب مكسورين، شباب في أمين. تحت وطئه الادمان. أمين. والمخدرات والدعاره والنجاسه، حاجات كتيره جدا بتضعف في الانسان الخاطي والمؤمن، وعايز اقول كمان والخادم.
0: نعم.
1: فيعني ختمها جميل، صلوه
0: امين
1: تصل الى السماء
0: باسم يسوع. يا رب في نهايه الحلقه ديت،
1: ايوه،
0: كلمتنا بكلامك وأرشدتنا بفكرك وبفهمك. يا رب بصلي من أجل نفسي ومن أجل كل إخواتي اللي موجودين، من أجل كل إخواتنا وأخواتنا يا رب، شباب وشابات، رجالة وستات، وحتى أطفال يا رب، خدام ومخدومين، كبار وصغيرين بيشوفونا وبيسمعونا الآن يا رب. كل إنسان زهق من ضعفه، كل إنسان يا رب تعب من ضعفه، كل إنسان بدأ يكل وبدأ يعيا، كل إنسان يا رب بدأ يتغلب من ضعفه، من الحاجات اللي مستعبد ليها، يا رب في اسم يسوع، في اسم يسوع لا نطلب إلا قوة الرب يسوع، أن تأتي لكل إنسان موجود الآن يا رب يرفع قلبه وذهنه بإيمان ليك يا رب، إن قوة تخرج منك فتشفي جميع الذين لمسوه نالوا الشفاء يا رب، لأن قوتك كانت وكانت قوة الرب لشفائهم يا رب. لما لمستك المرأة نازفة الدم خرجت منك قوة يا رب. النهاردة القوة بتيجي في التلامس، لما نتلامس معاك يا رب. صلي يا رب مهما كانت حالة يا رب ولادك وبناتك في ضعف، لكن يجوا يلمسوك. ما هي كانت بتنزف وكانت ضعيفة وكانت مستنزفة وكانت رب متألمة من أطباء كثيرين، وأنفقت فلوس كتير واستنزفت ماديا ونفسيا وجسديا، لكن رب لما لمستك نالت قوة، خرجت منك قوة يا رب. كل حد في مكانه، في بيته، في شغله، أيا كان وضعه دلوقتي يا رب، يلمسك بالإيمان

فينال قوة يا رب تغيره وتغير ظروفه في اسم الرب يسوع المسيح. تصنع يا رب، تصنع قوة للحرية، قوة للشفاء، قوة رب للانضباط، قوة رب كده لاستعادة السيطرة على الحياة بالنعمة والقوة الإلهية في اسم المسيح. أصلي ولك كل الكرامة والمجد. أمين.

ولد لكي يموت، ولد من عذراء تحت الناموس ليفتدي الذين هم تحت الناموس. في حياته كان يقول يصنع خيرا ويشفي المتسلط عليهم إبليس، ويعمل مشيئة الذي أرسله، إنسان كامل وإله كامل. الذي الشتم لم يكن يشتم عوضا، وإذ تألم لم يكن يهدد، بل كان يسلم لمن يقضي بعدل. ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه، أما الرب فسر بأن يسحقه بالحزن. هو الوحيد الذي غلب الموت. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟ وقام في اليوم الثالث حسب الكتب، والآن جالس في يمين العظمة في الأعالي. دعه يدخل قلبك فتموت كل أنا بداخلك، فيحيى المسيح فيك.

بيكم. و النهارده we get to praise together في joint service. اهلا بيكم في another joint service. هنقرا قرايات النهارده من مزمور 145 Psalm 145. تعالوا نقف مع بعض ونقرا اول ثلاث اعداد مع بعض. هنقراها بالعربي وبالانجليزي. تعالوا نبتدي بالعربي. أرفعك يا إلهي الملك وأبارك اسمك إلى الدهر والأبد. في كل يوم أباركك وأسبح اسمك إلى الدهر والأبد. عظيم هو الرب وحميد جدا وليس لعظمته استقصاء. دور إلى دور يسبح أعمالك وجبروتك يخبرون. بقوة أرفعك يا إلهي. عظيم هو الرب وحميد جدا وليس لعظمته استقصاء. دور إلى دور يسبح أعمالك وبجبروتك يخبرون. خلينا نقراها بالإنجليزي كمان. I will extol you, my God, O King, and I will bless your name forever and ever. Every day I will bless you, and I will praise your name forever and ever. Great is the Lord, and greatly to be praised, and his greatness is unsearchable. خلينا نرنم الترنيم اللي جايه واحنا واقفين نعظمه ونمجده لان هو مستحق جدا كل جلال وكل عظمه.

تفضلوا. الآية اللي بتيجي في مزمور 145 بعد الثلاث أعداد اللي قريناهم اوريدي اللي فيها داود بيقول أباركك وسبحك، أنت عظيم جدا وحميد جدا وليس لعظمتك استقصاء. الآية اللي بعد كده بتقول دور إلى دور يسبح أعمالك وبجبروتك يخبرون. I never understood يعني إيه دور، بس الإنجليزي سهل قوي. One generation shall praise you, shall praise your works to another, and shall declare your mighty acts. In another translation, بتقول let each generation tell its children of your mighty acts. Let them proclaim your power. Speaking of generations, we are so blessed to have such a multi-generational church. وفي generations عمالة تيجي. So many more generations are coming. There are ones who already سبقونا. في اللي سبقونا already. But it's a blessing to have that many generations in one church. And I'll give one example. One thing that I really appreciated about my father-in-law was his simple faith. اللي قابل أنكل فيكتور، لو أنت قابلت أنكل فيكتور، I'm sure most of you did، هتفتكروا إنه إيمانه كان إيمان بسيط ومرتاح وهادي. في وسط كل الحاجات اللي حواليه، regardless of the situation, he had this simple childlike faith. خلينا نرنم الترانيم الجاية ونفتكر حبنا الأول، ونفتكر our faith that's simple and childlike. الترانيم الجاية are Sunday school songs، وهنتعلم واحدة منهم مع بعض. لو مش عارفينها سهلة قوي. Whether you are English speaker or Arabic speaker, you might be able to pick up the chorus. It is so easy. It says ده يسوع حلو قوي حلو قوي حلو قوي.

نفس المزمور، مزمور 145، Psalm 145. It says three things about God that I think if we truly internalize these things, that simple faith can be practiced. لو عرفنا الثلاث حاجات اللي في المزمور ده about عن ربنا وفعلا اختبرناهم في حياتنا، بتهيألي ان احنا نقدر نختبر الايمان البسيط ده مع الرب بيكون حاجة اسهل. خلينا نقرأ مزمور برضو 145 اعداد 6-8، فيها ثلاث حاجات عن ربنا. Your awe-inspiring deeds will be on every tongue. I will proclaim your greatness. Everyone will share the story of your wonderful goodness. They will sing with joy about your righteousness. The Lord is merciful, compassionate, slow to get angry, and filled with unfailing love. بالعربي الرب حنان ورحيم. Excuse me. عدد ستة.

بقوة مخاوفك ينطقون، بعظمتك أحدث، ذكر كثرة صلاحك يبدون، وبعدلك يرنمون. الرب حنان ورحيم، طويل الروح وكثير الرحمة، الرب صالح للكل ومراحمه على كل أعماله. لو عرفنا الثلاث حاجات، يمكن باينة أكتر بالإنجليزي، بس لو عرفنا God's power, God's goodness and God's love, that he's in control. هو في إيده كل زمام الأمور، هو صالح جدا وهو بيحبنا قوي. خلينا نرنم الترنيم الجاية. It says, "It is well with my soul." بتهيألي if we see all the turmoil in the world, in our personal circumstances, لكن if we can also see God's goodness, His love, and His and that He's in control and powerful, I think we can say, "It is well with my soul."

يا رب بنسبحك بنعظمك بنمجدك. ازاي انت قدوس، ازاي انت عظيم، ازاي انت صالح لكل جيل لكل جنريشن. يا رب شايفينك، شايفين عملك في وسطينا، شايفين عملك في كنيستنا، من قسيس حنا لبيبي جويا. يا رب شايفينك وشايفينك قد ايه انت بتتمجد. يا رب المس الكلمه النهارده، المس قلوبنا النهارده عشان نشوفك. امين. Today we have a very special guest. Super special guest. Not a guest. A super special speaker. معانا نوبي النهارده هيقدم لنا الكلمه.

أهلا بكم. خطوة جديدة، خطوة جديدة في طريق بذل مزيد من الاجتهاد على كل المستويات. مش عارف يا ترى تعرف إنه الإنسان ما بيستخدمش غير 20% بس من طاقته الذهنية، وال80% ما بتشتغلش، ما بيشغلهاش. أنت عندك قدرات كتيرة قوي، والنهاردة ربنا عاوز يخطب معاك خطوات حلوة إنك تعيش مجتهد أكتر. خليني أقول لك الكتاب المقدس العظيم قال إيه في سفر الأمثال إصحاح 12: الرخاوة لا تمسك صيدا، أما ثروة الإنسان الكريمة فهي الاجتهاد. من يشتغل بحقله يشبع خبزا، أما تابع البطالين فهو عديم الفهم. بص عزيزي، ربنا بيشتغل، والمسيح قال كده، قال أنا أعمل وأبي يعمل حتى الآن. أنت مجتهد؟ إحنا عندنا في ثقافتنا عندنا أمثلة كتيرة

تدعو للإحباط، يقول لك يعني تجري جري الوحوش ورزقك متحوش، والمكتوب على الجبين تشوفه العين، وإذا كان ليك نصيب في حاجة وإنت قاعد في بيتك هتجيلك. مين قال الكلام ده؟ رسول بولس أكتر واحد اتكلم عن النعمة، وفي نفس الوقت هو أكتر واحد قال جاهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي، حفظت الإيمان، وأخيرا قد وضع لي إكليل البر. أنت مجتهد؟ أنت مجتهد؟ حرين في الروح؟ في شاب في دراسته مجتهد، في صلاته مجتهد، يروح الكنيسة بدري، يواظب في حياته مع ربنا، بيدخل إلى العمق في كل شيء، في طريقة تفكيره عميق، ما بياخدش الأمور في سطحية، ما بياخدش الأمور في تفاهة التفكير، مجتهد. وعاوز أقول لك كوباية الشاي طول ما هي سخنة مستحيل تصطاد دبان أو ناموس إطلاقا، أول ما تبرد تبتدي تصطاد. عاوز تفضل مقدس بنعمة ربنا، قوله ساعدني يا رب قوي ان انا اخطو خطوة جديدة النهاردة، اجتهد اكتر. الشاب الروحي ولا سيما في عصر التكنولوجيا دلوقتي يقدر يتواصل مع العالم كله، ويقدر يكون عنده رسالة للعالم كله، ويعرف معرفة جديدة في من خلال النت ومن خلال المواقع المتنوعة، يقدر ياخد معرفة، وشخص مجتهد وياخد الحياة باجتهاد، وعارف أن الحياة دي فرصة بالنسبة له. ربنا يساعدك تاخد خطوة جديدة في مزيد من الاجتهاد.

أهلا بيكم أحبائي المشاهدين، ويوم جديد ومن جديد وحلقة جديدة من برنامجنا آية وترنيمية. فكرة موجودة عن الآية بتاعة النهاردة مغلوطة جدا، اللي أولها أول ما هتسمعها هتقول يعني الناس بتحب تعمل كده أحيانا. بتقول في كورنثس الأولى أصحاح 9، بيقول الوحي بلسان بولس الرسول، بيقول إنه صرت لليهودي كيهودي لأربح اليهود، والذين تحت الناموس كأني تحت الناموس لأربح الذين تحت الناموس.

ناموس. ده في كورنثوس الأولى 9، حوصل لعدد 22 اللي هو العدد اللي أنا حابب إن احنا نحفظه. بيقول صرت للضعفاء كضعيف لأربح الضعفاء، صرت للكل كل شيء لأخلص على كل حال قوم. كورنثوس الأولى 9:22. والناس فهمة أنه صرت لليهود كيهودي يعني أبقى بعمل زيهم عشان أربحهم. غلط، لأنه أنا لو صرت للناس على هذا النحو هبقى كل يوم برسمة وكل يوم بشكل وكل يوم بجلد مختلف، وده الكتاب ما بيعلمهناش، ده يعني ده بيحذرنا منه. وعشان كده النهاردة الكلام البسيط اللي موجود في آية النهاردة بيقولك بس أنت ينفع قوي تنزل لمستوى هذا اليهودي وتحكي له عن الرب إلهك، وتحكي له عن عظمة الإله اللي أنت ليه، وللضعفاء والذين هم بلا ناموس اوصل لحد عندهم لحد مستوى تفكيرهم، اوصل لحد اللي وصلوا له في أمور الله، وحاول تشجع أي واحد بيسمعك. بلاش تتفاخر عليه بالعلم أو المعرفة الكتابية، بلاش أنك أنت يعني توري له قد إيه أنت فاهم وعارف ويعني الدنيا عظيمة معاك. جرب تقول له النهاردة الله افتقدني وعمل من حياتي إناء للكرامة. قل له أنه الله يقدر يعمل كده معاه، حتى الضعفاء، حتى الناس اللي ما عندهمش إمكانية. صرت للضعفاء كضعيف لأربح الضعفاء، صرت للكل كل شيء لأخلص على كل حال قوم. طبعا حضراتكم عارفين لأخلص من الكلمة دي مش بيقول بولس الرسول إن أنا اللي هخلصكم، لكن يعني لأستطيع أن أنقذ على كل حال قوم وبكل الطرق، لكن مش إني أتلون بألوانهم، مش إني أعمل اللي هم بيعملوه، لكن إزاي أكون زي ما ربنا عايزني أوصل كلمته للناس المحتاجة. وده موضوع بسيط جدا، كل اللي طلبه مني أني أتواضع وأعيش أتكلم عنه بكل حب. تعالوا نرنم.

يا رب خلي الشهادة في فمي تنطق لك تتكلم عنك، خلي حياتي تشهد لك، خليني أكون في ملء مشيئتك. يا رب خلي خدمتي وشهادتي تكون زي ما أنت عايزني، مش خوف من العالم ولا خوف من أمور الناس، لكن فرحة بيك وراحة وفرحة بخدمتك. ساعدني لا أخجل أن

الليلة هنقف أمام زمن آخر من أزمنة الرب العظيمة اللي قالها في كلمته واللي عايزنا أن احنا نعيشها نفهمها نستوعبها. وأنا بصلي من كل قلبي زي ما كان موسى رجل الله بيصلي بيقول إحصاء أيامنا هكذا علمنا فنؤتى قلب حكمة. وأنا بصلي من قلبي يا رب أعطينا قلب حكمة، أعطينا قلب يقدر يميز الأوقات والأزمنة. سفر إرميا الأصحاح الثامن، إرميا أصحاح 8، هقرأ منه أعداد من عدد 13 إلى عدد 22 على صفحة 807، صفحة 807 في العهد القديم. مملكة إسرائيل المملكة الشمالية سبيت وأتى الدور على المملكة الجنوبية. إرميا واقف بيتنبأ بيتكلم للشعب لعلهم يتوبوا لعلهم يرجعوا، بيكلم الكهنة بيكلم الحكام، في ناس منهم في السبي في ناس لسه محاصرين. وده كلام إرميا عدد 13، كلمة الله على لسان إرميا تقول نزعا أنزعهم يقول الرب لا عنا

العنب في الجفنة ولاتينة في التين في التينة والورق ذبلة وأعطيهم ما يزول عنهم. لماذا نحن جلوس اجتمعوا فلندخل إلى المدن الحصينة ونصمت هناك؟ لأن يهوى إلهنا قد أصمتنا وأسقانا ماء العلقم. السبب لأننا قد أخطأنا إلى يهوى. انتظرنا السلام ولم يكن خير، وزمان الشفاء وإذا رعب. من دان، دان ده في الشمال، سمعت حمحمة خياله عند صوت صهيل جياده، ارتجفت كل الأرض، فأتوا وأكلوا الأرض وملأها المدينة والساكنين فيها. الرب يقول: لأني هأنذا مرسل عليكم حياة أفاعي لا ترقى فتلدغكم، يقول يهوي. يقول إرميا: من مفرج عني الحزن؟ قلبي في سقيم. هو ذا صوت استغاثة بنت شعبي من أرض بعيدة. بتقول إيه؟ ألعل يهوي ليس في صهيون أو ملكها ليس فيها؟ يرد الرب: لماذا أغزوني بمنحوتاتهم بأباطيل غريبة؟ وبعد كده يقول: مضى الحصاد، انتهى الصيف، ونحن لم نخلص. من أجل سحق بنت شعبي انسحقت، حزنت، أخذتني دهشة. أليس بلسان في جلعاد؟ أم ليس هناك طبيب؟ فلماذا لم تشفى بنت شعبي؟ مرة كمان: أليس بلسان في جلعاد؟ أم ليس هناك طبيب؟ الاستغراب والسؤال: فلماذا لم تشفى بنت شعبي؟ في عدد 15 بتقول كلمة الله: انتظرنا السلام ولم يكن خير، وزمان الشفاء وإذا رعب. أنا مش جاي أكلمك عن الرعب الليلة، أنا جاي أكلمك عن زمان الشفاء. عايز أكلمك على زمان الشفاء. الله عايز يتكلم لينا عن إن في زمن عنده اسمه زمان الشفاء. زي ما كنت بحكي لك إنه خلفية النص اللي بيحكي فيها إرميا إنه في شعب مستني، شعب مسبي منتظر الله، منتظر خلاص الله، منتظر يهوى العظيم الساكن في صهيون، الإله الحي، ملك السماء والأرض، الذي كل آلهة الأمم أصنام، أما الرب إلهنا فهو الإله الحي وحده. الإله العظيم المقتدر اللي ليه بيت وهيكل ومكان ما زال موجود حتى وقت كلام إرميا، ما زال موجود. هذا الإله أخذنا بعيد، إحنا أخطأنا إليه، إحنا عرفنا إن إحنا عبدنا منحوتات. البعض منهم منتظر يقول: ربما ربما جه وقت الحصاد، اتجمع الحصاد، خلص الحصاد، جه الصيف، عدى الصيف، وبعد ما عدى الصيف تقول كلمة الله: ونحن لم نخلص. ما أسوأ التوقع والانتظار لمعاد، ويأتي المعاد، يعبر المعاد، ولم يحدث شيء. سليمان الحكيم بيسميه الرجاء المماطل، تنتظر شيء ولا يحدث الشيء. طيب الموسم ده، طيب أول السنة إن شاء الله، طيب مش عارف إيه حيحصل، طيب طيب طيب طيب، أمني النفس أنتظر. لكن بيقول إرميا إنه مع كل وقت كانوا بينتظروا فيها كانت النتيجة زي ما هي. تمر بهم السنين وينتهي الحصاد والصيف، ينتظروا تحرير، ينتظروا إفراج، ولما يحدث. منتظرين زمان شفاء، وزمان الشفاء معناها إن الله يرد سبيهم من تاني، يرجعهم إلى أرضهم، يرجعهم إلى ملكهم، يرجع ليهم كرامتهم، وما هو مفقود يرجع من تاني، ويعطيهم نصرة وبهجة من جديد. السؤال اللي هم بيسألوه سؤال موضعه رائع. ألعل يهوى ليس في صهيون وملكها ليس فيها؟ هو مش موجود ولا إيه؟ طيب
لو كان هو موجود

أليس بلسان في جلعاد أم ليس هناك طبيب؟ جلعاد مشهورة ببلسان، بلسان ده شجر بيطلعوا منه مادة كده لزجة اسمها البلسان. بلسان بيوضع على الجروح، بيطيب، ليه استخدامات في الدواء. فبيقول أليس يعني جلعاد موجودة والبلسان مليون فيها، وفي نفس الوقت أليس هناك طبيب؟ إن كان الدواء موجود والطبيب موجود، السؤال هو لماذا لم تشفى بنت شعبي؟ ليه إذا انتظرت زمان الشفاء لم يأتي زمان الشفاء، وعوضا عنه رعب، عوضا عنه مخاوف، عوضا عنه قلق؟ كلمة الله الليلة، كلمة الله الليلة، كلامي للمسبيين، كلامي للمقهورين، إن كان من مرض، إن كان من فخ إبليس، إن كان من سبي هم واعين فيه، للحائرين، للمنتظرين، للذين يترجوا زمان للشفاء. أنا جاي لك النهاردة بخبر، والخبر بيقول أن هناك زمان للشفاء. كيف ومتى نعيش زمان الشفاء؟ بالمختصر، كيف ومتى نعيش زمان الشفاء؟ خلينا في كيف. أليس بلسان في جلعاد؟ ومش في طبيب برضو؟ طيب سكان الدواء موجود والطبيب موجود، المشكلة فين؟ مشكلة، قولي المشكلة فين يا عم. آدي الدواء وآدي الطبيب، أنا ليه ما خفتش لغاية دلوقتي؟ إيه المشكلة؟ نمرة واحد، لو عايز تعيش زمن للشفاء، نمرة واحد، لابد أن يكون هناك إقرار بالمرض. إقرار بالإيه؟ بالمرض. اللي محتاج زمان الشفاء واللي محتاج دواء مش الأصحاء بل المرضى. زمان الشفاء ينفع مع الناس اللي تعبانة، مع الناس العيانة، مع الناس اللي بتقر إنها تعبانة، اللي بتقر إن عندها احتياج حقيقي. يقول الرب يسوع لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب. مين اللي يحتاج؟ المرضى. في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده، زمن بتختل فيه المعايير، وزمن علم النفس الحديث والقديم بيركز على الإنسان، بيركز على تحقيق قيمتك الذاتية، إعادة اكتشاف نفسك. أنت تستطيع أن تفعل، قل لنفسك أنا أستطيع. وكأن الله بعيد، وكأني أنا أستطيع أن أكون إله نفسي وأن أبني نفسي، ولما ببني نفسي وحقق نفسي وانجح مع نفسي أقول لله اذهب عني وبمعرفة طرقك لا أوصل، من غير ما أقولها، من غير ما أحكيها. لكن واقعي العملي اليومي في كل يوم وأنا بتنساه وأنا بحطه ورا ظهري، أنا مشغول بالحياة، أنا مشغول بالدنيا، أنا مشغول بصراعاتها، أنا مشغول بإيجاد حلول لمشاكلي يمين وشمال. وأغلب الظن النهاردة يمكن المؤسسة الدينية الكنسية ما بتدينيش حلول، فبدور على حلول في أي حتة في الدنيا علشان في النهاية أقدر أحقق نفسي وذاتي. نمرة واحد لو عايش تعيش زمن الشفاء، إنه لابد إنك تقر بأنك مريض. في ناس كتيرة ما بتعترفش بمرضها، ما بتعترفش باحتياجها، وبعيونها المريضة ترى الكل مرضى إلا هم. ألو؟ ألو؟ عارف اللي هو دايما كثير الانتقاد، يعني يضرب في ده ويضرب في ده ويضرب في دي ويضرب، كل حاجة شايفها بالسلبي لكنه لا يرى نفسه. اللي ريحة بقه وحشة هو الوحيد اللي مش شامم ريحة فمه. هلو؟ الوحيد اللي مش شامم ريحته، اللي مش شايف وضعه ايه وشكله ايه. في هوشع، في تقرير عن مملكة إسرائيل. مملكة إسرائيل يقال عنها نبويا تلقب بكلمة أفرايم.

اللي هي الأصباط العشرة اللي فوق. اسمع الكلام بتقول إيه كلمة الله في هوشع. بتقول الكلمة، خد بالك وأنا بقرأ الكلام اللي حابب يتابع معايا، هوشع 7:8-9 تقول كلمة الله: أفرايم، أفرايم يختلط بالشعوب. أفرايم عمل إيه؟ يختلط بالشعوب. أفرايم صار خبز ملة لما يقلب. خبز الملة ده عامل زي عجين، مش زي عجين التنور. خبز الملة ده بيتحط على صخرة، وبعد ما يستوي الجنب اللي فوق ده يعملوا فيه ايه؟ يقلبوه على الناحية التانية عشان الوشين يستوي. أفرايم صار خبز ملة لكنه لما يقلب اتحرق من حتة والحتة التانية لسه ما استوتش. تقول كلمة الله: أكل الغرباء ثروته وهو لا يعرف. سامع أنا بقول إيه؟ أكل الغرباء ثروته وهو لا يعرف. اللي جاي أشد منها: وقد رش عليه الشيب وهو لا يعرف. مش ممكن، مش ممكن. وقد رش عليه شعره بقى أبيض وهو آخر واحد مش عارف إنه شعره بقى أبيض. في ناس عايشة بالشكل ده، في ناس بتحيا بكده، بتحيا إنه في حاجات في حياتها كل الناس شايفاها ما عدا هم مش شايفها. أنا مش شايف غير ما أراه أنا عن نفسي فقط. لا يدركنا زمان الشفاء إلا لما نعترف ونقر بأننا في حاجة شديدة إلى لمسة الله في حياتنا. الحقيقة بتقول كلمة الله في إشعياء 1:5-6: كل الرأس مريض وكل القلب سقيم، من أسفل القدم إلى الرأس ليس فيه صحة، بل جرح وإحباط وضربة طرية لم تعصر ولم تعصب ولم تلين بالزيت. عايز تعيش زمن الشفاء؟ نمرة واحد عليك انك تقر ان في حاجة مريضة في حياتك. لا ينطبق عليك زمن الشفاء ان كنت لا تعترف، ان كنت لا تقر بانك في احتياج انك تذهب الى الطبيب. مزمور 32 داود بيقول: قلت اعترف للرب بذنبي لانك انت رفعت أسامة خطياتي. أنا قلت هعترف، أنا قلت إن أنا عايز أقر إليك وحدك أخطأت والشر قدام عينيك صنعت. الرب يسوع جه للراجل اللي بقاله 38 سنة مقعد وعنده سؤال، وسؤال محدد بيقول فيه: أتريد أن تبرأ؟ عارف ده إيه؟ حد شاف البيك اب بتاع زمان؟ اسطوانات اللي فيها سن ينزل على الاسطوانة فيبتدي يلف يطلع منها صوت، والراجل حط السن وابتدى يعمل ايه؟ شغل الاسطوانة. انا ماليش انسان، محدش لما الملك يجي يرميني في البركة. يا ابني انا بسألك سؤال يا حبيبي، أنا بسألك سؤال في منتهى الوضوح، ما بقولكش تحكي لي قصة حياتك، أنا ما بقولكش تحكي لي السي في بتاعك أنت ليه قاعد بقالك 38 سنة، أنا بسألك سؤال محدد: أتريد أن تبرأ؟ سؤال الرب ليك يا اللي بتدور على زمن الشفاء، يا اللي منتظر زمن الشفاء، السؤال هو: أتريد أن تبرأ؟ وأنت بتقول نعم، هناك إقرار منك أن هناك شيء في حياتك يحتاج إلى إبراء، يحتاج إلى الشفاء، يحتاج إلى حرية، يحتاج إلى خلاص، يحتاج إلى تغيير، يحتاج إلى لمسة الله. أنا بكل ما فيا، إن كان روحي وإن كان نفسي وإن كان حتى في جسدي، علاقاتي، عيني، إيدي، رجلي، مسلكي، كل ما فيا، إن قلنا أننا بلا خطية نجعله كاذب وكلمته ليست
فينا. نفسي أقول لك على شيء، وأنا أول واحد واقف النهاردة وأنا بقول للرب أنا عايز زمان شفاء يا رب، أنا مستني زمان شفاء، أنا عايز أختبر زمان شفاء. والحاجة بتقول لي جوه قلبي إن من يختبرون زمان الشفاء أولئك الذين يعترفون بمرضهم.

أمام الله وهو مستعد أن يبرئهم، مستعد بدل زمن الرعب، بدل زمن الخوف، بدل القلق، بدل الأرق، بدل المخاوف المرمية عليك، بدل الضغط العالي، بدل القولون اللي وجعك، بدل احتقان المش عارف إيه، بدل الصداع النصفي، بدل الخوف اللي مسكني من كل جنب، أنا محتاج إني أشوف زمن شفائك. ولأني حشوف زمن شفائك أنا جاي بقر قدامك إن أنا محتاجك يا رب، من غيرك ما أقدرش أعملها، ومن غيرك ما أقدرش أكمل المشوار. لو أقريت بمرضك وهل تريد أن تبرأ؟ نمرة اتنين، أنت محتاج طبيب مش وصفة بلدي، ماشي؟ أقول تاني، أنت محتاج إيه؟ محتاج طبيب مش وصفة. بيقول لك احنا عايشين، بيقول لك خد دي واعمل دي وسوي دي، هي قالت لك وهي قالتك، وجات لي رسالة وبعت لي مش عارف مين، ومين شير لي ومين قال لي، عايشين في دربكة، وعايشين كلنا بنبيع أدوية لبعض، وكلنا نزداد مرضا. هناك احتياج إلى طبيب واحد فقط، وهذا الطبيب الواحد الفاقط اللي أنا محتاجه أنا وإنت هو ده اللي صنعني وصنعك، اللي عارف خبايانا، اللي عارف ما فينا. إرميا بيقول في موضع آخر في سفر إرميا، بيقول إن القلب نجيس، من يعرفه؟ مين يعرف القلب؟ القلب نجيس، هذا القلب الذي لا أحد يعرفه. هناك من دعي عنه أنه فاحص القلوب وعمليه ومختبر الكلى. أنا محتاج أجي وأقول مع داود في آخر مزمور 139، اختبرني الله اعرف قلبي، امتحني واعرف أفكاري، وانظر إن كان في طريق باطل. وأكيد هتلاقي، قول معايا وأكيد هتلاقي، أكيد هتلاقي، واهدني طريقا أبديا. اختبرني، اختبر. أنا محتاج للطبيب. لما أجي للطبيب أعمل لي تحليل، أعمل لي إكس راي، مش كده برضو ولا إيه؟ عشان أقرر لك إيه اللي بيحصل. ويمكن تحتاج لسيتي سكان، ويمكن تحتاج له في حاجات أعمق وأعمق عند الرب. لكن الحاجة الحقيقية اللي عنده إنه هو حيفحصني وحيفحصك. بتقول كلمة الله إنه من يفحص دواخلنا وقلوبنا، كرونس الأولى 12، الله بيرسل روح القدوس. تقول الكلمة لأن الروح يفحص كل شيء، قول معايا لأن الروح ماله يفحص كل شيء حتى أعماق الله. روح الله حيفحصني، روح الله لما يفحصني مش معناها عشان عايز يشتكي عليا. لما يفحصك الله ويطلع لك عيبك مش علشان يشتكي عليك ويدينك، ولا عشان تكتشف نفسك إنك سيء للدرجة دي. اللي بيفحصك بيقول لك آدي المرض، آدي الألم، هللويا لقيناه، وحنشتغل عليه علشان تشفى، علشان تحرر. ما تبقاش مسدود، ما تبقاش خايف، ما تبقاش متراجع لما روح الله يفحصك. ما حدش هيعرف يشخص لك حالتك ولا مرضك إلا بس الروح القدس. وفي كل مرة تيجي لي هو اللي هيدخل إلى أعماقك، يجيب ذكرياتك، قلبك، ما فيك، علشان هو عارف مقياسا بكلمة الله وبنور كلمته يقدر يفحص قلوبنا. في زمان الشفاء المفتاح موجود بأن هناك طبيب. قول معايا هناك طبيب. أيوة هناك طبيب، أيوة في طبيب. من هو الطبيب؟ خروج 15:26، أنا يهوه رافا، يهوه شفيك، ده اسمي، ده جزء مني، أنا هو الرب شفيك. أنا على قلبي إني أشفيك، مرض ما مما وضعت على المصريين لا أضع عليك. إن كنتم تطيعوا وصاياي، كنتم بتصدقوا فيا وفي كلمتي متمسكين بيا، هتختبر إني أنا هو الرب شفيك. لوقا 4:18 بتقول كلمة الله، روح السيد الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين، لأعمل إيه؟ لأشفي
منكسري القلوب. حلو لما تعرف كلمة الله عن شخص الرب يسوع. متى 5:35 كان يسوع يطوف المدن كلها والقرى يعلم في مجامعها ويكسر

يكرز ببشارة الملكوت ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب. متى 15:30 اسمعها في مكان آخر يقول: فجاء إليه جموع كثيرة معهم عرج وعمي وخرص وشل وآخرون كثيرون وطرحوهم عند قدمي يسوع. اسمع الكلمة اللي جاية: فشفاهم. فشفاهم. يوجد طبيب. يوجد طبيب. وهذا الطبيب يشهد عنه بطرس ويقول في أعمال 10:38: يسوع الذي من الناصرة كيف مسحه الله بالروح القدس والقوة، الذي جال يصنع خيرا ويعمل إيه كمان؟ ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس. كم واحد مصدق أنه هو حي؟ كم واحد مصدق أنه هو موجود؟ كم واحد مصدق أنه مش موجود؟ أنت مش بعيد هناك أو لوحدك في سماك، أنت مجد في وسطنا، أنت لسه تقول تصنع خير. هو اللي قال عن نفسه: أنا هو أمس اليوم وإيه كمان؟ وإلى الأبد. لسه في طبيب ولسه بيشفي، لسه في طبيب ولسه بيشفي. ينفع تجيله؟ ينفع تلجأ إليه؟ ينفع تقترب منه؟ لو أنت مريض أنت محتاج إيه؟ محتاج إلى طبيب. والطبيب عنده إيه؟ ده تالت حاجة. الطبيب عنده دواء. بس كلمة الدواء أنا حطيت كلمة هنا: اقبل الدواء. رحت للدكتور، خلاص 1، 2، 3 تنزل تجيب دول وتعملهم. وانت خارج قلت لمراتك: عم بالوجع ده كله زي بعضيه، الدواء موجود على الرف، والوصفة انت خدتها وقطعتها، ما قبلتش الدواء، لم تبرأ. اقول لك على حاجة وما تزعلش مني، في عصرنا الأغبر اللي احنا عايشين فيه ده، كم من مرات انا سامع وشايف الله بيدي الدواء وبيقوله، واحنا في كل مرة بنعمل ايه؟ قطع قطع قطع. علاجك وحلك انك تفتح ايدك وتغفر للي اساء اليك. بس هياخد معايا وقت شويه،

أنا مستمتع بالسرطان. سمعنا بقول إيه؟ أنا مستمتع بالسرطان اللي يجري في دمي وفي عروقي. مش هقدر أفتح إيدي. افتح إيدك، افتح إيدك تبرأ، افتح إيدك تخف، افتح إيدك وأنا حديلك نعمة، إن الألم اللي أنت بتفتكره في كل مرة مع جرحك أنا حشيله منك. أنا عارف بعمل إيه. اقبل الدواء، اقبل ما أعطيك إياه، اقبل الروشتة، اقبل اللي أنا بكتبه لك، اقبله علشان تجد شفاء في حياتك. الكلام الذي أكلمكم به هو روح وحياة. اليوم إن سمعتم صوته، بزم ميل على اللي جنبك قول له لا تقسي قلبك، الله يخليك، عشان خاطر المسيح يا راجل. لو سمعت النهاردة كلمتين ما تقسيش قلب. عندنا 600 ساتر، عندنا 600 حاجة ندافع بيها عن أفوس. أنا عندي حق في اللي أنا بعمله، ما فيش أي حق ليا لو أنا بختار أن عايز أخف، لو أنا بختار أن أنا اللي عايز أشفع. أفعل كل ما يقوله لي الدكتور والطبيب علي أني أفعله بأمانة، أسمع كلامه. لست أهلا أن تدخل تحت سقف بيتي. اعمل إيه؟ كلمة واحدة بس، قول كلمة هو هيبرأ. كلمتك دي هي العلاج، كلمتك هي السلطان، كلمتك هي الروشتة، كلمتك هي ده الشيء اللي أنا حقبله إنك قلت كلمة، عشان كده غلامي سيبرأ. هو عارف بيعمل إيه، لأنه كلمته بتدخل إلى أعماقنا، ولأن كلمته بتدخل إلى أعماقنا

قادرة تفحصنا، قادرة تنقينا من جوه. رسالة العبرانيين اصحاح 4 بتقول الكلمة عدد 12، لأن كلمة الله حية وفعالة ومالها كمان، أمضى من كل سيف ذي حدين وخارقة إلى مفرق النفس. مش أنت بتقولي نفسيتي تعبانة ونفسيتي فيها إيه؟ كلمته خارقة إلى مفرق النفس والروح والمفاصل والمخاخ، ومميزة أفكار القلب ونياته، وليست خليقة غير ظاهرة قدامه، بل كل شيء عريان ومكشوف لعيني ذلك هللويا الذي معه أمرنا. اللي معاه شفاية، اللي معاه خلاصي، اللي معاه الحل والعلاج لمشكلتي، ما من شيء مستور عينيه كشفة وشايفة، ليست خليقة غير ظاهرة قدامه. ده مش محتاج سيتي سكان، عينيه بس وكلمته قادرة تفحص أعمقنا. كلمة الله حية وفعالة لو اديت لها الفرصة أنها تشتغل جوا قلبك. سليمان الحكيم وصى ابنه هذه الكلمات وقال أمثال أصحاح 4، بيقول سليمان الحكيم عدد 20: يا ابني اصغى إلى كلامي، أمل أذنك إلى أقوالي، لا تبرح عن عينيك، احفظها في وسط قلبك. ليه؟ لأنها هي حياة للذين يجدونها ودواء لكل الجسد. دواء لكل الجسد، كلمتي حياة وكلمتي دواء لكل الجسد. اقبل الدواء، اقبل الدواء، اقبل وقول له أنا هصدق كلامك. كلامك بيقول ان انت مشير عجيب يا رب، بيقول ان انت طبيب عظيم، وانا هصدق كلمتك وهصدق ان انت بتقوله. اقبل الدواء. تقبل الدواء ازاي؟ نمرة 1، خد كلامه على محمل الجد. ده اللي انا قلته، خد كلامه على ايه؟ على محمل الجد. نمرة 2، لما يديك كاس تناول الكاس، تناول الكأس. طب ممكن شوية سكر. طب ممكن أي حاجة، يعني أي حاجة. بس عندنا دواء من البيت جابه لنا من كندا، عشان لما يكون لوزك ولا عندك صديد ولا أي حاجة، طعمه مر مرار فظيع فظيع فظيع، مر جدا جدا جدا. ولازم بعد ما تشربه تشرب لك أي حاجة حلوة وراه، عشان لما بتشرب من هنا كأنك مش عارف أوصفه لك إزاي. حد شرب سبيرتو قبل كده؟ شرب حاجة بتحرق يعني يولع، بس بيشفي بيشفي. أوقات كتيرة الله بيدي لك الدواء، والدواء ماله؟ مر حار صعب عليه، لكن هو ده اللي فيه العلاج، ده اللي فيه العلاج. والرب هو بيقول لك على حاجه، بيقول لك اشرب الكاس اللي انا بديها لك. نفسي اقول لك بقى على الكاس اللي انا بديها لك ده. الحاجه الثانيه في العلاج، العلاج العلاج، الدواء الدواء، كلمته دواء. الحاجه الثانيه، دم الحمل هو الدواء اللي ليا واللي ليك. دم الحمل اللي تسفك علشاني وعلشانك. تقول كلمة الله في متى 17 هذه الكلمات في نبوة عن الرب يسوع. هللويا. تقول الكلمة: لكي يتم ما قيل بالنبي القائل أنه حمل أمراضنا، حمل أوجاعنا وشفى أمراضنا. شفى أمراضنا، هو شفى أمراضنا. بطرس الأولى أصحاح 2 تقول كلمة الله: الذي بجلدته شفيتم. الجلدة بتاعته، الطعنة اللي فيه، الدم اللي سال منه، عمل في حياتي البدل، عمل في حياتي بدل. والبدل اللي عندي النهاردة أنا جاي في دم ربنا يسوع المسيح، لأنه دفع ده على الصليب. لي الحق أني أعيش الشفاء، لي الحق أني أحصل على الدواء، لي الحق بسبب ما صنعه يسوع المسيح من أجلي، أنه هو صار لعنة عشان أكون أنا لي البركة، هو صار موت عشان يكون أنا لي حياة، هو صار يكون ملعون علشان يكون أنا مبارك إلى الأبد، هو بقى ابن الإنسان عشان أصير

أنا ابن لله. هو أخذ رفضي علشان يعطيني حب الآب. هو أخذ فقري علشان أغتني بيه وبعمل نعمته في حياتي. ده اللي عمله الدم علشاني وعلشانك. وأنا نفسي أقولك على حاجة النهاردة، منين مكاس وعدت قدامك اجري عليها وخد. أنا بشوف ناس لما نقول حنتناول يا جماعة، أصلا أنا تبع الكنيسة الفلانية، أنا أصلا أنا زعلان مع فلان، أصلا أنا متخانق أنا والمدام. هو أنت إمتى ما اتخانقتش أنت والمدام؟ يعني الله أبوس على حبي يعني حب على إيدك، أنت إمتى ما اتخانقتش مع المدام؟ والنهاردة يعني آخر الخناقات، ما أنت هتتخانق بكرة وهتتخانق بعده، هنفضل لغاية ربنا يديكوا طول العمر تفضلوا تتخانقوا أنتوا الاتنين مع بعض. ونعرف نغفر لبعض، ونعرف نسامح بعض، ونعرف نحك في بعض، ونعرف نشكل بعض. الله بيشكلنا ولا شيء من اللي حواليك، لأن دم الحمل لا يستبدل بإنسان، دم الحمل لا يستبدل بموقف، دم الحمل لا يستبدل بأسلوب، دم الحمل لا يستبدل بسلوك، دم الحمل يفضل هو دم الحمل ثابت إلى الأبد ومصدر شفاء الدائم. بحب على ايدك بقالي كم سنه يا راجل، وبقول لك اكسر خبز في البيت عشان خاطر المسيح. اصل المدام، طب خليها هي تفكرني. مش هتفكرك صدقني، ما هتفكرك ولا هتقول لك ده دورك، ده دورك اتحرك. طب هو ما عملش، اعملي انت مع نفسك، اعملي مع اولادك، ان انا اشوف الكاس. ماذا ارد للرب من اجل كل حسناته لي؟ كاس الخلاص اتناول وباسم الرب ادعو. كلمتك موجوده هستطعمها، وكاس خلاصك هشربها، وسأرى خلاصك في جسدي وفي حياتي وفي بيتي وفي شغلي وفي عملي وفي كل ما تمتد إليه يدي، لأنه ده هو زمان الشفاء، ده زمان الشفاء. خد الدواء، كلمته وجسده الاتنين مع بعض، كلمته وجسده الاتنين مع بعض. بشجع قلبك وبشجع قلبي علشان نرجع من تاني ناخد الدواء ونقر اننا في احتياج اليه. ده الكيفية. متى يكون زمان الشفاء؟ الان، دلوقتي زمان الشفاء. زمن الشفاء متاح، زمن الشفاء ليك، زمن الشفاء. منين ما قررت انك محتاج، الدكتور موجود والعلاج موجود عنده كل الوقت. زمن الشفاء، ما انتش محتاج انه انتظرنا مضى الصيف وانتهى الحصاد ونحن لم نخلص. نفسي اقول لك حاجة النهاردة تمتاز عن زمن إرميا، ان احنا مش لسه هنخلص، احنا خلصنا في المسيح يسوع. وزمن الشفاء بقى لينا في شخص الفادي ربنا يسوع المسيح، اللي مات من اجلي، واللي آمن بين الاموات، واللي جلس في يمين العظمة، واللي وضع كل شيء تحت قدمه. كل اسم يسمى ليس في هذا الظهر فقط، بل في المستقبل أيضا. لا يعصر عليه أمر. الإله القادر على كل شيء. قول معايا: آمنت، أعن ضعف إيماني، احييني من تاني يا رب. هل تحيا للعظام؟ احييها بروحك. ابدأ فيها أنا يا رب، ابدأ فيها أنا. حد هنا مستني زمن للشفاء؟ حد نفسه يعيش زمان للشفاء؟ وأنا بقول لك على المفتاح من تاني. خد اللي بيقوله لك الرب، خد اللي حطه في روحك، اللي حطه في قلبك، اتمسك بيه من تاني. عارف لو عملتش ولا حاجة، تعال في كل نهار وقول له: روح الله افحصني يا روح الله، اختبر قلبي، اعرف اللي جواي. ما تقفلش يومك وانت ماسك الموبايل يا بني آدم، ابوس على ايدك. ما تقفلش يومك وانت بتعمل كده، اقفل يومك وانت ماسك كلمة الله، اقفل يومك وانت بتقرأ الكلمة جواك. اسمح لي انه يغرس حاجة فيك، ان الروح يفحصك، ان الكلمة ما تفحصك، إن أفكارك تهدى. أفكار الرعب، أفكار الخوف، أفكار القلق، أفكار الاضطراب، قول ليها أصمت، أسكت. ليه؟ لأن أنا جاي لإلهي يفحصني. وقايم في الصبح وأنا بقول له:
ادي كلمتك تحييني من تاني يا رب، ادي كلمتك تكون نور اللي بيكشفني من جديد يا رب، ساعدني.

النهاردة أقرب لكل حاجة أنت اديتهاني بين إيديا. لو مريض وموجوع أنا بقول لك من تاني الرب هيشفيك. داوم على ده، داوم على الكلمة من ناحية وداوم على الكاس من الناحية، الكلمة من ناحية والكاس من ناحية، وتعالى قول لي الأسبوع اللي بعديه الرب صنع معاك إيه وعمل معاك. عارف اللي أنت بتعمله هو إيه؟ أنا حاطط ثقتي فيك لأنك أنت الطبيب الأعظم. يعني توست يا أخويا وحتة خبز اتكسرت تاكلها وشوية عصير عنب تشربهم شافوك. أجيب لك عشرات من الناس في الكنيسة دي تشهد أن الرب شفاهم كده، وأن الرب لمسهم كده، وأن الرب غيرهم كده. جهالة الله أحكم من الناس. حد يقول معايا جهالة الله أحكم من الناس، وضعف الله أقوى من الناس. هرجع أحط ثقتي فيك وأقول أنت أقوى، أنت أعظم، أنت حي، وأنت تقدر، أنت فوق حد التصور. ارفع قلبك معايا وقول له أشكرك لأنه زماني زمن شفاء يا رب. هاللويا هاللويا هاللويا هاللويا. أشكرك يا إلهي الحي، أشكرك. نفسي وأنت موجود بين إيدين الرب بس قول له رب اختبرني، خد بإيدي يا رب عشان أعرف أنا محتاجة تشفي في إيه بالضبط. يا سيد أنت جيت للمرضى وأنا بسألك الليلة يا رب اكشف واعلن مرضي، احتياجي يا رب قدامك أنا محتاج أقر بيه. يا سيد أنا محتاج أصرخ لك، أنا خايف ليكون كل الناس شايفة اللي أنا فيه وأنا الوحيد اللي مش شايف. ارحمني يا رب، ارحمني ونجيني من بري، نجيني من كبريائي، نجيني من ذاتي، نجيني النهاردة واديني نعمة أعرف قدامك آجي وأقول لك أنا محتاج لمسة روحك يا رب، أنا محتاج لمسة روحك يا رب، أنا محتاج للطبيب ومحتاج لدواك يا رب يشفيني ويحررني. مش مجرد يوم ولا موقف، اسلوب حياة أعيش بيه، اختبر فيه إنك أنت يهوى رافع، إنك أنت الرب الشافي. كمل عمل شفاك في حياتي يا رب. ساعدني النهاردة من قلبي أجي أصدق فيك وأؤمن بخلاصك وقدرتك يا رب في اسم يسوع المسيح. آمين يا رب.

اهلا بيك عزيزي المشاهد واختي المشاهده في حلقه جديده من برنامج السر المعلن. واحنا في هذه الحلقه نستكمل ما قد تكلمنا عنه في الحلقه الماضيه، وهو الجهاد القانوني الذي اساسه السر المعلن. الجهاد القانوني الذي تكلم عنه الرسول بولس في تيموثاوس الثانيه والاصحاح الثاني والعدد الخامس: لا نكلل الا نجاهد قانونيه. في الحلقه الماضيه تكلمنا عن الصلاه القانونيه وتكلمنا عن قوة الصلاة القانونية، ونحن الآن نتكلم عن الصوم القانوني. الصوم القانوني، الصوم القانوني جاء في كلمة الله في سفر أشعياء 58، ويعلن الوحي أربعة أنواع من الصوم. دعونا نفتح معا كلمة الله ونبتدي نبص على هذه الأنواع الأربعة من الصوم ونشوف الله عايز أنهي نوع من الصوم. خلينا نفتح مع بعض سفر أشعياء 54، آسف 58، أشعياء 58. خلينا نقرأ مع بعض عزيزي المشاهد وأختي المشاهدة، من فضلك معايا افتح كتابك وتابع معايا الآيات ابتداء من العدد الأول. نادي بصوت عال لا تمسك، ارفع صوتك كبوق واخبر شعبي بتعديهم وبيت يعقوب بخطاياهم.

إياي يطلبون يوما فيوما، يصرون بمعرفة طرقي كأمة عملت برا ولم تترك قضاء إلهها، يسألونني عن أحكام البر، يصرون بالتقرب إلى الله، يقولون لماذا صمنا ولم تنظر، ذللنا أنفسنا ولم تلاحظ، هأنكم في يوم صومكم توجدون مسرة وبكل أشغالكم تسخرون. ده دي نوع من الصوم. ناس بتصوم، الراجل طول النهار مشغول بالشغل بيلم فلوس، والست طول النهار قاعدة في البيت مشغولة بالأكل. ده نوع من الصوم. ده الصوم الثاني، هأنكم للخصومة والنزاع تصومون ولتضربوا بلكمة الشر. ناس تانية صايمة عشان عندها مشاكل وعايزة الخصم يتأذي، قم فاهمة ان الصوم بتاعها ده الله يعني هيقبله. في صيام ثالث خلينا نبص عليه، بيتكلم وبيقول كده، وبكل أشغالكم تسخرون. التاني يقول أنكم للخصومة والنزاع تصومون ولتضربوا بلكمة الشر، لستم تصومون كما اليوم لتسميع صوتكم في العلاء. مش بتصوم صوم علشان الله يسمعك، لكن انت بتصوم صوم علشان عايز حاجة في الأرض. والصوم الثالث، أمثل هذا يكون صوما أختاره يوم يذلل الإنسان فيه نفسه ويحيك الأسل رأسه ويفرش تحته مسحا ورمادا؟ هل تسمون هذا صوما ويوما مقبولا للرب؟ في واحد مذلل نفسه عايز أمر يخص، مش بيتذلل عشان الله ينقذ مدينة. لكن في نينوى الملك لبس المسوح وتذلل، وده كان أمر مقبول لدى الله. لكن هنا في واحد بيتذلل من أجل أمور أرضية، بيتذلل من أجل أمور أرضية. أنت النهاردة بتصوم علشان تقول أنا بصوم، أنت بتصوم علشان تحل مشكلة، أنت بتصوم علشان تبان أنك ناسك قدام الناس. الحقيقة هو ده الصوم الرابع اللي الكتاب المقدس عايزه، هو ده الصوم القانوني. أليس هذا صوما أختاره؟ افتح من فضلك بص معايا في الكتاب عدد 7 من أشعياء 58. أليس هذا صوما أختاره؟ حل قيود الشر، فك عقد النير، إطلاق المسحوقين أحرار، وقطع كل نير، أن تكسر للجائع خبزك، ياه، أن تكسر للجائع خبزك، وأن تدخل المساكين التائهين إلى بيتك. إذ رأيت عريانا أن تكسوه، وأن لا تتغاضى عن لحمك. هذا هو الصوم القانوني. أنا لا أعرف كيف تصوم، لكنني أحترم كل أنواع الصوم، لكنني لا أعرف ما هي طريقتك في الصوم أخي العزيز أختي العزيزة، لكنني إن كنت من خلال صومك تنتج هذا المنتج ابتداء من هذا العدد وهو عدد 7، فهنيئا لك بصوم قانوني، صوم مقبول لدى الله. أعيد تاني، أليس هذا صوما أختاره؟ حل قيود الشر، فك عقد النير، إطلاق المسحوقين أحرار، وقطع كل نير، أن تكسر للجائع خبزك. وكلمة تكسر للجائع خبزك إن كنت تراها في البعد الأول معناها أنك تأكله، لا، هنا أهم من الأكل أن تعطيه كلمة الله، خبزك، الخبز الحي النازل من السماء الواهب حياة إلى العالم، تأكله. أيوة تأكله، مهم أنه يأكل، لكن الأساس يأكل كلمة الله، الخبز الحي. أن تكسر وأن تسخر للمساكين التأهين إلى بيتك، أنك أنت تحفظهم في حضور الله في قلبك. الأمر الثاني، وإن رأيت عريانا تكسوه، قبل ما تجيب له هدوم يلبسها لبسه ثياب الخلاص، وخليه يكتسي برداء البر، وخليه يغني ويقول الكلمات الرائعة اللي قالها أشعياء في أشعياء 61، فرحا أفرح بالرب لأنه ألبسني ثياب الخلاص وكساني رداء البر. هذا هو الصوم القانوني، هذا هو الصوم القانوني، أن تحل قيود الشر، أن تفك عقد النير، أن تطلق المسحوقين أحرار، أن تقطع كل نير، أن تكسر للجائع خبزك، وأن تدخل المساكين التائهين إلى بيتك، وأن رأيت عريانا أن تكسوه، وألا تتغاضى عن لحمك. هذا هو الصوم القانوني، وهذا لن يأتي إلا حين هكذا تصوم بالروح وليس بالجسد. عزيزي المشاهد أختي المشاهدة، راجع صيامك، إن كان صيامك ينتج هذا الأمر فأنت
أنت تعيش

هكذا صوما قانونيا، وأنت لابد أن تكلل عليه بثمار تأتي إلى حياة أبدية. أيضا في الجهاد القانوني، تكلمنا في الحلقة الماضية عن الصلاة القانونية، وهذه الحلقة عن الصوم القانوني، وعلينا أن نتكلم أيضا عن في الحلقة القادمة عن التسبيح القانوني. وأنا عايزك على بال ما أكلمك عن التسبيح القانوني، أنا عايز أراجعك تاني في الصلاة القانونية. الصلاة القانونية هي أوعية فارغة من طلبات العالم تدخل محضر الله لتفيض بالشكر والامتنان.

وهذه الأوعية الفارغة استمتلئ بالشكر والامتنان، تدخل محضر الله لتفيض بالتسبيح. وهنا ندخل في الأمر الثالث وهو التسبيح القانوني. لكن هذا التسبيح القانوني يا أحبائي يأتي حينما هكذا تمتلئ أوانينا من الشكر والامتنان إليه، وإذ تتمتع أنت بالامتلاء بالشكر والامتنان تفيض بالتسبيح إليه. وعند التسبيح أنت تطلق حجر الزاوية من حجر الأساس، معلنا أنك قد سحقت في هذا العالم لكي تطلق سراح المسحوقين. بولس وسيلة دخلوا السجن وهم معهم صلاحيات ما يخشوش السجن، لكن دخلوا السجن برضاهم لأنهم كانوا يحملوا رؤية مستنيرة، أساس علاقة حميمة ورؤية مستنيرة وشفاعة أكيدة. وكانت النتيجة أن أبواب السجن فتحت والقيود سقطت وتحرر المساجين وتمكنوا، لأن حجر الزاوية قد خرج من حجر الأساس. أخي أختي، أنت مدعو لكي تسبح التسبيح الذي يفتح السجون ويكسر القيود ويطلق سراح الجميع. وإلى اللقاء في حلقة أخرى، والرب معكم.

0: حقك تسأل.
1: أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، أرحب بك في اسم الرب يسوع المسيح الذي ليس بأحد غيره الخلاص، وأصلي من كل قلبي أن تكون لك علاقة شخصية بشخص المسيح المخلص الوحيد. في برنامج حقك تسأل بنستقبل كل الأسئلة التي تدور حول الكتاب المقدس والإيمان المسيحي والأجزاء الصعبة في كلمة الله. سؤال حلقة اليوم بيقول: ما هو كرسي موسى الذي جلس عليه الكتبة والفريسيون، وما هي العصائب وأهداب الثياب الواردة في متى 23؟ للإجابة على هذا السؤال نلتقي بعد الفاصل.

ما هو كرسي موسى الذي جلس عليه الكتبات والفريسيون؟ وما هي العصائب والأهداب التي تكلم عنها المسيح في متى 23؟ عشان نفهم الكلام ده نرجع مع بعض لمتى 23 ونشوف من عدد 1-12 كيف كان يتكلم المسيح. حينئذ خاطب يسوع الجموع وتلاميذه قائلا: على كرسي موسى جلس الكتبة والفريسيون، فكل ما قالوا لكم أن

تحفظوه فاحفظوه وافعلوه، ولكن حسب أعمالهم لا تعملوا، لأنهم يقولون ولا يفعلون، فإنهم يحزمون أحمالا ثقيلة عسيرة الحمل ويضعونها على أكتاف الناس وهم لا يريدون أن يحركوها بإصبعهم، وكل أعمالهم يعملونها لكي تنظرهم الناس، فيعرضون عصائبهم ويعظمون أهداب ثيابهم، ويحبون المتكأ الأول في الولائم والمجالس الأولى في المجامع والتحيات في الأسواق، وأن يدعوهم الناس سيدي سيدي. وما أنتم فلا تدعوا سيدي، لأن معلمكم واحد المسيح وأنتم جميعا إخوة. ولا تدعوا لكم أبا على الأرض، لأن أباكم واحد الذي في السماوات. ولا تدعوا معلمين، لأن معلمكم واحد المسيح، وأكبركم يكون خادما لكم. فمن يرفع نفسه يتضع، ومن يضع نفسه يرتفع. السياق الكلام القرينة كان المسيح يحذر الجموع والتلاميذ من فريق المرائين اللي هم الكتبة والفريسيين. والمرائين يعني الممثلين. كان يتميز الكتبة والفريسيون أنهم مرؤون، يعني يقولوا غير اللي عايشينه ويعيشوا غير اللي بيقولوه. ومن ضمن ما كانوا يراؤون فيه فيما يخص الشريعة، إيه الشريعة عملت إيه؟ الكتاب يقول على كرسي موسى جلس الكتبة والفريسيون. إيه موضوع الكرسي وإيه موضوع كرسي موسى؟ موسى ما كانش عنده كرسي. موسى قعد الراجل يخدم شعبه طول البرية ما فيش كرسي، لغاية ما مات موسى وبعدين الشعب دخل الأرض ما فيش كرسي. وما ليه موضوع الكرسي ده؟ كلمة كرسي الكلمة اليونانية كاتدرا، اللي هي جاية منها كلمة كاتدرائية، اللي هي الكرسي الذي يجلس عليه المعلم. الجماعة المرائين الكتبة والفريسيين عملوا كرسي معلم، سموه كرسي موسى، وكانوا يعلمون الناس وصايا موسى. فالتعليم اللي طالع من الكرسي اللي سموه كرسي موسى، يعني ناموس موسى بيقول، تعليم موسى بتقول. عندما كانوا يعلمون الناس تعاليم الناموس اللي كان اسمها موسى، واخدين بالكم، أو الناموس أو الشريعة، كان كأنهم قاعدين على كرسي المعلم. فمعنى كلمة كرسي كاتدرا اللي جاي منها كرسي المعلم أو كرسي الراعي. وأنا قلت دلوقتي موسى ما كانش عنده كرسي، لكن كمان موسى نفسه كان اسم بيطلق على أصفار الشريعة. نعرف الكلام ده مثلا من خلال أعمال 15، لما نعرف أن موسى كان يقرأ في كل سبت في المجامع، موسى اللي يعني أصفار موسى الخمسة. أو لما المسيح كان بيقول ما هو مكتوب عني في ناموس موسى والأنبياء والمزامير. فموسى يعني الشريعة، شريعة موسى أو الخمس أصفار. كرسي موسى يعني الكرسي الذي يجلس عليه الكتبة والفريسيون كمعلمين يعلموا الناس تعليم موسى، اللي هي تعليم الشريعة، أصفار موسى الخمسة. طب إيه المشكلة يا رب؟ قال الجماعة دول عملوا لنفسهم كرسي وبيعلموا الناس تعليم هم مش بيعملوها، يحزمون أحمالا ويضعونها على أكتاف الناس وهم لا يحركونها بإصبعهم. طب كمان إيه تاني يا رب؟ قال أقول لكم بيعملوا إيه؟ بيعرضوا العصائب والأهداب. إيه موضوع العصائب وأهداب الثياب؟ العصائب لأن كان في وصية كتابية الرب قالها لشعبه، إن في أجزاء معينة في أقوال التوراة ينبغي أن يضعوها بين أعينهم على جباههم، ويضعونها على أيديهم ويتكلمون بها في الطريق، زي خروج 13 من 1 ل10، زي خروج 13 من 11 ل16، زي سفر التثنية أصح 6، أجزاء كتابية كان اليهود بيحفظوها، مش بس يحفظوها يعني يتذكروها، لكن يكتبوها على قطعة من الجلد اللي اسمها العصائب، وتتربط على الجبهة وتتربط على الإيد كقطع جلد، واخدين بالكم، اربطها علامة على يدك ولتكن عصائب بين عينيك، واكتبها على قوائم أبواب بيتك وعلى أبوابك، زي ما الكتاب قال في تثنية 6. فالأجزاء ديت كانوا بيكتبوها على قطع جلد، هي دي اسمها العصائب. وكل واحد بقى عايز يبين للناس إن أنا حافظ أكتر كان يعرض العصائب، عشان الناس من بعيد تقول إيه ده بيطبق الشريعة،
ده بيطبق الكلام اللي جاي في تثنية 6، ده بيطبق الكلام اللي قاله الرب يهوى ان احنا نربطها على ايدينا وعلى جبهتنا وعلى قوائم بيوتنا. فكل ما كان بيعرض العصائب كل ما يبان قدام الناس ان هو متمسك بالشريعة، لكن للأسف بيعرض

بيتعرض للعصائب من بره وقلبه بيتعدى على الوصية، عشان كده اسمهم الكتبة والفريسيون المرائين. ايه كمان موضوع اهداب الثياب؟ كانت الوصية ان الشعب شعب الله يتميزوا عن غيرهم، ان التوب اتوابهم يبقى من تحت، هدب التوب ياخد اللون الاسمنجوني، فكانوا بيخيطوا قطعة من اسمنجوني على اذيال ثيابهم اللي اسمه هدب التوب. طبعا كل ما انا عايز ابين ان انا يهودي ومختلف عن الاخرين كنت اعرض هدب الثوب ده اللي من خلاله عرفت السامرية ان المسيح مش سامري لكنه يهودي. قالت له اليهود لا يعاملون السامريون، ربما عرفته من هدب ثوبه. فهدب الثوب كانت وصية كتابية على اليهودي ان يبقى عنده خيط اسمنجوني يعني لون السماء، علشان يميزه عن باقي الناس وعشان يفتكر دايما ان انا سماوي، دعوتي مش الارض لكن انا سماوي. طبعا كل واحد يوم عايز يعيش المظهر كان يعرض العصائب وكمان يعرض أهداب الثياب، وللأسف ما كانش بيعمل ولا وصية. كانوا مرائين يجلسوا على الكرسي يعلموا الناس وما يعملوش ولا وصية. الرب بيحذر الجموع والتلاميذ من هذا الرياء، والأوعوا تعملوا زيهم، اسمعوا كلامهم نعم لأن اللي بيقولوه ده ناموس الله، لكن ما تعملوش زي اللي بيعملوه. وما زال الكتبة والفريسيون مستمرون إلى هذه الأيام في فريق يتمسك بظاهر أقوال الله لكنه بينكر قوة أقوال الله. لهم صورة التقوى لكنهم ينكرون قوتها. فصلاتي ليك عزيزي المشاهد أن كلمة الله تتزرع في قلبك أولا قبل ما تتكلم بها خارجا، تسكن فيكم كلمة المسيح بغنى. والتقي بكم في حلقة جديدة والرب معكم.

أحبائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة من خادم الملكوت. أصلي من كل قلبي لأجل كل شخص بيسمعني يطلب من الرب ومن كلمة الرب أنها تغير حياته حتى الرب يستطيع أن يثمر فينا بقوة الروح القدس. خادم الملكوت يجب أن يكون شخص يحيا بمبادئ الملكوت، ومبادئ الملكوت مهمة جدا في هذه الأيام اللي كتير من الناس ابتعدوا فيها عن كلمة الله. أصلي وأشجع كل خادم أن نرجع إلى كلمة الله، أن نعظ من كلمة الله، أن نعلم من كلمة الله، أن نصلي بكلمة الله، وأن نقرأ كلمة الله، وندرس كلمة الله، ونعلم كلمة الله للآخرين، لأنه هناك مبادئ كثيرة نستطيع أن نتعلمها من الكلمة، ونستطيع أن نعيشها في حياتنا ونطبقها على الآخرين. يجب علينا أن نحيا بمبادئ الملكوت. كثير من المرات بسمع المؤمنين بيقولوا تعودنا نعمل كذا أو تعودنا على هذا الأمر، لكن اليوم خلينا نعرف أنه مش كل عادة هي عادة صحيحة، مش كل عادة تعودنا عليها حتى في كنائسنا هي عادة كتابية. علينا نرجع مرة أخرى إلى الكلمة. بعض الناس عايشين في قوالب جامدة لدرجة أنه كلمة الله لم تعد تؤثر فيهم. الإنسان المستخدم من قبل الله يجب أن يكون شخص عنده مبادئ، شخص يعرف كلمة الله ويعيش كلمة الله في حياته. أيضا خادم الملكوت يجب أن يكون رجل في حياته قيم. كثير من القيم مهمة جدا، زي النزاهة والشفافية في علاقاتك، في تعاملاتك. مهم جدا أيضا الصدق والالتزام في كلامك وفي وعودك وفي مواعيدك، مهمة جدا. الالتزام واحد من النقاط المهمة جدا في حياة كل خادم. وقديه في خدام خسروا خدمتهم وأثروا على خدمتهم بسبب عدم التزامهم بكلامهم، عدم التزامهم بوعودهم. الكتاب المقدس في سفر المزامير بيقول يحلف للضرر ولا يغير. علينا أن يكون عندنا قيم وأن نمشي بحسب ونسير بحسب قيم كلمة الله. لو أنت متضايق من حد على سبيل المثال، روح عنده وتكلم معه بشكل مباشر. وأقل وصية في هاي الأيام مطبقة في الكتاب المقدس أو مطبقة من قبل المؤمنين هي الوصية اللي بتقول إن أخطأ إليك أخوك، إن أخطأ إليك أخوك، الكتاب المقدس بيقول فاذهب وعاتبه بينك وبينه وحدكما. في هذه الأيام نشوف إن أخطأ إليك أخوك تروح تخبر كل الناس، إن أخطأ إليك أخوك بتروح على السوشيال ميديا، لكن الرب عم بيقول إن أخطأ إليك أخوك اذهب إليه، تكلم معه، تحدث معه بينك وبينه وحدكما. هذا مبدأ من مبادئ الكتاب المقدس علينا.

نعيشه وعلينا نرجع له مرة تانية، الأمانة في حياتنا، في سلوكنا، في علاقاتنا مع الجنس الآخر، كل هذه الأمور هي أمور مهمة جدا في حياة كل خادم، لأنك لا تستطيع أن تخدم إلا إذا كنت مثل صالح، ورب يريد من كل خادم أن يكون مثل صالح، ولا تقدر أن تكون مثل صالح في الكنيسة إن لم تكن مثل صالح في بيتك أيضا. الكتاب المقدس يقول وإن كان أحد لا يعرف أن يعتني بخاصته أو بأهل بيته فكيف يعتني بكنيسة الله. أيضا مهم أنك تهتم وتبني حياتك الروحية وشخصيتك المسيحية على أساسات صحيحة. وهناك كثير من الامتحانات في الحياة، وهناك كثير من الامتحانات تواجه كل خادم، وهذه الامتحانات تظهر معدنك وبتطلع الأشياء اللي جواك. الكتاب المقدس بيقول إنه في بيت الله أواني كثيرة، لكن ليس كل هذه الأواني أواني نقية. كل واحد فينا إذا عنده أواني في بيته يريد أن يستخدمها، ما حدا فينا يضع الطعام في إناء غير نقي، لكن كلنا بنختار أواني نظيفة، أواني نقية حتى نستخدمها. وإذا الله أراد أنه يستخدم حياتي وحياتك، يريد من حياتنا أن نكون نقية حتى يستطيع أن يستخدمنا. في ناس في أيام بولس ارتدوا عن الإيمان، في ناس بخبرنا عنهم كانوا سبب تعب لبولس، في أشخاص بقول عنهم انكسرت بهم السفينة من جهة الإيمان، في أشخاص كثيرين ربما مستمرين في الخطية، في أشخاص كثيرين ربما لا يعرفوا كلمة الله جيدا، في أشخاص ربما لا يعيشوا حياة البر ولا يعيشوا حياة التدقيق. والكتاب المقدس يطلب منا انظروا كيف تسلكون بالتدقيق لا كجهلاء بل كحكماء لأن الأيام شريرة. بالتالي مهم جدا أن نعرف الكلمة، ومهم جدا أن نقاد بالروح القدس. الله اختارنا حتى نكون أواني مستخدمة، وهذه الأواني تكون مستخدمة لمجده، لكن ليس كل واحد فينا وليس كل خادم يجتاز الامتحانات. الله يضع امتحانات في حياتنا، الله يضع امتحانات في طريقنا، ويريدنا أن نتصرف وأن نتعامل مع هذه الامتحانات بطريقة جيدة حتى نجتازها فننتقل إلى مستوى جديد. وكما الطلاب في المدارس وفي الجامعات بياخذوا امتحانات، ونجاحك في امتحان بيرفعك لمستوى ولصف آخر جديد، هكذا الله يضع امتحانات قدامنا كخدام حتى يرقينا، حتى ينقينا، حتى يرفعنا لمستويات روحية جديدة. في كل مرة يريد الرب أن يستخدمك أكثر يمتحنك، ولأن الرب يريد أن يعمل أمور جديدة في حياتك يجب أن تجتاز في امتحانات. كنت أتمنى أن الموضوع يكون بدون امتحانات، كنا نتمنى أحيانا أن المدارس تكون بدون امتحانات، لكن في الحقيقة الامتحانات مهمة جدا في الحياة. عشان هيك لما تيجي قدام الرب ولما تصلي قدام الرب اطلب من الرب أنه يفرجيك خطاياك اللي في داخل قلبك وفي داخل حياتك. كل واحد فينا عنده مكان سري في حياته، كل واحد عنده أشياء سرية لا يستطيع أن يقترب منها أحد، لكن لما تيجي قدام الرب ما تخبي عليه، هو عارف كل شيء، هو عارف كل شيء، أحسن لك تعترف له، أحسن لك تأثر الطريق عليك وتسهل الأمور عليك. الكتاب المقدس كلمة الله تقول إن عينا الرب تجولان في كل الأرض ليتشدد مع الذين قلوبهم كاملة نحوه. مكتوب عن الرب إنه فاحص القلوب والكلى. الله يريد أن يتعامل معنا في كل شيء موجود في حياتنا. الله مهتم إنه يغيرنا قبل ما يغير ظروفنا. الله مهتم أنه يغيرنا من الداخل ويعمل في حياتنا ويعمل في قلوبنا قبل ما يغير الظروف اللي حوالينا. ربما أنت بتخدم في هذا الوقت وبتجتاز في ظروف صعبة، ربما بتخدم في مكان في ظروف خانقة، ظروف ضيقة وصعبة، لكن الله بيقدر يغير ظروفك، لكن مهتم أنه يغيرك أنت، مهتم أنك تشابه صورة يسوع. عشان هيك تعال قدام الرب، اعترف بخطاياك وتوب عنها واركع قدامه وقل له يا رب أنا بختارك، أنا بختارك تغير حياتي. أحسن ما الخطية تزيد وتزيد في حياتي وتأخذ وقت طويل، وإذا أخذت وقت طويل بكون الاسترداد صعب جدا. بعض الناس أحيانا يصعب استرداده إذا عاش وصار فترة طويلة بعيد عن الله. في ناس كتير مش بتعامل مع مشاكله، مش بتعامل مع الأمور اللي بيعلنها الروح القدس لإله. في ناس بيسمع كلمة الرب أسبوع بعد أسبوع بعد الآخر، لكن مشكلتنا إحنا مش بنتجاوب مع صوت الله لحياتنا. مشكلتنا بتكون مثل كرة التلج اللي مع الوقت بتكبر وبتكبر وبتكبر، ربما تكون المشكلة سهلة تحلها في الأول. عشان هيك الكتاب المقدس بيقول احذروا من الثعالب الصغيرة المفسدة للكروم. ربما مشكلتك سهل تتعامل معها في أول الأمر،
لكن إذا بتزيد، إذا بتسيبها في حياتك وما اشتغلتش عليها أول بأول، راح تتفاقم وراح تزيد وراح تكون

مشكلة كبيرة وعقبة كبيرة قدامك وفي طريق خدمتك. الكتاب المقدس بحذرنا من أمور صغيرة في حياتنا كخدام، وأنا بوجه كلامي في هذا الوقت لكل خادم بيسمعني. إذا كان في أمور صغيرة في حياتك لا ترضي الرب، لا بشجعك تيجي قدام الرب وتعترف فيها فورا وتنهي الموضوع بينك وبين الرب قبل ما الموضوع يكبر وقبل ما الموضوع يتفاقم. كثير من الخدام سقطوا في الخطية في هذه الأيام، والأمور كانت صعبة بالنسبة لهم لأنهم لم يهتموا بالأمور الصغيرة في حياتهم. إذا لم نعتني بالأمور الصغيرة في حياتنا والأمور الدقيقة في حياتنا، إن لم نكن حساسين للروح القدس عندما ما يشير إلينا بأمور بسيطة في حياة كل واحد فينا، سوف يأتي الوقت وهذه المشاكل وهذه الخطايا تتفاقم وتصير مشكلة كبيرة قدامنا وتصير عائق في طريق خدمتنا. ربما كثير من الخدام ينسحب من الخدمة بسبب أمور مثل هذه في حياتنا. من أجل هذا حياة القداسة الشخصية وحياة التوبة المستمرة مهمة جدا في حياة كل خادم. الكتاب المقدس بخبرنا في رسالة يوحنا الأولى بقول هاي الكلمات: إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. الإنسان بعد ما يسقط في الخطية، وبخاصة إذا كانت خطايا صعبة، لن يعود كما كان من قبل. أعرف شخص صديق لإلي سقط في خطية كبيرة، ولكن بعد هذه الخطية بالرغم أنه اعترف وبالرغم أنه تاب قدام الرب والرب قبله والرب رده من جديد، لكن في أمور اختلفت عن ما كانت في الماضي. الغيرة والأشواق المشتعلة اللي كانت في داخله للخدمة ذهبت، والبريق خبى من حياته وحياته أصبحت مختلفة بالرغم من توبته. عشان هيك أنا بحذر نفسي وبحذر كل خادم بسمعني في هذا الوقت: اهتم بحياتك الشخصية، اهتم بحياتك الروحية، ابني حياتك على أساسات صحيحة، ابني حياتك على كلمة الله، ابني حياتك على مبادئ وقيم ملكوت الله حتى تكون خادم للملكوت وحتى تكون مستخدم في هذه الأيام الأخيرة. رب إخوتي مشتاق أن يطلق كثيرين في خدمته، الحصاد كثير لكن الفعل قليلون، والرب في هذه الأيام يريد أن يرسل فعل للحصاد، لكن يريد الفعل ليرسلهم يكونوا جاهزين، يكونوا مستعدين، يكونوا مليانين بحضور الله، يكونوا مليانين بكلمة الله حتى يستطيع الله أن يستخدمهم ليصنعوا فرق في كل مكان يوجد فيه. حابب أصلي معك في نهاية هاي الحلقة. ارفع قلبك للرب وقول له: رب أنا باجي قدامك يا رب بكل خطيتي، أنا باجي قدامك بكل ضعفي. مهما كانت مشكلتك اليوم، مهما كان ضعفك اليوم، ممكن تيجي عند الرب وتقول له بكل أمانة، تقول له: يا رب قد أخطأت وعوشت المستقيم، لكن أنت قادر أنك تقيمني من جديد، أنت قادر أنك تمد إيدك وترفعني من جديد، أنت قادر يا رب تيجي بقوة روحك القدوس يا رب وتشير بروحك القدوس لحياتي، للمناطق السرية، للمناطق المختبئة يا رب، وتظهر كل ما فيها يا رب. أنا بشكرك يا رب لأنك أنت الوحيد اللي لما تكشف خطايانا مش بتكشفها حتى تفضحنا، لكن بتكشفها حتى تغيرنا، بتكشفها يا رب حتى تعطينا فرصة أنه نتوب من جديد وأنه نسترد من جديد وأنه نرجع للطريق. إذا في كان خادم بيسمعني في هذا الوقت وهذا الخادم ابتعد عن الخدمة بسبب أمور، بسبب ضغوط، بسبب ظروف صعبة، بسبب حياة بعيدة عن القداسة، رب اليوم قادر يردك من جديد. إذا بتيجي قدامه بتوبة حقيقية وبتقول له: يا رب أنا مستعد أستخدم منك، ربما إنائي في أمور غير نقية، ربما إنائي مش مستعد، لكن بشكرك لأنك أنت عندك إيمان فيي يا رب، وأنت لسه بتشكل في حياتي وبتشكل في إنائي، لأنك تريد أن تستخدمني إناء للكرامة نافع لخدمة السيد مستعد لكل عمل صالح. آمين.

عندي سؤال. لما بيقول في رسالة يعقوب مسرعين في الاستماع، مبطئين في التكلم، مبطئين في الغضب، أنا بقى الحتة اللي عايز أسألك عليها، يعني إيه مسرعين في الاستماع؟ يعني الواحد يعني نسرع في الاستماع إزاي؟ يعني إيه مسرعين في الاستماع؟ يعني الواحد بيسمع، إيه حكاية مسرعين دي؟ مبطئين في التكلم أفهمها، إنما إيه مسرعين في الاستماع دي؟ بيقول لك حكاية مسرعين في الاستماع اللي هي الجملة اللي دلوقتي يعني بتستخدم كتير، يقول لك الإصغاء النشط، مسرعين في الاستماع أي الإصغاء النشط. إيه بقى الإصغاء النشيط ده؟ إيه الإصغاء النشط ده؟ يقول لك علشان أقدر أوضح لك كلمة الإصغاء النشط، أقول لك لما تبقى أنت مثلا في المطار وقاعد بتسمع الناس في السماعات دي عمالين يقولوا اعلانات عن الطياره اللي مش عارف ايه والطياره راحت فين مش عارف ايه، ما حدش بيدي ودن او ما حدش بيدي ودن قوي للي بيتقال. لكن لما اسمع في اللي انا مش بسمعه ده اسم البلد او اسم الحته اللي انا رايحها، اقول استنى استنى استنى استنوا استنى كده، ما اسمع بيقولوا ايه، انا سمعت اسم البلد. هنا تحول الإصغاء الكسلان ده، الإصغاء الخامل، إلى إصغاء نشط. أنا بدي ودني. مثلا لما يكون الجرس بتاع التليفون في البيت عمال يرن يرن يرن وأنا مركز في حاجة ولا مش عارف إيه، مش بدي ودن قوي للجرس. إلا لو إيه؟ إلا لو أنا مستني مكالمة مهمة جداً من حد يهمني جدا وقلقان. الكلاكس بتاع العربيه اللي في الشارع ما بديش ودن قوي. يعني ايه بقى

دي ودني، ما هو أو كيف نطبق، خلينا نسميها كده، كيف نطبق الإصغاء النشط؟ تعال نفكر في كام حاجة. أولا الإصغاء النشط إن أنا أسمع بتعاطف وتفهم الاثنين. تاني أصغي بتفهم، إن أنا بحاول، مش أنا فاهم أنت بتقول إيه، لا أنا ما بقولش بفهم، أنا بقول بتفهم، وبأصغي بتعاطف للشخص ده، بحاول أحط نفسي في مكانه، بحاول الكلام ده سهل علشان بس ما بقاش بعمل لك البحر طحينة ولا بنقول أي كلام وخلاص. الكلام ده مش سهل. ليه؟ خصوصا لما نكون بنتناقش والمناقشة حامية وسخنة مشاعر، بقى المشاعر دي من ضمن التشويشات اللي كنا بنتكلم عنها في مرة قبل كده. أنا بحاول أضع نفسي في مكان الآخر، أضع نفسي في مكان الآخر، وده قرار إرادي حر واعي بإني أحط نفسي مكان الآخر. إيه أهمية إن أنا أصغي بتفهم وتعاطف وإن أنا أحط نفسي؟ إيه يهمني في إيه في ده؟ اسمعني بس، اسمعني، لأن اللي هقوله لك ده مهم جدا، هقول لك يهمني في إيه، يهمني في إيه في عملية التواصل. أول حاجة وأنت مش هتصدقها دي، لأن أنا لما قريتها وذاكرتها كانت مفاجأة بالنسبة لي. يقول لك إيه؟ يقول لك لما تصغي بهذا الإصغاء النشط الأكتيف ليسنينج ده، يقول لك انت بتخلي الشخص التاني اللي قدامك، يعني مثلا انا ومراتي، لما انا بأصغي انت بتساعد مراتي، انا بساعد بصمتي وتفهمي وتعاطفي واني احاول احط نفسي مكانها، اخليها هي تسمع نفسها، بساعدها، مش شرط، انا ما قلتش لازم، انا بقول بساعد الشخص اللي قدامي انه يسمع نفسه. فبدل ما انا انط كده في كرشه على طول وفي زوره ولا مش عارف ايه، اقول له انت مش سامع انت بتقول ايه، عارف انت لو سكت شويه بس، لو سكت شويه بس هو هيسمع هو بيقول ايه. او لو انا قاعد مع مراتي، يبقى اصغائي النشط هيساعدها تفهم وتسمع اللي هي بتقوله مش اللي انا بقوله، باصغائي النشط. ادي اول حاجه، لما أنا أصغي بهذا النوع من الإصغاء أنا بساعد، مش لازم يحصل، لكن بهذا الإصغاء، بالتدرب على الإصغاء النشط، أنا بساعد التاني مش بس أنه يسمع نفسه، لكن أنا بساعد التاني على أنه يسمعني، لأن أنا لما بديله وقته أو بديلها وقتها في أنها تتكلم أو تعبر بهذا التوجه النشط زي ما اتفقنا، الحقيقة وكأني، يعني وكأني بضعه تحت التزام أدبي، بضعها تحت التزام أدبي إنها تسمعني، مش سمعتك، وسمعتك بهذا التوجه جه عليها الدور بقى ولا ما بيجيش. فأنت بالإصغاء ده بتساعد اللي قدامك إنه يسمع نفسه، وبتساعد اللي قدامك إنه يسمع. الإصغاء النشط حاجة من ضمن الحاجات اللي بيعملها، عارفين يا جماعة لما يبقى حديد في حديد، عارف لما بيبقى رمان بلي مكن، خش معاه المخرطة كده، لما يبقى مكنة وفي سخونة في المناقشة، لازم نحط شحم، لازم نحط حاجة، لازم نحط حاجة يعني زي الشحم علشان تخلي الحركة أنعم بس شوية. الإصغاء النشط ده بيقلل حاجتين، بيقلل في السخونة، بيقلل حاجتين، بيقلل لغة التهديد، طب أنا بقى لو ما، طب أنت لو ما، طب أنت لو، لغة التهديد، وبيقلل النقد اللاذع الهدام. يبقى الإصغاء النشط بيساعدني، بيساعد، خليني أقول كده، بيساعد واحد في أن الآخر يسمع نفسه، بيساعد في أن الآخر يسمعني، بيساعد في تقليل لغة التهديد
ولغة

النقد. الإصغاء الناشط بيساعد، مش لازم يعني، أقدرش أوعدك أنه لازم هيحصل، لكن بقول لك أن الإصغاء الناشط هذا الأكتف ليسنينج بيساعد في تهيئة المناخ. إيه رأيك في الكلمة دي؟ في تهيئة المناخ لتغيير أو لتغير إيجابي أو لتغيير إيجابي أو لتفاهم أفضل، لتفاهم ما بيني وما بين مراتي أو ما بيني وما بين جوزي بشكل أفضل شوية. بيهيئ المناخ، يمكن ما بيحلش كل مش، بس على الأقل بيهيئ المناخ. سؤال بقى، هل يمكن في أي وقت من الأوقات في عملية التواصل دي إن الإصغاء النشط يبقى حاجة وحشة؟ يعني أنا عمال أعرض ودافع وأقدم إن الإصغاء النشط ده وكأنه هو الحل السحري لكل، ماشي إحنا شفنا بيعمل إيه، التأثير الإيجابي اللي بيعمله. السؤال ليك، هل يمكن أن يتحول الإصغاء وحتى لو كان نشط ولا كسلان ولا أي حاجة في الدنيا، هل يمكن أن يتحول الإصغاء النشط ده إلى حاجة سيئة؟ أنا أفتكر الإجابة آه، يمكن أن يتحول إلى حاجة سلبية. إمتى؟ لو أنا محتاج من الآخر مساعدة عملية، الإصغاء النشط ده ما يساعدش في حاجة. يعني إيه؟ يعني لو أنا هفترض أن مراتي عمالة تطبخ وبتتكلم في التليفون وبتقلب الأكل وبترد بتعمل كده وأنا قاعد مرتاح كده على الكنبة، والمفروض أن هي عمالة توسخ الحلل وتحطها في الحوض وتوسخ الأطباق وتحطها في الحوض وتوسخ البطرمانات وتحطها في الحوض، وأنا قاعد على الكنبة بتفرج على التلفزيون، قاعد زي البروطة كده بتفرج على التلفزيون، وما قلتش ولا حاجة وحشة ولا انتقدتها ولا قلتها لما تيجي معايا ولا أي حاجة، وهي بتقول أنا تعبانة جدا وأنا مش عارف إيه جدا وأنا وعمالة تشتكي من الضغط اللي هي فيه، أنت عايز تقول لي إن الإصغاء النشط ده هيحل المشكلة؟ هيريحها؟ لا مش هيريحها. ليه؟ لأنها عايزة إيد عملية، عايزة مساعدة عملية، عايزة حضرتك تنفض هدومك كده وتفرد طولك وتروح يا تساعد في الصحون يا تساعد في مش عارف ايه، تجيب لها ايه. فمتى يكون الاجابه، متى يكون الاصغاء النشط سيئا جدا؟ لما اكون محتاجه مساعده عمليه وانت او انتي ما بتديهانيش، لما انا برفع العربيه وبغير العجله وانتي قاعده بتعملي تكستنج ولا بتتكلمي في التليفون مع صاحبتك ولا غيره، ويمكن انا كل اللي محتاج له بس ان حد يناولني حاجه. فلما اكون محتاج مساعده عمليه الاصغاء النشط يصبح سيئا. 2، لما يكون الاصغاء النشط مبني فقط لا غير على تفاهم المشاعر. يعني ايه على تفاهم المشاعر؟ احنا عندنا مشكله دلوقتي مش كده، احنا عندنا مشكله ومناقشه سخنه بيننا وبين بعض، و الشخص ده بيحاول يدرب نفسه، الشخص ده كان الزوج ولا الزوجة بيدرب نفسه على هذا الإصغاء النشط اللي إن شاء الله هنفهمه، أو يعني قد إحنا بنحاول نفهمه. وأيوه أنا فاهم إنك تعبانة، أيوه أنا فاهم إنك مش عارف إيه، أنا فاهم إنك مش عارف، أنا فاهم إن أنت تعبانة، أنا مقدر مشاعرك، أنا مقدر مشاعرك، أنا مقدر حق، أنا مقدر. يا عم كتر ألف خيرك، كتر ألف خيرك، بس من فضلك أنا مش بتكلم بس على المستوى ده، أنا بتكلم على المستوى ده. إحنا عندنا مشكلة عقلية، مشكلة ذهنية، مشكلة منطقية. ما ينفعش تفضل طول النهار شعور وأيوه بتاعه والحنية اللي طول النهار رايحة جاية. يا ريت يعني، بس يعني أنا بقصد أقول إن مش معقول أفضل أتفهم على مستوى المشاعر دون أن أناقش منطقيا عقليا ذهنيا المشكلة اللي حصلة، المشكلة اللي سببت الشعور ده اللي انت متفهمه ده. يعني عندنا مشكلة، عندنا جدل، عندنا أزمة، عندنا دايلما بنفوت فيها، هنا كله هنا فيها مشاعر طبعا، لكن الشخص التاني اللي بيحاول يبدي الإصغاء النشط ده مش معقول يفضل يبدي الإصغاء النشط للمشاعر دون أن يحل، دون أن يعالج، دون أن يتفاعل مع هذا المنطق المتحير اللي عمالين نحك في بعض فيه.

آخر حاجة الإصغاء النشط، يبقى مش بس سيء ولا رديء، يبقى في منتهى الرداءة رغم احتياجنا الشديد جدا ليه، وإحنا عندنا أزمة كبيرة فيه. لكن الإصغاء النشط ده يتحول إلى حاجة في منتهى الرداءة لما أحس إن أنا قاعد قدام إيه، إن اللي بيسمعني ده أكني قاعد مع طبيب نفسي، أكني قاعد مع معالج نفسي، أكني قاعد مع سوشيال وركر. ايه هو اللي ها ايه، انا قاعد انت، انا مش عايزك تحللني نفسيا، انا انا وانت غرقانين غطسانين في المشكله دي، فانا مش عايز واحد يحسسني انه طب ويا ترى بتحس بايه، طب لا فاهمني، وماسك لي ورقه وقلم بيصغي. انا عايز حد احس ان احنا الاثنين غطسانين فيها، احنا الاثنين غرقانين فيها. هنا يكون الاصغاء النشط سيئا. لكن ما أشد حاجة البيوت والزيجات والأزواج والزوجات إن إحنا نتدرب على هذا الإصغاء النشط، فنكون كما قال يعقوب مسرعين في الاستماع.

أنا النور وأنتم لا ترونني، أنا الطريق وأنتم لا تتبعونني، أنا الحق وأنتم لا تصدقونني، أنا الحياة وأنتم لا تعيشونني، أنا المعلم وأنتم لا تسمعونني، أنا السيد وأنتم لا تطيعونني، أنا الرب وأنتم لا تدعونني، أنا الصديق وأنتم لا تحبونني، فإن كنتم تعساء فلا تلومونني.

سلام في أبراجك، راحة في قصورك، يتبدد ظلام ليلك ويعود من تاني نورك. يا مصر سلام في أبراجك، راحة في قصورك، يتبدد ظلام ليلك ويعود من تاني نورك. تتشدد إيدين ولادك ويعلى من تاني سورك. يكسيك يسوع ببره وبدمه يغسل شرورك، ويمسح من كتبك زيف ويكتب حقه على سطورك. وبدمه يغسل شرورك ويمسح من كتبك زيف ويكتب حقه على سطورك. يرد عنك ضربة، يشفي يجبر كسورك، يداوي جرح سهم وحربة، سبوكي ويرق لشعورك، ويلمس بإيده قلبك وينزع منك فطورك، ويغمر بالمطر أرضك تخضري تفتح زهورك. ده مسرة يسوع فيك تنجح ويكون هو سرورك. يا مصر يا مصر هاتيله دف وناي وغنيله، هاتيله دف وناي وغنيله على راس شهورك، وعيدي ليه عيادك يا غالية فصحك وخروجك. ده سكة يسوع طريقك وصليب يسوع جسورك، ده مجده جاي ليكي، انسي زمان غرورك واكسري ضرورة طيبك لعريسك تفوح عطورك. ده مسرة يسوع فيك تنجح ويكون هو سرورك. يا مصر يا مصر كرمة عالية، يسوع يثبت جذورك، يغطي الجبال ظلها والرب يعمق أصولك. اسقيكي في الصحراء مية لما ايده تشق صخورك، على فرس ابيض وياخدك ويعدي بيكي بحورك، ويرفع من تاني راسك وعبور موسى يكون عبورك. سلام في أبراجك.

الكنيسة الإنجيلية العربية في بيركلي، كاليفورنيا، تدعوكم لحضور اجتماع الكنيسة كل يوم أحد الساعة 2 ظهراً، عبادة وتسبيح وسماع كلمة الله وشركة محبة أخوية. راعي الكنيسة القس جميل كامل. العنوان 2727 College Avenue, Berkeley, California 94705.

ومنها في ايديك شايفها يوماتي غلاوتي عليك دي قصة حياتي ضامنها في ايديك شايفها يوماتي غلاوتي عليك حاسسها في اماني سلامي وضماني في كل المعاني الحلوة اللي فيك

مرحبا بك عزيزي المشاهد في حلقة جديدة من برنامجك حياتك في قصة. بنكون سعداء جدا أحبائي المشاهدين في كل مرة تهتموا تتواصلوا معنا سواء عن طريق موقعنا على شبكة الإنترنت www.livestorytv.com أو عن طريق قناتنا على اليوتيوب. تقدر تحمل وتشاهد كل الحلقات السابقة للبرنامج أو عن طريق الفيسبوك صفحة حياتك في قصة أو جروب حياتك في قصة. ارسل لي قصة أعجبتك أو قصة من الحياة أو قصة حياتك نتبارك بها وتكون واحدة من قصص البرنامج. قصتنا النهاردة بعنوان مائدة محبة تغير التاريخ، أو بعنوان كيف صار بخوميوس الوثني القديس بخوميوس الشهير. القديس بخوميوس هو أول من يعتبر أب نظام الشراكة في الرهبنة، فإن كان القديس الأنبا أنطونيوس الكبير يعتبر أب الأسرة الرهبانية بكونه أول راهب في العالم، فإن القديس بخوميوس يعتبر أب نظام الشراكة، إنه أول أب يشيد دائرا يضم داخل أسواره جماعة رهبانية تعيش في حياة الشركة في عبادتها وفي كل تصرفاتها. نشأ القديس بخوميوس في الصعيد الأقصى في طيبة من والدين وثنيين. ولد سنة 1092 ميلاديا، وكان بخوميوس منذ طفولته محبا للعفة والطهارة، غير راضي عن العبادة الوثنية،

ولا يشترك فيها. مرة باباه ومامته أخدوه لما كانوا رايحين يقدموا ذبيحة للشياطين التي في النهر، إذ رأى كائن الوثن صرخ ابعدوا عني عدو الآلهة. موضوع اللي خلى أبو بخوميس وأمه ينزعجوا جدا. في وهو صبي حمل طعاما للرعاة وبات في المساء، وبنتين الراعي حاولوا يقتربوا منه علشان يمارس معهم الشر، فرفض رفضا شديدا عرضه كمان للخطر. لكن كيف قبل بقوميوس المسيح، وكيف صار مسيحيا ثم أب رهبنة الشراكة؟ كان جندي في الكتيبة، وكان جنب إسنا في صعيد مصر، وكان القائد والجند في حالة إعياء، وفوجئوا بأهل المدينة يخرجون إلى المعسكر يحملون لهم الطعام والشراب وهم عليهم البشاشة، عملوا لهم غدوة جميلة جدا. التقى الجندي الوثني بقوميوس بأحد الشبان الحاملين الطعام، ودار بينهم الحوار الآتي. بقوميوس بيسأل اللي جايب له الأكل، مين اللي أرسل هذا الطعام؟ رد هذا الشاب، الشعب المسيحي أرسل هذا الطعام. فرد بقوميوس بيقول له، أنتوا تعرفونا؟ قالوا لا. قالوا إذن لماذا تقدمون الطعام والشراب بسخاء لناس أنتم ما تعرفهمش؟ قال من أجل المسيح، من أجل إله السماء محب البشرية. ولماذا تقدمون بفرح؟ سأل بقوميوس. الشاب قال له، إننا نقدمه باسم المسيح، باسم الله، وليمة محبة، ونقدمها بكل القلب. سمع الجندي الوثني ذلك، قرر أن يصير مسيحيا لأنه عرف أن المسيح بيعلم الناس الحب، وفهم أيضا قصة حب المسيح، كيف أن المسيح مات على الصليب مظهرا محبة الله لنا. الله بيّن محبته لنا، ونحن بعد خطاة مات المسيح لأجلنا. رجع بجوار مدينة أسوان، جاءتهم الأخبار بأن الثورة أخمدت وأطلق سراح الجنود. لم يعد بقوميوس إلى بيته، بل اعتمد وتتلمذ على يد الراهب بلمون، وأخيرا أسس نظام رهبنة الشراكة في الشرق، وعنها جاء نظام البندكتي في الغرب. فهذه المائدة والمحبة غيرت بقوميوس الوثني إلى القديس بقوميوس أساس الحب والشراكة في رهبنته وفي صلواته. هذه القصة سأستكملها معك بعدما نستمتع بترنيمة ولا أروع، تأليف وتلحين وترنيم مرنمنا الجميل جدا حبيبي يوسف صمويل. ابقى معي إلى ما بعد الترنيم.

ساعدني يا ربي علشان أرضيك وأعيش حياتي تشهد عنك وتعرف الناس بيك. كانت هذه الترنيمة الرائعة من تأليف وتلحين وترنيم مرنمنا الجميل حبيبي يوسف صموئيل في قصتنا النهاردة اللي بعنوان مائدة محبة غدوة تغير التاريخ، قصة مقابلة القديس باخوميوس مع المسيح. كان وثني، ولما كان جندي في الجيش عند إسنا، أهل إسنا المسيحيين وقتها بدأوا يبعثوا للجنود أكل، وهو ذكي سأل سأل الشخص اللي جايب له الأكل، ليه أنتوا بتجيبوا لنا أكل؟ قال عشان بنحبكم. طب بتحبنا ليه؟ قال بحبكم علشان المسيح علمنا الحب. طب أنتوا تعرفونا؟ قال لا ما نعرفكمش، بس نعرف المسيح والمسيح بيحب كل الناس. طب وانتوا فرحانين ليه؟ لان احنا اتعلمنا الفرح من المسيح، مغبوط هو العطاء اكثر من الاخذ. قال ده المسيح ده حلو قوي. وقبل المسيح باخوميوس الوثني وصار القديس باخوميوس. ولما وصل اسوان في العوده عرف ان الحرب انتهت، فراح رجع وتعمد وتتلمز على يد القديس الانبا بلمون، وأسس نظام الرهبنة بالشركة مايدة حب. بقى المشاهدين في خلال السفر اللي بسافره في أماكن مختلفة في العالم، بسمع اختبارات ناس جايين من خلفيات مختلفة، الملحد، المسيحي بالاسم، اللي يهودي، الياباني، مختلف الثقافات تقابلوا مع المسيح. عملت يعني في ذهني كده حصر، طبعا رفلي يعني مش اكيد، لقيت ان اللي تقابلوا مع المسيح من خلال اظهار المحبة اضعاف اللي تقابلوا مع المسيح عن طريق هدم دياناتهم، يعني ان الناس بتقول لهم لا دينكم غلط فيه كذا كذا كذا، او عن طريق العنف او عن طريق اي شيء. المحبة هي

أساس وعنوان الناس اللي بتيجي للمسيح والناس اللي بتعيش للمسيح، لأن الله محبة. مرتين في رسالة يوحنا الأولى يذكر إن الله محبة. وأوعى تقول لي إن شخص بيتبع الله لا يتعلم هذه المحبة. كنت داخل الولايات المتحدة الأمريكية ومعايا زميل مرنم، فوانا داخل بيقول لي رايح فين، قلت له رايح اخدم طبعا الضابط اللي على الحدود، فدخلني. بعدين المرنم اللي معايا ساله، قال له انت داخل ليه؟ قال له داخل عشان ارنم. قال له ترنم ايه؟ قال له ارنم عن المسيح. فقال له طبعا عايز اتاكد انك مسيحي حقيقي. ده الضابط بيسال المرنم. قال له اتفضل. قال له ايه اشهر اصحاح عن الايمان في الكتاب المقدس؟ فالمرنم عارف، قال له عبرانيين 11. قال له رائع، هسألك سؤال تاني، ايه أشهر أصحاح عن المحبة في الكتاب المقدس؟ فرد زميلي المرنم قال له طبعا كورنثوس الأولى 13. لقيت الضابط وقف كده، مع انه انت عارف هناك يعني على البوردر على الحدود بيبقوا شداد قوي، وقف وسلم على على المرنم حبيبي وقال له ويلكم ان يونايتد ستيت اوف امريكا، مرحب بيك وانا فخور اني اقابلك. ليه؟ لانه صاحبي كان عارف ايه اهم اصحاح عن المحبة. طبعا مائدة محبة غيرت التاريخ، اشهر اصحاح عن المحبة في الكتاب المقدس هو كورنثوس الاولى 13. لكن في الحلقة دي انا عايز امر معاك على بعض، يعني اقسم الاصحاح ده معاك واقول لك قد ايه ان كورنثوس الاولى 13 اللي بيتكلم عن المحبة، المحبة الأمر الوحيد الذي غير باخوميوس ليصير الوثني إلى القديس باخوميوس، وهي التي غيرت الكثيرين من خلفيات أخرى لكي يأتوا للمسيح. هذه المحبة أتمنى أنها تظهر فيك وفيك وفيا، وأيضا حينما نمتلئ بروح المسيح تظهر فينا هذه المحبة. الحاجة الأولى في هذا الأصحاح بيقول المحبة وأفضلياتها، بيقول في مواهب كثيرة، جدوا للمواهب ولكن أنا أريكم طريق أفضل. المحبة أفضل من مختلف المواهب. الرب يسوع المسيح كان بيصنع معجزات، يعني المحبة. أنا عايزك في كورنثوس الأولى 13 جرب الحكاية دي بعد نهاية الحلقة، شيل كلمة المحبة وحط يسوع تلاقيها منطبقة، يعني تقدر تعمل مجلدات من كورنثوس الأولى 13 وتلاقيها صح 100%، لأني صفات المحبة في كورنثوس الأولى 13 لا تنطبق إلا على شخص واحد وحيد، يسوع المسيح هو روح النبوة المحب الأعظم، اللي قال ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه. فالمسيح عمل معجزات كثيرة، بس أفضل شيء بيأثر فينا أن يسوع المسيح أحبنا. يقول يوحنا الحبيب في سفر الرؤيا صح 1، الذي أحبنا أيوة وقد غسلنا من خطايانا بدمه. طب هو أقام لعازر وطهر الأبرص ومعجزات كتيرة، بس المحبة هي الأفضل دائم. الحاجة التانية مش بس المحبة وأفضليتها، المحبة وأهميتها. بيقول حاجات كتير، إن كنت أتكلم بألسنة الناس والملائكة وليس لي محبة فقد صرت نحاسا يطن أو سنجا يرن، يبقى أفضل من التكلم بألسنة. كانت لي نبوة، محبة أفضل من النبوات. وأعلم جميع الأسرار، المحبة أفضل من علم جميع الأسرار. حاجة الرابعة، كل علم، المحبة أفضل من كل علم. حاجة الخامسة، إن كان لي كل الإيمان حتى أنقل الجبال. شايف المحبة أهم من هذا الإيمان، ولكن ليس لي محبة فلست شيئا. حاجة السادسة، إن أطعمت كل أموالي، المحبة أهم من أن أقدم كل فلوسي. يعني تخيل واحد مليونير بيدي فلوس لربنا وما عندوش محبة ولا حاجة. ثم إن سلمت جسدي حتى أحترق، تخيل أحترق بالنار، ولكن ليس لي محبة فلا أنتفع شيء. واحد رمى نفسه في النار لأجل المسيح، إيه ده؟ ما كانش ده عن دافع حب. مين اللي محبته فوق كل ده؟ يسوع المسيح، له كل المجد. هو أعظم كلام قاله صح، أفضل نبوات عنه ومنه وفيه، أحلى الأسرار أعلنها، كل علم قاله. طبعا هو رئيس الإيمان اللي بينقل الجبال، هو اللي مش قدم كل أمواله ده افتقر لأجلنا وهو غني،
هو سلم جسده حرفيا.

0: حرفيا ما سمعتش عن واحد في التاريخ سلم جسده حتى احترق. يسوع اتشوى على الصليب تماما ثم فعل كل هذا بدافع الحب، المحبة وأهميتها. ثم المحبة وصفاتها، أسف وقت البرنامج مش هيجي. المحبة تتأنى، كم مرة صبر علي وعليك المسيح. المحبة ترفق، كم مرة تحنن المسيح. المحبة لا تحسد، المسيح كان لما يشوف واحد ناجح كان يشجعه حاشا أن يحسده. المحبة لا تتفاخر، عمر ما المسيح كان بيقول للناس شوفوا أنا حاشا. المحبة لا تنتفخ، ما تعلاش مع على حد مع أنه هو العالي والأعلى. لا تقبح، ما قالش كلمة فيها جرح البني آدم. لا تطلب ما لنفسها إطلاقا، ده بذل نفسه على الصليب. لا تحتد، عمره ما كان عنيف. ولا تظن السوء، دايما كان بيفترض. يعني مع السامرية والتي أمسكت في ذات الفعل كان ما ظنش السوء وبيقول لهم الكلام الحلو. ولا تفرح بالاسم بل تفرح بالحق. محبة وتفاؤلها تحتمل كل شيء، تصدق كل شيء، ترجو كل شيء، تصبر على كل شيء. محبة واستمرارتها، لا محبة لا تسقط أبدا، إلى أبد الأبدين هنكون مع المسيح نحكي عن قصة حبه. المحبة وعظمتها، الإيمان والرجاء والمحبة، أعظمه المحبة ثم المحبة واتباعها. المسيح اتبع المحبة وعلم أتباعه أن يحبه. سؤالي، هل اختبرت محبة المسيح؟ هتقول لي ما أنا عارف أنه بيحبني. لا، قل له يا رب حبتني ومت بدالي، أنا عايزك تغسلني من خطاياي بدمك. هقول لك الآية مرة أخيرة، صليها معايا. الذي أحبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه. يا رب أنا خاطي، يمكن وثني في خطاياي. طبعا مفيش حد بيعبد الوثن، لكن اللي بيعبد الفلوس، اللي بيعبد الجنس، اللي بيعبد المخدرات، الحاجة الوثن أو الإله في حياتك اللي هي أول حاجة تفكر فيها لما تصحى وآخر حاجة تفكر فيها لما تنام. قل له يا رب في حاجات كتير متسلطة عليا، بس أنا عايزك تحررني. يلي غيرت بقميص الوثني ليصير القديس بقميص، غيرني بحبك. صدقني اكتب لي أخبارك وفرحني باختباراتك، اختبارات المحبة. إلى حلقة قادمة من برنامجك حياتك في قصة.
1: عزيزنا المشاهد، إذا أردت الحصول على كتيبات وسيدي برنامج حياتك في قصة، اكتب لنا على عنوان البرنامج.

مشاهدينا ومشاهدي الكارما في كل العالم، اهلا بكم. لقاء جديد مع مرة الاحداث، حلقه النهارده الجمعه 18 سبتمبر 2026. الحقيقه كلنا نصلي من اجل هذه الام اللي فقدت اولادها الثلاثه كارين ومايكل وابرام في حريق شقه بطنطا، وكان من عامين فقدت زوجها. بنصلي بجد من اجلها، ربنا يكون مع كل حد بيجرب تجربه صعبه زي الام دي. في عندنا كمان اتوبيس مدرسه اتقلب، اتوبيس مدرسه سان جون بطريق مصر السويس، واصابه 17 طالب في اول ايام الدراسه. شاب كان بيستغيث بوزاره الداخليه، هو اللي عامل الفيديو، عامل منشن لوزاره الداخليه، لكن وزاره الداخليه كان ليها راي تاني انه الموضوع هنا انه الولد ده بيختلق هذه القصه وقبضوا عليه. هنشوف التفاصيل. عندنا كمان الحقيقه بنون عين ياحت الراهب القمص تدرس السكندري، تلميذ المطران المتنيح نيافه الانبا بخميس، تتلمذ على يده ما كانش بيفرقه الحقيقه، وناس كتير جدا كاتبين عنه كلام جميل جدا جدا. القمص تدرس السكندري إلى السماء. عندنا كمان بابا توادوس بنكمل معاك، وطبعا الجولة اللي في بعض مدن المنيا، وهو كان خلص ملاوي وبعد كده راح البهنسة بني مزار وزار كمان دير الأنبا صموئيل. هنتوقف عند الرحلة الرعوية والزيارة الرعوية لقداسة البابا على مدى أمس واليوم. بالنسبه بقى للحقيقه صحيح العالم، مقتل قس في ميانمار برصاص الجيش وتدمير اكثر من 340 كنيسه ومبنى للمسيحيين منذ انقلاب 2021. ربنا يكون في عون المسيحيين في كل حته فيها اضطهادات. بنكمل معاكم تاثير رفع الفايده بالنسبه للولايات المتحده الامريكيه، كنا كلنا مستنين الرئيس ترامب هيقول ايه. الرئيس ترامب علق وكمان في تعليق اخر، وعندنا برضو ايه الدنيا بقى كلها بسبب الحروب وبسبب أزمة المضائق، مضيق باب المندب وأزمة ومضيق هرمز والنفط، الوقود، أزمة الوقود كمان أشعلت الغضب في فرنسا. هنحاول برضو نفهم أسعار الذهب، أسعار الدولار، الأسعار العالمية وأسعار مصر، فعندنا يعني فقرة مهمة جدا في الاقتصاد. لو رحنا بقى للسعودية الحقيقة وأزمة باب مضيق باب المندب، دلوقتي عندنا تحالف تشكل من 41 دولة لحماية الملاحة البحرية، وهذا التحالف عقد أول اجتماع لي وفي بيان رسمي صدر عن هذا التحالف، لكن الحرب بتتسع، الحوثيون بيسيطرون على باب المندب، مجلس الأمن بيتحرك، كان في اجتماع عام لمجلس الأمن، لقينا ميدانيا تبادل ضربات عفوا بين السعودية وجماعة

حوثي، وبدأنا كمان نروح لإيران نلاقي إن إيران في صور تم الكشف عنها من خلال أقمار صناعية. الحقيقة إيران بتعمل إيه؟ بتعيد بناء موقع نووي كان تم قصفه سابقا. والنهاردة الرئيس ترامب بيقول قد ندمر إيران، وبرضه هنا طب في تدخل عسكري ولا في مفاوضات؟ فإحنا الوضع في إيران برضه هنتطرق إليه. وفي كمان فيتو روسي صيني ضد مشروع قرار أمريكي لتبديد ولاية فريق لجنة عقوبات إيران، يعني روسيا والصين مش موافقة على استمرار العقوبات ضد إيران. طب كندا وأمريكا، كندا تقاربت مع الاتحاد الأوروبي، وترامب بيهدد أوروبا برسوم جمركية قاسية، وكندا بتقول الاتحاد الأوروبي بيقول التحالف ده ملوش علاقة بالتعاملات التجارية ولا ليه علاقة إنه هيكون في قوة ضد الولايات المتحدة الأمريكية. بالنسبة لمجلس الدوما بقى في روسيا، انتخاباته بدأت، والرئيس بوتين انتخب بالطريقة الإلكترونية وكان بيشجع الناس ينتخبوا لأهمية مجلس الدوما. وميدانيا الحقيقة انه بوتين بيقول انه كان في برضه عفوا طبعا بيتكلم عن بيدافع عن نفسه بالنسبة للتهمات الأوروبية، لكن بالنسبة لأمريكا فرضت عقوبات جديدة على روسيا في مجال القطاع في قطاعي الطاقة والدفاع. وبدأنا بقى نلاقي قمة جديدة تلوح في الأفق بين ترامب وكيم جونج أون، ورئيس كوريا الجنوبية بيكشف رغبة واشنطن في استئناف الحوار. أما الطقس عندنا فيضانات مفاجئة تحت العاصمة التونسية، وعندنا فيضانات في أماكن مختلفة. الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تحدث عن انه الامور اللي حاصله دلوقتي يا جماعه للاسف في الحاح لاسقاط الدوله مستمر، والمسؤوليه تقع على الجميع، وما حدث في 2011 و2013 لم ينتهي والخطه لم تتوقف. وكان في الحقيقه اكتر من تصريح للرئيس السيسي هنتطرق اليهم. اما بقى لو رحنا لجنوب لبنان نلاقي قوات الجيش الاسرائيلي نفذت 3 تفجيرات في بلده المنصوري جنوب لبنان. عندنا كمان في المؤتمر الدوليه للطاقه الذرية الحقيقة اعتمد قرار مصر بشأن ضمانات استخدام المنشآت النووية بالإجماع يا جماعة، وده لحماية طبعا استخدام المنشآت أو الأسلحة النووية حول العالم. كل ده والمزيد معانا في حلقتنا، تابعونا. كارين ومايكل وإبرام كانوا ضحية حريق نشب في شقة سكنية في البيت اللي ساكنين فيه في طنطا. والحقيقة التصريح المبدئي والتقرير المبدئي لأسباب الحريق إنه ماس كهربائي. صعبة جدا جدا الحقيقة. طبعا التلاتة للأسف توفوا بينما نجت الأم، والحريق كان بسبب ماس كهربائي. المسؤول الطبي قال طبعا الضحايا كارين وتسع سنوات، ومايكل 10 سنوات، وإبرام 3 سنوات. والحقيقة جثث في حد منهم كان جثته متفحمة. كان المحامي العام للنيابة غرب طنطا الكلية محافظة الغربية أعطى توجيهاته العاجلة إلى رئيس نيابة طنطا محافظة الغربية في التحقيق في واقعة وفاة الأطفال. كان الأول في طفل منهم مصاب ووالدتهم كمان، لكن الطفل المصاب لحق بإخواته الاثنين. وطبعا كان التوجه باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة. النهاردة كانت الجنازة وصلوات التجنيز، صلوات الجنازة على الثلاث أشقاء. والحقيقة يعني مشهد الأم، والكل بيدعو بعد نشر هذا المشهد من فضلكم صلوا لهذه الأم المكلومة اللي فقدت جوزها من سنتين، والنهاردة بتفقد وبتودع الثلاث أولاد، يعني أسرة بأكملها وهي وحيدة. ويعني طبعا أكيد بتمر بوجع ونفسي وألم كبير جدا جدا. كلنا نصلي من أجل هذه الأم، ومن أجل الحقيقة أي أم أو أي أسرة عندهم أي تجربة صعبة. وإنه فعلا يعني بنقول يا رب طبطب على قلبها وعزيها. أيضا الأمين العام للمؤسسات التعليمية بسنودس النيل الإنجيلي يعزي في وفاة مايكل وكارين وإبرام إثر حريق مسكن أسرتهم. ربنا يا رب يدي التعزية للأم ولكل أفراد الأسرة ولكل حد ماتله عزيز عليه الأيام اللي فاتت.
انقلاب أتوبيس مدرسة سان جون بطريق مصر السويس، والحقيقة أنه أدى إلى إصابة 17 طالب، والأتوبيس كان بيقل طلاب كان موديهم لمدرسة سان جون بالقرب. الأتوبيس اتقلب بالقرب من مدخل الرحاب على طريق مصر السويس. مشهد منظر الأتوبيس طبعا والصور اللي انطلق.

0: نشرت منظر صعب جدا، نقل المصابون لتلقي الرعاية الطبية مع وجود طالب داخل العناية المركزة. الجهات المختصة بدأت تفحص ملابسات الحادث وأسبابه تمهيدا لتحديد المسؤوليات القانونية. الأهالي بيترقبون تطورات الحالة الصحية لأبنائهم وبرضه مستنيين التحقيق هيقول إيه، هل السواق ده كان تحت تأثير مخدرات ولا كان بسرعة ولا كان في إيه. وطبعا ناس كتير قالوا أدانوا المدرسة، جت المدرسة بتقول على فكرة يا جماعة الأتوبيس ده كان أتوبيس أهالي وليس تابعا للمدرسة، يعني مجموعة من الآباء والأمهات يظهر عاملين جروب وهم اللي زبطوا مع بعض إنهم يجيبوا الأتوبيس، فدي برضو مشكلة صعبة جدا. طب ليه الأهالي هم اللي جابوا الأتوبيس؟ الحقيقة أنا معرفش، لكن الحقيقة ده كان مصدر بالتعليم أكد هذا الأمر. بنصلي من أجل الطالب اللي في العناية المركزة، وآدي حضراتكم المصابين والمستشفيات اللي جرى نقلهم إليها، وطبعا شايفين الأعوام بتتراوح ما بين 14 17، في طبعا مارينا 33 عام، مارينا 26، وفي 29، ما اعرفش دول مشرفات غالبا، واحمد ابراهيم ممكن يكون السواق ولا ايه مش عارفه، بس عنده 70 سنه، وليلى 11 سنه. يعني طبعا المفروض ان هو اتوبيس مدرسه سان جون، فالواضح ان الاعمار الكبيره شكلها كده اللي كان مشرفين والسواق. ربنا يمد ايده ويشفي كل المصابين ويحمي كل الناس من حوادث الطرق اللي بتحصد ارواح اكتر بكتير مما تحصده العمليات الارهابيه. لقينا خبر في الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية انه تم القبض على الشاب، وان الشاب ده كان نزل فيديو، وان الفيديو بتقول الوزارة بانه هو اختلق القصة. هو طبعا الناس استغربت، طب ده هو اللي منزل فيديو وهو اللي عامل منشن لوزارة الداخلية، ازاي بيختلق القصة؟ فطبعا يعني هل فعلا ممكن حد يكون عاقل يختلق قصة ويحط منشن لوزارة الداخلية لمجرد ان هو يحصد مشاهدات؟ طب ازاي يعني؟ نسمع جزء من الفيديو اللي قاله. الحقيقة طبعا الشاب بيقول ان انا من الجيزة، والداخلية كانت اعلنت القبض عليه وقالوا ان هو بيختلق كل هذه الامور.
1: هي ومصري ماشي، ساكن في محافظة الجيزة. دلوقتي انا عايز افهم، امبارح كنا عندي حالة وفاة في المنيا، وكنت مسافر المنيا، واحنا مسافرين عند نقطة بني احمد الطريق الزراعي طريق المنيا، قابلني كمين الرخص، اتفضل حضرتك، اديته الرخص، طب انزل لي، طب نزلت من العربية، طب بطاقتك، خد البطاقة بص فيها وراح ضحك، فبقول له انا طالب حضرتك في جامعة حلوان، قال لي اه ما انا شايف انت طالب ومسيحي، تك راح كسر البطاقة، فبقول له حضرتك كسرت البطاقة ليه؟ راح بيقول لي، راح قايل لي ايه؟ راح زقني وراح مدخلني النقطة جوه، نقطة بني احمد محافظة المنيا على الكورنيش طريق الزراعي، راح مدخلني زقني جوه عند امين الشرطه وقال له فتشه. طبعا امين الشرطه فتشني وما لقاش حاجه، راح مخرجني للظابط تاني، راح الظابط سايب لي البطاقه، راح مديني البطاقه، وادي البطاقه، البطاقه ايه مكسوره اهي، مكسوره نصين، هو كسرها نصين، انا مش فاهم هو عمل كده ليه. فهل الكلام ده حصل عشان انا مسيحي؟ ما انا مش فاهم بصراحه، يعني احنا في دولة فيها ايه؟ طب ما عشان انا مش فاهم، يعني هو قال لي انت مسيحي، قال لي انت طالب مسيحي، وراح ماسك البطاقة راح كسرها، وما استفادش حاجة لما كسر البطاقة، الكسر جديد اهو، ولا عمل معايا حاجة، وما لقاش معايا حاجة، فراح سايبني امشي. طب هو ليه عمل كده؟ انا مش فاهم، يعني احنا في دولة ايه طيب؟ ولا عشان انا في محافظة المنيا حصل معايا الكلام ده؟ انا عندنا في الجيزة ما بيحصلش معايا الكلام ده، واي ضابط بيوقفني او يفتشني او الرخص يشوف البطاقة وكل.
0: طالب اسمه يوسف أسامة، وزي ما سمعتوا كده الكلام، وطبعا على حسب بقى استقبال كل حد من حضراتكم، هل ممكن شخص عاقل يعمل حاجة زي كده؟ لكن الشرطة البيان اللي نزلته الحقيقة وهنقراه على حضراتكم، هي اعتبرته ان هو بيلفق الموضوع لزيادة نسبة متابعيه. بالنسبة لمقطع فيديو تم تداوله بإحدى الصفحات الشخصية عفوا مواقع التواصل الاجتماعي، زعم خلاله القائم على النشر بتعرضه لسوء المعاملة من جانب ضابط شرطة حال عبوره بأحد الارتكازات الأمنية بمحافظة المنيا والسخرية منه وإتلافه بطاقة الرقم القومي الخاصة به. بالفحص أمكن تحديد الشخص الظاهر بالفيديو طالب مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، مواجهته أقر بادعائه لاستيائه من استيقاف السيارة اللي كان يستقلها بتاريخ 15 الجالي حال توجهه لمحافظة المنيا بالارتكاز المشار إليه في إطار الفحص الأمني، ونفى تجاوز الضابط معه أو إتلافه بطاقة الرقم القومي وقيامه بتصوير مقطع الفيديو ونشره على صفحته بمواقع

التواصل الاجتماعي لزيادة نسبة متابعي. معرفش بصراحة فكرة زيادة نسبة متابعيه، بس احنا برضو بنتذكر بالواقع دي برضو الفيديو اللي كان نشره روماني غريب، وطبعا بنفتكر روماني غريب لأنه حضراتكم هو برضو كان نشر فيديو وكان بيتكلم فيه عن انه في ضابط في المطار وداخل المطار وقفه، وعلشان ما رضيش ياخد واحد يدخله المطار، وكان داخل يجيب عميل يعني هيوصله بالعربيه بتاعته للسويس، فوقفه وضايقه. ولما روماني عرض الفيديو ده قال انه الشرطه كان ليها راي برضو وقبضت عليه، وهو محبوس دلوقتي على اساس انه هو بيروج لاكاذيب. طيب يا جماعة، معقول كده الحكاية دي تتكرر كده مرتين، والواحد عشان مشاهدات والتاني كان بيكذب وانه مفيش ضابط وقفه ولا ضايقه؟ عموما بنصلي من أجل الإفراج عن روماني غريب والإفراج برضو عن يوسف أسامة، وهنشوف طبعا ايه اللي هيحصل مع الاتنين في الفترة اللي جاية. بنون عيان ياحت الراهب القمص تدرس السكندري تلميذ المتنيح الأنبا بخوميوس. القمص تدرس السكندري 10 سنوات في الرهبنة ورحلة طويلة من الخدمة. ركض في الرب أمس الخميس 17 سبتمبر الراهب القمص تدرس السكندري عن عمر ناهز 67 عاما، وهو أحد تلاميذ المتنيح الأنبا بخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية. تنيح بعد وعكة صحية خلال الفترة الأخيرة. ارتبط القمص تدرس لسنوات طويلة بخدمة الأنبا بخوميس، وكان تولى خدمة سكرتير الشخصي له، وكان قريبا منه ومرافقا له في سنوات خدمته، لدرجة أن حتى في الزيارة الأخيرة لأحد رهبان أيضا دير السكندري كان برضو بيقول أنه هو كان بيحكي أنه خلاص وقته جه، وأنه كان نيافة الأنبا بخوميس زاره وبيقول له تعالى، يعني أنه وعلى فكرة كتير جدا بيقول بيقولوا بيكتبوا عنه انه قد ايه كان قريب جدا وكان روحاني وكان قريب جدا من ربنا. نياحا للقمص تدرس، وعزائنا لكل اسر لكل رهبان الدير وكل شعب ايضا مطروح وكل اسرته. بنستكمل معاكم زيارة قداسة البابا تودروس الرعوية لبعض مدن الصعيد والأديرة ومعالم مهمة جدا جدا. وقفنا عندكم لغاية عزة الأربعاء يوم الأربع، وكانت من ملوي، وبعدين لقينا بالأمس كان قداسة البابا افتتح الكنيسة الأثرية بدير أبو فانا بملوي بعد ترميمها، وشملت الترميمات 12 صليب بفن الفريسكا وجانب الصلبان الموجودة بالهيكل والخورس. كان في أعمال إزالة رمال عن 14 قلاية وبئرين وثلاث معاصر زيتون ومطحن غلال وحصن للرهبان. أكد قداسة البابا تودروس أن الكنيسة التي تعود للقرن الرابع عشر تجسد عراقة الكنيسة القبطية وعظمة التاريخ المصري. جينا النهاردة الحقيقة الجمعة، قداسة البابا بدأ اليوم بزيارة لرهبان لدير العدرا والملاك ميخائيل بالبهنسة، وافتتح منطقة الزائرين، وكمان التقى بالرهبان مجمع رهبان دير السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل بالبهنسة. واستقبل البابا أيضا خلال زيارته للدير محافظ المنيا اللواء عماد كدواني وعدد من المطارنة والأساقفة، كما وضع حجر أساس الكاتدرائية الجديدة بالدير، وافتتح أيضا قاعة الضيافة ومبنى ألالي الرهبان الجديد. كما انتقل البابا بعد كده لزيارة دير القديس الأنبا صموئيل المعترف، والحقيقة كان في طبعا برضو متابعة ببث مباشر لهذه الزيارة، وبالتأكيد هيكون في تفاصيل أخرى هنعرضها على حضراتكم في الحلقات اللي جاية. ربنا يبارك زيارة قداسة البابا في كل هذه الأماكن المقدسة الجميلة، ويساعده ويكون معاه، وتكون الزيارة دي سبب بركة لكل الأماكن اللي بيزورها. المسيحيين في أماكن كتير جدا للأسف معرضين للاضطهاد. يعني دلوقتي قصتنا النهاردة من ميانمار. ميانمار كان حصل انقلاب عام 2021، والحقيقة للأسف الشديد أنه أحدث ما قام به الجيش هو قتل
قس برصاص الجيش، وكمان دمروا أكثر من 340 كنيسة ومبنى. قتل القس دال ثاونت وانج مساعد راعي كنيسة لامزانج المعمدانية بولاية تشين برصاص الجيش. القس دال كان خدم توانج في الكنيسة لمدة 22 عام وترك زوجته وطفليه. أفاد التقارير بأن الجيش هو اللي أطلق عليه ثلاث رصاصات أثناء عودته من أنشطة دينية بقرية مجاورة.

0: وكان الحقيقة سبق مقتل قبل كده، كان في مقتل القس ويليام والمسيحي نامسيو في يونيو الماضي بعد احتجازهما من جانب الجيش. تشير التقارير إلى تدمير وتخريب أكثر من 340 كنيسة ومبنى مملوك للمسيحيين منذ الانقلاب العسكري اللي حصل في عام 2021، وفق بيانات استندت لإحصائيات منظمة الأبواب المفتوحة أو Open Doors. قتل 149 مسيحي وسجن 218 آخرين في ميانمار ما بين عامي 22 لعام 25. منظمات مسيحية دولية دعت إلى الصلاة من أجل أسر الضحايا ومن أجل الكنيسة في ميانمار في ظل استمرار أعمال العنف. يعني بصراحة ربنا يرحمنا من اللي بيحصل، وبنصلي من أجل المسيحيين في ميانمار. كمان عثر على جثمان كاهن مقتول بالرصاص، وأساقفة المكسيك بيطالبوا بالعدالة. كاهن رعاية سانتا كروز عثروا عليه مقتول بطلقات نارية في ولاية هايدلجو. وقع الحادث 15 سبتمبر ولا تزال دوافع الجريمة وملابساتها قيد التحقيق. كما طالبت الكنيسة الكاثوليكية السلطات بالتحقيق شامل وتقديم المسؤولين للعدالة، ودعت الكنيسة لعدم التكهن بأسباب الجريمة، معربة عن قلقها أيضا من استمرار العنف في المكسيك. يعني هنا ما قالوش عنف ضد مسيحيين، لكن في عنف عموما في المكسيك، ومحدش عارف لماذا قتل هذا القس. نروح للبيت الأبيض، وكان في صلاة داخل البيت الأبيض. قيادات الكنيسة الأرمينية اجتمعت مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. استقبل الرئيس دونالد ترامب في المكتب البيضاوي السفير الأرميني وقيادات من الكنيسة الروسية الأرمينية والبرشية الكاثوليكية الأرمينية والاتحاد الإنجيلي الأرميني. الاجتماع شهد الصلاة من أجل ترامب والولايات المتحدة والشعب الأرميني. المشاركون أشادوا بالتزام الرئيس ترامب بحماية الحريات الدينية ودعم المسيحيين المضطهدين وتعزيز العلاقات الأمريكية الأرمينية. وأشار البيان إلى مكانة أرمينيا التاريخية باعتبارها أول دولة تتبنى المسيحية رسميا. وطبعا احنا كلنا عارفين تاريخ أرمينيا والدولة العثمانية، واللي ازاي ان عملت مذابح صعبة جدا في أرمينيا. قرارات رفع الفايدة، يعني خلينا نقول أسواق العالم تحت قرارات، تحت تأثير قرارات رفع الفايدة. اللي حاصل طبعا ان احنا علنا لحضراتكم الحلقه اللي فاتت انه كان في اجتماع الفيدرالي الامريكي، وكنا كلنا منتظرين ايه اللي هيحصل. كان في بعض التوقعات بتقول ان الفايده هتترفع، لكن الحقيقه كان في برضو ناس ومحللين اقتصاديين ما كانوش عايزين يبقى في رفع الفايده. ولما حصل وتم الاعلان ان الفايده اترفعت 25 نقطه، ده كان لاول مره رفع الفايده منذ عام 2023. وطبعا كانت الموضوع هنا انه كان في الحفاظ برضو، وارش قال كده، كيفن وارش، موضوع طبعا انه على مستوى كاف من الاحتياطات، انه بيقول مواصلة السياسة للحفاظ على مستوى كاف من الاحتياطات في النظام المصرفي. والحقيقة انه الرئيس ترامب بقى طلع وأدلى برأيه وقال الحقيقة انه يجب خفض معدلات الفائدة في الولايات المتحدة وبسرعة. وبيقول برضو أنه نسبة الفائدة في الولايات المتحدة يجب أن تكون 1% أو أقل. وهو نزل على موقع تروس سوشيال وأعرب عن رأيه بعد رفع الفائدة بتغريدة. وكمان كان لي الحقيقة كان لي برضو فيديو كان بيقول فيه أنه الحقيقة رفع الفائدة واضح أنه هو مستهدف سياسيا منه والكلام ده كله. لقينا من أحد الخبراء الاقتصاديين محمد العريان، والحقيقة محمد العريان كان ليه رأي ماشي مع رأي ترامب. لو كنت في الفيدرالي لطالبت بعدم رفع الفايدة، لأنه هو برضو شايف، خلينا نسمعه، لأنه شايف أنه موضوع رفع الفايدة ما كانش مفروض أنه يكون في هذا الوقت.
1: I would point to the productivity impact of what's going on in AI and other innovations. And I would also point to the fact that what is driving inflation right now is insensitive to higher rates. And the risk is that you tip over the housing market even.
0: طبعا نتيجة لرفع الفايدة ونتيجة لرفع أسعار الفيول، عفوا النفط والوقود، لقينا أنه في أزمة وصدمة جديدة لقطاع الطيران الأمريكي. أسعار الوقود تعود لمستويات الحرب. والدولار الحقيقة كان برضو حضراتكم طبعا في

ارتفاع في أسعار الدولار في مصر أمام الجنيه، وفي كمان اتكلموا عن انه لحد ما اليومين دول مع اجازه البنوك في استقرار نسبي، لكن سعر الدولار في مصر تعدى ال 52 و8 قروش. كمان الذهب عالميا سجل 43 عفوا 4000 عفوا 4373 دولار للأونصة، ولقينا برضو الذهب في مصر

0: هيأثر على حاجات كتير في الولايات المتحدة الأمريكية، وإن ده شكله قرار سياسي. ليه قرار سياسي؟ قبل موضوع الانتخابات النصفية لقينا فيه برضو حاجة جديدة بدأت تحصل، إن منظمة إكس، منصة إكس عفوا، بدأت تتيح تبادل الأسهم والعملات المشفرة بالتحالف مع كبار الوسطاء. فده الحقيقة كان إنه شراء وبيع فوري دون مغادرة التطبيق من جوه تطبيق إكس. كل دي لأنه برضو في خشية من موضوع إنه تبتدي الأسهم والعملات المشفرة تنخفض، وبرضو فكده واضح إنه إيلون ماسك بيدعم الرئيس ترامب في هذا الأمر، وإنه بيسهل التداول. وبالفعل بعد ما كانت البيتكوين انخفضت سعرها لحوالي 5%، ارتفعت النهاردة 3% اللي هي من البيتكوين وباقي العملات المشفرة. طيب ارتفاع الفايدة طبعا أدى بأن كل الدول اللي هي بتتعامل بالدولار وربطة استثمارها بالدولار برضو ارتفع عندهم الفايدة. لكن لقينا كمان اليابان يا جماعة رفعت سعر الفايدة لأعلى مستوى من إمتى بقى؟ منذ 31 عام. فهنا برضو بنفهم، وقبلها على فكرة قبل رفع الفايدة في بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، واللي بتأثر طبعا على دول الخليج ودول أخرى بتتعامل بالدولار أو رابطة عملتها بالدولار، لقينا برضو كانت في أوروبا برضو كانت رفعت الفايدة، ودول أخرى حول العالم كانت رفعت الفايدة قبل قرار الفيدرالي الأمريكي. فبالتالي واضح كده ليه كل ده بيقولوا ليه، علشان خاطر موضوع طبعا التضخم. عندنا كمان برضو في طبعا أزمة، الأزمة دي كانت في حتة تانية حول العالم بالنسبة هو أزمة الوقود على فكرة، مش بس في قطاع الطيران في مصر، في أزمة وقود في فرنسا، وفي أزمة وقود أيضا في أماكن أخرى. والرئيس ترامب كل شوية بيطلع وبيقول حرب إيران هتنتهي، وهتنتهي يا جماعة قريبا جدا، وأسعار الوقود هتنخفض بعد ذلك. هو طبعا بيكرر الكلام ده باستمرار، بس احنا مش عارفين هتنتهي ولا هو قال أنا هدمر إيران من النهاردة تقريبا أو امبارح. المهم فرنسا بقى عندنا الحقيقة الغضب ارتفع في فرنسا مع الارتفاع المتواصل لأسعار الديزل. الحكومة الفرنسية أعلنت زيادة المساعدات المخصصة للصيادين وتمديدها حتى نهاية العام عشان المواني والصيد والكلام ده كله. وفيما يحاول الرئيس إيمانويل ماكرون الحقيقة طمأنة الفرنسيين إذا أزمة قد تدفع سعر اللتر إلى 3 يوروهات سعر لتر البنزين. وماكرو كان بيقول برضو احنا هنتعاون مع مصر والسعودية من اجل ايصال الغاز الى فرنسا. وكان برضو رئيس الوزراء الفرنسي بقى بدأ يكشف عن سيباستيان لوكوارنو عن خطة تقشف غير مسبوقة بقيمة 54 مليار يورو، تتضمن تجميد زيادة رواتب موظفي القطاع العمومي وتجميد اعانات السكن وبعض المعيشات التقاعدية. وده بالحقيقة بالرغم من الوعود بحماية الفئات الأكثر ضعفا. دعا الاتحاد العام للشغل CGT في فرنسا إلى الاحتجاج في 29 من الشهر الجاري. هل هيكون في أي خطة علشان ينقذوا فرنسا من يعني التظاهرات، وإنه يكون في احتجاجات وممكن توصل برضو لإضراب عن العمل، ونشوف هنشوف برضو عربات بوقفة على محطات بنزين ولا ايه اللي هيحصل. اعتقد يعني ان هم كده بيحاولوا علشان قالوا هيحاولوا يشوفوا رفع للمعونات والمساعدات المخصصة وتمديدها حتى نهاية العام. تحالف بحري من 41 بحري دولي من 41 دولة وهدفه حماية الملاحة البحرية. ليه؟ طبعا بعد اللي احنا شايفينه في المضايق، وكله بيحاول يشوف طرق أخرى طبعا بديلة. الحقيقة السعودية أعلنت وزارة الدفاع السعودية اليوم أنها بمشاركة 154 من قادة القوات البحرية والمخططين ومشاركة 41 دولة في الاجتماع الرابع للتخطيط للتحالف البحري الدفاعي بمدينة جدة، التحالف وصل إلى القدرة التشغيلية الأولية تمهيدا للانتقال إلى الوجود والنشر الميداني في منطقة العمليات البحرية. ناقش الاجتماع تعزيز التعاون والتنسيق في المجالات البحرية والدفاعية وحماية حرية الملاحة والمرات والمضائق البحرية. قائد التحالف اللواء ركن عبد الله الشهري أكد أن أي تهديد لحرية الملاحة سيواجه بردع موحد وقدرات استخباراتية مشتركة.
1: دولة وهذا يعكس الإرادة الدولية.

0: إلى توسيع المشاركة واتساع العضوية في التحالف في ظل زيادة عدد الدول المنضمة للتحالف وتوقيع الميثاق. ومن أبرز ما ركز عليه الاجتماع الرابع هو تخصيص ودمج القدرات من الدول المشاركة ضمن قيادة التحالف تمهيدا للمرحلة القادمة، ألا وهي مرحلة التواجد العملياتي وتنفيذ العمليات في البحر. أيضا ركز المجتمعون وتم التوافق على آلية تبادل البين المعلومات والجهد الاستخباراتي وبناء صورة عملياتية مكتملة بين قيادة التحالف والوحدات.
1: الحياة زي ما شايفين ومتابعين لنا كام يوم ان الحرب بتتسع بين الحوثيين والجيش اليمني من ناحية وبين الحوثيين والسعودية من ناحية اخرى، وهو برضو يعتبر طبعا حاجة واحدة لان الجيش اليمني مدعوم من السعودية، وان الحوثيين بيعتبروا ان السعودية هي العدو الوحيد ليهم دلوقتي. طبعا سيطروا على باب المندب، مجلس الامن بدأ يتحرك، لقينا الحقيقة انه القلق برضو من انه وزير الطاقه الامريكي اعلن ان امدادات الطاقه العالميه تمر عبر قناه السويس وخط الانابيب المصري مع تزايد مشكلات باب المندب، رغم ان المسار اطول لكن الامدادات تصل الى الاسواق، وهو بيحاول برضو يطمئن السوق حقيقه يعني، ولكن الوضع كلنا عارفينه انه مع التوترات الانشورنس وقيمه التامين بتترفع، في شركات برضو طبعا بترفع التكلفه علشان المسار بيكون اطول، فالدنيا الحقيقه ما هياش مستقر. مع استمرار المعارك الحقيقه في اليمن يتوافد عشرات الاف النازحين كمان الفارين من القتال، والسلطات اليمنيه بدات تفتح مخيم لايواء عدد منهم على المدخل الغربي لمدينه عدن. اما بقى وكاله الانباء اليمنيه فاعلنت عن قصف حوثي ادى بحياه 3 أطفال بقريه التريره في مديريه الوزعيه غربي تعز، وايضا اعلنت القوات المسلحه اليمنيه احباط هجوم حوثي واسع في جبهه كهبوب وقصفت تحركات الميليشيا في مديريه الوزعيه، كما اقرت ايضا او كما اعلنت القوات الحكوميه اليمنيه انها تتقدم في جبهتي الكتحه وكهبوب غربي تعز وتكبد ميليشيا الحوثي خسائر فادحه.
2: اليمنية لهجوم عسكري واسع شنته الميليشيا على جبهة كهبوب، خاضت خلاله القوات المسلحة اليمنية معارك عنيفة استمرت لأكثر من 3 ساعات متواصلة. وردا على تصعيد الميليشيات الحوثية، استهدفت القوات المسلحة اليمنية بضربة جوية تجمعات للميليشيا في منطقة الظريفة بمديرية الوازعية.
1: أعلنت السلطات المحلية في الحديدة أن ميليشيا الحوثي نهبت منشآت طبية وإغاثية في الخوخة والساحل، وبدأت قوات اليمنية برضو تقول أن هي بتستعيد جبل الشهداء بالوزعية جنوب غربي تعز. أما الرئيس الأمريكي بقى دونالد ترامب كان خرج مطمئن العالم بأن إيران تسعى إلى عقد اتفاق، ولكن خلينا الحقيقة نشوف هذا الأمر. هو طبعا عايز أقول لحضراتكم برضو أنه موضوع إيران مرتبط، لأن في ناس بدأت محللين سياسيين برضو بدأوا يقولوا أنه على فكرة خلوا بالكوا أنه لو حصل اتفاق مع إيران ممكن جدا أنه يتوقف الحوثيين عن الضربات، رغم ان الحوثيين كانوا قالوا للرئيس ترامب احنا مش هنستهدف سفن اسرائيليه ولا سفن امريكيه، ولكن الحقيقه انه احنا عدونا هو السعوديه، وعشان كده الرئيس ترامب قال احنا في اتفاقيه بيننا وبين الحوثيين.
3: المواجهة محصورة في جبهة واحدة في الشرق الأوسط، بل تتسع مع فتح إيران جبهة جديدة سيطر من خلالها حلفاؤها الحوثيون على مضيق باب المندب الاستراتيجي. تطورات أقلقت المجتمع الدولي، وخرج على إثرها الرئيس الأمريكي مطمئنا بأن إيران تسعى بقوة إلى عقد اتفاق.
4: نأمل أن نكون قد اقتربنا من نهاية الحرب. إيران حريصة جدا على إبرام اتفاق، وسنرى كيف ستسير الأمور.
3: لمناقشة الخطوات المقبلة في حرب إيران، من المتوقع أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع قادة دول الخليج على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. كما أفاد هذا موقع أكسيوس. أكسيوس أضاف بأن الاجتماع سيركز على الأفكار الأمريكية بشأن استراتيجية ما بعد الحرب، التهدئة وعدم رؤية التوترات الإقليمية تتسع لتشمل اليمن والبحر الأحمر، رغبة صينية أيضا.

0: أيضا عبر عنها وزير الخارجية الصيني أثناء لقائه بنظيره الإيراني في بكين. بينما يقول عراقجي بأن باب الدبلوماسية يظل مفتوحا، يهدد نائب رئيس هيئة الأركان الإيراني من أن استمرار الولايات المتحدة في عملياتها العسكرية سيؤدي إلى غرق قواتها وقطاعها البحرية في مياه المنطقة. التهديد تجاوز القطاع العسكري إلى إمكانية استهداف كل السفن التجارية في الخليج ومضيق هرمز، كما أفاد نائب بحرية الحرس الثوري.
1: زي ما شفتوا الدنيا مرتبطة ببعضيها، لأنه الحوثيين اوعوا تنسوا إن هم زراعة من أزرع إيران المهمة جدا في المنطقة يعني. فدلوقتي بنشوف طبعا، وشوفنا القوات اليمنية بتحاول بكل قوة إن هي تضرب ضربات للحوثيين وتسيطر وتستعيد أماكن من يد الحوثيين. وكمان الضربات بين السعودية وجماعة الحوثي ما زالت مستمرة، حيث تبادلت السعودية وجماعة الحوثي في اليمن ضربات. والضربات دي طبعا زي ما قلنا إنه كانت متبادلة بشكل كبير جدا، وكانت على الحدود من أمس الخميس. لجأ يمنيون إلى قارب في البحر الأحمر للهرب من القتال في وقت يفرض فيه اتساع رقعة الحرب في الشرق الأوسط تهديدات جديدة لإمدادات النفط. السفارة السعودية بواشنطن برضو أعلنت عن أنه في صفقة طائرات تم الاتفاق مع الأمريكا عليها، اللي هي F-35، وانها بتعكس قوه الشراكه الاستراتيجيه بين البلدين. بس احنا لسه طبعا على بال ما توصل وعلى بال ان احنا نبتدي نشوفها. تتسع الحرب بشكل لافت في الشرق الاوسط وبتطال مناطق استراتيجيه كوديك ما بالمندب. وطبعا في تطور دلوقتي دفع المجتمع الدولي لعقد اجتماع طارئ، لكن خلينا نشوف التقرير ده قبل ما نروح للاجتماع الطارئ.
2: ردها الحكومه اليمنيه واكدتها السعوديه ضربات متتاليه استهدفت منصة إطلاق صواريخ وأجهزة رادار واتصالات تابعة للحوثيين في منطقة المخا التي خضعت لسيطرتهم الأسبوع الماضي. وكذلك تم استهداف الجبهات الشمالية لمحافظة تعز وشرق البحر الأحمر الذي يخضع معظمه تقريبا لسيطرة الحوثي. الرياض وحكومة صنعاء تأمل في دحر الحوثيين الذين تشكل قدرتهم على إحداث الفوضى اختبارا حقيقيا للمملكة العربية السعودية، وخاصة بعد سيطرة الحوثيين على مضيق باب المندب. السعودية أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، أصبحت سفنها الآن تحت تهديدهم المباشر عاجزة أمام تقدمهم الأسبوع الماضي. هذا وتواجه السعودية اختبارا جديدا لعلاقتها الأمنية مع الولايات المتحدة، وخاصة بعد رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. طلب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان توجيه ضربات عسكرية ضد الحوثيين في اليمن. نكسة كبيرة للرياض أيضا التي تجاهلت تركيا وباكستان نداءها للمساعدة على الرغم من توقيع اتفاقية أمنية مشتركة مؤخرا.
1: نروح بقى لموضوع طبعا ما احنا كله مرتبط ببعضه زي ما لسه بكررها كذا مرة. إيران بتعيد بناء مواقع نووية، لكن جي دي فانس الحقيقة قال إنه بيتوقع مرحلة جديدة من الصراع. الرئيس دونالد ترامب كان بيهدد وبعدين يرجع ويقول إحنا هنمشي إحنا المنتصرين وهننهي الحرب وهندمر إيران. ومش عارفة بصراحة الناس كلها بتتكلم على إنهم مش عارفين إيه اللي هيحصل في الأيام اللي جاية، وخصوصا إن إحنا اقتربنا من الانتخابات النصفية. صور أقمار صناعية الحقيقة عن طريق نشرتها تايمز أوف إسرائيل بتقول خلوا بالكم ده في إيران دلوقتي بتعيد بناء موقع نووي تم قصفه سابقا. فانس بيقول بنتوقع دخول الحرب مع إيران مرحلة مختلفة تماما خلال شهرين وسط اضطراب الملاحة في مضيق هرمز. الصين دعت لاستئناف المفاوضات زي ما شفنا في التقرير برضو، وحذرت من امتداد الأزمة في البحر الأحمر. الرئيس الأمريكي برضو كل شوية بيتكلم. طيب ترامب، إيران تريد إبرام صفقة لكنها غير مستعدة لذلك. طب يعني هنعمل إيه الوضع دلوقتي؟ خلينا نسمع الجزء بتاع الرئيس ترامب.
3: Either make a deal that's good or we're not going to make a deal at all. We've already ended their capability toward getting a nuclear missile. If we would not have used our B-2 bombers, we would right now have an Iran with a nuclear weapon, and they would use it. They would use it very easily. You look anywhere in the world, they're considered the most evil country right now in the world, and they've been that for a long time.
1: ترامب بيقول أنه يقترب من قرار حاسم بشأن إيران ويدرس استئناف عمليات عسكرية واسعة، ومسؤولون أمريكيين بيأكدوا إبقاء قوات على هبة الاستعداد لاحتمال استئناف القتال الشامل. ده كان النهاردة أو مبارح يعني أو بدري. من شوية جالي عاجل بيقول لي أنه الرئيس ترامب بيأكد أنه أسعار الوقود هتنخفض، وترامب قال أن حرب إيران ستنتهي قريبا، وأن هي وأنه طبعا أمريكا تربح الحرب

0: في ايران. عايزه اقول لحضراتكم انه ناس كتير بتقول برضو ده الاسلوب بتاع الرئيس ترامب، انه ما يعرفكش هيعمل ايه. وناس برضو بدات تتكلم عن، فاكرين يا جماعه التقارير اللي اعلنتها البنتاجون عن انه ما فيش ذخيره وان ايران استهلكت الذخيره، ما دي ممكن برضو تكون سياسه في الحرب، وانهم يفاجئوهم بضربه كبيره. ما هو محدش عارف بجد، وكل الناس لما بتسال كلهم بيقولوا ايه، مش البنتاجون، القرار في ايد، يعني بيقولوا ولا جي دي فينس ولا البنتاجون هم اللي هيدوا القرار، القرار بالنسبه للضربات وكل حاجه في ايد الرئيس ترامب وحده، ولا نعلم اي تصريحات من التصريحات اللي بديها ترامب هي الحقيقيه، حرب بتنتهي وخلصنا وانتصرنا، ولا هيبقى في استعداد لضربه عسكريه كبيره. طبعا الكونجرس بيصعد الضغط الحقيقه، لانه اتكلمنا زي ما اتقال كده، والبيانات الرسميه قالت ان فاتوره حرب ايران تتضخم مع استمرار القتال وتصاعد الضغوط لوقف النزيف المالي والعسكري، وان بدا يحصل بقى تصويت ثالث في المنطقه. والتصويت ده كان الحقيقه عن موضوع انه هل هيكون في عقوبات ولا لا، والعقوبات دي مش عايزين ان هي تكون تفرض على ايران في هذا الوقت.
1: فاتورة تتضخم وحرب تتسع كلفتها من الميدان إلى الاقتصاد، ومعها تتصاعد الدعوات لوقف النزيف المالي والعسكري. تحت قبة الكونغرس صوت مجلس النواب الأمريكي للمرة الثالثة منذ بدء النزاع لصالح قرار يوجه بسحب القوات الأمريكية من الأعمال القتالية ضد إيران وتقييد استخدام الرئيس للقوة بموجب قانون صلاحيات الحرب بأغلبية 220 صوتا مقابل 204. اللافت هذه المرة انضمام 7 نواب جمهوريين إلى الديمقراطيين في التصويت، بينهم ماريانيت ميلر ميكس وزاك نان، وتكتسب مشاركتهم أهمية خاصة مع ارتفاع عدد المؤيدين للقرار مقارنة بالتصويتين السابقين. ورغم أن قيادة الحزب لا تلزم أعضائها بموقف محدد تجاه هذا النوع من القرارات، فإن ترامب تعامل مع معارضة خطه باعتبارها اختبارا للولاء. أما الخطوة التالية فلم تحسم بعد في مجلس الشيوخ، حيث يتحدد ما إذا كان القرار سيمضي نحو قيد تشريعي فعلي.
2: لن أؤيد حربا أخرى مفتوحة النهاية، يمكننا الدفاع عن الأمريكيين والضغط على إيران.
0: الحقيقة أنه كان الموضوع برضو دخل لمجلس الأمن الدولي، والحقيقة نائبة المندوب الأمريكي لدى مجلس الأمن الدولي قالت أن استخدام عدد من أعضاء المجلس حق نقض الفيتو لاستخدموه ضد تمديد ولاية فريق الخبراء المعني بالعقوبات على إيران لم يكن مفاجئا لواشنطن، وقالت أن فريق الخبراء كان سيسلط الضوء على التعاون الدفاعي الثنائي المحظور بموجب قرارات مجلس الأمن بين إيران وشركائها. اعتبرت المسؤولة الأمريكية أن استخدام الفيتو الصيني الروسي يأتي ضمن جهد أوسع لمنع نفس الخبراء أو تحديد ولايات تجديد ولايات فرقهم بهدف إسكات التقارير التي تكشف أنشطة تدعم أنظمة مارقة في انتهاك لالتزاماتها بموجب قرارات مجلس الأمن على حد تعبيرها. وبالتالي كده خلاص الفيتو يا جماعة، يعني بيحاولوا ان هم ما يبقاش في فرض عقوبات تانية على إيران. في الوقت ده لقينا انه في مشكلة حصلت، انه الحقيقة واشنطن قالت احنا ضربنا شبكة بيتكوين إيرانية بتدير رسوم، والرسوم دي كانت كام، عبارة عن $1,000,000 بما قيمته من يعني واحد بيتكوين او عملات مشفره تساوي $2,000,000، $2,000,000 لسه فينا الواحده. واشنطن قالت ان احنا استهدفنا هذه الشبكه الماليه الايرانيه المرتبطه بتحصيل رسوم من السفن اللي بتعبر مضيق هرمز، وانه كانت الشبكه استخدمت العملات الرقميه البيتكوين لتحويل الاموال وتحصيل المدفوعات. وبحسب التقرير الرسوم كانت تصل نحو $2,000,000 للسفينه الواحده. التحرك الامريكي بيستهدف تجفيف مصدر تمويل مرتبط باداره حركه الملاحه في المضيق، وطبعا ده كله وسط تصاعد التوترات. لقينا هيئة بحرية بتقول لنا ان كان في مقذوف يا جماعة أصاب ناقلة في مضيق هرمز، وما كانش في اي تعليقات اخرى. وبرضو الرئيس الامريكي دونالد ترامب بيؤكد مرارا وتكرارا انه سيطر بقوة على مضيق هرمز. ايران تواجه اسوأ وضع في تاريخها، لن تمتلك ايران سلاح نووي، احنا المنتصرين، لو احنا في ايدينا ان احنا ممكن ندمر ايران بالكامل. كل ده في اطار ايران برضو عايزة يبقى فيه دبلوماسية وعايزة يكون في اتفاق، بس هي مش مستعدة دلوقتي. ايه اللي هيحصل في الفترة اللي جاية محدش يعرف.

0: الصراع الجديد اللي اتفتح، هو مش صراع جديد، وصراع جديد جديد قديم الحقيقه. وانتم عارفين الصراع اللي كان او الخلاف الكبير قوي والرسوم الجمركيه المتبادله ما بين الولايات المتحده الامريكيه وكندا، متمثله ما بين ترامب وكارني. فالحقيقه انه الاتحاد الاوروبي اليومين من يومين كده قالوا ان كندا هتبقى تقاربت معانا، وطبعا الرئيس ترامب قال لك لا لا لا لا، ما دام تقاربتوا، ما دام كندا اوروبا بقى سمحت لكندا ان هي تتقرب منها، استعدوا بقى كلكم، مش بس كندا، انتوا كمان يا دول اوروبا هفرض عليكم رسوم جمركيه قاسيه. الاتحاد الاوروبي رد عليه وقال له لا استنى بس كده، الموضوع المفوضيه الاوروبيه واورسولا فوندر لاين كانوا قالوا ان مشروع الشراكه بين الاتحاد الاوروبي وكندا لا يمثل باي حال من الاحوال تحالف معادي للولايات المتحده، وذلك اثر تهديدات طبعا اطلقها الرئيس الامريكي دونالد ترامب. رئيس وزراء كندا قال ان احنا ملتزمون بعلاقات تجاريه عادله مع دول العالم. فكده ترامب بيهدد برسوم، وبعدين هنروح بقى لفكرة انه المفوضية الأوروبية بتقول لهم لا يا جماعة انه ما تقلقوش من الرسوم.
1: تصفيق حار من أعضاء البرلمان الأوروبي لمارك كارني، ففي برلمان ستراسبورغ أصبح رئيس الحكومة الكندية أول زعيم أجنبي يحضر الخطاب الرسمي لأورسولا فوندرلاين، حيث وجهت له رئيسة المفوضية الأوروبية دعوة غير مسبوقة.
2: لكن الأهم من كل ذلك أن أوروبا وكندا تؤمنان بالديمقراطية. باختصار، نريد الارتقاء بعلاقاتنا مع كندا إلى أعلى مستوى ممكن. وعزيزي مارك، قلت إن هناك حاجة ملحة لإعادة صياغة شراكتنا، ولذلك أود أن نعمل معا على فتح الباب أمام كندا لتصبح أول عضو منتسب إلى الاتحاد الأوروبي.
1: شراكة معمقة ترتكز على القيم الديمقراطية والمصالح الاقتصادية المشتركة، ومع ذلك فإن وضع العضو المنتسب غير موجود في المعاهدات الأوروبية، كما أن المحاولات السابقة لاستحداثه سواء لأوكرانيا أو للمملكة المتحدة بعد بريكسيت اصطدمت بتحفظات الدول الأعضاء. كندا لا تخفي رغبة في إقامة تحالف متميز مع الاتحاد الأوروبي.
3: الهدف هو جعل كندا أكثر استقلالية ومرونة وسيادة. يمكننا
0: نروح لروسيا، والانتخابات التشريعية لمجلس الدوما بدأت على مدى 3 أيام. مراكز الاقتراع فتحت أبوابها باكر اليوم في أقصى الشرق الروسي في بداية عملية انتخابية تستمر 3 أيام، يعتبر الفوز فيها مضمونا لحزب روسيا الموحدة بزعامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. دي أول انتخابات يا جماعة برلمانية في روسيا منذ أن بدأت موسكو غزو الأراضي الأوكرانية في فبراير عام 2022. ستستمر عملية التصويت لانتخاب أعضاء مجلس الدوما الـ 450 حتى يوم الأحد. والحقيقة أنه عمليات الاقتراع كمان بتنظم أيضا في أراضي شرق أوكرانيا اللي ضمتها موسكو. وعندنا كمان بوتين أدلى بصوته في الانتخابات البرلمانية الروسية، والحقيقة أنه هو أدلى زي ما حضراتكم شايفين إلكترونيا، وبيشجع الناس برضو أن هم يدلوا إلكترونية. الحقيقة أن الحرب مستمرة، والولايات المتحدة الأمريكية فرضت عقوبات جديدة على روسيا. هذه العقوبات استهدفت بوتين، قطاعي الطاقة والدفاع. ولقينا كمان أنه عقوبات ديمتري بيسكوف بيعلن أن قرارات واشنطن الأخيرة تمثل أعمالا عدائية تعقد حل الأزمة الأوكرانية. ما الوضع الميداني؟ الوضع الميداني الحقيقة متأزم جدا. عندنا وضع ميداني بقى متأزم من ناحيتين، من ناحية الحرب اللي على الأرض ما بين روسيا وأوكرانيا، ومن ناحية تانية سياسية ودبلوماسية بين روسيا وألمانيا. الأعلام والشعارات الألمانية تزال من على مبنى القنصلية العامة الألمانية في سان بيترسبرغ بعد أن أغلقتها موسكو على خلفية الخلاف مع برلين حول استخدام الطائرات المسيرة. جه وزارة الخارجية الروسية قالت إن كمان في تحركات في بريطانيا، فتحركات بريطانية في أوكرانيا بتهدف لإطالة أمد الحرب ومنع التوصل إلى تسوية. وبدأنا برضو الخارجية الروسية استدعت القائم بأعمال سفارة بريطانيا بموسكو احتجاجا على زيادة لندن إمداداتها العسكرية لكييف. خلوا بالكم إن الأيام اللي فاتت روسيا بتهدد أيرلندا، ودلوقتي العلاقات بين روسيا وألمانيا توترت بشكل كبير جدا، ودي العلاقات اللي هي بين روسيا وبين بريطانيا. وطلع علينا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بيقول كده إيه، بيقول خلوا بالكم يا جماعة إنه خلي بالك يا روسيا إن أنتوا بتعملوا خطأ كبير جدا بزيادة التوترات والتهديد لأوروبا. وقال له

كده ان توغل المسيرات الروسيه لن يمر دون رد، وقال سيكون خطأ من جانب روسيا الاستمرار في التصرف تجاه الأوروبيين بهذه الطريقة. كما حذر ماكرون من أن طبيعة العدوان الروسي وتهديداته في أوروبا تتغير. لقينا وزارة الدفاع الروسية بتتكلم عن استهداف مركز لوجستي قرب مدينة أوديسا، وعلى فكرة فيديوهات كتيرة جدا بتوريكوا نار وحرائق في الناحيتين. روسيا بتضرب ضربات قوية جدا وإصابات من في الجانب الأوكراني، والجانب الأوكراني برضو بيستخدم مسيرات طويلة المدى. والحقيقة الحرب على الأرض مشتعلة بشكل كبير جدا، واتضافت إليها التوترات مع أوروبا ومع كده. وهل فعلا ممكن حلف الناتو يدخل في حرب في الحرب دي، أو روسيا تبتدي توجه ضربات لأي دولة من دول حلف الناتو؟ يا رب لا. رئيس كوريا الجنوبية بيكشف رغبة واشنطن في استئناف الحوار مع بيونج يانج ومساعي سيول لتهدئة الطريق أمام لقاء محتمل خلال الأشهر المقبلة. خلوا بالكوا أنه زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون الحياة متحالف بشكل كبير مع روسيا. النهاردة كان هناه الرئيس الروسي، هناه كوريا الشمالية بعيد عندهم، فراح رد عليه الحقيقة الرئيس كوريا الشمالية كيم جونج أون، وقال له أنه أنتوا دي الحرب، أنا عارف أن أنت هتفوز في هذه الحرب المقدسة. وبأكد لحضراتكم أنه الحقيقة كان كيم جونج أون برضو بيدعم الحقيقة بشكل كبير جدا الحرب الروسية والجانب الروسي في الحرب ضد أوكرانيا. على الجانب الآخر، والتقرير كان بيقول لنا برضو أنه في إعلان عن قمة جديدة بين ترامب وكيم جونج أون، وهنشوف طبعا أبعادها تكون إيه إن شاء الله في الفترة اللي جاية. على فكرة احنا قربنا قوي على الانتخابات، ومن فترة كده من حوالي شهر وهم بيحاولوا برضو يكون في تجمعات انتخابية. الرئيس الامريكي دونالد ترامب كان موجود وسط تجمع انتخابي في جاستونيا بولاية كارولينا الشمالية، والحقيقة انه برضو الكل رصد رقصته الشهيرة وحركاته على الاغنية بتاعت YMCA. الولايات المتحدة اعلنت كمان عن مكافأة تصل ل$5 مليون مقابل معلومات تساعد في تحديد مكان السيدة اللي انتوا شايفينها على الشاشة دي اللي اسمها خضرة عيسى، معروفة باسم أم قعقاع الصومالية. الأخت دي بقى أمريكا رصدت $5 مليون لمن يدلي بمعلومات عنها. هي ولدت في الصومال، بتحمل الجنسية الهولندية، سافرت لسوريا، انضمت لتنظيم داعش، وتلقت تدريب على الأسلحة والمتفجرات والعمليات الانتحارية، أصبحت من قيادات كتيبة نسيبة، الكتيبة التابعة لداعش، وهي واحدة نسائية. المهم السلطات الأمريكية بتقول بقى أنها شغلت دور في نشر أيديولوجية التنظيم وتجنيد عناصر جديدة، وقامت مجموعة كانت تفرض أحكام متطرفة على النساء، وصدرت عنها أوامر، وارتبط اسمها بقضية طفلين أمريكيين كان في سوريا. فعشان كده بدأوا بقى طبعا يعرضوا أن في مكافأة لمن يدلي عن أي معلومات عنها تساعد على أنه يتم القبض عليها. لقينا كمان بقى يا جماعة موضوع الذكاء الاصطناعي موضوع مهم جدا ومثار هذه الأيام. وخلوا بالكم ان احنا لو بنتكلم عن الذكاء الاصطناعي مش بس بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، طبعا الشركات موجودة في الولايات المتحدة الأمريكية، لكن في كمان شركات صينية. بس دلوقتي الحقيقة انه في عبر قنوات غير مصرح بها، اوبن اي اي كشفت عن انه 6 حالات لسلوك غير متوقع في نماذج الذكاء الاصطناعي. وبدأنا نسمع ان الذكاء الاصطناعي يقترب من تطوير نفسه بنفسه وسط مخاوف من فقدان السيطرة عليه. والفكرة بترتبط بتقنية بتعرف باسم التحسين الذاتي المتكرر، بما يصعب التنبؤ بما سيفعله مستقبلا. كل الأمور دي مع الوضع برضو ان هم عليهم ديون، مع هل الموضوع ده فعلا بيقلق عشان الديون، وبيحاولوا يقولوا ان في قلق علشان خاطر يحصل تباطؤ على شيء، بس الحكاية كلها انه في خطر كبير من تحديث الذكاء الاصطناعي. الفيضانات اجتاحت شوارع مدينة ميسا في أريزونا بعد عواصف رعدية ضربت منطقة فينيكس، والأرصاد أصدرت تحذيرات من فيضانات مفاجئة. بنشوف كل شوية كده فيضانات مفاجئة بتحصل في أحد الولايات، كانت في ولاية نيو مكسيكو من حوالي كام يوم. كمان دلوقتي لقينا برضو أسبانيا عاصفة مطرية ضربت المنطقة، لقينا كمان حصلت في تونس عواصف برضو فيضانات مفاجئة اجتاحت عدد من شوارع العاصمة التونسية،
وطبعا على الجانب الاخر بقى في حرائق غابات في اندونيسيا وتفاقم الضباب بيزودوا

معاناة التنفس. عندنا طبعا ان كل الامور دي بتحصل بالنسبة للطقس والطقس المتطرف في العالم كله. نروح بقى لأهم الأخبار اللي حصلت في مصر وبسرعة كده هنجز لحضراتكم الوضع من الناحية السياسية. الرئيس السيسي كان له تصريح هام جدا اليومين اللي فاتوا وقال لا تختزلوا الحياة في الأكل والشرب. إيه اللي حصل؟ الرئيس عبد الفتاح السيسي الحقيقة كان خلال حفل التخرج الدورة رقم 6 للجهات والهيئات القضائية التابعة لوزارة العدل. حفل التخرج كانت من الأكاديمية العسكرية المصرية. قال كذا تصريح، قال ان يا جماعه في الحاح لاسقاط الدوله مستمر، واللي حصل في 2011 و2013 لسه ما انتهاش والخطه لم تتوقف. قال للناس بقى خلوا بالكم يا جماعه ما تختزلوش الحياه في الاكل والشرب، علشان انه في حاجه اهم، انتبهوا لبلدكم وحافظوا عليه، لان لو حدث ضرر هيمس الجميع وليس شخصا بعينه. بس طبعا في ناس تاني كان ليهم راي، لا الاكل والشرب برضو مهمين، واذا ما اكلناش وشربنا مش هنقدر ندافع عن بلدنا. الرئيس السيسي قال موارد مصر لا تسمح بمواجهه تحديات ممتده، شايفين الدول جنبكم هل فيها حد نجا غير مصر؟ السيسي كان بيقول برضو النائب العام كلمني في موضوع السوشيال ميديا وفي طريقة استخدامها اختيارك، انت ستسأل عليها، ونحتاج التحرك بسرعة لحماية الصغار دون سن 15 عام من مخاطر الانترنت. نروح لأخبار تانية بالنسبة لمصر وبعض الأخبار المصرية اللي كانت على السوشيال ميديا. مقتل آية رضوان، مقتل آية رضوان فتح جدل قانوني حول نشر صور وبيانات للمتغيبين. آية كانت مختفية عندها 16 سنة وأخوها كان بيدور عليها والناس كانوا عارفة والمحامي كان عارف أنه عايز يقتلها. جات وزارة الداخلية بعد ما قدموا بلاغ أن آية مفقودة، وزارة الداخلية مشكورة قالت إحنا لقينا يا جماعة آية ونشرت صورة آية ونشرت المكان بتاعها، أخوها راح وقتلها. المشكلة كده بشقين، أخوها لما قتلها ناس كتير كانت فرحانة جدا وبتقول له راجل وراجل من ظهر راجل وبرافو عليك إنك قتلتها، ده هي كانت عايشة مع واحد والبت تستاهل. وطبعا بدأت الناس تتكلم، هو إحنا دايما يا جماعة بنحط اللوم على الضحية؟ طب ما فيش لوم على الأسرة؟ طب ما فيش لوم على الشخص ده؟ وفي الآخر طبعا اتقتلت للأسف وماتت، وأخوها طبعا قدم نفسه للشرطة على اعتبار إنه بطل مغوار. حاجة تانية غريبة قوي، طفل كان ماشي في الشارع كده وعايز يعمل أي حاجة في خلق الله، راح ماشي لقى طفل جاي تاني وشايف عربية كارو جاية من بعيد بدون سابق إنذاره بدون معرفة، راح ماشي جنبه كده وراح زائق الطفل تحت العربية. يا نهار أبيض، فأنت بتعمل إيه؟ دول الأطفال يا جماعة اللي هم هيطوروا الذكاء الاصطناعي في مصر إن شاء الله والتعليم في مصر. أصل خلوا بالك وزير التربية والتعليم قال إن أهم مادة تتدرس هي الدين، وإن مفيش حاجة اسمها مظاهر احتفالات وثقافات غريبة تيجي، والدين مادة أساسية، ولكن الأخلاق والتربية والحاجات دي كلها مش عارفة إمتى هتبقى مادة أساسية. بشكركم مشاهدينا وإن شاء الله هيكون عندنا المزيد من الأحداث وراء الأحداث الحلقة الجاية، الحلقات الجاية انتظرونا.

صباح الخير أحبائي، ونشكر ربنا من أجل وقت جديد إحنا قدام الرب. طبعا صباح الخير أو مساء الخير في أماكن تانية، صباح الخير مساء الخير، قولوا للصديق خير خير. نشكر ربنا من أجل وجودنا في محضره، ونشكر ربنا من أجل فرصة جديدة الرب دهلنا عشان خاطر نكرم اسمه ونرفع اسمه وكمان يعزينا ويرفعنا. قولوا أمين يا شعب الرب، وكمان كل أحبائنا اللي على القناة الجميلة الكرم في كل مكان يكونوا معانا ويصلوا معانا ويسبحوا الرب معانا. من فضلكم أستأذنكم نقف كلنا من فضلكم وإحنا بنقرأ أول 9 أعداد من مزمور 66. أول 9 أعداد من مزمور 66. يلا مع بعض، نفسي كلنا مع بعض نشترك كلنا في الآيات اللي بتحفزنا إن احنا نكون بنسبح الرب. أمين. اهتفي لله يا كل الأرض، رنموا بمجد اسمه، اجعلوا تسبيحه ممجدا، قولوا لله ما أهيب أعمالك، من عظم قوتك تتملق لك أعداؤك، كل الأرض تسجد لك وترنم. نخلي بالنا مش بس احنا، ها، كل الخليقة، كل الأرض، وزي ما الكتاب بيقول في مزمور 150، كل نسمة فلتسبح الرب. يلا نكمل مع بعض، كل الأرض تسجد لك وترنم لك، ترنم لاسمك سلاه. هلما انظروا أعمال الله، فعله المرهب نحو بني آدم، حول البحر إلى يبس، وفي النهر عبروا بالرجل، هناك فرحنا به. متسلط بقوته إلى الدهر، عيناه تراقبان الأمم، المتمردون لا يرفعون أنفسهم. باركوا إلهنا يا أيها الشعوب، وسمعوا صوت تسبيحه، الجاعل أنفسنا في الحياة ولم يسلم أرجلنا إلى الزلل. كم حد الرب جعل نفسه في الحياة؟ إحنا بتوع الحياة، لأن إحنا إلهنا إله حي، وهو حي إلى أبد الأبدين. يلا مع بعض آخر آية مرة تانية، 9 الآية 9. يلا مع بعض مرة تانية أخيرة، الجاعل أنفسنا في الحياة ولم يسلم أرجلنا إلى الزلل. يلا خليك واقف معايا، خليك واقفة لو تقدري، وإحنا في محضر ربنا، كل أحبائنا كمان اللي بيشاهدونا، كل

في مكانه. ممكن تكون في البيت، ممكن تكون في السيارة، ممكن تكون في الشغل، في أي مكان تاني، في أي وقت تاني، لكن ارفع قلبك معانا، ارفع قلبك معانا وقول يا رب احنا بنشكرك. الجاعل أنفسنا في الحياة، احنا بنشكرك ان احنا بنعبد إله حي. وهو حي إلى أبد الأبدين. يا أحبة افتكر ان احنا واحنا بنسبح الرب واحنا في محضره احنا بنعبد مسيح. قولوا معانا حي، إله حي. نعم هو صلب، هو مات، هو قبر، لكنه أيضا قام وهو حي إلى أبد الأبدين. احنا بنعبد مسيح وإله حي، احنا بنقدم المجد والشكر والسجود إلى إله موجود الآن، موجود حسب وعده، حسب وعده. الجاعل أنفسنا في الحياة. باركوا إلهنا يا كل الشعوب، كل نسمة فلتسبح الرب. هاليلويا. يلا مع بعض كلنا وإحنا في محضر الرب نقول بنشكرك من أجل حضورك يا رب. أنت حاضر. إحنا يا رب مش هنكون بنطلب حضورك أبدا، لأنك أنت حاضر حسب وعدك أنه إذا اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي، نجتمع باسمك يا رب في هذا الصباح هنا في القاهرة وفي كل مكان. كل إخواتنا وأخواتنا اللي بيشاهدونا بيجتمعوا معانا بالروح وبالحق نسجد لك. يلا مع بعض وإحنا في محضر الرب نقول له إحنا واثقين من حضورك يا رب، إحنا طالبين لمساتك يا رب في هذا الصباح. كم حد يقول معايا أنا طالب حضورك يا رب النهاردة ولمساتك؟ كم حد يقول له يا رب أنا عايز لمساتك يا رب؟

املاني بنورك يا رب، انا طالب حضورك ولذة رضاك. الابرع جمال من بني البشر، يا ابرع جمال.

حبك يا حبيب يا أبرع جمال ليك مجد وجلال حبك فائق الخيال

هللويا نبتغي تتويج يسوع ربا على الكل. امين امين. واحنا قاعدين نكمل اتفضلوا استريحوا. نبتغي تتويج يسوع ربا على الكل، عالي فوق الكل، غايتي وهدفي كل اتمنى يا رب ان اكون برفع اسمك، برفع اسمك العالي، عالي فوق الكل، والكل ليك خدام. انا بحب اقول حاجه تاني وانا اتكلم عن نفسي انا ولا استاهل، انا بحب اقولها، عالي فوق الكل والكل ليك خدام. احنا بنخدم الرب، بس الكلمه الشيك الحلوه ها ان خادم الرب، الخادم يعني طبعا مش لازم متفرغ، لكن انت كمان حضرتك وانت كمان، لكن عايز اقول احنا اساسا احنا بنخدم سيدنا، احنا بنخدم سيدنا وده شرف لينا، واذا كان بيرفع من قدرنا وبيرفع من مكانتنا وكرامتنا، لكن احنا خدام لشخص الرب وده شرف لينا. عالي فوق الكل، غايتي وهدفي، عالي فوق الكل، عالي فوق الكل.

لأسمى الحدود واخترت المصدرات وغير الموجود حبيت الخطى لأسمى الحدود واخترت المصدرات وغير الموجود مبارك مبارك اسمك يا الله.

حبيت الخطام لأسمى الحدود واخترت المصدرة وغير الموجود. مبارك مبارك اسمك يا الله، والمصدرة غير الموجود

لما يسألوه اللي بيحصل معك ده وكيف، ما عندوش إلا حاجة تانية، ها النعمة الغنية، النعمة الغنية. مع بعض كمان نكون بنرنم الترنيمة دي اللي على المصدرة وغير الموجود، مرفوع أنا بقوة. المصدرة غير الموجود لما النعمة تسنده، ولما الرب يستخدمه، ولما تغير حاله إن

حسب أمره مرفع نبقى والناس بتسأل كده.

متكفي من كله، متكفي من كله، بثماره حل الحل، ساكن أنا لله.

نبقي والناس بتسأل كيف وجوابي ما هو عامل في شخص. هنعيد مرة تانية، خليك واقفين دقيقة واحدة، هنعيد مرة تانية العدد اللي قبل الأخير اللي بيقول شبعان أنا بالملء. كم حد عن اختبار هيقول معايا متكفي من كله؟ ارفع ايدك وارفع ايديك عشان حتى لو الكاميرا جت عليك. طبعا انا مش برفع ايدي للكاميرا مع احترامي للكاميرا، طبعا انا برفع ايدي للسماء، لكن حتى على الاقل لما تيجي الكاميرا عليا ها الناس يشوفوني بشهد لالهي. كم حد عن اختبار يا اخوات ويا اخوه يقول انا متكفي من كله؟ دول بس عقبال باقيين يا رب قولوا امين. هي اخوات انتوا مش معانا ولا ايه؟ كم واحده تقول معايا بجد انا متكفي من كله؟ كم حد يقول معايا الرب راعية فلا يعوزني؟ شبعا أنا بالملء. قول عن اختبار متكفي من، مش عايز حاجة تاني مع أو حد تاني بتمارو حل الحل.

ليك كل المجد، ليك المجد وليك القوة وليك كل السلطان. ياللي مراحمك سندت جوا وادتني اطمئنان. ليك المجد وليك القوة وليك كل السلطان. ياللي مراحمك سندت جوا وادتني اطمئنان. وسط حروب وغياب تفتح انت امين، تبعت ليا غراب وتكفي وتجود. رغم المستحيلات تيجي باستجابات وتعدي الازمات.

ليك كل المجد من شعبك يا رب، من كنيستك. كل السلطان هي اللي مراحمك سندت جوا ودتني بإنان، دمك على أعتابي هي اللي دفعت حسابي، كان حقي وعقابي شلت انت ووفيت. أنا مديون لجراحة جلداتك وصياحة، جيت ودتني صباحة دم الحمل رب يسوع. دمك على أعتابي هي اللي دفعت حسابي، كان حقي وعقابي شلت انت ووفيت. أنا مديون لجراحة جلداتك وصياحك، جيت

لمراحمك سنادق مرة تانية. حمايتنا دم يسوع، دمك على أعتابي يلي دفعت حسابي، كان حقي وعقابي شلت انت ووفيت. أنا مديون لجراحك، جلداتك وصياحك، اجيت وديتني صباحك. دم يسوع، دمك على أعتابي يلي دفعت حسابي، كان حقي وعقابي شلت انت ووفيت. أنا مديون لجراحك، جلداتك وصياحك، جيت ودي

هاليلويا هاليلويا. امين امين. كم حد اختبر مراحم الرب والطمأنينة اللي بتطمن من جوه؟ ها بتطمن من جوه. بين يديك الحانية وضعت رأسي في سلام، إذ لي عيناك سيدي ترعى وجودي لا تنام. ستبقى لي ستبقى لي خل الوفي، طمان قلبي وضامني، قثارتي في وحدتي، ترنيمتي. ده الطمان وده الضمان، ان هو الوسادة بتاعتي، هو المكان اللي انا بنام فيه وبنام عليه، الساكن في ستر العلي، في ظل القدير يبيت. اقول للرب ملجئي، الهي فاتكل عليه.

نقف مع بعض واحنا واقفين كلنا نصلي العدد رقم 2 مره تانية. يلا مع بعض نقف كلنا من فضلكم واحنا بنصلي تاني عدد مره تانية. هل حد جه النهارده وراسه مليانه بالهموم؟ لا انا قصدي العكس. هل حد جه النهارده وراسه مش مليانه بالهموم؟ كلنا مش كده يا جماعه. بس ايه الفرق بيني وبين الحد البعيد؟ ان انا بعمل ايه؟ انا بلقيها عند قدمي. نفسي غمض عينينا دقيقه واحده واحنا في نفس الوقت بنقول له رب عد قلوبنا يا رب عشان تسقط النهارده رب الكلمه الحيه والبزار المقدسه على ارض جيده يا رب. انا النهارده يا رب ممكن اكون جيت لمحترك وانا راسي مليان هموم، لكن نفسي يا رب اصلي الايه دي انه عند كثره همومي في داخلي تعزياتك تلذذ نفسي. يا رب النهارده انا جيت لمحضرك وانا مليان من الهموم. حتى احبائنا اللي بيشاهدونا على قناه الكرمة في كل مكان في كل زمان، صلي معايا لو الكلام ده النهارده بلمسك، قول له كلمني النهارده يا رب. انا بألقي كل الهم عند قدميك يا رب. اشكرك انه مكتوب ألقى على الرب همك فهو يعولك، لا يدع الصديق يتزعزع إلى الأبد، ملقين كل همكم عليه لأنه هو يعتني. يلمع بعض نصلي مرة تانية العدد ده. يا رب النهاردة أنا بجري إليك يا رب النهاردة، حضنك هو المكان اللي برتاح فيه. إن أثقل

0: واحنا بناخد وقت في بنسكب قلوبنا قدام الرب، والرب بيعد قلوبنا علشان نستمع الى كلمه.
1: يا ربنا الحبيب، نشكرك ونعظمك لانك الراعي الصالح الذي بذل نفسه عن الخراف. رغم ان الخراف زمنها زهيد جدا، لكن شخصك في كل محبه وبكل يا رب تضحية وضعت نفسك لأجل هذه الخراف الرخيصة جدا لكن كانت غالية في عينيك. نشكرك لأنك أحببتنا يا رب، أحببتنا إلى المنتهى. محبة المسيح المكتوب عنها محبة المسيح الفائقة المعرفة. ونعظمك لأنك أيضا الراعي الصالح الذي تسير معنا طول الطريق. نشكرك لأنك تهتم بنا، ونشكرك لأنك تشعر بنا. نشكرك لأنك لست متغرب عن آلامنا، لكن تسير معنا طول الطريق. كوعدك الصادق والأمين، ها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. ونشكرك لأجل أيضا في اجتماع كهذا تعطينا كلمة الحياة، تقدم لنا كلمة الشفاء، كما هو مكتوب أرسل كلمته فشفاهم ونجاهم من تهلكاتهم. أعطنا كلمة في هذا الصباح تلمس قلوبنا، تغير أفكارنا، توجهنا توجيها جديدا في محبة عميقة لشخصك، وأيضا تغير سلوكنا وحياتنا ليكون بحسب رضاك. لاسمك المعبود كل المجد، آمين.
2: صباح الخير شباب. فالأخ زكريا في حقيقة أخذنا في فترة تسبيح وقورة في منتهى الخشوع والوقار أمام الله اللي هنا الحقيقة. أنا برحب بشكل خاص الدكتور صمويل صبحي، من زمان فترة طويلة ما شفناك شيخ صمويل هنا معنا، فأهلا بيك في جمعيتك، أهلا بيك. جينا دلوقتي لقدس أقداس الاجتماع، هنسمع صوت الله، صوت الله، الله يتكلم، الله ليه شيء عند كل واحد فينا عايز يقول له عليه، ليه شيء عند كل واحد فينا عايز يقول عليه. هو يعرف كل احتياجاتنا، كل حيراتنا، كل أسئلتنا، كل تشككاتنا، كل ضعفاتنا. هو عرفنا من أولنا لأخرنا جوه وبره وفي كل مكان، عرفنا أكتر ما احنا عارفين نفسنا، وعنده سداد لكل احتياج لنا، عنده إجابة لكل سؤال، عنده سداد لكل احتياج، عنده استقرار لكل حيرة، عنده كل احتياجاتنا بلا شك. لخيلية كورولوس، نشكر الله من أجل إمكانياته كخادم، كوعظ، كمعلومات كتابية، كدراسات عميقة جدا، لكن هو ما يعرفش احتياجاتنا. فإحنا بنحط لخيلية بين يدي الله الحي الكريم المحب عشان يكلم كل واحد فينا، ونرجو ان كل واحد منا يبقى جاهز لبركه جديده النهارده. الله مشتاق يبارك كل واحد فينا، الله مشتاق يكلم كل واحد فينا، الله مشتاق انه ياخد كل واحد فينا من ايده وينقله نقله جديده. لكن المشكله بعض الاحيان ان احنا ما بيبقاش عندنا استعداد نتحرك، ما عندناش استعداد نتجاوب. عايزين الله يطبطب علينا يقول لنا كلمتين حلوين، لكن لو حصل وبعتنا إرسالية ولا كلفنا بحاجة شوية بنبقى. فإحنا بنطلب أن الله يدي سلطان لكلمته وخضوع لنفوسنا لكل كلمة يقولها يكلمنا بيها النهاردة، ونقول له يا رب تكلم لأن عبدك سامع. آمين.

صباح الخير أحبائي، شكرا للرب لأجل كل مرة يجيبنا الرب قدامه علشان ينعش قلوبنا وعلشان يفرح نفوسنا. خلونا نقرأ مع بعض رسالة تيموثاوس الثانية الأصحاح الأولاني. عايز يقدم لنا الرب مشجعات لقلوبنا النهاردة. تيموثاوس الثانية الأصحاح الأولاني، هقرأ جزء كبير. تعالوا نقرأ مع بعض هذا

الأصحاح الحلو، تيموثاوس الثانية الأصحاح الأولاني. بولس رسول يسوع المسيح بمشيئة الله لأجل وعد الحياة التي في يسوع المسيح إلى تيموثاوس الابن الحبيب، نعمة ورحمة وسلام من الله الآب والمسيح يسوع ربنا. إني أشكر الله الذي أعبده من أجدادي بضمير طاهر، كما أذكرك بلا انقطاع في طلباتي ليلا ونهارا، مشتاقا أن أراك، ذاكرا دموعك لكي أمتلئ فرحا إذ أتذكر الإيمان العديم الرياء الذي فيك، الذي سكن أولا في جدتك لؤيس وأمك أفنيكي، ولكني موقن أنه فيك أيضا. فلهذا السبب أذكرك أن تضرم أيضا موهبة الله التي فيك بوضع يدي، لأن الله لم يعطنا روح الفشل بل روح القوة والمحبة والنصح. فلا تخجل بشهادة ربنا، اقروا معايا، ولبي أنا أسيره، بل اشترك في احتمال المشقات لأجل الإنجيل بحسب قوة الله الذي خلصنا ودعانا دعوة مقدسة، لا بمقتضى أعمالنا بل بمقتضى القصد والنعمة التي أعطيت لنا في المسيح يسوع قبل الأزمنة الأزلية، وإنما أظهرت الآن بظهور مخلصنا يسوع المسيح الذي أبطل الموت وأنار الحياة والخلود بواسطة الإنجيل الذي جعلت أنا له كارزا ورسولا ومعلما للأمم. لهذا السبب أحتمل هذه الأمور أيضا، لكنني لست أخجل، لأنني عالم بمن أمنت وموقن أنه قادر أن يحفظ وديعتي إلى ذلك اليوم. تمسك بصورة الكلام الصحيح الذي سمعته مني في الإيمان والمحبة التي في المسيح يسوع. احفظ الوديعة الصالحة بالروح القدس الساكن فينا. أنت تعلم هذا، أن جميع الذين في آسيا ارتدوا عني، الذين منهم في جلس وهرموجانوس، ليعطي الرب رحمة لبيت أنسيفوروس، لأنه مرارا كثيرة أراحني ولم يخجل بسلسلتي، بل لما كان في رومية طلبني بأوفر اجتهاد فوجدني. ليعطي الرب رحمة، ليعطي الرب أن يجد رحمة من الرب في ذلك اليوم. وكل ما كان يخدم في أفسس أنت تعرفه جيدا. آمين. تفضلوا استريحوا أحبائي الأفاضل. رسالة تيموثاوس الثانية، بس المونيتور مش سامعه خالص، مش شغال خالص جنبي. رسالة تيموثاوس الثانية رسالة جميلة، مباركة، حلوة. رسالة، آخر رسالة كتبها الرسول بولس قبيل استشهاده. وواحد رايح الاستشهاد مفروض يبقى منحني، ده مش عنده، مش عارف يجيب كيلو لحمة، ولا عنده مشكلة في الصحة، ولا عنده مشكلة في العمارة، ده عنده إعدام. يبقى مفروض حالته تبقى شكلها إيه حضراتكم حبايبي؟ ها؟ حالته صعبة قوي. لكن تخيلوا، مش متشجع لكنه أيضا بشجع. فكاتب رسالة جميلة مليانة بالتعزية والتشجيع أحبائي. وفي الأصحاح الأولاني، عشان ما أطولش عليكم، في خمس مشجعات حطها الروح القدس قدامي، حابب أشارك حضراتكم بها في هذا الصباح. خمس مشجعات. الرسالة دي لو عايزين نحط لها عنوان اسمها رسالة الأيام الأخيرة. والعنوان ده أنا جبته من أصحاح 3، أعلم هذا أنه في الأيام الأخيرة ستأتي إيه؟ أزمنة إيه؟ صعبة. فدي رسالة الأيام الإيه؟ أخيرة، اللي احنا فيها دلوقتي. أيام الأخيرة يعني قرب مجيء مين؟ قرب مجيء الرب يسوع المسيح. وإحنا كلنا محتاجين تشجيعات في الأيام الأخيرة. بس خلي بالك، لا تشجيع بدون يسوع المسيح، لا تشجيع بدون توبة، لا تشجيع بدون اغتسال بدم المسيح. لأنه لا يشفى كسر بنت شعبي على
حسن. يعني ما ينفعش اروح لدكتور عندي جرح يقول لي لا حلو يا عم لفه كده بشاش ابيض، لا لازم جرح يطهر. اذا اردت التشجيع يلا مين يصلي معايا قبل ما اقول التشجيعات؟ اغسلني.

كثيرا من اسمي. يلا قول معايا: ومن خطيتي طهرني قلبا نقيا اخلق فيا يا الله. خمس تشجيعات موجودين في الأصحاح الأولاني في الأيام الأخيرة لنا. التشجيع رقم واحد، أصحاح واحد تاني، نرجع لأصحاح واحد. بولس رسول يسوع المسيح بمشيئة الله لأجل وعد الحياة. يبقى أول مشجع اسمه إيه؟ وعد الحياة. وعد الحياة، لا بس ما أقولش وعد الحياة واسكت، وعد الحياة التي لأن بدون يسوع المسيح ما فيش إيه؟ ما فيش حياة. وعد الحياة التي في يسوع المسيح. إيه وعد الحياة أحباء الأفاضل؟ يعني زي ما قال لتيتوس: الحياة التي وعد بها الله المنزع عن حياة، حياة في المسيح. طب عايز يقول إيه؟ يعني أن هذه الحياة التي في يسوع المسيح حياة لا يمكن أن تنكسر، وحياة لا يمكن أن تهزم، وحياة لا يمكن أن هناك أمر عايز تشوف صورة للحياة بس مع الفرق التشبيه قوي. بيضة مقفولة بغلاف كلسي شديد القسوة، لكن تبص فجأة تلاقي لما البيضة دي ترقد عليها الفرخة بعد كم يوم يحصل إيه؟ الغلاف ينكسر. الله، اللي كسر الغلاف دوت يا حبايبي؟ لأن جوه البيضة فيه حياة. بولس عايز يقول كده: لقد أعطانا المسيح يسوع حياة، وهذه الحياة لا يمكن أن تنهزم ولا يمكن أن تنكسر. أولا وعد المسيح بالحياة الأبدية لنا أحباء الأفاضل. يلا قولوا معايا: أنا أعطيها حياة أبدية ولن تهلك إلى الأبد ولا يخطف أحد من يدي. وعدنا بالحياة الأبدية. فاسأل سؤال: مين يقدر ياخد مننا الحياة الأبدية؟ مين يقدر؟ يعني المسيح قال للأب: أنا أعطيهم حياة أبدية ولا يخطف أحد من يدي، هم في يد أبي. هقول كلام غلط، حد يصلح لي. بس يجي المسيح يوم الاختطاف نقول له: امال فين المؤمنين الحلوين؟ لك: يا كان نفسي احفظهم واباركهم بس الظروف، انتوا عارفين الدنيا. صح الكلام ده يا حبايبي؟ هل ده ممكن يحصل؟ لانه وعد بالحياه، لانه وعد بالحياه. بصوا، بحب قوي ايه قالها المسيح في يوحنا 14، قال لهم: انا حي. حد يكمل معايا؟ فأنتم ستحيون. ليه هنقدر نعيش الحياة المنتصرة؟ وعد الحياة، وعد الحياة. أحباء المسيح، أحباء المسيح لم يعدنا بالموت. خلي بالكم، أي ثقافة حوالينا، حتى ثقافة بعض الأديان، ثقافة الإيه؟ الموت. كله هيموت وكله هيدوق الموت. هو بالمناسبة، هو كل نفس هتدوق الموت بالمناسبة؟ لا، مش كل نفس هتدوق الموت حبايب الأفاضل، لأن في ناس ما هيجي المسيح يخدهم في الاختطاف، فإحنا مش بتوع الموت. فتلاقي الثقافات اللي تحب الموت وتحب تموت وتحب تذبح، بس اللي يعرف المسيح أحبائي عنده وعد اسمه وعد الإيه؟ وعد الحياة التي فيه، وعد الحياة التي فيه يسوع المسيح. وعد الحياة التي في يسوع المسيح: أنا حي فأنتم ستحيون. يقدر المؤمن يعيش رغم الظروف الحية الصعبة اللي حواليه. ممكن يا بنت تجيب لي غلطية، أصحاح 2 وعدد 20 لما بولس يقول مع المسيح إيه؟ كمل معايا: مع المسيح صلبت فأحيا. ها؟ فأحيا لا أنا بل المسيح يعمل إيه؟ يحيا، يحيا فيا. بصوا كملوا معايا، المونيتور لو عالي تاني شوية بكتر خيرك. يلا قولوا معايا: ها؟ فإنما فما أحياه الآن في الجسد، إنما أحياه ها؟ في الإيمان. الشمال، المونيتور الشمال. ما أحياه الآن في الجسد، إنما أحياه في الإيمان. كمل معايا وقلل البيز بتاعه. فإنما أحياه في الإيمان، إيمان ها؟ ابن الله الذي أحباني وعمل يا حبايبي وأسلم ها نفسه. إزاي تقدر تحيا يا بولس؟ إزاي تقدر تعيش يا بولس؟ أصله أحيا لا أنا ها بل المسيح وعد الحياة. خلي بالكم، هو بيقول الكلام دوت هو رايح على الاستشهاد. نيرون ناوي يقطع راسه أحبائي.

أقرا آخر شاهد معاكم عن هذه الحياة الجميلة الحلوة اللي قالها ربنا يسوع المسيح. بص كده معايا، احنا بنقرا عن ملاك كنيسة سمرنا، رؤية 2 من فضلك، رؤية 2 ويمكن عدد 10، لما الرب بيشجع ملاك كنيسة سمرنا اللي هم ناويين يستشهدوا لأجل المسيح. مين يقرأ معايا؟ وعايزين نطلع كلمة الحياة اللي في الآية دي. خلي بالكم أول مشجع لينا في الأيام الأخيرة اسمه وعد، لا تحفظوهم، وعد إيه؟ وعد الحياة التي في المسيح يسوع. مين يقرأ معايا الآية؟ لا تخف مما أنت عتيد أن تتألم به، هوذا إبليس مزمع أن يلقي بعضا منكم في السجن لكي تجربوا ويكون لكم ضيق 10 إيه؟ من يكمل معايا، كن أمينا إلى الموت بقى وربنا بقى معاك، لا فسأعطيك إيه؟ إكليل إيه؟ حبايبي خلي بالكم معايا، الشيطان عايز يقودنا إلى حياة الموت، هنموت وما فيش فايدة. وإحنا كمصريين بنحب آية شهيرة عندنا، سعد زغلول قال آية المصريين، هي دي آية على فكرة، خليها لسعد زغلول براحته، سعد زغلول قالها ومات الراجل. أنا مصري بقى بس ماليش دعوة بسعد زغلول، أنا ليا دعوة برب الحياة اللي قال أنا حي فأنتم. خلي بالك من اللغة ديت، خلي بالك من اللغة ديت. لما راح إلي إلى أرملة صرفة صيدا وقال لها هاتيلي شوية مية، بس بقولك إيه، هاتيلي كسرة خبز، قالت له حيا هو الرب وحيا هي نفسك، ما عنديش غير شوية دقيق وحبة زيت، هنعمل بيهم كعكة أنا ابني نأكلها ونموت. شايف ثقافة الموت؟ شايف ها؟ لكن عجبني جدا واحد لما قال هذه الكلمات الحلوة، هو بيتكلم عن هذه الحياة الجميلة التي في يسوع المسيح، وهو بيتغنى بهذه الحياة، أحيا لا أنا بل يا أيها الحي، يا أيها الحي الذي حي في داخلي، ما دمت حيا سيدي فلا انكسار لي. يسوع حي، لما حدش بيقول كده، ولما تقول يسوع حي فيا ما تقولهاش وانت مكشر، الله يخليك، لو مكشر بلاش ما تقولهاش، يعني يسوع حي في البعض مصر ما يقولهاش، يسوع حي، هل تؤمن ان يسوع حي فيك؟ انا حي فانتم ستحيون. يلا نرجع مع بعض تاني لتيموساوس بتاعتنا. اذا اول مشجع في الايام الصعبه في الايام الاخيره اسمه، لا هتقولوا وعد الحياة وتسكتوا هزعل منكم. أيوة كده، يلا نقولها صح تاني، وعد الحياة التي في يسوع المسيح. من أين كانت لنا الحياة؟ ولما أقصد بالحياة ما أقصدش النفس والأكل والشرب، لا لا لا لا، أقصد نوع من الحياة الجديدة الحلوة. معلش لو بنتات لو جيبي لي يوحنا الأولى أصح واحد، الرب فكرني بهذه الآية. بصوا كده، من أين عرفنا هذه الحياة؟ من أين؟ مش في المسيحية، لا مش في المسيحية، في يسوع المسيح. شكرا شكرا، برافو عليك. يلا مين يقرأ معايا الآية دي؟ فإن الحياة أظهرت، الحياة عرفناها، ما اقصدش الحياة اللي هي النفس، ما كله بيتنفس بره، لا ما ده كله بيتنفس وميتين وانتم اسكنتم ايه؟ اموات بالذنوب والخطايا، لكن في حياة جديدة جت في يسوع المسيح، فيه كانت الحياة والحياة كانت. فإن الحياة أظهرت، إمتى أظهرت الحياة؟ عندما جاء المسيح، وقد رأينا ونشهد ونخبركم بالحياة الأبدية التي كانت عند الآب وإيه؟ وأظهرت لنا، فيه كانت الحياة والحياة كانت نور لإيه؟ نور للناس. أخذ المشجع رقم 2 بس لازم تحفظوهم، أول مشجع في الأيام الأخيرة اسمه، برافو عليكم، وعد الحياة التي في يسوع. خدت الحياة؟ خدت الحياة الأبدية؟ عارف لو خدت الحياة الأبدية ما فيش حاجة تكسرك، لأن هذه الحياة لن تنكسر، ما دمت حيا سيدي فلا انكسار لي. المشجع رقم 2
مشجع رقم اثنين.

ناتي لعدد 7. عدد 7، بص بولس كده يقول لابنه تيموثاوس ايه احباء الافاضل، يقول له لان الله لم يعطنا روح الفشل بل روح القوه والمحبه والنصح. الله لم يعطنا المشجع رقم 2. هل يوجد مفشلات في الحياه؟ كثيره، بس اعرف ان الله لم يعطنا، وعندما يتسرب الفشل الي واليك تعرف ان هو مش من عند الله. الله لم يعطنا روح الفشل، الله ما عندوش في القاموس بتاعه مستحيل. راح الرب عند قبر مرثى ومريم وبعدين قالت لهم ارفعوا الحجر، راحت مرثى قالت له يا سيد لقد انتن، ده ما ينفعش، ده مستحيل. يعني مع احترامي لكل الاطباء العظام هنا وبره مصر احبائي، هتقولهم واحد مات، قول لهم يا حضرات الدكاتره ممكن تعملوا لنا حاجه وخدوا الملايين، يقول لك ها ده مستحيل، ده مستحيل يا حبيبي. انت بتقول ايه؟ انت بتقول ايه؟ ما ينفعش. الله ما عندهوش مستحيل. الله لم يعطنا ايه يا حبايبي؟ ها روح الفشل بل، يلا ده المشجع بقى التاني دوت، روح القوه والمحبه والنصح. روح القوه، روح القوه، يا أني قوة حبايب الأفاضل؟ هل هي القوة العضلية وقوة السلاح وقوة المتفجرات؟ ما نفعتش أصحابها، ما نفعتش أصحابها أحباء الأفاضل. يوم من الأيام واحد كان عنده قوة لدرجة أنه هو قدر يشيل باب المدينة ويطلع بيه على الجبل من فوق اللي هو شمشون، لكن قوة ما نفعتوش الجسدية أحبائي. بس في قوة تانية، في قوة تانية. لماذا لا أفشل؟ لأنه الله بيديني حاجة اسمها روح الإيه؟ لا ما تنعسوش، ما أنا مش عايز حد ينعس. روح الإيه؟ لا مش سامع، روح الإيه؟ أيوة خلي بالك، لأن ما تيجي تسمع كلمة الله العدو هينعسك، فما تاخدش حاجة من الاجتماع وتروح زي ما أنت فشلان وتعبان، فاعمل معروف ركز. الله يباركك، قولوا أمين. طيب أمين أمين. روح الإيه؟ في قوة تاني غير القوة العضلية، وفي قوة الصوت وقوة الدراع وقوة البعبعة وقوة الجعجعة وقوة القوة دي ما تنفعش حبايب الأفاضل، تنفعش. في قوة تاني، اسمعوا بقى أقول لكم القوة دي شكلها إيه حبايبي. مرة قال عنها داود في مزمور 138، يوم دعوتك أجبتني شجعتني قوة في نفسي. شكرا، قوة في نفسي. يا يبقى واحد عضلات وواحد عنده إمكانيات كتيرة، بس بعد عنكم الظروف تضغط عليه، ها، ويجي في الآخر ينتحر، ياخد مش عارف إيه وينتحر حبايبي. لا أنسى واحد في إحدى الولايات في أمريكا، كان من أشهر 12 ملياردير في أمريكا كلهم، وصحي الصبحية بيخبطوا عليه لقوا منتحر بالاختصار. وبعدين كتب لهم على ورقة على الترابيزة بيقول كنت أحلم أن أصل إلى قمة العالم، ولما وصلت إلى قمة العالم لم أجد شيئا. I found nothing. قوة، عملت إيه؟ جبت أسلحة وجبت عربيات وجبت، كان يمتلك فنادق ويمتلك مش عارف إيه، أدي القوة حبايبي. لكن في قوة كبيرة يدها لك الرب، قوة فين؟ في نفسي. القوة اللي قال عنها المسيح لبولس تكفيك نعمتي، ها، لأن قوتي في الضعف تكمل، لأنه حينما أنا ضعيف فحينئذ أنا قوي. الله لم يعطينا روح الفشل بل روح قوة، قوة. يا سلام لما الجواسيس الاثناشر راحوا يتجسسوا أرض كنعان، هم راحوا أرض كنعان يتجسسوا عشان يشوفوا كلام ربنا صح ولا غلط، يا دي العيب. هم راحوا عشان كده حبايبي، وده ما كانتش مشيئة ربنا، بس ربنا قال لهم روحوا، انت مش مصدقني طب روح. وراحوا أرض كنعان، لقوا كلام ربنا صح ولا غلط؟ ها؟
صح، والدليل ان هم جابوا

عنقود عينها بيتشال على زرق. الاثنين يشيلوه مع بعض حبايبي. طلع ان كلام ربنا مظبوط، طلع كلام ربنا صح. واتقسموا فريقين، فريق الاولاني عندهم روح اسمها روح الفشل، والفريق الثاني اللي هم 10 صح، والفريق الثاني اثنين عندهم روح، يلا قولوا معايا، القوة والمحبة النصح. رجعوا ليشوع العشرة قالوا الكلمة ديت، قالوا لا لا لا لا دي أرض، صحيح الكلام بتاع ربنا صح، ودي الثمار، بس دي أرض تأكل سكانها ودنيا صعبة وأخبار صعبة ومؤمنين صعبين والدنيا وحشة والظروف وحشة وأنا وحش والكنيسة وحشة والجمعية وحشة والبيئة في حياتكم. دي اللغة اللي الشيطان حاططها في بق حتى المؤمنين اليومين دولت، مش من عند الرب. الله لم يعطينا روح الايه؟ روح الفشل، روح الفشل. رجعوا الاثنين يقولوا ايه؟ حد يغششني يشوع وكالب قالوا ايه يا حبايبي؟ ها بص معايا، اننا ها قادرون، ادي روح القوة اهي، اننا ايه تقدر النهاردة لما الرب يديك وعد الحياة ويديك روح القوة تقدر تقف قدام كل المفشلات والمشاكل اللي قدامك. واللغة اللي الناس بتتكلم بيها النهاردة في كل العالم ان مفيش فايدة والدنيا وحشة والدنيا خراب، انا اقدر اقف قدامهم بنعمة الله بوعد الحياة بروح القوة واقول لهم اننا قادرون على امتلاكها. روح القوة وكمان روح الايه؟ ها؟ لا نسيتوا الآية، روح القوة والمحبة. طب ايه اللي جاب المحبة في القصة ديت؟ ما خلي بالك لما الفشل يدب فينا، ها؟ العدو يقول لك ما تحبش حد. ناس وحشة، ما تستاهلش حاجة. وأنا حبيتهم كتير، خسارة فيهم. خسارة فيهم. ده خسارة فيهم مش عارف البيت هذا اللي في المراحل ولا بتاع. عارفين اللغة دي حضراتكم؟ عارفين وانتوا عاملين فيها من بنها زي ما بيقولوا يعني. لا يا عم ده ناس وحشة وناس بتاع، سيبك منهم، ده ناس بتاع، بدلك انت الجعجعة الفاضية اللي على ده ده لا لا لا لا لا. ما حضرتك بتتكلم زي بقية الناس، فرقت ايه؟ بتشرفنا في الجمعية وتروح الكنيسة ولا ليها لازمة؟ ان لم تختلف حياتنا ولغتنا عن بقية الناس يبقى ملهاش اي لازمة حبايبي، ملهاش اي لازمة. لما الرب يشيل منك روح الفشل ويديك روح القوة، هيديك روح القوة ومعها ايه؟ ها؟ القوة، القوة تبان فين بقى؟ مخلي بالك فلسفة الموت اللي حوالينا تقود للكراهية. ما انا ميت وانتم ميتين وكله يموت ويذبح كله، دنيا خربانة يلا عليا وعلى. لكن لما الرب يديك روح القوة يديك محبة، تحب تحب. عجبني بولس قوي قوي، كورنثوس الثانية صح 12 يا بنتي، كورنثوس الثانية 12 بيقول لهم مرة كلما أحبكم أكثر. حد سمع الآية دي قبل كده؟ صح، كلما أحبكم أكثر أحب منكم أقل. بصوا بصوا، يعني كل ما أحبك كتير في المقابل بتعمل ايه حضرتك؟ ما بتحبنيش خالص. طب انا هعمل ايه؟ ها؟ حد يعرف ايه الايه بيقول له هنعمل ايه حبايبي؟ فليكن. فليكن يعني ايه فليكن؟ يعني هستمر احب برضه، هستمر احب، كلما احبكم اكثر احب منكم اقل. فليكن هستمر احب. ليه هستمر احب حبايبي؟ لانه وعد الحياه اللي فيا تخليني احب زي ما حبني المسيح. شكرا. يلا اقروا الآية دية اللي قدامكم، وأما أنا فبكل سرور أنفق وأنفق لأجل أنفسكم وإن كنت. شايفين أدي المسيحية هي، أدي المسيحية، مش اللي يديله اديله واللي يعمله عمله واللي قال الله ولا قال الله. ومسيحيين بس في الترانيم تلاقيهم هايبرين ويسقفوا ويزغرطوا، واخد بالك، ويطلعوا برا يتخانقوا على مش عارف ايه. مسيحيين ايه؟ مسيحيين ايه؟ ربنا يرحم، ربنا يرحم. عارفين كل ده ليه؟ لاننا يمتلكنا ثقافة الموت، لم نأخذ الحياة.

عارف الحياة اللي جوه البيضة اللي بتخلي الكتكوت يطلع، الحياة اللي في المسيح تخليك تطلع بره كل قيود الظلمة وقيود الكراهية وقيود المعاملة الوحشة بتاعت الناس اللي حواليكم. كلما أحبكم أكثر أحب منكم أقل، فليكن، يعني هستمر برضو، هستمر، أستطيع كل شيء في المسيح الذي إيه؟ الذي يقويني. روح القوة والمحبة وإيه؟ والنصح. إيه بقى هو النصح دوت يا حبايبي؟ يعني التعقل. التعقل، كلمة النصح هنا معناها التعقل. يعني ربنا لما يشيل روح الفشل يديك بدلها روح القوة وإيه؟ والمحبة وإيه كمان تاني؟ تعقل، تتصرف صح، تتصرف باتزان. كله النهاردة مجنون، كله أهوج. يعني بص في الشارع، تلاقي يعني واحد مثلا كسر على واحد بعربية، يعني أقصاها يعني يقول له إيه اللي عملته؟ سامحوني فتاة، يشتمه يا عم ماشي زي الحاضر. لا ده عايز ينزل يعمل إيه؟ يموته، موته. وحوادث كتير أنتوا بتقروا، مش عايز أوجع قلبكم يعني، ولا مش جاي أوجع قلبكم. عيلين في الوجه البحري، مش عارف يقول له يا ابني ما تقولش قوليش كده، انت بتقول لي كده ازاي؟ راح جاب بالسكينه وراح نحره في الشارع. ايه ده؟ ايه ده؟ ارواح شريره شغاله في خلق ربنا، لان مش عايز المسيح، مش عايز الحياه، حبوا الموت. لا ده مش حبوا الموت بس، خلي بالك بقى على كلمه على اللي بيحبوا الموت دولت. في الضيقه العظيمه لما المسيح يخطف الكنيسه، سيطلبون الموت ولا يجدونه، يرغبون أن يموتوا فيهرب الموت منهم. يلا أخش على المشجع رقم ثلاثة. هل مركزين معايا ولا تعبتوا؟ ده لسه احنا ما خدناش حاجة. يعني المشجع الأولاني في الأيام الأخيرة، مين فاكر اسمه إيه؟ وعد الحياة. شكرا. كتبتها لكم بنتنا العزيزة، وعد الحياة التي في يسوع المسيح. المشجع رقم اثنين في الأيام الأخيرة، الله. لا دي لازم كل واحد يقولها، اللي مش هيقولها أقول له بالاسم بقى. يلا بقى ما فيش فايدة في الجماعية، يلا ها. اللي مش هيقولها أقول له بالاسم، يلا أقول الله لم يعطنا ها روح الفشل، بل روح القوة والمحبة والنصح. ثلاثة. المشجع رقم ثلاثة أحباء الأفاضل، يلا وإحنا فاتحين الأصحاح الجميل اللي قدام حضراتكم دوت، بصوا كده يقول لنا إيه في عدد 9، الذي خلصنا. الله، بصوا محور حياتنا المسيحية تدور حول خلاص المسيح، الله الذي خلصنا. وكيف خلصنا؟ عندما مات المسيح على عود الصليب، الله بيّن محبته لنا، لأنه ونحن بعد خطاة مات المسيح لأجلنا، الذي خلصنا ودعانا دعوة مقدسة، لا بمقتضى أعمالنا بل بمقتضى القصد والنعمة التي أعطيت لنا في المسيح يسوع قبل الأزمنة الأزلية. بص عدد 10 بقى هيقول لنا المشجع اللي جاي بقى، وإنما أظهرت النعمة بتاعت عمل المسيح وخلاص المسيح جت لنا إمتى؟ أظهرت. كلمة أظهرت مرتبطة بكلمة الله ظهر في الجسد بالمناسبة. إنما أظهرت الآن بظهور مخلصنا يسوع المسيح. اسمع بقى المشجع ثلاثة اللي جاي بقى، من هو المسيح الذي نتبعه أحبائي؟ مسيحا مدفونا حتى اليوم في قبر في فلسطين، ومكتوب على القبر بتاعه هنا يرقد يسوع المسيح. أنا قلت كلام غلط ولا إيه؟ ده غلط وستين غلط. من هو المسيح الذي نعبده؟ الذي أبطل الموت، أبطل الموت وأنار الحياة والخلود بواسطة إنجيل. مين هو المسيح اللي بنتبعه؟ أبطل الموت وعمل إيه؟ وأنار الإيه؟ الحياة والخلود. هذا هو المسيح، أبطل الموت. يعني أبطل الموت يا حبايبي؟ يعني

الكلمة أبطلة دي زي كلمة القنابل، يقول لك كان في قنبلة وأبطلوها الخبراء. أبطلة الموت ده كان عامل زي القنبلة، هو قنبلة فعلا، وكانت هتفرقع فينا كلنا وتودينا في 60 داهية. بإنسان واحد دخلت الخطية للعالم وبالخطية الموت، وهكذا اجتاز الموت إلى قام المسيح جه في التجسد وقال لنا إيه اللي تعبكم؟ قلنا له قنبلة الموت هتنفجر فينا وتودينا جهنم والموت لأبد الأبدين. قال ملك حول شام، راح طلع على الصليب وخد القنبلة ديت، بس انفجرت فيه هو. حبايبي انفجرت فيه عشان انت تعيش، مت انت عشان عيش. دي محبة ما تنتهيش، النبار من أجل خاطي يحمل الدين التقيل. أبطل الموت. كيف أبطل المسيح الموت يا حبايبي؟ لما خد الموت على الصليب. يلا قولوا معايا الآية الجميلة الحلوة، يذوق بنعمة الله الموت. أبطل الموت، نشكر الله. وكل اللي يؤمن بالمسيح، مش لأي واحد في المسيحية، أنا بقولها هو، وخبر حلو من قناة الكرمة بقدمه للعالم كله، كل من يؤمن بيسوع المسيح الذي مات على عود الصليب وقام، يعبر عنه الموت، لا يرى الموت. قال المسيح أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا، وكل من كان حيا وآمن بي فلن يرى الموت إلى الأبد. بشرى جميلة أحبائي، يلي خايف من الموت، يلي مرعوب من الموت، يلي ما بتنتظر الموت، لكن أنادي عليك النهاردة، تعال إلى يسوع المسيح الذي أبطل الموت، وبدل الموت يعطيك حياة إيه؟ بس كمل الآية، كمل الآية، أبطل الموت. حد فاكر بقية الآية؟ وأنارة الحياة والخلود بواسطة. يبقى خلي بالك المسيح ده المشجع رقم ثلاثة دوت، أبطل الموت من ناحية، لكن عمل حاجة تانية من ناحية الخلود. إيه هو الخلود يا حبايبي؟ يعني الأبدية. عمل إيه المسيح من ناحية الأبدية؟ أنار الحياة والإيه؟ يعني كلمة أنار الحياة والخلود، يعني الخلود والأبدية قبل موت وقيامة المسيح كانت أوضة مظلمة. اسأل أي واحد في أي دين في أي ثقافة في أي عصر، ابتداء من عصر الفراعنة، قل لهم ماذا يوجد في الخلود والأبدية؟ الفراعنة يقول لك احنا عملنا مركبة اسمها مركبة الشمس، حطينا فيها شوية فول وذرة. أبجد لو رحتوا مركبة الشمس هتلاقوا فيها الكلام دوت يعني، وفيها هدوم بتاعة توت عنخ آمون ولا بتاعة خوفو، وإن شاء الله يروح الخلود، وهناك هيقابل واحد اسمه حتحتمود دوت ولا اسمه ايه، ويفتح له ويخد له قلبه ويعوزنه من شعبته، وخاشات خرافات خرافات، والله اعلم في الاخر. واسالوا ناس تانية في ايه في الاخره، يقول لك في حبه بنات حلوين قوي على فكره، هتروح هناك كده وانت وحظك يعني، ان شاء الله يعني كسان طيبين يعني. فالاخره بالنسبه للناس كتيره مكان ايه؟ مضل. ولأنه مكان مظلم مجال للخرافات والخزعبلات. حتى المسيحيين اللي بعيد عن الكتاب برضو مليانين بالإيه؟ خرافات. لكن عمل المسيح، وده اللي يشجعنا أحبائي، أن المسيح عندما مات وقام أبطل الموت، وعمل إيه كمان تاني؟ ها؟ أنار الحياة والخلود. قال لنا تعالى أقول لكم، يلا رح منور لنا الأوضة اللي اسمها إيه الأوضة ديت؟ الخلود. تعال أقول لكم الأوضة دي فيها إيه جوه يا حبايبي، في إيه جوه؟ قول لنا في إيه جوه. أقول لكم آيتين كده بس تقول لنا في إيه جوه في الخلود ديت. يوحنا 14 ورؤيا، ناخد كده آيتين من سفر الرؤيا. يوحنا 14، في بيت أبي، في بيت أبي إيه؟ منازل كثير. بيت الآب، وبيت الآب ده في إيه يا حبايبي؟ ده في قداسة، في طهارة، في بركة، في حضور إلهي في شخص المسيح. أنا أمضي لأعد لكم مكانا، وإن مضيت وأعددت لكم مكانا آتي أيضا وأخذكم إلي، حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم إيه؟ أنتم أيضا. هذه الخلود فيها إيه يا حبايبي؟ اسمه بيت الآب. طب ناخد آية من سفر الرؤيا كمان تقول لنا الخلود دوت في إيه أحباء الأرض.

فاضل، في ايه في السماء فوق، في ايه في بيت الآب فوق. احبائي ناخد بعض المشاهد اللي اتذكرت. يا سلام، وده يشجعني. ايوه ده يشجعني ان المسيح قبل ما نسيب يوحنا 14 قال لهم حتى حيث اكون انا تكونون ايه

نأخذ آيتين من رؤيا 21 ونكتفي بهم. رؤيا 5 عدد 6 للاختصار: ورأيت وإذا في وسط العرش والمخلوقات الأربعة وفي وسط الشيوخ خروف قائم. ده مين الخروف القائم دوت؟ ده ربنا يسوع المسيح، كأنه مذبوح، له 7 قرون و7 أعين، هي 7 أرواح الله المرسلة إلى كل الأرض. وبعدين حوالين المسيح اللي قاعد دوت فيه 24 شيخ قاعدين على 24 عرش بيعملوا إيه في عدد 9 للاختصار بتاعة القراية؟ يلا قولوا معايا: وهم السماء الحلوة الحقيقة بتاعت ربنا، مش فيها أكل وجواز والكلام دوت، لكن السماء الحلوة فيها مؤمنين أطهار، أرواح أبرار، بيعملوا إيه حبايبي؟ بيأكلوا؟ لا، أمال بيعملوا إيه؟ قولوا معايا: وهم يترنمون ترنيمة إيه؟ جديدة. بيقولوا إيه في الترنيمة الجديدة؟ مستحق أنت أن تأخذ السفرة وتفتح ختومه، لأنك ذبحت من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة، وجعلتنا لإلهنا مملكة كهنة، فسنملك على الأرض. أنار الحياة والإيه؟ آخر شاهد لو سمعت، رؤيا 21، رؤيا 21: ورأيت سماء جديدة. أنار الحياة والخلود بواسطة الإنجيل. ده المشجع بتاعنا أحبائي، رايح فين؟ أنا رايح وطني. إيه اللي مشجعني يا حبايبي؟ الناس خلي بالك، ثقافة الموت، الشيطان عايز يدفن وش الناس في التراب، وده اللي عامله النهاردة. دنيا صعبة، أخبار صعبة، غالية، حروب، إرهاب، اضطهاد، ضيق، فشل. العدو عايز يحط وشنا في التراب ويدفننا، خلي بالكم. لكن وعد الحياة يرفع عينينا للسماء. أنا رايح وطني، ويسوع الغالي هشوفه بجواره يجلسني، وعلى صدره يتكئني، وأنا يا أخواتي يسوع هناني. يلا قولوا معايا الآيتين الأخيرين دول: رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى مضتا والبحر لا يوجد. رؤيا 21: والبحر لا يوجد. وأنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله، مهيئة كعروس مزينة لرجل. وسمعت صوتا عظيما قائلا: هوذا مسكن الله مع مين؟ مع الناس، هو يسكن معهم وهم يكونون له شعبا، والله نفسه يكون معهم إلها لهم، وسيمسح الله كل دمع من عيونهم. خدت كم مشجع لحد دلوقتي؟ بس 3. طب نقول الرابع كمان بس، يلا مين فاكر؟ كتبتها لكم قدامكم. الوعد الأولاني لينا وعد الحياة التي في يسوع المسيح. المشجع رقم 2: الله لم يعطنا روح الفشل، بل روح القوة والمحبة والنصح. المشجع رقم 3: الذي أبطل الموت وأنار الحياة والخلود بواسطة الإنجيل. المشجع رقم 4 أحباء الأفاضل، بصوا كده بولس بقى بيقول إيه. بص يا تيموثاوس، بما إن إذن لأن لي وعد الحياة، ولأن عندي روح القوة والمحبة والنصح، ولأن لي المسيح الذي أبطل الحياة، أبطل الموت وأنار الحياة، لذلك لا أخجل. عدد 12: لهذا السبب. عرفت يعني كلمة لهذا السبب؟ يعني كلمة لهذا السبب علشان اللي ادهوني المسيح، ادك المسيح وعد الحياة وروح القوة، ولأنه أبطل الموت وأنار. لهذا السبب، اربط الكتاب مع بعض، لهذا السبب إيه؟ أحتمل هذه الأمور، أيضا أحتمل الظروف اللي بتقابلنا في البرية. أنا معك، أنا جاي من المريخ، أنا جاي من ظروف صعبة زي حضرتك بالظبط، رغم أن في ظروف. لهذا السبب أعمل إيه؟ أحتمل هذه الأمور أيضا، لكنني لست أخجله. أنا عايز بقى الوعد اللي جاي بقى، المشجع الرابع بقى،
لأنني

عالم بمن آمنت وموقن أنه قادر أن يحفظ وديعتي لحد إمتى؟ إلى ذلك اليوم. المشجع رقم 4 أنني أؤمن بشخص المسيح أنه قادر أن يحفظ. يعني كلمة وديعتي طب وليه قال أنها وديعة؟ اسمها وديعة ليه؟ صح أنتوا أنا بعايزكم بس تفكروا شوية بدل ما تسمعوا وعظ على طول. ليه اسمها وديعة؟ أنتوا عارفين في النظام البنوك لما يكون عندك مبلغ مال عايز تشيله ولا حتة ذهب بتروح توديه للبنك وتقول له أنا بحطه عندكم محدش يقرب عليه ولا أنا كمان. اسمه إيه؟ وديعة. وديعة يعني ما أودعته للبنك. المؤمن لما يجي للمسيح بيروح مسلم المسيح، لا مش بس حياته وقلبه وصحته وظروفي وولادي وبيتي وغيطي وصحتي وأبديتي، كل دوت بحطه بين إيدين المسيح. اسمه لا مش اسمه إيه؟ وديعة. بس طبعا أنت بتحط الوديعة مش في أي حتة، ما جيش لأي محل في الشارع أقول له خد ده وديع، لا بكون واثق في المكان. بولس بيقول أنا عالم بالمسيح. يلا قولوا معايا الآية تاني، لأنني عالم بمن آمنت، مش بما آمنت، بمن، بشخص المسيح، وموقن أنه قادر، قادر أن يحفظ وديعتي. يعني وديعتي يعني ما استودعته في إيده. حياتي وصحتي ومستقبلي في يدك، مؤمن لي عندك. يحفظ وديعتي لحد إمتى؟ إلى ذلك، إلى ذلك اليوم. إذا ذلك اليوم هنا، ذلك اليوم اللي نتقابل فيه مع المسيح ونقف قدامه، قدام كرسي المسيح. يحفظ، يحفظ. يلا أقول لكم آية واختم بها كلامي، والقادر أن يحفظكم غير عاثرين ويوقفكم أمام مجده بلا عيب في الابتهاج الإله الحكيم. المشجع رقم 5 واختم بيه كلامي. تستحملوا المشجع الخامس ولا تعبتوا؟ شكلكوا تعبتوا يعني زي ما انتوا عايزين تاخدوا لك كفايه كده. ها ومالكم بتقولوا من غير نفس ليه كده يعني؟ ما انا هقولها اصلي في الاخر يعني. اقول ولا بلاش؟ أمركم لله يعني. يلا خدوا المشجع رقم 5 ونختم بيه كلامنا. طب ما تقولوا لي الأربعة عشان أقول لكم الخامس. طيب يعني يلا أول مشجع لينا. أشوف تطلع من الاجتماع واخد حاجة كده. وعد الحياة التي يسوع المسيح. المشجع رقم 2، شايف الشطار يا أخي دي؟ شفت أنت مؤمنين شطار كده يعني؟ شايف بسمعوا إزاي؟ الله لم يعطينا روح الفشل بل روح قوة والمحبة والنصح. المشجع رقم 3، المسيح الذي أبطل الموت وأنار الحياة والخلود بواسطة الإنجيل. المشجع رقم 4، لأني عالم بمن آمنت وموقن أنه قادر أن يحفظ وديعتي إلى ذلك اليوم. مشجع رقم 5 ختم به الرسول بولس الأصحاح الحلو بتاعنا النهاردة دوت يا حبايبي، من عدد 15 قال لتيموساوس، تيموساوس خلي بالك كل اللي موجودين حواليا في أسيا سابوني. شوف قلت لك يا بولس دنيا وحشة وإخوة وحشين. قال لي ما تقعدش بس ما تنقش يا حبيبي، أنت عايز حاجة تنق فيها وخلاص. أنا عايز أشجعك بحاجة حلوة. في كتير مش كويسين بس في واحد حلو أمين، في أخ حلو قوي أمين اسمه أونسيفوروس. اسمه إيه؟ أونسيفوروس. أونسيفوروس يعني المريح النافع الكويس الحلو. فانا عايزك يا تيموساوس ما تحطش عينيك على النوعيات السلبية. يعني دايما احنا كده تلاقي واحد يروح كنيسة ولا جمعية يلاقي واحد اثنين ثلاثة وحشين يقول لك اصل المؤمنين كلهم كده. صدقني انت ناوي تحب تنق انت يعني، حب النكت حضرتك مش كده برضو؟ بولس ما كانش كده. كان ده بولس ما كانش في الاجتماع في واحد واثنين وحشين، ده كل اللي في اسيا عملوا ايه؟
سابوه ومشوا.

0: بس بولس لأنه متشجع بالرب عينيه اتحطت على أخ حلو في الكنيسة هناك في أسيا اسمه؟ كأنه عايز يقول المشجع رقم 5 المؤمنين الأمنا الحلوين المريحين. إن شاء الله تكون أنت يا رب، وإن شاء الله تكون أنت يا رب. يا رب قلل من المؤمنين المتعبين النهاردة يا رب، اعمل معروف وكتر لنا من المؤمنين الحلوين المريحين. حد يقول أمين؟ هي أمين دي مش كويسة لكن نعديها. أمين؟ أمين على إيه بقى إن شاء الله؟ إنك تخلص الوعظة وتنزل. أنا خلصت، أديني خلصت أهو يا عم. أمين على إيه حضرتك؟ إنك تبقى أخ حلو ومريح مشجع بركة لإخواتك. يبقى اسمك النهاردة الأخ أونسيفوروس. عمل إيه الأخ أونسيفوروس؟ بولس لما كان محبوس قعد يدور عليه الحد لما لقاه العافية. بصوا معايا، لما كنت في روميا طلبني بأوفر اجتهاد فوجدني. وبعدين يقول قبلها أراحني ولم يخجل بي. وأنا أطلب له طلبة. على فكرة الطلبة دي الوحيدة اللي طلبها بولس للأخ أونسيفوروس، ما طلبهاش لحد تاني. عارفين طلب له إيه؟ يلا هنقراها عشان نختم مع بعض. ليعطيه الرب أن يجد رحمة من الرب في ذلك. في ذلك يعني يوم ما يقف قدامه عشان ياخد الإكليل يعني. ومش هو بس، وكل ما كان يخدم في أفسس. أنت كم مشجع دولت؟ 5. يلا نقف نصلي بيهم. تعالوا نقف نصلي، تعالوا نقف نصلي. الرب عايز يشجعك، الرب عايز يطلعك من روح الفشل والكآبة والموت اللي الشيطان والفيسبوك والميديا عمالين يكبوها، التراب اللي عمال ينهال علينا. الرب عايز يحررك ويحررك ويشفيك ويخلصك يا حبيبي. الاجتماع مش وعظة وترتيلة، الاجتماع مقابلة مع شخص الرب يسوع المسيح. يلا صلي معايا. تعال يا زكريا تفضل. شجعك تصلي، شجعك تصلي. قل له أشكرك لأجل وعد الحياة، وعدتني بالحياة الأبدية. والوعد ده مش معناه انه لسه بعدين، لكن وعد يعني هديهولك لما تؤمن بيا من دلوقتي. خد الحياة، خلي الحياة تعيش جواك. الحياة تشفيك من الكآبة، الحياة تشفيك من الفشل، الحياة تشفيك من الانحناء، الحياة تشفيك من النظر إلى الموت اللي حواليك. الحياة أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك. هذه الحياة في يسوع المسيح. مين النهاردة نفسه يمتلك الحياة؟ مين النهاردة نفسه الحياة تشتغل جواه؟ حياة يسوع المسيح.
1: يسوع
0: أشجعك اسمع عدد ترنيم وهصلي معك دقيقتين تانيه.

0: عقيده.
1: صلي معايا قبل ما نكمل ترنيم، صلي معايا قول له النهارده عايز امتلك وعد الحياه في يسوع المسيح، عايز امتلك المسيح فامتلك معه الحياه، مش بس الحياه الابديه نروح السماء، لكن الحياه التي تحيا فيا من الان، حياه الفرح، حياه النصره، حياه القداسه، حياه الطهاره. اشتاق ان تشفيني من روح اسمه روح الفشل، اللي كل شويه الشيطان يامس في ودني، مفيش فايده، خلاص انت هتضيع وهتموت، وظروفك دنيا دنيا وحشه قوي وهيعملوا هذه الهمسات ابليس في ودنك. لا تتعب المعلم، ابنتك قد ماتت. صوت العدو. رب عايز يديك النهارده روح القوه، روح المحبه، روح النصره. لقد ابطل الموت، وكل من يؤمن بالمسيح لن يرى الموت، لن يمكس عليه غضب الله، يكون مع المسيح لأبد الأبدين. تيجي للمسيح النهاردة؟ عايزك تطلع من الاجتماع النهاردة وانت واخد شخص المسيح. أنا مش بوهمك ولا بهيبرك، عايزك تشعبط في شخص المسيح له كل المجد. وانت بروح النهاردة تقول قدام كل الظروف لأنني عالم بمن أمنت. وكمان تاني قول معايا موقن إنه قادر يحفظ وديعتي إلى. تحب تصلي معايا الصلوة الأخيرة ديت؟ صلي معايا قول له يا رب أشكرك لأنك مت عشاني، شكرا لأنه فيك الحياة، شكرا لأنك أنت الحياة ومصدر الحياة. تعالى حل في قلبي بالإيمان، تعال خلي الحياة الحقيقية تملك قلبي. أهرب من الموت، أهرب من الدينونة، تبقى لي علاقة مع الآب ومع الابن، تطرد مني روح الفشل والفشل والتعب النهاردة، تديني النهاردة القوة والمحبة والنصح، تديني قدام كل التحديات والظروف أبقى واثق إنك تحفظ وديعتي إلى ذلك اليوم. وأصلي تعمل مني أنسيفوروس اللي يشجع ويريح أخواته باسم المسيح يسوع.

مع بعض كمان نختم احنا نقول له رب نشكرك انك انت اله الحياه يا رب. يسوع حي فيا، يسوع حي فيا، ده نشيد غلبتي وده شعاري كل حياتي ان انا اعلن ان احنا لينا اله، اله الحياه، واحنا احياء واحنا سنحيا معه الى ابد الابدين. يسوع حي فيا، نشيدي يعلو بالهتاف وكذا التبجيل.

واحنا واقفين مع بعض يا شعب الرب. يا أيها الحي الذي حي في داء، أنت إله حي ما دمت حيا سيدي فلا انقصار.

الكارما، قناة مسيحية عربية متميزة 24 ساعة على مدار اليوم، برامج روحية، برامج اجتماعية، بث مباشر وبرامج للشباب، برامج للمرأة وأيضاً للأطفال. عزيزي المشاهد، أنت شريكاً معنا في هذا العمل. تذكر أن تبرعك لقناة الكارما أنت تزرع معنا في ملكوت الله.

0: اهلا بيكم مشاهدينا الاعزاء في كل مكان، وحلقه جديده من برنامجكم عيش حلمك. حلقتنا النهارده بعنوان قاموس حياتك. اتكلم حتى اراك، يعني اتكلم عشان اشوفك. اللغه اللي احنا بنستخدمها ممكن تكون مش بس بتعبر عن البيئه اللي انت جاي منها او الثقافه اللي انت تربيت فيها، دي كمان بتاثر على احاسيسنا وعلى مشاعرنا. قاموس حياتك ازاي ممكن يمنعك عن الوصول لاحلامك واهدافك؟ هو ده اللي احنا هنعرفه النهارده عشان ننقي قاموس حياتنا ونوصل لاحلامنا واهدافنا. بس الاول خلينا نروح نشوف الدراما دي ونرجع مره تانية، وخليكم معانا وعيش حلمك.
1: خطيب بنتي حبيبي، تشرب ايه؟
2: لا مش عايز اي حاجة يا عم المبجل، متشكر.
1: لا يا حبيبي ما تجيش، احنا مش بخلة. ولا تكون انت اللي بخيل؟
2: لا لا لا الا كده، لا بخيل ده ايه؟ ده انا من ضمن المبذرين، ده انا اتولدت وايدي مخرومة. هتستغربوا ايه ده؟ ما هذا الولد اللي ايده مخرومة؟ لا انا مش بخيل خالص، انا بس مش عايز اتعب حضرتك، وعارف ان ظروفك يعني مش كويسة، وتيزة رقدة على السرير بتحتضر، ربنا يقف عنها او يريحك يعني.
1: يا ابني تيزة ايه وحضرتك ايه؟ ده شاي، عايز تشرب شاي ولا مش عايز؟
2: يبدو ان حضرتك عايز تشربني الشاي، فخامتك تؤمر. اعمل لي واحد شاي سكر خفيف. ها او اقول لك خلي السكر بره على بوستك. انا اسف لو بطلبه على بوستة، يعني اللي يريحك.
1: انا اللي اسف يا حبيبي اني سألتك من اصله.
2: كوباية مية ساعة معاك. ايه يا مرفت؟ ايه يا مرفت؟ كل ده بتتكلمي في التليفون؟
3: كنت بتكلم مع مجدي وايمن اصحابك، عاوزين يعتذروا لك.
2: لا انا اسف، اعتذر، انا مش هصالحهم. لا لا لا لا ما ينفعش الكلام ده.
3: بس دول اصحابك من زمان.
2: لا انا اسف للمره الثانيه اني بكسفك ومش هقدر اسمع كلامك. انت مش عارفه هم عملوا ايه. دول عملوا جريمه لا تغتفر ولا يصدقها عقل انساني او بشري، تعدوا على حريات واملاك الغير.
3: هو كله نصبوا عليك وخد الشقه اللي احنا هنتجوز فيها.
2: يا ريت كنت قدمتهم للمحكمه لينالوا القصاص العادل.
3: طب اهدى كده واحكي لي اللي حصل بالظبط.
2: انا اسف مش هقدر احكي لك، اصل انت مش عارفه اللي حصل. ما يتحكيش في قعده واحده ولا قعدتين، ده عايز شويه قعدات كتير يعني. انا اسف.
3: خير؟
2: طب انا اسف، هقتطع من وقتك بعض الشيء واحكي لك. عارفه المؤتمر اللي طلعناه من كام يوم؟
3: اه فاكراه.
2: بعد ما خلصنا الفقره الاولى في المؤتمر دخلت فتره القيلوله، قلت امدد شويه كده اتمرغ شويه على السرير يعني افرد جسمي، فعيني غفت نمت يعني شويه. اذ بي اصحى لاني مبلول مبتل، قلت يا ربي يا ربي معقوله ايام زمان رجعت؟ ده انا بعد كده هاخد كوافيل معايا. وبعدين سالت بعد كده فعرفت ان هذين الوغدين جابوا دورة مياه من المبرد، ها، وسكبوه على الملاية، فإذ بي بقيت مبلول، بقيت مكسوف. شفتي شفتي ماذا فعلوا صديقاي يعملوا فيا أنا كده؟
3: هو ده اللي مزعلك منهم؟
2: طبعا هو ده شوية، خصوصا أن صعبت عليا نفسي، وأخذت أقول في نفسي سؤال واحد وجهته إليهم وأنا في قمة الغضب والحنق.
3: سؤال إيه بقى؟
2: ليه
3: ليه
2: ليه الكبير بياكل الصغير والصغير ما بيحكي؟

0: ترمش الكبير. ليه احنا عاملين في بعض كده؟ ليه؟
1: كل الكلام ده عشان شوية مية.
0: شوية مية؟ طب النهاردة رشوني بالمية، أكيد بكرة هيرشوني بالدم، عمرهم ما هيرشوني سكر وليمون. أنا آسف إذا كنت أثقلت عليكي بكلامي.
1: لا مفيش حاجة.
0: ميرفت، أنا حاسس إني مخنوق ومجروح ومكلوم.
1: ليه يا حبيبي؟
0: بصراحة لما جيت كنت قاعد مع جلالة عمي المفخم المبجل حماية اللي هو باباك يعني، قال لي كلمة جرحتني قوي. أيوة جرحتني فعلا، لأنه قال لي تشرب شاي، قلت له شكرا يا عمي على سبيل الذوق والأدب، اتهمني بالبخل.
1: ده بيهزر معاك؟
0: لا يهزر إيه، أنا كنت حاسس إن الكلمة طالعة من أعماقه، عشان كده عملت لي خدش في نزاهتي الداخلية، قصدي في أعماق النزيهة يعني، وحسستني إن دي إهانة شنيعة لا تغتفر.
1: ما تبقاش حساس قوي كده، ده بابا بيحبك قوي، ده بيزعل قوي لما ما تجيش وما بتقعدش تتكلم معاه، ده حتى بيقول إن القعدة معاك حلوة.
0: الحقيقة لا أخفي عليك سرا، القعدة معاك أنت اللي حلوة. أنا آسف أعذريني، ممكن أستخدم التليفون الأرضي؟
1: اتفضل يا أمين.
0: أنا آسف يعني دقيقة واحدة.
2: لا يا سيدي مش هينفع أنزل، خطيب بنتي قاعد جوه زي اللزقة البلدي، مش عاوز يتحرك في ليلته. مش عارف هو مستني إيه بالظبط.
0: مستني الشاي يا عمي، الشاي سكر بره. قعدتي حلوة مش كده؟
1: طبعاً.

ورجعنا لكم مرة تانية بعد ما شفنا المشهد الدرامي وحلقتنا النهاردة قاموس حياتك، وشفنا ممتاز بيستخدم ألفاظ كبيرة قوي وبيكبر المواضيع، وفي النهاية المواضيع بتبقى أصغر من اللي هو بيقوله، وده خلى فيه مشاكل كتيرة في حياته، منها مشكلة مع خطيبته زي ما احنا شفنا. خلينا نروح فاصل ونرجع لكم مرة تانية وقاموس حياتك. ورجعنا لكم مرة تانية بعد ما شفنا المشهد الدرامي وحلقتنا النهاردة اسمها غريب، قاموس حياتك. يا ترى يعني ايه قاموس حياتك؟ وازاي ممكن قاموس حياتك يا إما يمنعك يا إما يدعمك للوصول لأحلامك وأهدافك؟ قاموس حياتك ببساطة هي اللغة اللي انت بتستخدمها، هي الكلمات اللي انت بتعبر بيها عن مشاكلك، الكلمات اللي انت بتعبر بيها عن تجاربك، عن أحاسيسك، عن مشاعرك. مش بس الكلمات وكمان اللغة اللي انت بتستخدمها، التشبيهات اللي انت بتستخدمها عشان تعرف بيها حاجة او تعرف بيها مشاعر او احاسيس. جالي مرة حد في استشارة وبعدين بيقول لي الكلام التالي، وخدوا بالكم من الكلام ده وممكن يكون ايه احساسي بعد ما اقول الكلام ده او حتى بعد ما انت تسمعه. انا حاسس ان انا في قاع المحيط، انا حاسس ان انا داخل على مرحلة اكتئاب عميقة، انا حاسس ان انا متدمر، انا حاسس ان انا بحارب طواحين الهوى، انا حاسس ان انا في حرب استنزاف. قلت له ايه ايه ايه ايه ده كله؟ انت ممكن تعيش ايه بعد الكلام اللي انت بتقوله ده؟ ده انت لازم تكون حياتك فعلا متدمره بعد اللغه اللي انت بتستخدمها دي. هل الموضوع ببساطه كده فعلا ان انت تستخدم كلمه معينه فانت يعني تجيب مشاعرها، او هل الموضوع ببساطه كده انا بستخدم كلمه فانت تستدعي المشاعر المصاحبه للكلمه؟ الموضوع بالبساطه دي. ما تيجي نشوف نجرب مع بعض. عايزك تغمض عينيك للحظات كده وتقول كلمه نجاح، تقولها جواك، نجاح نجاح نجاح، وافضل كررها جواك. انا متاكد لو في حد قاعد جنبك وانت عملت كده ملامح وشك هتتغير. طب نجرب حاجه تانيه، غمض عينك برضو وقول حزن، وكرر الكلمه جواك، حزن حزن حزن، برضو ملامح وشك هتتغير. ده معناها ان الكلام اللي احنا بنقوله بيأثر علينا. ده مش بس بيأثر علينا احنا لوحدينا، ده كمان بيأثر على الناس اللي حوالينا. مش بناخد بالنا احنا من الموضوع ده. اعرف حد كبير في السن عنده اولاد، اولاده متجوزين وعايشين وبيروح يزوروه. فالشخص ده دايما لما الواحد لما بيكبر في السن بيبدا يفكر في ان هي خلاص ايامه انتهت على الارض، فبيبدا يفكر

بيفكر في الموت، فيحب يوصي ولاده ويقول لهم ايه؟ يا ولاد انا خايف عليكم قوي، لما هموت انا مش عارف انتوا هتعملوا ايه. فتلاقي الابن بيقول له بس موت انت ومالكش دعوه واطمن علينا. قد ايه الكلمه دي ممكن تكون بهزار، بس قد ايه الكلمه دي ممكن تقتل الشخص ده، قد ايه الكلمه دي ممكن تجرحه، لان هو فعلا في المرحله دي بيكون مضطرب، بيكون متوتر، لان حياته بدات فعلا تنتهي او تقرب على ان هي تنتهي. قد ايه الكلام اللي احنا بنقوله لنفسنا ممكن ياثر علينا، او اللي احنا بنقوله للاخرين. بتقول ايه لاولادك؟ ايه الكلمات اللي انت بتستخدمها علشان تصف بيهم ولادك؟ بتشجعهم ازاي؟ الكلمات ليها عامل كبير جدا. بيقولوا ان الكلمات هي سلعة القادة. الكلمات اللي قالها هتلر للشعب الألماني في يوم من الأيام، قال احنا شعب مش بنحب الحرب، ولكن احنا شعب لينا كرامة بندافع عنها. الكلمتين دول هيجوا الشعب الألماني كله وخلوا حرب قعدت سنين وقتلت آلاف من الناس. الكلمات اللي احنا بنستخدمها ممكن تكون حاجة بتشجعنا على ان احنا نكمل حياتنا، وممكن تكون حاجة بتحبطنا علشان ما نكملش حياتنا. في عالم عمل تجربة على الكلمات وتأثيرها، وقد ايه الكلمات اللي احنا بنستخدمها ليها قوة وليها طاقة. يمكن انا اول ما سمعت التجربة دي انا ما صدقتش، ولكن بحثت ولقيت ان دي حقيقة. التجربة دي العالم جاب شوية مية وحط على المية على الإزازة كلمات إيجابية، وجاب شوية مية تانيين وحط على الإزازة كلمات سلبية وحطهم في الفريزر علشان يبقوا تلج، وبعدين طلع دي وطلع دي، وتحت الميكروسكوب نتفاجئ بقى إن الكلمات اللي كانت ملفوفة، أو المية اللي كانت ملفوفة بالكلمات الإيجابية، البلورات بتاعتها كانت نقية جدا. المية والتلج اللي كان ملفوف بالكلمات السلبية، البلورات بتاعتها كانت فيها نقط سودة، وهو نفس مصدر المية. ممكن كده؟ ممكن تكون الكلمات بتأثر على المية؟ كل حاجة في الدنيا ليها طاقة إيجابية أو طاقة سلبية. الكلمات الإيجابية ليها طاقة إيجابية، والكلمات السلبية ليها طاقة سلبية. الكلام اللي أنت بتوصف بيه مشاعرك أو أحاسيسك أو تجاربك بيكون هو بالظبط نفس التجربة. يعني لو أنا امبارح كان عندي تجربة جميلة وكنت فرحان ومبسوط، وبعدين واحد صاحبي بيقول لي إيه؟ أنت إيه أخبارك امبارح؟ وقلت له أهي عدت، أهي ماشية، أهو يوم. بعد أسبوع لما هتفكر في اليوم ده مش هتحس بالمشاعر إلا بتاعت الكلمات اللي أنت وصفت بيها التجربة. فهتلاقي التجربة هي نفس الكلمات اللي أنت استخدمتها للمشاعر اللي أنت قلت بيها. حاجة تانية إحنا بنعملها وهي فكرة التشبيه. التشبيه إحنا بنستخدمه في إيه؟ التشبيه إحنا بنستخدمه لما بنكون عايزين نعرف حاجة، فإحنا بناخد حاجة ونعرف بيها حاجة تانية. فتلاقي واحد بيقول أنا شغال زي الحمار. إيه اللي بيجي في ذهنك لما بتسمع الكلام ده أو لما بتقوله؟ بيجي في ذهنك الحمار، فهتبدأ تشوف الضغط اللي موجود على الحمار، إن الحمار ما بيفهمش، وإن الحمار بيستحمل حاجات كتير، فبتبدأ تحس بنفس الأحاسيس بتاعت اللي أنت شبهت نفسك بيه. أو الراجل يقول أصلا أنا مروح البيت علشان المحكمة مستنياني في البيت، اللي هي طبعا المدام. لما بتاخد حاجة وتشبه بيها حاجة تانية، بتاخد نفس الخصائص بتاعت اللي انت شبهت بيه وتحطها في الحاجة الأولانية. يعني وانت رايح البيت هتبدأ تحس ان المدام هتسألك، وان هي هتتهمك، وان نفس اللي هيحصل في المحكمة هيحصل معاك، لان انت استخدمت لفظ المحكمة وشبهت بيه مراتك. قاموس حياتك حاجة مهمة جدا، لازم نعرف احنا بنقول ايه وبنستخدم الألفاظ ازاي. وارجع اقول الكلمات هي سلعة القادة، هما بيأثروا فينا من خلال الكلام اللي هما بيقولوه. خليكم معانا نروح نشوف اللعبة دي ونرجع لكم مرة تانية.

حلقتنا النهاردة مختلفة، وهي عبارة عن مجموعتين، كل مجموعة مكونة من 5 أفراد. هنقول إن المجموعة دي ألف والمجموعة دي ب. مطلوب من المجموعة ألف إن هي تكتب كل الكلام السلبي اللي يجي في دماغكم، أي كلمة سلبية زي غضب، زي إحساس بالنقص، إحساس مشاعر سلبية بنعدي بيها، أي حاجة سلبية بنكتبها في الورقة دي. وهنا هنكتب كل الحاجات الإيجابية أو كل الكلام الإيجابي اللي ممكن يجي في دماغك والمشاعر الإيجابية اللي احنا ممكن نمر بيها. وقدامنا 2 دقيقة ونشوف، عايزين نعد الكلمات ونعد الحاجات اللي احنا كتبناها، نشوف ده أكتر ولا ده أكتر. قدامنا 2 دقيقة بالظبط مع الصفارة بتاعتي، هنبدأ. جاهزين؟

0: نعد بقى. ها عدوا هنا.
1: 12
0: 12 اوكي. هنا 20
2: 1 تقريبا 15
0: 15 طيب قولوا لي
1: 18
0: ايه احساسكم بعد ما كتبتوا الكلام ده؟
3: جالك
0: احباط. اتخنقت
4: انا جالي
0: احباط. وانت؟
4: انا جالي احباط. ده انا جالي ملل.
0: جالك ملل واحباط يعني الكلمات اللي انتوا كتبتوها حسيت ان هي اثرت عليك؟
1: اه
0: الكلمات اللي انت
1: ملت الجو اللي حوالينا.
0: ملت الجو اللي حواليك. ممتاز جدا. قولوا لي ايه اللي انتوا حسيتوا بيه دلوقتي؟
5: فرحانين
0: مبسوطين. فرحانين مبسوطين.
4: حاسس ان الحاجه دي فيا بقى.
0: حاسس ان الحاجه دي فيك انت. ها
6: مشاعر ايجابيه يعني مشجعه.
0: مشاعر ايجابيه مشجعه. هو ده بالظبط اللي احنا عايزين نقوله. لو كان كلامك سلبي هتكون مشاعرك سلبية وبالتالي هتكون سلوكياتك سلبية والنتائج اللي انت تحصل عليها هتكون سلبية. لو كان كلامك ايجابي وقاموس ايجابي هيكون اللي انت هتشعر بيه هي مشاعر ايجابية وكمان سلوكياتك هتكون ايجابية ونتائجك هتكون ايجابية. خلينا نكمل حلقتنا النهاردة ونرجع مرة تانية للاستوديو. اهلا بيكم. رجعنا لكم مرة تانية بعد ما شفنا اللعبة وتعلمنا منها كتير. دلوقتي قاموس حياتك موعدنا مع اللايف كوتشنج ومعنا ياسر. بنرحب بيك يا ياسر.
7: اهلا وسهلا.
0: ازيك؟
7: اهلا وسهلا
0: ياسر. احنا كنا بنتكلم عن الكلمات اللي احنا بنستخدمها علشان نعبر بيها عن موقف احنا عدينا بيه في حياتنا او على مشاعر احنا بنعيش بيها دلوقتي. الكلمات ممكن يكون منها كلمات ايجابية وممكن يكون منها كلمات سلبية. قولي على موقف انت عديت بيه في الحياة وكان الموقف ده ما كانش لطيف او ما كنتش حبه او كان موقف صعب.
7: هل الموقف محدد يعني؟
0: قولي على حاجة انت ممكن تحكيها لي كده. موقف ممكن يكون كان صعب بالنسبة لك.
7: يعني كنت شغال مرة قبل كده في مكان وسيبته وكان بالنسبة لي الموقف يعني كان متعب يعني لانه كان اول مكان اشتغل فيه.
0: الكلمات اللي انت بتستخدمها علشان تعبر بيها عن الموقف ده، ايه الكلمات السلبيه اللي انت استخدمتها او بتستخدمها عامه في حياتك؟
7: هي الموضوع كان زمان فبس طبعا الحمد لله طورت من نفسي. يعني كنت بقول بقى ساعتها انا مش محظوظ، انا الدنيا وحشه، انا مكتوب لي اعيش في القاع، مش هطلع بره الدايره دي، انا عايش كده. كلام ان الدنيا حظوظ.
0: كنت بتقول الدنيا حظوظ.
7: يعني ناس ليها حياتها هتنجح فيها وناس هتفشل فيها، ما لناش دعوه يعني. احنا ما نقدرش نتدخل في حياتنا.
0: كنت بتحكي لنفسك ان احنا في ناس مكتوب عليهم النجاح وفي ناس مكتوب عليهم الفشل، واحنا لو احنا من الناس بتاعه الفشل دي
7: خلاص
0: ما نقدرش نعمل حاجه.
7: فطبعا دوت بيخلي الواحد يستسلم.
0: الكلمات دي لما كنت بتقولها وكنت بترددها سواء كان داخليا او بتقولها بصوت عالي للاخرين او لما بتيجي تحكي مع اصدقائك كنت بتحس ايه بعديها يا ياسر؟
7: بالاستسلام.
0: تحس بالاستسلام. قد ايه ممكن الكلمات ممكن تاثر على حياتنا وحياه الاخرين بالرغم ان ممكن بعض الناس تفتكر ان مجرد تغيير الكلام ممكن يكون ياثر في حياتي بالشكل ده؟ قول لي كلمات انت كنت

0: كنت بتقولها وغيرتها خليتها ايه؟ يعني
1: مثلا
0: مثلا ايه
1: انا
0: اللي كنت
1: كنت
0: بتقولها؟
1: خايف، يعني بدل ما اقول انا خايف من الامتحان ده وخايف اسقط فيه، لا انا هنجح فيه. تمام،
0: اتعلمت
1: حتى
0: تقول
1: لو انا لسه خايف هقول هنجح، اخلي كلماتي دايما لا انا هنجح. تمام، دي بتخلي الانسان من جواه هو عقله الباطن هو خد كلمة النجاح. تمام،
0: يعني انت كنت زمان كنت بتقول انا ممكن افشل في الامتحان ده، دلوقتي انت بتقول انا هنجح
1: لا
0: في
1: انا
0: الامتحان ده.
1: هنجح فيه.
0: انا هنجح في الامتحان ده.
1: تمام،
0: على الاقل خلص ده، احساسك ايه وانت بتقول الكلمه دي؟
1: فرحان،
0: فرحان، عندك امل ان انت
1: امل،
0: ممكن.
1: عندي امل، باصص لقدام نظرة مستقبلية فيها تفاؤل.
0: طيب لو انت بتكره حاجه ممكن تقول عليها ايه؟
1: انا تعودت بصراحة يعني ان انا ما اكرهش حاجة، بس
0: تعودت
1: لا
0: ان انت ما تكرهش حاجه.
1: يعني عشان ما لو كرهت اي حاجة، لان الكره عموما طاقة جوايا، فبطلعها في حاجة ايجابية، اساعد حد، اعمل يعني لو انا متنشن من موقف مثلا دلوقتي وكاره مثلا.
0: ايوه متنشن، دي حلوه. متنشن دي،
1: تمام،
0: متنشن دي معناها ايه؟
1: التنشن دي يعني انا حاجة حصلت ضايقتني جدا، مثلا موقف، حاجة كنت متوقعها وواحد عمل العكس، ف اتضايقت يعني بقيت نيرفز، قلت لا اخد يبقى الطاقة دي احولها لحاجة ايجابية،
0: طب
1: اساعد بيها شخص محتاج لي.
0: لو انا قلت كلمة انا متنشن، انا متنشن دلوقتي يا جماعة، محدش
1: هفضل
0: كلمني عشان انا
1: متنشن،
0: متنشن، ايه اللي بيحصل لي؟
1: هفضل متنشن.
0: هتفضل متنشن. احيانا الكلمات اللي احنا بنقولها ممكن تأثر بالعكس ويبقى انت عندك نفس الاحساس اللي انت قلته.
1: الحياة كلمة، يعني الحياة كلمات كلها، فهي
0: حياة كلمات.
1: تمام، يعني حتى في الأديان ما هي بعتت كلمات، فالكلمات حاجة مهمة جدا يعني. واحنا
0: ايه الكلمات الايجابيه اللي انت بتستخدمها دايما باستمرار دلوقتي حتى لو انا ما كنتش وصلت اللي انا عايزه؟
1: هنجح،
0: هتنجح.
1: هنجح ان شاء الله، واستخدم الادوات اللي انا ما كنتش شايفها في نفسي، في ادوات انا ما كنتش عارفها، لا في ادوات جوايا تنجحني اكتر،
0: ايه تاني
1: انا ما
0: بتقوله لنفسك
1: استنفعش.
0: من الكلمات اللي ممكن تنجحك؟
1: اتحكم في نفسك قبل ما نفسك تتحكم فيك.
0: تتحكم في نفسك قبل ما نفسك تتحكم فيك، دايما بتحاول ان انت تتحكم في نفسك.
1: ايوه، يعني ما تعملش لنفسك فيه، خلي نفسك هي اللي تعمل اللي انت عايزه.
0: يعني انت عايز تتحكم فيها، مش كل حاجه نفسي عايزاها بعملها، يعني انا بقول
1: تمام،
0: دايما ان انا بتحكم في نفسي.
1: بالظبط،
0: يعني الكلمات ممكن تأثر في حياتك يا
1: طبعا
0: ياسر.
1: طبعا الكلمات مؤثرة جدا.
0: شكرا يا ياسر.
1: العفو.
0: زي ما احنا شفنا يا جماعه، الكلمات فعلا ممكن تعيشك في حاله ايجابيه وممكن تعيشك في حالة سلبية، وزي ما قال بعض الناس إن القادة سلعتهم الوحيدة هي الكلمات. اعمل جرد لقاموس حياتك وشوف الكلمات السلبية وحاول تغيرها، وخليكم معانا نروح الفاصل ده ونرجع مرة تانية، واستنونا وعيش حلمك. ورجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل، والنهاردة بنتكلم على قاموس حياتك. قد إيه ممكن تكون الكلمة بتأثر فينا؟ ليه الكلمة بتأثر فينا؟ لأن الكلمة هي مش مجرد حروف مترتبة جنب بعض، دي الكلمة عبارة عن تجارب ومشاعر وأحاسيس أنت عديت بيها قبل كده. يعني لما أقول لك كلمة حب، هي مش حهو به، دي مشاعر وأحاسيس أنت نفسك فيها أو حتى جربتها قبل كده أو عايشها. فالكلام اللي احنا بنقوله هي تجارب وأحاسيس ومشاعر. هو أنت إيه اللي بيأثر فيك وأنت قاعد بتتفرج على فيلم عربي؟ المخرج ممكن يخليك تعيط، وممكن يخليك تفرح، وممكن يخليك تتشحتف مع البطل. ليه؟ بيستخدم الكلمات. لو انت وطيت التلفزيون مش هتحس بأي حاجة. يبقى اللي بيأثر عليا، انا عارفك بتقولي دلوقتي المزيكا كمان، المزيكا بتأثر علينا فعلا، بس الكلمات هي الأساس، هو ده اللي بيأثر فينا. الكلمة ممكن تقتلك وممكن تحييك، الكلمة ممكن تشفيك وممكن تمرضك. انا عمري ما سمعت ان في واحد ضرب طلقة نار من القاهرة قتل بيها واحد في أسوان، بس أنا سمعت إن في واحد قال لحد كلمة

القاهرة في التليفون قتل بيها واحد في أسوان. الكلمات اللي احنا بنستخدمها ممكن تقتلنا فعلا وممكن تحيينا. مش علينا احنا لوحدينا، ده كمان على الناس اللي حوالينا. في علم البرمجة اللغوية العصبية كان في واحد اسمه ريتشارد باندلر، واحد اسمه جون جريندر. الاثنين دول عملوا علم ممكن يغير حياة الإنسان، والعلم ده كان مركز جدا على اللغة اللي احنا بنستخدمها.

تجاربي. ايه اللي هيحصل لو انا استخدمت اللغه بتاعت الناس دي؟ لو انا استخدمت اللغه بتاعت الناس اللي هم بيسموهم ولاد الشوارع او الناس بتاعت الشارع، اللي هيحصل ان سلوكياتك هتتاثر، ان انت هتتصرف عشان تتوافق مع الكلمات اللي انت بتستخدمها، لان الافكار صحيح بتدينا الكلمات، لكن الكلمات كمان بتاثر على افكارنا وتصرفاتنا. طيب تعالوا نشوف، لو احنا عندنا اطفال وعلمناهم لغة محترمة، علمناهم لغة المثقفين، علمناهم يستخدموا كلمات وقاموس محترم، ده هيأثر على حياتهم، هيأثر على تصرفاتهم، هيأثر على سلوكياتهم. قد ايه اللغة اللي احنا بنستخدمها ممكن نكون بنستهون بيها، واحنا بنخاطب بعض بلغات، وبنخاطب بعض ممكن شتايم، وبنخاطب بعض بنعوت، وننعت واحد بان هو حمار او اهبل او عبيط، تاكد ان هو هيكون كده في يوم من الايام. قد ايه اللغه اللي احنا بنستخدمها عشان نوصف بيها مشاعرنا؟ لو انا قلت انا حاسس ان انا في قاع المحيط، هو ده بالظبط الاحساس اللي انت هتحس بيه. لو انت قلت لنفسك انا حاسس ان انا داخل في مرحله اكتئاب، وكانك بتجهز نفسك عشان تخش في مرحله اكتئاب. طب ازاي احنا ممكن بقى ننقي قاموس حياتنا، وازاي احنا ممكن نغير اللغة بتاعتنا؟ هي كل حاجة احنا قلناها في البرنامج بتاعنا مش هتيجي في يوم وليلة، لان النجاح والوصول لأحلامك ده مش نقطة انت بتوصل ليها، والتغيير دي مش نقطة انت بتوصل ليها، ده طريق طويل انت بتفضل تمشيه، بتفضل تمارس وتجرب وتقيم وتمارس وتجرب وتقيم لحد في النهاية ما توصل للي انت عايزه. وبعد ما بتوصل للي انت عايزه بتكتشف حاجات تانية انت عايزها، وهكذا بتستمر الحياة. فأول حاجة من النهاردة لحد الأسبوع اللي جاي، أنا عارف اللي أنا هقوله ده يمكن يكون صعب، بس صدقوني أنا لما عملته غير حياتي بالكامل. من النهاردة لحد الأسبوع الجاي أجرد قاموس حياتك، يعني ركز قوي على الكلمات اللي انت بتقولها، حتى لو كنت هسجل لنفسي وبعدين أسمع وأشوف اللغة اللي أنا بستخدمها إيه. اجرد قاموس حياتك، ايه اللغه اللي انت بتستخدمها عشان تعبر بيها عن مشاعرك، او عشان تخاطب بيها الاخرين، او عشان تخاطب بيها نفسك. ابدا اكتب، هتتصدم لكم الكلام السلبي اللي انت بتقوله لنفسك. بعد ما جردت اللغه بتاعتي لمده اسبوع مركز جدا على اللي انا بعمله، انا باكد لك ان الموضوع صعب بس انت ممكن تعمله مره في مره، هتقدر تعمل ده. اكتشف الكلام السلبي اللي انت بتقوله لنفسك او بتقوله للاخرين، وابدأ اعمل عملية بسيطة جدا، بدله. يعني انا عديت بتجربة مش كويسة، فانا بقول، او ما اتعاملت مع واحد شخص مش كويس، فانا بقول ايه، انا متغاظ جدا من الشخص ده. هو ده بالظبط الاحساس اللي انت هتاخده، لكن لما بقول انا بفضل ان انا ما اتعاملش معاه، احساس مختلف تماما. غير اللغة اللي انت بتستخدمها من لغة سلبية الى لغة ايجابية، هتتغير احاسيسك، ولما تتغير احاسيسك هتتغير سلوكياتك، ولما تتغير سلوكياتك هتتغير حياتك. بعد ما عملنا جرد للقاموس، وبعد ما اخترنا الكلمات السلبية، وبعد ما احنا حطينا نفسنا او حطينا الكلمات الايجابية، هنبدأ نركز كل يوم على استخدام الكلمات الإيجابية بشكل واعي. كل ما تيجي تقول كلمة سلبية، امسك نفسك وغير الكلمة السلبية على طول وحولها إلى كلمة إيجابية. يمكن بعض الناس بيقول لي الموضوع مش بالسهولة دي، جرب. هتخسر إيه؟ إيه اللي انت هتخسره لو جربت؟ احنا كل الحلقات اللي احنا قلناها، وكل الطرق اللي احنا قلناها، وكل الروشتات اللي احنا قلناها، مفيش حاجة هتخسرها لو انت جربت. انت في حاجة ممكن تكسبها لو انت جربت. حاجة مهمة جدا جدا جدا بتخلينا نغير قاموس حياتنا. أول ما سمعت موضوع تغيير قاموس حياتي، قلت طب أنا ممكن إزاي أغير قاموس حياتي؟ وبعدين لقيت الرد العبقري حصل في دماغي، وكأن ربنا بيبعتهولي، قال لي القراية. القراية بتخليك عندك مفردات مختلفة. القراية بتخليك عندك لغة انت تعرف تعبر بيها عن مشاعرك. انا بلاقي ناس كتير مش عارفين يختاروا الكلمة اللي عايزين يعبروا بيها عن اللي هم حاسين بيه، لان هم ما عندهمش مفردات اللغة دي، مش موجودة في دماغهم. وانت لو ما عندكش الكلمة في دماغك، يبقى مش قادر تعيش الاحساس بتاعها. اقرأ كتير، اعرف كتير، ده هيخلي مفردات لغتك
لغة محترمة

لغة مثقفين هتغير بيها مشاعرك وهتغير بيها حياتك بالكامل. أعزائي المشاهدين، قاموس حياتك حاجة مهمة جدا بتساعدنا على إن احنا نعيش حلمنا بالرغم إن احنا ممكن نكون بنستهتر بيها في أحيانا كتير. حاجة مهمة جدا بنستخدمها علشان نتعامل بيها مع الآخرين. أجرد قاموس حياتك ونقي قاموس حياتك واستخدم الكلمات الإيجابية كلها. عندك استفسار، عندك سؤال، ابعت وقول لنا على العناوين والتليفونات اللي هتظهر على الشاشة. ومستنيكم الأسبوع الجاي وحلقة جديدة وموضوع جديد. وعيش حلمك.

انطلاقاً من حرصها الدائم على أن تقدم دائماً الأفضل لكل مشاهديها في كل أنحاء العالم، لم تكتفي قناة الكرمة بتحديث قنواتها بتقنية عالية فحسب، بل قامت بتحديث الويب سايت الخاص بها ليصبح لدى الكرمة الآن صفحتين، إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية، حتى يتيسر على كل مشاهديها البحث والتمتع سواء بكل ما قدمته الكرمة على مدار أعوام مضت زاخرة بكنوز ثرية من برامج وترانيم وغيرها، أو التمتع الآن بكل ما هو جديد ويعرض على شاشتها. هذه الصفحات يتم تحديثها باستمرار، غير أنها مزودة بتقنيات حديثة حتى تلبي رغبات مستخدميها، كل حسب احتياجه. ندعوك الآن للتصفح في هذه الصفحات الجديدة والتمتع بكلمة الله في كل حين، ولا تنسى أن تدعم دائماً كرمة الرب كيما تستطيع أن تأتي بالثمار المرجوة وتقدم أفضل ما لديها للرب ولأبنائه كل حين. شاركنا العمل في قناة الكرمة من خلال صلاتك ودعمك. ادخل على الموقع الخاص بقناة الكرمة www.الكرمة.tv.com، اضغط كن شريكاً. يمكنك التبرع من أمريكا، كندا، استراليا، نيوزيلندا، مصر أو أي بلد أخرى. اضغط Donate and Support، اختار تبرع شهري أو مرة واحدة، اختار قيمة التبرع وعملة البلد ثم دونيت، ادخل البيانات الخاصة بك، اختار الطريقة المناسبة لك، كريدت كارد، باي بال، جي باي، بانك ترانسفير أو فينمو، ثم دونيت. شكراً لدعمك لقناة الكرمة، بيك بدأنا ولسه مكملين.

أعزائي المشاهدين، أرحب بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج الطب والحياة. في كل حلقة نستضيف واحدا من أساتذة الطب البارزين. أحبائي المشاهدين، يسعدني أن أرحب بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج الطب والحياة. أعتقد أنكم تابعتونا في حلقات سابقة في هذا البرنامج.

0: برنامج نستضيف نخبة من علماء الطب وأساتذته البارزين يحدثوننا عن بعض الأمور الطبية من وجهتين، الوجهة الطبية التي نحتاج إليها وأيضا من الوجهة الروحية، إذ أن هؤلاء العلماء وأساتذة الطب يحبون الرب يسوع، يؤمنون به، تمتعوا بخلاصه ويقدموا لنا خبرتهم الطبية وأيضا الروحية. أؤكد لك عزيزي المشاهد أنك ستقضي معنا وقتا ممتعا، وأنت تجول معنا في جسم الإنسان لتستمتع بهذا الخلق البديع الذي أبدعه الخالق عز وجل. سترى معي كم هو عظيم خلق الله وإبداعه، وسنستنير من جهة مشاكل كثيرة طبية تواجهنا، وأيضا سنتعلم أمورا روحية رائعة. يسعدني ويشرفني في هذه الحلقة أن أستضيف ضيفا عزيزا كان ضيفا لنا في حلقات سابقة وهو معنا أيضا في هذه الحلقة، الدكتور عصام رعد. دكتور عصام أهلا وسهلا بك.
1: شكرا.
0: دكتور عصام رعد غني عن التعريف، هو واحد من علماء الطب الذين أكرمهم الله بأن يكون لهم باع طويل في مجالات متعددة. هو الآن Chairman of Department of Infectious Diseases في MD أندرسون، أكبر مستشفى للأمراض السرطانية في العالم. دكتور عصام له أكثر من 250 بحث علمي منشور في المجلات الطبية العالمية، وقد شارك في كتابة حوالي 30 مرجع طبي. دكتور عصام معنا في هذه الحلقة كما كان في معنا في حلقات سابقة ليفيدنا طبيا وروحيا. اختار لنا الدكتور عصام موضوعا لهذه الحلقة نضعه تحت عنوان جرثومة خطيرة. ما هي هذه الجرثومة؟ ما هو خطرها؟ ما هي الأبعاد الطبية والروحية لها؟ عن هذا الأمر يدور حديثنا. دكتور عصام، كلنا أذان صاغية لكي ما نتعلم ونستمتع بما أعطاك الله، تفضل.
1: شكرا دكتور ماهر. بالواقع نحن نحيا في عالم كله جراثيم.
0: نعم.
1: وهذا الواقع يجب أن يدركه كل إنسان لكي لا يكون وسيلة لانتقال الجراثيم أو لكي لا تدخل هذه الجراثيم إلى داخله.
0: نعم.
1: وفي هذا اليوم سنتكلم عن هذه الجرثومة الخطيرة، وهي الجرثومة العنقودية. توصف بالعنقودية لأنها لها شكل العنقود كما نرى على هذه الصورة الإيضاحية. هذه الجرثومة تسكن أو تساكن الجلد، هي خطيرة ولكنها تسكن بشكل كأنها بشكل شبه بريء على جلد الإنسان، وخاصة على اليدين وكذلك في الأنف. ولكن الدراسات الحديثة في أمريكا وفي الغرب وأيضا حول العالم كما نرى على هذه الصورة الإيضاحية الأخرى، ترينا دراسة مؤخرا تري أن حالات الوفيات ناتجة عن هذه الجرثومة التي تعرف بـ MRSA أو Methicillin Resistant Staph aureus، حالات الوفيات ناتجة عنها تزيد عن حالات الوفيات ناتجة عن الإيدز.
0: يعني
1: في أمريكا
0: أخطر من الإيدز،
1: قد تكون أخطر من الإيدز. ولعل من الأسباب أنها أخطر لأنها طبعا تدخل إلى قادر أن تدخل إلى الدم، تخترق الجلد إذا حدث هناك جرح في الجلد، وتدخل إلى الدم وتدخل أيضا إلى القلب، إلى داخل القلب. فتحدث هناك ما يسمى بالأندوكاردايتس. المشكلة الأساسية فيها أن نحن نستخف فيها لأن لا نشعر بوجودها ولا نراها على الجلد. وهذه المشكلة يجب أن يدركها كل إنسان حول العالم. الحالة الأولى مثلا للMRSA وصفت في القاهرة عام 1961. وكما ذكرنا على هذه الصورة الإيضاحية أيضا، نرى أن هذه البكتيريا الجرثومة توجد على اليدين بكثافة. فمثلا هناك دراسات تظهر أن الممرضات مثلا في المستشفيات هي على أيديهم تكون في حوالي 60% من الحالات، توجد بكثافة بشكل حوالي 60,000 بكتيريا قد توجد في سنتيمتر مربع على اليد.
0: وهناك 60,000 بكتيريا جرثومة، يعني
1: جرثومة نعم،
0: سنتيمتر مربع،
1: خاصة بالقرب من أصابع اليد، خاصة من الأظافر. إذا كانت هناك أظافر اصطناعية فإمكانية لكي توجد بكثافة أكثر. هذه الصورة الإضاحية الأخرى تظهر مزرعة أو culture plate

0: بلاد كلتشر، وترى هنا يد قد وضعت على الكلتشر وترى كثافة هذه البكتيريا الموجودة هناك. وكل الإشارات تشير الموضوع الأساسي للمشاهد العزيز ضرورة نظافة اليدين. ليس فقط هذه البكتيريا أو الجرثومة التي نراها في هذه الصورة الإضاحية هي مصدر قلق لكل إنسان، ولكن أيضا حتى حالات الإنفلونزا وحالات الفيروسز التي تعطي رشحات كلها توجد على اليدين، ويجب أن يحافظ الإنسان على ما يسمى هاند هايجين، نظافة اليدين شيء مهم جدا. المشكلة في هذه الجرثومة أنه إذا حدث جرح، هنا صورة إضاحية أخرى لشخص يلعب الفوتبول كرة القدم مثلا، وصار حدث معه جرح في رجله لأنها توجد على الجلد، تخترق من الجلد إلى الداخل ويحصل هناك التهاب في الغدد الجلدية ما يعرف بالسليولايتس، وهذا شيء هذه بداية لكي تدخل إلى الدم وقد تدخل من بعدها
1: إلى القلب.
0: هناك صور إضاحية أخرى، هنا حالة أخرى من التهاب الجلد ناتج عن هذه البكتيريا التي تعرف بMRSA، عن هذه الجرثومة. والمشكلة في المستشفيات، يدخل هناك مريض معه هذه الجرثومة فيلامسها طبيب أو ممرضة فتنتشر في كل الأماكن. هذه الصورة إضاحية كما تراها أو كما يراها المشاهد، تريك بشكل أكس الأماكن التي موجودة فيها
1: في المستشفى،
0: يلي تراها قد زرعت في أماكن مختلفة في المستشفى،
1: يعني لا يستعصي عليها مكان.
0: صحيح.
1: تصل للكل
0: في كل مكان، وتصبح المستشفى مكان في مكان للجراثيم، ولذلك يجب الحيطة من هذه الجرثومة القتالة. وسيلة أخرى تدخل فيها الدم حين يدخل المريض إلى المستشفى، لأنها موجودة على الجلد، على جلد الإنسان، في اليد أو على الصدر، وإذا لم يكن هناك نوع من التنقية الخاصة توضع هناك قسطرة كاثتر، فتكون القسطرة وسيلة لإدخال هذه الجرثومة إلى الدم ومن ثم إلى القلب
1: أو الحقن العادية
0: خاصة مدمني المخدرات أو غيرهم. لذلك يجب الحيطة من هذه الجرثومة والنظافة وتطهير اليدين والتطهير حين توضع قسطرة، أشياء مهمة جدا
1: يستهين بها الناس لكن نتائجها مدمرة.
0: صحيح. هذا الشيء الذي يجب أن يدركه المشاهد الكريم. الشيء الآخر، حين تخترق وتدخل إلى الدم هناك مشكلة كبيرة. الخالق الطبيب الأعظم الذي صنعنا بشكل أن الدم يجب أن يكون طاهر، دم الإنسان يجب أن يكون طاهر، والقلب يجب أن يكون طاهر. القلب معمول لكي ينبض الدم الطاهر
1: النقي.
0: وهناك مشكلة حين تدخل هذه الجرثومة إلى داخل القلب، فيتحول القلب إلى مكان يوزع هذه الجراثيم بدل أن يوزع الدم النقي. هنا صورة إضاحية لهذا القلب الذي عشعشت فيه هذه الجرثومة وصار في هناك التهاب داخل القلب اسمه أندوكاردايتس، صارت هناك في مرض جرثومي معدي من داخل القلب. تعرف بهذه الحالة بالبكتيريا الأندوكاردايتس، وهي تضع الإنسان في حالة خطر. حين يصبح القلب يوزع هذا الدم الملوث بالجراثيم، تبدأ مظاهر هذه الحالة بالحرارة المرتفعة، بالتعب، بفشل القلب وهبوط القلب أو قصور القلب الاحتقاني، وأيضا تظهر علامات في الجلد ناتجة عن أن القلب بدأ يوزع الجراثيم إلى الأعضاء المختلفة، ولأن الجلد هو مرآة الدم ومرآة ما في داخل الإنسان، فتظهر هذه العلامات على الجلد كما نرى في هذه الصور، وكذلك أيضا تظهر في اليد مثلا ما يعرف بالأسلر نودز وجين وين ليجنز، وتظهر أيضا في العين مثلا. هذه الحالة في العين ليست ناتجة عن التهاب خارجي بالعين قد تؤثر على النظر، تظهر هذه الحالة كصورة لما يحدث في الداخل في القلب، فتلوث نتيجة لتلوث القلب يبدأ هناك مظاهر في الجلد وفي الخارج في العين أو في الجنف.

0: لهذا الواقع الذي نراه، وأيضا قد تؤثر على الدماغ فتخرج جلطات فيها هذه الجراثيم إلى الدماغ فتؤثر في حالات شبيهة بحالات الفالج كما نعرف جميعا. إذن الشيء المهم بالنسبة للمشاهد، أيها المشاهد، إن دخلت إلى مستشفى، إن كنت في زيارة مريض، إن كنت تريد أن تأكل، غسل الأيدي شيء مهم جدا، واصرف وقت، يعني أن يكون هناك حوالي 30 ثانية من غسل الأيدي قبل الأكل.
1: يعني الغسل السريع ملوش لازم.
0: الغسل السريع لابد قد يقود إلى مشاكل لأنه لا يلغي هذه الجراثيم. أيضا هناك أشياء مطهرة لليدين فيها نوع من الكحول، هذه تساعد لنظافة اليدين. وعلى كل إنسان أن يدرك هذا الأمر. في داخل المستشفى قد تكون هناك الحيطة، يحاول مجموعة الممرضات والأطباء أن يضعوا نوع من الغطاء، وأنت طالب أن يكون هذا الشيء في مصلحتك لأنه في داخل المستشفى يجب أن تكون هناك وقاية بكل معنى الكلمة.
1: ولكن الحرص قبل الحقن،
0: قبل الحقن يجب أن يكون تطهير الجلد قبل أن يصير الحقن. وأيضا الشيء الآخر أنه إذا كان هناك التهاب لا يمكن أن نعالج من الناحية الخارجية فقط بغسل الأيدي، النظافة الخارجية مهمة جدا، ولكن أيضا حين يجب أن يطهر الداخل في المضاد الحيوي داخل الدم، في أيضا قد يكون هناك ضرورة للجراحة، فإن دخلت هذه الجرثومة إلى داخل الدم إلى قلب الإنسان يجب أن تكون هناك محاولات للتطهير من الداخل، وهذا شيء أساسي ومهم.
1: شكرا دكتور عصام. عزيزي المشاهد، واضح أن الأمر قد يستهان به وهو خطير للغاية. جراثيم تعشعش وتسكن على الجلد وتتعايش معنا دون أن نشعر بها، وإذا لم نهتم بنظافة أيدينا جيدا عند حدوث أي جرح أو عند الحقن قد تصل إلى الدم ومن الدم إلى القلب. ويبدو أن هذه الجرثومة الخطيرة لها رغبة خاصة في أن تعشعش في القلب، وعندئذ تدمر القلب من الداخل وتجعله يبث الجراثيم إلى بقية أجزاء الجسد. خلاصة ما تعلمنا من الدكتور عصام أنه إذا كان هناك إهمال في نظافة الأيدي سيكون هناك خطر على القلب. كذلك إذا كانت هناك بعض التقرحات أو الأعراض على الجسد متكررة لا ينبغي أن نأخذها بخفة، لكن نذهب للمتخصص ليبحث لئلا يكون هناك شيء في القلب. عزيزي المشاهد، ابق معنا بعد هذا الفاصل، سنستمع إلى المزيد من الأمور المهمة والنافعة لنا من الدكتور عصام. لا تذهب بعيدا عن الشاشة، ابق معنا.

عزيزي المشاهد، أهلا بك مرة أخرى مع برنامجنا الطب والحياة ومع ضيفنا العزيز الدكتور عصام رعد. نتحدث في هذه الحلقة عن هذه الجرثومة الخطيرة، الجرثومة العنقودية التي يمكن أن تصل إلى القلب وأن تصيب الإنسان بمرض يسمى طبيا إندوكاردايتس، يعني التهاب في أغشية القلب الداخلية. هذا المرض الخطير والذي حتم أو يحتم علينا الاهتمام الشديد بنظافة الأيدي وبنظافة مكان الحقن، سواء كنا نحقن في عيادة أو في البيوت أو في مستشفى. هذا المرض له أيضا بعض المفاهيم الروحية التي سنتعلمها معا من الدكتور عصام.

0: عصام، كلمنا أكثر عن هذا المرض وعلاقته ببعض الأمور التي تخص أرواحنا. حضرتك حدثتنا في الجزء السابق عن علاقة هذا المرض بأجسادنا. هل يوجد مرض شبيه بهذا المرض يصيب أرواحنا فيؤدي أيضا إلى الهلاك؟
1: صحيح، يمكن أن نشبه هذه الجرثومة بأنها شبه للخطية أو للشر. الإنسان يحيا في عالم تحيط به الشرور وتحيط به الخطية. ما هي الخطية؟ هي حالة من ليس فقط العصيان، ولكن هي الشر بكل معنى الكلمة. قد تكون شهوة شريرة، قد تكون بغضاء، قد يكون حالة من عدم الغفران، قد يكون طمع، قد يكون احتيال، قد يكون خبث أو مكر كما يقول الكتاب.
0: كل هذا يسمى خطية. في المفهوم المسيحي.
1: صحيح.
0: نعم.
1: والإنسان تحيط به هذه الأشياء الشرور. الله يدعوه كما يدعوه إلى نظافة الجسد، الله يدعو الإنسان إلى نظافة الروح، إلى النقاوة. مثلا مكتوب في كلمة الله في الكتاب المقدس بيعقوب 4:8 يقول: نقوا أيديكم أيها الخطاط وطهروا قلوبكم يا ذوي الرأيين. كما أن هناك ضرورة للاغتسال كما نرى بهذه الصورة الإضاحية لغسل اليدين، هناك دعوة في الكتاب المقدس: نقوا أيديكم أيها الخطاط طهروا قلوبكم يا ذوي الرأيين.
0: نقوا أيديكم من الأعمال الشريرة.
1: صحيح، لأن اليدان هما صورة لعمل
0: الإنسان.
1: عمل الإنسان للأعمال. وطهروا قلوبكم أي اجعلوا القلب أيضا أن يكون طاهر. أي المظهر والجوهر. دعوة، وهذه دعوة الكتاب. كما يشتاق الإنسان إلى نظافة الجسد، هناك الله وضع في قلبه شوق إلى نظافة الروح.
0: نعم.
1: إلى طهارة الروح.
0: نعم.
1: كيف تحصل هذه الطهارة؟ كيف يغتسل الإنسان؟ هناك عدد مبارك في إنجيل الرب يسوع المسيح في إنجيل يوحنا الإصحاح 13 يقول لبطرس الرب: إن كنت أنا لا أغسلك
0: فليس لك
1: معي نصيب.
0: نعم.
1: الرب يريد أن يغسلك.
0: نعم.
1: الذي أحبنا وغسلنا بدمه من خطايانا.
0: نعم.
1: وهذا يحصل فيما يسميه الكتاب بالخلاص أو غسل الميلاد الثاني.
0: نعم.
1: يقول الكتاب مثلا: ليس في أعمالي في بر عملناها نحن، بل بمقتضى رحمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس. يحاول الناس أن يغسلوا أنفسهم.
0: نعم.
1: ونحن في عجز أن نغسل أنفسنا من الناحية الروحية. نحاول أن نحسن أعمالنا من الخارج، ولكن هذا مستحيل. الرب هو الذي يغسل، والرب يغسل في عمل صليبه وفي دمه من الخارج ومن الداخل، من المظهر ومن أيضا في الجوهر. من ذلك يقول مثلا الكتاب أن من يصعد إلى جبل الرب، من يقوم في موضع قدسه، يقول: الطاهر اليدين والنقي القلب الذي لم يحمل نفسه إلى الباطل. يجب أن يدرك الإنسان أيضا كما نرى في هذه الصورة الإضاحية الثانية أن جوهر الإنسان، أن في داخله جوهره في قلبه هناك مرض روحي. وهذا الموضوع مهم جدا كما نرى في هذه صورة القلب الإضاحية هنا، أن من الداخل من قلوب الناس تخرج الأفكار الشريرة: زنا، فسق، قتل، دعارة. المشكلة ليست فقط، أو حل المشكلة ليست فقط أن يغسل الإنسان، يغتسل من الخارج يعني أعماله ومظاهره، ولكن الرب يريد أن يغسله في كامله، يغسل جوهره. ليه؟ لأنه يقول الكتاب أن القلب أخدع من كل شيء وهو نجيس، من يعرفه؟
0: دكتور عصام، اسمح لي أستوقف حضرتك في سؤال مهم. يعني يشعر معظم البشر بقذارة الأيدي.
1: صحيح.
0: ما فيش إنسان على وجه الأرض ما بيجلهوش شعور بالإثم، بالذنب.
1: صحيح.
0: شعور.
1: صحيح.
0: بالذنب، وبيشعر أنه جلتي، وبيلجأ إلى رجال الدين. لكن دائما تكون نصائح رجال الدين هي إضافة بعض الأعمال الصالحة.
1: صحيح.
0: أو أن يعلموا الشخص أن يمتنع عن بعض الخطايا المعينة. لكن كلام حضرتك بيقول أن المسألة أعمق من مجرد الامتناع عن بعض الشرور.
1: صحيح.
0: إن المسألة ليست غسل أيدي لكن غسل القلب، وغسل القلب لا يقوى عليه الإنسان ولا يقوى عليه رجل الدين.
1: صحيح.
0: كيف يحصل الإنسان من الله على غسل القلب أو تطهير الداخل لكي يصبح الخارج

0: أيضا نقيا.
1: صحيح. هذا الموضوع مهم جدا دكتور ماهر، وهذا يوضح راديكالية الإيمان المسيحي أو عمل المسيح.
0: نعم.
1: هي أبعد من تدين.
0: نعم.
1: هي عملية لتغيير القلب.
0: نعم.
1: لنقاوة القلب، لنقاوة الجوهر.
0: نعم.
1: لكي يتنقى المظهر.
0: نعم.
1: حين يقول الرب يسوع المسيح الطبيب الأعظم أنه في إنجيل مرقس مثلا صح السابع 7:21-22، من الداخل من قلوب الناس تخرج الأفكار الشريرة، زنا، فسق، قتل، سرقة، طمع، خبث.
0: نعم.
1: لنستعرض هذه الشرور. حين يقول من الداخل تخرج أفكار شريرة، زنا. الرب يسوع مثلا قال أن من نظر إلى امرأة ليشتقيها فقد زنى بها في قلبه.
0: نعم.
1: فالزنا يبدأ في القلب.
0: نعم.
1: حين يقول فسق، قتل، قال الرب من أبغض أخاه فهو قاتل نفس. إذن مشكلة القلب.
0: نعم.
1: وقلب الإصلاح هو إصلاح القلب.
0: نعم.
1: هذا شيء أبعد من التدين وممارسة الطقوس الخارجية أو محاولة تحسين الأعمال من خارج. هذا عمل إلهي يحصل حين يأتي الإنسان إلى الصليب ويطلب هذه الولادة الجديدة، هذه التنقية الداخلية بغسل الميلاد الثاني
0: وتجديد
1: الروح القدس.
0: نعم.
1: تحصل في الولادة الثانية. لذلك هذا القلب الذي هو أخدع من كل شيء وهو نجيس من يعرفه، كما يقول الكتاب المقدس في إرميا 17:9، يتغير. قال أعطيكم قلبا جديدا وروحا جديدة أجعل في داخلكم. هذا شيء مهم جدا يجب أن يدركه كل إنسان، ويجب أن يدخل إلى أعماقه. داود النبي مثلا صرخ بعد ما زنى، صرخ قلبا نقيا أخلق فيه يا الله وروحا مستقيما جدد في داخلي، اغسلني فأبيض أكثر من الثلج. أدرك هذا الإنسان، هذا الشخص، أنه في داخله بحاجة إلى غسل داخلي. لذلك إن كان قلب الإنسان فعلا قد
0: تلوث
1: في هذه الجرثومة الخطية، الخطية محيطة بنا بسهولة، ولكنها كما يقول الكتاب ساكنة فينا. الخطية الساكنة فيها، والحل كما تفضلت حضرتك حسب الكتاب المقدس هو في غسل الميلاد الثاني، قلبا نقيا أخلق فيه يا الله. الله يخلق هذا القلب حين تأتي بتوبة صادقة وتطلب أن يجدد فيك الروح وأن يغسلك من الداخل. أحبنا وغسلنا بدمه من خطايانا. قد يكون المظاهر خارجية كما نرى هنا، ولكن لا تحل إلا بعمل داخلي. وطبعا بعد ما يحصل هذا التغيير لابد أن الإنسان أن يحافظ على الطهارة الخارجية والداخلية بتكريس يومي وبحياة سلوك وبأفكار تكرم الله وبتعاملات الله المستمرة في التنقية المستمرة.
0: عزيزي المشاهد، واضح أن هناك أمل عظيم من الطبيب العظيم لكي ما يغير القلب من الداخل، بشرط أن لا تخدع بأن تكتفي بتطهير من الخارج. هذه الجرثومة ستاف أوريس التي سمعنا عنها والتي تسكن على جلد الأيدي، إذا وصلت إلى القلب لن يصلح غسل الأيدي بعد هذا، لا بد من علاج القلب. لا يمكن أبدا أن طبيب الجلد يعالج المشاكل التي أنتجتها هذه الجرثومة على الجلد، ولا يمكن لطبيب العين أن يعالج المشاكل ويكتفي بهذا التي أصابت العين. لا بد من الوصول إلى جوهر المشكلة، إلى قلب المشكلة. لا بد من علاج داخلي بالمضادات الحيوية، ربما بعملية جراحية لاستئصال داخلي، تجديد داخلي، علاج داخلي. وعلى الجانب الروحي تعلمنا من الدكتور عصام أنه قد أصابتنا جميعاً جرثومة الخطية. انظر إلى نفسك، انظر إلى الناس من حولك، ستجد أن الشر لا يتعلمه الإنسان من الخارج، إنه ينبع من الداخل. التقى مرة الرب يسوع المسيح مع اليهود الفريسيين وقال لهم هذه الكلمات القاسية والصعبة: أيها الفريسي الأعمى، نقي أولا داخل الكأس والقصعة ليكون خارجهما أيضا نقيا. كان الفريسي المتدين يهتم بغسل الأيدي ويهتم بغسل الأباريق والأواني من الخارج ويشعر باطمئنان أنه أرضى الله. جاء المسيح كعادته ليكشف جوهر الأمور

0: يصل دائما إلى كبد الحقيقة ليعلن لنا أن مشكلة الإنسان ليست من الخارج، إنها من الداخل.
1: آمين.
0: المسيح وحده هو الذي يقف فريدا في التاريخ، إذ أعلن أنه قادر على تغيير الإنسان من الداخل، تطهير الإنسان من الداخل، لا بممارسات دينية لكن بعمل عظيم على الصليب، بموته على الصليب، بدم الذي سفك على الصليب، وبحياته التي يعطيها لنا بعد أن قام من الأموات. عزيزي المشاهد، يبقى لنا دقيقة واحدة نوجه هذا السؤال فيها لضيفنا الكريم الدكتور عصام. ابقى معي لكي ما تتعلم هذا الدرس الأخير من فضلك. دكتور عصام، كثيرون منا ينشأون في عائلات مسيحية، يتعودون على ممارسات دينية، أخلاقهم راقية إلى حد كبير، يظنون أن كل شيء على ما يرام، وعندما تصدر بعض الأشياء من الداخل لا ينتبهون إليها بشدة، وربما لا يعتبرونها شرورا كبيرة. ماذا تقول لهؤلاء الأحباء؟
1: شكرا دكتور ماهر. أولا، لا تستخف بالخطية، ولا تستخف بالخطية الساكنة فيك، لأنها ستنتج موتا، موتا أبديا ليس فقط جسديا، كما يحصل في حالة الأندوكاردايتس.
0: أنا جست أشعر برغبة، يعني أني أقيم علاقة خاطئة، هذه أشياء أوجدها الله فينا. أنا أقول كلمة كاذبة لكن من قبيل الشطارة، يعني هل هذه الأشياء مدمرة فعلا؟
1: طبعا، كما يقول الكتاب أن الخطية تنتج موتا.
0: نعم.
1: وهناك حل أيضا.
0: نعم.
1: حل لا يكلفك شيء. هذه الجراحة الروحية غير مؤلمة، لأن هناك من جرح من أجلك على الصليب. تعال الآن إلى صليب يسوع المسيح، إلى شخص المسيح، وقل له اغسلني فأبيض أكثر من الثلج، قلبا نقيا أخلق فيه يا الله. تعال الآن كما يقول الكتاب، قم اغتسل، لماذا تتوانى؟ اطلب الرب أن يغسلك من الداخل. في هذه اللحظة صلي، قل له يا رب اغسلني واسكن في قلبي واخلق فيه قلبا نقيا وروحا مستقيمة، جدد في داخلي.
0: شكرا دكتور عصام.
1: شكرا
0: عزيزي المشاهد، هذا أفضل ختام أتركك معه. أطلب من الرب يسوع أن يغسلك، قم واغتسل لا تتوانى. وإلى اللقاء في حلقة أخرى، النعمة معك.

اعترفنا بخطايانا فهو امين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل اثم. اليك وحدك اخطأ والشارق

إنك تسأل فين الله هتبقى بالظبط زي ما عصفورة بتطير تسأل فين الهواء، أو إن سمكة بتعوم تسأل فين المية. الله موجود في كل مكان، في الهند، في مصر، في الإسكيمو، في كل مكان، وبيشتغل في حياة الإنسان أيا كان مكانه. باختصار مفيش مكان الله مش موجود فيه.

0: اهلا بيكم في الجزء الاول من فقرتنا. والسؤال الاول بيقول ما تغيرش الموضوع، الهدف ان الفريقين يجيبوا اكبر عدد من الكلمات ليها علاقه بالشخص اللي هنقول اسمه في الحلقه دي. كل ما كانت الكلمات ليها علاقه اكتر بالشخص كل ما ياخدوا نقط اعلى، والنقط متحدده بالكمبيوتر. يلا نبتدي. معانا شخصيه اسمها بطرس.
1: صياد.
0: صياد بتاخدوا نقطتين. فريق تاني
2: أنكر المسيح.
0: أنكر المسيح بتاخدوا ثلاث نقط. دي الأول
1: تلميذ.
0: تلميذ بتاخدوا نقطة. فريق تاني
2: مشي على الماء.
0: مشي على الماء نقطتين. فريق الأول
1: خلص 3000 نفس.
0: للأسف الكمبيوتر مش حاسب المعلومة دي عنها صح. فريق تاني
2: معنى اسمه صخرة.
0: بتاخدوا ثلاث نقط. هاي فريق الأول
1: المسيح شفى حماته.
0: مش معانا. فريق تاني
2: قطع ودن عبد رئيس كان.
0: مش معانا. فريق الاول يا بنت حاجات كتير قوي عن بطرس ناقصه. طيب هنروح للفريق التاني
2: اخو اندراوس.

0: مش معانا فريق الاول
1: انكر المسيح 3 مرات
0: قلناها قبل كده. فريق تاني كل ما كانت الحاجه ليها علاقه اكتر بتاخدوا نقط اعلى.
2: المسيح قالوا ارعى غنمي او خرافي
0: مش معانا. وبكده نكون خلصنا اجاباتكم. بس عايز اقول لكم ان كان في كلمات لسه كتير ليها علاقه ببطرس زي صياح الديك ووعظه وسمعان واندفاع وبكى بكاء مر. ونتيجه الجزء ده 3 للفريق الاول و8 للفريق الثاني. الجزء الثاني في فقرتنا اسمه العجلة السلامة، لأن كل مندوب من الفريقين عنده 40 ثانية بس يجاوب فيها على أكبر عدد من الأسئلة. لو جاوب صح هياخد نقطة، لو جاوب غلط هينقص نقطة، لكن لو قال باس هياخد 0. يلا نبتدي. نبتدي بالفريق الأول. مين مندوب؟ بيتر. جاهز؟ يلا نبتدي. أول معجزة ليسوع كانت تحويل الماء إلى دم.
1: غلط.
0: إجابة صحيحة، كان إلى 5. رسالة فيليمون موجهة إلى شخص صغير السن.
1: غلط.
0: إجابة صحيحة. قال بولس لتيموثاوس لا تقل إني ولد.
1: غلط.
0: إجابة صحيحة، هو الله لأرميا. السفر القبل الأخير في الكتاب المقدس هو يهوذا.
1: صح.
0: إجابة صحيحة. سفر بيحكي عن رحلة الشعب في البرية هو سفر التكوين.
1: غلط.
0: إجابة صحيحة، سفر الخروج. رقص الفلسطينيين أمام العجل.
1: غلط.
0: إجابة صحيحة، شعب إسرائيل هو اللي رقص. أطعمت ملكة سبأ أنبياء البعل.
1: صح.
0: إجابة خاطئة، وبكده نكون خلصنا ال 40 ثانية للفريق الأولاني. الفريق الثاني، مين المندوب؟
2: أنا.
0: جاهزة؟ يلا نبتدي. السؤال الأول، أول ضربة على أرض مصر تحويل الماء إلى دم.
2: غلط.
0: إجابة خاطئة. تاني سؤال، أول آية في إنجيل يوحنا هي أكتب إليك يا عزيزي ثوفيلس.
2: غلط.
0: إجابة صحيحة. أول ابن ليعقوب هو رأو بين.
2: غلط.
0: إجابة خاطئة. السؤال الرابع، شاركت كنيسة فيليبي بولس في احتياجاته.
2: باس.
0: تاخده 0. السؤال الخامس، كان شاول طويل وحسن المظهر.
2: صح.
0: إجابة صحيحة. السؤال السادس، شعرت مريم بالجنين يتحرك في داخلها بعد بشارة الملاك.
2: خطأ.
0: إجابة صحيحة، وبكده تكونوا خلصتوا ال 40 ثانية. ونتيجة الجزء ده 5 للفريق الأول و1 للفريق الثاني. وفي نهاية فقرتنا أحب أعلنكم النتيجة، وهي 8 للفريق الأول و9 للفريق الثاني. وشكرا لكم.

0: سباحك يا رب، نعظمك نبارك اسمك. انت صحيح يا رب، كل تسبيح كل اكرام كل سجود يا رب يا الهنا، نامجد اسمك في كل الارض.
1: ابعتوا لنا ارائكم واسئلتكم واقتراحاتكم على العنوان والتليفونات الموجوده على الشاشه.

في حاجات كتيرة بتحصل في حياتنا وبنشكر ربنا عليها، لكن فكرت في كم الحاجات اللي مش بيحصل في حياتنا وربنا حمينا منه؟ كم الأمراض اللي كان ممكن يجيلك وما بيجيش؟ كم الحوادث اللي كان ممكن تحصلك كل يوم وما بتحصلش؟ تعال عند ربنا وارفع له شكر على كل حاجة ما حصلتش في حياتك وانت متأكد ان هو حميك منها.

أكيد كلنا نعرف قصة نوح. نوح الله أمره إنه يبني فلك زي كده. الله أمر نوح قال له ابني فلك عشان الشر ملا البلد وأنا عايز أفني كل الناس. نوح أخد كلام الله وابتدى يعمل، جاب خشب وقطع وعمل الفلك وقعد يقول للناس تعالوا الله هينزل طوفان، الله هينزل طوفان. يقولوا إيه الراجل المجنون ده؟ أنت اتجننت ولا إيه؟ طوفان إيه؟ خليك سيبوه الراجل المجنون ده. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان يوم الطوفان نزلت مياه غزيره، نزلت امطار امطار امطار، والناس بقوا يصرخوا من بره يا نوح افتح لنا الفلك احنا عايزين ندخل. خلاص الباب اتقفل. الله امر بان نوح يقول لكل الناس اللي صدق ودخل جوه الفلك نجي، لكن اللي ما صدقش خلاص ملوش فرصه تانيه. الله بيطلب مننا ان احنا نصدق فيه، صليبه دمه اللي اتسفك عشاننا بيقول لنا تعالوا احتموا فيا زي ما الناس احتمت في الفلك. الناس بتقول ايه الجنون ده؟ لا انا عايش كويس، انا مالي، انا ما فيش حاجه غلط بعملها. يسوع بيقول احتموا في دمي، تعالوا صدقوا في ان انا الحل الوحيد للنجاه من الخطيه. لكن ناس كتير بترفض. زمان الناس رفضوا نوح، لكن دلوقتي الناس بيرفضوا يسوع، بيقولوا لا احنا مش عايزين. طب الناس اللي جوه الفلك جرى لهم ايه؟ الناس اللي جوه الفلك كلهم نجيوا. ليه؟ لان نوح دهن زي ما امره الله الفلك كله بالقار من بره ومن جوه. القار اللي اتدهن بيه الفلك يرمز للكفاره، دم يسوع اللي اتسفك عشاننا، دم يسوع الخلاص الوحيد من الخطيه. ايه اللي حصل للناس لما حاولوا يدخلوا الفلك بعد ما الباب اتقفل؟ خلاص ما قدروش يدخلوا. لكن الناس اللي نجيوا خدوا حياه وعاشوا. انت ليك الفرصه ان انت تحيا وتخلص بدم يسوع. هل بتقبل ولا بتقول لا ده كلام مجانين انا مش عايز؟ الاختيار ليك. لا شيء من الدينونه الان للذين في المسيح يسوع. لو قبلت يسوع هتخلص.

سيداتي وسادتي، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حياة أفضل. الطفولة، وما أجمل ذكرياتها. الطفولة البريئة عندما كنا كأطفال نلعب معا ونتمتع بالحياة. ولكن هل كل الأطفال عندهم ذكريات حلوة عن أيام الطفولة؟ هل يمكن أن تكون طفولتنا أو طفولتك أيتها الأخت أو طفولتك أيها الأخ كانت طفولة صعبة مليئة بالذكريات الأليمة؟ ما نوع هذه الذكريات؟ هل تقول لنفسك أتمنى لو تمحى هذه الذكريات؟ أتمنى لو أبدأ حياتي من جديد؟ أتمنى لو الله ينسيني الماضي، فأنا الماضي كنت متألم فيه كثيرا. تألمت ربما على يد أهلك،

0: تألمت ربما على يد إخوتك، على يد أصدقائك أو آخرين في المجتمع. ربما فقدت عزيزا عليك في أيام الطفولة، ربما فقدت أبا حنونا وأنت لازلت طفلا، أو أما وأنت لازلت رضيعا. ذكريات أليمة في الطفولة، هل يمكن الله أن يتدخل وأن يمحي ذكريات الطفولة الأليمة؟ هل الله قادر أن يفعل ذلك؟ أن الله قادر أيها الأحباء. وأقول لكم هذا لماذا أقول؟ لأن المسيح هو أمس واليوم وإلى الأبد. وفي قصتنا التالية ونحن نتحدث عن موضوع الطفولة، فتاة اسمها فيرجينيا سالازار نشأت في بيت كان مليء بإساءة الاستخدام، كانت مرفوضة في بيتها، كانت مذلولة في بيتها. قضت حياتها تبحث عن الحب، ولكنها لم تتلقى هذا الحب من والديها، كانت مرفوضة منهم، كانت تسعى للقبول، أين تجد القبول؟ وأخيرا وجدت من قبلها وغيرها. إليكم قصتها.
1: في طفولتها كانت فتاة رائعة جدا. في الواقع كانت فيرجينيا سالازار تبدو كأنها هانئة، لكن الحقيقة هي أنها لا تذكر سوى أمر واحد جيد في طفولتها.
2: كان أبيضا وضيقا على الوركين، وفي الأسفل الكثير من الكشكش، وكنت أحب ذاك الثوب لأنني عندما كنت أحرك جسمي كان الكشكش يدور. لقد حرمت من هذا، كان هذا الأمر الإيجابي الوحيد الذي أذكره.
1: حقاً. في كل طفولتك؟
2: حقاً.
1: بدلاً من الحب والثبات الذي يتوق إليه كل طفل، اختبرت فيرجينيا الرفض.
2: الأولاد عامة كان أهلهم يصطحبونهم من المدرسة، وكانوا يركضون نحو أهلهم ويضمونهم. لم أختبر هذا قط.
1: حتى أمها كانت تبدو وكأنها لا تريدها.
2: أرادت أن تخرج ولم تجد شخصاً ليبقى معي، بدأت تصرخ وتهزني وتقول ليتك لم تولدي أبدا.
1: تنقلت فيرجينيا بين عدة بيوت للتبني، حيث عانت من التحرش الجسدي والجنسي. في 16 لم تعد ترغب بالحياة. هل جعلك كل هذا تشعرين بالذنب؟
2: بالتأكيد نعم، شعرت وكأن هناك عيبا ما في، وهذا أثر على علاقاتي في سنوات بلوغي. وعندما أصبحت امرأة أردت أن أرضي الناس، ولم أكن آبه لما أفعل لإرضائهم.
1: وجدت فيرجينيا مهربا لعالمها اليائس هذا، الكحول ثم المخدرات على أنواعها والتي أفرطت في تعاطيها.
2: عرفت أن مسلكي ليس جيدا، علمت أنه كان يدمرني، لكنني وصلت إلى مرحلة أصبحت فيها مدمنة. كنت أتوق ليس فقط للإدمان بل لما يمنحه أيضا.
1: تزوجت عدة مرات ورزقت بولدين، لكن فراغها لم ينتهي واستمرت بملئه بالكحول.
2: لم أعرف أبدا معنى أن يكون لي منزلا طبيعيا وزوجا وأولادا. أتعلمين كان يصعب علي جدا أن أميز بين الخطأ والصواب، أو حتى تربية أولادي بسبب تربية الخاطئة.
1: أخيراً وجدت فيرجينيا الإجابة، انتقلت للعيش في لاس فيغاس حيث لا تتوقف الحفلات أبداً. وبما أن أمها وجدتها قد ماتتا في سن مبكرة، اعتقدت فيرجينيا أن أمامها بضعة سنوات فقط لكي تعيش.
2: لم آمل بتغيير الأمور، شعرت أنني أموت وسينتهي كل شيء.
1: الأمر المختلف في لاس فيغاس هو أن فيرجينيا التقت هناك بامرأة مؤمنة، وتلك المرأة أخبرت فيرجينيا عن حقيقة محبة الرب وغفرانه للخطايا.
2: كنت قاسية جدا معها، قلت هل أنت مهووسة بيسوع؟ وقلت عدة أمور أخرى سببت لها الأذى، لكنني أصغيت إليها.
1: وذات يوم استيقظت متعبة لإفراطها في الشرب في الليلة السابقة. أرادت فيرجينيا بشدة أن تعرف المزيد عن الله، فقصدت صديقتها حيث تدرس الكتاب، لكنها لم تتذكر العنوان.
2: أوقفت السيارة وكنت في حالة هستيرية، وبدأت أبكي وأصرخ قائلة يا رب، إن كان الله موجوداً حقاً، إذا كنت موجوداً حقاً، إذا كنت موجوداً حقاً، أرشدني إلى منزلها. وسندت رأسي على المقود ورحت أبكي، وفجأة كان شيئا ما حل علي. شعرت براحة كبيرة ورفعت رأسي وأدرت محرك سيارتي، ووجدت نفسي وراء سيارة صديقتي التي كانت تهم بالخروج منها.
1: في تلك الليلة فهمت فيرجينيا الإنجيل وقبلت المسيح ربا لها، وطلبت من الرب أيضا

0: أن يحررها من الإدمان.
1: في تلك الليلة عندما عدت من دراسة الكتاب المقدس تخلصت من كل تلك المشروبات، رميت كل الكحول في المغسلة، تخلصت من كل شيء ونمت كما لم أنم من قبل. ومنذ ذلك اليوم المجد ليسوع المسيح، المجد لله، منذ 13 سنة ولم ألمس أي سيجارة.
0: بعد ذلك عزلت فيرجينيا نفسها لتقرأ الإنجيل وتصلي، لكن بدلاً من الشعور بالوحدة وجدت السلام الحقيقي.
1: شعرت بالمحبة ولم أكن أعلم مصدر هذه المحبة، لكنني شعرت بالمحبة، شعرت باكتفاء. أتعلمين في السابق كنت أعاني من فراغ داخلي، علمت أن هناك أملاً بالغد وأن هناك طريقاً أفضل، فرحت أبذل نفسي. هذا أمر مختلف كما ترين، تقدرين وجودك وتبدأين ببذل نفسك، وهذا يمنحك شعوراً بالاكتفاء، لأن عندها تصبحين خلوقة وتدركين أنك لم تعودي مجرد من إنسانياتك.
0: تعرف فيرجينيا أن الحياة المسيحية ليست سهلة، لكنها لم تجد الاكتفاء في أي مكان آخر.
1: قد تمرين بأوقات تشعرين أنك لن تتخطيها، لكن لا تستسلمي.

وفي كل ايد مجداف من جديد بيشق الموج الغضبان، والقلب اللي بيدار بعيد وعايش في حزن تملي وحيد يرجع فرحان، وتيجي تنتفض احلامنا المستسلمه، تيجي للمتغرب عنك وعننا.

0: أزف لكم أيها الإخوة المشاهدون خبرا عظيما. الله قادر أن يتدخل في حياتك اليوم مهما وصلت. ربما تنظر إلى نفسك بأنك وصلت إلى الحضيض، ربما تنظر إلى نفسك بأنك وصلت إلى مستوى اليأس القاتل، ربما تنظر إلى نفسك بأنك فاشل تماما، ربما تنظر إلى نفسك بأن الآخرون قد تركوك وليس من يهتم بك، وأن إلهنا لن يعطيك فرصة أخرى. أريد أن أقول لك إلهنا إله الفرصة الثانية، وهو مستعد أن يعطيها لك. وفي قصتنا لهذا اليوم شخص باسم إيرل سميث، كان إنسانا متمردا وانتهى به المطاف في غياهب السجون، ولكن وجد في السجن الخلاص، والآن أصبح راعيا مسؤولا عن المساجين. وفي الحقيقة إن هذا الشخص واسمه سميث يعمل راعيا روحيا لعدد من الفرق الرياضية الأمريكية المعروفة، ولكنه فوق هذا جميعا فهو راعي لأحد السجون المعروفة سان كوينتن، وهذا السجن ذكر اسمه في عدد من الأفلام المعروفة في شرقنا العربي. هذا الإنسان أصبح من السجن راعيا للسجناء. يا إلهي ما أعظمك، إليك قصة هذا الإنسان وكيف غيره الله.
1: لطالما استضاف سجن سان كوينتن أفظع مجرمي كاليفورنيا. لأكثر من 150 سنة ذاع صيته كسجن الولاية الأقدم والأقصى. أصبح سان كوينتن لاحقا سجنا للرجال فقط، وهو يضم غرفة الغاز الوحيدة في كاليفورنيا وغرفا ينتظر فيها المحكومون إعدامهم.
2: قال لي الرجل إنه سيعطيني 3 سلال ومرر لي الطابة. لعبنا 5 مباريات ربح 2 منها،
1: وهو أيضا مركز عمل القس إيرل.
3: لكل واحد منهم سبب في الدخول إلى السجن، فلم يصدف وجودهم هنا، وإن أيقنت ذلك يمكنك أن تتقبل معطيات كل حالة. ما استنتجته هو أن هذا السجن ليس بهذا السوء كما يفكرون، لكنه قد يبدو أسوأ أحيانا مما أتصور أنا. إذن فإن الأمر نسبي.
1: خدم القس سميث في هذا السجن على مدى 2 عقدين، فقد واكب السجناء في دخولهم وخروجهم وطور مقاربة ليهدي أكبر عدد منهم.
3: أولا لا أسألهم عن سبب دخولهم إلى السجن، فهذا الأمر لا يعنيني، إذ إن مهمتي هي منذ أول يوم يصلون فيه أن أهيئهم للخروج. وما تعلمته منذ أنشأت هذه الخدمة أن كل منا سجين في سجنه الخاص، فأنت في السجن أيضا. هناك شيء يقيدك لدرجة أنه يجعلك سجينا في منشأة من صنع الإنسان،

0: كانت هذه نقطة الانطلاق. ما الذي يدفعك إلى سجن نفسك في منشأة من صنع الإنسان؟ لابد أنك بلغت شفير الهاوية.
1: لقد بلغ إيرل شفير الهاوية قبل 8 سنوات من عمله كقس في سان كوينتن.
0: مذ كنت في 11 من عمري حتى 19 أدمنت على المخدرات وانخرطت في العصابات، وقد تورطت في هذه لأنني كنت أجد

0: كان مدينا لي بمبلغ من المال، وكان يصطحب معه شخصا آخر لا أعرفه لينفذ قتلي. أتعلم كان الأمر أشبه بعقد بينهما، كان سينفذ قتلي ليتخلصا مني. أخرج الرجل مسدسا ووقف أمامي وأطلق النار علي.
1: بعد أن فرغ القاتل مسدسه، بلغت حياة إيرل المطبوعة بالجريمة أقصى درجات الانحطاط، فقد كان يشكل خطرا على الجيران، وارتأى الجميع أن يدعه يموت، حتى الشرطة. وأخيرا استدعى أحد الجيران سيارة الإسعاف.
0: عندما وصل والدي استدعى الطبيب مجددا وسأله قائلا هل حالته سيئة؟ فأجاب الطبيب لن ينجو. فقال أبي له أيها الطبيب افعل كل ما بوسعك وسأفعل ما بوسعي. وخرج والدي ليصلي. بقيت في الغرفة بمفردي، ومن ثم سمعت ذلك الصوت يقول لي لن تموت، لدي مهمة أكيلها لك، وتابع ستكون قصة في سجن سان كوينتن.
1: لم يكن إيرل متأكدا من حقيقة تلك الدعوة الغريبة حينئذ، لكن الله لمسه وقد خرج بأعجوبة من المستشفى بإصابات طفيفة. وخلال محنته لم يتركه والده أبدا.
0: وأذكر أن والدي قال أتعلم بني أنت ثائر، لكنك ثائر لله وهو سيستخدمك. يذكرني والدي بهذا كل يوم.
1: وفي السنوات التالية تثقف إيرل وتهيأ للخدمة. في يوليو من العام 1983 أصبح بالفعل قصا في سجن سان كوينتن. بعد 5 أشهر في الخدمة فقط تواجه إيرل مع الرجل الذي أطلق عليه النار قبل 8 سنوات.
0: في الكثير من الأحيان لا ندرك كم نكبت مشاعرنا ونظن أننا تخلصنا منها بينما نكون أسرى لها. رأيت الرجل ذلك اليوم وأدركت أنني ما أزال أكرهه. كنت حاقدا عليه، وأذكر أنني فيما كنت متوجها نحوه قال لي الشيطان ها هو افشي سره وهم سيثأرون لك. توجهت إليه وبدأت بالبكاء، ورحوا يسألونني ما خطبك أيها القس، ولم أقل شيئا. وعندما وقفت أمام الرجل مجددا نظر إلي فقلت له أريد أن أقول لك أمرا، أريد أن أشكرك لأن الله استخدمك لهدي، وكان هذا أصعب أمر قلته، لكنني عندما قلت هذا أدركت أن طيلة سنوات دراستي لم تذهب سدى. في تلك اللحظة تخلصت من الحمل وأنزلته عن كاهلي وتمكنت من النظر إلى الرجل وقلت أنا أسامحك.
1: كانت هذه المسامحة نقطة التحول في حياة إيرل، مذاك راح يعمل كقص في السجن كما هو قص فريق سان فرانسيسكو، عمالقة سان فرانسيسكو ومحاربي الدولة الذهبية.
0: الأمر المثير في العمل مع المساجين ومع الرياضيين هو الرجال، وأردد هذا الكلام، جميعهم يحملون أرقاما. الرجال في السجن يحملون الأرقام والرياضيون أيضا، إذن إنه محيط من الرجال وحسب. بعضهم يجنون مبالغ كبيرة من عملهم وآخرون لا يجنون شيئا أبدا، لكنهم في ختام النهار يواجهون جميعا الصراعات نفسها في حياتهم ويعانون من الصعوبات نفسها. إذن فالإرشاد الذي تعطيه لشخص قد يصلح لآخر، وفي الحقيقة الرياضي بحاجة إلى الإرشاد أكثر من أي شخص آخر.
1: ما النصيحة التي يصديها لنا إيرل؟ يقول إيرل إن بإمكاننا أن نطبق الحقيقة نفسها التي يعلمها للسجناء على حياتنا.
0: مهما كانت الجرائم التي أوقفوك وعذبوك لأجلها أنت مرتكبها، حسناً ماذا عليك أن تفعل؟ إذن لن تتغير الجريمة أبداً، لكن مرتكب الجريمة يمكن أن يتغير، وهذا هو الحمل. أطلق الإنسان القديم واستقبل الإنسان الجديد.
2: إذا حبيتوا ترجعوا لمحتوى هيدي الحلقة وحلقات تانية بالإضافة لبرامج تلفزيونية بتحبوها، زوروا موقعنا على الشبكة العالمية الإنترنت www.altariq.com.
3: شكراً لله أيها الأحباء من كل القلب، لأن الله بحق قادر أن يخلص إلى التمام. رأينا كيف خلص هذه المرأة التي كانت تعيش حياة عبثية، حياة إباحية، تدخل الله في حياتها فغيرنا. وأيضا كيف غير الله آخرين من قبلها، غير المغني، غير التاجر، غير الحارس للرئيس الأمريكي السابق،

غير كثيرين من الناس. ربما تسأل: ماذا عني أنا؟ هل يمكن أنا أن أتغير؟ هل يمكن أن أبدأ بداية جديدة؟ أنا كنت مضيفكم أيها الأحباء لحلقات كثيرة. اليوم أريد أن أقدم لكم وأقول لكم ماذا عمل بي المسيح أنا؟ كيف غير حياتي أنا؟ كلمة الله تقول: كل من هو في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. كان سعي نحو شيء واحد، وهو أنه في يوم من الأيام يكون عندي كمية من المال، مبلغ من المال أستطيع أن أضعه في البنك وأعيش على الفائدة منه. كان هذا هدفي في حياتي، هدفي أن أكون مرتاحا من الناحية المادية، وربما هذا هدف الكثيرين من الشباب اليوم. وحتى وصلت إلى هذه النقطة كان لابد أن أمر بعدة أمور كثيرة، بصعاب كثيرة. مررت أولا بحالتي الزوجية، تزوجت وكان عندي ولد وبنت، ثم انتقلت إلى الغرب لكي أعيش هناك في أوروبا، حيث بقيت حوالي 19 عاما. هناك بدأت أعمال التجارية ونجحت فيها، وجاء اليوم الذي كان عندي مبلغ من المال محترم أستطيع أن أعيش على الفائدة منه مدى حياتي. لم أكن مليونيرا بمعنى الكلمة، لكن كنت مرتاحا من الناحية المادية. ولكن صدقوني أيها الأحباء، وأنا كنت أسعى للحصول على المال، أهملت عائلتي، أهملت بيتي، لا يعرفوني أولادي بمعنى الكلمة، لأنه كنت الأب الذي كنت أغيب كثيرا عن البيت. ولكن جاء اليوم اللي بعد أن حققت في هذه الثروة البسيطة، نظرت إلى داخلي وإذا في داخلي فراغ، وسألت. كنت أعتقد أن الفراغ يمكن أن يملأه المال، لكن لا، المال لم يملأ الفراغ. كنت أعتقد أن الجمال يمكن أن يملأ هذا الفراغ، على الرغم من كل ما عملت أشياء لا ترضي الله، لكن هذه لم تملأ الفراغ. الزواج على الرغم من أهميته لم يملأ الفراغ في حياتي. وفي يوم من الأيام جئت لعند الرب، قلت له: يا رب أنا حياتي خرباني، أنا يا رب حياتي فارغة، أنا يا رب بحاجة إليك، هل يا رب تستطيع أن تغير حياتي؟ هذا السؤال الذي سألته: هل تستطيع يا رب أن تغير حياتي؟ عندما أدركت أن المسيح من محبته لي جاء إلى أرضنا، حمل خطاياي أنا، مات من أجلي أنا، كسر من أجلي أنا، وسفك دمه على الصليب من أجلي أنا، ليس تحديا لي ولكن من محبته لي، قلت له: يا رب أشكرك، كل هذا صنعته من أجلي. فتحت قلبي في ذلك اليوم، وأذكر أنه كان متأخر في الليل، بعد منتصف الليل، قلت له: يا رب أنا حياتي من الداخل خربانة، أنا حياتي من الداخل فارغة، يا رب يا رب مش عارف أول حياتي، كل شيء غلط في حياتي، زواجي كان يكاد أن يتحطم، عائلتنا كادت أن تتفكك. ولكن في اللحظة الأخيرة تدخل الله أيها الأحباء. عندما أتيت المسيح قلت له: يا رب خلصني، يا رب أنا بحاجة أن أتغير من جديد، أنا بحاجة أن أخلق من جديد، يا رب يا رب ليتك تغسلني حماما مقدسا حتى العظام بدم المسيح، غسلني يا رب، اخلقني من جديد. وجاء ذلك اليوم أيها الأحباء اللي لأول مرة في حياتي أدركت أن هذا الحمل الثقيل الذي كان على كاهلي بسبب خطاياي، جاء المسيح وحمل هذا الحمل، لأنه قال: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقلي الأحمال وأنا أريحكم. أنا ألقيت حملي عليه وهو حمله، ولأول مرة شعرت بالراحة، لأول مرة شعرت بسلام حقيقي، لأول مرة شعرت بأنه هذا الفراغ الموجود في حياتي قد امتلأ. دخل المسيح إلى قلبي، غسلني، طهرني، غيرني. ليس أنا فقط، ولكن الله تعامل مع زوجتي من قبلي أنا، تغيرت حياتها، ها أنا تغيرت، تغيرت زوجتي، تغير بيتنا. وكانت بنتي في ذلك الوقت في 7 من عمرها، أول شيء قالت لي إياه وما بنسى، قالت لي: بابا أنت تغيرت. نعم الأب تغير لأن المسيح دخل إلى حياته، نعم الأم تغيرت لأن المسيح دخل إلى حياتها. وأقول لكم أن المسيح دخل إلى حياتنا كعائلة، كزوج وزوجة.

وكأولاد. والآن بدل من هذا البيت الذي كاد أن يتحطم، دخل المسيح، غيرنا، خلقنا من جديد، أعطانا هدف، أعطانا أمل. أخي المشاهد، أختي المشاهدة، هل حان الوقت بالنسبة لك أن تقول: يا رب خلصني، يا رب اغسلني من خطاياي، يسوع الآن جاهز، إن أنت أتيت إليه كما أنت، والمسيح قال: من يأتي إلي لا أخرجه خارجا، إن أنت أتيت كما أنت يغيرك، يغسلك، يطهرك. المسيح قادر أيضا أن يبني زواجك من جديد فتبدأ حياة جديدة سعيدة، أنت وزوجتك وأولادك. عندئذ تقول: أما أنا وبيتي فنعبد الرب، أنا أعطي كل المجد لربي يسوع ولملكي ولسيد حياتي، لأنه غيرني وأعطاني حياة جديدة وأمل جديد. وحتى نلتقي معا في حلقة جديدة من برنامجكم حياة أفضل، أتمنى لكم أطيب الأوقات وإلى اللقاء.

مبدأ إلهي بيكلمنا عليه الكتاب المقدس في سفر الأمثال أصح 11 عدد 25. أعتقد مبدأ نحتاج أن نعرفه وأن نتذكره وأن نعيشه في حياتنا. تعالوا نقرأ الآية أو المبدأ ده ونشوف إيه اللي ممكن نتعلمه منه. يقول الكتاب: النفس السخية تسمن والمروي هو أيضا يروى. أعتقد أن الكتاب يتكلم على أن هناك أشخاص أسخياء، النفس السخية أسخياء. ولما أقول أسخياء يبقى طبيعي وتلقائي أسخياء في العطاء، أسخياء في التوزيع، أسخياء في تقديم الحب العملي مش النظري، مش مجرد أن أنا أقول كلام لكن بقدم عطايا، بعمل أعمال صالحة، أن أنا أقدم للرب والعمل الرب. فبيقول ان النفس السخية تسمن، بمعنى ان كل ما هكون سخي في التوزيع وكل ما هكون كريم في التوزيع وكل ما بفكر اني ادي الرب حاجة هقتنع تماما وهبقى متيقن تماما ان الرب هيكرمني، وزي ما انا اديت بسخاء الرب هيدي حضرتك بسخاء وهيديني بسخاء. عشان كده أنا من وجهة نظري مسكين قوي اللي بيدي ببخل أو بشح أو اللي ما بيديش خالص، دي مشكلة كبيرة جدا جدا. لكن اللي بيدي وبيدي بسخاء عليه أن يثق أن الرب سيرد له ما أعطاه أضعافا مضاعفة. والحاجة الثانية أنه في هذه الآية الجميلة يكلمنا على فكرة

جميلة. الشخص اللي واخد من ربنا حاجات كبيرة والرب مديله قناعة ومديله اكتفاء ومديله شبع ومديله انه حاسس انه مش محتاج اي حاجة تاني خالص في هذه الارض، شخص شبعان شبعان مليان. عشان كده ده في ميزتين. الحاجة التانية ما بيطلبش انه ياخد لانه هو شبعان، وفي نفس الوقت لا ده مش بس كده، ده هو كمان هو بيدي، هو بيدي. عشان كده أرجو إن احنا ناخد بالنا من حاجة مهمة قوي، إنه لما بوصل للدرس ده قد إيه العطاء بيبقى من أحسن ما يكون. بختبر السخاء في التوزيع، بختبر السخاء في اللي ربنا بيديهولي، بختبر الشعور بالشبع الحقيقي وأبقى حاسس إني مش محتاج أي حاجة ولا ينقصني أي شيء على الإطلاق. في نفس الوقت ده هيخليني اني من ناحية بشبع نفسي من عطايا الرب، حاجة تانية بقدر اقدم للاخرين. المروي ايضا هو يروى. يا على روعة هذه الكلمات ويا لعظمة هذه الكلمات، الا انه واحنا بنعيش هذا المبدأ. عشان كده عزيزي المشاهد، لو قدرت انا قبلك وقدرت حضرتك معايا وحضرتك معايا نقدر نعيش هذا المبدأ، النفس السخية تسمنه والمروي أيضا هو يروى. أعتقد ما أحلى الحياة، فرحة الحياة وحلاوة الحياة صدقوني عن اختبارات شخصية لكثير من القديسين هي في العطاء وليس في الأخذ. إحنا مشكلتنا العالم اللي إحنا فيه والشيطان عدو كل بر والجسد الرديء اللي فينا كلهم بيحاولوا يقنعونا بفكرة إن إحنا ناخد، لكن الكتاب المقدس والرب يقنعنا بفكرة ان احنا ندي. خلونا ندي، خلونا نتعلم السخاء والكرم في العطاء والتوزيع، ويوم ما هنوصل لكده صدقوني هنلاقي فيض البركات الإلهية بطريقة غير عادية. يا رب ساعدنا كلنا، وانا اول واحد، نكون اسخياء يا رب. ساعدنا نكون فعلا كرماء في التوزيع، ساعدنا ان احنا ندي علشان نكون فرحانين وانت فرحان بينا وتكرمنا بكل الفيض الالهي اللي لينا عندك. خلونا نبدا اعزائي المشاهدون، خلونا ندي، واثق تماما ان الرب سيباركك.

آية واحدة مكتوبة في سفر الخروج إصحاح 15 وعدد 26، فيها الرب بيعلن عن نفسه وبيقول الكلمات دي: فإني أنا الرب شفيك، فإني أنا الرب شفيك. ودي الحقيقة، أنه عبر صفحات الكتاب المقدس، العهد القديم والعهد الجديد، بيعلن الإعلان ده أنه الرب هو الشافي، أنه الرب شفيك، أنه الرب شفيكي. في العهد القديم في ألقاب كتيرة اتقالت عن الله، اتقال ان هو يهوى، يهوى يعني الله، يهوى شالوم يعني اله السلام اللي بيعطي السلام، يهوى رعى الاله اللي بيرعى، يهوى يرأى يعني الاله اللي بيرى ويدبر الامر. لكن كمان من ضمن الالقاب اللي اتقالت عليه ان هو يهوى رفا، يعني الرب الشافي. اعلان شفاء الرب في العهد القديم كانت حاجه واضحه وقويه، يهوى رفا، أنا الرب شفيك. عشان كده في معجزات شفاء كتير حصلت في العهد القديم. بيكلم الكتاب عن نعمان السورياني راح لإليشع النبي وكان مريض بمرض البرص، وقال له روح اغتسل في نهر الأردن 7 مرات، وراح اغتسل في نهر الأردن ورجع لحمه كلحم صبي صغير. في امرأة تانية كانت من بلد اسمها شونم، المرأة الشونامية ما كانش عندها أولاد، وإليشع النبي قال لها أنت زي المعدة هيبقى معاكي طفل، ورب ادالها ولد، والولد ده ابتدى يكبر، وفي يوم كان مع باباه في الحقل وسخن وبعد كده مات. فراحت المرأة ديت بهدوء وراحت جابت النبي إليشع وصلى من أجل الولد، والرب أقامه من الموت. والنبي إيليا حصل معه نفس الحاجة، إنه ولد مات وصلى له ونفسه رجعت فيه. إعلان أنا الرب شفيك، مالي العهد القديم لكن كمان مالي العهد الجديد. إنه يسوع لما جاء ابتدى يقول إنه قد اقترب ملكوت السماوات، فابتدى يخرج شياطين ويشفي مرضى. عشان كده العهد الجديد فيه 42 حالة شفاء، ده غير الجموع اللي ما نقدرش نعدها، لأنه كانت جموع بتيجي تقرب وبتلمسه، ويقول الكتاب إنه كل الذين لمسونا له الشفاء. مرات يقول الكتاب انه عند غروب الشمس جابوا له مرضى بامراض مختلفه، كل انواع المرضى، وان الرب شفاهم. وفي 42 حاله بيتكلم عليهم الكتاب بوضوح، زي الرب لما شفى بارتيماوس الاعمى، لما شفى المفلوج اللي بقاله 38 سنه عند بركه بيت حزدة، انه شفى ناس كتير قوي، واقام من الموت ابنة تيايروس، واقام من الموت لعازر بعد ما انتن 4 ايام. انا الرب شفيك، أنا الرب شفيك. وهو اللي قال إنه بيكلم المؤمنين عبر الأجيال، قال أنتوا لو صدقتوا الأعمال اللي شفتوني بعملها هتعملوها، وهتعملوا أعظم منها، هتعملوا الآيات والعجائب ديت. وعشان كده في سفر أعمال الرسل التلاميذ وقفوا وصلوا بصوت عالي وقالوا له: يا رب امنح عبيدك أن يتكلموا بكلامك بكل مجاهرة، عايزين نشهد عندك، ولتجرى آيات وعجائب باسم فتاك القدوس يسوع. ولما صلوا تزعزع المكان وامتلأوا من الروح القدس، وفعلا الرب بقى بيجري آيات وعجائب من خلال بطرس، من خلال التلاميذ وبولس بعد كده. انه الرب اللي قال كده قال انه الشفاء هيكمل، الشفاء هيكمل، يعني هو هيصعد لكن الشفاء هيكمل من خلال الكنيسة ومن خلال المؤمنين. ليه الرب بيشفي؟ ليه كان بيشفي زمان وما زال بيشفي دلوقتي؟ ايه قصده من الشفاء؟ الحاجة الأولانية اللي عايزة أقولها لكم إنه الرب بيشفي لأنه الرب بيتحنن على المريض. ربنا بيحبنا وربنا بيتحنن علينا، عشان كده بيشفينا. في شخص أبرص راح للمسيح وقال له: إن أردت تقدر أن تطهرني. فيقول الكتاب: فتحنن عليه وقال له: أريد، فطهر. ولمسه وطهر من البرص. المسيح راح في مكان خلاء، فالجموع عرفت وراحت ذهبت وراه. فبيقول الكتاب انه لما راى الجموع تحنن عليهم وشفى مرضاهم، تحنن عليهم وشفى مرضاهم. مجنون كره الجداريين اللي كان فيه لاجئون، اللي كان فيه ارواح شريره، والرب انطهر الارواح ديت ورجع شخص طبيعي وعاقل. يسوع قال له الكلمات ديت، قال له: اذهب خبر بكم صنع الرب بيك ورحمك، قول للناس عن رحمتي، قول للناس عن تحنني عليهم. الكتاب بيتكلم انه في مره المسيح كان خارج من بلد اسمها اريحا،
واتنين

نعم يبتدوا يصرخوا يا ابن داود ارحمنا. فتحنن عليهم ولمس أعينهم، لمس أعينهم. الرب بيشفي لأنه بيتحنن عليك ولأنه بيتحنن عليكي. فمرة كان يوم سبت وجاء رجل إيده يابسة، وكان يهود موجودين في المكان وقاعدين بقى منتظرين يشوفوا المسيح هيشفي يوم السبت ولا لا، لأنه يوم السبت ده حسب العقيدة بتاعتهم مش لازم حد يعمل أي حاجة. فيسوع سألهم قال لهم هل يحل في السبت فعل الخير أم فعل الشر؟ إبراء نفس أم وخلاص نفس أم إهلاكها؟ فصمتوا. فبيقول الكتاب إنه غضب، زعل وبص كده ليهم وهو حزين على غلاظة قلوبهم. أنتوا إزاي قلبكم غليظ كده؟ الراجل ده إيده يابسة، إيده ما بتتحركش، أنتوا مش عايزيني أشفيه يوم سبت، أنتوا مش عايزيني أتحنن عليه. بيقول الكتاب وإن الرب شفاه وقال له مد إيدك فعادت صحيحة كالأخرى، لأنه عايز يتحنن يوم السبت. الإنسان عنده أهم من الطقوس والعقائد اللي هم حاطينها. الرب بيتحنن، عشان كده بيقول أنا الرب شفيك، أنا الرب شفيك. لكن كمان السبب الثاني اللي بيخلي الرب يشفي، وإنه الشفاء هيفضل مكمل ومكمل ومكمل، إنه الشفاء بيظهر مين هو، مين هو يسوع، بيظهر إنه هو المخلص، إنه هو الشافي. عشان كده فمرة المسيح راح بيت والناس سمعت ان هو راح البيت دوت، فالجموع راحت بقى والبيت اتملى على الاخر لدرجه ما بقاش حد ينفع يخش من الباب. وجاء اربع اصحاب شايلين صديقهم مشلول مفلوج، مش لاقيين مكان يخشوا من الباب، فنقبوا السقف ودلوه من السقف. فالمسيح لما شافه اول حاجه قالها له مغفوره ليك خطاياك. فالكتبه والفريسيين اللي واقفين ابتدوا يطقطقوا، ايه ده ايه ده، هو الراجل ده بيجدف؟ هو في حد ممكن يغفر الخطايا غير الله وحده؟ المسيح عرف افكارهم وعايز يقول لهم ما انا الله الظاهر في الجسد، انا ليا سلطان اني اغفر الخطايا. فقال لهم انتوا فاكرين انين اسهل، اني اغفر ولا اني اشفي؟ الشفاء سهل قوي، لكن عشان اكد لكم ان ليا سلطان اني اغفر الخطايا، قال للمفروج قوم واحمل سريرك وامشي. هما بصوا لبعض مندهشين، ايه ده؟ ما راينا مثل هذا قط، هو ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ فكان بيعلن لهم انا الله الظاهر في الجسد، انا ابن الله اللي جيت للارض. فالشفاء بيعلن مين هو، بيعلن ان هو المخلص، ان هو المخلص الشافي. عشان كده يوحنا المعمدان لما اترمى في السجن كان شاكك، يا ترى هو المسيح فعلا هو المسيا؟ هو طب ليه سايبني في السجن؟ فجاب نادى اتنين من تلاميذه وقال لهم روحوا اسالوا المسيح وقولوا له يوحنا بيسألك أنت هو الآتي أم ننتظر آخر؟ يعني فعلا أنت المسيا ولا إحنا نستنى حد تاني؟ فساعتها شاف ناس كتير، فقال لهم روحوا قولوا ليوحنا اللي أنتوا شايفينه، قولوا له أنه العرج يمشون، العمي يبصرون، والموتى يقومون، وطوبى لمن لا يعصر فيا، طوبى لمن لا يعصر فيا. يوحنا أنا المسيا، أنا المخلص الآتي للعالم. فالشفاء بيعلن مين هو يسوع، فالناس تقدر ترى هذا المخلص الشافي. لكن كمان الشفاء بيساعد انه ناس كتير تتوب وترجع للرب، لانها بتشوف عظمته، بتشوف حقيقته، عينيها بتتفتح عليه، فده بيخليها تقدر تتوب وترجع لربنا. في خادم راح خدم في منطقه نائيه، قعد لمده سنه بيكرز بالمسيح وبينادي بالخلاص وبيشجع الناس انها تسلم حياتها للمسيح، بس الثمر كان قليل قوي. فروح القدس شغله قال له ابتدي كمان صلي للناس علشان يتشفوا. فابتدى يصلي للناس علشان يتشفوا. بيقول في اسبوع واحد كم الناس اللي سلمت حياتها للمسيح كانت تساوي كم الناس اللي سلمت حياتها للمسيح في سنه بحالها، لان هم شافوا، مش مجرد ان هم سمعوا، هما شافوا الرب على حقيقته، شافوا سلطانه وقوته ومحبته، وده خلاهم يرجعوا له. في خادمة معروفة هي أمريكانية أصلا اسمها هايدي بيكر، ومن سنين طويلة من حوالي 29 سنة ربنا دعاها هي وجوزها إنهم يخدموا في موزمبيق، في بلد في أفريقيا، في بلد فقيرة قوي، وهناك يعني ما فيش كنايس، الدنيا كانت صعبة قوي. فهي بتحكي بتقول كنت أروح قرية
وأبقى معايا فريق ونبتدي أبتدي أوعظ وأتكلم عن

المسيح كانوا يرمونا بالطوب لأن هو البلد مش مسيحية. فالروح القدس شغلها وقال لها قولي العمي اللي موجودين في المكان ده يطلعوا قدام وصلي لهم. فطلبت ان العمي اللي موجودين، فكذا حد اعمى وكذا ست عامية طلعوا قدام وابتدت تصلي لهم، وابتدوا يصرخوا احنا شايفين شايفين، ابتدوا يصرخوا شايفين شايفين. فكل القرية اتجمعت لما حصلت المعجزة دي وصدقوا في المسيح وامنوا، وطلبوا انه كنيسة تبتدي في القرية عندهم، تتزرع كنيسة. قالت انه في خلال 10 سنين، لقينا في خلال 20 سنة زرعنا 10,000 كنيسة بسبب انه الرب ايد كلمته بالايات والعجائب. الرب ايدها بالايات والعجائب. من سنين، من كذا سنة، جالنا مجموعة من الصين، مجموعة مؤمنين من الصين، وحكولنا انه في الصين الكرازة بالايات والعجائب اللي بيخليهم، الصين بلد ما تعرفش المسيح خالص، انه اللي بيخليهم يقدروا يشهدوا عن المسيح انه الرب فعلا بيأيد كلمته بالايات والعجائب. فيقولوا نروح كده معبد بتاع بوذا، ويبقى اب وام جايبين ابنهم عيان مريض جدا وعمالين يتوسلوا ويصلوا لبوذا علشان يشفيه، ما بيتشفيش. فيقربوا بينهم وتقولوا لهم تحبوا نصلي باسم المسيح وابنكم هيتشفي؟ فطبعا هم وعيد يعني في عرضهم اي حاجه، بس ابننا ده يتشفي. فيصلوا باسم المسيح والولد يتشفي، وابتدوا يكلموهم عن المسيح فيقبلوا المسيح ويعرفوه. قالوا الكرازه عندنا بالايات والعجائب، مؤيده بالايات والعجائب. في كاليفورنيا في كاتدرائيه هناك معروفه قوي لخادمه اسمها ايمي سيمبل، هي دلوقتي موجوده في المجد. إيمي سيمبل لما ابتدت توعظ وابتدى الرب يأيد الكلمة بالآيات والعجائب، فكانت الناس تيجي بالعكاكيز وهي خارجة ترمي العكاكيز، ناس تيجي على الكراسي بعجل على الويل شير وهي خارجة هي اللي تزق الكراسي بعجل. فابتدى كميات من الناس تعرف المسيح، كل مدى الاجتماعات عمالة تتزحم تتزحم. فبنت كاتدرائية من سنين طويلة تساعي 5,000 شخص، ده كان رقم كبير قوي. بتقول انه يوم الحد كنا بنضطر نعمل الخدمة 5 مرات ورا بعض علشان التوابير اللي جاية، كمية الناس اللي جاية الكاتدرائية 5,000 شخص مش بتكفيهم، لانه الناس جاية لانها مش بس سمعت عن المسيح، لانها شافت المسيح، شافت الإله الحقيقي الإله القدير. فده خلاهم يتوبوا ويرجعوا للرب. يسوع بيشفي لأن هو بيتحنن، لأن هو بيعلن عن نفسه من خلال الشفاء، ولأن ده بيقود الناس إنها تقدر تتوب وترجع لربنا. في كتير وهم بيشاهدونا دلوقتي هيسألوني طيب أنا أنال الشفاء إزاي؟ أنا عندي كانسر، أنا عيني يعني النظر ضعف جدا، أنا عندي فشل كلوي، طب أنا أنال الشفاء إزاي؟ هقول لك على كم خطوة أنت محتاج تعملها، فده يساعدك إنك أنت تنال الشفاء. الخطوة الأولانية اللي بيتكلم عليها الكتاب إنك اصغي لكلمة الرب، لأنه الإيمان بالخبر والخبر بكلمة الله. عشان كده في سفر الأمثال يقول يا ابني اصغي إلى كلامي، خليها قصاد عينيك لأنها دواء لكل الجسد. فأنت لما بتقرأ كلمة ربنا وبتشوفها وبتسمعها، ده بيولد الإيمان في قلبك اللي بيخليك تقدر تنال الشفاء. في شخص معروف قوي اسمه كينز هيجن، هو اتولد بعيب خلقي في القلب، كان عنده كونجينيتال ابنورماليتي في قلبه، وكان يعني ما قدرش يعيش كطفل طبيعي أبدا. يعني بيقول أنه لما كان بيروح المدرسة ما كانش يقدر وقت الفسحة ينزل يلعب مع بقية الأطفال لأنه كان بيتعب قوي. فهو عمره 17 سنة حالته الصحية تدهورت جدا جدا، وبقى طريح الفراش، وأهله جابوا له كونسولتو من دكاترة علشان يشوفوا حالته ويقرروا. فكل الدكاترة اللي جم قالوا أنه هو مش هيعيش، أنه هو هيموت وهو عمره 17 سنة. وبيقول ساعتها كان بابايا ومامتي حزنوا جدا، وانا بقيت اتخيل يوم جنازتي واليوم اللي انا الكنيسه مليانه ناس وفي ورد وداخل بالصندوق. بيقول كان يوم صعب قوي، كان وقت صعب قوي. بعدين كان في كتاب مقدس موجود على الكومودينو جنبه، فابتدى يقرا في الكتاب المقدس، ابتدى يقرا كمان في الاناجيل، فابتدى يشوف معجزات شفاء كتير، وكل معجزه شفاء يكتبها، ويشوف الذين لمسونا له الشفاء ويكتبها، ويقرا في العهد القديم لاني انا الرب شفيك ويكتبها. وبقى كل يوم يقرا الايات ديت ويعيدها، فقلبه اتملى بالايمان.

قام صدق قوي وقال له انا مصدق انك انت تشفيني، رغم انه الدكاتره قالوا ما فيش فايده وهوبليس كيس، بس انا مصدق انك انت تشفيني. والرب شفاه وعاش لغايه ما بقى عمره حاجه و80 سنه، سافر بلاد كتيره يشهد عن الرب ويشهد عن امانه الرب. اسمع لكلمه ربنا، لانه كلمه ربنا هتولد في قلبك الايمان، لانك انت بالايمان بتقدر تنال الشفاء. زي نزفه الدم بالايمان قدرت تنال الشفاء، قالت انا لو مسيت بس هد بصوب وشفيت. ويسوع قال لها ايمانك قد شفاكي، ايمانك قد شفاكي. الخطوه الثانيه اللي محتاج انك انت تعملها، انه الايمان لما بيتولد في قلبك انطق باللي انت مصدق بيه وفيه قبل ما يحصل. يعني احنا مرات عايزين الحاجه تحصل عشان نصدق، لا مش ده القانون الالهي، احنا بنصدق فالحاجه بتحصل. المسيح قال لمرثا كده، ان امنتي ترينا مجد الله، لو صدقتي هتشوفي مجد ربنا. فانت محتاج انك انت تنطق باللي انت مصدقه وتعلنه. زي لما ربنا قال لابرام وهو ما كانش عندهم اي طفل، انت هيبقى اسمك ابراهيم يعني اب لجمهور كثير. ياه، يعني اقول للناس لما يسالوني اسمك ايه اقول لهم ابراهيم اب لجمهور كثير وانا ما عنديش ولا طفل؟ مصدقني يا ابراهيم؟ مصدقني اني هدي لك طفل وانه فيك هتتبارك جميع قبائل الارض؟ مصدقك يا رب. خلاص انت اعلن وقول انك اسمك ابراهيم. فاكره وقت لما كان بقالي 8 سنين ما عنديش اولاد، وربنا وعدني كتير انه هو هيديني اطفال وهيديني طفل، وكان من ضمن الايات اللي ربنا ادهاني موجوده في خروج 23، لا تكون مسقطه ولا عاقر في ارضك. ربنا كلمني ان انت هتبقي مثمره. ففاكره في مره كان عليا خدمه في الكنيسه، وكنت بتكلم على موضوع انك ازاي تقدر بالايمان تشوف حاجات وتصدقها قبل ما تبقى حاصله في ارض الواقع وتقدر تنطق بيها. فانا بحب يعني اقول كده حاجات توضح الفكره، يعني حكايه او عباره معينه. فوانا بفكر ايه الطريقه اللي اوضح بيها الفكره، انه ازاي بالايمان تشوف الحاجات حاصله وهي لسه ما حصلتش. فالروح القدس قال لي قولي انه زي مثلا ما يبقاش عندك اولاد وبالايمان تشوفي بيتك فيه اولاد بيجروا وسمع صوتهم وبيلعبوا وبيكسروا الحاجات. قلت له يا رب بس ده صعب قوي، محرج جدا اني على المنبر اقول كده وانا ما عنديش اولاد، ده انا الناس هصعب عليهم هيقولوا حرام دي من كتر ما نفسها يبقى عندها طفل عماله تقول الكلام ده. فقال لي مصدقاني؟ قلت له مصدقاك. فوقفت فعلا على المنبر وقلت انه بالايمان وانت ما عندكيش اطفال تشوفي بيتك فيه اطفال بيجروا بيلعبوا. بعدها يعني الناس اللي تعرفني ما قالوليش ولا حاجه. بعد 8 سنين لما جبت بنتي ايمان فكروني باليوم ده، قالوا لي احنا في اليوم ده كنا مش عارفين نقول لك ايه، واحنا واقفين قاعدين محرجين علشانك وحاسين انت ازاي قادره تقولي كده على المنبر. وربنا علمني لو انت مصدقه انطقي، ان امنتي ترين، لو انت مصدقه هتشوفي انطقي باللي انت مصدقاه. لكن مش بس اسمع كلمه ربنا عشان تولد جواك ايمان وانطق باللي انت مصدقه، لكن عيش بناء على اللي انت مصدقه، عيش بناء على اللي انت مصدقه. فرق معايا وقت ما كنا بنعمل برنامج الرب سمعنا، واحدة اتصلت بيا بالتليفون وقالت لي دكتورة أنا كان بقالي 18 سنة ما عنديش أطفال، من سنتين جات لي حتة قماش هدية، فقالت لي أنا من كتر ما كنت مصدقة إنه الرب هيديني طفل أنا فصلتها فستان حمل وحطيتها في الدولاب. قالت لي أنا السنة دي ربنا لمسني وبقيت حامل ولبست الفستان اللي انا عملته وفصلته من سنتين. عيش وعيشي بناء على اللي انت مصدقه. طيب ايه المعطلات اللي ممكن تعطل الشفاء؟ يعني ايه المعطل اللي ممكن يبقى موجود في حياتي يعطل الشفاء؟ بص، معطل ممكن يبقى موجود في حياتك انه في خطيه عايشه في حياتك انت مش بتتوب عنها، ودي معطله انك انت تنال الشفاء. عشان كده المسيح لما شفى المفلوج اللي كان بقاله 38 سنة عند بركة بيت حزدة وبعد كده قبله، فقال له لا تخطئ لألا يكون لك أشر، ما ترجعش للخطية علشان المرض ما يرجع لكش. لكن ممكن الحاجة التانية العائق إنه لو حد فيه أرواح شريرة، في ناس مش بتسمع مش بتتكلم نتيجة

تيجي تروح شرير. عشان كده لو تشوفوا اجتماعات ابونا مكاري لما كان بيصلي والروح الشرير يخرج، ناس مش بتسمع مش بتتكلم، بترجع بتتكلم وبتسمع تاني. لكن عائق ثالث طبعا عدم الايمان، انا كان مش قادر تصدق انه انت مغلوب بالعيان لدرجه مش قادر تصدق. وعشان كده المسيح لما راح الناصره اللي هي البلد اللي اتربى فيها، هم قالوا مين ده؟ مش ده ابن النجار؟ ما قدروش يصدقوا، ما قدروش يصدقوا ان هو المسيح. عشان كده ما قدرش يعمل هناك معجزات غير قليله قوي بسبب عدم ايمانهم. طب الشفاء بقى بيبقى شكله ازاي يعني؟ يعني ايه الطريقه اللي ربنا بيشفيني بيها؟ بص عايزه اقول لك، بقول لك انه مرات الشفاء بيبقى لحظي. يعني انت مثلا بتصلي معانا في البرنامج او في اجتماع وكان في صلاه، تبص تلاقي انه في الم في حته معينه، الالم راح، عينيكي كانت الرؤيه مش واضحه لقيت الرؤيه واضحه، في شفاء لحظي. لكن كمان في شفاء وده الاكثر تدريجي، بيحصل بطريقه تدريجيه. يعني في خادمه معروفه دلوقتي هي في السماء اسمها كاترين كولمان، امريكانيه. كان في حاجات كتير بتحصل في الاجتماعات بتاعتها، بس قالوا انه في حاجات كتير كانت بتبقى جراديوال، يعني ما بتبقاش فجاه لكن تدريجيا. فمره في اب وام اخذوا بنتهم عمرها 12 سنه، كل جسمها كان مليان مده، يعني في كده نصور في كل جسمها بينزل مده. فما راحوا الاجتماع ووقت الصلاه للشفاء ما حصلش حاجه. بيقولوا لما روحنا البيت خلال الاسبوع لقينا كله عمال ينشف، كل الاماكن اللي كانت بتنزل مده قعدت تنشف تنشف وتكون بقى مكانها قشره، وابتدت القشر ده يقع وبنتنا رجع جسمها طبيعي 100%. فممكن الشفاء يبقى انت في الاجتماع ما تشافتش، انت وانت بتصلي مع البرنامج ما تشافتش لحظتها، لكن فضلت عندك ايمان والشفاء كمل. لكن كمان انا عايزه اقول لكم انه مرات الناس مش هتتشفي، يعني مرات تبقى بتصلي للشفاء وطالب ربنا للشفاء فيجي يقول لك انا مش هدي لك شفاء لكن انا هدي لك نعمه. والنعمه دي حاجه غاليه قوي، حاجه غاليه قوي. النعمه دي هتكفيك، النعمه دي هتخليك قادر تحتمل المرض. زي بولس لما اصيب بشوكه في الجسد، كان مرض، بيقول انا تضرعت للرب 3 مرات ان يفارقني. انا قلت له يا رب انا عايزه اتشفي، فربنا قال له تكفيك نعمتي لان قوتي في الضعف تكمل. نعمتي هتكفيك يا بولس. عشان كده قال انا افرح في الضيقات لكي تحل علي قوه المسيح، وبعد كده ما طلبش الشفاء تاني لانه ربنا قال له انا هدي لك نعمه، والنعمه لا تقل عن الشفاء. لكن كمان اخر حاجه عايزه اقول لك انه في الشفاء مش بس الشفاء لحظي او الشفاء تدريجي او ربنا يديلك نعمه، لا ممكن شخص تكون بنصلي له وخلاص يكون ده وقته، ده وقته وربنا عايز ياخده عنده وهيستمتع هناك، ما فيش اتعاب خالص. زي جايز حكيت لكم قبل كده عن صديقه عمري، لان هي لسه رايحه السما من شهور قليله، هي جالها كانسر، وفي اواخر الايام لما رحت لها المستشفى قالت لي نورا السما حلوه قوي، انا عايزه اروح السما. ودي الصوره اللي شفتها عنها واحنا بنصلي، شفت صوره كده وانا مغمضه عينيا، شفتها عروسه جميله لابسه كورونه ورد، والرب عمال يقول دي عروستي، دي عروستي، ايامها معدوده عندي وانا اللي هاجي اخدها. وقتها جاء، فخلاص بطلنا نصلي للشفاء لانه هو الرب، هو الرب هو اللي يحدد الشخص ده عايز ياخده امتى عنده، وعايز يمتعه بحضنه وبالسما امتى عنده. انا الرب شفيك، هو بيشفي، مازال بيشفي، هو بيتحنن وبيعلن عن نفسه. وعايزك تقرا الكلمه عشان تولد في قلبك ايمان وتقدر تنال الشفاء بالايمان. ومن حقك انك انت ممكن تتشفي او ممكن تاخد نعمه، اطلب الرب من كل قلبك لان هو اللي قال كده عن نفسه واعلن انا الرب شفيك. امين. احنا هيبقى عندنا دلوقتي وقت فاصل، وبعد وقت الفاصل هنكمل هنصلي مع بعض، فكملوا معنا بعد الفاصل.

قناة الكارما هي قناة مسيحية لا تهدف للربح المادي 501c3، وجميع التبرعات معفاة من الضرائب، ومصدر دعم القناة الوحيد هو تبرعاتكم الشهرية. لذلك اتصل بنا على 714-709-4300، ويمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com، أو ارسل لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.

0: عايزة أرحب بضيوفنا. أهلا بيك يا دكتور عصام، فعلا كل مرة بتيجي إحنا بنتبارك جدا، ميرسي عشان وجودك. أهلا بيك يا فينا، أنا فرحانة قوي قوي أنت أول مرة تبقي معانا في البرنامج، أنا بحبك قوي وأنت فعلا ممسوحة مسحة خاصة، ربنا يباركك ويستخدمك وسطينا.
1: شكرا.
0: عايزة أشجعك في المكان اللي أنت موجود فيه دلوقتي، غمض عينيك عشان تصلي معانا وغمضي عينيكي علشان تصلي معانا. انت جايز تعبت جدا من العيان، جبت اخرك وجبتي اخرك، ولانك كل ما بتروح للدكتور بيقول لك خلاص ما فيش حاجه نعملها، الطب جاب اخره. انت تعبانه علشان عينيكي ضعفت ضعفت ضعفت، ودلوقتي النظر بيتعبك قوي والنور بيتعبك، وجواكي يأس، جواكي يأسانة وجواكي خوف. بس النهاردة جاي الرب يزورك علشان ينزع الخوف، عشان ينزع اليأس، عشان تقدري تشوفيه إن هو الرب الشافي، عشان تقدري ترجعي تطلبيه بإيمان وانتي مصدقة إنه لا يستحيل على الرب شيء. النهاردة ناس كتير في حالة اليأس، في حالة الخوف، الرب جاي ينتزع الخوف وينتزع اليأس، والإيمان بالعكس هو اللي يضرم في قلب كل واحد وتصدق أنه هو حي، هو أمس واليوم وإلى الأبد، هو الشافي وما زال بيشفي.
2: يا رب احنا بنعلن حضورك في وسطنا، بنعلن حقيقي أنه لا يستحيل عليك شيء، وأنه ما فيش يا رب طلبة وما فيش مرض أكبر يا رب من أنك تشفيه بالتمام. النهاردة يا رب أنت حي في وسطنا، انت موجود، انت موجود لكل واحد بيتفرج علينا، انت ايديك ممدوده بالايات والعجائب.

0: في ناس عندها كانسر، يسوع جاي يلمسهم. وانت بتتفرج معنا دلوقتي، وانت بتتفرجي معنا دلوقتي، افتح قلبك وتعالى بالإيمان المسه زي نزفة الدم. تعالي بالإيمان المسيه زي نزفة الدم، وقولي له النهاردة أنا جاي ألمسك وأصدق أنه قوة تخرج منك لشفائي، أصدق أنه الكانسر يهرب من جسدي، أصدق أنه الدكاترة يبقوا مذهولين وإزاي الكيمو جاب النتيجة دي، ما كانوش متوقعين أنه دي النتيجة اللي هتيجي. يا رب أنا بشكرك أنه في قلوب يا رب خايفة وحاسة أنه كأنه أيامها بقت خلاص شهور، يا رب أنت جاي تنفخ عليهم نفخات حياة، جاي تعطيهم حياة جديدة. يا رب أنا بشكرك علشان الشاب يا رب اللي الكانسر انتشر في جسده، وانت رب جاي النهارده بنفخة شفاء يا رب عليه، وتقيمه يا رب وتوعده، توعده ان هو هيبقى ليه بيت وزوجه واولاد، وان هو هيعيش حياه طبيعيه، حياه مليانه بالصحه. وبشكرك انه في طفل اسمه كيرولوس، مامته في اللحظات ديت عماله تقول لك يا رب كيرولوس كيرولوس يا رب. ايوه انت سامحها وسامع صرخات قلبها، وكيرولوس في اسم يسوع شفاء ليك يا كيرولوس، في اسم يسوع الكانسر يهرب من جسدك وتكبر وتشهد عن نعمة ربنا معاك.
1: يا رب احنا بنتحد مع بعض وبننتهر كل روح مرض في كل واحد من اللي بيسمعونا، وبنطلق ليه إيمان، ونعلن ان يسوع اقوى من كل مرض مهما كان، نعلن ان يسوع حي الان قائم في وسطنا، نعلن لكل اللي بيؤمن النهارده اللي بيطلبك لمسه شفاء، بنرفض كل روح مرض وكل روح ضعف وهوان.

0: أمين، معنا تليفون. ألو؟
1: ألو؟
0: ألو؟ ألو؟ أيوة تفضلي. أيوة أنا معاكي، تفضلي.
1: كنت بعاني من صدر اكتئاب، قعدت كذا شهر، وكنت رافضة إن أنا أروح لدكاترة نفسية، وأخدت الخطوة في الآخر ورحت لدكتورة نفسية ومشيت على العلاج فترة، بس العلاج كان تعبني جسديا. وبعد كده من حوالي 10 أيام صليت وقلت للرب إن هو يحررني من العلاج ويحررني من الاكتئاب، وكان عندي إيمان قوي ساعتها. قعدت أسبوع من غير أدوية وكنت كويسة جدا ونفسيتي مستقرة وبعرف أنام. أنا كنت بعاني قوي من قلة النوم ونفسيتي كانت وحشة، وعلى طول بعيط من غير أي سبب. من يوم السبت اللي فات، من يومين، وأنا حاسة إن أنا مخنوقة وعايزة أعيط من غير أي سبب، بس بحاول أتحكم في نفسي وبصلي إن ربنا يحررني من الاكتئاب ويحررني من الأدوية ويحررني من الكسل ومن البطء.
0: أمين.
1: بصلي إن ربنا يغير حياتي ويملى بيتي السلام والفرح.
0: أمين أمين. أنا عايزة أقولك أنا مثقلة قوي النهاردة، ان احنا نصلي للامراض النفسيه، لانه حد كمان بعت لنا انه عنده وسواس قهري، فالامر ده على قلبي قوي. كملي معانا في الحلقه وهنصلي للامراض النفسيه بعد شويه في اسم يسوع، امين. معانا تليفون تاني. طيب خلونا نصلي للامراض النفسيه في اللحظه دي. في الو الو، طب سوري الو، حاسه

0: التليفون قبل ما نصلي للأمراض النفسية.
1: مع حضرتك.
0: ألو، أيوة تفضل اتفضل، أنا سامعاك.
1: أتكلم
0: أيوة تفضل
1: مع الدكتور بنورة.
0: أيوة أنا معاك، اتفضل.
1: ألو
0: ألو، أنا سامعاك. حضرتك شارك الطلبة اللي عايز تشاركها.
1: أنا عندي ألم في ركبي الاثنين، ومن ركبي ولتحت في رجلي الاثنين وبطنية رجلي من تحت، وكشفت كثير عند كذا دكتور، دوالي ومسالك بولية وتحاليل على الكلى والكبد والقلب وكله، لأنه بيورموا أول ما حاجة بيورموا، وألم شديد شديد شديد. وأطلب من الدكتورة نورة تصلي لي، لأن أنا واثق إن الرب هو الطبيب الشافي.
0: أمين.
1: إلهنا الشافي.
0: أمين.
1: لأن هو يسوع إله المعجزة.
0: أمين. ربنا يتمجد معاك. أمين. ربنا فعلا يتمجد معاك. خلونا نرفع المرضى النفسيين قصاد الرب. لو انت بتعاني من مرض نفسي صلي معانا. لو انت في البيت فعلا حد من اولادك او جوزك عنده مرض نفسي، ارفعيه في اللحظات دي، وفعلا نطلب انه ايد الرب هي اللي تيجي وتلمس الاشخاص دول. يا رب احنا بنشكرك. نروح لمين غيرك يا رب؟ نروح لمين غيرك؟ في وسط يا رب الاكتئاب، في وسط التعب، في وسط الخنقه، يا رب تعالى رب لبنتك الوضع ثقتها فيك يا رب. حط ايدك يا رب عليها، حط ايدك على كل التغيرات حصلت يا رب، يا رب في المخ وفي الكيمياء يا رب بتاعت المخ يا رب. يا رب فعلا واقع جديد، واقع تاني يا رب انت تديه لها. تعالى رب لابنك اللي عنده الوسواس القهري يا رب، فكه وحرره من الوسواس القهري يا رب. انا بصلي يا رب في بيوت كتيره يا رب، اشخاص يا رب فعلا بيعانوا وده مأثر على جو البيت. يا رب تعالى رب بشفاءات يا رب معجزية، تعالى بلمسات يا رب معجزية يا رب للأشخاص دولت في اسم يسوع. ليك المجد يا رب.
2: أنا بس برضو عاوز أقول أنه الأدوية النفسية معظمها ما بنوقفهاش مرة واحدة. أنا هو من رب بيقدر يشفي من غير أدوية ويقدر يستخدم الأدوية، ف يعني من فضلك ما توقفيش مره واحده. قولي للدكاتره احنا بنؤمن ان احنا الرب يشفيكي وهنصلي لك دلوقتي انت واللي زيك، لكن من فضلك اتحركي مع طبيب دايما. ابونا السماوي احنا بنحط بنتك وابنك اللي عنده وسواس قهري وكل اللي عنده اكتئاب او امراض نفسيه، انت اللي خلقنا وانت اللي تعرف تظبط الكيمياء اللي فينا، وانت اقوى من اي مرض ولا يستحيل عليك شيء. النهارده بنرفعهم قدام عرش النعمه زي اللي جابوا المفلوج وحطوه قدامك. نؤمن انهم يتحرروا يا رب من المرض، نؤمن انهم ما يحتاجوش للادويه، لكن نؤمن كمان انك تستخدم الادويه وتخليها فعاله في حياتهم، وبالتدريج يا رب تشفيهم وترجعهم طبيعيين جدا، وتملاهم فرح وتشيل اكتئاب والدموع وتدي سلام وفرحة، وكل الناس تشهد عن إله صالح بيمد إيده ويشفي.

0: معنا تليفون. الو،
1: مساء الخير.
0: مساء النور، تفضلي.
1: سلام المسيح معاكم.
0: امين، تفضلي.
1: حضرتك، انا عايزه بس بالصلاه لابني. هو عنده الزهايمر من بقالي يعني 5 سنين كده، 6 سنين، بس جت زودت معاه الايام دي، مش عارف يتنفس، خرج منها. وبعد كده يعني حتى ساب الشغل من سنه، من قعدت اخبرها عشان اخذ شغل الشخصي، كان فيه اضطراب يعني. فقال لك هيأثر على الحساسيه، وقدم استاذ في الشغل ولحد دلوقتي ما توفاش، او راح في شغل ثاني. الحساسيه عامله معاه يعني حاجات جامده قوي. كتب امبارح عند الدكتور، قال له في لحميه في الناحيتين، وخد العلاج ده، لو ما خفتش تعالى هعمل لك عمليه. فانا عايزه اطلب الصلاه، يا ريت ان شاء الله يعني انا عثمانه في ربنا ان شاء الله وفيكم، ان باذن يسوع ان شاء الله هنختم ان شاء الله بالصلاه باذن يسوع.
0: امين امين. انا بس عايزه اقول انه احنا بنؤمن انه الرب بيمد ايده الشافيه، وبنؤمن انه ربنا بيستخدم الطب وبيستخدم العمليات، لكن في حالات ما فيش ليها، خلاص وصلت للاخر ما فيش علاج ليها، فالرب بيجي يتدخل بيد معجزيه. فانا مش عايزه الناس تخاف لو الدكتور قال لها انه في عمليه ممكن هتجيب نتيجه. انا اشتغلت دكتور التخدير 40 سنه من عمري، وتملي انا كنت بصلي للناس اللي بتعمل العمليات انه فعلا يسوع هو اللي يملا اوضه العمليات بحضوره، يسوع هو اللي يمسك بايد الجراح، والنتائج تبقى مضمونه بين ايدين الرب. امين. معنا تليفون تاني. الو،
2: ايوه، انا معاك.
0: ايوه، اتفضلي.
2: وتكبر سنة أخويا في كندا، عنده جلطة في رجله، وجت عليها جلطة ثانية. هو نفسه يخف ويروح الكنيسة يعمل قربان، وقلبه ضعيف، وكلية ضعيفة برضه. وتكبر صلاة عشان يبقى كويس ويروح يعمل قربان.
0: أمين أمين. أنا عايزة أقول لكم يعني حتى الحالات اللي مش بنصلي لها وقت البرنامج، إحنا بعد كده خلال الأسبوع بنرفع الناس اللي طالبة صلاة، وبتجيلنا فعلا كل الليستة بتاعة الناس اللي طالبة الصلاة، وإحنا بنرفعهم قدام الرب. معنا تليفون. ألو
3: ألو
0: ألو. أيوه، اتفضلي.
3: مساء الخير لحضرتك.
0: مساء النور، اتفضلي.
3: أنا جوز بنتي مدمن وعصبي جدا، وعامل مشاكل كتير جدا مع مراته وعياله، وهي ماشية وسايبة البيت، واحنا نفسنا إن الله يستجيب للصلاة والطلبة إنه يخف وعياله يرجعوا بيته ويستقروا، ما بيروحوش مدارس،
0: أمين،
3: بيروحوش دروس، ما بيروحوش أي حاجة، والدنيا متدمرة.
0: أمين أمين. احنا فعلا بتجيلنا طلبات كتيره، يعني لسه واحده بعتلنا انه ابنها عمره 17 سنه ومدمن، واحنا فعلا عايزين نرفع الاشخاص المدمنين انه الرب يديلهم حريه، وان هم يوافقوا ان هم يتعالجوا، لانه في مراكز هايله العلاج المدمنين، ان هو يوافق ان هو يتعالج من الادمان، وانه ايد الرب تمتد لي بحريه من الادمان. خلونا نتحد بالدكتور عصام وهو بيرفع فعلا الاشخاص دول بين ايدين الرب.
4: مكتوب إن حرركم الإبن بالحقيقة تكونون أحرار. وإحنا بنرفع يا رب إخواتنا وأولادنا يا رب المقيدين

بكل روح وعبودية للإدمان لأدوية مش قادرين يتخلصوا منها، نرفعهم قدام عرش النعمة. مد إيدك ليهم يا رب، خليهم يوافقوا على العلاج، خليهم يعترفوا يا رب إن هم مدمنين ويمشوا سكة التعافي ويتحرروا ويرجعوا ناس نافعين في المجتمع. كل عيلة يا رب تعبانة ومتدمرة بسبب شخص زي ده، أنت تعينهم وأنت تدي للشخص ده نعمة يا رب والشفاء يا رب بلمسة إلهية، أو تحطه يا رب في طريق أنه يتعالج ويخرج يا رب معافى ويشهد قد إيه أنت بتحرر في اسم المسيح.

0: اهلا بيكم اعزائنا المشاهدين، حلقه جديده وتصالحوا مع الله. في الحلقه اللي فاتت كنا بنتكلم عن مشكله ام، مش ام واحده لكن امهات كتير. ببساطه الام دي مفتقده ابنها بعد ما اتجوز، مفتقده وجوده، مفتقده اتصالاته، مفتقده حكاويه معاها، مفتقداه، وده مخليها قافله، تعبانه، متوتره، علاقتها ابتدت تتوتر بيه وبمراته. هي مش عايزة كده، بتقول مش عارفة أعمل غير كده، ساعدوني. الحلقة اللي فاتت خدنا مفتاح كان بيقول انقضي ولا تنقضي. يعني يوم أشوف حاجة سلبية في مرات ابني ولا في خطيبة ابني، خليني أشوفها بعنيها هي، بعنيا أنا لو أنا مكانها. خليني إنه حتى لو نقضت أبقى شايفة الصورة كلها، مش شايفة حاجة واحدة ومركزة عليها، وبكل حكمة أدي نور ده لو حبيت، وما يكونش الكلام التقيل اللي بينقد، اللي يهد علاقة، اللي ممكن يخلي ابني بعد سنين يفتكر الكلمة دي وتكون سبب مرار في حياته.
1: أهلا بكم أعزائي المشاهدين، وعايز كمان أراجع معكم بعض الحلول والنقط المضيئة اللي كانت في الحلقة اللي فاتت. من ضمن النقط المضيئة أنه كان نصيحة للابن أنه يترك ولا ينقض، بمعنى انه لما يجي يقرب ميعاد زواجه هيسيب بيت والدته ووالده، عليه انه ينسحب تدريجيا، بمعنى اذا كان ليه ادوار كتيره بيقوم بيها في البيت يبتدي يخفف من الادوار دي، علشان الام بتبقى معتمده اعتماد كبير على ابنها، وبعدين فجاه تلاقي ان ابنها مش موجود، فده بيسيب اثر سيء جدا على الام.
0: في حلقتنا النهارده هكون بكمل، هتبنى وجهة نظر الأم.
1: وأنا معاكم النهاردة علشان زي ما اتفقنا أني أتبنى وجهة نظر الابن، واسمحوا لي أن أنا أتكلم بالنيابة عنه في الحلقة دي معاكم.
0: وبنرحب بضيفنا النهاردة مهندس ألفت سدراك، أهلا بحضرتك يا باشمهندس.
2: أهلا وسهلا.
0: الأم كانت بتكمل من ضمن الجمل اللي أثرت فيه قوي، كانت بتقولها وهي متأثرة جدا، بتقول لي أنا حاسة أني تركنت تعرف. إحساس صعب قوي أنه بعد كل السنين دي تحس الأم أنه مجرد جواز ابنها كان معناه أنه خدي جنب.
1: تعمل إيه؟ كلمة اتركنت تعرف دي كلمة أنا شديدة، أنا حاسس أن فيها شيء من المبالغة، وأن الأم تقريبا ما كبر حجم الموضوع بشكل كبير. يعني
0: ده كان إحساسها فعلا، ما كانتش لا بتبالغ ولا هي، ده إحساسها أنا اتركنت تعرف.
2: إحنا لازم نحترم الأحاسيس، بس دايما الأحاسيس بتبقى بناء على وجهة النظر. بمعنى إيه؟ بمعنى أنا أم عارفة أن ابني هيجي وقت أنه هو يتجوز، وزي ما كلمنا المرة اللي فاتت أنه من الطبيعي أن الكتاب المقدس بيقوله ليترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسدا واحدا. في بيت جديد هيتبني، في أسرة جديدة هتتبني، في كيان جديد هيتبني. خليني أتكلم بحتة روحية شوية وبعدين نرجع الموضوع. قديس يوحنا المعمدان من أعظم مواليد النساء حسب ما رب المجد يسوع قال، يوم من الأيام كان هو الكل في الكل، كانت اليهودية كلها تحلف بحياته، كان لا يوجد نبي مثل هذا النبي، رغم أنه لم يصنع ولا آية واحدة، لكن الشعب كله التف حواليه، حبوه والتصقوا به، وكان بالنسبة لهم هو كل شيء. وفعلا من أعظم مواليد النساء في الاستقامة والقداسة والبر والتقوى والشجاعة والمواجهة، كان محل إعجاب الجميع وكان مكان الكل في كل. وفجأة بعد شهور قليلة من خدمته ظهر آخر، رب المجد يسوع، وهو بنفسه جه لتلاميذه وقال لهم هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. تركوه ومشوا
0: وراه اثنين من تلاميذه،
2: ويقال قديس يوحنا الحبيب واحد منهم، بل بالعكس جم قالوا له اهو اللي انت كنت بتشهد عنده الكل مش وراه واترك الرف. هو شعور يعني انا بس بحكيه في الدنيا الروحيه. فجاه شعر وكانه ايه الكل مشي ورا المسيح رب المجد يسوع. رد فعله كان جميل، هقراه كده نصا بيقول كده،

0: من له العروس فهو العريس. أما صديق العريس يقف ويسمع فيفرح فرحا من أجل صوت العريس. إذن فرحي هذا قد كمل، ينبغي أن هذا يزيد وأنا أنقص. مرحلة ما قبل مجيء رب المجد يسوع، ما قبل العريس، كان يوحنا المعمداني يملأ كل الفراغات وكل شيء يعني يسير طبقا لتوقيتاته. في توقيت تاني، في توقيت تاني، في زمن تاني. أنا كأم مريت بنفس القصة. يمكن أنا النهاردة يوحنا المعمدان، بس أنا من كذا سنة فاتت كنت أنا العريس أو العروس، وجات أم تاني فاضلة قالت الكلمتين دول جوه قلبها: ينبغي أن مرات ابني وابني يزيدوا وأنا أنقص.
1: يعني هو أنا جوايا حاجتين، يعني أنا مش عايزة بس أقطع حضرتك. لا حضرتك بتتكلم على، لا ما أنا الله يرحمها بقى مش عايزة أتكلم عليها، فما فيش داعي، ما كانش قوي الدنيا كده. بس أنا طب هسيب الفرصة يعني نشأت وبعدين أكمل.
2: يعني بتأثر بكلام حضرتك أن المفروض الأم بناء على كلام حضرتك أنها المفروض كانت تفرح بفرح ابنها. يعني أنا عايز أقول أنه ده كان حلم بالنسبة للأم في يوم من الأيام، أنه يا نفسي أشوفك في الكوشة. جي اليوم ده مش عارف إيه اللي اتغير، إيه اللي حصل؟
1: اتغير حقول
2: يعني حضرتك. أصلا أنا الفرح مش مجرد
1: ليلة، أنا هقول إيه اللي اتغير.
2: هي ما كانتش وكنيسة ومعازيم،
1: أنا ما كنتش دنيا جديدة. أنا ما كنتش متخيلة أنه الثمن هيكون كده، بس أنا يعني في ثمن الدفع. أنا ما كنتش متخيلة، ما كنتش متخيلة أني هفتقد ابني بالشكل ده، أنه لما أدخل الأوضة اللي كان بينام فيها وبص على سريره وألاقي السرير فاضي، لما أعمل أكلة كان بيحبها. أنا عايز أقول لحضرتك أنه في أم قالت لي أنا الأكلة اللي ابني اللي اتجوز ده كان بيحبها مش بعملها في البيت غير لما هو جاي يتغدى عندي. إخواته يقولوا نفسنا في قلوبهم لا، لما أخوكوا يجي نبقى نعملها. فالمشاعر صعبة. بس حضرتك أنا عايز أرجع للحتة اللي قلتها، لأنه يعني في نور كده جديد. يعني حضرتك عارف انه في فعلا مشاعر فقد، يعني
0: مؤكد.
1: دي مشاعر حقيقيه
0: مؤكد.
1: لكن انا محتاجه انه اقبلها
0: وابص لها نظره تانية، نظره اني اتمنى له الخير. ينبغي ان ذاك يزيد وانا انقص. انا اديت رساله عظيمه لابد ان اكملها بنفس العظمه. انا عاوز سعاده ابني مش عايز تمزيقه. أنا عايز إن ابني ده ينجح وينجح ويتبارك ويفرح، وأنا ترن فرحتي على فرحته مش على اتصاله بيا وبس. يعني شوف إيه، إذن فرحي هذا قد كمل. إيه إنك أنت اختفيت، إنك ما بقتش موجود، إنك اتلغيت، لا، إن هو فرح. تفتكري زمان لما كان الولد صغير وابتسامته اللي على وشه بتخلي الدنيا كلها تنور في عينيكي؟ أنا ما انساش إن كل أم ضحت طول عمرها، ولازم الأمهات دي تتشال على الرأس من فوق، ما فيش كلام. بس أنا بستدعي الأمومة مرة تاني جوه قلبك وأقول لك إن فرحته تساوي كتير، تساوي حتى إنك يوم من الأيام تاخدي قرار بنفسك إن ينبغي إن ذاك يزيد وأنا أنقص. عارف إنه قرار صعب، بس أنت ياما خدتي قرارات صعبة، وعارف إنه تضحية مش قليلة، بس أروع حاجة إنك أنت تعمليها ما تتعملش فيكي، وأجمل حاجة إن أنت تقرريها ما تتقررش عليك.
1: يعني أبقى قبل، يعني قبل المكانة اللي تهزت جامد قوي دي، أبقى قبل أنها تتهز كده.
2: لا أنا شايف أنه ما فيش تغيير في المكان، ده تغيير في الظروف الأحداث، لكن
1: بس
2: تغيير في المكانة
1: أثرت على المشاعر وأثرت على العلاقة.
0: هي إحنا اتفقنا أن في تضحية ولازم نكون مدركين كده، واتفقنا أن التضحية دي إيه اللي بيملى الفراغ فيها. أني قبل كده كنت بسعد بابني، النهاردة هسعد لابني. قبل كده كنت بفرح بوجوده، النهاردة هفرح بفرحته، على حس فرحته أفرح. كلمني خير وبركة، ما كلمنيش وعرفت أنه فرحان هفرح، بس فرحة تانية نوع جديد. الرب يسوع علمه لنا في قصة القديس يوحنا المعمدان، وده متاح لك كأم.
1: جايز كنت متخيلة أنه ممكن يبقى الحاجتين مع بعض،
0: شيء صعب. شيء صعب ويقترب للاستحالة، لأن زي ما شرحت في الحلقة اللي فاتت في تركيز ضخم عند الابن أنه ينجح ويأكد ويركز، والزوجة دي كمان تتمنى أنها تحس أن هذا الزوج وكأنه معتني بيها وكأنها الملكة الموحدة الوحيدة المتوجة، وكأن كل التركيز عليها، ودي شعور تتمنى كل ست برضه مش كده؟ وإن كان ما أتحش في وقت من الأوقات ليكي، لكن ليه ما يتحش الابن؟ وإذا كنت أنت ما تمتعتيش بيه لظرف ما، ياما قدمتي، ليه ما تقدمليش الهدية الغالية دي لابنك؟

0: متع ويفرح بيها، وتأكدي إن هيبقى في معونة سماوية وفي عدل سماوي، وإله السماء يقف جنبك ويقف ويقول لك أنا مقدر ومستغل اللي أنت قدمتيه ده. وأنا متأكد إن حتى الابن والابنة دي بكرة وبعده مش هتبقي حاسة إنك أنت رميتي في الأرض حاجة.
1: أنا مستنتج من كلام حضرتك يعني في بعض النقط اللي حضرتك اتكلمت فيها كأنه مثلا، وده طبعا استنتاج بعيد عن الواقع، بس كأنه بيتنقل لي يعني أنا لما كنت بس في البيت كان يعني كانت حاسة باهتمامي بيها بس، وكأن أنا يعني مركز اهتمامها، ولما اتنقلت في بيت تاني ده يعني عمل الفرق ده.
0: أنا نفسي أنت كمان أو نفسي ولادنا كمان يقدروا حجم هقولها مأساة اللي بتشعر بيها الأم والأب، سنين وتربية وكبير وبيكبر ويفرح مالي كل حياتي بسمته وضحكته وكلامه ودنيته وشغله وحياته فيها.
1: ما ده ملخبطني أنا.
0: يعني ده شعور مش قليل أبدا. يعني مرة أم بتشاركني بتقولي صدقني لو ابني كان سافر كان أهون علي، ساكن في الدور اللي فوق الفوقية، أحيانا مش بيخبط علي وهو طالع. أنا بحس بوداني بسمع صوت رجليه وقلبي بيستنى انه نقر بس على الباب وهو طالع، ما بينقرش. يمكن لو سافر كنت لقيت له عذر. الام بتمر بمشكله لازم نحترمها ونقدرها ونشجعها عليها ونبارك لها فيها ونقول لها انت صنعتي اشياء عظيمه وبتكملي العظمه بتاعتك كأم بالموقف ده.
1: ماشي، انا بقدر كل المشاعر دي طبعا لانها امي، بس المشاعر دي والاحاسيس اللي موجوده بانه تركت وتهملت ده مخليني انا كمان في صراع ما بين يعني ما بين احب الناس ليا حب الامي وحبي لزوجتي. يعني دي حاجه برضو عامله عبء نفسي.
0: انا معاك ان ده عبء نفسي وده ضغط احيانا بيشعر به الابن ان هو من وجهه نظره انه عايز يرضي طرف وعايز يرضي طرف، واحيانا رضا الطرفين ما بيبقاش بنفس الحدث. يعني عايز يروح لماما كتير،
2: مش شايفاه حلو. ما هي مش سايباه في حاله، هي لو سايباه براحته ما كانش بقى فيه الصراع ده. المشكله فيها هي على فكره مش عندي انا.
0: احنا اتفقنا انه في وجهات نظر الموضوع، بس برضه عايز اوضح نقطه تانية ان الابن في الوقت ده كمان عنده مشكله تانية هو الصراع، لان امه دي لو ما بيسالش عليها بيرجع البيت ضميره شايل عليه وحاطط عليه. انت انسان مش مخلص، انت انسان مش وفي، امك اللي تعبت فيها ازاي تعمل فيها كده؟ ازاي بعد اللي عملته معاك يحصل كده؟ وفي نفس الجنب في التحدي الثاني الانسانه دي محتاجه لتعضيد، وربنا كلفني ان انا اسرع فيما يسر قلبها، والله كلفني بالعنايه بيها بعد والديها زي ما بنقول كده في قداس الاكليل، وهي محتاجه احتياجات ضخمه، وبنات هذا الجيل عندهم كميه احتياجات عاطفيه وانسانيه وفكريه ضخمه جدا اتسعت جدا، هو مطالب انه يملا كل الفراغات، بيحس انه بيتقطع فعلا. يعني هو انا بتكلم بجد، هو بيشعر بانه بيتمزق بتقطع حتتين، وده شعور بيبقى بالنسبه له قاتل. انا هستدعي فكره تانية برضو، ان يوم من الايام في اتنين امهات وقفوا قصاد ابنهم هيتقطع ولا مش هيتقطع. يمكن القصه بتاعت سليمان ترمي نور شويه على الكلام اللي احنا بنقوله. يوم من الايام كان في ام حقيقيه وكان في ام مزيفه، وسليمان الحكيم كل منهما كانت تدعي ان ده ابنها. فاكرين القصه؟ سليمان الحكيم قال لا احنا نجيب سيف ونقطعه كل واحد ياخد نص. في ام قالت اشتروه، وفي ام قالت ادهولها.
2: لا بس المثل صعب قوي. يعني لو الام، انا مش قادره اقول لو انا، لو ام قابله انه يكون بيتقطع كده، ده دي هتبقى زي الام اللي ما كانتش ام.
0: ما هو هي بس انا ما اعتقدش ان في ام تعمل كده، بس الفكره اني انا كأم احيانا مش بشبه ببقى شايف ابني بيتقطع. انا شايفاه بيتدلع، عايش في العسل، من اللي اصحابه مش عارف نسي ايه زي ما بنقول كأمهات، قلبني وطنشني، ده واد طالع بان مش عليه مش اصيل زي، يعني الكلام اللي بسمعه كلام مش بيبقى شايف ان الولد في ازمه. هو بيواجهني مش عشان وقف ضدي، عشان هو شعر انه بيتقطع. ما هو دي امي كل حياتي. يعني شوف اقول لك حقيقه، الانسان مهما كبر ومهما صغر امه دي مكانتها مقدسه، ده حقيقه، ده حقيقه. قصه الولد يمكن اكتر من البنت، امه دي مكانتها كده مكانها مقدسه. لكن لما يشعر بان دي ودي عكس بعض، يعني فاهمه، قوه هنا بتشد في منتهى القوه وقوه هنا بتشد، يشعر بايه؟

0: بتقطع. فالأم لو شافت إن هو بيتقطع 100% هتعمل زي الأم الحقيقية الدولة، بس ابني ما تقطعش.
1: طيب أنا عندي سؤال في الحتة دي عملي، يعني إزاي أقبل كده كأنه أنا مش قصدي بيعاه، لكن بيع علاقتي بيه، ودي حاجة صعبة قوي عليا. بس أستاذة حضرتك هنخرج بفاصل ونرجع نكمل. أعزائنا المشاهدين خليكم معانا بعد الفاصل.

0: رجعنا لكم بعد الفاصل بنكمل حلقتنا. هانس ألفريد، قبل الفاصل حضرتك كنت بتتكلم عن القصة المشهورة بتاعت سليمان الحكيم اللي راحوا له الإبراءتين ومعاهم طفل، والأم الحقيقية قالت لا ما يتقطعش وسيبوه له، وأسفة يعني سيبوه للتانية اللي هي مش أمه. أنا حاسة أنه صعب أن أعمل كده، هعمل كده إزاي؟
1: هو فعلا المثل اللي اتقال لحضرتك عن سليمان الملك والاتنين أم، ده أنا شعر أنه بيعبر عن حاجة حقيقية، وكل اللي أنا بعاني منه أنا حسيت بيه في المثل ده. يعني فعلا أنا بتقطع ما بين يعني أم إنسانة عظيمة وأنا بحبها، وكمان بحب زوجتي وفي وصية أن أنا أهتم بيها، فأنا فعلا حاسس أن أنا بتقطع.
2: طب ممكن أقرأ لكم الشاهد برضو اللي اتقال بالنص كده، يمكن نقدر نتكلم بعديه. بيقول: فتكلمت المرأة التي ابنها الحي إلى الملك لأن أحشائها قد اضطرمت. اضطرمت يعني سخنت، اشتعلت على ابنها، وقالت: استمع يا سيدي، أعطوها الولد الحي. استمع يا سيدي، أعطوها الولد الحي ولا تميتوه. أما تلك فقالت: لا يكون لي ولا لك، اشتروه. الكونتراست جامد قوي ما بين القصتين وما بين الرؤيتين. بس حقيقة الأمر زي ما كنت بقول في الجزء الأولاني، إن الابن بيبقى فيه شعور بالتمزق الشديد، وأحيانا ضميره بيبقى قايم عليه بشدة. يمكن هو ما بيبينش، يمكن ما بيظهرش لمامته أن ضميره قايم عليه. لما بيروح البيت وتبقى الساعة كذا وماما نامت وتقول له: كلمت ماما، يعمل كده بأسى بأسى وبحزن، لأن أمه دي لها فضل وليها حب وليها مكانة وليها عظمة وليها شيء، وجواه حد بيقول له: أنت كنت صغير قوي أنك ما بتهتمش، أنت إزاي تنسى كده؟ أو تفتكر أن الأمر أنه خلاص فرحان ومبسوط زي ما قلنا وخلاص والحياة حلوة وماما دي ركنتها، أو تفتكر كده أبدا. بس يمكن زي ما قلنا الضغوط وضروريات والكافية والشغل والأيام بتعمل كده. أول ما بيفوق بس بيشعر بضغط جامد جدا وتمزق. يمكن الأم اللي طول عمرها بتشعر بابنها، بيجي في الوقت ده شعورها بابنها ما بيبقاش زي الاول.
0: يعني عشانه، عشان عشان حباه، علشان خاطر انا عايزه العلاقه يعني. فيمكن ده اللي مخليني مش قادره احس بمعاناته، يعني عشان انا عايزاه هو
2: وعايزه فرحته وعايزه انه ما يتقطعش، مش عايزاه يشتروه، مش عايزه يتقطع ما بين اعظم قوتين في حياته، مش عايزاه يتمزق ما بين أغلى حاجة عنده كأمه وأغلى حاجة عنده كمراته. أنت كمان بتبصي كأم وطول عمرك كأم فاضلة عظيمة، قدرتي وضحيتي وسبتي وجيتي على نفسك كتير. أنا بكلمك كأم عظيمة وبقولك كملي جميلك وكملي رسالتك العظيمة، وإدي فرصة لابنك أنه ما يتمزقش، وقولي له: حبيبي لو ما اتصلتش بيا أنا حاسة بيك، ما تخليش ضميرك يقوم عليك، أنا أكلمك حبيبي وأنا أخذ بالي منك وأنا ما زلت أمك اللي بحبك وهفضل أقدم من غير ما أخذ. الشعور ده بيشيل من على كتفه، معرفش يمكن نشأة جايز يقول أكتر، إنه الشكاية الضمير والتأنيب وإني مخطئ وإني مقصر وإني ما كنتش أصيل مع أمي وإني وإني وإني، يعني
1: ما هو أصله فعلا الإحساس ده بيبقى صعب. ليه؟ لأن طبعا الابن بيبقى حاسس وعارف، مش يعني مش ناكر للجميل ابدا، ومقدر الجميل ومقدر افضل الام عليه. بس الدنيا الجديده اللي اتغيرت والحاجه الحياه الجديده اللي دخل عليها، بيت، اسره، التزامات، اولاد، كل ده بيبقى فعلا عبء على نفسه، بالاضافه الى احتياج الام، فبيجي في وقت مش قادر يعمل زي ما كان بيعمل الاول.
2: بس ساعدني اقول لك برضو حاجه.

0: أحيانا الكلمة الصغيرة بتنفع، والموقف البسيط بينفع، ورن التليفون صغيرة بتنفع. يعني أنا عارف الضغوط وبتكلم بشكل عملي، بس الحتة الصغيرة بتبقى حلوة، مش عشان ماما ما تزعلش. وده شعور إنه أحيانا لما بكلم الشباب يقول أنا بتصل بماما عشان حاجة واحدة بس، عشان ما تزعلش. تخيلي بقى، معقول بعد السنين دي والتضحية دي
1: حضرتك بتقول اهو ما قلتش حاجة؟
0: لا ما هو ده نتيجة مواقف. ما هو يومين ثلاثة ما اتصلش، وبعدين التليفون اتفتح وسمع
2: يعني لو
0: فقرة موسيقية
2: حضرتك كاملة. لو الأم يعني بصت من الزاوية الثانية للمسؤوليات اللي على الولد، والابن عارف كويس ان الام دي رمز للتضحيه، لما احنا نقول نيجي نقول تضحيه بنقول الام، فهو متوقع في شيء من التضحيه، حتى لو كان في شيء من الترك شويه، لكن ده مش بمزاجه، ده مسؤوليه، وده حاجه يعني مش هو حابب كده.
1: طيب انا مش هقول تضحيه، اصل الكلام ده ممكن هيضايقني، وانا مش عايزه اتضايق دلوقتي، انا عايزه اخد خليني في الكلام
0: في المود
1: كويس، عشان احنا برضو يعني انا دايما مطالبه بالتضحيه، بس انا مش الفكره في كده، انا فعلا انا عايزه سعاده ابني، وان كنت بزعل او بتاثر فده مش عشان خاطر لا مش طايقه مراته ولا مش كل الكلام ده، انا عايزاه يكون سعيد وعايزه احس بيه وعايزه العلاقه اللي بيننا ما تتاثرش. بس حضرتك يعني اديت نور جديد او قصتين، والقصتين اروع من بعض، بس انا شايفه انهم عاليين شويه، او عايزه اطولهم، وعايزه حضرتك تقول لي اطولهم ازاي. ازاي اطول انه ابقى زي يوحنا المعمدان اللي قابل انه يقل وغيره يكون بيزيد، غيره ده اللي بيحبه.
0: أنا
1: وإزاي فكر. أكون زي المرأة دي اللي قبلت أنه لا ما تقطعهوش وخدي
0: الولد الحي،
1: أجيب ده من فين؟
0: أنا فكرك زمان لما كنا تعلمنا أن أول ما أولادنا بيتولدوا بناخدهم كده وعلمونا أن إحنا نعمل زي أبونا إبراهيم ونحطهم على المذبح، نقول يا رب ده ابنك أساسا وأنا وكيل عليه، وإنت اللي بتحبه أكتر من محبتك لي، وإنت سلمتهولي مش عشان يبقى ابني قصادك، لكن ده انت الاب وهو الابن وانا موكلني عليه. فعلاقتي كانت علاقه مسؤوليه، وابني كان في يد الله. علمونا كده ان لو ما حطناش ولادنا من الاول على المذبح هنفضل في صراع محبه البشر ولا محبه السماء، هنقله صوره المحبه البشريه ولا هنقله صوره محبه الله ليه. والاختبار الجميل اللي عشناه مره زمان واحنا صغيرين مع اولادنا وهم لسه بيبي كده في كفنا، بيجي وقت تاني بقول له يا رب انا يوم من الايام سلمته لك انت لانك انت ابوه الحقيقي، والنهارده انا بسلمه لاسره حقيقيه، ويا رب النهارده انا بحطه في الاسره دي وبقول كده ينبغي ان ذاك يزيد واني انا انقص، وانا بامنك يا رب ان المكان اللي هتفضى زي ما انت بتملى كل حاجه في حياتي هتملاها، وزي ما انت اي تقصير كان حصل قبل كده في حياتي منذ الصغر ما سبتنيش، وقفت معايا في بيتي مع جوزي في حياتي، انا ياما ناس اثرت معايا لكن انت ما اثرتش، وياما فراغات حصلت في حياتي يوم ما مامتي توفت يوم ما بابا توفت، كل واحد فينا عارف وقفات الله معه. فانا يا رب انا بحط بايدي كده ابني مره تاني، وصحيح ما كانش صغير دلوقتي مش صغير زي الاول، لكن بحطه مرة تاني في بيته وأقول له خلاص ينبغي أن ذاك يزيد أنا أنقص، وكل فراغ أنا بثق فيك بتركن عليك بترمي عليك، وهي دي الحكمة اللي بنتكلم عليها. ويمكن أجمل تعبير بيقولوه، أحلى حاجة أن الأم تنهي فترة خدمتها بشهادة تقدير مش بمشاكل قبل ما تطلع المعاش.
1: ما هو تاني خدمتها دي شديدة شوية،
0: لا مش تاني خدمتها يعني تتوقف، قصدي تاني خدمتها رسالتها العظيمة
1: اللاصقة قوي، المرحلة
0: دي تنهي هذه المرحلة من خدماتها العظيمة. يعني
1: طيب حضرتك قلت حاجة في الأول أنا بس ما رضيتش أقطع، بس عايزة أرجع ليها تاني، فكرة إنه أحط ابني أو بنتي على المذبح، عايزة أفهمها أكتر، مش واضحة قوي.
0: ده اختبار روحي علمه لنا وإحنا صغيرين أول ما اتجوزنا، قالوا الابن اللي بيجي لك ده مش ابنك، ده ابن لله أولا، أنت وكيل عليه، الكتاب بيسميني أنا وحضرتك إحنا آباء أجسادهم، إلا الله وكلنا على الحاجة الغالية الجميلة دي اللي هو الابن، لكن الأب هو والحب هو والرعاية هو والاهتمام هو. يعني أنا لو جيت قلت ربنا من فضلك بارك ابني لأنه أنا بحبه، طب وأنا أحبه أكتر منك؟ هو أنا أقدر أتصرف عشانه؟ هو أنا أقدر أضحي عشانه زيك؟ وأنا حبيته زي حبك؟ في الوقت ده الابن ده بيبقى ابن لله، وأنا ببقى وكيل.

0: من الله عليه، ساعتها أسلمه حب سماوي، أرعاه رعاية حسب مشيئة الله، أربيه في مشيئة الله، لأني أنا وكيل مش حاسس بربطة الدم اللي بيقول عليه. الاختبار ده لما يكمل نضوجه وقت جوازه وأسلمه لمراته، أو أسلم إذا كانت بنتي أسلمها لجوزها، بيكمل الموقف نفسه اللي سبق يوم من الأيام من 20 أو 25 سنة أخذته تجاه ابني مع الله.
1: يعني أنا لأنه أنا فعلا عايزة أرتاح وعايزة هو كمان يكون مرتاح، أنا محتاجة أخد أنا قرار جوه قلبي أنه ينبغي أن ذاك يزيد، العلاقة اللي بينه وبين مراته والبيت الجديد ده يكون بيزيد، حتى لو على حسابي أنا قبل كده،
0: وهو هيبقى على حسابي عشان نبقى صادقين مع بعض.
1: بس ربنا هيكفي.
0: قبولي هنا بيتوجه لله، يا رب كل الفراغات اللي هتحصل نتيجة كده، أنت الأب، أنت الحنون، أنت اللي تملأ، أنت اللي تقف، أنت اللي تسد كعادتك معايا.
1: وقبل كمان انه لو في وقت هو هيكون زي ما كان الابن بيتكلم، انه لو في وقت هيحس انه متقطع ما بيني وما بين مراته او ما بين المسؤوليه الجديده، فانا قبل انه تاخد المسؤوليه دي حجمها ووقتها منه على حسابي برضه.
0: تقدر تقولي على حساب النعمه.
1: على حساب النعمه، لان ربنا هيكفيني في الوقت ده.
0: امين، وهي دي النعمه.
1: يعني القرار ده هيبقى مسؤولية ربنا إنه كأنه يضمني فيه، أنا القرار ده صعب عليا.
0: مؤكد مؤكد مؤكد معاكي تمام، بس ياما قرارات صعبة خدتيها والله ما خذلكيش ولا مرة، وقف وسد وملا وشال ورفع وحضن وحب وأيد، وتفتكري كده وقت ما الأولاد كان بتاعي، وقت ترك، وقت موت أحد الأحبة، وقت ظروف صعبة مريتي فيه، كان ليكي صدر وليكي عضد وليكي دراعات أبدية بتشيل وبتسند، هتكمل تسند مش هتخذلك أبدا.
1: أنا يعني بصلي إنه الكلمات دي بكل نور اللي فيها يكون فعلا بيوصل للأم، وأنا عندي كده ثقة إنه القرارات دي هتكون بتيجي براحة كبيرة جدا جدا على حياتها. مش عارفة إن كان الابن عنده أي تعليقات تانية ولا لأ.
2: لا أنا بس في النهاية أنا بحب أقدم يعني نصيحة لكل ابن، أن يقدر المشاعر ويقدر مشاعر الأم وقدر المستطاع أنه يهتم ويظهر اهتمامه، وكمان على الأم أنها تبقى فاهمة كويس أن هي لسه هي ما زالت أم، وأنه هي رمز للتضحية ورمز للمحبة، وأنا تعلمت منها الحب والتضحية طول أيام عمري. فبقول لكل أم أنها تكمل تضحيتها وتكمل رسالتها، والأروع من كده أنها ترفع عينيها وتشوف الله اللي هو هيكفي ويسدد كل احتياج موجود عند الأم بعد فراغ حست بيه بسبب أنه ابنها اتجوز.
1: احنا في نهاية حلقتنا بنشكر حضرتك جدا.
0: شكرا.
1: كان النور اللي كان فيها انا اثق انه هيكون بيساعد امهات كتير جدا. شكرا. الف شكر.
0: شكرا.
1: عزيزتي الام، النور الجديد النهارده انه ينبغي ان ذاك يزيد واني انا انقص. انا بشكر ربنا انه نعمته قادره تخليني اعيش الايه دي، قادره تخليني اعيش الايه دي حتى لو كانت صعبه، لكن مش صعب على النعمة ولا صعب على ربنا. جوه قلبي كمان ثقة تانية إنه العلاقة اللي أنا في وقت افتقدتها بابني بالآية دي وبالحق ده هتكون بترجع أقوى جايز من الأول، لأنه إلهنا هيكون هو الضامن. وربنا معاكي.

ناموس ليفتدي الذين هم تحت الناموس. في حياته كان يقول يصنع خيرا ويشفي المتسلط عليهم إبليس ويعمل مشيئة الذي أرسله، إنسان كامل وإله كامل. الذي اشتم لم يكن يشتم عوضا، وإذ تألم لم يكن يهدد، بل كان يسلم لمن يقضي بعدل.

الوحيد الذي غلب الموت. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟ وقام في اليوم الثالث حسب الكتب، والآن جالس في يمين العظمة في الأعالي. دعه يدخل قلبك فتموت كل أنا بداخلك فيحيا المسيح فيك.

الكنيسة الإنجيلية العربية في بيركلي، كاليفورنيا، تدعوكم لحضور اجتماع الكنيسة كل يوم أحد الساعة 2 ظهراً، عبادة وتسبيح وسماع كلمة الله وشركة محبة أخوية. راعي الكنيسة القس جميل كامل. العنوان 2727 College Avenue, Berkeley, California 94705.

مساء البركة والسعادة والخير على حضراتكم. ليلة جميلة مشرقة بالسعادة من ليالينا في ساعة ونص مشهور على الهواء مباشرة كل 4-9 مساء. مضيفكم دكتور مجدي اسحاق. النهاردة موضوعنا عن الذكاء، وعنوان الموضوع جميل يا رب ينال رضاكم، اسمه كيف تنمي ذكائك. والموضوع لأنه مهم جدا مقسوم لجزئين، الجزء الأولاني عن الأطعمة والأعشاب والأدوية اللي بتنمي الذكاء، أهمها الأطعمة طبعا عشان أنا مش بصدد أن أنا أوصف أدوية، والمجموعة الثانية شوية تدريب وتمارين لتنمية الذكاء. فالموضوعين يهموكم بالقدر الكافي يعني. فاللي معاه ورقة وقلم، لأن أنا هكلمكم على حوالي 12 نقطة من الأطعمة وحوالي 14 تدريب لتنمية الذكاء. فموضوعنا النهاردة دسم وعاوز تركيز وانتباه، يلا بينا نخوض هذا الموضوع الهام. الأول بس نتكلم شوية عن الذكاء. الذكاء هو حسبة كده، لو تحب تعرف ازاي تحسب ذكائك، بنقسم عمرك العقلي على عمرك الرقمي اللي هو المنتال ايج على الكرونولوجيكال ايج، ونضرب الاثنين في 100. اغلبنا 100 يعني، كلنا بنطلع 100. طبيعي انك انت عمرك العقلي على عملك الرقمي، يعني انا بديك شويه تمارين حسابيه وتمارين تدريبيه وبشوف عمرك العقلي كام واقسمه على عمرك الزمني. يعني انت عمرك 100 وعمرك العقلي عمرك العقلي مثلا 30 وعمرك الرقمي 30، 30 على 30 في 100 يعني 100. فاغلبنا 100 على 100 ب 100 يعني. تمام كده؟ اللي اكتشف الاي كيو ده سنه 1912، ده اللي اكتشف الاي كيو اسمه ويليام ستيرن، ده عالم ألماني سنة 1912. ادي صورته اهي عشان تجيب التاريخ من اوله. يعني ويليام ستيرن اللي اكتشف الاي كيو هو اللي قال ان الاي كيو بتاعنا عبارة عن العمر العقلي على العمر الفعلي مضروب في 100. وحسب حسبة كده تقريبية قال لك ان تلتين الناس هم من 100 من 85 ل 115، اللي هو حوالين ال 100 يعني. 2.5% من البشر اعلى من 135، هم الاذكياء جدا. و 2.5% اقل من 70% اللي هم الاقل، مش هسميهم اسم تاني، انتوا قولوه على مالكم في البيت، اللي هم يمثلوا اقل من 70%. العباقره بقى اللي هو زي اينشتاين، المستوى الذكاء بتاعه من 170 ل 160، يعني رقم

عالي جدا جدا، هو اعلى من نظائره ب 70% يعني. كويس، ده فكرة عن مستوى الذكاء وازاي تحسبه يعني. طيب ادي الريشيو اللي موجودة في العالم كله، احنا كلنا بنقع في الرقم المتوسط من 85 ل 115، 2.5 ازيد 2.5 اقل، 70% فما اقل ده يمثله 2.5، 130% فما فوق يمثله 2.5%. خلاص، ده الكيرف بتاع مستوى الذكاء في العالم كله يعني. كويس كده، ناخد بقى الجزئية بتاعتنا، ايه الاكلات او الاطعمة اللي بتزيد من مستوى الذكاء؟ طبعا واحد يسألني يقول لي هو الاكل بيزود مستوى الذكاء؟ ايوه، الحقيقة ان عندنا معلومة مهمة جدا، انه من اغرب الابحاث اللي اكتشفناها ان ضبابية الذهن والالزهايمر والشلل الرعاش وحتى الاكتئاب جاي من المعدة. يعني دلوقتي ما بنسميهاش امراض عقلية، بنسميها امراض هضمية عقلية. عشان واحد يقول لي ايه اللي دخل الاكل في الذكاء؟ طبعا لان معظم المكونات التي تؤدي الى ارتفاع نسبه الذكاء بتتكون في الجهاز الهضمي، ثم تسافر عبر الدم من المعده الى المخ. 70% من الجهاز المناعي والذكائي موجود في الامعاء. حلو كده، عشان كده كلمه المعده بيت الداء دي كلمه مهمه جدا جدا، وده كتاب مهم جدا اللي يحب فيكم يتتبعنا في الدراسات بتاعتنا، اسمه فود اند ميديسن. ده طبعا علم كبير جدا جدا في العالم، اسمه الغذاء قبل الدواء. الغذاء قبل الدواء، والعالم كله دلوقتي بيهتم بتركيبات الاكل بتاعتنا عشان هي اللي بتؤدي لزياده الذكاء. حلو كده، طيب عشان كده بيقولوا ان في المستقبل القريب هناك علم اسمه علم المعدة والعقل. وطبعا هناك عالمة نفس شهيرة اسمها بارثا ناندي، طبيبة تغذية شهيرة جدا، عملت أبحاث كتيرة جدا بتربط ما بين العقل والمعدة. والكتاب بتاعها اللي هو هيل يور جات سيف يور برين، عالج أمعائك واحفظ عقلك، ده الكتاب بتاعها هيل يور جات اند سيف يور برين. ده اللي فيكم برضو تحب تتبعنا في الأبحاث بتاعتنا، يقرا الكتاب بتاع بارتناندي ده كتاب هايل جدا في موضوع المعده والعقل يعني. حلو كده، وايه الفكره باختصار؟ ان احنا عندنا في معدتنا مجموعه من البكتيريا النافعه اسمها الميكروبيوم، دي مش مسؤوله عن الهضم. احنا عندنا بكتيريا في المعده مسؤوله عن الهضم، لكن في انواع تانية من البكتيريا النافعه جدا موجوده جوه المعده بتؤدي الى تكوين ناقلات عصبيه زي السيروتونين مثلا، دي المسؤولة عن السعادة والاستجابات المناعية وامتصاص كثير من العناصر الغذائية، مش مجرد مواد غذائية وخلاص، عناصر غذائية لازمة لتغذية العقل. حلو كده، طيب لو حصل خلل في هذه البكتيريا الميكروبيوم الموجودة في المعدة، ده العلم الجديد بقى اللي العالم كله بيتكلم عليه، بيحصل حاجة اسمها ليكي جات سيندروم. ليك يعني ارتشاح، بيسموه ارتشاح الأمعاء أو متلازمة تسرب الامعاء. البكتيريا دي بتؤدي لالتهاب جدار الامعاء، ثم تتسرب من جدار الامعاء الى الدم، ومن هناك تمتص وتؤدي بقى الى ضعف الذهن وضبابيه التفكير والباركنسون والالزهايمر. عشان كده اعتني باكلك يتم العنايه بصحتك العقليه. حلو كده، لدرجه دلوقتي بيقولوا ان في توقيع للميكروبيوم. توقيع للميكروبيوم اللي هو ايه بقى؟ كل واحد فينا له بصمة مايكروبيوم بيسموه سيجنتشر. بصمة المايكروبيوم بتاعتك غير بتاعتي غير بتاعت اللي جنبك، البصمة دي تؤدي إلى مستوى ذكائك العقلي. تمام؟ وشوية البكتيريا المهمين دول لو إحنا ما كانوش متكونين كويس يؤدوا لالتهاب في المعدة أو في الأمعاء، وإذا تم حقن هذه المواد داخل الدم بتاع فئران سليمة تصاب بضبابية الذهن والألزهايمر والتدهور العقلي الحاد. حلو كده، وبالتالي يبدو ان احنا اقتربنا من الزمن اللي فيه عنده الزهايمر او اضطراب في التركيز هيروح لدكتور معده مش دكتور مخ واعصاب، او دلوقتي امراض المخ هتفتح على امراض المعده. ازاي نحسن الميكروبيوم؟ ده اللي هناخده النهارده في الحصه او في المحاضره بتاعتنا. ده البحث بتاع الميكروبيوم اللي فيكم مهتم بالموضوع الميكروبيوم ده البحث معمول سنة 2022، بيتكلم على البكتيريا النافعة وأهميتها في
حماية المخ.

من التدهور العقلي. حلو كده؟ طيب ايه بقى قائمة الأطعمة المهمة لحماية العقل من التدهور العقلي وزيادة مستوى الذكاء؟ ورقة وقلم ورجاء التركيز، لأن كل اللي هقوله من دلوقتي مش لازم تجيب ال 12 نوع، تجيب لي مجموعة منهم، واحدة اتنين تلاتة أربعة، على قد ما ربنا يقدرك. واحد، أول دواء اكتشفوه أو مجموعة أطعمة اكتشفوها هي اللي فيها الأسماك الدهنية، السلمون، السردين، الماكريل، عشان مادة اسمها الأوميجا 3. طبعا كلكم حافظين الأوميجا 3. الأوميجا 3 دي عبارة عن نوع من الزيوت الأساسية الموجودة في الأسماك الدهنية، مهمة جدا لزيادة الذكاء. ولأن الأسماك الزيوت دي اللي هي الأوميجا 3 مش متوفرة في الأطعمة، فبناخدها مع الزيوت أو مع مكملات غذائية. طيب يبقى احنا محتاجين أول حاجة ندخل في الأكل بتاعنا الأسماك الدهنية، أو إذا كانت كتيرة عليك أو غالية عليك بناخد كبسولة أوميجا 3 تضاف إلى الأكل بتاعنا كل يوم مع الفطار أو مع الغداء. حلو كده؟ تمام. تاني حاجة المكسرات، أند لوز أند جوز أند بندق. المكسرات مش السوداني، لأن المكسرات غنية جدا بفيتامين اسمه فيتامين ه، فيتامين اي. وادي البحث بتاع الفيتامين اي اهو قدام حضراتكم، معمول سنة 2017 في جامعة أكسفورد. المكسرات والجوز واللوز بتديني مادة تانية غير الأوميجا 3 اسمها الفيتامين ه. وفيتامين اي ده متوفر في كبسولات موجود في الأطعمة اللي بناكلها، أو موجود في الإجزخانة في صورة فيتامين اي، سواء 400 مللي أو 1000 مللي. بنصح الناس العادية تاخد كبسولة من أوميجا 3 وكبسولة من فيتامين إي 400. أوميجا 3 التركيزات الموجودة في السوق كويسة جدا، أو أوميجا أو فيتامين إي 400 أو 1000. يبقى الاتنين دول أول اتنين مهمين جدا لزيادة الطاقة الذهنية. ثلاثة، الشوكولاتة. بس احنا عندنا مشكلة في الشوكولاتة. الشوكولاتة غنية بالسكر، والسكر بيتعارض مع التركيز، يعني اللي بياكل سكر كتير بيجي له ارتشاح في الامعاء وبيجي له التهاب في الامعاء والمايكروبيوم بتاع معدته بيتلخبط. طب ناكل شوكولاته ولا ما ناكلش؟ الحل الشوكولاته الغامقه الدارك شوكليت، اللي هي نسبه الشوكولاته فيه اكتر من 60 ل 70%. خلاص بتبقى مره سنه بس، لغايه 30% سكر مقبول جدا جدا. وده معمول في سنة 2020 في جامعة هارفارد، إن المادة الموجودة في الشوكولات اسمها الفلافونويد، ودي تؤدي إلى التركيز الذهني. يبقى كل يوم هناكل قطعة شوكولاتة دارك، لما تنزل الماركت تشتري شوكولاتة بص نسبة الشوكولاتة اللي فيها، لو لقيته سكر كتير ما تجيبهاش، لو لقيتها دارك هتلاقيها أغلى، السكر أقل فتبقى أغلى، وفي نفس الوقت الفوائد الغذائية بتاعتها عالية جدا جدا. يبقى اوميجا، فيتامين اي، شوكولاته غامقه، شوكولاته غامقه. خلاص اربعه، ادي البحث بتاع الفلافونويد بتاع الشوكولاته. اربعه، البيض. عم فكري بتاع البيض هنجيب منه بيض. البيض عند عم فكري المسلوق الحلو الجميل، بالذات البلدي، البلدي البيض البلدي ممتاز، احلى بيض هو البيض المسلوق، بس اسلوقه كويس عشان لو كان فيه اي بقايا ميكروبات تموت. يعني لما تسلق البيضه ما تسيبهاش نص نص سوا، تبقى مسلوقه كويس قوي قوي. الماده اللي موجوده في البيض اسمها الكولين، دي واحده من مكونات فيتامين ب، بالذات الكولين ماده مهمه جدا جدا جدا لزياده التركيز الذهني. خمسه، التوت، كل التوت بالذات التوت الازرق البلو بيري مليان بمضادات الاكسده. طبعا يا جماعه اللي بيسمعني على التلفزيون مش لازم يجيب بيض وتوت واوميجا وفيتامين اي وشوكولاته، اي حاجه من دول تتجاب ماشي الحال، اكثر من واحده ماشي، مش لازم الخمسه يعني. فالتوت البري، وده البحث اللي يحب يتتبعنا في التوت البري اهو البلو بيري، ده معمول برضو على موضوع الاكسده، مضادات الاكسده والتركيز الذهني. الافوكادو غالي جدا جدا جدا، انا بقوله بس من باب المعلومه الطبيه، انما مفيد جدا كدهون صحيه مهمه للعقل. طبعا الناس اللي زعلانه مننا يقول لك نزلت الماركت لقيت الافوكادو الكيلو مش عارف بكام، مش هقول بقى الارقام عشان ما تتخضوش، بلاها افوكادو، بلاها سوس وخد ندي، بلاها افوكادو خد توت، بلاها توت خد بلو بيري،
خد اس

في اوميجا 3، بلاش اوميجا 3، خد شوكولاته. خلاص. 7، القهوه الكافيين اهو دي متوفره بالكتير، فنجانين في اليوم مهمين جدا لزياده الطاقه زي، بس بشرط ان ما يبقاش عندك امراض القلب او اختلال ضربات القلب، ان القهوه الزياده بتؤدي للتاثير على الضغط وضربات القلب. يبقى القهوه من فنجان لفنجانين في اليوم، وده البحث بتاع الكافيين ان فيكو غاوي ابحاث. 8، الشاي الاخضر ماده اسمها ال ثيانين برضو تؤدي لحمايه العقل من التدهور العقلي. هقولهم كلهم تاني عشان اللي بيكتب ورايا. 9، الخضروات الورقيه كلها زي الجرجير، الكرنب، السبانخ، وهنا خطين تحت السبانخ فيها ماده اسمها سالفوكينولون او سايفوكينولوز. المادتين دول مهمين جدا جدا لزياده التركيز الذهني. افتكروا السبانخ دي مهمة جدا. 10، الشوفان والحبوب الكاملة برضو مهمة جدا لزيادة التركيز، وادي البحث بتاع الشوفان اللي فيكو غاوي ابحاث بيعالج ضبابية المخ. 11، التوابل بالذات الكركم مضاد التهاب ومضاد اكسدة، ممتاز لذات بنعمله زي الكركم. الناس اللي سمعتني مرة تسمعني تاني، بنجيب معلقة كركم صغيرة ممسوحة، معلقة شاي ممسوحة على شوية لبن ورشة فلفل، لبن دافي ورشة فلفل. فكرة اللبن انه الدهون بتزود امتصاص الكركم، والفلفل بيطلع منه المواد الفعالة. يبقى الكركم الاصفر ده بيسموه المشروب الذهبي على كوباية لبن ورشة فلفل. 12، الاطعمة المخمرة. تقول لي ايه المخمرة بقى؟ بره عندهم الكلام ده مشهور قوي، الكرومب الملفوف. مش هقول لكم الكلام بقى بعلم اللي هو هات لي بقى رجل نمله يتيمه وجناح خفاش متضايق، الكلام ده بره بيعملوه. هنا بقى في مصر الناس اللي تحب الكلام ده الرنجه، بس بشرط الرنجه المخلله بتاعتنا رائعه، بس بشرط ان تخليله الرنجه ما تبقاش حادقه عشان الضغط والقلب. وعشان كده الرنجه الدلعه ممتازه، بتديك مواد مخمره بتحسن الميكروبيوم وما فيهاش ملح. يا سلام لو شويه رنجه بقى دلعين او فسيخ طبعا، بس الفسيخ حامي عن الرنجه. نراجع ال 12 نقطه دول تاني عشان الناس اللي بتكتب ورايا بسرعه كده تاني. يا جماعه ايه الادويه او الاكلات اللي بتزود التركيز الذهني؟ 1، الاوميجا 3. الناس بقى اللي غاويه تركيز تتابع الحلقه وتطلع الابحاث وتكتبها. اوميجا 3، مكسرات جوز لوز بندق، فيتامين اي. الشوكولاتة الدارك قلنا عشان ايه دارك؟ عشان ما فيهاش سكر. 4، البيض عشان الكولين اللي فيه، البيض المسلوق سلق جيد على الاقل 10 دقايق على النار. 5، التوت بالذات التوت الازرق. 5، 6، الافوكادو مهم جدا بس غالي جدا. 7، القهوة فنجانين بالكتير في اليوم. 8، الشاي الاخضر اللي ثانيين. 9، الخضار الورقي زي السبانخ والجرجير، السبانخ بالذات. الشوفان بيؤدي لعلاج ضبابية الذهن. 11، التوابل زي الكركم، المشروب الذهبي لو كوباية لبن على شوية شوفان مع على شوية آسف كركم على رشة فلفل. 12، الأطعمة المخمرة زي الفسيخ أو الرنجة، بس بشرط تكون دلعة عشان ما ترفعش ضغط الدم. 4 ملحوظات في الاكل بقى. الملحوظه الاولى، الصيام المتقطع. لقوا ان الناس اللي بيجي لها فترات في الاسبوع في الشهر تصوم يوم في الشهر عن الاكل من 8 ل 16 ساعه ببساطه، يعني تفطر وتتعشى وما بين الفطار والعشاء ما تاكلش يوم في الشهر. ده بيؤدي لحاجه اسمها الاوتوفاجي او السلف الاوتوفاجي او الالتهام الذاتي، فرصه للخلايا الميته ان الجسم يلتهمها. ده بيؤدي الى نمو البكتيريا النافعه في الجسم وموت البكتيريا الضاره. 2، الملحوظه الثانيه، ابعد عن المجموعات اللي بتؤدي لزياده اذى الميكروبيوم. زي ايه يا جماعه؟ زي السكر زي ما قلنا من شويه، مع الشوكولاته ما تاكلش شوكولاته بسكر، الزيوت المهدرجه او المواد المستخرجه من المصانع كلها اللي عدت على مصانع. عشان كده دلوقتي الكلام بتاع زمان ان زيت الذره كويس، دلوقتي بيقولوا لا، الزيوت

طبيعية زي زيت الزيتون أو السمنة الطبيعية أفضل بما لا يقاس من الزيوت أو السمنة المهدرجة، على أساس إنها عادت على مصانع فده بيؤدي لأذى الميكروبيوم. طبعا قيس على ذلك بقى الأكلات اللي موجودة في الجانك فود، الهمبرجر والكنتاكي والكلام ده، عشان بيتقلي بزيت مهدرج. طبعا مش هيقلوا لك بزيت زيتون هم ولا بسمنة طبيعي، هتبقى تكاليف رهيبة. 4، النوم فترات كافية. النوم يحسن من كفاءة الجهاز الهضمي والجهاز المناعي. الناس اللي بتنام كويس جهازها المناعي ممتاز وجهازها العقلي ممتاز، اللي ما بتنامش كويس عندها ضبابية في العقل واضطراب في الذاكرة. 4، الرياضة. لقوا إن الرياضة بتزود ضخ الدم للمخ، فكأنها ميكانيزم بيؤدي لزيادة الكفاءة بتاعت الذات. يبقى 4 ملحوظات: صوم المتقطع مرة في الشهر، 2 البعد عن الأكلات اللي بتؤذي الميكروبيوم بتاع المعدة زي الزيوت المهدرجة والسكر، 3 النوم، 4 الرياضة. دول 4 ملحوظات مهمين مع الأكل. يبقى كده اتكلمنا في الجزء الأولاني من كلامنا عن الأكلات اللي بتحسن كفاءة المعدة من ناحية الأكل، وبالتالي بتحسن من مستوى الذكاء. الكلام ده ينفع لكل العيال والكبار، الولاد الصغيرين والكبار. من وانت ولادك صغيرين احرص انك انت تأكلهم أكلات صحية، يعني بلاش الأكلات المهدرجة اللي فيها زيوت مهدرجة، السجق المقلي او محمر والكنتاكي والحاجات اللي زي كده نقلل منها خالص، السكريات نقلل منها خالص، نفسه في شوكولاته هات له شوكولاته دهكنه. واحرص انك تضيف له في الاكل بتاعه الاوميجا 3 او الفيتامين اي اللي قلنا عليه من شويه. طيب الجزء الثاني بقى من محاضرتنا عباره عن 14، دي عايزه بقى تركيز، وسيله لزياده التركيز بتاع الذهن. لان الوقت بيجري بينا، هقول لكم العناوين السريعه وهعلق على بعضها. اول حاجه تعملها أول ما تصحى من النوم، بيقولوا كده، درب ذهنك إنه يعد تنازلي من 100 وأنت نازل لأي رقم. طبعا يقول لك لو قدرت تعد من 100 لواحد يبقى هايل، يعني 199 98 97، ربنا يديك الصحة والعمر عقبال ما توصل لواحد يكون اليوم طار. لا، خلينا من 100 لمثلا 80، 199 98، انزل بالعكس من 100 ل 80. ده بيخلي الذهن يعمل بكفاءه ويحسن الوصلات العصبيه في المخ. خلاص، ادي اول حاجه تعمل، اول تدريب. تاني تدريب، كمبيوتر معلق، معلش.

حد يخش يظبطه، بس هو غالبا الماوس مش شغال. ادونا دقيقة واحدة بس نظبط الكمبيوتر. ابتدى يشتغل اهو. اتنين تاني حاجة نعملها اسمه تمرين الذاكرة التعاقبية. قريب من التدريب اللي فات انك تفتكر 5 ارقام او كلمات بالترتيب. يعني ايه؟ يعني ممكن تفتكر 5 كلمات من ذهنك بالترتيب او 5 ارقام بالترتيب في ذهنك. يعني مثلا تاريخ ميلادك وتاريخ ميلاد المدام وتاريخ ميلاد الولاد. تاريخ تفتكره بالترتيب. يبقى عد من 100 وانت نازل او افتكر 5 ارقام بالترتيب. 3، تعلم شيئا جديدا في 5 دقائق كل يوم. يعني مثلا كلمات جديدة يومية بلغتك أو بلغة جديدة. يعني لو بالعربي افتكر 3 كلمات جداد. كلمات في اللغة العربية تقول تقيلة شوية، أو بالإنجليش أو بالفرنساوي زي ما أنت عاوز. لما بتفتكر كلام بلغة تانية اسمها بايلينجوال، بيجبر على المخ على خلق مسارات عصبية جديدة. وادي البحث بتاعنا اهو. لا مش شغال. اهو ده البحث بتاعنا مش شغال. لا معلق. بالظبط كده. ده البحث معمول سنة 2012 عن البايلينجوال بروبرتي. لما عشان كده لقوا يا جماعة ان الولاد في المدارس اللي بيتعلموا لغة جديدة بيبقوا اكثر ذكاء من الناس اللي بتتعلم لغة واحدة. في زمان انا ما اعرفش دلوقتي النظام ايه في المدارس، بس في سنه رابعه ابتدائي كانوا بيدخلوا لغه جديده، يعني فرنساوي او انجليزي او الماني حسب المدرسه اللي انت فيها. ادخال لغه جديده واضافه لغه جديده بيحسن جدا جدا جدا القدره الذهنيه على التركيز. 5 لمده 5 دقائق. ده 4 سوري. اسمها القراءة الذكية. اقرأ صفحة واحدة من أي كتاب وحاول تكتب ملخص سريع من الكتاب لذاكرتك. يعني مثلا أي كتاب أو جورنال أو صفحة على الفيسبوك وتكتب منها 2 3 سطر من الذاكرة. استدعاء الذاكرة من قراءة ذكية. يعني مش تقرأ وبس، تستدعي ما قرأت. 4. 5 دي برضو تدريب ظريف. حاول تمشي كل يوم 5 دقائق وانت مغمض عينيك، بس هي فيها مصيبة لو وقعت. يعني غمض عينك في البيت، بس حاول ما تلبسش في المدام، او البس في المدام دي تبقى مصلحة. لا حاول انك انت ما تلبسش في حد، لو في حيطة موافق. في المدام هتفرح بيك جدا جدا جدا، تاخدك بمنتهى الترحيب، من زمان ما تقابلتوش يعني. بس اوعى تقع على جدور رقبتك عشان اليوم يعدي بخير يعني. تاخدها وتقع يعني قصدي. يبقى حاول تمشي 5 دقايق وانت مغمض عشان تعرف حاجة اسمها ال ال ال الاستخدام امكانيات السمع بدون النظر. ده بيحسن جدا من الوظائف الذهنية. اي حاجة ربنا يوفقك فيها. 6 تعلم الموسيقى. اي حاجة موسيقية اقولها. الناس اللي بتسمع اغاني او الحان او ترانيم او معزوفات مقطوعات موسيقية. والدندن مع الناس اللي بتدندن اكثر ذكاء من اللي ما بتدندنش. مش مهم صوتك حلو، المهم الدندن. طول ما انت ماشي في البيت دندن. وانتوا عارفين الاماكن المستحبة للدندنة في الحمام. خش الحمام ودندن واقفل الشبابيك، بس حفاظا على السلم الاجتماعي في العمارة. خلاص يبقى دندن. وده برضو بحث عن الموسيقى ومعمولة 2009 ان الناس اللي بتتقن عزف او تلحين مقطوعة موسيقية بيبقوا اكثر ذكاء. بيحسنوا حاجة اسمها الذاكرة اللفظية او غير البصرية. 7 العادات الجسدية الداعمة للذكاء المقوية للقلب. المشي بيحسن الذكاء، الجري بيحسن الذكاء، العوم ليه؟ بيضخ دم عن طريق الشرايين للذهن، فمخك بيوصله دم اكثر من اللازم. 8 النوم الجيد. قلناها قبل كده، لو نمت كفاية في اليوم بيحسن الكفاءة بتاعت المخ
بيغسل حاجة في المخ اسمها الجليمفاتيك سيستم، وبينظف المخ من حاجة اسمها بقايا الشوارد الحرة أثناء اليوم، بيثبت المعلومات. وأنا قلت لكم المعلومة دي قبل كده، الناس اللي بتحب تحتفظ بالمعلومة ذاكر ونام، مش نام وذاكر، ذاكر ونام. لو نمت المعلومات بتثبت أكتر. عشان كده قلت لكم الناس اللي بتطبق في المذاكرة توصل الليل بالنهار ما بتركزش كويس، لأن أثناء النوم بتثبت المعلومة جوه الذهن. 9، انقل صورة من مكان لمكان، يعني الرسم. الناس اللي بتعرف ترسم اسمها الذاكرة الموسيقية والذاكرة الايه الرسمية. لو انت عايز تزود ذكائك، هات صورة حطها في على ورقة، حاول ترسم ملامح الصورة من ورقة لورقة، بيزود برضو قدراتك التوافقية العضلية ما بين ايدك وما بين مخك وما بين عينك. تدريب. 10، غير ايدك. يعني ايه غير ايدك؟ يعني انا دلوقتي الحلقه دي بستخدم ايدي اليمين، لا، يقول لك اثناء الحلقه استخدم ايدك الشمال. انك انت تغير ايدك المستخدمه من ايدي اليمين للشمال او الشمال اليمين حسب ما انت ايدك بتستخدم فيها ايه لمده 10 دقائق بتحفز نص الدماغ التاني. يعني انا ايدي اليمين بستخدم فيها نص الشمال، ايدي الشمال بستخدم فيها نص اليمين، فالعكس بالعكس. فلو انت طول النهار بتستخدم ايدك يمين نص دماغك، طبعا هو في ناس

دماغها ما شغالش اساسا لا نص يمين ولا نص شمال. لكن لو افترضنا انك انت بتستخدم اليمين بس يبقى نصك الشمال شغال. غير بقى من شمال ليمين عشان تحفز النص التاني انه يشتغل. خلاص؟ 11 تمارين التفكير المنطقي وحل الالغاز والمشكلات الذهنيه. الناس اللي بتحب تلعب سودوكو او شطرنج او اي لعبه فيها تمرين ذهني على الحل. الناس على فكره اللي بتحل كلمات متقاطعه شاطره جدا جدا جدا في حل المسائل الذهنيه. 12 الحساب الذهني. بطل استخدام كالكوليتر في العمليات الحسابيه البسيطه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت مثلا عندك حسبه مع البقال او مع حسابات البيت او حسابات العماره، ما تجريش على الكالكوليتر، امسك ورقه وقلم اضرب الارقام في بعضها واجمعها على بعضها عشان تنشط الذاكره الحسابيه اللي في دماغك يعني. يبقى استخدام الحساب الذهني. 13 اعكس الروتين. اعمل حاجة غير مألوفة. يعني ايه غير مألوفة؟ يعني روح بيتكو من شارع ما تعرفوش قبل كده بالعربية او مشي. حاول تمشي في طرق ما مشيتش فيها قبل كده. مش لازم تمشي في نفس المسار كل يوم، على اساس لما بتغير مساراتك اليومية بتحسن الجي بي اس اللي في دماغك فبتحسن الذاكرة المكانية. 14 تمرين الشرح المبسط. ده تمرين لطيف جدا. اي حاجه قريتها حاول تشرحها لروحك قدام المرايه. يعني ايه؟ يعني مثلا انت النهارده حفظت كلام او قريت معلومات، اشرح المعلومات دي اللي قريتها على النت لنفسك عن طريق المرايه، او لو بتذاكر او لو بتحفظ معلومه اشرحها لروحك عن طريق حاجه اسمها الشرح المبسط. بسط المعلومه واشرحها لروحك كانك بتفهمها لنفسك. كل اللي انا قلته ده عباره عن تدريب لزيادة الذاكرة الذهنية وتحسين ضبابية العقل. نقول لهم بسرعة تاني الناس اللي بتكتب ورايا. عد من 100 وانت نازل على قد ما تقدر، 100 ل 90 ل 80 ل 70 زي ما انت عاوز. تمرين الذاكرة التعقبية، احفظ 5 كلمات وقولهم بالترتيب، أي 5 معلومات أو 5 كلمات أو 5 تواريخ. 3 اتعلم حاجة جديدة في 5 دقايق، لغة جديدة يعني مرادف لكلمة. يعني مثلا كلمة بوي وولد وتشايلد بالانجلش او انفان بالفرنساوي، قول ال3 كلمات دول ورا بعض ورا بعض ورا بعض لغاية لما تثبتهم في ذهنك، فزودت الحصيلة اللغوية لذهنك. 4 القراءة الذكية. اقرا كتاب او صفحه سمعها سواء مكتوبه او متسمعه. 5 كل يوم لمده 5 دقايق، وانا جرب تمشي في البيت وانت مغمض عينيك. لو مش قادر تمشي 5 دقايق امشي 2 دقيقة، وزي ما قلنا خد بالك لا تقع. 6 الموسيقى. دندن او غني او رنم. 7 عادات جسديه داعمه للذكاء زي ما قلنا الرياضه. 8 النوم الجيد مش اقل من 6 ل 8 ساعات. 9 انقل صورة من مكان لمكان بتحسن الذاكرة البصرية. 10 الايد المستخدمة من اليمين للشمال او الشمال لليمين. 10 التفكير المنطقي حل السودوكو والكلمات المتقاطعة. 12 الحسابات الذهنية الارقام البسيطة، حصل الضرب او الجمع في العمليات الذهنية البسيطة ما بتعتمدش على الكالكوليتر طول النهار. 13 اعكس الروتين، امشي في مسارات مختلفة وانت مروح في البيت. 14 تمرين الشرح المبسط، اقرا معلومة واشرحها لروحك على النت او اشرحها لغيرك زي ما انت عاوز. كده احنا عدينا في حلقتنا على مجموعتين من المعلومات. المجموعة الاولى ايه؟ الاكلات اللي بتزود التركيز الذهني زي الاوميجا والفيتامين اي والشوكولاتة والسبانخ والشوفان والمكسرات والجوز واللوز الى اخره. والمجموعة الثانية تدريب لتنمية وتحفيز الذاكرة بتاعت الإنسان. حلقتنا النهاردة عن الذكاء أتمنى تكون لاقت رضاكم. دلوقتي بقى عندنا فترة بسيطة نسمع فيها ترانيم جميلة، ثم بعد الترانيم نلتقي لسماع أسئلة حضراتكم. ابقوا معنا، اوعوا تروحوا في أي حاجة.

0: رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، ودلوقتي فقرة الأسئلة بتاعت حضراتكم. التليفونات مفتوحة انتظار تليفوناتكم، اتفضلوا يا جماعة. أهلا بيكم معانا. أول تليفون. ألو ألو.
1: ألو،
0: أيوة
1: ألو، أيوة
0: سنور،
1: دكتور مجدي،
0: اتفضلي يا فندم.
1: أيوة يا دكتور، ازيك عامل ايه؟
0: اتفضلي. الحمد لله.
1: أنا أم مينا من سيدي،
0: أم مينا إيه؟
1: عندي من سيدي الرسالة.
0: قالت ايه؟
1: ألو،
0: اتفضلي يا مومينا.
1: أيوة دكتور مجدي، أيوة دكتور. أنا عندي دكتور شق جلدي وكشفت كتير،
0: عندك؟
1: ليا
0: لا
1: تاني
0: لا،
1: سنة
0: بالراحة
1: عندي
0: بالراحة
1: ظهر وكتف.
0: بالراحة، مش سامعك يا مومينا. بتقولي عندك ايه؟
1: عندي طبق جلدي بيطلع بقع حمراء،
0: طفح جلدي بيطلع ايه؟ بقع
1: البقع
0: حمرا.
1: أنا هاي بقع حمراء كبيرة كده،
0: تمام. ده
1: بس
0: بعد أكل أو بعد أدوية؟ طب أم مينا، لو لازم تشوفي الطفح ده بيطلع بعد إيه؟ لو بعد أدوية قولي لي إيه الأدوية، لو بعد أكل قولي الأكل، عشان نبقى عارفين بس سبب. غالبا الطفح ده حساسية حادة، بتبقى عبارة عن بقع حمراء ومعاها شوية ارتفاع في طبقات الجلد. دي حلها بسيط جدا، بنوقف الحاجة اللي عملت حساسية وبناخد أدوية حساسية، أو لو الحالة حادة قوي بناخد جرعة كورتيزون تحت إشراف الدكتور. ألو.
2: الو،
0: أيوة
2: ايوه يا دكتور مساء الخير،
0: سنور،
2: مع حضرتك اماني.
0: اتفضلي يا أماني.
2: يا دكتور عندي معلش سؤالين اقولهم لحضرتك قبل الخط ما يقطع. بالنسبه للفيتامين د، اخر تحليل عملته 49 و6 من 10، انا باخد ده لفينجي 10000 وحده او مرات 5000 وحده. سؤالي استمر عليه لغايه امتى؟ لان علاج فيتامين د لما بيطول، يعني بسمع ان هو ممكن يتعب،
0: لا هو
2: فعباره عن منافسه والوقت المناسب لما ببطل فيتامين د بينزل. السؤال الثاني استاذن حضرتك، الدهون الثلاثيه انا باخد اتوليزا، هل لو استمريت فتره على 10 على 10 بحيث يوم ويوم برضه الاستمراريه بتتعبني، عشان تحليل الدهون الثلاثيه 152،
0: لا، الدهون الثلاثية 152 كويس مبدئيا، مبدئيا 152
2: وال
0: كويس.
2: HDL 42 وال LDL 121.
0: بصي ست الكل، بالنسبة لأدوية الكوليسترول بناخدها 5 أيام في الأسبوع ونريح يومين، يعني رايح مثلا جمعة وحد سبت وخميس، المهم يومين ما يبقوش ورا بعض. بالنسبة لفيتامين د دلوقتي الرقم ده كويس جدا، بناخد بقى وقاية كفاية قوي مرتين في الأسبوع، فيتامين د ديفالندي 10000 مرتين في الأسبوع لمدة 3 شهور تانيين،

0: وادي رقم فيتامين د تاني. تاني، الناس اللي عندها فيتامين د وصل من 30 ل 50، رقم فيتامين د ممتاز، بنقلله المرتين في الاسبوع، ولو عندها كوليسترول كويس بنقلله الخمس ايام ويومين راح، يبقى فيتامين د يومين وخمس ايام راح. الكوليسترول العكس، خمس ايام ويومين راح. الو،
1: ألو، مساء الخير يا
0: مساء
1: دكتور.
0: النور.
1: ألو، مساء الخير يا دكتور.
0: مساء النور تاني.
1: كل سنة وحضرتك طيب يا دكتور.
0: مساء النور يا دكتور،
1: أنا مدام
0: اتفضلي.
1: ميري.
0: نعم.
1: حضرتك يا دكتور، أنا ماما سنها 78 سنة، عندها حزام ناري، فتاخد سيمباتكس هي ليها سنتين. الحزام الناري خف، بس الألم العصبي هو اللي لسه شغال. بس
0: ودلوقتي
1: هي بتاخد سيمباتكس وتيجراتول.
0: دلوقتي كويس الحزام، الألم خف.
1: لا، هو ليها سنتين من الألم ما خفش لغاية دلوقتي.
0: سنتين ما خفش.
1: لا، ما خفش، ليها سنتين وهي سنها 78 سنة.
0: طب قولي لي الألم موجود فين؟ في الضلوع ولا في العين ولا في الكتف ولا فين؟
1: لا، هي تحت الباط وفي الظهر وتحت صدرها. يعني واحد من ظهرها لغايه صدرها كده.
0: طب شوفي، لو التجريتول والسيمباتكس مخففوش الألم لغاية دلوقتي، نصيحتي تبتدي تعمل تدخل عند دكتور علاج ألم، يا إما يحقن العصب بمسكن موضعي أو مخدر موضعي أو بيعمل تردد حراري.
1: دكتور.
0: سنتين كتير قوي
1: طب
0: على
1: هو
0: ماما.
1: السيمباتيك
0: السيمباتكس والتجريتور المفروض بيشتغلوا خلال اسبوعين ثلاثة، شهر بالكتير، اكتر من كده يبقى محتاجين تدخل، يا اما بحقن لعلاج الالم او لتردد حراري. سلامتها، الف سلام. الو.
2: الو
0: ايوه اتفضل.
2: الو، مش الخير يا دكتور؟
0: مساء النور.
2: الو، لو سمحت عندي زلال في الاسبوع 115،
0: عندك ايه؟
2: ورحت عند دكتور زلال في البول 115.
0: زلال في البول،
2: زلال
0: تمام
2: في البول
0: كويس.
2: 115، رحت عند دكتور بتاع بطنه وكده، كتب الجلوتاس اللي هو بتاع الضغط، وانا ضغطي وطي بيت على 90 على 5 على 50.
0: لا،
2: الدكتور كان بتاع مسالك موليه،
0: بص،
2: الدكتور كان بتاع مسالك موليه، احكي لي.
0: ثواني،
2: اسمح لي لو سمحت. كتب لي ميبا بيروان 100 مضاد حيوي، وقال لي لا ما تاخدش بتاع الضغط ده، يوطي ضغطك ويتعب عضلات الكلب. فانا ضغطي محتار، استعمل انه وانشر انه يا ريت تنصحنا الله يكرمك وتقول لي استعمل، مع انه مش عارف. عنده
0: وانت عندك زلال في البول ولا زلال في البق؟
2: زلال في البول،
0: في البق.
2: لكن وظيفة كده سليمة، ده المدام وظيفة كده سليمة،
0: ما فيش
2: مشكلة. فأنا الوقت محتار أمشي مع النوم. ألو ألو،
0: انت لازم تروح لدكتور انف واذن.
2: ألو، لا
0: لا لا لا، ولا حاجة. سلامتك يا
2: أمشي مع النوم.
0: لا، بص بص، حضرتك لو كاتب لك ترايتيس مش بنكتبه للضغط، بنكتبك للوقاية من زلال البول، ونصيحتي تروح لدكتور كلى مش دكتور مسالك، دكتور أمراض كلى. ألف سلامة. ألو، سخرة اللي احنا فيه ده.
3: ألو،
0: أيوه. ألو،
3: ايوه
0: اتفضلي يا مدام.
3: الو،
0: ايوه اتفضلي.
3: في كلام هنا متغير عن اللي هنا.
0: بص يا ماما، اطفي التلفزيون وكلميني من التليفون.
3: اهو، بص،
0: لو مش مستوعبانه حد يفهم. لا، دي فرة وجت في التلفزيون كده. سامعاني يا ماما ولا سامعة نفسك؟

0: لا خلاص ناخد تليفون تاني. الو،
1: ايوه يا دكتور، انا سامعاك
0: اتفضلي يا ماما انا معاك.
1: انا سامعاك.
0: اتفضلي، سؤالك ايه؟
1: سؤالي، انا بقول لك سني 75 سنه، السكر عندي عالي، كنت ماشي على 3 انواع، ورحت للدكتور غيرهولي، من ساعتها السكر عالي ما بشوفه،
0: ايه الادويه اللي كنت
1: مرش
0: بتاخديها؟
1: ينزل، باخذ دي ماكرون، وباخذ جلبت 50، وباخذ بالوقت ديمكوران، من النعناع، ديمكرينات،
0: لا
1: ده باخده على الريد، والثاني قبل الغداء، بعد الغداء، والثالث بعد قبل العشاء.
0: بتقولي من ساعة ما
1: رجليا
0: وقفتيهم
1: من
0: السكر
1: تحت،
0: عالي؟ من ساعة ما وقفتيهم
1: رجليا
0: السكر
1: من تحت
0: عالي؟
1: بالليل بتنوميش.
0: طب قولي لي ايه اللي كنت بتاخديه الأول؟
1: سامعني؟
0: ايه اللي كنت بتاخديه في الأول؟
1: الأول برضه الجلوتس بجملة برايد، وهو ده اللي عندي مثل
0: كنت
1: كنت
0: بتاخدي،
1: باخدهم دول.
0: اميبرايد وجليبتا سوي تاني؟
1: اداني دي ماكرون،
0: اميبرايد وجليبتا سودا مايكرون؟
1: دلوقتي اللي باخده دلوقتي جايبت 50، ودي ماكرون، ودي رناب، ده السكر برضه مش عايز يظبط، بعد رجلي من تحت سخنه خالص، مش خليني انام بالليل،
0: السكر كام يا ماما عندك؟
1: يعني ساعات يبقى 265، 250، 275، وانا طبعا في سني ده انا بخدم نفسي، وبحب اكل الحاجه الحلوه، مش كثير يعني.
0: كده احنا لازم نغير دواء السكر.
1: اخذ ايه طيب؟
0: لا تاخدي ايه؟ ما اقدرش اقول لك على الهوا كده، لانك لازم
1: طبعا انا
0: تاخدي
1: لسه
0: دواء
1: مضيعه،
0: سكر.
1: ما فيش،
0: لا لازم تاخدي دواء وتتابعي بالتحليل، يعني روحي للدكتور.
1: صدقني بحلل مرتين في اليوم،
0: مش في
1: بعد
0: دكتور كده؟
1: الغداء وبعد
0: مش
1: الفطار.
0: انت بتتعالجي عند دكتور؟
1: ايوه،
0: قولي له يغير لك الادويه بتاعتك ويعيد لك التحليل تاني،
1: لما
0: لان
1: رحت للدكتور الاول غيره وما رضيش ينزل، رحت لواحد ثاني،
0: روحي لواحد رابع.
1: اروح لواحد رابع، للبركه فيك انت.
0: لا ما على الهوا ما اقدرش اكتب لك دواء سكر، لان ممكن اكتب لك دواء يضرك.
1: ايوه صح،
0: لا هو دواء السكر
1: السكر
0: عشان ينزل،
1: طبعا،
0: عشان الدواء ينزل لك السكر مش قبل اسبوع.
1: اسبوع، انا ليه يمكن شهر دلوقتي مغيره،
0: يبقى لازم يتغير تاني. المفروض ان السكر ينزل لك الدواء بعد اسبوع.
1: مروح له ثاني يعني، او واحد على واحد او غيره.
0: ما هو بص يا ماما، الدواء السكر ده مرتبط بسنك، وظائف الكلى والضغط والكوليسترول كله مع بعضه.
1: وعندي رعشة في يدي، وعندي البلبة اللي فيه ريم،
0: لا ريم ده مش كويس،
1: طب انا يعني
0: ده ما
1: يمكن
0: دام
1: عشان اصله هو اكثر من 25 سنة عندي،
0: ما ده ده
1: كنت ماشية كويس، هو لما غيرني الدنيا خربت،
0: طب لما رجعتي له تاني ما تحسنتيش؟
1: ورحت لغيره اتحسن شوي.
0: رجعتي للدواء الاولاني تاني؟ طيب
1: ما رجعت الدواء الاولاني ثاني، بس في واحد لسه ما رجعتلوش، الثالث ده
0: لا ارجعي بقى للادويه الاولانيه.
1: اجيبه يعني.
0: ارجعي للادويه الاولانيه وعيدي التحليل تاني.
1: ما انا قلت للبنت كده، قالت لي لا ما ترجعيش، قلت لها لا الدكتور انا مش نافع معايا زي، ارجع للثلاثه الاولانيين صح؟
0: ارجعي للادويه الاولانيه وعيدي تحليل السكر تاني.
1: شكرا دكتور.
0: سلامات، سلامات، ألف سلام. ألو،
1: ألو مساء الخير.
0: مساء النور.
1: أنا مشكلتي من بعد المولد، هو أن الدوخة شديدة خالص عندي،
0: الضغط أخباره إيه يا ماما؟
1: الضغط كويس، هو بيوقف حاجة بسيطة،
0: طب قولي لي الدنيا بتلف بيكي؟
1: الدنيا كلها بتلف بيا، وساعات أبقى نايمة اقوم من النوم على اساس ان انا دايخه جدا ومش قادره.
0: انت سخنتي ولا حاجه الفتره الاخيره؟
1: لا ما سخنتش، انا كشفت بعديها، بعد ما وجدت طلع
0: غالبا انت عندك مشكله في الدوره الدمويه بتاعه المخ، او الدوره الدمويه بتاعه الاذن الداخليه. احنا محتاجين دكتور مخ واعصاب او دكتور انف واذن، ايهما اقرب ليك؟ يا مخ واعصاب يا انف واذن، ويكتب لك ادويه.

0: بتحسن الدورة الدموية بتاعة المخ. ألو،
1: أيوة يا دكتور،
0: تفضلي.
1: مساء الخير.
0: مساء النور.
1: مساء الخير، منور يا دكتور جدا، أنا بتابعك باستمرار.
0: شكرا.
1: أيوة، لا، من أحب البرامج صراحة وأحب المقابلات. أقول لحضرتك يا دكتور، أنا باخد أقراص كالسيوم بتجيبها لي بنتي من أمريكا، عبارة عن كالسيوم وزنك ومغنيسيوم مع بعض،
0: كويس.
1: بس باخد الحباية صباحا الصبح، باخدها بعد الفطار.
0: فين السؤال؟ مفيش مشكلة خالص. الكالسيوم بيتاخد على معدة مليانة مش معدة فاضية، عشان بيهيج المعدة شوية، ويفضل يبقى معاه حاجة دسمة زي اللبن يعني. ألو. مفيش مشكلة، تاخدها بعد الفطار أو الغداء أو العشاء، أيهما يعني، المهم بعد الأكل. ألو.
1: ايوه دكتور، معايا؟
0: معاكي، اتفضلي.
1: ازيك يا دكتور؟
0: انا معاك.
1: انا عندي الصباطية يا دكتور، وليا 7 سنين، وخدت البيروجي ما جابش نتيجة.
0: خدتي ايه؟
1: خدت علاج البيروجي ما جابش نتيجة معايا.
0: خدتي يعني انت عندك ايه بتقولي من الاول؟ معلش، صدفية.
1: عندي الصباطية.
0: صدفية دي عايزة علاج متخصص جلدية.
1: انا تابعت كثير برضو.
0: اصل ده مش فيروس بالظبط، ده اضطراب في المناعة.
1: ما قالوا لكم ده؟
0: طب رحت لحد بتاع جلدية كويس؟
1: ما خلتش يا دكتور، ما خلتش ده كده خالص.
0: كتب لك أدوية بالبق ولا كريمات؟
1: يا كريمات وحيدا بدل الفترة دي بيستخد بالطنطي، وبعد كده براشيم وأدوية كثيرة، وآخر حاجة ما مش فايدة كل بيروجي،
0: طب
1: يعني آخر البيروجي ده.
0: كلميني طبعا على التليفون، ابعتك لحد شاطر يعني.
1: تمام، كلمك على الرقم اللي أنا رن عليه
0: لا،
1: دكتور.
0: على الفيسبوك هيطلع قدامك على الشاشة، كلميني على الفيسبوك قدامك على الشاشة.
1: لا،
0: سلامات،
1: شكرا يا دكتور.
0: العفو. ألو. ألو. ألو.
2: الو،
0: ايوه،
2: ايوه، مين؟
0: ابراهيم معاك. ابراهيم ابو اسحاق.
2: لا تحيا كده.
0: تفضلي يا مدام. انا على فكره انا بلم فواتير الغاز الطبيعي، مش عارف. الو.
2: الو
0: تفضلي يا فندم، تفضلي.
2: الو الو
0: اتفضلي.
2: الو الو،
0: انا سامعك يا ماما، تفضلي. وطي
2: الدكتور
0: التلفزيون.
2: ماشي معايا؟
0: معاك يا ماما، تفضلي. وطي التلفزيون، اسمعي من التليفون.
2: الدكتور مجدي معايا؟
0: صدقيني هو.
2: طب هو بيتكلم كلام تاني، مش معاه بيتكلم
0: معلش انا
2: واحدة.
0: هندهله، بس بتاع اللبن بيخبط، افتح له واندهلك.
2: هو الدكتور دلوقتي بيتكلم واحدة تانية.
0: معلش انا اسف، انا غلطان. حضرتك اقفل
2: ألو
0: اقفل التلفزيون
2: ألو
0: وكلميني من البوتاجاز.
2: يا سيدي، هو بيتكلم.
0: أنا آسف، أنا آسف. ألو.
1: أيوة يا دكتور،
0: تفضلي يا
1: أيوة،
0: ماما،
1: هو
0: تفضلي.
1: الخطأ وأنا بتكلم مع حضرتك. باخد أقراص كالسيوم معايا يا دكتور.
0: بتاعت الكالسيوم لسه موجودة؟ لا خلاص بقى، ما كفاية كده. السؤال بتاعها تاخده امتى؟ ما
1: معايا
0: قلنا الصبح
1: حضرتك؟
0: يا الدور يا بالليل.

0: سؤالك ايه؟ طيب يا ماما، معلش. الو،
1: الو، مساء الخير يا دكتور.
0: مساء النور.
1: سامعني كده؟
0: سامعك.
1: انا كان عندي غضروف يا دكتور، داخل على العصب بتاع الرجل اليمين،
0: تمام.
1: وعملت مجال الشهر.

0: عمري 45.
1: كويس.
0: وبعد ما عملت الدكتور كان بيقول لي اشتغل من شهر او لثلاثه، بعد كده قال لي من ثلاثه لسته.
1: سؤالك ايه طيب؟
0: سؤال عاوز استفسر منك يا دكتور، يعني اقدر اشتغل بعد كده؟
1: انت ركبت شريحة ومسامير؟
0: لا يا دكتور، هو عشان الغضروف بس اللي هو كان تعجبني.
1: بالمنظار
0: ما
1: ولا
0: ركبتش ولا
1: بإيه؟
0: شرايح ولا الاثنين. لا عرفت الجراحة غرز.
1: يعني لما شال الغضروف ركب لك بقى مكانه مسامير؟
0: لا ما ركبتش ولا مسامير ولا حاجة.
1: شال الغضروف بس؟
0: شال الغضروف بس.
1: طيب في ألم بعد العملية؟
0: لا يا دكتور ما فيش حاجة الحمد
1: هو
0: لله.
1: مش ادالك تعليمات بعد العملية؟ بتسألني ليه طيب؟
0: ما انا بسالك يا دكتور بس تشيرك انت يعني
1: لا ما
0: تنصحني
1: هو
0: بايه
1: احنا
0: بالكلام.
1: على حسب نوع العملية بندي راحة من اول 3 اسابيع لغاية 3 شهور حسب نوع العملية. يعني لازم تقولي نوع العملية ايه.
0: وطلب مني تحصيل،
1: طلب منك ايه؟
0: طلب مني انك
1: ما سمعتش يا جماعة.
0: بقول لك طلب مني ان انا اخس يا دكتور عشان وزني 97 كيلو.
1: لازم تخس شوية فعلا، يعني 5 6 كيلو كمان كويسين.
0: ده هو هيقول لازم توصل 63 او 65.
1: لا 63 ده انت تختفي كده.
0: ما انا بقول لك يا دكتور
1: هو انت قصير؟
0: وصاية هاي 164 سم.
1: 164. الرقم ده خطأ.
0: ألو ألو.
1: لا يعني خليك على 75 كويس.
0: هي 75. طب وعلى دكتور كده هي العملية متصح يعني ان هو شال الغضروف بس ما عملش تثبيت ولا حاجة
1: لو
0: من
1: حاجة
0: الفقرات كده
1: بسيطة
0: متصح؟
1: بيشيلوا الغضروف بس. لو الموضوع بسيط
0: ما
1: غضروف
0: هو
1: واحد
0: يعني
1: بيشيله بس.
0: هو ما كنتش عاوز انسى عليه اللي جميل نهائي يا دكتور، كنتش درجة خالص.
1: طب كويس خلاص. المهم بعد العملية ما تشيلش حاجة تقيلة خالص.
0: تمام. يعني يا دكتور بقى مش اقل من 3 شهور.
1: مش أقل من 3 شهور.
0: تمام.
1: بس
0: شكرا
1: ما
0: لك.
1: ترقدش في السرير 3 شهور، تتحرك انما ما تشيلش حاجة.
0: اتحرك بس ما اشيلش.
1: بالظبط كده.
0: يعني انا امشي عادي واتحرك من هنا بس اتجلع.
1: بعد اسبوع 10 ايام تتحرك بس ما تشيلش حاجة تقيلة.
0: انا بقالي بتاع شهر ونص دلوقتي لسه لما بتحرك يعني من بعد العمليه بشهر بالظبط.
1: لا كويس كده، كفاية عليك بس ما تشيلش حاجة تقيلة خالص.
0: شكرا يا دكتور. شكرا.
1: سلامتك، ألف سلامة. واوعى تطول عن كده. الو،
2: الو
1: تفضل.
2: الو،
1: ايوه تفضل.
2: مساء الخير دكتور مجدي.
1: ايوه تفضل يا فندم.
2: لو سمحت عايز اسال، الابهام عندي وجعني وباخد علاج عظم كتير ومفيش فايده برضه.
1: الابهام اللي وجعك؟
2: الابهام خدت علاج قد كده عشان ايدي اليمين راحت، ايدي الشمال وجعاني برضه.
1: يعني خدت علاج لإيدك اليمين، إيدك الشمال وجعتك؟
2: وجعت برضه يعني الابهام نفس الابهام، هو وخدت حقن كورتيزون هنا وهنا، اخف شويه ونفس الوجع يرجع بنفس القوه ومش عارف اعمل له ايه.
1: أنت عندك نقرس؟
2: هو كان عندي نقرس وخف، عندي نقرس وسكر وضغط حاجات كتير يعني.
1: طب هو غالبا كده أنت السبب بتاعك ما راحش. عندك مشاكل في رقبتك؟
2: بسيطة أوي، مش ملهاش يعني ملهاش تأثير جامد
1: طب مستوى
2: يعني.
1: اليوريك،
2: أنا بتحرك حلو وبمشي.
1: مستوى اليوريك أسيد كام؟ اليوريك أسيد عندك كام؟
2: اليوريك أسيد كان 6.
1: طب صوابع رجليك وجعاك؟ طب ماشي كلمنا تاني. عايز أسأل السؤال مهم جدا. لو صوابع رجليك وجعاك يبقى نقرس، لو صوابع ايديك بس يبقى غالبا فقط.

0: قرأت رقبتك. النقرس أساسا بيوجع صوابع الرجلين عشان الصوابع اللي محملة على جسمنا كله محمل عليها. صوابع الإيدين غالبا بتبقى من الرقبة يعني. لا، ما هو الأعصاب اللي بتغذي الإيدين جاية من الرقبة، فبتبقى مضغوطة فوق. ألو ألو،
1: أيوة،
0: اتفضلي يا فندم.
1: لو سمحت أنا عايزة أكلم الدكتور أو حضرتك تقول له.
0: لا، ما أنا الدكتور معاكي.
1: أنا مثلا أنا النص الشمال اليمين وشي ودراعي ورجلي بكل تحت مية خالص، يعرض مية، لكن النص الثاني مفيش، دراع ورجل ووشي ناشف خالص.
0: يعني
1: في دكتور قال لي اعمل اشعه يمين على المخ، دخلت اعمل الاشعه كنت هموت ونفس راح، فما رضيتش اعملها. انا عايزه اعرف اعمل ايه يعني.
0: انت
1: الو،
0: بتعرقي في اي نص فيهم؟
1: اليمين.
0: طب انت لو مشكلتك الاشعه، ممكن الدكتور اللي بيعالجك يعمل لك تردد حراري في الضفيره العصبيه بتاعت الراس.
1: هو ما رضيش يكتب لي اي نوع ولا يكلمني خالص، قال لي اعمل اشعه مني. قلت له مش حاسه باي حاجه تعباني غير كده، قال لي اشعه مني وماشي.
0: ما هو مش هيقدر يعمل لك حاجه غير
1: فدخلت عملته
0: بالاشعه.
1: برضه.
0: ما هو لازم نحدد المرض ايه عشان نقدر نشتغل عليه. هنديكي حقن على اي اساس؟ الاحتمال الاكتر ان الضفيره العصبيه بتاعت الـ الاعصاب اللا اراديه فيها مشكله.
1: طب كده ممكن يعمل حاجة وحشة يعني،
0: لا
1: أو
0: لا لا،
1: ليه
0: مفيش حاجه
1: أضرار
0: وحشه،
1: بعد كده؟
0: مفيش حاجه وحشه خالص، كله كويس. بس الضفيرة العصبية بتاعت الـ الإيد فيها نشاط زيادة يعني.
1: أنا ليا أكتر من 3 شهور يعني، بس ما حسيتش بحاجة زيادة، هو العرق بس اللي بيزيد يعني زي ما هو يعني، بس أي أعراض تانية لأ.
0: ما هو ده غالبا عندك نشاط في الجهاز السمبثاوي بتاع اللي هو الجهاز العصبي اللا إرادي بتاعت رقبتك.
1: لكن مش هيسبب لي حاجة تانية وحشة
0: لا
1: يعني.
0: لا، مفيش حاجة وحشة ولا حاجة.
1: شكرا خالص.
0: سلامتك، ألف سلامة. ألو ألو، ألو، ألو،
2: ألو،
0: أيوة،
2: مساء الخير يا دكتور.
0: مساء النور،
2: أمجد من أسيوط مع حضرتك يا دكتور.
0: اتفضل، تحت امرك.
2: ربنا يخليك، أنا هطلب منك طلبين بس على السريع بسرعة.
0: اتفضل.
2: معايا عيالي، واحدة 8 سنين ميرا وتوماس، بيحبوك وبيسلموا عليك جدا.
0: سلم لي عليهم لو جنبك.
2: وعايز، أما هم جنبي، عايز أقول لهم ازيك يا ميرا وتوماس.
0: ازيك يا ميرا، ازيك يا توماس،
2: ربنا يخليك يا دكتور.
0: ازيهم؟
2: الطلب
0: كويس،
2: الاخير بقى يا دكتور، انا اسف.
0: عينيا.
2: ربنا يخليك. معايا بنت عندها 3 سنين، عندها الغده الانثويه اللي هي ورا الودن دي،
0: كويس،
2: كانت منفوخه وابتدت تفش. في دكاتره عرضت عليها كتير، قالوا لازم عمليه وتتحل.
0: هي ابتدت تفش بتقول؟
2: بيجي الطبيعيه، لو صحيت من النوم ممكن تكون تخينه شويه، مع اليوم كله وهي صاحيه بتبقى مختفيه خالص.
0: انساها انساها،
2: في دكاتره طلبت منا عمليه،
0: لا انسى الموضوع.
2: ده حتى حضرتك بعض الدكاتره خوفتني، قالت لي ممكن تكون حاجه ورم ولا حاجه.
0: لا، هي لو غدة واحدة عمرها ما تبقى ورم، لكن أكتر من غدة نخاف،
2: هي غده واحده،
0: ما
2: هي
0: نخافش.
2: كانت كبيرة يا دكتور، ومع الوقت والاستمرار جدها بتخس، مش كده
0: ما لو كشت خلاص ما فيهاش قلق.
2: بس في أثر فيه حاليا،
0: في ايه؟
2: فيها لسه، في بالظهر شوية
0: مش
2: يعني.
0: بتكش شوية، كل شوية بتكش؟
2: أيوه، بس مرات تطلع تاني يعني، ممكن لو
0: سيبها في
2: بكت
0: حالها، سيبها في حالها،
2: أحس إنها كبرت.
0: المهم على المدى البعيد بتكش.
2: تمام يعني.

0: خلاص ولا يهمك.
1: ماشي يا دكتور، كتر خيرك والف شكر، وعيالي بيحبوك جدا، وشكرا لتعب
0: ربنا
1: محبتك
0: يخليك،
1: للناس.
0: سلم لي على ميرا وتوماس. الو.
1: الو،
0: ايوه
1: ازيك يا دكتور؟
0: اتفضل.
1: معاك يحيى من سوهاج.
0: اتفضل يا عم يحيى.
1: الله يخليك يا دكتور، على فكرة أنا بحبك يا دكتور من 25 سنة.
0: ده من قبل
1: يعني
0: ما
1: أنا كنت
0: اتجوز
1: في أولى
0: يعني.
1: جامعة وكنت بصبح.
0: يا
1: من
0: رب
1: قبل ما أنا أتجوز يا ست.
0: ربنا يخليك. شكرا.
1: الله يخليك يا دكتور، ربنا يديك الصحة وربنا يعوضك اللي بتعمله.
0: امين يا رب.
1: معايا الأم يا دكتور حوالي 65 سنة،
0: ابنك
1: والدة
0: 65؟
1: حوالي 100 كيلو.
0: ثواني ثواني، مين اللي 65 سنة؟
1: أمي
0: مين؟
1: أمي مش أمي
0: أمك 65 سنة. افتكرت ابنك 65، يبقى مجيش فيه.
1: أمي لا أنا 38.
0: أنت 38، اتفضل.
1: أمي 65 سنة، حوالي 100 كيلو، ركبها وجعها يعني من قبل ما اتولد، فهي وزنها تقيل، فالدكتور قال لي لازم تخس عشان عندها خشونة وعندها لزوجة، وزمان جالها بروتان، فأنا جبت لها حقنة البنجارو.
0: لوحدك من غير دكتور؟
1: يعني سألت الدكتور اللي متابعها قال لي ماشي ما فيهاش ضرر، سألت الدكتور بتاع العلاج الطبيعي قال لي برضه تتاخد بس نعمل شوية تحاليل. فأنا عايز أسألك إيه رأيك في الحقنة دي؟ ما هي بتاخدها يعني بتتعب، يعني صحتها ما بتبقاش
0: لا، ما مش كل
1: يعني
0: الناس،
1: جسمها
0: مش كل
1: يتعبان.
0: الناس بتستحمل المونجارو
1: يعني ايه برضه يا دكتور؟ بيحصل
0: يعني.
1: اكتر
0: في ناس
1: معلش.
0: بتاخد الإبرة تتعب.
1: ما انا امي كده بتاخد الابره دي بتتعب.
0: خلاص شوف لها حاجة غيرها.
1: يعني ما المفروض ما تكملش في الطبنه دي.
0: ولو تعبتها يبقى هتتعبها على طول.
1: هي كل ما تاخد الجرحه يعني انا بلاحظها كده يعني في نفس اليوم او ثاني يوم بتتعب كده، صحتها ما بتبقاش يعني، حتى لو هي يعني هي بتاخدها كل اسبوع او كل 10 ايام، فاول يوم ثاني يوم لا بتتعب.
0: لا، طالما تعبتها ما تكملش.
1: المفروض ما كملش.
0: ايوه بالظبط كده.
1: طب تنصحني بيه يا دكتور؟
0: دكتور تغذية شاطر يظبط لك الاكل.
1: ازيك يا دكتور؟
0: وفي
1: شكرا
0: اقراص،
1: خالص يا دكتور، انا سعيد اني كلمتك بقى. انا
0: حبيب حبيبي، في اقراص بالبق بتخسس كويسه.
1: الراس بالبوق.
0: ايوه
1: ماشي يا دكتور.
0: سلامات، ألف سلام. ألو.
2: الو
0: أيوة
2: الو،
0: فضلي.
2: انا اسمي امان حضرتك من الجيزة.
0: أنت مين؟
2: انا اسمي امال من الجيزة.
0: أمال.
2: امال من الجيزة.
0: أمال من الجيزة، تفضلي يا أمال.
2: انا عندي سكر، اول ما عملت السكر لقيت تراكمي 14 14 و8 من 10.
0: تمام.
2: كتب لي على جليبتاس بلاس وعلى دايمايكرون، باخده، وعندي ضغط عالي بيوصل 200 110. باخد حاجه اسمها سكاند بلاس، بس دايما على طول مجهزه حضرتك.
0: السكر نزل ولا لسه؟
2: السكر يعني النهارده بالظبط 212.
0: لا،
2: تراكمي بقى 6
0: ستة كويس قوي.
2: 6
0: ستة كويس قوي.
2: تراكمي 6، ودايما بقيته يعني النهارده 212.
0: بصي، ستة ده ممتاز، من 14 لستة ده نزول ممتاز.
2: وبقيته بالجهاز يعني النهارده 212. هل 212 كويس؟
0: جدا جدا جدا.
2: وضغط النهارده 160.
0: برضو ممتاز، 160 ده كويس قوي. سلامتك، ألف سلام. ألو. ممتازة جدا. سكر ستة، يبقى نزلنا من سكر لما قبل.

0: السكر. الو،
1: ألو
0: ايوه
1: ألو ألو،
0: اتفضلي انا معاكي.
1: الدكتور مجدي معايا؟
0: الدكتور مجدي معاكي.
1: ازي حضرتك؟
0: الحمد
1: انا اسمي لينا، انا عندي سكر وضغط، بس بطني كبيرة جدا جدا يا دكتور.
0: مبروك مجالك.
1: شكرا يا دكتور.
0: العفو. يعني محيط وسطك كام؟
1: لا ما اعرفش يا دكتور، بس انا بطني يعني اكني في اخر شهر، يعني كبيره جدا.
0: طب بصي، أول حاجة تعملي لي سونار على البطن.
1: عملته قال لي طبيعي.
0: طيب، يبقى أنت غالبا عندك دهون حشوية ومحتاجة حد يعمل ده. غالبا أنت عندك مقاومة أنسولين عالية جدا. طيب، ما قبل السكر ده محتاجه نظام غذائي، لان معناه عندها مقاومه انسولين عاليه جدا، فلازم نظام غذائي تقلل السكريات والمعجنات والزيوت المهدرجه. وانا بس كنت عايز اعرف الوزن كام، لان لو الوزن زياده مع البطن الكبيره ده مؤشر يؤكد ان عندها حاجه اسمها اضطراب ما قبل السكر يعني، فده عايز نظام غذائي ضروري كويس قوي. الو،
1: ايوه يا دكتور مجدي،
0: اتفضلي.
1: انا بقول لحضرتك، انا لما بعمل اي مجهود بحس بعرق كتير جدا في جسمي، وبحس ان جسمي كله ساقع جدا.
0: انت عندك سكر او ضغط؟
1: عندي سكر؟
0: طيب، ده من السكر يا ماما. سكر مظبوط.
1: باخد العلاج مظبوط، كل ما بعمل التحليل بيبقى مظبوط.
0: لا، السكر مظبوط.
1: ايوه يا دكتور.
0: كام التراكمي؟
1: لا ما عملتش تراكمي، انا بعمل سكر صايم من فتره.
0: لا، عاوز اعرف التراكمي، لان التراكمي بيديني مؤشر عن متوسط السكر قبل 3 شهور. السكر بيديني مؤشر عن اللي حصل النهارده، انما التراكمي يعني من 3 شهور اخباره ايه. فلازم تعملي تراكمي.
1: لا انا ما بعملش تراكمي.
0: لا، اعمليه ما تتكسفيش.
1: ماشي يا دكتور. طب ده اللي بيخلي جسمي يتقع قوي كده وابقى عرقانه؟
0: ايوه، يعني ممكن السكر
1: شكرا
0: يبقى
1: يا دكتور
0: كويس بس
1: مجدي.
0: التراكمي مش كويس. الو، بعد كده فيسبوك. الو الو،
1: ألو
0: اتفضلي.
1: ألو،
0: ايوه، اتفضلي يا فندم، انت على الهوا.
1: أيوة سامعني حضرتك؟
0: سامع كويس.
1: لو سمحت كنت بسأل حضرتك، ألو
0: أنا سامعك، اتفضلي.
1: طيب حضرتك، أنا كنت بسأل على الصداع النصفي.
0: ماله الصداع النصفي؟
1: يعني حضرتك، أنا دايماً بيجيلي صداع النصفي، بس الخط اليمين في النص، بحس إن كأن في علق كده بينبض فيا، وبيجيلي يعني من غير اي مناسبه يعني. بس لو مشيت شويه في الشمس، وضغطي دايما واطي شويه كده يعني، على 100 105 على حد 60.
0: طيب، انت
1: مش عارفه ده ارهاق شغل ولا ايه، وليه دايما
0: لا،
1: بيفصل اليمين كده؟
0: بيجي لك صداع بس ولا حاجة تانية غير الصداع؟
1: لا هو الصداع، وبيقعد يمكن ممكن يقعد اليوم كله، ممكن يقعد يومين ثلاثه، ومفيش اي مسكنات بتنفع
0: لا،
1: معايا،
0: ما
1: ما
0: المسكنات ما
1: باخدش اي
0: بتنفع.
1: ادويه ولا
0: لو
1: بحضر.
0: الصداع بيجي لك، المسكنات ما بتنفعش، لازم قبل ما يجي لك الصداع تاخديها.
1: طب ما لما اقول لك، انا ممكن اكون يعني بشتغل عادي قدام الكمبيوتر واروح، فجسم الصداع اشتغل بقى رغم ان هو ما كانش فيه اي بوابه
0: بصي،
1: للصداع يعني.
0: المفروض ان قبل ما يجيلك الصداع بيجيلك حاجة تنبه لك ان الصداع جاي، يعني بيجيلك زغللة في العين.
1: في بقول لك،
0: المفروض في المرحلة دي
1: لا ما فيش زغلله، بس هو دايما
0: في المرحلة دي لما بتحس ان هيجيلك صداع لازم تاخدي العلاج، مش بعد ما يجيلك الصداع.

0: طب ايه انا مش فاهمه هو ليه السبب ده، ودايما
1: بتبقى
0: كان في حاجه بتربط كده زي نبض الساعه
1: الشرايين بتاعتك
0: رجعي
1: حساسه
0: المهم ده. طب
1: فبتنقبض.
0: يعني ملهاش علاج ولا
1: لا
0: حاجه
1: ليه علاج
0: التسميم ده؟
1: طبعا، ليه علاج طبعا، في ادويه مخصوصه
0: ايه طب
1: للصداع. لا ما هو مع الهوا ما اقدرش اعالجك، ده لازم تروح لدكتور مخ واعصاب.
0: لا ما انا عايزه افهم، في هل في ممكن يبقى في سبب معين ولا هو الصداع النصفي
1: لو
0: طبيعي
1: صداع
0: لكل
1: نصفي
0: الناس يعني؟
1: بسيط مفيش سبب، بيبقى حساسية الأوردة والشرايين لمؤثرات خارجية، للإرهاق، للتعب، للضوء، للمجهود. قطع. طيب طيب ناخد الأسئلة بتاعت الفيسبوك. أول واحدة ميرفت عادل، في ماريا مجدي. ميرفت عادل، هل تناول دواء روتا دايجست بروبايوتيك لفترات طويلة لمساعدة الهضم سنة 60 سنة له آثار جانبية ضارة؟ لا بس بناخده ونريح، مش على طول على طول، يعني بناخده لمدة شهر شهرين ونريح أسبوعين ثلاثة. هل دواء تناول اميبريد فترات طويلة له علاقة بالتسيب سبب في كسل الغدة الدرقية؟ ايوه ممكن جدا، ممكن الشفاء من كسل الغدة، ايوه مظبوط، بس مش الدواء ده هو موجود، يعني لازم الدواء ده يقف برضو تحت اشراف الدكتور. سهير جميل، علاج الامساك منذ الايه الصغر وانا الان في سن كبير اخدت علاج كتير يتوقف، هل كده المعده بطيئه وهو العلاج؟ هل ممكن ناخد بكتيريا نافعه؟ البكتيريا النافعه ممكن تاخديها من نفسك مفيش مشكله. لو بتاخد علاج امساك فتره طويله من الخمول في الامعاء طبعا، فمش ادويه الامساك ما بتتاخدش عمال على بطال بترخي الامعاء طبعا، لازم توقف ادويه الامساك شويه وتاخد حاجه تنظم حركة الأمعاء، مش تخلي البراز لين، تنظم الحركة برضو على الهواء ما اقدرش اقول. دكتور جهاز هضمي، دكتور البطل الروماني، انا عندي 17 سنة بدأت احس باعراض ارتجاع المريء، منهم عرض زي احساس نبضة في المريء في اول المريء او في اخره، عملت رسم قلب والاطمئنان على القلب، الدكتور شك انه العرض ده منه لكن صحة القلب سليمة، ولي في حدود شهرين اخد علاج المريء، كل العرض اختفت الا هذا العرض. هذا العرض تبع ارتجاع المريء ولا ايه؟ لا ممكن يكون تبع بس نبضة زيادة في القلب، محتاجة دكتور يعني ابتدى امراض قلب يبص عليك. مارلين كمال، مساء الخير يا دكتور، انا باخد بايو بريكس عشان ينومني، في مشكله واستمرت عليه فترات طويله. ايوه في مشكله، ممكن يسبب سمنه وزياده محيط البطن، برضو مع الدكتور بنظبط الجرعات. ده ما بيتاخدش عشان النوم، بيتاخد عشان القلق والتوتر والاضطراب الوجداني. الهي سندي يا دكتور، في الم اسفل الظهر والدكتور قال لي اعمل اشعه ايكو على الظهر، يعني ايه ايكو على الظهر؟ مفيش ايكو على الظهر، قصدك ام ار اي، هي مفيش منها ضرر بس مش مفيش حد بيعمل ايكو على الظهر يعني. الاخ مصطفى الفلسطيني، دقيقة واحدة دكتور، ايه المشروبات اللي ممكن تسبب الصداع وتخليه اسوأ؟ وهل في مشروبات معينة المفروض نتجنبها زي القهوة؟ لا ما فيش مشكلة مع الصداع ده ممتاز. الطاقة غلط، الغازية غلط، الكحول غلط، لكن المشروبات الطاقة هي اللي غلط، والسكريات الزيادة غلط. مريم جمال، بابا دكتور المناعة عنده بتهاجم العين بياخد ليه علاج وعنده

بيضة على عينه، الرؤية ضعيفة، بس الدكتور مش عاوز يعمل عملية عشان المناعة نشطة. الحل دكتور مناعة، وبنكتب أدوية مثبطة للمناعة زي الكورتيزون وإخواته كده. خلاص كده تمام. طيب، كانت حلقتنا النهاردة عن المستوى، الذكاء أنواعه وإيه اللي بيزوده وإيه اللي سواء في الأكل أو في التدريب العملية. نرجو تكون الحلقة قد لاقت رضاكم. بفكركم إن الفيسبوك بتاعنا بيطلع على الشاشة دي، آر ماجد إسحاق أوفيشال، الصفحة الرسمية الوحيدة. بفكركم إن البرنامج بتاعنا يطلع الأربع الساعة 9 مساء، يتكرر الجمعة بعد الظهر، ثم الاثنين آخر النهار. بفكركم إن الناس اللي بتحط ريل للحلقات بتاعتنا على النت ما عندناش فيها موانع، بس محدش يبعت أسئلة على السايتات دي لأنها بتنقل الريل بتاعنا مش الإجابات بتاعتنا. فرجاء محدش يسمع الإجابات من على الموقع بتاعنا، سواء موقع الكرمة أو موقع دكتور مجدي. بفكركم إن الصفحة الرسمية الوحيدة بتاعتنا دي آر مجدي إسحاق أوفيشال، ودكتور مجدي إسحاق سواء على اليوتيوب أو على الفيسبوك. طبعا بكرر شكري لحضراتكم على حسن التفاعل والاستجابة والاهتمام بالتليفونات. أطيب وأرق الأمنيات لحضراتكم. إن شاء الله المرة الجاية عندنا حلقة جميلة تعجبكم وتروق لحضراتكم، وإلى أن نلتقي أطيب وأرق وأحلى الأمنيات. تصبحوا على مليون خير.

0: أهلا بكم كل أحبائنا المشاهدين في كل مكان في العالم اللي بيتابعونا من خلال شبكة قنوات الكارما. برحب بكم وحلقة جديدة من برنامج أنا مش كافر. في البداية أحييكم بتحية المسيح النعمة والسلام للجميع. موضوع حلقة اليوم بنعمة الرب هو بعنوان لهذه الأسباب القرآن كتاب بشري. في البداية سعدنا ويشرفني يكون موجود معنا أخونا الحبيب أخ الغالي أخونا حسين العراقي. برحب بك أخ حسين.
1: حبيب قلبي يا أستاذ أندرو المبارك، ربي يبارك حياتك وأشكرك جدا على هذه الاستضافة الجميلة.
0: ربي يبارك حبيبي حسين. الموضوع كبير عشان كده هنحاول نكون بنركز في الموضوع ده، لأنه ربما كمان يكون عندنا جزء تاني منه، لهذا يعني بنفضل أن يكون الحلقة بلا أي مداخلات وبلا أي مشاركات. في البداية حسين هطلب منك أنك نصلي تطلب وجه الرب على الحلقة على الموضوع، أن الرب يستخدمه يكون سبب بركة واستنارة لملايين من إخواتنا المسلمين اللي بنصلي من أجل خلاصهم، بنصلي أنه يعرفوا محبة الرب وخلاص الرب اللي صنع الرب من أجلهم. تفضل.
1: أمين يا رب. أيها الإله الواحد العظيم، يا رب يا يسوع المسيح، صلي إليك يا رب وأطلب أن هذه الحلقة تكون سبب بركة لأخوتي وأخواتي المسلمين أن يعرفوا الحقيقة ويفهموا هذه الحقيقة وتزال عنهم غشاوة الإسلام الباطل التي تجعلهم لا يفكرون بشكل صحيح. يا رب استخدمنا في هذا اليوم أن نمجد اسمك باسم يسوع المسيح، صلي وأطلب. أمين.
0: أمين. في البداية بس أستأذنك حسين، عندي بعض التعليقات. للأسف الدولة المصرية دولة بتسير بسرعة البرق تجاه أسلمة الدولة من كل جهة. الوزير الجديد وزير التعليم طلع بخبر ربما يكون صدم البعض، أو بعدة قرارات تكون ربما تكون صدمت البعض، وطبعا استطاع أن هو يعني يوجد لنفسه مكان في قلوب البسطاء والمتدينين والسلفيين. التصريح الغريب اللي قاله وزير التربية والتعليم في مصر بيقول كده: رسالتنا إلى أولادنا الدين أهم مادة. يعني مالكش دعوة بالرياضيات، مالكش دعوة بالكيمياء، مالكش دعوة بالفيزياء، مالكش دعوة بالأحياء، بأي مادة تانية ركز في الدين. ده بيقول لنا إيه؟ إن إحنا في واضح إن في توجه عام. إحنا بدأنا بحاجة اسمها دولة التلاوة، بعد كده

وصلنا للكتاتيب، بعد كده وصلنا لمبنى ومكان وموقع لتراث إذاعة القرآن، بعد كده وصلنا لتطبيق مادة الدين وجعلها مادة تسقط وتنجح، بعد كده وصلنا لفرض جزئين من القرآن على الصفوف الابتدائي ويكون حفظهم مقابل درجات تحفيزية أو درجات خاصة بالمجموع الكلي في نهاية العام. والنهارده وزير التعليم بيقول إن مادة الدين أهم مادة وأهم من أي مادة. أكد وزير التربية والتعليم أن الدين والقيم والأخلاق تمثل الأساس الحقيقي لبناء شخصية الطالب. وماله ومبروك عليكم، طلعوا طلبة متدينين، طلبة معتمدة على التلقين، معتمدة على الحفظ وهز الرأس، وبعد كده بنقول ليه في تدني للأخلاق جوه المجتمع. هو أنت فاكر لما تدرس الدين الأخلاق بتاعتك هتتغير، أو أخلاق المجتمع المصري اللي هو في حالة تدني شديدة جدا هتتغير؟ وزير التربية والتعليم كمان بيحاول يجبر أو يجبر المدارس الأجنبية والمدارس الخاصة بإلغاء جميع الأعياد والاحتفالات البعيدة عن الهوية المصرية مثل عيد الهالوين في كل الجمهورية والحكومات والمدارس الحكومية والخاصة واللغات. طبعا هو بيدي مثال، لكن هي الفكرة كلها أنه عايز يوصل لمرحلة أنه مش هنحتفل إلا بالأعياد الإسلامية، لأن وزير التعليم قال كده: مصر دولة عربية تفتخر بلغتها العربية وديانتها الإسلامية. فإحنا رايحين ل يعني أسلمة كاملة للدولة، ما عادش في حاجة في مصر اسمها دولة مدنية، لكن إحنا بالفعل رايحين لفكرة أسلمة الدولة. الأستاذة سحر جعارة كتبت هذه الكلمات، قال كده: وزير الدين والتعليم الديني، ده المفروض يكون اللقب الجديد لوزير التربية والتعليم، إلغوا كلمة التربية والتعليم، حطوا مكانها وزير الدين والتعليم الديني، ينافس التعليم الأزهري ووزير الكتاتيب. تقصد مين بوزير الكتاتيب؟ وزير الأوقاف اللي هو أسامة الأزهري. فإحنا عندنا وزير أوقاف بيقول هنعمل كتاتيب ونرجع الناس بقى تاني تقعد على الحصر وفي أوض مغلقة، ويقعد قدامهم رجل أزهري يقعد يحفظهم في القرآن، وفي نفس الوقت وزير التعليم بيصبغ المواد التعليمية لمراحل التعليم في مصر ابتدائي وإعدادي وثانوي بصبغة إسلامية دينية، وفي نفس الوقت التعليم الأزهري يبقى كده يعني خلصت وجبرت وكده مصر يعني مش هتبقى. زمان كنا بنقول انتوا عايزين مصر تبقى زي العراق وسوريا ومش عارف واليمن، لا ده خلاص بقى دي أماني بعيدة. مصر يا ريتها هتحصل أفغانستان، ده مصر هتنزل درجات تحت أفغانستان وهتبقى أفغانستان ممكن تكون سبقت مصر. ده الوضع العام للأسف اللي عايش جوه مصر واللي موجود جوه مصر. الأستاذ ماهر يوسف بيعلق على الخبر ده وكاتب هذه الكلمات: وزير التعليم الحالي محمد عبد اللطيف أذكى من الوزير السابق طارق شوقي، ليس أذكى من الناحية العلمية أو القدرات أو الدرجات العلمية، لا سمح الله، لا لا، أذكى منه في القدرة على استيعاب الجحافل والعامة، وعرف من أين تؤكل الكتف. شوية دين على شوية عروبة، وأنا أضيف من عندي على شوية دروشة، وأهم مادة الدين، وطز في سويسرا واليابان، وعاشت مصر والسودان وأفغانستان مع تراث العربان. عرف الوزير الحالي دغدغة مشاعر الجحافل الدينية والقومجية أو قومجية والعروبجية وإلخ، والفرعنة بقوا قدماء كفار. وعايز تتأكد من كلامي ادخل على تفاعل وتعليقات ملايين المغيبين من الشعب الفقير المسكين على تصريحات وزير التعليم الحالي، حرفيا تصريحات كببجي وليس رجل تعليم. الاعتراضات والشكوى من وزير التعليم السابق الرجل المؤهل علميا وفكريا ونظريا على أعلى درجة من القدرات خسر المعركة أمام كبابجي تصريحات. ما فشل فيه 200 ألف معبد في مصر لن تنجح فيه حصة الدين بالمدرسة، ويقصد 200 ألف معبد في مصر
يقصد عدد المساجد والزوايا والجوامع

0: صغيرة والكتاتيب والمعاهد الأزهرية وخلافه. رايحة بينا على فين يا مصر؟ مصر هتبقى إيه تاني؟ كتاتيب واتعمل، مادة الدين واتفرضت، إلغاء للفلسفة وعلم النفس وعمله، بيحاولوا يلغوا اللغات ويلغوا اللغة الفرنسية والألمانية من بعض المدارس ونكتفي بالإنجليزي، وبيحاولوا يقللوا بدل ما اللغة الإنجليزية الوزير السابق حاول يطبقها من ابتدائي، ده عايز يرجعها ويخليها مادة ثانوية كده في المرحلة الثانوية العامة، يعني الشعب يقوم ينام يتكلم عربي، ومصر بتتكلم عربي، وأرض مصر بتتكلم عربي، وعاشت مصر العروبة، وعاشت مصر الإسلامية اللي نازلة في منحدر إلى أسفل سافلين. ده حال المجتمع المصري. كمالة بقى، مديرة مدرسة اسمها مديرة مدرسة الفريق سعد الدين الشاذلي ببسيون، تقريبا محافظة الغربية حاجة زي كده أو دقلي، توجه تنبيهات للطالبات في أول يوم دراسة لا مكياج داخل المدرسة والحجاب كامل دون خروج لخصلات أو خصل الشعر. يعني ما فيش بنت تبين أي خصلة من خصل الشعر بتاعها، ما فيش مكياج، طرحة كاملة زي كامل إسلامي. ومبروك عليك يا مصر يلي كنت بلد العلماء والمفكرين، نجيب محفوظ، طه حسين، إحسان عبد القدوس، عباس العقاد، شخصيات بارزة جدا جدا جدا. مبروك عليك التوجه الجديد في ظل الجمهورية الجديدة. هذه هي الجمهورية الجديدة. كان في زمان أغنية لسمير غانم كان بيستهزأ بحارس مرمى، فكان بيقولوا شالوا ألدو جابوا شاهين، شالوا الإخوان جابوا السلفيين، وكأنك يا أبو زيد ما غزيت. مصر هي الوضع ده القائم عليها، وبعد كده رايحل فين احنا مش عارفين. هذه هي حال مصر الجديدة. بكمالة بقى الأخبار، عبد الله رشدي بيقول الأبحاث العلمية لا موجودة في دماغه بس تثبت أن شرب بول الإبل له دور في معالجة مرض السرطان. ما كانش حد غلب يا عبد الله رشدي، كان زمان دلوقتي في السعودية بدل ما هي عملات مواقف فردية الناس بتشرب بول الإبل بشكل فردي، بنشوفها في فيديوهات أو بنشوفها في صور معينة، كان زمان دلوقتي في كل حارة وزنقة في مصر على رأي القذافي زنقة زنقة بقى، كان في شوية جمال واقفين والناس عمالة تنزل بول الجمال وعمالة تشرب فيه علاج للسرطان. أنتوا بجد رايحين بمصر على فين؟ ودي العينة دلوقتي اللي متصدرة المشهد، ودي العينة اللي متساب لها المجال، ودي العينة اللي بيتوسع عليها المجال. هذا هو للأسف الشديد حال مصر في ظل الجمهورية الجديدة. حسين، قبل ما نبدأ موضوعنا، هل عندك تعليقات على بعد هذه الأمور اللي أنا توقفت قدامها؟ تفضل.
1: نعم، هذه الأنظمة الإسلامية دائما تستخدم هذا الأسلوب التجهيل والأسلمة لتثبت يعني في الحكم. مثلا لو ننظر إلى السياسات الغربية يعتمدون على الكفاءة وعلى العلم وماذا خدم البلد وماذا قدم يتم انتخابه. أما بالدول في الشرق الأوسط والدول العربية تحديدا يقومون بنشر الدين لكي يكون لهم غطاء في القداسة، يكونون مقدسين، ويتأله الرؤساء والوزراء والملوك، وكل هذا بسبب الدين، لأن الدين الإسلامي لم يأتي لمصلحة الفقراء والمساكين، إنما جاء لمصلحة الطواغيت وأصحاب النفوذ، يؤلههم ويقدسهم ويجعلهم مقدسين. لذلك هم ينفقون نصف ثروات البلد على نشر الدين وعلى دعم الدين، لأنه ما يهمهم الأبحاث العلمية ولا شيء، يهمهم فقط أنهم يكونون مؤلهين ومقدسين ويكون فقط. يعني هذا عقد نقص كما كانت في محمد، لأنه بالطفولة كان يعاني وأمه رمته وراحت وكذا، فأصبح عنده نقص يريد تأليه لنفسه، فهؤلاء يتبعونه نفس التبعية مع الأسف. يعني
0: شكرا حبيبي حسين. في موضوعنا لهذه الأسباب، القرآن كتاب بشري، كنا قبل الهواء.

0: بنتكلم مع بعض وبتقول لي انت عندك الاف الاسباب، لكن عندك ثلاث حاجات عايز تبدأ بيهم. ايه ثلاث حاجات من وجهة نظرك كعابر تارك للاسلام النهارده باهلك تقريبا يمكن 9 سنين او 10 سنين بعتقد، ايه اللي انت شايفه حكمت بناء عليه وتكون لديك حوالي 1000 سبب تعتقد من خلاله انه القرآن هو كتاب بشري لا يمكن يكون كتاب موحى به من الله؟ تفضل.
1: احسنت استاذ اندرو، اشكرك جدا. نعم، انا من 2017 كما وصلت بالضبط تركت الاسلام.
0: نعم.
1: ثلاث مبادئ توصلت اليها بعد تركي الاسلام الان. انا اريد ان اقولها في هذه الحلقه، هي الامر مهم جدا. ثلاث مبادئ رئيسيه. انا كحسين العراقي اتحدث عن نفسي، انا استطيع واتحدى شيوخ الاسلام، استطيع كل ايه في القران اكتشف فيها خطا. هذا الذي توصلت اليه. كل نص في القرآن وكل آية في القرآن يسمونها هم آية طبعا، أكتشف فيها خطأ من سورة الفاتحة إلى سورة الناس بجميع آيات القرآن، آيات سورة الفاتحة إلى آيات سورة الناس من البداية أستطيع أن أكشف. ليس عنادا، لا، بل هذه حقيقة يقين، لأني أيقنت أن القرآن هو كتاب شيطاني وليس مجرد بشري، بل هو أيضا شيطاني جاء ضد الإنسانية وضد الضمير الأخلاقي. فكل آية في القرآن أكشف فيها خطأ، إما أن يكون عقلي، منطقي، علمي، جغرافي، تاريخي، لغوي باللغة العربية، خطأ فلسفي بكل أنواعه. هذا المبدأ الأول، أنا أتحداه وأناظر على ذلك. كل آية في القرآن أستطيع أن أكشف فيها خطأ.
0: كل آية يعني 6236 نعم. آية تقدر تطلع فيها أخطاء.
1: نعم، هذا الذي توصلت إليه المبدأ الأول. 6236 آية، كل آية في القرآن من هذه الآيات أنا أستطيع أن أكشف فيها خطأ. نعم. وأخطاء كثيرة كارثية. لأني تيقنت يا أستاذ أندرو أنه هذا الكتاب من الشيطان. لأن الشيطان لا يمكن أن يصدق، وهو الكذاب وأبو الكذابين. المبدأ الثاني، أتحدى كل شيوخ الإسلام، وتحدي بمحبة وليس بإساءة ولا كراهية. أتحداهم أن يرون أي شيء يرونه سلبي أو شيء لا أخلاقي أنا أجده موجود في شخصية محمد وأهل بيتي وأصحابه. هذا المبدأ الثاني.
0: أي شيء ممكن تعيد المبدأ الثاني يا حسين؟
1: بتقول المبدأ الثاني الذي كشفته. أتحداهم أن يرون في الطبيعة البشرية وفي المجتمع البشري عموما كل أمر سلبي وكل أمر سيء وكل أمر لا أخلاقي أنا أستطيع أن أظهره لهم بسيرة محمد.
0: يعني أنت ترى في شخصية محمد شخصية فيها الكثير من المواقف السلبية والمواقف اللا أخلاقية.
1: أحسنت. هذا المبدأ الثاني. كل أمر أنا قلتها وأقولها بأمانة، كل أمر سلبي وسيء ولا أخلاقي، ليس وجدت الكثير، بل كل أمر سلبي وغير أخلاقي أستطيع أن أظهره من شخصية محمد ومن كتبهم الإسلامية. أوكي. والمبدأ الثالث والمبدأ الثالث أستاذ أندرو، كل أمر سلبي نجده اليوم في الدول العربية خصوصا في الدول العربية وكل أمر لا أخلاقي وكل إساءة وكل انتهاك في المجتمع العربي تجد أصوله من محمد.
0: يعني تأثير شخصية محمد وتأثير تصرفاته التي اللا أخلاقية لها أثر كبير جدا وتأثير في تشكيل الوعي الجمعي للمجتمع العربي الإسلامي.
1: وهذا الشيء أنا أقول لهم الحلقات قادمة، وتقدروا تتصلوا بالأستاذ أندرو هنا على الحلقة المباشر، قولوا لحسين هيك قال واحنا مستعدين يجي حسين بحلقه ونتصل ونسال هذه الاسئله ونشوف، حتى تعرف انه هذا الكلام لا اقوله لا عنادا ولا شيء، انما عن وقائع مبنيه بالواقع. كل يوم نجد الجرائم التي تصنع في المجتمع العربي دائما يا استاذ اندرو لما انظرها، لاني قرات وتعمقت بسيره محمد اكشف ان محمد مسوي نفس الجرائم. انتهاكات حقوق الاطفال مثلا، الاقتتال مثلا، الامور السلبيه ما اريد ادخل بتفاصيل اكثر، لكن كلها تجد لها اصول محمديه، وما اعرف ما هو السر

0: في هذا الموقف.
1: يعني عندك ثلاث مبادئ حسين مهمين جدا، اسمح لي ان انا اقولهم مره تانية للي يحب يراجع وراك ويكتب. المبدا الاول انك تستطيع ان تجد اخطاء وخطا في كل ايه من ايات القران ال 6236 ايه، ده المبدا الاول. المبدا الثاني تستطيع ان تخرج للعامه ولكل المجتمع الاسلامي للشيوخ والعامه اخطاء ومواقف لا اخلاقيه ظهرت في حياة محمد في تصرفاته في سلوكياته. المبدأ الثالث أن ترى وتقرأ أن حال المجتمع العربي الإسلامي وتدني أخلاقياته يعود إلى تأثير شخصية محمد وتصرفاته اللا أخلاقية على المجتمع وعلى تابعين من وقت ما وجد إلى اليوم.
0: أحسنت سيد، نعم هذا الذي قلته بالضبط.
1: طيب نبدأ رحلتنا النهاردة. أنت ترى أن هناك أكثر من 1000 سبب بحسب تعبيرك ترى أنه يسبب مشكلة كبيرة جدا داخل القرآن، وبالتالي من خلال هذه الأسباب ترى أن القرآن كتاب بشري. السبب الأول، لو مثلا نتوقف أمام سورة النساء 34 وضرب المرأة، فهل ترى في ضرب المرأة مشكلة تخليك تفكر وتقول ان دي واحدة من مئات الأسباب اللي بتخلينا اقول ان القرآن كتاب ليس كتاب من الله بل هو كتاب بشري ابن بيئته البيئة البدوية العشائرية القبلية؟ تفضل.
0: نعم احسنت استاذ اندرو، هذا سبب مهم جدا. انا كمان ايضا أجد أنه الأمور السلبية المرفوضة اجتماعيا والمرفوضة في الفطرة الإنسانية تجد أن القرآن مع الأسف أعطاها قيمة إلهية، لذلك أثر سلبا وأخلاقيا على المجتمع العربي. يعني مثلا لو تأتي لأي رجل تقول له زوج أختك يضربها كل يوم، راح يثور ويغضب، وبالتالي يروح يجيب أخته للبيت، ممكن يتعارك ويا زوجها وما راح يقبل بقيها معاه الا لحد ما تصالح الامور ويرفض. ليش؟ لان الفطره الانسانيه ترفض هذا الموضوع، لكن ترى بنفس الوقت هو ممكن يضرب زوجته. ليش؟ لانه اخذ بنفس الوقت تجد هذا التناقض في شخصيه المسلم. اذا احنا لو قسنا بمنطقا وعقلا معناه هو مو مسلم. ليش؟ لانه يرفض تعاليم القران. القران يبيح للازواج ان يضربوا زوجاتهم، ولكن لو ان مسلما يذهب إلى أخته ويجدها يومية تتعنف من زوجها لا يرضى ولا يقبل، معناها أخلاقك لا تقبل. ضرب المرأة هي عادة قديمة متخلفة للأمانة يا أستاذ أندرو، موجودة كانت، لكن لم يقل أحد ويدعي أحد إنها إلهية. القرآن جعلها مقدسة، لذلك أثر سلبا على أخلاقيات الناس، وهذا أمر يؤكد أن هذا الكتاب شيطاني كان يستهدف القيم المجتمعية، يستهدف قيم. لذلك يقول في القرآن اضربوهن فإن أطعنكم، ونحن نعلم اللغة العربية يقول هنا ضرب لحد الطاعة، ليس كما يكتب الشيوخ. لو نقرأ أسباب النزول يا أستاذ أندرو نجد أن أسماء بنت أبي بكر تقول كنت تحت 4 نسوة للزبير بن العوام، فلما نزلت الآية كان يأتي بالعصا ويضرب أزواجه حتى يكسر العصا على ظهورنا. إذن كذب، ليس كما زعموا سواك وغيره هذه الأكاذيب، بل النص القرآني يؤكد ضرب إلى الطاعة. لكن أنا أسأل أي مسلم، أنت الآن ابنتك متزوجة، هل أنت تسكت إذا زوجها يضرب فيها كل يوم يضربها؟ هل أنت إذا أختك متزوجة تسكت؟ مستحيل مستحيل. إذا معناها أنت معترض على القرآن، إذا معناها أخلاقيات ومبادئ القرآن مرفوضة بالفطرة والأخلاق العامة والأمور الاجتماعية، لماذا ترفضها؟ إذا أنت تجد هذا الشيء خطأ، إذا تشريعات القرآن خطأ، وهذا سبب يجعلني أفكر أنه هذا الكتاب ليس من الله، لأن الله لا يشرع الأخطاء أبدا.
1: يعني الآية اللي في النساء 34 الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات القانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعزوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. انت ترى ان هذا النص نص فيه اشكاليه ضد المرأة.

0: ولا يمكن يكون الله بيأمر الرجل أن يضرب المرأة، فهذا النص سبب من ضمن الأسباب اللي بيخليك تحكم على أن القرآن كتاب لا يمكن يكون من الله.
1: المشكلة أستاذ أندرو، حتى محمد نفسه أشكل على هذا النص، راح أقول لك كيف. محمد نفسه يا أستاذ أندرو لما علي زعل فاطمة بكلمة واحدة بس، كلمة، قال راح أتزوج عليك، لا ضربها ولا شيء، طردتها من البيت. تخيل، يعني كتبهم الصحيحة، بصحيح البخاري موجودة، وعند الشيعة أيضا موجودة في كتاب كمال الدين وتمام النعمة للصدوق، وموجودة في علل الشرائع وبحار الأنوار، كذلك عند السنة في صحيح البخاري. جاء محمدا إلى علي، كان نائم بالمسجد علي، رفسه برجله، قال له قم يا أبا تراب، يعني أبو الوسخ، أساء إليه وقال له كيف تؤذي فاطمة بالكلام وتؤذيها بقولك أنك تتزوج عليها. محمد نفسه لم يرضى من علي أن يزعل ابنته بكلمة، فكيف يرضى أن يضربها؟ إذن الذي ألف هذا النص غير مقتنع به، كيف يريد أن يقنعني فيه؟
0: مظبوط. طيب نروح لنص تاني في نفس الصورة بتاع سورة النساء، آية 24، ما يسمى بنكاح نساء أوطاس. هل عندك تعليق، أو هل ترى ده سبب من ضمن الأسباب اللي جعلتك ترى أن القرآن هو كتاب بشري؟
1: نعم أستاذ أندرو، أشكرك. هذا أيضا نفس الموضوع اللي يصب في موضوع أنه الأمور المرفوضة اجتماعيا محمد جعلها إلهية ومقدسة. الصحابة نفسهم اعترضوا على هذه الآية في حديث صحيح البخاري وصحيح مسلم، باب اسمه باب جواز وطء المسبية وإن كان لها زوج، هكذا اسم الباب.
0: نعم،
1: في صحيح مسلم، باب جواز وطء المسبية وإن كان لها زوج. عن أبي سعيد الخدري الحديث يقول أصبنا سبيا يوم أوطاس وكرهنا أن نقع عليهن، يعني نفعل بهن الفاحشة، كرهنا أن نقع عليهن ولهن أزواج. يعني هذا يدل أن العرب لم تكن تعتدي على عرض الناس حتى لو صار كان بينهم ثارات وحروب.
0: نعم،
1: فقال كرهنا أن نقع عليهن ولهن أزواج، فسألنا النبي فنزلت هذه الآية والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. طبعا والمحصنات هي الواو عطف على التحريمات السابقة في سورة النساء 23 اللي قبلها، تقول حرمت عليكم أمهاتكم، إلى أن بلغ في الآية اللي بعدها والمحصنات، يعني هاي زيادة في التحريم، يعني المتزوجة حرام إلا ما ملكت أيمانكم، أي استثناء من الحرمة ملك اليمين وإن كان لها زوج. يعني يجوز أن يعتدي ويغتصب المرأة المتزوجة إذا كانت غير مسلمة وإذا وقعت في أسر المسلمين. الصحابة يعني دائما بالحروب أستاذ أندرو الجيش ينتهك والقائد يعتذر، إلا هذه المرة جيش محمد يعترض، كيف نعتدي على عرض الناس وعلى أو نغتصب كذا؟ محمد يبيح ذلك ويقول لهم حلال، هؤلاء كفار وسبيتموهم ويجوز. وهذه هذا الأمر كان مرفوض اجتماعيا وأخلاقيا، محمد جعله ذات قيمة إلهية. طيب إذا الله بعث لي نبي لأجل الهداية، إذا يغزو مدينة ويقتل الرجال وينتهك أعراض نسائهم ويسبي النساء ويغتصبهم ويأخذ الأطفال عبيد ويبيعهم بالأسر، كيف يؤمنون بهذا الدين؟ كيف تريد الناس أن تؤمن بدينك وأنت تنتهك حقوقهم وأعراضهم وشرفهم وتدمر حياتهم وتفرق بين الناس وتجرم بهذه الجرائم؟ كيف يعني هذا مقبول؟
0: طيب أنا بس بحط قدام إخواتنا المشاهدين، ده نص الآية النساء 34 تفسير ابن كثير، بيقول كده إلا ما ملكتموهن بالسبي فإنه يحل لكم وطئهن إذا استبرأتموهن. يعني تتأكد إن هي عد عليها يعني واحدة من الدورة الشهرية. وبيقول كده عن أبي سعيد الخدري أو الخدري، قال أصبنا نساء من سبي أوطاس ولهن أزواج، يعني متزوجات، فكرهنا أن نقع عليهن ولهن أزواج، فسألنا النبي فنزلت هذه الآية والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، قال فاستحللنا فروجهن. يعني خلاص ما بقاش في

أي نوع من الممانعة. في رواية تانية بيقول كده أن أصحاب رسول الله أصابوا سبايا يوم أوطاس لهن أزواج من أهل الشرك، فكأن أناس من أصحاب رسول الله كفوا وتأثروا.

0: بأمهن، يعني من الوطء الجنسي. فنزلت هذه الآية: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. هكذا يقدم الجلالين، وهكذا يقدم الميسر والسعدي والطبري. كل المفسرين تكلموا في هذه الآية، والقرطبي نفس الأمر. وهنا بطرح سؤال وعايز حسين يكون معايا: هل أخلاق البشر ممكن تكون أكثر رقيا من أخلاق إله الإسلام؟ يعني صحابة محمد تأثموا، كفوا، امتنعوا، سألوا في الأول أنه ما ينفعش نعمل كده. احنا عارفين أنه النساء اللي اتسابوا دول في غزوة أوطاس لهن أزواج، فما ينفعش نعمل كده. يجي بقى القرآن يديلهم الحل ويحلل ليهم وطئ النساء، ملك اليمين، ممارسة جنسية، استحللنا فرجهن، وطئ جنسي، ممارسة جنسية كاملة مع زوجات هم عارفين أنه متزوجات لمجرد أن هم وقعوا في الأسر. تفضل حسين.
1: نعم سعود، أنا دائما يجب، هذه كل الأسئلة مهمة جدا. أنا سؤال في هذا الموضوع أيضا: هل يرضى المسلم اليوم والأخت المسلمة التي تدافع عن الإسلام والرجل المسلم الذي يدافع عن الإسلام، لو أن رجلا هنديا أو صينيا ادعى النبوة واتهم المسلمون بالكفر والشرك وجاء إليهم بجيش جرار وقال لهم إن لم تؤمنوا بي أطبق عليكم هذه الأحكام نفسها اللي في القرآن، هل المسلمون سيؤمنون به أم سيحاربون أو سيمتنعون عن اتباع دعوته؟ هل يقبل الأخ المسلم أن يأتي رجل هندي أو صيني أو أمريكي أو عربي أو من أي بلد كان ويفعل بك نفس الأفعال التي كان يفعلها محمد بالناس؟ هل ستقبل أن يقتلكم محمدا ويسبي نساءكم ويأخذهم عبيد ويغير لغاتكم وثقافتكم ويجبركم على دينه ويجبركم حتى على الصلاة باللغة لا تعرفونها؟ هل ستقبل هذا الكلام؟ هل ستقبل ما فعله؟ هل الفطرة الإنسانية تقبل الإسلام؟ مستحيل. إذن هذا يدل أنه هذا الكلام ليس من الله. مرة أحدهم يا أستاذ أندروش قال لي، كان جوابه، قال لي أنت لما تلعب ماتش كرة أو أي مباراة أنت تريد تسجل على الناس لكن ما تقبل يسجلون على عليك هدف. قلت له لا، هذا مقياس خاطئ، هذه منافسة شريفة ما بها إيذاء، هذه لعبة، هذه ما تؤذي. تخيل إلى مقاييسهم الباطلة. قلت له اللعبة لأنها لا تؤذي، أما إذا كان فيها أذية مستحيل أنا أقدم على هذا الأمر، اللعبة لا تؤذي الإنسان. تخيل مقياسهم كيف يكون، معاذ عليان وغيره، هيك مقاييسهم، شيوخ منقذ السقار وهذول، شيخ الأزهر، هذه مقاييسهم. يقول زي المباراة اللي أنت عاوز، إحنا ديننا نفس الشيء، لا نرفض يصير فينا لكن إحنا نفعل زي ما أنت المباراة. يا أستاذ أندرو أريد منك تعليق، هل المباراة نفس المقياس؟
0: طبعا مقياس مختلف يا حسين، وللأسف ما بص المسلم عايش في الزمن ده يبرر ويرقع، يبرر لأفعال محمد ولبعض النصوص اللي في القرآن اللي هي بتمثل جريمة ضد الإنسانية وضد الأخلاق وضد العرف وضد كل شيء. فالمسلم عايش عشان يبرر ويرقع. فمن ضمن تبريراته يقول لك المثل اللي انت قلته، لما نيجي مثلا نسأله عن زواج محمد وعائشة يقول لك أصل زمان البنات كانت بتكبر بسرعة، ما أعرفش بتكبر بسرعة إزاي. يعني مفهوم النضج عند المسلم هو أن الجسم يبان شكله كبير لكن العقل ده مغيب، أن البنت لسه طفلة بتلعب بعرائس وبتلعب على المرجيحة، ده مش موجود. لكن لمجرد أن جسمها ومجرد أنها تتحمل الوطء خلاص. يقول لك أصل الملك فلان اتجوز وهو صغير، يا حبيبي الملك فلان لما اتجوز وهو صغير ما قالش أنا خاتم المرسلين ولا قال أنا خاتم الأنبياء. يقول لك جد وجدك اتجوزوا هم صغيرين، يا حبيبي جد وجدك اتجوزوا هم صغيرين تحت تحت سيطرة العرف الاجتماعي، لكن لا جدي ولا جدك قالوا ان هم انبياء، ولا وجد وجدك متأثرين بما فعلوا محمد. لكن هل ده معناه صحيح؟ ده مش معناه غلط، مش معناه صحيح، ده غلط. هل معنى ان مثلا، وانا بدي لك حجة تانية يا حسين، هل معنى ان في عدد المدخنين في العالم 2 مليار وبعض الأطباء بيدخنوا

0: هل ده معناه ان التدخين مش ضار بالصحه وان التدخين شيء صحي؟ هل ممكن ناخد القياس ده يا حسين؟
1: احسنت، وهذه هي، هو هذا ليس قياس، هذا خطا، لكن بعض القياسات فاشله جدا. يعني مثلا واحد يقول لك زي المباراه ما بيها ضرر، هذه لعبه شريفه ما بيها ضرر على الخصم، لكن ضرر انك تغزو وتنهب وتسبي، ولما اتيك اقول لك اطبقها عليك يقول لا. هذا الان لو ان رجل ادعى النبوه وطبق عليهم هذه الاحكام راح يتهموه بالشر والفساد. ما هذاك ايضا كان انسان وانتم تقولون بشرا مثلكم، لما طبق هذه الامور لو طبقها عليكم ايضا قلتم. لكن انت لانك لا تعيش بزمنه او لانها لم تتطبق عليك لا ترى فيها اشكال. طيب يستطيع الان اي شخص ايضا يتهمك بالكفر يا مسلم ويطبق عليك هذه الاحكام، هل سترضى؟ ما ترضى. اذا القيم الاخلاقيه والاجتماعيه تجعلنا نتاكد ان هذا القران ليس الهيا. لماذا؟ لان نرى ان اخلاق البشر افضل منه ببساطه.
0: لان المسلم بيحلل ويحرم على مزاجه بحسب، يعني مثلا الشيخ الشعراوي له فيديو شهير وانا سبق وعرضته كتير واكيد انت عارفه، يقول لك انه الجاريه اللي قاعده في البيت شايفه ان الاوضه بتاع ستها وسيدها اتقفل على بعض واتقفلت الاوضه وبينهم الحياه الزوجيه، فهي عندها احتياج، فالاسلام راعى هذا الامر فاعطى للرجل السيد ان يسدد لها احتياجاتها الخاصه من خلال الوطئ الجنسي اللي هي بصفتها ملك يمين. ف الأسئلة اللي طرحها حسين أنا بحطها قدام إخواتنا المسلمين، من فضلك من فضلك من فضلك ما تقعدش تقولي ده كان زمان، ده نص قرآني، وإلا هكون أنت بتحكم على نفسك أن هذا النص القرآني غير صالح لكل زمان ومكان. يبقى إذن أنت جعلت القرآن نصوصه مرتبطة بالزمان والمكان، وقعت في إشكالية كبيرة جدا أن القرآن هنا مش كتاب أزلي ولا كلام أزلي ولا كلام غير مخلوق، لكن أصبح القرآن كتاب زمان ومكان وكتاب مخلوق، فهنا في مشكلة. ففكر في الأسئلة اللي طرحها حسين. رقم واحد، حرب زي اللي كانت موجودة بين العراق وإيران، فهل كان من حق الجيش العراقي أن يسبي نساء إيرانيات وضباط وجنود الجيش العراقي يمارسوا معهم الجنس بقاعدة فقهية قرآنية موجودة اللي هي النساء 24 وان هم دول سبايا حرب زي قوطاس؟ مثال تاني، هل اليمن النهارده بتهجم على السعودية؟ لو دخلوا اي بلد على حدود السعودية وخدوا نساء سعوديات، هل يحق لهم ممارسة الجنس مع النساء السعوديات على انهم اسرى حرب زي سبايا قوطاس؟ موقف السعوديين هيكون ايه لما يسمع ان اليمنيين بيمارسوا مع نسائهم الجنس تحت مظلة نص قرآني؟ على الجانب الثاني، لو انت بترضين نفسك وشايف انه ده، عبد الله رشدي يقول لك ده كان عرف المجتمع، لكن يا عبد الله رشدي لو انت بترضين نفسك تنزعج ليه لو اسرائيل دخل جنوب لبنان؟ مع احترامي للشعب اللبناني المحترم بكل طوائفه، مسيحيين وسنة وشيعة، وخدوا نساء مسلمات شيعيات من جنوب لبنان ومارسوا معهم الجنس، تنزعج ليه وتصوت ليه ويلحق حقوق الانسان والعالم وتطلع مظاهرات؟ ما عندك نص قراني، ما زي مليك عليك، زي مليك عليك، ولا حلال ليك وحرام على غيرك؟ طيب ايام ما كان الايرانيين وحزب الله جوه سوريا، لو هم بعيد عن الطائفه العلويه خدوا من نساء من الطائفه السنيه او من اي طائفه اخرى ومارسوا معاهم الجنس تحت مسمى ان احنا في حاله حرب لإقامة الدولة العلوية اللي بتمهد لمجيء المهدي من وجهة نظرهم الدينية، هل أنت كنت تقدر تتكلم؟ يقول لك المظلة بتاعتي سورة النساء 24 نكاح سبايا قوطاس. موقفك هيكون إيه؟ رد فعلك هيكون إيه؟ والسؤال الثاني اللي طرحه أو الثالث اللي طرحه الأخ حسين، هل يستطيع أي مسلم لو تواجد في حرب مع أي دولة انه لو سبى ممرضات او افراد جيش نساء موجودين في افراد الجيش الاخر، هل يستطيع ان يمد ايده عليهم ويتعامل معهم جنسيا؟

0: الدنيا تقوم. القوانين العالمية لمعاملة الأسرة ما تسمحش بالكلام ده خالص. إذن القوانين العالمية اللي موجودة النهاردة أشرف من نصوص القرآن. تعليقك يا حسين.
1: أستاذ عندرو، هذه هي. وأنا سألت أيضا سؤال الرابع، لو أن رجلا ادعى أنه هو بمثل دعوة محمد في أي بلد كان وأراد أن يطبق هذه الأحكام على المسلمين، هل سيؤمنون به؟ بالطبع لا، سيقولون هذا مجرم. طيب هكذا بالضبط كان محمد، فإذا كانت أخلاقك البشرية والفطرة الإنسانية ترفض الإسلام فكيف تتبعه؟
0: طيب ندخل على سبب ثالث. يعني خدنا السبب الأول ضرب النساء في سورة النساء 34، السبب الثاني نكاح سبايا أوطاس النساء 24، السبب الثالث في سورة الطلاق آية 4 نكاح القاصرات بنص قرآني شائك اتلخبط فيه المسلمين مش عارفين يتعاملوا معاه، مع ان محمد مرسو. الآية بتقول كده: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن 3 أشهر. واللائي لم يحضن. تقول ايه في الكلمة دي؟ يعني ايه واللائي لم يحضن؟
1: تفضل. أستاذ أندرو، هذا أمر كارثي. واللائي لم يحضن زي لم يلد ولم يولد، يعني أبدا ما حصل. واللائي لم يحضن يا أستاذ أندرو يكون عمرها من يوم من عمرها ساعة إلى عمرها 12 أو 13 حسب متى البنت تبدأ تحيض. لكن هذه كارثة أستاذ أندرو. ليش؟ واو هنا واللائي لم يحضن، هذه زيادة عطف على العدة، وضع عدة 3 أشهر.
0: بالضبط.
1: المشكلة أستاذ أندرو الأحزاب 49 إذا طلعها للمسلمين تؤكد أن المرأة الما ممسوسة ليس عليها عدة. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات من قبل أن تمسوهن فليس لكم عليهن من عدة تعتدونها فطلقوهن أو متعون وسرحون سراحا جميلا، أي طلاق. هذه كارثة يا أستاذ أندرو إجماعا عند المسلمين. هاي يراد لها شرح بسيط شوية تفصل فيها. إجماعا عند المسلمين المرأة المتزوجة التي لم يدخل بها زوجها إجماعا ليس عليها عدة. يعني لو أن رجلا تزوج امرأة اليوم وعصرا قبل أن يدخل بها طلقها، تقدر ثاني يوم تتزوج رجل آخر لأنها ماكو علة للعدة. العدة هي علتها الدخول، علة العدة هي الدخول أن لا يكون حمل. إلا لم يحضن كيف تضع عليهن عدة 3 أشهر؟ ولا لم تحيض أستاذ أندر ممكن يكون عمرها لحظة والحد عمر أن تحيض ممكن 12 13، ممكن مريضة وتأخرت 15 16، لكن هي عامة في كل لمن لم تحيض مسبقا. يعني أبدا ما حصل. يعني بنية رضيعة عمرها يوم عمرها شهر كيف تحط عليها عدة 3 أشهر؟ العدة لا تكون على إلا المدخول بها. هذه كارثة. جريمة سببيا، جريمة يا أستاذ أندرو أنه يبيح بالدخول بالطفلة التي لم تبلغ حتى لو كانت في المهد. ثانيا، مؤلف القرآن يعتقد أن التي لم تحيض تحبل، وهذا خطأ علمي كبير. البنت إذا ما وصلت للحيض لا يمكن أن تحبل. كل إحنا هاي معلومات عامة على فكرة، ما تحتاج طبيب، درسناها بالمدرسة بالثالث إعدادي درسناها. هذه بالمدرسة. التي لم تحيض لا يمكن أن تحبل، كيف يضع عليها عدة؟ إذن المؤلف للقرآن يعتقد أن التي لم تبلغ سن الحيض ممكن تحبل. هذا الخطأ العلمي. والجريمة النكراء يا أستاذ أندرو هي كيف تضع عدة على طفلة لم تصل سن الحيض؟ ممكن يكون عمرها يوم، ممكن عمرها شهر، ممكن عمرها 12 سنة، ممكن عمرها 6 سنين 9 10. المفاجأة أستاذ أندرو إن علماء الإسلام أصبحوا أشرف من إلههم. ليش؟ الشيعة حددوا سن الدخول بإنهاء 9 قمرية، والسنة اختلفوا، منهم من قال 9 ومنهم من قال إذا أتاها المحيض. يعني هم حددوا سن الدخول اجتهادا من العلماء.
0: نعم.
1: أشرف من القرآن. يعني هم أرحم من الذي ألف القرآن، فكيف تتخذونه من الله وأنتم أفضل منه؟ أتمنى أنك تفصل بها أستاذ أندرو هذه النقطة لأن كلش مهمة.

0: طيب في سنن الترمذي الجزء 3417 بيقول كده على لسان عائشة: إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة. الجارية يعني البنت الصغيرة أو الفتاة الصغيرة أو الطفلة، يلقب أو تلقب في العرف الإسلامي بالجارية أحيانا. إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة. وقال ابن حجر في فتح الباري في شرح صحيح البخاري جزء 9124 قال ابن بطال: يجوز تزويج الصغيرة بالكبير إجماعا ولو كانت في المهد. ولو كانت في المهد يعني لو كانت في المهد يعني لو لسه بتتشال، طفلة بتتشال، لكن لا يمكن منها حتى لا يمكن منها حتى تصلح للوطأ. يا خبر أبيض، دي جريمة، انتبهوا للكلام ده. يجوز تزويج الصغيرة بالكبير إجماعا ولو كانت في المهد، لكن لا يمكن منها جنسيا، يمكن منها جنسيا حتى تصلح للوطأ. يعني ممكن يتجوز بنت عندها سنة ويسيبها وكل يوم يجرب هي تصلح للوطء ولا لا، وأول ما تصلح للوطء يمارس معها جنسيا. بقى صلحت للوطء 3 سنين 5 سنين 6 سنين 7 سنين زي هي ونصيبها حتى تصلح للوطء. ايه رأيك في الكلام ده يا حسين؟
1: هذا اللي أريد أقوله أستاذ أندرو، صدقني هذا النص ابن حجر أشرف من الذي ألف القرآن. تعرف ليش؟ لأن هذا شوف بكل سلبياته هذا النص وبكل إجرامه، لكن هذا ابن حجر الذي قال هذا الكلام وكل علماء الإسلام هم رحمتهم أكثر من إله القرآن. أستاذ أندرو، القرآن وضع عدة على التي لم تحيض، اللي ما صالحة للوطن حاط عدة عليها، والعدة سببها الدخول وسببها عدم الحمل حتى يتبين حامل ولا مو حامل. كيف يضع عدة على التي لم تحيض والتي لم تحيض بالمهد التي في المهد تحيض أم لم تحيض؟ لم تحيض، كيف تحط عليها عدة؟ كيف تضيف واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض، بعدها دخل في أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، أي الحد ما يجيبن، لكن لم يحضن جعلوا إجماعا عندهم أنها عدتها كعدة اليائسة من الحمل 3 أشهر. والقرآن يؤكد أن ما مدخول بها ليس عليها عدة. طيب كيف يضع عدة على التي لم تحيض؟ إذن القرآن يا أستاذ أندرو يبيح الدخول، صدقني بالنص العربي الواضح يبيح الدخول بالتي في المهد، لكن العلماء استحوا ورأوا أن هذه كارثة وجريمة، قالوا لا لا لا لا ما يصير إلا الحد ما تصلح للوطئ. يعني هم أرحم من القرآن، أنا هذا اللي دا أشكل بيه على القرآن بهذه النقطة.
0: وبناء على القرآن يذكر أو يأتي حديث في مصنف أو كتاب ابن أبي شيبة، حديث 17341، أن عمر خطب إلى علي ابنته أم كلثوم فقال علي أنها صغيرة فانظر إليها، فأرسلها إليه برسالة فمازحها فقالت: لولا أنك شيخ أو لولا أنك أمير المؤمنين. فأعجب عمر أعجب بها يعني، فأعجب عمر مصاهرته فخطبها فأنكحها إياه. يعني عمر أعجبته بنت علي أم كلثوم وهي صغيرة، طفلة صغيرة، فعلي قال لي يعني لما بعتها له ممكن يكسب من نفسه، يعني كسف ويعرف ان دي صغيره خالص. فاول ما راحت عمر بدا يمازحها، فقالت له ده انت شيخ او لولا انك امير. فعمر ضحك وراح اصر على مصاهره علي ونكح البنت الصغيره. وفي مصنف عبد الرزاق الصنعاني حديث 10351 عن عكرمه ان علي بن ابي طالب انكح ابنته جاريه تلعب مع الجواري مع الأطفال الصغيرين عمر بن الخطاب. وروى ابن أبي شيبة 17339 عن عروة ابن الزبير أن الزبير زوج ابنة له صغيرة حين ولدت. يا خبر أبيض، إيه رأيك في الحديث ده

0: حسين بتاع بنت ابن الزبير عروة بن الزبير حين ولدت زوجها.
1: نعم هذا عندهم إجماعا التزويج بالمهد، تزويج الطفلة بالمهد إجماعا عند السنة والشيعة أنه يجوز العقد بهذا السن، ولكن الدخول حتى لا حتى
0: تستطيع أن تحتمل.
1: أحسنت.
0: أيا كان بقى تستطيع أن تحتمل ثلاث سنين أربع سنين خمس سنين هي ونصيبها.
1: لكن أنا إشكالي يا أستاذ أندرو أعمق من ذلك، إشكالي على القرآن بنصين، لأنه أول قاعدة عندهم تفسير القرآن بالقرآن.
0: ما هو القرآن اللي عمل المشكلة دي يا حسين؟ القرآن ومحمد في زواج محمد من عائشة.
1: هو القرآن الذي عمل هذه المشكلة الكارثية. نعم. كيف يبيح الزواج بالأطفال القصر؟
0: نعم.
1: وكما سبق وقلت هناك جريمة لأنه يبيح الدخول والزواج بالأطفال القاصرات في آية الطلاق أربعة، هي آية العدة على العجائز وعلى التي لم تحض وعلى الحوامل، ووضع عدة على التي لم تحيض ثلاثة أشهر، والعدة هي علتها الحمل والدخول. إذن هو يبيح الدخول بالتي لم تحيض. يعني إذا أنا قصدي أستاذ أندرو، هم كلمتهم هذه أنه لا يدخل بها حتى تطيق الوطئ، هذه زائدة وضعوها على القرآن.
0: القرآن مش موجود فيها هذا.
1: ها؟
0: القرآن مش موجود فيه الزائدة دي.
1: أحسنت، هي هذه، هم وضعوا هذه الزيادة تصليحا للجريمة التي قالها القرآن، إنه عدة على التي لم تحيض والعدة سببها الدخول، كيف يضع عدة على التي لم تبلغ؟ إذن هو يبيح الدخول بالتي حتى عمرها يوم، هذا أنا اللي أقصده. وإلا لماذا يضع عدة؟ وثانيا أستاذ أندرو، عدة العلة هي الحمل، وأيضا غير ذلك يأكد إنه هذا خطأ علمي فظيع، إنه يعتقد أن البنت التي لم تحيض ممكن تحبل والدليل وضع عليها عدة، لأن هي علة العدة الاستبراء من الحمل، وهذا يؤكد أن الذي ألف القرآن ليس الله، لأن الله يعرف جسم الأنثى متى تحبل، فهذا ليس إله، إنما رجل أعرابي جلف لا يفرق بين التمرة والبعرة هو من ألف هذا النص.
0: شكرا. الإمام الشافعي في كتابه الأم جزء 763، وزوج غير واحد من أصحاب الرسول ابنته صغيرة. إذن الشافعية بتحكم بهذا، المالكية بتقر بهذا، كل صحابة محمد مارسوا بهذا، والسبب الأساسي ليس قدوتهم محمد، أنه كان يفاخد عائشة وهي بنت 6 سنوات ودخل بها وهي بنت 9 سنوات باعتراف عائشة. ما يجيليش واحد يقول لي لا ده الحزب غلط، هي اللي قالت، عائشة نفسها اللي قالت كده، خطبني بنت 6 سنوات ودخل بي بنت 9 سنوات.
1: هذا في الصحاح الستة موجود.
0: نعم
1: إجماعا عندهم. هذا في الصحاح الستة موجود إجماعا عندهم.
0: بالضبط. لما نروح لحاجة تانية يا حسين، قصة زيد ابن الحارثة أو الآيات اللي جاءت في سورة الأحزاب، يعني وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه امسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. ماذا تتوقف أو شايف؟ هل ده سبب من ضمن الأسباب اللي جعلتك تقول وتقر وتعترف أن القرآن هو كتاب بشري؟
1: عندي قصة أستاذ أندرو بهذا الشيء حصلت معي أنا كحسين.
0: تفضل.
1: لما بدأت أشك في الإسلام وتركت الإسلام أخذوني أهلي قالوا يجاوبك الشيخ اليعقوبي مرجع من مراجع الشيعة بالنجف. أنا خفت لأن كنت أعرف أن هؤلاء لا يجيبون، أنه مجرد يضطهدون الإنسان، لكن أجبرت على الذهاب. سألت السؤال وحيد، قلت له يا شيخ ويا احنا نسمي يا مولاي كنا بالشيعة، قلت له عندي سؤال بسيط، الشيعة 1400 سنة نتقاتل ويا السنة، الشيعة يقولون الخليفة من بعد النبي علي بن أبي طالب، والسنة يقولون أبي بكر، وصارت معارك الخلافة الطاحنة والاقتتال الطاحن بين المسلمين، و لم يذكر القرآن اسم الخليفة، ولم يذكر علي ولا الحسين ولا فاطمة ولا عمر ولا أبو بكر ولا كل الناس اللي يقدسهم المسلمين.

0: ولا اسم صحابي ولا أهل بيت، ذكر فقط زيد، فقط زيد. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك. قلت له وأنا قرأت القصة، لأن محمد كان مشتهي مرته حط اسمه بالقرآن، لماذا؟ ألا يدل هذا يا شيخ أن القرآن ليس من عند الله؟ أستاذ أندرو النتيجة شنو؟ النتيجة خطفوني، قبضوا عليه بنفس المكان، وقالوا لأهلي أنتم روحوا، هذا لازم يتأدب،
1: هذا لازم لمجرد يعزر. سؤال سؤال
0: 4 أيام أستاذ أندرو كسروا إيدي وكسروا رجلي وشقوا راسي، وأربع أيام يعذبون بيه، وأنت كافر ومرتد وأنت تطعن بالرسول وبشرف الرسول وبالقرآن وبالدين. مجرد على هذا السؤال البسيط، لماذا لم يذكر القرآن لا اسم واحد من أهل البيت ولا صحابي، ولم يحل معضلة الخلافة الاقتتال 1400 سنة لهذا اليوم نشوف آثارها بالعراق واليمن وسوريا ولهذا اليوم، والقرآن بينما يذكر زيد؟ لأن محمد مشتهي مرته، إذن مألفه محمد على مود شهواته. وأنت البارحة ضفت لي سؤال اللي هو الشبيه، ما حل المشكلة بين المسلمين والمسيحيين؟ هذه من الكرة. تخيل أنا خطفت، طبعا خطفت وتكسرت وتأذيت وتبهدلت وبعدها تهديدات، وصار اللي صار بحياتي كله بسبب هذا السؤال البسيط. فتأكدت 100% لا يملكون إجابة إلا الاضطهاد والإجرام، علمت أنه هذا الدين باطل وليس من عند الله. هذا ب 2017 صار معي هذا الشيء بشهر الرابع.
1: يعني في الوقت اللي القرآن اهتم بمشاعر محمد تجاه زينب بنت جحش، مهما يحاولوا يرقعوا ومهما يحاولوا يبرروا ويقول لك هو النص ده موجود عشان الغاء التبني، والنص ده موجود علشان ما يكونش فيه احراج لو واحد اتجوز مرات ابنه اللي كان متبنيه وخلاص التبني ازيل وبعد ما اتطلقت، فكأن الاسلام بيعمل قواعد تشريعيه جديده، وطبعا ده كلام فاضي. والقران يا ساده يا ساده يا اللي بتقف تصلي بالايه دي وتقول فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، لما بتقف تصلي بالايه دي القران وانت الحكايه دايره في دماغك وقف تسمع الله حكايه غريبه زي دي. القران اهتم بمشاعر محمد تجاه زينب بنت جحش، ولم يهتم ان يحسم امر الخليفه بعد وفاه محمد زي ما ذكر حسين. والعالم الاسلامي من وقت مقتل عثمان ابن عفان إلى اليوم 1400 سنة وأكثر في تطاحن وتقاتل وسفك للدماء ومعارك كثيرة جدا أجريت ما بين الشيعة والسنة، مذابح في موقعة الجمل، مذابح في معركة صفين، مذابح لما العباسيين استولوا على الحكم وذبحوا الأمويين وكانوا بيعلقوا جثثهم في الشوارع. ليه القرآن اهتم بقصة زي دي؟ وإن كان القرآن من الله، ألا يعلم الله ماذا سيحدث في مصير الأمة بعد وفاة محمد؟ فكان من المفترض أن يحسم الأمر. القرآن اهتم بمشاعر محمد تجاه زينب، لكن ساب موضوع الشبيه وما قتلوه وما صلبوه لكن شبه لهم معلق بدون ما يذكر أي اسم، وساب المجتمع الإسلامي يخترع لينا 10 أسماء، وساب معضلة صعبة زي دي لم تحسم واختلاف كبير بين المجتمع الإسلامي والإيمان المسيحي. القرآن لم يهتم بذكر اسم الذبيح، هل هو إسماعيل أم إسحاق، وساب حتى المفسرين المسلمين والفقهاء المسلمين يختلفون، فريق قال إسماعيل وفريق يقول إسحاق، لكن اهتم بمشاعر محمد أنه بيداري حب زينب بنت جحش عشان بصلها بصة. وعلى رأي الشعراوي الرياضة الإيمانية بقى، ولما دخل وشافها بلبس البيت قال له تبارك الله أحسن الخالقين. يعني إيه الجمال ده يا ست؟ هو ده القرآن؟ هو ده؟ هل عندك إضافة قبل ما نتنقل لموضوع تاني يا حسين؟ تفضل.

0: الثاني من الثاني أي أنا لا يهمني ماذا يقولون أسباب والتبني وغيره. أنا سؤالي ليس لماذا أذكرت زين، أنا نفس الأسئلة اللي طرحها الأستاذ أندرو بالضبط، هذه هي أسئلتي. لماذا القرآن لم يحل تلك المشاكل بينما يذكر أمر تافه لا يستحق؟ يقدر يقول يا أيها الذين آمنوا حرم عليكم التبني. هو ماذا يقول؟ يقول فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. يعني يقول أنا سويت هذا التشريع حتى أخذ مرزل حتى ما يصير حرج تزوجون زوجات أبنائكم بالتبني. طيب ليش أنت أصلا تبيح يزوجون زوجات أبنائهم بالتبني؟ أساس هذا أمر لا أخلاقي أساس، يعني تربي لك واحد وبعدين تبصبص على مرته، هذا أصلا أمر لا أخلاقي، لا يجوز الشرع أصلا لا أخلاقيا ولا منطقا ولا عقلا. غير الخطأ الأخطاء العقائدية اللي ذكرناها الأستاذ يا أستاذ أندرو، يحوي هذا النص على خطأ أخلاقي كارثي. يعني اليوم أنت بالمسلمين طبعا اليوم ماكو تبني الذكرى باسمك، لكن كفالة اليتيم موجودة. يعني أنت تكفل لك يتيم ما تذكرى باسمك وتربيه وبعدين تصرف عليه وتساعده وبعدين يتزوج بعدين تروح تبصبص على مرته وتجبره تاخذ منه مرته، هذه هل مقبوله اليوم بمجتمعنا؟ هل هذه اخلاقيا مقبوله؟ اللي يسويها الناس تنتقد انه هذا سيء ومو زين واضاع المعروف اللي سواه، فكيف هذا يليق انه تتبعون محمد وكان يفعل هذه الافعال؟ ثانيا القران لماذا يهتم بهذه الجزئيه اللي هي شهوات محمد الرذيله؟ وأيضا يعني الآيات الأخرى ترجي من تشاء منهن وتأوي إليك من تشاء وامرأة مؤمنة وغيرها، لماذا يهتم القرآن بالجزء التحتاني لمحمد ولا يهتم لأمر الأمة التي تتذبح وتتقاتل 1400 سنة؟ لو أنه ذكر اسم علي أو اسم أبي بكر ما صارت هذه الفتن. أم إن القرآن كتاب بشري ألفه محمد لأجل شهواته ومصالحه الدنيوية الدنيئة؟ فكر أخي وأختي المسلمة بهذه الأسئلة فستكتشف أن هذا الكتاب هو من صنع بشر ولم ينزل الرحمن من شيء، وما تتبعون إلا رجلا أعرابي أراد أن يتفضل عليكم باسم الله وباسم الدين.
1: شكرا حبيبي حسين. إيه رأيك في نروح لنقطة تانية؟ والشمس تجري لمستقر لها، قرأ عبد الله بن مسعود في قراءة مختلفة والشمس تجري لا مستقر لها، لكن خلينا نقف قدام النص الصريح المعتاد في المجتمع الإسلامي اللي جاء في رواية حفص والشمس تجري لمستقر لها، يعني بتفضل تجري تجري لحد ليها مستقر بتستقر فيها. حديث عن أبي ذر قال كنت مع النبي في المسجد عند غروب الشمس فقال محمد لأبو ذر يا أبا ذر أتدري أين تغرب الشمس؟ قلت والله ورسوله الله ورسوله أعلم. قال فأنا تذهب حتى تسجد تحت العرش، فذلك قوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز الحكيم. اتفضل.
0: نعم السلام. طبعا هي القراءات مختلفة لمستقر ولا مستقر، وهذا يدل على التحريف في القرآن لأن اختلفت معانيه، وهذا اختلاف
1: لأن المعنى مختلف مش المعنى يعني لا مستقر لها لمستقر لها، يعني لها استقرار ولا ملاش استقرار.
0: المشكلة أن المسلمين وقعوا نفسهم بمأزق بتعريف التحريف، يعني شرعا أنه هو التغيير والتبديل واختلاف المعنى والزيادة والنقصان.
1: هنا اختلاف المعنى
0: يعني فهذا هنا اختلاف معنى لمستقر ولا مستقر، هذا اختلاف. فهذا تحريف من الناحية الإسلامية من ناحية التعريف الإسلامي. لكن بما أنه ورد هناك حديث صحيح فتستطيع أن تستنتج أنه القراءة هي لمستقر لها، مع أن محمد قال خذ القرآن من أبي بن كعب ومن عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن مسعود كان يقرأها بغير قراءة. نعم. فلربما أخطأ محمدا بإرشادكم للأشخاص الخطأ، زي ما قال ارجعوا لقراءة ابن مسعود وابن مسعود بقراءة حذف الفاتحة والمعوذتين وهما نعم. اليوم وهم اليوم من القرآن. فلو أن محمدا أخطأ فهذا يدل أنه لم يسدد بوحي، وإذا كان ابن مسعود أخطأ فلماذا أرشدكم محمد؟ وإذا ابن

0: سعود على حق، فيلزم أن تحذف المعوذتين والفاتحة. لكن صحيح. نرجع النقطة اللي قالها الأستاذ أندرو. والشمس تجري لمستقر لها. اعترفوا جميعا بهذه الأحاديث الصحيحة أن محمدا أكد أن الشمس تذهب في الليل تسجد تحت العرش، وتأتي الصباح تخرج من المشرق. وهذا طبعا اعتقاد الأقدمين، وكان عند اليهود في التلمود، ذكر في أساطير اليهود هذا الأمر.
1: صحيح.
0: ولكن هذا الأمر، والأخ أندرو له سلسلة كاملة عن سرقات الإسلام من التلمود، تقدرون ترجعون في برنامج أنا مش كافر. ولكن هذا الأمر خطأ علمي، لأنه أساساً إخوتي وأخواتي، القرآن لما قال والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز الحكيم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. هنا القرآن وضع الليل والنهار هو بسبب دوران الشمس والقمر، وهذا خطأ كارثي. ظاهر النص يوحي ذلك، ولكن هذا خطأ علمي كارثي، لأن سبب الليل والنهار إخوتي وأخواتي هو دوران الأرض حول محورها.
1: صحيح.
0: هذا أمر بديهي إحنا خذناه. الأرض تدور دورتين، دورة حول نفسها ودورة حول الشمس. دورتها حول الشمس تسبب الفصول الأربعة. دورتها حول نفسها تسبب الليل والنهار. والدليل مثلا لو تروح في أمريكا نهار، في الشرق الأوسط ليل.
1: صحيح.
0: إذن الشمس ما راحت تحت العرش. الشمس موجودة في الأرض في مكان، ومظلمة في مكان آخر. ليش؟ لأنه اتجاه الأرض تدور حول عكس عقارب الساعة حول الشمس، حول نفسها الأرض، فلما يدور جزء عكس الشمس يصير مظلم، والآخر اتجاه الشمس يصير نهار. ب12 ساعة الأخرى يرجع هذا الاتجاه المظلم، يصير أمام الشمس يصير نهار، والاتجاه الآخر يظلم لأنه صار عكس الشمس. فهذا هو إنه الأرض هي التي تدور حول نفسها فتسبب تعاقب الليل والنهار، والشمس ما تتحرك أبدا، والكواكب هي التي تدور حول الشمس، كواكب المجموعة الشمسية. وهذا يدل دلالة صريحة إن الذي ألف القرآن كان يعتقد، لأنه لو نكمل الآية أستاذ أندرو لما قال لا الشمس ينبغي أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، يؤكد إنه حركة الشمس هذه جريانها هو دوراني حول الأرض.
1: نعم.
0: وبالليل يقول تذهب تسجد تحت العرش ترجع الصبح تدور، وهذا خاطئ، هذا أمر غير صحيح، يؤكد أن القرآن ليس من عند الله. وأخطاء أخرى بجغرافيا كالأرض مسطحة وكذا
1: هنقلها بعد شوية يا حسين. لكن أنا متوقف قدام الحديث بتاع محمد مع أبي ذر اللي هو بيقر فيه أن الشمس مستقر لها، أي تسجد تحت عرش الله، تستأذن فيؤذن لها فتدخل تسجد، وبعد كده تستأذن فيؤذن لها فتطلع تشرق، يعني الدوام بتاعها تحت عرش الله. عندي حديث تاني، يعني مشكلة حديث تاني، لا تصلوا عند طلوع الشمس ولا عند غروبها فأنها تطلع بين قرني شيطان أو على قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان أو على قرني شيطان، وفي رواية أخرى أنها تسجد تحت كرسي الشيطان. طب الشمس دي اللي ما احنا محتارين فيها يا حسين بتسجد فين؟ تحت عرش الله ولا عند الشيطان ولا على قرني الشيطان؟ يا جماعة استقروا على مكان، احنا عايزين نعرف عشان علماء ناسا يعرفوا يحددوا الاتجاه، الشمس تحت عرش الله ولا تحت الشيطان ولا على قرني الشيطان؟ تفضل يا حسين.
0: أنا أزيدك.
1: زدني.
0: في سنن أبي داود صحيح. أيضا حديث 3991 في سنن أبي داود 3991 قال إنها تذهب ليلا وتغرب في عين حمئة.
1: ما ده النص القرآني، ده النص سورة الكهف.
0: أيوة نعم، ذكر في الكهف قال فوجدها تغرب في عين حمئة،
1: يعني طينة.
0: طبعا حاولوا أن يرقعوا الموضوع، قالوا هو رآها، لا لكن هو لم يقل النص أنه رآها.
1: فوجدها وليس رآها. فوجدها وليس رآها.
0: المرقعين مثل وجد غنيم وغيره ذولا ودائم الكحيل وهذولا بالوقت الحالي يحاولون أن يكذبوا، يقولون رآها هيئت له، لا خطأ، وجدها مكتوب بالنسبة

0: نص وجدها تغرب في عين حمئة. وبذلك سألوا محمد في حديث أبي داود 3990، قالوا له يا رسول الله كما وصفوا له كما وصفوه أين تذهب الشمس؟ قال تذهب وتسجد أو تغرب من عين حمئة، تغرب في عين حمئة بركة طين، ثم تذهب لتسجد تحت عرش الرحمن ويؤذن لها في الصباح فتخرج. وهذا الكلام باطل إخواني وأخواتي علميا ومنطقا. هل علميا اليوم ثابت؟ نعم، اليوم بالعلم اليقين ثابت علميا هذا الكلام باطل وخطأ، لأن الشمس لا تتحرك بالنسبة للمجموعة الشمسية وبالنسبة للأرض أبدا. وهذا كلام باطل يؤكد أن محمد كان دعواه باطلة. أستاذ أندرو بس أستعين بنقطة، علي بن أبي طالب مرة سألوه قالوا له لماذا الشتاء بارد والصيف حار؟ قالوا بالشتاء الله يلبس الشمس لباسا من ماء وثلج ما شاء الله، وبالصيف ينزعه الله عن الشمس. فهؤلاء كانوا راح تقولوا ليش قلت هذا الحديث مال علي بن أبي طالب؟ أريد أن أبين لكم أن محمد وعلي وعمر وأبو بكر هؤلاء نصب. كانوا أناس يفتون من رؤوسهم، يعطون أشياء من رأسهم وينسبوها لله لكي كلامهم يأخذ قدسية بين المجتمع.
1: نعم.
0: لكنهم ناس كذابون، كذابون مخادعون، كل ما يقولوه كذب وافتراء، كذب وافتراء على الله، لأنه علميا ومنطقا وأخلاقيا كلامهم غير مقبول. ببساطة لو أتينا برجل ادعى بنفس دعوة محمد وراد يطبق عليهم تعاليم محمد لرفضوه اليوم ببساطة. فهذه كلها أكاذيب كان يكذبها ولم تأتي من الله، إنما هي تأليف وتلفيق منهم. لدي عشرات بل أستطيع أن أقول مئات الأخطاء العلمية بالأحاديث أيضا فضلا عن العشرات الموجودة في القرآن.
1: طيب نروح لإشكالية 7 يا حسين في سورة البقرة 65، ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، يخاطب اليهود، فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. هل نسخ أو مسخ اليهود وتحولوا إلى قردة وبحسب المائدة 60 وخنازير؟ هل هذا أمر مقبول؟ هل هذا أمر يعني الله يعمله يحول بشر إلى قردة وإلى خنازير؟ تفضل حسين.
0: كانوا يكذبون علينا وإحنا صغار يا أستاذ أندري، يقولون أبو بريص كان رجال والله مسخة ما أدري شنو، والقردة والخنازير والله مسخ جزء من اليهود، قردة وخنازير. طيب زين، الذي يقتل ويغزو ويسبي وينهب ويعتدي على الأطفال وكل هذه الجرائم، هذا لماذا الله لم يمسخه؟
1: نعم.
0: ببساطة فهذا كيل بمكيالين وكذب، يعني مجرد يقول لك ناس صادوا بالسبت، ناس صادوا بالسبت، الله قالهم يوم السبت حرام تصيدون به وتعملون فيه، لكنهم صادوا بالسبت فقط. حتى قالوا طريقة خادة، قالوا كانوا يرمون الشبكة يوم الجمعة ويسحبوها الأحد، يعني حتى وقالوا مسخهم الله قردة، يعني هذولا بس على هاي الجريمة الله مسخهم قردة وخنازير. لكن الذي يقتل ويغزو وينهب وينتهك شرف العالم ويدمر ممالك وأراضي وبلاد ويبيع المرأة بالغرب وأولادها بالشرق، ويبيع الرجل كعبد في الشرق وأولاده بالغرب، وعندهم أحكام ملك اليمين إنه تنكح الجارية وتقتل ويقتل العبد من سيده ولا يحاسب، وإذا قتله حر غريب لا يحاسب إلا أن يدفع قيمته، يعني يعتقد، يعني كانوا يقرون أن العبيد كالآلات التي يشتروها، يعني مثل قلاص، مثل ما تشتري قلاص، مثل ما تشتري كوب، مثل ما يعني هذا ما يتعاقب. هذا الذي ينهب ويقتل ويغزو باسم الله ويذبح ويشوه سمعة الخالق، هذا لا يمسخ. بس شخص يصيد بالسبك، والصيد حلال أصلا عندكم في دينكم، هذه تناقضات رهيبة. هي مجرد محمد، لأن اليهود كانوا يفضحوه ويسيئون إليه، يعني يقولون تمو نبي لست بصادق، فأراد أن يحرض الناس عليهم وكان ليس هذا فقط بل كان يكذب عليهم كثير كاتهاماتهم بأخطاء.

0: أقوال لم يقولوها وتقويلهم ويجعل على لسانهم عقائدهم أساسا لم يقولوها. فهذه أدلة تؤكد أن هذا الكتاب ليس من عند الله، لأنه منطقا وعقلا الجرائم التي ارتكبها محمدا وأصحابه والجرائم التي يأمر بها القرآن هي أعظم بكثير من جريمة الصيد يوم السبت. صحيح. صيد أسماك أعظم بكثير، فكيف لهذا الإله لا يمسخ هؤلاء المجرمون الذين يرتكبون هذه الجرائم ويمسخ قوم لم يقتلوا بشر ولم يسيئوا لأحد، إنما كانوا يعملون بصيد سمك بس لكن خالفوا باليوم المحرم؟ هذا معقول؟ طيب إذا اليهود خالفوا باليوم المحرم يصيدون يوم السبت، لعل أنت ليش سويت عبادة يوم الجمعة؟ أنت هم خالفت، ليش ما مسخك؟ كم سويت يوم الجمعة؟ ويوم الجمعة هو يوم السقوط، يوم السادس اللي سقط فيه آدم وحواء بالخطيئة.
1: صحيح.
0: أنت أيضا خالفت، لماذا لم تمسخ؟ فهذه لا منطقا ولا عقلا ولا أخلاقا ولا شرعا أيضا مقبولة، لأن الشريعة تقول يوم السبت، لعل ليش سويتها الجمعة؟
1: طيب مشكلة ثانية أو تهمة ثانية منسوبة لليهود في سورة التوبة 30، وقالت اليهود عزير بن الله. حسين أنت قريت الكتاب المقدس ويا جماعة الكتب موجودة وسهلة دلوقتي تقدر تحصل عليها، وكل اللي بيطلعوا دلوقتي ينقضوا الكتاب المقدس قروا الكتاب المقدس من البداية للنهاية، كتب التلمود، كتب المدراش، كتب الترجوم، كل الكتب دي متاحة دلوقتي. هل ظهر في التاريخ اليهودي أو في تاريخ الأمة اليهودية أن في يوم من الأيام أو في زمان من الأزمنة أو في عصر من العصور قالت اليهود على شخصية اسمها عزير أنه ابن الله، حتى لو عزير ده يشير إلى عزرة مع أن ده اسم وده اسم، هل قالوا عن عزرة أنه ابن الله في يوم من الأيام؟ فضل حسين.
0: أبدا هذا لم يحصل في كتبهم ولا في عقائدهم. لو قرأنا النص القرآني يا أخوان وأخوات المسلمين يقول وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم. هنا كذبتين كذب، النصارى لم يقولوا المسيح ابن الله بأفواههم، إنما استندوا عليها من الإنجيل، وأخذ من إنجيل هو إنجيل مرقس في البداية قال بدأ إنجيل يسوع المسيح ابن الله، والكتاب المقدس أكثر من مئات المرات ذكر أن المسيح ابن الله.
1: نعم.
0: مأخوذة من الإنجيل، هذه أول كذبة من القرآن تؤكد لكم أنه ليس
1: بس بالله. أنا عايز أقول لك ملاحظة حسين أنه أن التوبة 30 هو النص الوحيد في القرآن اللي بيقول المسيح ابن الله، كل النصوص نعم. التانية بتتكلم عن ولد الله.
0: نعم أحسن. هذه موضوع يحتاج لتفصيل، لكن على هذا النص أنا أتأكد أن هذا النص كذب.
1: نعم.
0: لأنه قال ذلك قولهم بأفواههم.
1: بالزبط.
0: كيف تقول قولهم بأفواههم وهي مستندة إلى الإنجيل ومن كلام المسيح نفسه قال تريدون أن تقتلوني ولأني قلت لكم إني ابن الله؟ بالاعتراف المسيح نفسه أكد أنه ابن الله والإنجيل أكد ذلك، فكيف تتهمهم أن يقولوا ذلك بأفواههم؟ هذا تدليس من الذي ألف القرآن، والله لا يدلس، فهذا ليس قول الله. شيء آخر، قال على اليهود وقالت اليهود عزير بن الله. عقائد اليهود أساسا اليهود عندهم بالتلمود يا أستاذ أندرو الذي زعم أنه ابن الله أو أله نفسه، فيشق رئيس الكهنة ثيابه ويمسقه ويكون هذا مجدفا ويقتل
1: زي ما حصل في محاكمة المسيح. رئيس الكهنة قايافة قال له أستحلفك بالله العلي هتقول لنا هل أنت المسيح ابن علي أو هل أنت المسيح ابن الله أو هل أنت المسيح ابن المبارك، لما المسيح قال له أنت قلت شق ثيابه، ما هذا هي تعليم اليهود.
0: هذا في شريعتهم بالتلمود مذكورة.
1: بالزبط.
0: أي شخص يدعي أنه ابن الله يكون هذا التعامل معه ويعتبر مجدف أو مرتد في شريعتهم عند اليهود ويقتل.
1: صحيح.
0: طيب هذا شريعتهم مو بالكتاب المقدس طبعا، هذا من عقيدة اليهود إضافة من الشيوخ، لكن هذا عقيدتهم شريعتهم وقبل الميلاد سارية. طيب أنت كيف تأتي الآن تنسب إليهم قول يعاكس عقيدتهم؟ المفاجأة أستاذ أندرو أراد الشيوخ أن يرقعوها في سبب النزول. إيش قالوا؟ قالوا وقالت اليهود عزير بن الله الطبري وابن كثير والقرطبي قالوا قالها رجل واحد اسمه فنحاص جاء لمحمد قال احنا اليهود نعتقد عزير

0: ابن الله، وقالها لمحمد فقط من باب أن يكشف هل محمد يعرف عقيدة اليهود أم رجل جاهل. المشكلة أنها يعني مشت على محمد وركض كتبها بالقرآن وقالت اليهود عزير بن الله، يعني رجل يهودي تسلى معلومة كاذبة محمد صدقها. لكن لدي سؤال مهم استاذ عندهم.
1: اتفضل. وانا عايزك وانت بتسأل السؤال توجه سؤال لكل المدونين وكل اليوتيوبر اللي بيهاجموا المسلمين اللي بيهاجموا الكتاب المقدس.
0: نعم.
1: بتقولوا ايه عن النص ده؟ بتقولوا ايه؟ انتوا قريتوا الكتاب المقدس، بتقولوا ايه عن النص ده؟ اتفضل.
0: انا بسال معاذ عليان ومنقذ السقار وكل هؤلاء وعبد الله رشدي وكل اللي وانا اعرف انهم يتابعون البرنامج بيشوفون برنامج انا مش كافر ومراقبين وبصمت ولا يجرؤون على الرد. سؤال بسيط. لو ان مسلما اليوم جاءني وقال يا حسين احنا المسلمين نؤمن ان عمر بن الخطاب ابن الله، لو قال لي هذا الكلام يجوز اروح اكتب كتاب واقولها على رؤوس الاشهاد وقالت المسلمون
1: طبعًا.
0: عمر بن الخطاب ابن
1: طبعًا.
0: الله وعم
1: لا لا.
0: هل هذا اخلاقيا مقبول؟
1: اخذ كلام فردي انسبه للعامه واجعله على لسان الجمع طبعا غلط.
0: المشكله المسلمون اجماعا استاذ اندرو متفقون في تفسيرهم انه بعض اليهود اللي مع النبي في يثرب قالوا له هذا الكلام من باب السخريه ويردون يكشفون هو يفهم الدينهم ولا ما يفهم. المشكله هم يقرون المسلمين بكتبهم، المشكله انه محمد ركض عمم هذا القول على جميع اليهود. هل هذا امر مقبول لو اني فعلت بنفس الطريقه معكم؟ انا هذا اللي اريد احاول اوصل له. هل هذا سيكون كلامي صدق وحجه انه لو واحد قال لي عمر بن الخطاب ابن الله يجوز اروح اعممه واقول وقالت المسلمون عمر بن الخطاب ابن الله؟
1: غلط غلط غلط. هذا النص يا حسين ضربه قاضيه لمصداقيه القران، لانه لم يوجد في التاريخ اليهودي كله في اي كتاب، لا كتب مقدسه الاسفار العهد القديم، ولا في تعاليم التلمود، ولا في تعاليم المدراش، ولا في كتب الترجوم اي حد قال ان عزير ابن الله.
0: حتى لو افترضنا قول المسلمون انه رجل واحد او اثنين او ثلاثه اجوا لمحمد وقالوا له هاي المعلومه، طيب هذه المعلومه في عقيده اليهود غير موجوده، كيف تنسبها ليش ما تقول وقال بعض الناس
1: بالزبط.
0: وقال بعض الناس عزير ابن الله، هيك تقول كيف تعممها على طائفه وعلى دين كامل وتلفق وتبهتهم؟ هل هذا الكلام من الله؟ هاي مثل يا استاذ اندرو انت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله. لا يوجد انسان من مهما دين كان، لا يوجد انسان قال انا اتخذ الها من دون الله
1: اطلاقا.
0: بغض النظر عن من المؤله، لكن ماكو انسان قال انا اتخذ الها من دون الله.
1: صحيح.
0: ماكو عباره انا احاسب القران على الالفاظ الغير صحيحه وغير دقيقه. اذا كان هذا الله، هل الله يكذب؟ هل الله يقول الفاظ غير دقيقه؟ يعني كيف اكو انسان يقول انا اتخذ الها من دون الله؟ ماكو هذه العباره. او انه قال مثلا قالوا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله. طيب سهيل بن عمرو استاذ اندرو في صلح الحديبيه قال لمحمد لو كنت اؤمن انك رسول الله ما حاربتك. ماكو انسان يقتل واحد ويقول انا اؤمن بك انت رسول الله.
1: صحيح.
0: ماكو كلام.
1: ده كلام كلام فاضي. يعني اليهود هيقتلوا المسيح عشان هم عارفين ان هو رسول الله؟
0: طيب ما اليهود
1: كانوا ولا يقول لك ايه ان قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله.
0: طيب هم عندهم موسى رسول الله ويؤمنون به. وعندهم انبياء كثر.
1: نعم.
0: هذا مو يعني هذا منطقا غير سليم. ماكو انسان يقتل واحد ويقول له انا اؤمن بك نبي من الله واقتلك. فهذه الالفاظ غير دقيقه. الفاظ القران غير دقيقه تؤكد انه قول بشر.
1: صحيح.
0: لان الله لا يمكن ان يخطا لا باللفظ ولا بالفعل ولا بالاوامر ابدا.
1: للحديث بقيه يا اخي حسين، الوقت انتهى. انا بشكرك جدا على مجهودك وعلى فصاحتك وعلى علمك ومعرفتك وتحليلك للأمور وتعامل

لك بالعقل والمنطق بترى وتحكم على الأمور. شكرا جدا أخ حسين، بنصلي لأجلك، ربنا يباركك في كل خطواتك، يحفظ نفسك وجسدك وروحك ويستخدمك بكل قوة في كل منصة الرب بيستخدمك عليها. هيكون لنا لقاء تاني لأن الأسباب كتيرة، توقفنا النهاردة عند 7 أسباب، لكن عندنا لسه رحلة طويلة جدا لها أسباب كثيرة جدا. نستطيع أن نؤكد أن القرآن هو كتاب بشري. أنا بشكرك جدا على متابعتكم، على أن بنعمة الرب نلتقي الأسبوع القادم وحلقة جديدة من برنامج أنا مش كافر، الرب معكم.

0: عاوز اتغير ومش عارف، عاوز اصلي ومش عارف، عاوز ادعى لربنا ومش عارف، في حياتي في سقطات كتير ومش عارف ابطلها، منها الشيشه، منها المعاملات الرديئه، منها النظره الشريره، في حاجات كتير كده في حياتي انا عارف ان ده كله غلط، انا عاوز ابطله، انا مش حابب نفسي كده، انا حابب نفسي اكون ابن المسيح، ابن الله بجد، مش
1: هللويا،
0: مش بالاسم، مش بالاسم، مش عاوز اكون مسيحي اسمي، عاوز اكون مسيحي فعلي، كل ما يراني يرى المسيح فيا، بس مش عارف، حاولت كتير وفي حاجات كتير مقيداني، عاوز القيود دي تتفك، صليت كتير، حاولت كتير وبرجع تاني، ممكن ارجع للاسوء، فاعمل ايه؟ انا مش عارف، نفسي ابقى انسان كويس.

0: يا ريت اخوتنا المشاهدين يصلوا لاجل الاخ نادي والاسيس اليكس بقوده في صلاه خلاصيه.
1: قل له يا رب يسوع
2: افتح قلبي اليك،
1: تعال املك علي
2: واغفر كل خطاياي،
1: اعطيني حياه جديده
2: بدم يسوع المسيح.
1: امين.
3: فبالايمان المسك واكرم صاحب النفس.
4: ناس كتير متالمين وبيبحثوا عن الراحه، وما فيش راحه إلا في رب المجد يسوع المسيح. علشان كده احنا بنشكر ربنا اننا بنستقبل اتصالاتكم، مش بس اثناء برامج البث المباشر، لكن كمان في فريق متكامل من المشيرين والمصلين في خدمة الرب وفي خدمتكم كل ايام الاسبوع. اذا كنت متألم او عندك مشكلة محتاج لحد يسمعك او يصلي معاك، اتواصل معنا، احنا هنا علشانك.

0: في الحياة جراح مش مشفية ولا متشافة.
1: كلمات ما نقدرش نشاركها مع أي حد، حتى مع أقرب الناس لينا.
2: حكايات ألم بنعيشها كل يوم، مخفية ورا ابتسامة مزيفة
1: أو صمت مخيف.
0: لكن النهاردة عندنا فرصة نواجه حقيقتنا في المراية
2: ونسأل كل الأسئلة الصعبة علشان نلاقي الحل
1: في بدون رتوش.

جديد ومباشر على شاشة قنوات الكرمة كل سبت الساعة 10 صباحا بتوقيت كاليفورنيا ابتداء من السبت 12 سبتمبر.

عزيزي المشاهد، أهلا وسهلا بك في حلقة جديدة من برنامجك مدرسة اللاهوت. مدرسة اللاهوت برنامج لاهوتي، كنا نتكلم عن الله وعن صفات الله. الحلقة الماضية تكلمنا عن قداسة الله، وتكلمنا عن أن قدس للرب يعني مخصص للرب، ودي طبعا غير القداسة اللي هي في حياتنا الروحية أن احنا نتقدس دوما، فهي تحمل معنى الانعزال والانفصال عن العالم والاتصال بالله، وتحمل معنى أيضا القداسة التطهير، الحياة اليومية، كونوا قدسين كما إن أباكم الذي في السماء هو قدوس. ننتقل في الحلقة دي إلى صفة أخرى وهي السلام. والحقيقة من ضمن معاني السلام النظام، وأنا الحقيقة استغربت يعني إيه الفرق، يعني ليه نظام السلام؟ افرض في ناس متنازعين فيبقى السلام في الحرب، افرض في علاقات متشابكة نعمل نظام فيحدث السلام. الحقيقة أنه مصدر السلام الوحيد هو الله. الحروب والدنيا دي كلها ما بتقفش غير بناس ممكن تصلي، بناس ممكن تصنع السلام، وطوبى لصانعي السلام لأنهم أبناء الله يدعون، يدعو يعني يدعو أنهم أولاد الله. يقول بولس الرسول في كورنثوس الأولى الأصحاح 14 آية 33: لأن الله ليس إله تشويش بل إله سلام، كما في جميع كنائس القديسين. تشويش هو عدم النظام. النظام ممكن يكون معنى من معاني السلام، يكون في تشويش ولخبطة. لما نعمل نظام يسود السلام. فالسلام والنظام أو يعني ممكن تكون غريبة شوية، بس هي فكرة السلام يؤدي إلى النظام، وفي مرات تنظيم الشيء يؤدي إلى سلام وهدوء. فلما الرسول بولس بيقول لنا لأن الله ليس إله تشويش بل إله سلام، كورنثوس، كنيسة كورنثوس دي كان فيها حاجات مشاكل كتير، منها ضمن المشاكل أنه الناس ده يتكلموا ده يتكلموا يتكلموا فبالراحة واحد واحد، فهنا في تشويش، الناس مش هتسمع ده وده. فالنظام بينهم، النظام بينهم يؤدي إلى الهدوء أو السلام. عشان كده لأن الله ليس إله تشويش، ليس إله عدم النظام بل النظام، بل إله سلام. وبعدين بيقول لهم الكنيسة دي، بيقول لهم كما في جميع كنائس القديسين غيره من الناس اللي ماشية بسلام وهدوء. بالرغم من أن السلام والنظام لم يكونا من الصفات المعروفة يعني بوضوح يعني بين الكنائس، إلا أن بولس يعلن هذا أنها صفة يمكن اعتبارها صفة من صفات الله المحددة. يعني ممكن نلاقي في العهد القديم مش واضحة، مش واضح ده، لكن في لاهوت العهد الجديد نلاقي أن بولس الرسول بيوضح ده. فبولس الرسول بيقول إن أعمالك، أعمال الله تتصف بالسلام لا بالتشويش. يمكن صفة السلام في العهد القديم لم تكن، ما كانش فيه تنبير عليها أو تركيز، لكن الرسول بولس هنا بيستخدم إنه الله إله سلام. فالكلمة باليوناني ممكن تظهر على الشاشة، أكتاساسيا، معناها التشويش أو الحيرة أو القلق. لما تظهر قدامنا مش لازم، إذا كنت طبعا بتتعلم يوناني وعايز تكمل دراسة لاهوت هتحتاج طبعا بعض الحاجات دي تكون عارفها. معناها التشويش أو الحيرة أو القلق أو عموما عدم النظام. الله نفسه هو إله السلام، إله السلام معكم أجمعين. دي في نهاية روميا، في روميا 15 آية 33، الكلام على لسان بولس الرسول. ومرة تانية بيقول لنا

إله السلام سيسحق الشيطان تحت أرجلكم سريعا. نعمة ربنا يسوع المسيح معكم آمين. ده رمية 16 في نهاية رمية 16 الآية 20. الحقيقة أنه كلمة السلام هنا أرجو أن احنا ناخد بالنا منها أنه هو الله إله سلام، لكن ده نوع من السلام يخص الله. لكن كمان احنا لما بنقبل الله في حياتنا ونبقى في سلام مع الله، الإنسان يبقى في سلام مع الله، يبقى هنا السلام الله الذي يفوق كل عقل، مش بس سلام المصالحة مع الآب، لكن كمان سلام داخلي. يقول عنه الكتاب سلام الله الذي يفوق كل عقل. هذا السلام مش مجرد سلام الصلح، لكن سلام وسط المشاكل وسط الظروف الصعبة، هو ده السلام. السلام الله الذي يفوق كل عقل. تلاقي حد عنده مشكلة رهيبة انت ما كنتش تقدر تحتملها، لكن تستغرب الشخص ازاي مستحمل، ازاي عنده سلام، ازاي مبتسم وعايش سلام حقيقي. تكتشف انه فعلا هو ده سلام الله الذي يفوق كل عقل. مرة تانية نلاقي انه في افسس في فيليبي، وما تعلمتموه وما تسلمتموه وسمعتموه ورأيتموه فيا فهذا فعلوا، وإله السلام يكون معكم. في تسالونيكي الأولى 5:23، وإله السلام نفسه يقدسكم بالتمام، ولتحفظ روحكم ونفسكم وجسدكم كاملة بلا لوم عند مجيء ربنا يسوع المسيح. إله السلام نفسه يقدسكم بالتمام. إله السلام أيضا في عبرانيين 13:20، وإله السلام الذي أقام من الأموات راعي الخراف العظيم ربنا يسوع المسيح بدم العهد الأبدي. إله السلام الذي أقام من الأموات راعي الخراف العظيم ربنا يسوع بدم العهد الأبدي. هنا أيضا نلاقي إله السلام. في أفسس 2:14، لأنه هو سلامنا الذي جعل الاثنين واحدا ونقض حائط السياج المتوسط، الحائط أو الحاجز اللي بيحجزنا عن الله، الحجاب اللي كان بيحجبنا عن يحجب عنا قدس الأقداس، هو سلامنا الذي جعل الاثنين واحدا. وهنا ممكن نلاقي السلام بمعنى المصالحة، المصالحة بين الله بين الإنسان اللي كان أيوب عمال يصارع، هل من مصالح؟ هذا المصالح هو المسيح الذي صالحنا، الله هو الذي صالحنا، لأنه هو سلامنا الذي جعل الاثنين واحدا ونقض حائط السياج المتوسط. أفسس 2:14. في تسالونيكي الثانية أصحاح 3:16، ورب السلام نفسه يعطيكم السلام دائما من كل وجه، الرب مع جميعكم. دي خاتمة بيقول لهم رب السلام نفسه يعطيكم السلام دائما من كل وجه. رب السلام نفسه يعطيكم السلام دائما من كل وجه، الرب مع جميعكم. لكن هؤلاء الذين يسلكون بالشر أكيد لا يشعرون بالسلام، عكس الكلام اللي فات. عشان كده نلاقي في إشعياء من زمان، إشعياء 48:22، لا سلام قال إلهي للأشرار، أو قال الرب للأشرار. مفروض واحد ما يكونش حافظ يكون عارف الآية بالمظبوط، لا لو حافظ طبعا لازم يكون حافظ بدقة. لا سلام قال الرب للأشرار، لا سلام قال الرب للأشرار، ليس سلام قال إلهي للأشرار. دي برضو في إشعياء 57 الآية 21. إشعياء 59 بالترتيب كده 48 57 59، طريق السلام لم يعرفوه، تكلم على الأشرار، وليس في مسالكهم عدل، جعلوا لأنفسهم سبلا معوجة، كل من يسير فيها لا يعرف سلاما. الحقيقة أنه السلام
ما أحوجكم

0: احتجنا إلى السلام الحقيقي، السلام الله الذي يفوق كل عقل. فالمسيح عندما صالحنا بالآب السماوي كان هو ده السلام والمصالحة، كان هو ده السلام والمصالحة مع الله الآب. نحتاج سلام الله وسط الظروف، سلام الله الذي يفوق كل عقل. مرات كتير نلاقي أنه في ناس واقعين في مأزق أو شيء، مشكلة كبيرة أو مات حد مهم بالنسبة لهم، الدنيا اتقلبت. لكن نلاقي ناس تانية مؤمنين، نلاقي إيه السلام اللي هم فيه ده؟ زعلانين عشان الفراق لكن في سلام. هو ده سلام الله اللي ممكن يفوق كل عقل. ففي يعني تطبيقات كثيرة للسلام. طبعا أهم سلام هو أن الله صالحنا مع الآب السلامي فأصبحنا في سلام. عشان كده لما بتبتدي علاقتك بالله بيبقى فيه أنك بتتأكد أنه في محبة فردية ليك، وأنه يديك علاقة شخصية، تكون في علاقة بنوة روحية أو تكوني بنت لله، وتكون متأكد من غفران الخطايا، والنتيجة سلام مع الله وضمان حياة أبدية التي تبدأ بالسلام هنا. السلام بينك وبين الله، سلام المصالحة الإلهي. خلينا بعد فاصل نتابع كلامنا عن صفات الله، تكلمنا عن السلام، لنكمل عن صفات الله حتى ما نعرف الله أكثر ونقترب منه أكثر ونعرف قيمة إلهنا الذي نعبده.
1: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@karmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني على www.alkarmatv.com أو راسلنا على PO Box 3610، Seal Beach, California 90740.
0: تكلمنا في الجزء السابق عن الله مصدر السلام، سلام الله الذي يفوق كل عقل، وشفنا ان احنا طوبى لصانع السلام لانهم ابناء الله يدعون. الناس اللي هم بيصنعوا سلام، الناس اللي بيحاولوا ان هم يصنعوا السلام بين المتخاصمين، بين الناس اللي بتتحارب الى اخره. من ضمن صفات الله البر والعدل. البر او العدل أحيانا في العبري تطلع كلمة صادقين، كلمة واحدة. البر العدل. البر والعدل مترادفان بمعنى واحد. يعني ممكن في الآخر نلاقي الكلمة في العبري تحمل معنى البر والعدل. الحقيقة في مزمور 85 الآية 10، مزمور 85 مش بيتكلم حقيقة على البر والعدل، لا بيتكلم على إيه؟ بيتكلم على الرحمة المفتقدة والعدل اللي لازم ياخد حقه. فهنا بيتكلم على البر العدل بمعنى واحد. العدل والرحمة نقدر احنا بعد ما شفنا بقى الصليب نلاقي الحكاية سهلة، العدل والرحمة التقيا. فالبر والعدل ده جانب. البر يعني ربنا ينفذ البر، يعني ينفذ العدل. كلمتا البر والعدل كلمتان مختلفتان. أما في العهد القديم العبري والعهد الجديد اليوناني هناك كلمة واحدة وراء، هناك كلمة واحدة وراء هذين التعبيرين. فعشان كده في مزمور 85 كنت بقول أنه البر أو العدل ده جانب، والجانب الآخر الرحمة. فالنبوة في مزمور 85 الآية 10 عن الصليب، العدل لازم ياخد مجراه، البر والعدل، العدل لازم ياخد مجراه. لكن وماذا عن الرحمة؟

في الصليب البر والعدل التقيا، البر والرحمة أو العدل والرحمة التقيا في الصليب. فكان العدل الذي يطالب بعقابنا والرحمة التي تطالب برحمتنا في الصليب. المسيح محى صك الغفران، أخذ العقاب عنا بدلا عنا، فتحققت العدالة الإلهية وتحققت الرحمة الإلهية. كلمة بر وكلمة عدل ممكن تحمل كلمة واحدة في يعني مترادفان لكلمة واحد، تعبير واحد. في العهد القديم يشتقان الكلمتين من أشكال كلمة الكلمة العبرية تصديق أو تصديق، سواء إن هي سين أو صاد، ياسين بس مغلظة شوية، أو لأنه في حروف في العبري في علامات، في 9 علامات تشكيل في العبري. في العهد الجديد من الكلمة اليونانية ديكايوس، لذلك سننظر لهذين التعبيرين معا وكأننا نتحدث عن صفة واحدة لله، صفة العدل لله اللي احنا في العهد الجديد أو في لغتنا البسيطة نتكلم عن العدل. بس كلمة البر هي تحمل معنى العدل الإلهي، البر، النقاء، الكمال، سيادة العدل. الحقيقة ان احنا كمان ممكن غير كده ننتقل لصفة اخرى وهي صفة الغيرة. يمكن صفة الغيرة الله يغار على مجده، يمكن صفة الغيرة لانها دايما في المفهوم البشري بتتفهم بطريقة يعني مش مفهومة قوي الغيرة. فبالرغم من أن كلمة غيرة تستخدم كثيرا بمعنى سلبي، إلا أنها أحيانا تستخدم بمعنى إيجابي. فمثلا يقول بولس رسول لأهل كورنثوس: فإني أغار عليكم غيرة الله، لأني خطبتكم لرجل واحد، أقدم عذراء عفيفة الكنيسة يعني للمسيح. وكلمة تانية نفس كلمة يغير نلاقي في آيات تانية بتتكلم إن الله يغار على مجده. ويمكن كلمة غيرة في القرين الشرير أو في قرينة العالم ممكن نلاقي إنه قايين غار من هابيل لأنه ذبيحته قبلت وهو ذبيحته لم تقبل، فغار منه. فهنا الغيرة المدمرة، الغيرة الشريرة. لكن هنا لما يقول الرسول بولس: فإني أغار عليكم غيرة الله، يعني أنا خايف عليكم، أنا نفسي أن تأخذوا بالكم يا جماعة، ده أنتوا لازم تكونوا أنقياء، ده أنا خطبتكم لرجل واحد لأقدم عذراء عفيفة للمسيح. عايز كنيسة دي تبقى كنيسة بلا عيب، كنيسة تستحق أن تكون عروس للمسيح. فالمقصود من هذا المعنى هو الحماية والعناية الصادقة، وهي تحمل معنى التكريس العميق للبحث عن كرامة أو مصلحة شخص ما، سواء كان الشخص ذاته أو شخص آخر. لكن مش غيرة الزوج والزوجة والكلام ده، لا هنا بنتكلم عليها بمفهوم تاني خالص. غار عليكم غيرة الله، أنا خايف عليكم، نفسي تبقوا كويسين، نفسي تبقوا طاهرين، نفسي تبقوا زي العذراء العفيفة، لأن أنتم يا كنيسة أنتم عروس المسيح، هقدمكم عروس المسيح. صفة تانية صفة الغضب. الله بيغضب طبعا، الشخص اللي هيجي الله يحب الخاطي طول حياته، لكن إذا فضل يرفض وجدف عن روح القدس، يعني لم يستجب لتبكيت الروح القدس حتى الموت، خلاص غضب الله معلن على جميع فجور الناس واسمهم. نتعجب حين نعرف عدد المرات التي يتحدث فيها كتاب مقدس عن غضب الله. لكن إن كان الله يحب الصلاح والصواب، الحاجة الصح، وكل ما يتوافق مع صفاته الأخلاقية، فلا يجب أن نستغرب إذن أنه يغضب ما يتعارض مع صفاته الأخلاقية. فالله يغضب من الشر، يحب الخاطي لكنه يغضب من الخطية. غضب الله الموجه نحو الخطية هو إذن يتعلق

بقداسة الله وعدله، ونستطيع أن نعرف غضب الله بأنه يكره الخطية كرها عظيما، لكن طبعا يظل يحب الخاطئ. الحقيقة أنه الصفات اللي فاتت دي احنا مرينا عليها مرور الكرام، لكن في الواقع أن احنا طبعا ممكن يبقى تطلع الشواهد وتبتدي تدرسها عشان خاطر لما يبقى عندك يعني يبقى عندك دراية أكتر. ممكن طبعا تاخد الحلقة كلها وتبتدي تفرغ بعض أجزاء منها، لأنه مهما كان الكلام بسرعة مش هتقدر تكتب كل كلمة، لكن ممكن الحلقة في ناس كتير بيقول لي اتكلم ببطء في الحلقة، وفي ناس في الوقت نفسه يا عم انت مالك بطيء زيادة. الحقيقة سيبك من البطء وسيبك من السرعة، خلينا بمنتهى البساطة إذا انت مستوعب وماشي معايا وسماعي بس أوكي. لكن في ناس بتحب تكتب ملاحظات، ممكن تكتب ملاحظاتك وتبيضها، وممكن لما تتفرج على الحلقة أو تفوتك الحلقة، هي الحلقة بتتكرر مرتين تاني في الأسبوع غير المرة الأولى. لكن غير كده أنت ممكن ترجع لها على اليوتيوب في الوقت المناسب ليك، إذا كان ولا وقت مناسب ليك تفرج عليها توقف وتكمل. وفي الآخر كمان في مرات بعد ما تستوعب الحلقة تماما تكتشف أن في حتة كده فاتت مش مظبوطة، أنا عايز أسأل الحكاية دي إزاي عدت كده، أنا ما فهمتش، تبعت سؤال. لكن ممكن وانت بتسمعها لبعضها بسرعة تلاقي انه في يعني السرعة ضيعت حاجات كتير. الحقيقة ان احنا تكلمنا عن قداسة الله ولم نستفد فيها، تكلمنا عن السلام او النظام، اله السلام اله النظام، والعالم بيقدر السلام وبيدي جايزة نوبل للسلام للناس اللي بيعملوا سلام، سواء ان هم بيستحقوا ذلك او لا، بس الفكره انه في تقدير للسلام، تقدير عالمي للسلام. يعني حتى الاشرار والكل، سواء الابرار او طبعا الابرار بيحبوا السلام، لكن حتى الاشرار بيحسوا ان الحق انه الحمد لله السلام انقذنا من الحرب، السلام ريحنا من حاجات كتير، السلام بعد ما اولادنا كانوا بيموتوا في الحرب خلاص حصل سلام، فيبتدي يبقى فيه راحة بال. فالسلام الحقيقة له كلام كتير جدا، تكلمنا عن البر والعدل وفكرة العدل والرحمة، يعني تكلمنا عنها قبل كده كتير خالص، وخصوصا في موضوع الصليب، لأنه لازم نكون مدركين أنه العدل لازم ياخد مجراه، الله عادل مش ممكن يسيب الخطية كده. يعني في مرات ناس كتير يقول لك ما ربنا يسامح وخلاص، الله عادل إزاي يسامحنا وخلاص؟ يعني أوكي الله رحمن رحيم يا عم ربنا يغفر لك، أيوة رحمن رحيم ما عندناش مشكلة، وأين عدله وأين النار، أين العقاب، أين هل كل من يقبل الله كمن يرفض الله؟ بكل التأكيد لا. حتى من البداية آدم سقط، الكل يشهد، كل الديانات اللي تقال عنها الديانات الإبراهيمية، الديانة الإبراهيمية هي من تنتسب إلى إبراهيم، سواء الديانة اليهودية أو المسيحية أو الإسلام. عشان كده في برنامج على نفس القناة اسمه أولاد إبراهيم، فالكل يدعي أنه أولاد إبراهيم أو يعني ينسب نفسه إبراهيم، ممكن طبعا حسب الجسد ممكن، لكن الحقيقة المسيح مع اليهود أو الناس ادعوا الكلام ده. في يوحنا 8 عرفهم الحق، مش عايز اقول لك طلعوا اولاد مين بدل طلع اولاد ابراهيم، ما طلعوش اولاد ابراهيم، لان اولاد ابراهيم هم اولاد ابراهيم الروحيين، عايز ينقلهم من المفاهيم الماديه اللي هم فيها اولاد وحسب النسل، طلعوش اولاد ابراهيم حسب النسل. ده اليهود في يوحنا 8، احب تشوف يوحنا 8 اذا كنت عارفه ده كويس. في العهد القديم نلاقي كلمه العدل تصديق او دياكوس في اليوناني، وبعدين نلاقي أنه ده عن العدل الإلهي. بعدين تكلمنا عن الغيرة، وفي النهاية عن غضب الله المعلن على جميع فجور الناس واسمهم. ممكن تاخد ملاحظات، وممكن تبعت أسئلتك، وممكن تستعيد اللي أنت عايزه من الحلقة. وأهلا وسهلا بأسئلتك، إذا كان عندك أسئلة، إذا كنت تحب إن في حاجة كانت لازم تتضاف أو سؤال لازم يجاب عنه، من فضلك ابعت لينا، لأن إحنا يهمنا إن أنت يكون عندك المادة اللي تكون بالنسبة لك مقنعة
أو تكون

بالنسبة لك غطت الاحتياج بتاعك، ممكن يغطي احتياج ناس كتير، لكن بعض الناس يبقى لسه عنده سؤال في حاجة أو عنده تعليق. مرحب بتعليقاتكم أو أسئلتكم أو أي شيء ترسلوه، والرب معكم.

0: الكنيسة الإنجيلية العربية في بيركلي، كاليفورنيا، تدعوكم لحضور اجتماع الكنيسة كل يوم أحد الساعة 2 ظهراً، عبادة وتسبيح وسماع كلمة الله وشركة محبة أخوية. راعي الكنيسة القس جميل كامل. العنوان
1: 2727 College Avenue, Berkeley, California 94705.

0: اهلا بحضراتكم وحلقه جديده بدون رتوش. بدون رتوش برضو عنوان حلقتنا النهارده انت راجل. انت راجل الكلمه اللي اعتقد يعني ما فيش شاب او رجل او حتى طفل صغير سمعها انت راجل لازم تعمل كذا، انت راجل ما تعملش كذا، والمسؤوليه اللي بتلقى على يعني كاهل الطفل وهو لسه بينشا تحت وطئه انت راجل وانت راجل ولازم ولازم ولازم ولازم تعمل ولازم ما تعملش. فهيكون معانا الحلقه النهارده، واحب اقول لحضراتكم يعني معلومه كده ان طالما ان الحلقه اسمها انت راجل فهيكون معانا في الحلقه راجل. فنبدا مع سونيا، اتفضلي.
1: مبسوطه قوي اني اكون معاكم النهارده في بدون رتوش. الموضوع انت راجل، قالوا لك لازم تبقى السيد، لازم تبقى الحاكم بأمرك، كلمتك ما تنزلش الأرض.
2: حقيقي انت بتقولي يعني مش هنضحك، لا بس احنا الحلقه النهارده فعلا احنا بنتكلم على من ساعه ولاده الطفل ولد، وبنعرف انه ولد المجتمع كله بيحط صوره، والصوره دي على ما هيكون عليه الولد دوت لما يكبر. للاسف الصوره دي هي صوره المجتمع، وبنحكم على كائن لسه مولود ايه اللي هيكون عليه في الفتره اللي جايه. ولكن في نفس الوقت احنا بنتكلم على ان مش دايما الصوره دي مع الراجل وبرضه مش ضده، بس احيانا حكم المجتمع وحكم الأسرة على تكوين شخصية الراجل ده بيبقى من ساعة ما اتولد وبيتربى على الاسلوب ده. النهارده هل فعلا حكم مسؤولية تربية ولد لغاية ما يبقى راجل في العيلة هو هيبقى على المجتمع كله ولا على الأسرة ولا على الراجل نفسه؟ ده النهاردة موضوعنا في بدون رتوش.
0: طب أنا ساندي أنت محضرنا إحصائية، ف يعني أنا بصراحة
2: هي حزينة،
0: اتخضيت بصراحة. لا. حاجة
2: إحصائية حزينة
0: صعبة قوي، فخلينا نشوف مع ساندي الإحصائية، اتفضلي.
2: هنشوف على الشاشة حبايبنا دلوقتي ان عندنا مشاكل كبيرة قوي بتقابل، يمكن ده جزء من شغلي فده انا فاهمه كويس. احنا عندنا إحصائية بتقدم نسب الانتحار على مستوى العالم وعلى مستوى أمريكا وعلى مستوى الشرق الأوسط، فعندنا نسب تخط، يعني أنا أحب أنها تكون موجودة على الشاشة كمان معنا. فإحنا هنبتدي نشوف عندنا تقريبا يعني عندنا النسبة، أعلى نسبة موجودة في الشاشات اللي بتعرض علينا، عندنا مشكلة إن الرجالة أقل لجوءا للمشورة النفسية على مستوى العالم. فإحنا زي ما أنتوا شايفين قدامنا إحنا عندنا عالميا نسبة بتقول من 12.3 راجل مقابل 5.96 بيلجأوا للانتحار لكل 100,000 نسمة. الكلام ده مش على مستوى أمريكا بس، على مستوى الشرق الأوسط، لا على مستوى العالم كله. السلايد اللي وراها حبايبنا في الإخراج، على مستوى الشرق الأوسط عندنا 74% من نسب الانتحار بتكون من نصيب الرجال بالنسبة للستات، يعني من أصل 6 أنا أسفة، فمن أصل 9 رجال فيه بس 3 ستات اللي بيقدموا على الانتحار، فطبعا 3 أضعاف الستات. بالنسبة لأمريكا بس، أمريكا فيها 4 أضعاف الرجالة بيقدموا على الانتحار في مقابل الستات. فأمريكا لوحدها سجلت سنة 24 48,000 وكسر حالة انتحار على مستوى أمريكا بس. تعداد أمريكا 350 مليون، فإحنا بنتكلم على نسبة ضخمة جدا إن 48,000 شخص أقدم على الانتحار. طبعا بنعرف إن هو معظمهم رجالة، بالنسبة للسلايد اللي فاتت معظمهم رجالة عن الستات. عندنا مشكلة كبيرة جدا على مستوى العالم كله إن الستات والرجالة بيلجأوا للحلول

0: نفسية أو إنهم يروحوا يستشيروا أطباء أو حاجة زي كده، بس ستيل الرجالة هم أقل النسب في السلايد اللي وراها، هم أقل النسب لجوءا للحلول النفسية. فإحنا عندنا نسبة 41% من الرجالة قصاد 56% من الستات اللي عندهم القدرة إن هم يعبروا عن مشاعرهم. النسب ديت انخض يعني اتكلمت عن، طبعا زي ما انت قلتي اتخضيتي لما شفتي النسب دي
1: طبعا طبعا
0: ودوت. مش بيقول طبعا النسب ديت مش بس عشان الرجاله ما بتتكلمش عن مشاعرها، ما بيعبروش عن نفسهم، لا طبعا ليها اسباب تانية كتير، بس ان دلت الارقام دي دلت ان احنا عندنا مشكله عالميه. مش شرط عشان احنا شرق اوسطيين فاحنا عندنا الرجاله بتقول انا راجل ما اتكلمش، لا برضو الاعباء اللي على الراجل النفسيه واللي زي ما احنا قلنا ان المجتمع بيحطها عليه بتبقى للاسف ضغط زياده عليه. مش بس في مصر، مش بس في امريكا، ده لا كمان النسب دي على مستوى العالم. فاحنا بنتكلم ان احنا مش عندنا ارقام سهله ولا لينه عشان نقول ما عندناش مشكله، لا عندنا مشكلة وعايزين نكشف عنها في بدون رتوش.
1: أكيد. طيب بدون رتوش عندنا مفاهيم خاطئة عن كلمة أنت راجل، جملة وكلمة كبيرة قوي قوي وصعبة وتخض كده. فقولنا المفاهيم أو بعض اللي أنا عارفة كتير، بس يعني البعض المفاهيم الخاطئة اللي أنت محضرة. تفضل.
2: بنكبر وبنكبر الولاد من هم صغيرين أن أنت راجل. راجل يعني لازم من هو صغير الولد يتقال له انت راجل، ما تعيطش، ما ينفعش تعمل اي حاجه غير ان انت تكون مسيطر على الامر، وان انت تكون مسيطر على مشاعرك وعلى نفسك وعلى اللي حواليك. مفهوم تاني انه بنقول الراجل للولد الصغير حبيبي انت راجل، اعمل اللي انت عايزه. ما كل ما بيكبر وبيبقى شاب ما يبكش غير جيبك، انت لازم تعرف انه انت ما دام عندك الامكانيات الماديه اعمل اللي انت عايزه، مش مهم بقى اللي حواليك ايه، انت تيجي انت ونفسك انت الاول، وما دام انت قادر تعول نفسك وتعول اللي حواليك مفيش مشكله اعمل اللي انت عايزه. كمان من المفاهيم اللي بيكبروا عليها الولاد وهم صغيرين بنفضل نقولهم وهم بيكبروا في مرحلة الشباب واللي هم يكونوا في المدرسة، انه انت لازم ما تكونش غلط، يعني انت عارف كل حاجة، انت فاهم كل حاجة كراجل، ما عندكش ان انت ممكن تسمع تكون بتشارك او ان انت تسمع رأي حد، انت اللي انت بتقوله هو صح. صعب قوي لما يكون بنكبر بنكبر ولادنا على الحاجات دي، لان لما بيكبروا ما بيكونش عندهم استيعاب ان هم يشوفوا نفسهم بنقطة ضعف او بنقطة عدم سيطرة، هو اللي لازم يكون مسيطر، لازم يكون هو كسيب ويقدر يتصرف مع الناس اللي حواليه ان هو اللي يكون عنده المسؤولية. انت راجل لازم تتحكم في مشاعرك، ما ينفعش حبيبي تعيط من هو صغير، الولد بيقع لا لا لا حبيبي ما تعيطش، ما تعيطش انت لو اخته وقعت ممكن تعيط، بس الولد لا، الولد راجل ما يعيطش، مش ممكن يعيط.
1: مع ان البكاء او العياط ده تعبير عن الم، فانا لما بدي فرصه للطفل ان هو يعبر عن الالم وهو صغير بدون خجل، لان الالم ما بيخجلش، فده بيساعده ان هو لما يكبر يكون ناضج، فاهم حدود الالم ايه، فاهم ان الالم في بدايه، فاهم ان الالم في تعبير عنه، فاهم ان هو ممكن يضع حلول او يعني او احتم او ان هو يحتمل، يا اما يضع حلول لنهايه الالم بتاعه او ان هو يتماهى معاه او يضع لنفسه يعني استراتيجيه ان هو ازاي يعني يكمل بيه، يعني ده اذا كان على حسب الحاله. يعني
2: بالنسبه انه اقول له ما تعيطش، يعني انا بوري له انه ده ضعف، ده ضعف، العياط ضعف، وهو كمان مش هيقدر يتعامل لما يكبر مع المشاعر دي، حاسسها انه دي مشاعر لازم يكبتها جواه، مع انه هو لازم يفهم انه دي مشاعر، يعني احنا ربنا ادانا كل المشاعر دي عشان نعبر عنها ونستخدمها، دي الصحه، ومش هيفهم اللي قدامه لما بيعيط غير انه يشوفه ده ضعف.
1: طيب كمان من ضمن عايزه تحبي تعلقي
0: هو بنعلمه انه ما يطلبش المساعده كمان. احنا بنعلمه انه هو يساعد، لكن ما هو نفسه لو احتاج

0: حاجة، لا ما تطلبش المساعدة، انت راجل. فبيتعلم ان هو بيعيش لوحده خالص، بيعيش في دايرته هو، لو انه مش مضطر، ان هو مش مضطر، هو محتاج بس ما يقدرش يقول ان انا محتاج اي مساعدة. thank you.
1: وتخيلي لما تكون الأم تكون تقول لك ايه، انا بربي راجل، تقول له يعني
0: صح.
1: اجمل، انا بربي راجل، انت بتربي انسان لازم تنمي فيه الجهة الأخلاقية الإنسانية يعني، وانت راجل دي مرحلة تانية قدام يعني، فدي برضو من ال
0: هي دي اللي احنا يعني اللي احنا عايزين نتكلم عليه النهارده. ومش بنتكلم على التربيه، عشان برضو احب ان المشاهدين ما يفتكروش احنا بنتكلم على
1: لا لا
0: تربيه
1: احنا
0: الولد.
1: بنتكلم على مفهوم انت راجل،
0: فاللي هو المفهوم دوت احنا هنكبره ازاي من هو طفل وهو راجل. وانا بؤمن جدا ان اي بني ادم بيصلح ان هو يتصلح. فالنهارده لو احنا النهارده بنقول مفاهيم عن المجتمع اللي احنا عايشين فيه بس تقدر تغير، انا بتكلم ان احنا كل بنشوف كل يوم ناس بتتغير، ولو الرجاله اتغيرت او مفهوم الرجوله اتغير في بيوتنا، معنى كده ان احنا بنربي مش بس الجيل الحالي، الجيل اللي جاي هيشوف المثل الاعلى. ان بعتقد ان الرجاله النهارده او اللي سبقوهم او اللي سبقوهم، المثل الاعلى هو الاهل في البيت،
1: طبعا
0: الاب والجد والجدود وهكذا.
1: صحيح.
0: لكن لو بنغير النهارده بنقول ان قدام هيبقى عندنا نماذج تنفع تقول عليها انا راجل بالشكل اللي احنا نقبله للمجتمع، وفي نفس الوقت يبقى صالح، حد يكون قدوة، حد يكون لي مثال أعلى، وأطفالنا أطفال أطفالهم يشوفوا مثال يقدروا يكبروا عليه.
1: طيب بما ان اتفضل
2: سوري، كنت عايزه اقول انه بالنسبه للمفاهيم اللي احنا بنقولها بنعلمها لاولادنا، ده احنا بنبني اجيال،
0: صح،
2: بنبني مجتمع. يعني مش بس كتربيه، اللي احنا بنقوله انه احنا بنحط ايه في اولادنا في مخهم، ده اللي بيبني المجتمع بتاعنا وبيبني الاجيال اللي جايه. بتطلع بقى رجاله، وبتطلع رجاله جامدين قوي، او مفاهيم خاطئه بيكبروا عليها وبيربوا عليها.
1: طيب احنا برضو لان احنا يعني عايشين بقى في مجتمع وكلنا عايشين مع بعض كده على السوشيال ميديا، العالم بقى قرية صغيرة، ففي اسطورة متداولة كده بتتكلم، يمكن ناس خدوها على شكل ابوة احنا، وناس خدوها على شكل ازاي تنشئ رجل. فخلينا نسمع مع بعض الاسطورة دي ونعلق عليها، وبعد كده هيكون لنا لقاء مع دكتور موريس مجدي هيكون معنا. اتفضل حضرتك.
3: بتحكي أسطورة قديمة عن واحدة من أعرق القبائل الهندية اللي عاشت في أمريكا، وهي قبيلة الشروك الهندية. إن الطريقة اللي كانوا بيختبروا بيها إزاي الشاب بيتحول من طفل الراجل عنده بلوغ سن 18 سنة، يجيبوا الشاب يغطوا له عينيه بقماشة وياخدوا أبوه للغابة في وقت الغروب، يسيبه هناك قاعد على جذع شجرة طول الليل، وأثناء الليل الشاب بيسمع أصوات حواليه للحيوانات المفترسة. ليلة بتكون قمة الرعب لشاب صغير عارف إنه مش ممكن يشوف الخطر اللي حواليه، لكن المطلوب منه إنه يفضل ماسك سلاحه منتظر طول الليل لغاية أبوه ما يجي تاني يوم ياخده ويروح بيه إذا كان سليم، ويحتفل بوصوله للنضج والرجولة. الولد اللي قدر يتحمل كل ده بيكتشف إن أبوه عمره ما سابه، منتظر بسلاحه طول الليل جنبه بيحرس. تعالوا النهاردة نتكلم عن المعنى الحقيقي لكلمة خليك راجل بشكل عملي سليم كتابي.
1: يعني اللي أنا شفته حقيقي في الأسطورة دي أو في المشهد اللي شفناه مع حضراتكم، إن حصل استبدال كلمة أنت راجل عشان يعبر عنها، بقى الاستبدال بتاعها إن هي بديل الخوف، بديل الإحساس بعدم الأمان. فمستخبي هيستخبى في حياته الشخص اللي عاش التجربة الأليمة دي، اللي فضل ساعات كتيرة بالنسبة له كظهر يعني كوقت طويل جدا عمرها ما هتطلع من مخيلته، عمرها ما يعني ما مش ممكن أبدا هيتخطى الأمر ده، هيكون جواه وهيكون يعني قصاد

0: دليله مفهومه عن الرجوله ان هي بديل للخوف، بدل ما يظهر الخوف اللي هو عاشه في الساعات اللي قضاها طول الليل دي وهو خايف حيوان مفترس يجي، بعيدا بقى عن الاب كان قاعد وحارس والكلام ده، لكن انا بتكلم عن مشاعر الشخص ان محتاج يعني يتداوى كتير عشان يبقى طبيعي. فمفهوم انت راجل عشان يكون انت راجل لازم يكون يتدارى ورا الخوف، ما يظهرش الخوف اللي هو عاش فيه. هي بديل لعدم الأمان اللي هو قضى فيه ساعات كتيرة، فأنا شايفها صورة سلبية جدا عن معنى أنت راجل. اتفضلي يا سندي.
1: طيب أنا لفت نظري طبعا حلوة قوي مفهوم إن الأب اللي كان موجود عشان يساعد وخايف على ابنه، ده مشاعر طبيعية، الأب خايف على ابنه، بس كان الأهم إن الابن يعرف إن أبوه موجود عشان يساعده. مش مهم إن أنا عشان أعلم ابني إزاي يبقى راجل ويواجه الحياة أعلمه إنه لازم يواجهها لوحده، ما ممكن أو أعلمه الأول إزاي يواجهها وبعدين أسيبه. لكن النهاردة إن أنا أطلع واحد للأسف، وده اللي احنا بنكبره مع ولادنا أو اللي شفناه في أجيال سابقة، إن بنسيب الولد اللي هو أنت راجل أنت اعمل أنت سوي، ومحدش بيرجع يحاسب إلا في يعني في حدود ضيقة قوي. لكن اللي احنا بنتكلم عليه إن لو أنت راجل ومحتاج تتعلم تشيل مسؤولية، تعلم تواجه، احنا برضو عايزين نربي راجل صح اللي هو يعرف يعني ايه يشيل مسؤوليه، يعرف يعني ايه يكون مسؤول عن اسره عن بيت، ازاي يتعامل مع مراته مع ولاده، ازاي يتعامل مع المجتمع، ازاي يتعامل مع راجل زيه، ازاي يتعامل مع مجموعه من الناس، ازاي يتعامل مع من غير ما يكون هو يعني حد نومينيتد، يعني حد شايف نفسه بشكل تاني. لكن اعلمه ان كمان يعرف يتعلم التولز اللي تخليه مسؤول. الفيديو عجبني قوي الحقيقة، يعني ان هو فكرة ان الاب جميل، بس في نفس الوقت انا شايفة ان الابن لو كان عارف ان الاب قاعد جنبه اعتقد ان مشاعر الخوف دي ما كانتش هتبقى موجودة. هتعلم اواجه، وايه اللي هيمنع ان الاب كان يعني لو اتغير السيناريو شويه الاب هياخد الابن في رحله صيد، تعالى وهعلمك تمسك الرمح وهتصطاد معايا، ده هيبقى بتعلمه ازاي يواجه خطر معين قدامه من غير ما اديله نوع من انواع الخوف. مش لازم الخوف يبقى متوافق ده هو مع فكره المسؤوليه.
0: امين. طيب تعليق سريع عشان ناخد الدكتور.
2: لفت نظري قوي في الفيديو انه هم مدين الولد متغمية عنيه ومعتمد على قوته، يعني ازاي هو ولد ما مش معلمه اوكي اسلوب ان هو يدافع عن نفسه بس بقوة، يعني هو دلوقتي مغمي عينيه ولو جاله حيوان هو مش عارف ان الاب موجود فهيبقى بيتخبط ان هو عايز بس يضرب يمين او على حسب الصوت يمين شمال، ففي في تخبط في عدم معرفه وعدم رؤيه، ده اللي بيتعلمه. انا عارفه ان هو عايزين يعلموه المشاعر ان هو يكون راجل، بس زي ما ساندي قالت ومرة في خوف في استخدام بس للقوه وما فيش معرفة ما فيش رؤية، يعني ما فيش إدراك للموقف اللي حواليه. مش عايز أخد كتير لأنه عايزين نشوف
0: طبعا. طيب خلينا مع حضراتكم نرحب بدكتور موريس مجدي. أهلا بحضرتك.
3: أهلا بيكي، هل سمعاني كويس؟
0: الصوت يا جماعة. أهلا بحضرتك دكتور موريس، حضرتك سمعني؟
3: أنا سمعك، هل أنت سمعني؟
0: دكتور موريس إذا ممكن، أنا مش سامعة، لو ممكن نسمعه. أهلا بحضرتك يا دكتور.
3: أهلا بيكي، هل سمعيني دلوقتي؟
0: دلوقتي سامعين حضرتك، يعني متشرفين بوجود حضرتك معانا النهاردة.
3: أنا متشرف بيكم.
0: طيب ندخل بقى في الموضوع على طول، يعني حضرتك سمعتنا عن كلمة أنت راجل، يعني ممكن حضرتك تدينا تعريف عنها وعن سلبياتها عن إيجابياتها عن الواقع اللي بتفرضه على الشاب أو الطفل أو الرجل في حياته بعد كده، فتفضل حضرتك.
3: أول حاجة أنا عايز أقول إن اللقاء ده كده شكله كأن في مثلا ثلاث ستات بيتكلموا عن المشروع بتاع الراجل، والراجل ممكن يحس ان دي حاجة يعني صعبة شوية، لكن في الحقيقة مهم ان احنا نسمع صوت الستات او الامهات بسبب الدور بتاعهم في

0: في تنشئة الطفل اللي هو بيبقى في الآخر بعد شوية راجل بيقود عيلة. فأنا يعني عايز أشكركم إن أنتوا واخدين الخطوة ديت ومستعدين إن أنتوا تتكلموا في موضوع شائك رغم إن أنتوا مش رجال. دي أول حاجة. تاني حاجة لما نيجي نتكلم على الراجل، يعني أنا نفسي نوضح في الأول شوية هو إيه المكانة بتاعته. الإنسان عامة كائن عظيم جدا سواء كان راجل أو امرأة، والله وضعه على قمة الخليقة وقال له أنا هعملك على صورتي وعايزك أنك أنت تدير وتتحكم في كل شيء حواليك، وأنا هديلك سلطان أنك أنت تعمل كده. الراجل بياخد خطوة أكتر تحديداً إنه هو بيبقى القائد بتاع العيلة. الكتاب أشار إلى هذا الترتيب في السلطان لما قال إن الرجل هو رأس المرأة زي المسيح ما هو رأس الكنيسة. علشان كده الراجل ليه دور مهم جداً في القيادة، إنه هو هيقود عيلة، يعتني بأسرة، إنه هو لازم يكون فيها قدوة. لكن في عندنا مشكلة إن المجتمع بيدي الراجل هذه المسؤولية ولكن بدون ما يعد الراجل إنه هو يقوم بهذا الدور. فإحنا المجتمع مش بيعلم الراجل إزاي يحكم نفسه، مش بيفهمه إيه هو المعنى الحقيقي للقوة، هل هي مجرد عضلات ولا هي تحكم في النفس. مش بنعلم الطفل من صغره أنه هو كيف يتعامل مع مشاعره، إزاي يحب، وللراجل بالذات إزاي يستخدم السلطة بتاعته. فالراجل فجأة بيلاقي نفسه في المجتمع واخد دور قيادة لكنه غير معد إلى هذا الدور. نيجي ناخد خطوة أعمق شوية في الحتة دي علشان نفهم المسؤولية بتاعة الراجل. ربنا إدى كل إنسان وبالذات الراجل إنه هو يؤثر ويقود ويكون لي دور في المجتمع بتاعه. بالنسبة لي الراجل أقرب حاجة اللي دايماً أو الشيء العام العائلة بتاعته هي مكان القيادة بتاعه أو دائرة التأثير لو هو مش متجوز. لو بصينا على الأسرة أو العائلة بتاعت الشخص دي هي أساس الـ يعني الخلية الأساسية للمجتمع. فلو الأسرة دي اتبنت صح بيطلع في مجتمع قوي، لو الأسرة دي ما اتبنتش صح بيطلع في مجتمع بايظ. فاللي بيحصل كالآتي، إن الأولاد مش بيبقوا عارفين هم أصول يعملوا إيه. أنا بس عايزة أتأكد أن أنتوا سامعيني كويس؟
1: سامعيني. عايزة أأكد على النقطة اللي حضرتك بتقولها. حضرتك كلمت عن المسؤولية وبتبتدي دلوقتي تشرح كمان عن حدود مسؤولية الراجل، بس أنا عايزة أحط كمان جزئية حضرتك تقدر تفهمها لنا أكتر، اللي هي إحنا طالعين من جوه مجتمعات مؤثرة ومتأثرة بحاجات كتيرة قوي عندنا في المجتمع. فإيه طبعا بما فيها من تشوهات، بما فيها من أفكار مغلوطة، بما فيها من إزاي نقدر نصلح دوت جوه البيت؟ أسفة.
0: ده سؤال كبير شوية إن إحنا نتعرض لكل المؤثرات بتاعة المجتمع، لكن أنا هحصر التأثير لنقطة معينة اللي هي نقطة التركيز بتاعة البرنامج. اللي هي الطريقة اللي الراجل

0: الراجل بيتعامل فيها مع مشاعره من صغره. دي حاجة مهمة جدا ان احنا إن انا بس يعني عايز ارجع بس بسرعة كده لمسؤولية الراجل، اقول ان الراجل عنده مسؤولية وفي نفس الوقت بيستمتع بالامتياز زي انتم ما ذكرتوا في بداية مقدمة البرنامج، ان هو يقدر يعمل حاجات كتيرة البنت ما تقدرش تعملها. المشكلة في الأساسية اللي هي نقطة إزاي هو بيتعامل مع المشاعر بتاعته من صغره. أنتوا ذكرتوا المثل أو القصة بتاعت إن الراجل من الطفل من صغره بيتعلم إنك أنت ما تعيطش، ما تبكيش، ما تبقاش زي البنت، أنت لازم تكون قوي. ودي حاجة حقيقية وإحنا بنسمعها بطرق مختلفة في مواقف مختلفة، لكن مع أنها تبدو أن هي رسالة بسيطة، لكن الرسالة بتحمل معاني أعمق بكتير من كده. فمثلا إحنا بنعلم الولد أن لما بنقول له ما تعيطش أن في جزء من مشاعرك غير مقبول، والمشاعر ديت لازم تختفي، لازم ما تبينهاش. فأنا اللي أنا بعمله إن أنا بعلم الشخص إنه هو ما يعبرش عن نفسه. وإنه هو يخفي المشاعر بتاعته. النتيجة لكده إيه؟ إنه هو بينفصل عن ذاته، بينفصل عن الإنسانية بتاعته. بيحصل نوع من الشغ أو الانقسام جواه، بيبقى غير قادر على التعامل مع نفسه، غير قادر أنه يتعامل مع نفسه بشكل صريح، وفي نفس الوقت بيلاقي نفسه أنه هو راجل لازم يقود، فبيلعب الدور بتاع القيادة. ففي الحالة دي يبتدي يتظاهر أو يلعب الدور إنه هو قوي، إنه هو واثق من نفسه، إنه هو مسيطر على الأمور، بينما من الداخل ده غير حقيقي. فهو بيبقى قائد من غير ما يكون هو معد للقيادة. علشان كده يعني إحنا بنقول إن الراجل بيبقى ضحية لتأثير المجتمع، وفي نفس الوقت بيبقى جاني على الناس. فهو ضحية لأنه هو بيلاقي نفسه مسؤول عن حاجة كبيرة ولكنه مش قادر أنه هو يعملها. في نفس الوقت هو جاني لأنه هو بيبتدي أنه هو يمارس دور هو غير معد ليه. والحاجة الأساسية في كده أنه هو عنده سلطة، عنده سلطان. فهو بيستخدم السلطة ديت والسلطان دوت في أنه هو يمارس الدور بتاعه. والضحية بتاعته بتكون مين؟ بتكون أقرب الناس ليه. لأن لو اتكلمنا على العائلة اللي هي الحاجة الأساسية اللي هو بيعمل قيادة ليها، اللي هو بيقود فيها، هنلاقي أن أقرب الناس ليه مراته وعياله، بيتم تدميرهم بشكل ما أو بدرجات متفاوتة.
1: دكتور،
0: دي مشكلة كبيرة، لأن الإنسان لما بيفقد التواصل مع نفسه بيفقد الاتزان، بيفقد الرؤية. فمثلا هو بيفقد التواصل مع المشاعر بتاعته، يا إما بيتجاهلها يا إما بيدوس عليها يا إما بيخبيها كده بس، بيعترف ان هي موجوده لكن ما بيناقشهاش. مشاعر الانسان ديت، وهنتكلم عن النقطه ديت بشكل مفصل، هي مش عدو الراجل، هي جزء من انسانيته. والمشاعر بتاعه الشخص دي عطيه من الله، وهي عامله زي جهاز انذار الله بيحطه جوه الانسان. لو الانسان ما استمعش ليها فهو بيقول ربنا وبيقول التصميم بتاعه انا مش الشائعة.

أنا ضدك، أنا هشتغل بطريقتي، أنا مش هسمع للإنذار. ده أحد الجوانب بتاعة تأثير المجتمع. جانب تاني مرتبط بنفس القصة.

0: طيب قبل ما حضرتك ننتقل لنقطة تانية، كانت بس سونيا عندها سؤال، تفضلي سونيا.
1: يعني حضرتك يا دكتور كنت بتكلم دلوقتي المجتمع عمل فيه ايه في او ازاي بننشئ مجتمع الرجالة او رجال، مش رجالة، رجال، والرجال دول عندهم قيادة، اذا كان اب، مدرس، زوج. في حاجة مهمة جدا حضرتك قلت ان هو ضحية، يعني هو ضحية المجتمع والتأثيرات عليه، وان هو بيكبر ازاي. حضرتك يعني انشاء رجال بالطريقة دي ازاي يقدروا يأثروا في المجتمع بقى؟ ازاي يقدروا يؤثروا في مجتمعهم كعيلة، كمجموعة ان هو مدرس او قائد، هو بيكون في الشغل وهو يكون مثل اعلى، اخ كبير، ازاي يقدر يأثر؟
0: يعني ازاي حد بالصفات اللي حضرتك شرحتها لنا دي يكون ليه تأثير ايجابي ولا مش هيكون في تأثير ايجابي؟ اتفضل حضرتك.
2: وهو طبعا ممكن يكون ليه تأثير إيجابي، لكن محتاج إنه يفهم إزاي يتعلم هذا الموضوع. الإنسان مش بينضج، أو الرجل مش هينضج لأن السن بتاعه بيتقدم، لكن هو بينضج عندما يتعامل مع نفسه ويفهم نفسه ويفهم إنسانيته. ولما بيفهم إنسانيته وبيفهم نفسه بيقدر يفهم الناس اللي حواليه، فبيقدر يفهم مراته، فبيقدر يفهم عياله، بيقدر يفهم الطلبة بتوعه. لما بيفهمهم بيقدر يتعامل معاهم صح، لكن هو لو ما فهمهمش هيستمر يعمل اللي هو بيعمله وهيدمر الناس اللي حواليه. فمن أحد الحاجات اللي عامة الناس بتلجأ إليها إن أنا أول ما أبقى رب أسرة أقرأ إزاي أتعامل مع مراتي، أو إزاي أربي العيال. برغم إن الوسائل دي مهمة جدا وبتدي معلومات كويسة، لكنها غير قادرة على تغيير كل التراكمات اللي عملها المجتمع في الشخص. علشان كده التغيير بيحتاج عملية أكبر من كده شوية. فأنت يعني إحنا لما بنبص بنشوف إحنا بنتعلم إزاي، إحنا بنتعلم لما بنشوف أهلينا بتعمل إيه. بشوف أبويا بيتعامل إزاي معايا، بيتعامل إزاي مع أمي، مع أخواتي، وأنا بتعلم. فأنا بتعلم عن طريق إن أنا بشوف، عن طريق التواجد مع الناس. علشان كده إحنا بنحتاج إن إحنا نشوف حد بنسميه زي مشير، بيقدر ان هو يقودنا في الخطوات ديت، يقودنا في ان هو يتكلم معانا، بيقودنا ان هو يورينا هو بيتصرف ازاي بيستخدم السلطه بتاعته، ازاي بيتعامل مع اولاده، ازاي بيتعامل مع الطلبه بتوعه. انا بشوفه وبتعلم منه بشكل مباشر. انا عارف طبعا ان في تحدي انك انت تلاقي الناس ديت، لكن الناس ديت موجوده. لما بيلاقوا حد جاد عنده رغبه في ان هو يتعلم، الناس ديت بتتيح نفسها. الخطوات ديت لما بنمشي فيها احنا بنتعلم ازاي كمان نقود ناس ثانيه، فده بينعكس على عيالي، بينعكس على مراتي، بينعكس على الطلبه بتوعي، فبقدر ان انا اثر في المجتمع كله، وبقدر ان انا اغير الاتجاه اللي هو فيه نوع من التدمير للانسان واحوله واشقلبه واخليه ايجابي. هل انا كده كده جاوبت يعني. انا هتكلم اكتر عن النقطه دي، عايزيني اكمل ولا انت عندك اسئله تانية؟
0: يعني في سؤال من خلال الفيديو اللي عرضناه، طبعا حضرتك يعني فاهمين حضرتك بتقوله حلو جدا ورائع، بس يعني عايزه يعني اسال حضرتك في الجزئيه دي. دلوقتي احنا شفنا في المثال بتاع الاسطوره ده ان الراجل عشان او الولد اللي

0: نشأ على ان هو في خوف، فالبديل بتاع الخوف ان هو يظهر ان هو راجل عشان يعدي مرحله الخوف دي، في عدم امان حاسس بيه فان هو يتلاشى حته عدم الامان ان هو يستخبى ورا حته انت راجل ويقول انا خلاص. فده يعني بنخلي نربي الرجل او الشاب او يعني اللي عايزين ننشئه رجل على ان هو ما يعبرش عن الخوف عن الضعف، لكن يحتقر الخوف ويحتقر الضعف ويختبئ وراهم عشان يقول انا راجل.
1: هو ده فعلا المجتمع بيعلمه. احنا بننشأ ان احنا الرجالة بالذات بتبقى عايزة ان هي تظهر سيطرتها على الموقف اللي هي بتعدي فيه، فمش عايزة تبقى منفتحة. ده بيخليها بتستخبى وراء كلمة راجل. أنا راجل لازم أعمل كذا، أنا راجل لازم أتصرف، أنا قوي، بغض النظر أنا من جوه قوي أو مش قوي. هل أنا جاوبت على الحتة دي قبل ما أكمل؟
0: لا تفضل حضرتك كمل، جاوبت تفضل.
1: طيب، أنا عايز أرجع للحتة اللي إحنا بنتعلم، فإحنا بنتعلم لما بنشوف قدوة لينا. القدوة دي فيها طرفين، فيها طرف إنساني وفيها طرف إلهي. أنا بشوف ناس بقدر أشوف إن دول بيتعاملوا بشكل كويس، أنا بتعلم منهم وأنا عندي علاقة مع الله، فبقدر أتعلم من نموذج بتاع ربنا. والنموذج الإنساني مفيد جدا ومهم جدا، لكن النموذج الإلهي، وده حاجة احنا هنفصلها بعد شوية أو يعني في الحلقتين اللي جايين بشكل أكثر تفصيلا، هي لها الأولوية. بس خلاصة الكلام، لأن احنا بنتعلم نتيجة التواجد مع حد، سواء كان هذا شخص إنسان أو إله، فأنا بتعلم وبأستجيب لضغوط الحياة وللمواقف المختلفة، مش بناء على ما أفكر فيه، مش بناء على المنطق، لكن بناء على التركيبة الداخلية اللي اتعملت جوايا في مشاعري. علشان كده أنا بقول إن الكتب ما بتقدرش تغيرك، محاضرات ما بتقدرش تغيرك، بتدي لك أفكار كويسة، لكن التركيبة الداخلية اللي هي نتيجة خبرتك في الحياة هي دي المشكلة اللي محتاجة تغيير. علشان كده لما بيبقى في حد جنبك بيناقش معاك الحاجات دي وبيساعدك إنك أنت تفهمها أكتر وتفهم نفسك أكتر وتتعامل معاها، بتقدر انك انت تغير ردود الافعال بتاعتك. خليني يمكن احكي لكم مثل شوية على ازاي التراكمات الداخلية هي اللي بتتحكم في المشاعر بتاعتي. وساعات احنا بنفتكر ان هي حاجة بسيطة، لكن في الحقيقة ان هي حاجة كبيرة. عيالي ومراتي كده ابتدوا يقولي كل شوية ويقولوا لي احنا مش فاهمين انت ليه بتصرخ طول الوقت، انت شكلك كده يعني في حالة غضب مستمرة واحنا مش عارفين انت امتى هتنفجر، فانت مخلينا كده كأننا ماشيين على ازاز مكسر،
0: حالة طوارئ مستمرة،
1: وانت جايب نوع من التوتر المستمر في البيت.
0: يعني دايما في عامل حالة طوارئ كده في البيت.
1: يعني انا بتصرف ليه؟ انا بتصرف. هل تعتقد ان قراية كتاب ممكن تغيرني في الموضوع ده؟ لا، انا ردود افعالي بتكون ردود تلقائية مبنية على المشاعر المتراكمة جوايا والامثلة اللي انا شفتها في الحياة. هل تفتكر ان في حد ساعدني ان انا اتعامل مع مشاعري وانا صغير؟ لا، انا ما يعني ده ما كانش موجود. وده السبب ان انا بقى صوتي عالي ودايما لما اتكلم بصرخ، وبنفع.

0: الطعام والغضب والصوت العالي سمة مميزة ليا في التعامل مع عيالي. وخليني هنا أوضح حاجة، إن الغضب مش معناها إن أنا غضبان، قد تكون هناك مشاعر أخرى تحت الغضب زي الخوف، لكن أنا بغطيها بالغضب والصوت العالي، زي إحساس بالرفض، زي إحساس بالخزي، إحساس بالعجز، أو إن في جرح. فالصوت العالي ده ممكن يبقى غطى لمشاعر تانية موجودة جوه الإنسان. لو أنا كطفل ابتديت إن أنا أجي أعبر عن الغضب بتاعي مع أبويا، وبعدين أبويا ابتدى يقول لي أوكي تعالى نتكلم أنت حاسس بإيه، هو مش بيقول لي دلوقتي أنت غضبان ليه، بيقول لي أنت حاسس بإيه، فهو بيساعدني إن أنا أكتشف إيه اللي جوايا. هل أنا خايف؟ هل أنا حاسس بالرفض؟ هل أنا حاسس بالعجز؟ هل أنا حاسس بالظلم؟ هل أنا حاسس بعدم التقدير؟ وعلشان كده أنا بصرخ وبعلي صوتي في محاولة مني إن أنا أتحكم في الموقف وأمشيه وفقا للي أنا عايزه. فالخطوات ديت إن الأب يهديني وبعدين يساعدني على فهم المشاعر اللي جوايا وبعدين يساعدني إن أنا أسميها، ده بيعلم الطفل وبيعلمني إن أنا كان في غضب، لكن بيعلمني إزاي أتعامل معاه، إزاي أتحكم فيه. لكن الخبرة بتاعتي الشخصية إن أنا المواقف اللي فيها مشاعر وفيها انفعال عالي دايماً كان بيتم التعامل معها بصراخ شديد. فأنا اتعلمت علشان أتحكم في أي موقف في انفعال أو الأمور فيه مش ماشية وفقاً لما أريد، إن أنا بعلي صوتي وببقى في بدي صورة إن أنا في حالة غضب.
1: حضرتك
0: بتعبر عن أي حالة عاطفية أو توتر أنا بخش فيه، الصوت العالي والغضب بيبقى هو المشاعر الأساسية اللي أنا بتحرك ناحيتها أو اللي أنا بعبر عنها. هل المثل دوت أنتوا شايفين بيوضح إزاي إن أنا محتاجة أتعلم أكتشف نفسي؟
1: طيب عندي تعليق. أولا أنا بشكرك جدا على إن حضرتك بتقول مثل من طبيعة حياتك الشخصية وقد ايه دوت يعني خلاك تكتشف حاجه خاصه بيك انت، وبشكرك لان ده مش مثل يخص حضرتك وبس، ده بيخص عموم الرجاله ان احيانا بيفتكروا ان الزعيق او الصوت العالي هو دوت الامر اللي بيدعوهم للسيطره جوه البيت. بس في نفس الوقت حضرتك قلت مفهوم لطيف جدا ان هو بتغطي بيه على ضعف ما جوه نفسيه الراجل نفسه اللي بيعبر عن غضبه بالزعيق او بالصوت العالي. ورغم كده في أمثلة كتيرة قوي عندنا في المجتمع نقدر نقول عليها مش صحيحة دايما. حضرتك بتتكلم على عيلة مثالية، الأب هيقدر يربي ابنه بالطريقة دي أو حاجة زي كده، بس برضو مش عايزين ننسى إن كل المجتمع اللي احنا عايشين فيه متأثر تأثر رهيب بالثقافة اللي احنا كبرنا فيها. فأنا بقول كمان إن المجتمع مشوه وما عندناش صورة واضحة أو زي ما نقول إيه مقياس واضح نقدر نحط عليه الراجل عشان خاطر نقول هنا هتبقى حد صح قوي أو هنا أنت غلط. حضرتك تفسر بإيه يعني تجيب منين وطبعا مش كل الناس عندها القدرة أنها تلجأ للمشورة برضو، يعني حضرتك تلجأ لجزئية إن ممكن أحس أن أنا عندي في احتياج أن أنا أستشير حد، واللي استشيره دوت انا ما اعرفش هيكون مين، لان طبعا احنا بنتكلم على الجزء الطبي بعيد قوي عن مجتمعاتنا في الوضع الحالي، لكن استشير حد زيي راجل زيي استشير اي حد، ومش دايما تكون المشوره صالحه. ف ازاي نقدر

0: ندي تولز للشخص للراجل النهارده ان هو يراجع نفسه واشوف انا محتاج ايه بالظبط، ايه السلوك اللي عندي محتاج اظبطه، ايه اللي انا بحس ان انا بخبيه ورا الصوت العالي او ورا الزعيق او الشخط او الغضب، او ليه التولز اللي ممكن اديها له ان ما يكونش مزاجه هو المزاج العام للبيت، مجرد ما يدخل المفتاح في الباب البيت كله بيتوتر.
1: صحيح مظبوط.
0: ازاي يبقى البيت كله مستريح ان هو موجود؟ زي ما حضرتك قلت مثال مراتك وولادك لما قالوا لك ان انت موتر البيت كله، امتى هتنفجر؟ فكله كان متأثر بمزاجك.
1: زي نظام المدارس الحكومية في مصر لما تجي لها تفتيش مفاجئ.
0: بالظبط
1: اتفضل يا
0: بالظبط.
1: دكتور.
2: بصي، هي الموضوع بيبتدي من إدراك الراجل للمسؤولية بتاعته، وإدراك الراجل للتأثير بتاعه على عياله. عشان كده أنا اتكلمت في الأول إن الراجل مدعو إن هو يقود، سواء هو أراد أو لم يرد. فأنت مدعو إنك أنت تقود، والعائلة بتاعتك هي مركز القيادة بتاعك. يمكن إحنا ساعات كده بنتريق على قادة الدول لما يضيعوا البلاد بتاعتهم، لكن في الحقيقة إحنا كرجالة إحنا بنبهدل العائلات بتاعتنا، لأن دي في الدايرة اللي إحنا مسؤولين عنها. أنا عارف إن أنت أو معظم الناس ما طلعتش في بيوت مثالية تقدر إن هي تكون منها رد الفعل المناسب، لكن إحنا كرجالة محتاجين إن إحنا نوقف الدايرة دي. أنا عشان كده إحنا بنرفع الإدراك انك انت دورك انك تنشئ جيل مختلف على الجيل اللي انت نشأت فيه. عشان كده احنا لازم ناخد المسؤولية ولازم ناخد خطوة تجاه ان احنا نبتدي بنفسنا، نبتدي نتعامل مع مشاعرنا وما خبيهاش واحترمها واحاول اسميها. طيب لما انا دلوقتي بتنرفز على العيال، انا محتاج افهم انا متنرفز ليه؟ هل انا بس عايز امشي اللي في دماغي؟ هل انا ما فيهاش دماغ ان انا اخش في حوار معاهم؟ وهي دي في المشكله الاساسيه. يعني انا لما بوصف الاب المثالي بيساعد الطفل ان هو يفهم مشاعره، هو بيعمل ايه؟ هو بيعمل عمليه حوار. الحوار عملية مضروبة في المجتمع بتاعنا، احنا ما بنعرفش نعمل حوار، احنا كله بالصوت العالي وبالضرب وبقلة الأدب وبكل وسيلة ممكن نستخدمها علشان نخدع الناس حوالينا. فأنا كراجل أنا محتاج إن أنا أنمي جوايا مهارة الحوار، والحوار ده لازم يبتدي بالحوار مع نفسي. دي حاجة أنا أقدر أعملها مع نفسي، دي حاجة أنا أقدر أقعد وأقفل الباب على نفسي كل يوم وأدي وقت أتكلم مع نفسي. لو ما عملتش حوار مع نفسي أنا مش هعرف أعمل حوار مع ابني، لو ما عملتش حوار مع نفسي مش هعرف أعمل حوار مع مراتي، ما هديها بنفس الطريقة.
1: طيب هو يعني هو في
2: الجزء الأول إن أنا بأدرك المسؤولية بتاعتي، ببتدي بنفسي بأن أنا بواجه نفسي.
1: طب بقول لحضرتك يعني في الغالب الموضوع كبير. ومحتاج ان احنا يعني هو احنا فقدنا صوت حضرتك، بس هو الموضوع كبير وفقدنا الاتصال كمان يعني. طيب هو الموضوع كبير جدا فعلا يا دكتور موريس، وأكيد هنحتاج يعني حلقة أو حلقات بعد كده نكمل في الأمر ده. احنا بنشكر حضرتك جدا، وأسفين إن لو الخط قطع مش عارف الأسباب، بس بنعتذر لحضرتك، حضرتك كنت مشرفنا وشكرا جدا لمداخلة حضرتك. طيب احنا عندنا يعني كده كل حد فينا كده دقيقة كلمة ختامية عن اللي سمعناه واللي شاركنا بيه دكتور موريس. اتفضلي ساندي.
0: في شوية مفاهيم

0: أنا أحب إن إحنا نحطها قدام نفسنا وقدام المجتمع وقدام الأسر وقدام الستات كمان. إحنا عندنا مشكلة كبيرة كمان إن الستات، بوجه كلامي ليهم، إن عندما يظهر الراجل ضعفه ما تستهزئوش. أنتوا اللي بتطلبوا راجل طيب وحنين وفاهم ويتفهم، وانس إن هو أو أول ما يعني يبين مظاهر ضعف بالنسبة لنا إن هو يطلب مساعدة ما، بنتريق. او يعني في بعض الستات
1: لو اول ما
0: بتتريق،
1: تبقى المشكله كبيره انت الراجل،
0: ايوه
1: يعني
0: انت
1: ليه ما
0: شيل
1: شيلش ليه؟
0: انت شيل. فدي شويه عايزين نغير شويه مفاهيم في مجتمعنا، ان فاهم ان الراجل ان هو انت زي ما انا عجبني قوي الدكتور اللي هو بيقول هو يعني اتخلق عشان يقود كويس، بس برضو لازم نفهم الراجل القياده مش تملك،
1: بالظبط.
0: القياده حمايه
1: ايوه
0: مش تملك. لازم كمان اقول له ان القوه مش سيطره لكن تفهم. ممكن نقول كمان ان للراجل
1: وانت قلتي
0: اتفضل.
1: حاجه كويسه برضو في سؤالك للدكتور، قلتي تاثير المجتمع الشرقي اللي نشا فيه الشخص المسيحي، نقول المسيحي لان
0: بالظبط
1: اللي حوالينا ليهم ثقافه تانية، فتاثير المجتمع ده والمفهوم الكلمه دي بالذات على الرجل.
0: ما هي ده اللي انا احب قوي ان احنا يتعدل جوه البيت. مشاكل كتيره قوي جوه البيوت، وده اللي احنا عشان كده احنا بنتكلم الكلام ده النهارده. مش فكره ان احنا ضد الرجاله ابدا، بالعكس احنا نفسنا ان كل البيوت تبقى بيوت هاديه وبيوت فيها نعمه ربنا، بيوت فيها محبه، بيوت فيها سلام. لكن ده لما بيحصل ان في حد طرف من الاطراف بيتملك على البيت او يتجبر على البيت،
1: تحت أي شعار؟
0: بالظبط، بيبقى طبعا بيت بيبقى دمار. فاحنا موضوع كبير وهنتكلم فيه، وانا يعني احب اسمع سونيا في الموضوع ده كمان.
1: اتفضلي سونيا.
2: يعني كل اللي احنا سمعناه وساندي دلوقتي بتقول انه الستات محتاجين مساعده او عايزين بيكون في شريك في الحياه عشان يشيل راجل، اوكي، بس بالنسبه للرجال انا بتكلم، مش عيب او ضعف ان احنا نكون نشتغل على نفسنا. مش معناها انه انا مش راجل لو انه انا طلبت مساعده، او ان انا دايما بشوف انه الضعف بس يكون للست، انه الست هي اللي محتاجه مساعده. حلو قوي زي ما الدكتور قال انه نتعرف، الرجاله يتعرفوا على نفسهم ويعرفوا انه ده كانسان عنده نقاط ضعف وعنده حاجات لازم يتعامل معاها ويطلب مساعده. مش عيب انه يطلب مساعده ابدا. كشريك ان هو لازم كمان يكون سند وهو يشيل مسؤولية بحق، مش بس بالسيطرة.
1: طيب احنا معانا يعني 30 ثانية والدكتور موريس رجع، بنشكرك جدا على وجودك معانا دكتور، وطبعا موضوع كبير قوي، لو ممكن في 20 ثانية تقول لنا كلمة. اتفضل حضرتك.
3: زي انا ما قلت في الاول ان احنا الراجل لازم يبتدي بنفسه، يبتدي يواجه نفسه، يبتدي يتحاور مع نفسه، وبعد كده يبتدي يشوف أمثلة من ناس تانية يقدر يتكلم معاهم ويتحدث معاهم في الحتة دي. دي أهم حاجة إحنا نبتدي بيها. لو الراجل اتخبط المجتمع كله بيتخبط، والعائلات بتتدمر وأجيال بتتدمر. واحنا لازم كرجاله ناخد المسؤوليه دي، وهو ده معنى الرجوله، ان انا باخد مسؤوليه العائله بتاعتي، باخد مسؤوليه قياده العائله بتاعتي، وان انا اطلعهم ناس اصحاء.
1: شكرا جدا لوجود حضرتك معانا، وبنعمه الله يكون لينا ترتيب لحلقات اخرى. شكرا جدا دكتور موريس، وشكرا ساندي
0: نورا،
1: وشكرا سونيا، دايما منورين على فكره. شكرا لحضراتكم على متابعه الحلقه النهارده، ويعني موجود الايميل لو ممكن نزرع على الشاشه، لو حضراتكم عايزين تشاركونا بفكره، بقصه، بمشاركه تحبوا تشاركوا فيها، من فضلكم اعملوا كده، شاركونا بقصتكم، بحكايتكم، بأي حاجة عايزين تشاركونا بيها، لكن بدون رتوش. شكرا حضراتكم على المتابعة النهاردة، والأسبوع الجاي حلقة جديدة بدون رتوش.

شايل هم الحياة، مضغوط لأقصى حد، ما كنتش فاكر الحياة كده، وشايل هموم كتير على نفسك، وبتفترض أسوأ الحلول، وبتفترض المشاكل حتى قبل ما تحصل. مش لازم تفكر في بكرة، لأن ممكن حياتنا تنتهي النهاردة. مش لازم تشيل كل ده تاني. لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله.

0: لما بفكر أشارك معاكم عن الجديد في قنوات الكارما بيبقى على بالي إن أنا أشارك معاكم بحاجات كتيرة جداً، منها مثلاً البث المباشر اللي بتقوم بيه قنوات الكارما وبننقله لكل مكان في العالم فيه ناس بتتكلم باللغة العربية، وكمان آلاف الترانيم اللي بتتذاع وبتمجد اسم ربنا، والآلاف من الاختبارات والمعجزات واستجابات الصلوات المختلفة اللي بتحصل تقريباً كل لحظة. لكن الحقيقة اللي بيفرق معايا وبيلمسني إنكم نجحتم إن تخلوا رسالة الإنجيل رسالة الخلاص اللي هي ينبوع الرحمة والنور والحق والسلام والبركة موجودة ومتاحة لكل إنسان محتاجها كل يوم 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. وبالرغم من كل الاحتياجات والتحديات اللي بنعدي بيها، لكننا مصرين أن تفضل شاشات الكارما تكون مخصصة للكرازة بالإنجيل وإعلان الحق الإلهي مش لإعلان الاحتياج، رغم وجوده وبشدة جدا جدا. لكني بدعوكم النهاردة أنكم تستجيبوا لصوت ربنا وتمد إيديكم معانا وتسندوا عمل الله بقناة الكارما بأنك تكون مشترك شهري وشريك شهري معانا علشان نقدر نكمل، وتكون أنت إيد الله اللي بيستخدمها أن يسند عمله ويوصل صوته للملايين حوالين العالم. ربنا يبارككم.
1: تحتاج قناة الكارما إلى تبرعاتكم ودعمكم الشهري لتستمر رسالة القناة. يمكنك المساهمة والتبرع بالاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على PO Box 3610 Seal Beach, كاليفورنيا 90740. ويمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com.

0: مشاهدينا الكرام، مع حلقة جديدة من برنامج جه وقتك. حقيقي موضوع النهاردة أقدر أقول فيه جه وقتك إنك تفهم أو تفهمه بطريقة سلسة جميلة سهلة كده يعني. وأنا أحب أوي حتة السهلة دي بصراحة يعني. يعني النهاردة نتكلم عن أدي مضيف الأول، ولا أقول لكم نتكلم عن إيه؟ نقدم ضيفنا الاول. ماشي، معانا جناب القسيس خلف معوض. اهلا وسهلا بيك يا جناب القسيس.
1: اهلا بيك يا حضره القسيس، واهلا بكل المشاهدين الكرام.
0: اهلا بيك بحضرتك. القسيس خلف هو راعي الكنيسه الرسوليه بالمنيا تل. صح كده؟
1: صح.
0: الرب يباركك ويستخدمك معانا.
1: شكرا يا ابونا، شكرا.
0: حقيقة يعني يمكن ملاحظين، يعني معلش أنا بحب أتكلم معاكم شوية يعني بطريقة منفتحة شوية، ما فيش مرنم النهاردة معانا، لأن الموضوع ما كانش هينفع ما نتكلمش فيه الوقت كله حقيقي. ليه؟ لأنه موضوع دسم، موضوع غني جداً، موضوع محتاج شوية تركيز. يعني مثلا نقول يعني احنا نتكلم عن منطقية الثالوث. منطقية الثالوث يعني واحد يقول لك هما ثلاثة ازاي؟ انت جبتهم منين ثلاثة دي؟ انتوا هتحيرونا معاكم ليه؟ ما هو واحد وريحونا. وبعدين ما العقل ما بيقبلش غير هو واحد. هتدخلني بقى في شوية متاهات. هو عقلي انا بيقبل واحد، حطيت لي حضرتك ثلاثة، ثم اني يعني انتوا مش واخدين بالكم ان المنطق بيقول ان مفيش داعي لثلاثة دي؟ مش المنطق برضو؟ طيب، وبرضو مرات كتيرة قوي نقعد نفكر افكار اكتر من كده، من اللي انا قلته ده. يعني مثلا يقول لك لا احنا بقى مش مقتنعين بالحته دي، احنا هنطلع بحاجة جديدة هنسميها جيسوس اونلي مثلا، يعني يسوع بس، اوكي، عشان ما تدوخوناش ونخلينا نمشي في السكه المقنعه السهله. وطيب انتوا الكلام ده جه في العهد القديم ولا اخترعتوه في الجديد، العهد الجديد؟ يعني شويه اسئله كده حقيقي وغيرها كتير جدا، محتاجين حقيقي ناخد وقفه ونسال ونتعلم. وجي وقتك تعرف النهارده يا ترى هم ثلاثه ولا واحد؟ ما تستعجلش، معلش خلينا نسمع ونتعلم ونشوف مع بعضينا. اقول لكم على حاجه، احنا هتسيبوا لنا يعني ربع ساعه تلت ساعه مثلا نتكلم مع جناب القسيس ونحكي، وبعد كده نرجع في التليفونات، لاني انا برحب جدا بتليفوناتكم، ولا سيما لا ايه بقى تيجي في الجون بقى في الموضوع، ادخل لي كده في الموضوع، سؤال شائك، سؤال مضايقك، سؤال مش عارف تجاوب عليه ازاي كده يعني، مفيش مشكله. احنا هنا عشان كده، فخلينا نتعلم مع بعضينا الوقت اللي جاي ونستفيد. جه وقتك عشان تتبارك بكلمه ربنا. يلا مع بعضينا نبدا اول سؤال. طبعا الموضوع يعني مش عايز اقول صعب، لا
1: مش صعب،
0: لا مش صعب، ومش عايز اقول سهل،
1: هو مش سهل، هو عميق،
0: هو عميق فعلا
1: جدا.
0: صح كده؟
1: أيوه.
0: عشان كده عايزين ياسيس يعني ناخد وندي فيه مع بعضينا كده ان ريلاكسنج واي، يعني ايه عارف، تكون بطريقه في استرخاء كده ونتعلم مع بعضينا كده.
1: امين.
0: انا مستني ان انا اتعلم حقيقي.
1: امين. شكرا لتواضع حضرتك يا ابونا.
0: الرب يباركك. فخليني اسال اول سؤال.
1: اوكي.
0: احنا كمسيحيين كمسيحيين نؤمن بالعهد الجديد والعهد القديم والكتاب المقدس كله. نعم. اللي موحى به من الله.
1: نعم.
0: ماشي، احنا نؤمن بكده.
1: نعم.
0: احنا كمسيحيين بقى نؤمن بإله واحد ولا نؤمن بثلاثة؟ يعني ساعات احس احنا نؤمن بإله واحد، ومره تنطلي ايه تقول لا دول ثلاثة، ايه هو في ايه يعني؟ لا يعني ساعات الواحد يتلخبط بحقيقة. فهنؤمن بإله واحد ولا بتلاتة؟ وفي ناس على فكرة بتشك ان احنا نؤمن بتلاتة. ايه رأيك؟
1: طيب يعني خلينا اقول فكرة الاول عن الثالوث، وبعدين

0: ندخل في السؤال اللي حضرتك سألته.
1: أيوة.
0: في الحقيقة زي ما قلت حضرتك إن عقيدة الثالوث هي عقيدة مش سهلة، لكن عقيدة جميلة جدا. عقيدة الثالوث هي عصب الإيمان المسيحي، والعقيدة واجهت تحديات كتيرة جدا أو مواجهات وانتقادات كتيرة جدا الوقت اللي فات، شفنا حرب شرسة عليها. بس في دايما جملة جميلة بقتبسها من كتاب كتبه أحد الأفاضل الدكتور عماد شحادة بالأردن، تكلم عن الثالوث باستفاضة خطيرة في كتابه. كان بيقول دايما عبارة خطيرة أقتبسها، بيقول إن الثالوث ليس مشكلة تحتاج إلى حل، بل جمال يحتاج إلى اكتشاف. إحنا في المسيحية ما عندناش مشكلة اسمها الثالوث بندور ليها على حل، بالعكس إحنا عندنا جمال موجود وإعلان إلهي أعلن لنا في كلمة الله، بندور نكتشف هذا الجمال إزاي ونقدمه للناس النهاردة. فأنا موجود مع حضرتك النهاردة علشان نكتشف الجمال مع بعضينا في الثالوث ونقدمه للناس.
1: الجملة اللي قلتها قولها لي تاني. جملة جميلة قوي.
0: ليس مشكلة تحتاج إلى حل، ولكنه جمال يحتاج إلى اكتشاف. الثالوث مش اختراع مسيحي احنا اخترعناه عبر الزمن، بالعكس ده اعلان كتابي ازلي عن طبيعة الله. العقيدة موجودة في العهد القديم وفي العهد الجديد لو دورنا وبحثنا عليها، موجودة بعمق جدا، اعلن الله عنها في الكتاب المقدس اللي بين ايدينا دوت. لكن اجي لسؤال حضرتك. ده سؤال مهم وسؤال خطير. سؤال جميل.
1: احنا ثلاثة ولا واحد؟
0: بيحير ناس كتير. ناس تقول احنا بنعبد ثلاث آلهة ولا بنعبد إله واحد. حقيقي مفيش ولا آية واحدة في الكتاب المقدس بتقول ان عندنا تعدد آلهة. ما عندناش تعدد آلهة
1: خالص.
0: نحن ليس بمشركين. احنا موحدين بالله، بنأمن إله بإله واحد. معنى شرك يعني تعدد آلهة. الكتاب المقدس بيرفض تعدد الآلهة. احنا استلمنا العهد القديم من اليهودية. اليهودية كانت ترفض تعدد الآلهة، وموسى يرفض تعدد الآلهة، وكل كتاب العهد القديم يرفضوا تعدد الآلهة. والمسيحية أتت بعد اليهودية ترفض تعدد الآلهة، وهنشوف ده من خلال نصوص في الكتاب المقدس. لو المشاهد الكريم معاه كتاب مقدس على موبايله أو على ورقي، يفتح معانا النصوص دي ويتأكد بنفسه أننا بنعبد إله واحد. تعالوا نبدأ من العهد القديم على سبيل المثال حتأسيس في سفر الخروج أصحاح 20 وعدد 3. دي الوصايا العشر. الوصية بتقول لا يكن لك آلهة أخرى أمامي. الله بيتكلم للإنسان وبيقول له لا يكن لك آلهة أخرى أمامي. أنا الله الوحيد، فيش إله تاني معايا. ربنا بيقول كده. والكتاب المقدس اللي بين إيدينا إحنا بنؤمن بوحيه جدا زي ما حضرتك قلت وتفضلت، وبنؤمن بكل كلمة في الكتاب المقدس. فالوصايا العشرة بتقول لا يكن لك آلهة أخرى أمامي، ده في سفر الخروج. سفر التثنية كمان يتكلم، اسمع يا إسرائيل، تثنية 6:4 لو المشاهد يسجل الشواهد معنا ويرجع لها. اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد. الرب إلهنا كلام واضح اهو، مش محتاج تفصيل ولا شرح، انا مش هشرح. لان الكلام شارح نفسه. كمان كتب أشعياء النبي في سفره في أصحاح 44 عدد 6 هكذا يقول الرب ملك إسرائيل وفاديه رب الجنود، أنا الأول وأنا الآخر ولا إله غيري. كلام واضح. كمان ناخد شاهد تاني في العهد القديم عشان نلحق نروح للعهد الجديد بسرعة.
1: وكله ده في العهد القديم.
0: كل ده في العهد القديم.
1: يعني قبل المسيح ب ب ب
0: قبل المسيح مثلا بآلاف السنين. يعني موسى قبل المسيح بيمكن حوالي 1500 سنة مثلا. كتب كده. أشعية قبل المسيح بحوالي 700 سنة. كتب كده. ناخد في أشعية تاني كمان أصحاح 45 وعدد 6 أنا الرب وليس آخر، لا إله سواي. أنا الرب وليس آخر.
1: يعني مفيش إله تاني غيري.
0: مفيش. كلام واضح جدا.
1: جدا.
0: أنا الرب وليس آخر، لا إله سواي. إذن خدنا بعض الشواهد.

0: في كتير جدا، في كتير جدا لو طلعنا شواهد، بس احنا يعني عشان وقت الحلقة
1: أيوة
0: اخترنا كام شاهد بساط عشان نثبت للمشاهد الكريم اننا لا نعبد ثلاث آلهة، نعبد إله واحد.
1: يعني ده في العهد القديم بيقول لك نعبد إله واحد.
0: طبعا.
1: طب ما يمكن يجي يقول لك ما انتوا بقى اللي جيتوا بتوع الجديد اللي عملتوا اكتر من واحد.
0: طيب
1: مش ممكن يقول كده يعني؟
0: ممكن. لا يعني من حقه يسأل اي سؤال يعني. لكن ممكن نشوف العهد الجديد بيقول ايه كمان. في مرقس 12:29 المسيح نفسه يقف ويتكلم ويقول اول كل الوصايا هي، بيثبت كلام الوصية هو اللي قريناه في خروج 20. اول كل الوصايا هي اسمع يا اسرائيل الرب الهنا رب واحد. ده كلام المسيح واحنا بنتبع المسيح، ودي تعاليم المسيح واحنا بنتبع تعاليم المسيح. المسيح اللي احنا بنتبعه بيقول الرب الهنا رب واحد. في يعقوب مثلا كتب يعقوب في رسالته اصحاح 2 وعدد 19 بيقول كده، بيكلم مؤمنين انت تؤمن ان الله واحد حسنا تفعل، يعني بيؤكد ان الله واحد.
1: الله واحد
0: حسنا تفعل. ده شيء كويس.
1: ايوه.
0: والشياطين يؤمنون ويخشعرون. يعني البديهي ان الايمان المسيحي بيقول ان البديهي اله واحد مش ثلاث آلهة. ما عندناش ولا ايه واحده في الكتاب المقدس ولا عباره واحده في الكتاب المقدس بتقول اننا بنعبد ثلاث آلهة. نحن نعبد اله واحد، ولكن ما نوع هذه الوحدانيه؟ ده اللي احنا قاعدين بصدد النهارده.
1: انا نفسي بقى يعني لان برضه انا هاجي كده هضطر ان انا اسال سؤال تاني كده يعني. طب لما بنيجي نتكلم بقى بنسمع من الاسس والخدام والكنائس والكتب عباره الثالوث. بيقول لك هم ثلاثه. ما احنا لسه كنت حضرتك بتقول لنا ان في القديم واحد وفي الجديد واحد وما بنعبدش اثنين وكده يعني. دلوقتي جت عبارة الثالوث.
0: نعم.
1: لا والاكثر كمان اللي جت عبارة الاقنوم. فبقينا دلوقتي احنا هو في ايه؟ طب ما دينا جينا ثلاثة اهو، اشمعنى بقى؟
0: دول مصطلحين بنستخدمهم في المسيحية. محتاجين نوضحهم شوية.
1: ازاي؟
0: دول مصطلحين استخدمتهم الكنيسة زمان واحنا بنستخدمهم النهارده، عايزين نحكي فيهم شويه نوضحهم للمشاهد الكريم.
1: الفرق ما بين الثالوث والاقنوم ولا
0: تعريف
1: وتعريفهم هم الاثنين.
0: هنعرف.
1: حلو جدا. نعرفهم للاول.
0: أيوة.
1: وبعدين شفنا نعمل فيهم.
0: اوكي. هنعرف الثالوث وبعدين نعرف
1: الاقنوم.
0: كلمه اقنوم.
1: ايوه.
0: هل كلمه ثالوث، يعني في واحد يقول لك هل كلمه ثالوث مكتوبه في الكتاب المقدس أو كلمة أقنوم مكتوبة في الكتاب المقدس؟ حقيقة لا، مش مكتوبة. يعني كلمة ثالوث مش مكتوبة في الكتاب المقدس ككلمة يعني، ولكن المصطلح نفسه يا حضرة القسيس مش موجود في الكتاب المقدس، ولكن هذا المصطلح يعبر عن عقيدة موجودة في الكتاب المقدس. إذن كلمة ثالوث هذا المصطلح غير موجود في الكتاب المقدس، ولكنه يعبر عن عقيدة موجودة في الكتاب المقدس. فهذا التصريح استخدموا الأباء واستخدموا الكنيسة زمان لتعريف هذه العقيدة. استخدموه
1: بقى عشان يعرفوا العقيدة يعني.
0: عشان نعرف عقيدة الثالوث.
1: استخدموا العبارة دي يعني.
0: استخدموا الكلمة دي والعبارة دي لتعريف عقيدة الثالوث. فهذا المصطلح هو خليط يعني ما بين الجمع لغويا والمضمون الفكري، يعني ببساطة عشان حضرتك طلبت نقول ببساطة ان الكلمة دي تعني ان الله واحد في الجوهر، زي ما قرينا ايات كتير ثالوث في الاقانيم. الله واحد في الجوهر ثالوث في الاقانيم، اي ان الاب هو الله والابن هو الله والروح القدس هو الله، اي ان ثلاث اقانيم هم اله واحد، ثلاث شخصيات ولكن جوهر واحد. البعض أطلق عليهم عقيدة الثالوث، والبعض قال عقيدة الوحدانية الجامعة المانعة. إذن هقولهم تاني ببساطة. هقولهم تاني ببساطة. مصطلح ثالوث مش موجود في الكتاب المقدس، لكن العقيدة نفسها موجودة في الكتاب المقدس. فالآباء والكنيسة

0: استخدموا هذا المصطلح لتعريف هذه العقيدة. وهي بتعني إيه؟ بتعني إن إحنا بنؤمن بإله واحد في الجوهر ثالوث في الأقانيم. يعني بنقول دايما الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. أقنوم الآب، أقنوم الابن، أقنوم الروح القدس، إله واحد، جوهر واحد. فدي بتعبر عن هذا الفهم الرائع اللي احنا قريناه. نيجي لكلمة أقنوم. أي هيئة أو أي مؤسسة يعني ممكن تستخدم مصطلح خاص للتعبير عنها. أي هيئة أو أي مؤسسة تستخدم مصطلح، من حقها. وإحنا كمسيحيين من حقنا نستخدم مصطلح يعبر عن الآب ويعبر عن الابن ويعبر عن الروح القدس.
1: يعني عايز تقول يا أسيس أن في العهد الجديد يوجد ثلاثة؟
0: نعم،
1: آب
0: وإب
1: وابن
0: والروح القدس.
1: وإحنا عشان نفهمهم حطناهم تحت تعبير ثالوث.
0: ثالوث، يس،
1: صح كده؟
0: مظبوط.
1: أنت يعني بس دول موجودين.
0: ثلاث أقانيم ولكن الجوهر واحد.
1: ثلاث، فهمها شوية. ثلاث أقانيم والجوهر واحد يعني إيه؟
0: إحنا هنيجي لده وهنحكي وهنسلسل. أوكي. الطبيعة
1: مش كده وفهماني كده.
0: حاضر شويش. حاضر من عين.
1: فضل.
0: الطبيعة الإلهية واحدة، الجوهر الإلهي واحد، فلا نؤمن بتعدد آلهة ولكن نؤمن بإله واحد متعدد الأقانيم يحوي هذا الجوهر، تحوي هذه الطبيعة ثلاثة أقانيم حسب إعلان الكتاب المقدس لنا. الآب والابن والروح القدس، أقنوم الآب، أقنوم الابن، أقنوم الروح القدس، لهم جوهر واحد. لما نفسر كلمة أقنوم هتوضح شوية. أوكي؟ كلمة أقنوم تعني ببساطة يعني مميز غير منفصل. معنى كلمة أقنوم مميز غير منفصل. أنا مميز وحضرتك بس مميز
1: بس مش منفصل.
0: أنا مميز وحضرتك مميز بس إحنا منفصلين.
1: منفصلين طبعا. لكن بالنسبة للثالوث
0: في تمايز،
1: أقنوم تمايز بس
0: بدون انفصال. يعني الآب له تمايز عن الابن، والابن له تمايز عن الروح القدس،
1: والروح القدس
0: هم متميزين في الأدوار ولكن الجوهر واحد غير منفصلين بدون انفصال. تمايز في الأقانيم، تمايز في الأدوار، ولكن بدون انفصال. من الأزل إلى الأبد هذا الاتحاد الأقنومي، مفيش انفصال فيه. ده معنى كلمة
1: مفيش انفصال بين التلاتة
0: نهائيا،
1: لا الآب والابن والروح القدس،
0: اتحاد كامل.
1: طب أنا أجري بيك ولا أستنى ولا أعمل إيه؟ يعني دلوقتي طيب لما بنقول إن المسيح هو الابن،
0: نعم،
1: جاء من الآب،
0: نعم،
1: ما هم
0: أرسل، أرسل من الآب.
1: طب أرسل من الآب،
0: هو موجود من الأزل،
1: موجود من الأزل
0: مع الآب ومع الروح القدس،
1: مش منفصلين
0: خالص، اتحاد كامل. حتى في تجسد الابن في الأرض متحد مع الآب، متحد مع الروح القدس. ودايما نلاقي في كلام المسيح دايما أفعل مشيئة أبي، ده اتحاد، ده اتحاد، متصل مع الآب باستمرار في اتحاد.
1: يعني هم متحدين
0: جدا
1: لكن غير منفصلين.
0: أيوة
1: كده أنا فهمت صح.
0: فمعنى أقنوم إيه؟ يعني متميز،
1: متميز بس
0: لكن مش منفصل. ده معنى كلمة أقنوم. ببساطة كمان الكلمة دي مش كلمة عربية برضو، عشان البعض مش عارف يجيب أصل الكلمة منين. الكلمة دي كلمة سريانية معناها ذات شخصية دون انفصال، أي متميز مع عدم انفصال. فالآب والابن والروح القدس ليسوا ثلاث صفات، ودي حتة هنركز عليها النهاردة. الآب والابن والروح القدس ليسوا ثلاث صفات، وليسوا ثلاث آلهة، وليسوا ثلاث أوجه، وليسوا ثلاث ظهورات، ولا ثلاث ألقاب، ولا ثلاث وظائف، ولا ثلاث صور، بل ثلاث أقانيم.
1: يعني ولا حاجة من الحاجات دي كلها؟
0: ولا حاجة. لأن هنيجي دلوقتي لشوية لخبطات حصلت في أذهان الناس من اللي أنا قلتها دي عملت كارثة في الفهم. لكن عشان نفهم واحدة واحدة، إن احنا بنؤمن بإله واحد مثلث الأقانيم، طبيعة إلهية واحدة، جوهر إلهي واحد، ولكن له ثلاث أقانيم، الآب والابن والروح القدس متحدين دون انفصال من الأزل وإلى الأبد.
1: إذن يعني ليسوا صفات،
0: نعم مش ولا صفات
1: ولا وظائف،
0: ولا وظائف
1: ولا
0: ظهورات،
1: ولا ظهورات ولا إيه كمان،
0: ولا ألقاب مثلا ولا صور، لكن ثلاث أقانيم.
1: يبقى إذن الأقانيم مختلفة عن الصفات والظهورات والحاجات دي كلها.
0: أقنوم يعني شخص، أقنوم يعني شخص،
1: شخص بنفسه.
0: فالأب هو الأب،
1: شخص
0: والابن هو الابن والروح القدس هو الروح القدس. ما أقدرش أقول الأب هو الابن، ولا أقدر أقول الابن هو الروح القدس. لكل شخصية فيهم تمايزها ودورها،
1: كل شخصية ليها تميز وليها الدور بتاعها يعني.
0: نعم.
1: بعد كده هتساعدنا في الموضوع ده؟
0: أنا ممكن أساعد من خلال الكتاب المقدس. نبص على الكتاب مع بعضينا في لوقا 3 عدد 22، لو المشاهد الكريم يحب يطلع الكتاب معانا. لوقا 3 عدد 22 يقول الكتاب ويوضح مقطع خطير في هذا الجزء، عدد 21. شوف منظر جميل جدا، واحنا الايام اللي جايه بنحتفل بعيد الغطاس، كل سنه والمشاهدين طيبين. فبنشوف مظهر جميل بيعبر عن الثالوث بمنتهى البساطه، المسيح والاب والروح القدس موجودين في حلقه واحده في وقت واحد. يقول الكتاب ايه؟ ولما اعتمد جميع الشعب اعتمد يسوع ايضا، ولما كان يصلي انفتحت السماء ونزل عليه الروح القدس بهيئة جسمية مثل حمامة، وكان صوت من السماء قائلا أنت ابن الحبيب بك سررت. نقف ونوضح شوية. احنا قدام منظر بديع، المسيح رايح يعتمد في نهر الأردن من يوحنا المعمدان، يحصل شيء بديع، السماء تتفتح والاب يتكلم من فوق، والسماء اتشقت. يقول في مرقس كمان السماء اتشقت، ولما اتشقت السماء عمل صوت، كل سمع الصوت. معلش النهارده لما تجيب ستاره تشقها تسمع صوت عالي، ولما تجيب توب قماش تشقه تسمع صوت عالي. السماء بتتشق فبتعمل صوت، فالموجودين سامعين الصوت. وكمان في صوت جاي من الاب، صوت مسموع ايضا، بيقول ايه؟ هذا هو ابن الحبيب به سررت، أو أنت ابن الحبيب الذي بك سررت. فهنا الأب بيتكلم، والابن موجود في الماء بيعتمد، والروح القدس نازل على هيئة جسمية مثل حمامة، نازل على الابن الحبيب يستقر عليه. فشايفين هنا مش صفات، شايفين أقانيم بتتكلم وبتتعامل. شايفين الأب بيتكلم من السماء ويشاور على الابن ويقول وينادي هذا ابن الحبيب. شايفين الابن بيعتمد وبيصلي وطالع من المية. شايفين الروح القدس نازل على هيئة جسمية مثل حمامة. فتلات أقانيم واضحين جدا جدا، لكن التلات أقانيم أثني وأقول جوهر واحد، طبيعة إلهية واحدة.
1: طيب معلش السؤال بسيط، طب منين جت عبارة ثالوث دي؟ مين جابها؟ ما انت قلت لنا حضرتك انهم مش موجودين، بس هم فعليا في الكتاب.
0: نعم.
1: لكن عايز أقول كتعبير، ككلمة جت منين كلمة ثالوث أو كلمة أقنوم؟ يعني
0: دي مصطلحات تأسيس،
1: مين اللي بدأها يعني مثلا؟ أبدأوها
0: أباء الكنيسة لما حاولوا يعبروا عن الإيمان المسيحي ده، لما حبوا يعبروا عن العقيدة ديت، فاختاروا مصطلحات تناسب العقيدة دي يستخدموها بتعبر عن الإيمان ده.
1: يعني هم أباء الكنيسة اختاروا العبارات السهلة اللي توصل لفهم الناس.
0: صحيح. فمثلا على سبيل المثال يعني أنا معايا ده إنجيل كتاب مقدس، مكتوب عليه الكتاب المقدس. هل كلمة الكتاب المقدس موجودة هنا وسط الصفحات دي؟ بصراحة مش موجودة. الكتاب المقدس، بس احنا عارفين ده ايه؟
1: الكتاب المقدس.
0: ده مصطلح احنا استخدمناه عشان نعبر عن ان الانجيل اللي بين ايدينا، الوحي اللي بين ايدينا، كتاب مقدس. زي كده بالظبط يعني.
1: فده تعبير جميل جدا،
0: كويس كده.
1: استعملوها عشان الفكرة توصل بسهولة للناس.

0: الناس.
1: نعم نعم.
0: لما اقول ثالوث او لما اقول اقنوم.
1: نعم.
0: وهما الاثنين قلت لنا حضرتك ان هما الاثنين
2: مصطلحات
0: يعني نفس الفكره يعني.
2: مصطلحات بتعبر عن الايمان بالعقيده. بتوضح لنا يعني كلمه اقنوم بتوضح لنا ما معناها، انه ده شخص متميز بدون انفصال عن الاخر. ده معنى ما فيش في العربي كلمه تجيب المعنى ده، ما عندناش كلمه في العربي تجيب ان هذا الشخص متميز بدون انفصال غير الكلمه دي، كلمه اقنوم. والكلمه دي مش عربيه، دي كلمه سوريانيه استخدمتها الكنيسه
0: اللي هي الاقنوم،
2: كلمه اقنوم.
0: طيب في التاريخ الانساني يعني خلينا برضو نسال سؤال تاني يعني بعد كلامك ده، لان ده مهم. وفي التاريخ المسيحي برضو ظهرت شويه بدع.
2: نعم
0: صح ولا لا؟
2: كتير جدا
0: ظهرت بدع كتير جدا. فهل تقدر تقول لنا بس ايه البدع اللي ظهرت، وكانت ازاي تتعامل مع الثالوث؟ ولا البدع دي طلعت علشان مش معجبه بكلمه الثالوث؟ يعني تكلمنا شويه عنهم.
2: ممكن ناخد وقتنا معاهم. على مر العصور هتأسيس عدو النفوس ما بيهداش.
0: لو ابليس.
2: ابليس عدو كل بر. دايما يدس بدع، ودايما يدس تعاليم غريبه، ومرات يستخدم ناس يقال عنهم معلمين، ومرات يستخدم ناس من قلب الكنيسه تطلع بدع علشان يشوه العقيده وعلشان يشوه الصوره الالهيه. فزي ما بيعمل في حاجات كتير جدا تشويه، رايح بقى للذات الالهيه عايز يعمل فيها تشويه فيستخدم البدع. لانه احنا بنتكلم عن الثالوث، احنا بنتكلم عن الذات الالهيه، احنا بنتكلم عن الله. فغرض العدو يشوه صوره الله حتى في عينين الانسان، غرض العدو يشوش على الانسان عشان ما يفهمش الله. لان فهمه لعقيده الثالوث فهم صحيح يؤثر على حياته ويؤثر على سلوكه حتى ويؤثر على ايمانه. ف العدو دخل بدع كتير جدا. يعني على سبيل المثال ممكن ناخد كام واحده منهم، ثلاثه مثلا نحكي فيهم المشهورين اكثرا يعني. بدعه سابيليوس او المدليه، اسمها كده لاهوتيني يفهموها المدليه او المظهريه. البدعه دي يعني ظنوا بان الثالوث عباره عن ثلاث مظاهر. يعني ايه ظنوا انهم ثلاث مظاهر؟ اعتقدوا بان الاب هو نفسه الابن، وان الابن هو نفسه الروح القدس. ويعني احنا ما قالوا كده، احنا عندنا اقنوم واحد ظهر في ثلاث صور. وبصراحه دي كارثه، يعني هنيجي ليها ونقول كارثه ليه. بيقولوا ايه؟ بيقولوا ان قبل التجسد الله كان كالاب، وفي اثناء التجسد ان الله جه لينا في صوره الابن. وبعد الصليب والقيامه والصعود الله جه لينا في هيئه الروح القدس. خد بالك هتأسيس معايا والمشاهدين ياخدوا بالهم في النقطه ديت. ده معناه ايه؟ ده معناه انهم بيقولوا ان لما كان الاب ما كانش الابن موجود، ولما كان الابن ما كانش لا في اب ولا كان في الروح القدس، ولما كان الروح القدس حاليا ما فيش الابن ولا في الاب. دي بدعه، دي خطيره جدا جدا جدا. البدعه رفضت تماما من قبل الكنيسه. هذه البدعه
0: الكنيسه ما قبلتهاش
2: يعني. في مجمع نيقية رفضت الكنيسه هذه البدعه لانها غير متطابقه مع تعاليم الكتاب المقدس. الكتاب المقدس بينادي بالثالوث واضح جدا، مليان يعني. لما نقرا شواهد كتابيه كتيره نلاقي الابن بيصلي للاب والاب بيتكلم للابن. يعني لما نروح مثلا لشواهد كتير زي يوحنا 17 مثلا عدد 11 وعدد 12 وعدد 22 نلاقي المسيح بيتكلم مع الاب ويقول له عشان نكون، عشان احنا واحد خليهم هم يكونوا واحد، وبيتشفع لاجل الكنيسه. والاب بيرد وفي حوار دائر. طبعا الشاهد ده بينقض هذه الفكره، والشاهد اللي قريناه من شويه عن معموديه المسيح بينقض هذه البدعه ايضا. فبدعه سابيليوس رفضت. لماذا رفضت؟ رقم واحد لانها اتصدمت مباشره مع الحق الكتابي، اتصدمت مباشره مع النور، فكشف ظلمتها، النور الكتابي

كشف ظلمة هذه البدعة. و يعني معلش، لما النهاردة مثلا بنقرا في سفر الأمثال صح 8 عن الحكمة اللي بتتكلم، اللي هي شخص المسيح يقول أنا الحكمة، أنا موجود منذ البدء. أنا موجود منذ البدء. لما نقرأ من أول صفحات الكتاب المقدس، في البدء خلق الله السماوات والأرض، وكانت الأرض خاربة وخالية، وعلى وجه الغمر ظلمة، وكان الروح القدس بيعمل

0: أيوة
1: موجودين. فاتصدمت في الكتاب المقدس هذه البدعة ورفضت. ليه كمان رفضت؟ ببساطة بشكل معنوي، لأن بتجعل الله يغير أقنعته. الله في العهد القديم لابس قناع الآب، وفي العهد الجديد لابس قناع الإب، وبعد الصعود لبس قناع الروح القدس. وأنا ما أعرفش حسب هذه البدعة وأتبعها بعد شوية ممكن يلبس قناع إيه تاني. ممكن يغير مظهره تاني، جايز يعني حسب هذه البدعة. فما تدينيش أمان في هذا الإله.
0: طيب قبل نكمل يعني بس اوعى تنسى النقطة أنت وقفت عندها.
1: أوكي.
0: ناخد بس تليفون.
1: أوكي تفضل.
0: الأخت سيلة من اسكندرية، تفضلي تفضلي.
2: معك حضرت الأسيس.
0: أهلا بحضرتك، تفضلي.
2: ومع حضرة الأسيس المحترم القس خلف، طريقته جميلة جدا في الشرح الوافي، ربنا يبارك حياتك.
1: شكرا.
2: حلو قوي. طب أنت تعلم، أنت تعلم حضرة الأسيس أن لا يستطيع أحد أن يقول المسيح رب إلا بالروح القدس. وفي تسالونيك الثانية 3:2 بيقول الإيمان ليس للجميع. لما احنا بنتحدث مع اخواتنا المؤمنين، هم واخدين تشويش كامل عن الناسوت واللاهوت، ومش عارفين المسيح اصلا جاي ليه. ليه المسيح؟
0: سوري يا اختي سيلة، معلش احنا اسفين جدا. طيب معلش انا. طيب ناخد الاخ مصطفى من امريكا. اهلا بيك يا اخ مصطفى، تفضل.
3: مساء الخير يا سيف.
0: اهلا بيك، تفضل.
3: اولا انا راجل مسلم اللي بتابع قناه الكارما، وانا واحد من الناس اللي متعود يسمع موضوع زي كده، يعني اعطيك مثال الفلوس. انا عندي سؤال بخصوص الموضوع ده. هل الفلوس ممكن يتفهم بالعقل ولا في تناقض منطقي؟ وانا ارجو توضيح على هذا السؤال.
0: يعني قصدك هل الثالوث يتفهم بالعقل ولا لا؟
3: خليني
0: تقصد الثلاثه بيتفهموا مع بعضهم.
3: خليني اعيد السؤال مره اخرى.
0: اعيده بس بشويش.
3: ممكن يتفهم بالعقل ولا في تناقض منطقي؟
0: يعني عقلي يقبله ولا في تناقض؟ انا كده صح؟
3: مظبوط.
0: طب شكرا، خليك معانا ونرجع. اكيد الاسيس هيجاوبك. يعني ريني اهلا من 6 اكتوبر، اهلا وسهلا بيك اختي ريني، اتفضلي.
4: مساء الخير حضرة الاسيس، ازي حضرتك عامل ايه؟
0: اهلا بحضرتك، اتفضلي.
4: ازي اسيس نو حضرة الاسيس خلاص حضرتك. انا ريني من السله. مبسوطة جدا ان انا بشوفك على التلفزيون، ربي يبارك يستخدمك اكتر.
0: شكرا.
4: الموضوع عن الثالوث حقيقي وقت احنا مش عارف نعرف عن ايه، يعني ايه الثالوث؟ ازاي احنا نؤمن بالهنا واحد؟ دي حاجه مهمه قوي ان احنا ندي لاولادنا انه الهنا اله واحد مش ثلاثه. كنت عايزه اقول انه في ناس بيعتقد ان احنا فعلا بنعبد ثلاث الهه، لكن زي ما حدث الأسيس خالص كده، زي ما الكتاب بيقول حتى الوصايا العشرة بتأكد إنه لا إلهنا إله واحد ما نعبدش غيره. نشكر الله من أجل إن إحنا إلهنا إله عظيم وقادر على كل شيء، وإن الوقت اللي جاي إحنا في مدارة أحد هندي يعني إيه النماذج اللي تحل النماذج عامة الرب يسوع، وفعلا كانوا ثلاثة في الوقت دوت إنه واحد الله الآب الله الابن الله الروح القدس. شكرا جدا انه سمعتوني وربي يبارك فيك.
0: العفو يا اختي ريني. الاخت نهال من انجلترا، اهلا وسهلا بك اخت نهال، تفضلي. طيب بصي، ما احنا اسفين، ارجعي كلمينا مره ثانيه، اهلا وسهلا بك. طيب دلوقتي نجاوب مصطفى، بيقول لك هو الثالوث ممكن يعني
1: يفهم بالعقل
0: يفهم
1: ولا لا. احنا عنوان الحلقه بتاعتنا منطقيه الثالوث.
0: طب يعني ايه بقى
1: منطقيه الثالوث؟ يعني الثالوث شيء منطقي جدا جدا جدا،
0: يعني ممكن بالعقل افهمه
1: جدا جدا جدا،
0: ولا ازاي
1: يفهم بالعقل جدا جدا جدا ومنطقي جدا جدا، وهنيجي

0: دلوقتي وهنعمل مقارنة ما بين الوحدانية المطلقة، هل هي عقلانية واعية منطقية ولا لا؟ وهنشوف الوحدانية بثالوث، هل هي منطقية واعية عاقلة يقبلها العقل ولا لا؟ احنا هنيجي للسؤال دوت. فشكرا يا اخ مصطفى على السؤال الجميل ده.
1: لا يعني ده هتيجي وقت هتيجي وتجاوب يعني.
0: اكيد طبعا.
1: طيب احنا وقفنا عند ايه بقى؟
0: احنا بنتكلم عن بدعة سابيليوس او المظهرية او الموداليه. فالبدعة ليه رفضت؟ لانها بتتعارض مع الكتاب المقدس. يعني اقولها بالوضوح، يعني
1: بالبلدي بالبساطة،
0: البدعة دي موجودة النهاردة، موجودة في مصر كمان، موجودة اللي هم جيزس قول اللي ذكرتهم حضرتك. طبعا موجودة. لا تأمن بالثلاث أقانيم، ودي كارثة تتعارض مع كلمة الله. كارثة تتعارض مع اللي بيقوله المسيح، واللي بيحكي المسيح مع الآب، واللي بيصلي المسيح للآب. وما تسمي صلاة المسيح للآب دي إيه؟ تصلي شفاعة المسيح وهو بيحكي مع الآب ده إيه؟ تسمي خطاب المسيح على الصليب مع الآب يا أبتاه في يدك أستودع روحي، تسمي ده إيه؟ فبتتعارض كليا مع كلمة الله، تتعارض أيضا مع المنطق الأدبي. أنا مش عارف ربنا ممكن يغير قناعه لإمتى تاني، يعني حسب فكرهم. كمان إن لم يكن الإبن متميز في أقنوميته، لا يوجد وسيط حقيقي. الشفاعة والوساطة اللي بيتكلم عنها الكتاب واللي بيسطر لنا الكتاب ليها حقائق كتير جدا. انت كده اسقطت الشفاعة واسقطت الوساطة بتاعت المسيح لينا. ده ببساطة البدعة الاولى اللي احنا بنحكي عنها.
1: هنخش على التانية مش كده؟ ناخد نهال لانها رجعت. يا اخت نهال اتفضلي، انا بيكي.
2: نعم وسلام يا حضرة القسيس سمير، برحب بحضرتك.
1: اهلا بحضرتك.
2: وبامانة بشكر الله جدا من اجل البرنامج بتاع جه وقتك، لان دايما بيباركنا بخدام امناء وبيعرفنا على رجال الله الاتقياء زي حضرة القسيس خلف. تحية من القلب لكل اهل منيا، يعني لان بالفعل بنتبارك بخدام اكثر من رائعين من هذه البلد، فالرب يعوضكم تعب محبتكم اضعاف اضعاف باسم يسوع. انا طبعا ممتنة جدا لكل كلمة، او بالاحرى لكل برهان جيد بيه حضرة القسيس اننا مش مشركين ولكننا نعبد الها واحدا. وعشان كده هعمل بنصيحة حضرة القسيس سمير وهدخل في المهم على طول عشان يكون كلامنا في الجون، والحقيقة الموضوع ده محشي بالاسئلة، فانا هقوله على حسب وقت البرنامج، جاوبوا على قد ما تقدروا. اول نقطة، حضرتك ذكرت ان لفظة الثالوث او الاقانيم لم تأتي صراحة بحصر اللفظ، لكن في نفس الوقت هي بتعبر عن عقيدة أساسية في كتابنا المقدس. وحضرتك أضفت وقلت أنه عصب الإيمان المسيحي، وده إكسبريشن رائع بحييك عليه. وأنا هنا هتقمص شخصية مشاهدة مسلمة وأقول لحضرتك أنك قلت جملة ما أروحها، أنه الأقانيم مش مشكلة تحتاج لحل لكنها جمال يحتاج إلى اكتشاف. طيب من فمك ودينك، لماذا هذا الجمال لم يذكر إلا في كتاب المسيحيين؟ أنا ذنبي إيه أني ولدت في الإسلام ولم أعطى هذا الكتاب؟ وما يزيد الموضوع تعقيدا أن الكتاب المعطى لي لا يعترف بهذا، بل يصفه بالشرك بالله عز وجل. فأين عدل الله هنا؟ أين محبة الله لكل خليقته بالمساواة؟ لماذا وضعت المعلقة الذهبية في فم المسيحيين ولم توضع في فمي أنا كمسلمة؟ دي النقطة الأولى. النقطة الثانية، أنا كمسيحية يعني مع احترامي لكل كلمات الكتاب المقدس ومع حبي وتقديري لكل خدام الرب المعلمين اللي زي حضرتك اللي بيفسروا لنا كلمة الله بالاستقامة، لكن بدون الروح القدس لا يفيد شيئا، لأن الكتاب بيقول لا يستطيع أحد أن يقول أن المسيح رب إلا بالروح القدس. فيمكن الأخت سيلة لمست الحتة دي. فالسؤال المهم هنا، هل هتفضلوا تورونا أن الله غير عادل؟ يعني هل إعطاء الروح القدس قاصر على المسيحيين فقط، ولا ممكن أن يحصل عليه أي حد من المشاهدين من الديانات الأخرى؟ وإزاي عمليا أحصل على هذا الروح؟ النقطة الثالثة بقى والأخيرة، لما الإخوة المؤمنين بيقولولنا أننا نعترف أن لاهوته لا يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين، طيب لما يس

0: الصليب قال إيلي إيلي لماذا تركتني؟ هل حصل مفارقة للاهوت هنا؟ أنا آسفة جدا، أنا عايزة حضرتك بأمانة تكلم كل مشاهد مسلم أو يهودي أو شهود يهوى أو إلى آخره، هل لو أنا بعترف بيسوع وبقول إنه نبي عظيم جدا لكني لغاية دلوقتي استراجلينج ومش قادرة أعترف إنه هو الله الظاهر في الجسد بس موحدة بالله وبراعي كل تصرفاتي وبعمل أعمال صالحة، من الآخر بخاف واتقي الله في كل ما أفعله، هل ما زال في خطورة عليا في الحياة الأبدية؟ أرجو التوضيح والرب يبارككم.
1: طيب نجاوب على أسئلتك أخت نهال ونختم بيهم الحلقة تقريبا يعني. الأسئلة دي كل سؤال عايز حلقة، أنا بكلمك بجد انت يعني أسئلة قوية جميلة جدا. أنا عنها طيب هناخد روماني من أسيوط بس هنرجع للأسئلة ما تقلقيش، بس ما تروحيش بعيد انت يعني، خليك قدام الشاشة. أيوة أخ روماني تفضل.
2: مساء الخير دكتور سمير.
1: أهلا بحضرتك.
2: ازاي حضرتك؟ عامل ايه؟ اخبارك؟ سلمي ان عندي سيت خلف عندك منورين الشاشه.
1: هو سامعك اتفضل.
2: عندي سؤال بس محيرنا ومحير الكل وانا عاوز اجابه للكل يعني.
1: ايه هو؟
2: هنا احنا بنتكلم عن الثالوث، الله الاب والابن والروح القدس. هنا لما انا بنفكر بالعقل البشري ازاي انت بتقول ثلاثة والعقل البشري يقول الله وحده والابن وحده والثالوث القدس وحده، انا دلوقتي ندرك ازاي ان الله والابن والروح القدس دول ثلاثة في واحد العقل البشري ما يستوعبش، انما بالعقل البشري ولا بالايمان؟ انا نحصل ازاي على دراهم علشان خاطر انا مصدق الامر ده في حياتي ونختبرك في حياتي وجلد ونصدق ما فيش اي حاجه تشوه عليا من بره او اي سؤال يجيني من بره يخلي حياتي مختله كده او حياتي متزعزعه من الامر ده.
1: طيب يا روماني تقريبا كده انت شايفها صعبه بس انت الحمد لله بخير، بس انت شايفها صعبه.
3: روماني ولدنا يعني.
1: يعني هو بيسال سؤال فعلا يعني بيقول لك يعني هي معقده بس انا مصدقها.
3: ما اعتقدش انها معقده لكن
1: او يعني هي
3: عميقه محتاجه
1: خلينا بلاش نقول كلمه معقده او يعني
3: عايزه افهم
1: عايزه افهم يعني
3: واي كنز يا حتى اسيس محتاج بحث، اي كنز عايز تجيبه محتاج تنقب عليه
1: وتنقب وتدور فعلا. طيب بص يا اسيس خلينا معاش روماني هتستنى برضو معايا، خليني ارجع للاخت نهال. معلش هنرجع احبائي، معلش استنونا شويه كده في التليفونات نرجع بس للاخت نهال شويه يعني لان اسئلتها برضو مهمه شويه.
3: انا كتبت الاسئله
1: طبعا. لا وكمان احنا ما لناش دعوه بفئه معينه، احنا مش بنجاوب فئه معينه.
3: صحيح.
1: نحن نعلن
3: ايماننا المسيحي.
1: ايماننا المسيحي
3: طبعا،
1: ما بنقولش ده عشان فلان، لا لا لا
3: ابدا،
1: احنا عشان فور ايفري وان، للكل
3: اكيد،
1: مش كده ولا
3: ايه؟ احنا بنوضح ايماننا المسيحي.
1: فخليني اقول السؤال الاولاني اللي قالته يعني يعني بتقول لك كده وانت كتبت السؤال.
3: انا كتبت السؤال.
1: لماذا هذا الجمال وجد فقط في المسيحيه؟ هي قالت لك هو من فمك ادينك.
3: ايوه
1: يعني هي سمعاك
3: بس انا عايز اقولها لا تديني.
1: هي بتركز جامد جدا ومركزه معاك
3: جدا
1: وقالت لك كده يعني ان أيوه. طب ليه طيب. صح ليه هي جت فعلا في المسيحيه بس؟
3: طيب انا جت في المسيحيه بس لانه كتاب الرب ده كتاب ربنا. ده كتاب ربنا، بس اللي انا عايز اقوله
1: ما قالش المسيحيين وغير المسيحيين.
3: لا اللي انا عايز اقوله
1: هو كتاب الله،
3: هو كتاب الله للكل. هل هذا
1: دي حته مهمه جدا، بعض الاحيان بنفهم ان ده
3: بتاع قاصر على المسيحيين
1: يعني
3: فقط.
1: بس للمسيح؟ لا ده للكل.
3: للكل. الكتاب المقدس هو للكل، نافع للكل، كل اللي يقرب من الينبوع يشرب يرتوي تتغير حياته. فالكتاب المقدس مش حصري على فئة معينة هي بس اللي تمسكه، هي بس اللي تقراه، هي بس اللي تفتش فيه. لو الكتاب قال لنا كده كان يبقى ظلم فئات تانية كتير.

0: كتير. لكن الكتاب المقدس ما قالناش ان اي ان فئه معينه هي اللي تمسك الكتاب او اللي تقرا الكتاب. الكتاب المقدس موجود، ده كلمه الرب لكل الناس. وده الاصلاح اللي حصل بالمناسبه يعني على ايام مارتن لوثر، انه امن ان الكتاب المقدس لكل الناس، كلمه الله كل الناس تقراها، لازم تكون في ايد الكل،
1: متاحه للكل يعني،
0: وهي متاحه للكل دلوقتي على الموبايل، متاحه على النت، متاحه.
1: اذا هذا الجمال
0: متاح للكل،
1: لا يخص فئه معينه، لكن هكذا احب الله
0: العالم.
1: العالم،
0: وده اللي انا كنت هجيله الايه الثانيه دي. ولا المسيح برضو لفئه معينه، المسيح للكل.
1: هاي
0: المسيح ما جاش فقط علشان المسيحيين، المسيح جه علشان كل العالم، احب كل العالم. احب الخطاء.
1: هو ما كانش ساعتها في مسيحيين اصلا لسه يعني، هو لما جه ما كانش فيه اصلا يعني. هو جه للعالم كله يعني.
0: هكذا احب الله العالم كله.
1: بتعجبني الايه دي، يوحنا 3:16،
0: حب العالم كله. الروح القدس، هل يعني هل
1: اعطاء الروح القدس لأي حد؟
0: هي بتحكي الأخت نهال ربي يباركها على إن الأمر دوت بيبقى يعني الفهم والمعرفة من خلال الروح القدس، وده بيبقى مع المسيحيين فقط. بس اللي أنا عايز أقوله حسب إيماني بالروح القدس، إن في يوحنا 14 ويوحنا 16 يتكلم الكتاب عن المسيح لما بيقول أمضي وأرسل لكم الروح القدس. إرساليته للروح القدس بيتكلم عن الإرسالية للروح القدس. ماذا يفعل الروح القدس؟ يبكت العالم على خطية وعلى بر وعلى دينونة. الروح القدس يبكت العالم. مين العالم بقى اللي بيبكته؟ يتكلم على رفضهم للمسيح. إذن الروح القدس بيشتغل بقوة رهيبة جدا مع أي حد رفض المسيح. ده احنا مش شايفينه، ده احنا مش واخدين بالنا منه. ده الروح القدس شغال قبل ما انا ككارز اوصل للناس واوضح ليهم الخلاص. الروح القدس بيشتغل قبليا وبيتراءى الناس في احلام وفي رؤى وفي تبكيت ضمير وفي افكارهم، وبيعلن شخص المسيح للناس.
1: يبكتهم
0: على رفضهم للمسيح.
1: طيب قبل ما ناخد السؤال الثالث بتاع الاخت نهال، ناخد نرمين من الجيزه.
0: اوكي،
1: أيوة أختي نرمين اتفضلي. كلمينا مرة تانية يا أختي نرمين، احنا آسفين جدا. طب يا أخي إبراهيم اتفضل من المنيا. أهلا يا أخي إبراهيم، اتفضل حضرتك. إبراهيم من المنيا.
2: أيوة الأخ إبراهيم
0: كامل
2: من المنيا،
0: الجاسوس
1: خلف
2: منورين الشاشة يا دكتور.
0: شكرا.
1: أنا اتفضل حضرتك المداخلة.
2: انا يعني عجبت باللفظ اللي حضرتك قلت بالوقت، ان يسوع المسيح لما جه الى ارضنا ما كانش فيه مسيحيين، لكن هو كتاب للكل.
1: ربنا يبارك.
2: انا بشكر الله لاجل البرنامج بتاعكم، برنامج مفيد جدا طبعا، بيفيدنا وخاصه من ابونا الجاسوس خلف رئيس الرسوليه عندنا في تلة.
0: شكرا يا ابراهيم،
1: يباركك الرب. طيب الاخ وديع من المنيا، اهلا وسهلا بيك.
3: ايوه مساء الخير يا مولى.
1: اهلا يا اخ وديع، اتفضل.
3: جميل النعم، ازيك وازي نعم جسير خلف معوض.
0: اهلا وسهلا.
3: ربي يبارك حياته ويديله خدمه مباركه في تلة ماركه المنيا. ابونا الغالي، موضوع اتحملني دقيقه بس الله يخليك، ما توصلش عليا. موضوع الثالوث، قانون الإيمان النخوي سنة 325 عرف مؤمن بإله واحد، الآب الابن والروح القدس جوهر واحد متساويين في القدرة والمجد. المسيحية يا أبونا لا تؤمن بثلاثة آلهة، لكن نحن نقدم الله الواحد المتميز في العقانيد. لما خلق الله الأرض كان نور ينف على وجه المياه،

0: آسف. فين هي؟ في مدة معينة للمكالمة للأسف، لما بتطول بتقطع، احنا غصب عننا آسفين جدا، بس أعتقد الرسالة وصلت يا خديع. يباركك رب. لك خميس من أسيوط، فضل خميس. ألو.
1: أيوة
0: يا أخ خميس، يا أهلا بيك.
1: حبيبي قلبي وحشني جدا.
0: وانت كمان جداً. وانت كمان ازاي؟ اتفضل.
1: يعني قد ايه انا محظوظ ان اكون بتكلم مع حضرتك والاسيس خلص.
2: شكرا.
0: يبارك الله.
2: شكرا حبيبي.
1: انا مستمتع جدا جدا بالحلقه وعنوانها، ومستمتع جدا بالافكار اللي حضرتك بتطرحها بسلاسه، والرد الهادي الجميل مع الاسيس خلص.
2: شكرا.
1: أنا شايف إن الموضوع يحتاج أكتر من حلقة، ورتب حلقة كده تاني مستمتع بيها، لأن أنا شايف احتياج ناس أصبح للناس كلها. مش هعطل وقتك، بس أنا مبسوط خالص خالص ومستمتع جدا. ربنا يبارككم ويستخدمكم بكل بركة.
0: أنت جميل يا خميس، أنت جميل.
2: شكرا يا خميس.
0: ربي يباركك يستخدمك. ثانك يو. سامح من أسيوط، اتفضل يا أخ سامح.
3: ألو مساء الخير.
0: أهلا بيك، اتفضل.
3: بس انا ليا كذا يعني كذا نقطه كده سمعت، فانا عاوز اعلق عليها. اول حاجه نشكر ربنا على البرنامج بتاعكم، يعني برنامج مفيد جدا.
0: ربي يبارك.
3: بس نبدا واحده واحده بس.
0: اتفضل.
3: هو لما نحن لما انا اروح يعني افسر موضوع الاب والابن وروح قدس والاقانيم الثلاثه في الكتاب المقدس، هل ان انا لو قلت مثلا بدايه من سفر التكوين، لما يقول ربنا خلقنا الانسان على صورتنا كشبهنا، يعني عاوز يعرف ربنا ويعرف الاقانيم، يعرف الانسان خلق ازاي، ايه طبيعه الانسان، طبيعه الانسان ربنا خلقه على صورته كمثال، ليه انا ابعد وابعد الناس عن الموضوع ده؟ زي ما الانسان موجود، ربنا جالكم ست ليكم صوره، الانسان صوره الواحد. طيب دي رقم واحد. رقم اثنين، الاخت سالت سؤال، قالت ايه ذنب المسيحي وايه ذنب غير المسيحي ان يعرف الثالوث؟ انا ارد عليها اقول لها يا اختي الفاطمه، لا يمكن ان نفسر كلام الله مع موسى النبي الا من خلال الثالوث المقدس. يعني لو واحد فسر الثالوث المقدس ما ينفعش ربنا يكلم موسى النبي الا لو عرف يعني ايه اب وابن وروح القدس. دي رقم اثنين. رقم ثلاثه، في واحده بتقول ما حدش يعرف يقول المسيح هو الله الا بالروح القدس. طب ايه دي معناها؟ يعني الناس بتذكرها وما بتفسرهاش. دي معناها يا سيدي الفاضل، لو انا قرات الكتاب المقدس مكتوب عن الكتاب المقدس حاجه واحده بس، ان هذا الكتاب هو كتاب كتبه ناس مسروقون من روح القدس. بمعنى اللي عاوز يعرف المسيح الا الكتاب بتاعه، يجي الكتاب المقدس. احنا المسيحيين ليه ما عارفينش يردوا على الناس؟ ليه المسيحيين مش عارفين يردوا على الناس؟ ليه؟ ما قارينش الكتاب، واللي بيقرا الكتاب ما درسوش كويس. حتى نظام الناس اللي قاعده على الكراسي وقاعده كده، ساعات ساعات تيجي ناس على الشاشات ما عرفهاش حاجه. لكن لو قرانا الكتاب المقدس دقيق نعرف نرده يعني على الناس كلها. الكتاب المقدس واضح جدا. دي حاجه. سفر اشعياء النبي في اصحاح 48 تقريبا عدد 12 بيقول كده لليهود، بتقول اليهود ليه ما بيقولوش كده؟ لا اليهود بيقولوا كده بس ما درسوش كتابهم. لما يقول اسم اسرائيل ويعقوب، نظام انا الاول والاخر.
0: ربي يباركك يا اخ سامح. حقيقي الموضوع شيق والناس سخنة،
2: عندها يعني أسئلة.
0: عندها أسئلة كتير قوي مش هنبطل. يعني معايا جرجس من المنيا، هل ممكن بس نكون مختصرين شوية عشان نرجع لأبونا يكمل لنا الجزئية اللي كان بيتكلم فيها؟ اتفضل يا أخي جرجس، اتفضل. أهلا بحضرتك، اتفضل.
4: عايز أكلم الأسئلة.
0: أهو سامعك، هو سامعك.
4: تمام، في واحد بيكلمني.
0: أنا بكلمك أنا، الأسيس سمير مع حضرتك والأسيس خلف سامعك. خش في الموضوع، خش في الموضوع.
4: مساء الخير يا حضرة الأسيس.
2: مساء الخير.
4: مساء الخير يا أسيس خلف.
2: مساء الخير، أهلا وسهلا.

0: عامل ايه؟ منور الدنيا.
1: شكرا ربي يخليك.
0: حضرتك قلت الثالوث ظهر من اول التكوين، وقلت على الاب والروح، لكن لما تروح في الانجيل هو بطرس بيقول له اين الاب كفاك؟ قال له الى الان لم تعلم اني في الاب والاب فيا. يبقى هو ظهر اساسا مع الايه؟ مع في الاول الاب والروح القدس. وهو قال ان الاب فيا وانا في الاب.
1: أنا مع حضرتك، وإحنا لسه جايين لتوضيحات الثالوث في العهد القديم.
2: يعني
1: هنجيله يعني بالهدوء.
2: يا رب نلحق، يا رب نلحق، عشان إحنا يا رب نلحق فعلا. طيب ما ماشي، يعني سؤالك هيجي الإجابة عنه يا أخي جرجس. الأخ عيد من القاهرة، ما أعرفش عندك حاجة مختصرة ولا؟
3: نعم
2: اتفضل، حاجة مختصرة اتفضل. تفضل.
3: السؤال حضرتك يا فندم.
2: تحت امرك تفضل. طيب ارجع كلمنا تاني يا عيد. اهلا بحضرتك. اهلا معك. دلوقتي البدع. الاول الاخت نهال، افتكر احنا نسينا لما قال ايلي ايلي لماذا تركتني؟ فقالت الله ما احنا كده انفصلنا اهو.
1: طيب أنا أولا قبل ما أروح لسؤال الأخت نهال، أنا بأشفق تماما على الناس وعلى كمية اللغط اللي موجودة عند الناس يا حتى أسيس
2: خالص. وده في ناس نسمع ناس يقولك إيه مش عارف أقولها إزاي، مش عارف أقولها، بس هقولها يعني أنا عايز أقول كلام يكون مظبوط. يعني إيه؟ يعني مشي مش اللي يقولك ما كنتش مقتنع بالثالوث. ففي ناس عدم اقتناعها بيخليها تجري.
1: انا عايز اجري بسرعه،
2: حتى ممكن تجري للالحاد. تجري يبقى ملحد لانه مش قادر يقتنع بالدنيا دي، فموضوع صعب شويه. يعني
1: الموضوع مقنع جدا. يعني الاخوه اللي بيقولوا ان الموضوع يعني مش عقلاني، بالعكس الوحدانية بثالوث عقلانية جدا. إيماننا المسيحي حتى أسيس إيمان عاقل، إيمان واعي، إيمان واقف على أرض صلبة، إيمان عقلاني جدا، مش ضد العقل والمنطق، مش مسلمات إحنا تسلمناها ويلا بنؤمن بيها ومتسلمينها زي غيرنا. لا، نحن مؤمنين بالكتاب المقدس، والكتاب المقدس هو الوحي، والوحي المقدس مقنع جدا للعقل البشري، ولكن مشفق لأن الناس حواليها لغط كتير عن موضوع الوحدانية. فده متأثر يعني في أذهاننا كتير جدا تأثيرات سلبية. فإحنا موجودين النهاردة علشان نوضح ما الفرق بين الوحدانية المطلقة والوحدانية المجردة والوحدانية بثالوث.
2: تاخد لنا الفرق دلوقتي ان ده
1: اخد البدع. طب الاول لانها هتوضح.
2: طب سريع عشان الوقت بيجري.
1: اوكي
2: احنا بقى لنا حوالي 20 دقيقة.
1: واو. طب اجري بسرعه. اجري بسرعه ببدعه. احنا خدنا الاول بدعه سابيليوس،
2: يا اما نيجي تاني ونكمل.
1: نيجي
2: بس
1: تاني،
2: بس ده مشوارك طويل. بس ما علينا.
1: بدعه اريوس. اريوس ظهر في القرن الرابع الميلادي، يعني هو اسمه اريوس السكندري. علم بان الاب موجود قبل الابن، دي بدعه ظهرت. وقال الابن مخلوق والابن اقل من الاب. طبعا أريوس استند على بعض الآيات اللي بتتكلم عن إنسانية المسيح زي أبي أعظم مني مثلا. يعني اعتمد أريوس على بعض الآيات دي وما كانش عارف يفسرها كويس ولا قادر يفهم ويفرق ما بين عقيدة الثالوث والوحدانية، كانش قادر يفهم. فقال إن الابن أقل من الآب وإن الابن مخلوق. طبعا يعني بوظ الدنيا أريوس، وقال ان الاب في الجوهر وينكر إلهية المسيح الكاملة كمان، في حين ان الابن نفسه يعلن مساواته بالاب، يعلن مساواته للاب زي ما كان بيحكي احد الاخوة الافاضل، انا والاب واحد. واحد فين بقى؟ مش واحد في الاقنومية، واحد في الجوهر، واحد في الطبيعة، واحد في اللاهوت. وايضا الابن نفسه يعلن ازليته، مش زي ما أريوس كان بيقول. الابن نفسه بيعلن أزليته قبل أن يكون إبراهيم أنا كان.

0: بيحكي مع اليهود قبل أن يكون إبراهيم، حتى اليهود فهموها أنه بيساوي نفسه بالله ورفعوا حجارة عايزين يرجموه، لأنهم فهموا وأدركوا أنه بيساوي نفسه بالله، وهو فعلا كان قاصد كده. فللأسف أريوس ما كانش قادر يفهم دوت. أضرار البدعة دي بقى أنها بتدمر موضوع الخلاص ومشروع الخلاص. يعني دول بيؤمنوا بها شهود يهوى النهاردة أن المسيح أقل من الآب، وهكذا الروح القدس مجرد قوة مش أقنوم مساوي للأب في الجوهر. أضرارها إيه؟ أنها بتدمر عملية الخلاص، بمعنى إن كان المسيح مخلوق فهو لا يخلص، إن كان المسيح مخلوق فهو محدود لا يستطيع أن يخلص العالم، ولكن نحن نؤمن أن المسيح هو الخالق. لما نقرأ عنه في يوحنا 1، في البدء كان الكلمة، وكان الكلمة عند الله، وكان الكلمة الله. هذا كان فين؟ كان في البدء عند الله. هذا هو المسيح اللوجوس.
1: في البدء عند الله يعني كان منذ الأزل.
0: منذ الأزل. سرمدي.
1: هي كده.
0: هي كده سرمدي. أخذ بدعة تانية بقى ظهرت في القرن السادس الميلادي. في بداية القرن السادس الميلادي اسمها الثالوث المريمي.
1: الثالوث المريمي.
0: المريمي. دي بدعة خطيرة. دي بدعة أنا بقول عليها بدعة هو، وبحط عليها خط عريض جدا عشان المشاهدين يسمعوني فيها، لأنها مهمة جدا لازم نركز فيها وناخد بالنا منها. الثالوث المريمي. ما هو الثالوث المريمي؟ دي بدعة ظهرت في شبه الجزيرة العربية في بداية القرن السادس الميلادي. البدعة دي قالت إن الآب تزوج من القديسة العذراء مريم وأنجب لنا المسيح. ده كلام خطير.
1: الآب اللي هو الله.
0: الله الآب.
1: اتجوز القديسة العذراء مريم.
0: وأنجب منها المسيح. ده كلام خطير، كلام مش موجود في كتابنا المقدس. أنا برفع الكتاب قدام الكاميرا هو. مفيش عندنا ولا آية واحدة ولا عبارة واحدة بتقول كده. ما عندناش الله روح. الله روح. الله لم يتزوج من صاحبة. الله لم يتزوج من القديسة العذراء مريم. ده احنا لما نبص في قصة التجسد وقصة الميلاد العذراوي نلاقيها بديعة جدا. يجي الملاك جبرائيل ويبشر القديسة المطوبة العذراء مريم ويقول لها الروح القدس يحل عليك.
1: وقوة
0: العلي الله الآب.
1: صحيح.
0: تظللك.
1: أيوة صحيح.
0: والقدوس المولود منك يدعى ابن الله. هنا مفيش تزاوج. الكتاب المقدس ما بيقولش ده. ده كلام خطير احنا لا نأمن بيه بالمرة. ده كلام خطير مش موجود في كتابنا المقدس يا حتقسيس. وبنتهم بيه. هنا بقى يعني احنا ككنيسة من بداية هذه البدعة نقضت هذه البدعة، رفضت هذه البدعة، ومش موجودة في كتابنا المقدس. لماذا نتهم بها؟ يعني مش موجودة. دول ثلاث بدع باختصار حبيت أوضحهم.
1: هما بدع حقيقي يعني. يعني فعلا بدع.
0: ايوه. ابتداع.
1: ابتداع يعني. ولا وكلام مش منطقي. أيوة. برضو قوي يعني. طيب خلينا نخش في حتة بقى يعني برضو مهمة شوية يعني. بعد البدعة دي بنقول يعني في يعني في حول العالم، حول العالم في مفاهيم كتير قوي يعني انها تؤمن بالوحدانية.
0: نعم.
1: يقولك نؤمن بالوحدانية. طيب يعني ايه الفرق ما بين الوحدانية؟ يعني ايه الفرق بينهم يعني؟ يعني هم يؤمنون بالوحدانية، الفرق بيننا وبينهم ولا؟
0: في كثير حول العالم بيؤمنوا بالوحدانية. بس تختلف نوع الوحدانية عن الأخرى. تختلف نوع الوحدانية عن الأخرى. يعني في ناس تؤمن بالوحدانية المطلقة. تؤمن بالوحدانية المطلقة. في ناس تؤمن بالوحدانية المجردة. وفي ناس تؤمن بالوحدانية بثالوث، اللي هو احنا كمسيحيين نؤمن بالوحدانية بثالوث او الوحدانية الجامعة.
1: الاب والابن والروح القدس الثلاثة في واحد.
0: اله واحد.
1: دي وحدانية.
0: دي وحدانية بثالوث. او بنقول وحدانية جامعة مانعة. وحدانية جامعة لثلاث اقانيم مانعة لتعدد آلهة ومانعة لاخرى. لكن تعال نبص مع بعضينا عن الوحدانية المطلقة ونشوف ايه هي دي وضعفها ايه، وهل هي منطقية ولا لا. يا واحد يقول لك ما نقول اله واحد ونخلص، زي ما حضرتك تفضلت من البداية واثرت النقطة ديت ما نقول واحد فردا ونخلص يعني.
1: اه
0: بس هل ده منطقي؟ وهل الكتاب المقدس قال كده؟ الكتاب المقدس ما قالش ان هي وحدانية واحدة مفردة جامدة وخلاص، لان دي ليها عيوبها برضو وليها ضعفاتها الكبيرة جدا وليها عدم منطقيتها. يعني لما اقول وحدانية مطلقة فرد دي عدم ملهاش منطق، وهنقول ليه ملهاش منطق دلوقتي، لانها ما تقدرش تجاوبني على سؤال اسمه السؤال الحتمي. هنعرف ما هو السؤال الحتمي دلوقتي. خلينا بس نخش في الوحدانية المطلقة دي. الوحدانية دي بتؤمن بإله واحد خالق وحيد دون إله آخر معه، ولكن هذه الوحدانية هي وحدانية مفردة، أي وحدانية فرد دون أن تكون جامعة لشخصيات في علاقة. وحدانية فرد دون أن تؤمن بعلاقة جامعة في شخصيات. والوحدانية دي لا تخص دين معين، هناك أديان كثيرة. لما قعدت أبحث عنها لقيت أكثر من 7 أو 8 أديان حول العالم تأمن بالوحدانية المطلقة. ضعف الوحدانية المطلقة دي إيه بقى يا حضرتك؟ المفهوم لا يستطيع أن يعطيني إجابة عن السؤال الحتمي. في سؤال اسمه سؤال حتمي، لازم أسأل السؤال الحتمي ده للوحدانية المطلقة وللوحدانية المجردة وللوحدانية بثالوث، وهشوف انهي وحدانيه فيهم تجاوبني عن هذا السؤال. واحد يقول لي مالكش الحق تسال السؤال الحتمي ده عن ربنا. مفيش حاجه، لو انا عايز افهم لازم اسال اي سؤال، لان انا عايز اشغل عقلي واشغل المنطق عشان يبقى ايماني ايمان عاقل وايمان واعي وايمان مبني على وعي، مش ايمان مبني على شيء مسلم وخلاص. ما هو السؤال الحتمي؟ السؤال الحتمي هو كيف كان يمارس الله صفاته قبل الخلق ومع من كان يمارسها في الأزل؟ ده سؤال مهم جدا وخطير.
1: طبعا
0: لازم أسأله.
1: طب طب قبل ما نجاوب ناخد مايكل، معلش
0: ناخد مايكل.
1: ألو جمال من المنيا، اتفضل. اتفضل.
2: مساء الخير يا مسيح.
1: أهلا وسهلا بيك، اتفضل.
2: أنا جمال من المنيا، جمال عيسى من المنيا، أبو سام من برزيز جسد خلف.
0: أهلا وسهلا.
1: أهلا بيك، تفضل.
2: الجنام الجسيد حلقة جميلة ومثمرة ومباركة بيكم يا جنام الجسيد بأمانة.
1: ربي يباركك. وأنا
2: مستمتع بيها.
0: شكرا.
2: ومشرفنا يا جنام الجسيد خلف، والرب يبارك ويحفظك.
0: شكرا.
1: يباركك الرب يا أخي جمال، شكرا ليك. ناخذ نبيه من أمريكا، تفضل. الو
3: هل معك؟
1: ايوه خلينا بيه، اتفضل.
3: ازي حضرتك الاسيس؟ انا عندي مداخله بسيطه.
1: اهلا بيك.
3: بخصوص فكره الثالوث، فكره الثالوث الله اوجدها داخل كل انسان، بمعنى ان حضرتك اب وابن في نفس الوقت. ازاي؟ حضرتك كنت ابن لوالد لباباك وفي نفس الوقت خلفت ابن، فانت حضرتك اب وابن في نفس الوقت وجواك روح لانك حي. هكذا لما ترجع بالسلسله لورا تلاقي ابو حضرتك كان اب وابن، اللي خلف ابن حضرتك هيتجوز هيخلف ابن، وهكذا. السلسله دي لا نهائيه، ما لا نهاية لما لا نهاية، بتعبر عن الله الثالوث اللا نهائي اللي ماليش نهاية ولا بداية. الفكرة دي موجودة داخل كل إنسان، والله أوجد عشان الإنسان يقتل بمين هو الله.
1: يباركك الرب، يباركك الرب. ما ناخد أشرف من المنيا ونرجع نكمل مع الأسيس. تفضل يا أشرف، تفضل. أشرف من المنيا. ألو.
4: مساء الخير.
1: أهلا بيك، تفضل.
4: ازيك يا أبونا، عامل إيه؟
1: أهلا بحضرتك، تفضل.
4: ممكن أكلم الأسيس خلف؟
1: هو سمعك،
0: تفضل معاك يا أشرف.
4: عايز الرب يباركك يا ابونا، حلقه مثمره جدا.

0: يعني مش كل الناس بتتكلم في موضوع زي الثالوث، انا الموضوع صعب خالص، لكن مبسوطين بالتعليم اللي بيتقدم. ربي يباركك. وعندي سؤال، ليه الثالوث صعب ان يتجبل بالعدل؟ بس كده، شكرا، ربنا يبارككم.
1: شكرا ليك. ليه الثالوث صعب يتفهم؟
2: يتقبل بالعقل.
1: ليه؟
2: انا يعني لسه هنحكي فيه الجزئيه دي.
1: فضل.
2: وهشوف هل الثالوث يقبل بالعقل ولا الوحدانيه المطلقه تقبل بالعقل.
1: نفس الكلام
2: بالعقل.
1: اللي اتقال ما دي مشكلتنا، عقلي ما بيقدرش يقبل.
2: لازم نختم بيها النهارده، مش هنسيبها دي جزء عشان المستمع. طيب. يروح مبسوط.
1: احنا باين لنا 10 دقائق.
2: طب اخدها في 10 دقائق.
1: يلا خد.
2: اوكي. يبقى لازم نسال على الوحدانيه المطلقه اللي تؤمن بالله فرد. نسأل هذا السؤال الحتمي. كيف كان يمارس الله صفاته قبل الخلق؟ قبل ربنا ما يخلق الملائكة، وقبل ربنا ما يخلق البشر بملايين السنين، كيف كان الله يمارس صفاته؟ بس أسأل سؤال كمان، هل لله صفات كالسميع كالعليم كالكليم كالبصير؟ نعم، الله ليه صفات لأنه ذات، وكل ذات ليها صفات، فالله ليه صفات. لما أسأل الوحدانية المطلقة هذا السؤال، هل عنده إجابة؟ هل هيجاوبني؟ مع من كان يمارس الله صفاته؟ يلي بتقول الله واحد فرد بدون أقانيم، هل ممكن تدي إجابة عن هذا السؤال الحتمي؟ هل كان لله صفات؟ طبعا نعم كان الله صفات. مع من كان يمارس هذه الصفات؟ هل كانت الصفات عاطلة لملايين السنين وفي يوم من الأيام مع الخلق اشتغلت وعملت؟ طب لو قلنا الفكرة دي، يبقى طبيعة الله شابه تغيير، وحاشا أن يكون الله متغير، وحاشا أن يكون الله عنده صفات عاطلة واشتغلت عبر الزمن، وحاشا أن يكون الأزلي الأبدي السرمدي معتمد على العرضي، معتمد على الإنسان المخلوق، وحاشا أن يكون الله عنده احتياج لخلقته. ده من فيض محبته ومن فيض كرمه ومن فيض عطائه خلق هذه الخليقة، مش لأنه محتاج ليها، ده لأن الخليقة هي اللي محتاجة ليه. فهذه الوحدانية للأسف لم تستطيع أن تعطيني إجابة على هذا السؤال الحتمي. واحد تاني أو مجموعة خرجت من المجموعة دي، مجموعة اسمها الوحدانية المجردة. الوحدانية المجردة اللي بيؤمنوا بالوحدانية المجردة قالوا احنا علشان نهرب من السؤال الحتمي ده ننفي عن الله صفاته ونقول الله من غير صفات، ما ينفعش تعرف الله بصفات، قالوا كده يعني. بس السؤال، هل ينفع أجرد الله من صفاته؟ هل ينفع أجرد الله من الصفات منطقياً؟ منطقياً ما ينفعش، منطقياً ما ينفعش أسقط عن الله صفاته. فإذا أسقطنا عن الله صفاته أسقطنا عن الله ذاتيته، ولو أسقطت عن الله ذاتيته أسقطت عن الله وجوديته، مش موجود أصلاً. فالوحدانية المجردة تقول لك لا، الله ملوش صفات. طب ما كل ذات لها صفات، ولو ما فيش صفات يبقى ما فيش ذات، ولو ما فيش ذات يبقى مش موجود أصلاً.
1: صح.
2: يبقى أسقط وجودية الله. هو عايز يهرب من السؤال الحتمي، بس وقع نفسه في مشكلة عويصة. إن الله كده مش موجود. فأنت بتأمن بإله وهمي، وهمي من وحي خيالك. فعندنا وحدانية مطلقة بتقولك الله ليه صفات، بس ما تقوليش كان بيمارس صفاته إزاي، ما تسألش وما تقوليش أنا جات لي كده وأنا مؤمن بيها كده وهماشي بيها كده، وما عنديش إجابة للسؤال ده. طبعا ده مش منطقي.
1: صح.
2: ده مش منطقي نهائيا. كمان الوحدانية المجردة يقول لك لا، احنا هنجرد الله من صفاته، والله ملوش صفات، ما ينفعش تقول لله صفات. ازاي يعني؟ مش انت بتؤمن انه سميع؟ مش بتؤمن انه كليم؟ مش بتؤمن
1: ما دي صفات كلها يعني؟
2: ما دي صفات. واحد ممكن بقى يفتكس افتكاسة ثاني ويقول لك يا اخي الله كان بيحب نفسه، وارد يجاوب إجابة زي دي. بس ده بيوقع نفسه في مشكلة أعوص، مشكلة أصعب، لأن لو قلت الله بيحب نفسه أنا بقول إن الذات الإلهية بقى فيها تركيب، بقى فيها جزء عايز يتحب وجزء عايز يحب، وكل تركيب له بداية.

0: ايوه
1: فما ينفعش اقول كده برضه. فالوحدانيه المطلقه والوحدانيه المجرده غير منطقيه بالمره. لكن تعالى بقى السؤال الحتمي تجاوبنا عليه الوحدانيه بثالوث، مع من كان يمارس الله صفاته؟ مع اقانيمه. يمارس الحب مع الاقانيم، الاب والابن والروح القدس، نلاقيهم في محبه دائمه، في محبة دائمة، نلاقيهم في تشاور دائم وفي عطاء دائم. الآب يمجد الإب والإبن يمجد الآب والروح القدس يزيع التمجيد، الآب يرسل الإب والإبن هكذا، يعني عطاء متبادل. الكاتب المشهور المسيحي سي إس لويس عرفه وقال الرقصة اللاهوتية أو الإلهية، في شيء متبادل كده، في شيء متبادل حوالين الثالوث. فالوحدانية المطلقة لا تستطيع أن تجاوبني عن السؤال الحتمي، الوحدانية المجردة لا تستطيع أن تجاوبني عن هذا السؤال الحتمي، الوحدانية بثالوث منطقية لأنها تجاوبني عن السؤال الحتمي.
0: يا حلوة حلوة قوي دي حقيقة، يعني نقطة في منتهى الجمال. يعني الوحدانية المطلقة تقدر تجاوبني؟
1: لا ما تقدرش تجاوبني، ما عندهاش إجابة.
0: ما تقدرش تجاوبني
1: عن السؤال الحتمي،
0: عن السؤال الحتمي. لكن الوحدانية
1: الجامعة المانعة هي وحدها تستطيع أن تعطيني إجابة عن هذا السؤال الحتمي.
0: يعني هي اللي تقدر تخليني أجاوب عن السؤال الحتمي ده،
1: وسؤال عقلاني جدا وسؤال منطقي جدا. يعني من حقي أسأل السؤال ده وأقول في الأزل الله كان بيمارس صفاته مع مين؟ ببساطة.
0: طيب معلش خليني أقول أسأل سؤال.
1: اتفضل.
0: ويمكن ده احب اخليك تبص الكاميرا بتاعتك تقول تكلم اللي بيشوفوك بيها. يعني من كل الاسئله دي والتليفونات دي والكلام ده والمحاضره، اعتقد حضرتك ذاكرت، يعني مذاكر تمام، يعني ولامم الدنيا دي، انت يعني ايه اللي يفيدني انا كواحد باشاهد الحلقه دي استفيد ايه؟
1: أستفيد رقم واحد، أنا بعرف أن إيماني المسيحي هو إيمان واعي، إيمان عاقل، إيمان منطقي جدا جدا، مفيش شك مهما جت الحرب عليه. إيمان واعي، إيمان منطقي، يستطيع أن يعطيني إجابات عن هذه الأسئلة. رقم واحد. رقم اثنين، إيماني بالثالوث يغير من حياتي العملية، ليه تأثيرين في منتهى الخطورة، إيماني بالثالوث وفهمي عن موضوع الثالوث. يغير علاقتي رأسيا وعلاقتي الأفقية. علاقتي الرأسية مع الله يغيرها، وعلاقتي الأفقية مع أخوي الإنسان يغيرها مع فهمي للثالوث. فهمي للثالوث يعرفني أن الله بيدي، الله مش مستني ياخد مني، أن الله ما عندوش القوة المفرطة والإله القدري اللي أنا مش عارف بكرة هيعمل فيا إيه. لا، ده أنا عارف أنه إله صالح وبيتشاور في القرارات بين الآب والابن والروح القدس بكل حب. كمان يفيدني في علاقتي الأفقية مع أحبابي والناس اللي حواليا، أن بشوف الثالوث الآب والابن والروح القدس بيمجد يمجد عطاء مستمر. فده يخليني ما أعملش بإنعزالية وأنا بخدم أنا والأسيس سمير، إحنا فريق واحد، لأن الآب والابن والروح القدس فريق واحد. وانا بخدم مع الاسيس سمير احب واديله، مش استنى اخد منه، لان الاب يعطي الابن والابن يعطي الاب والروح القدس هكذا يمارس هذا العطاء. فبيعلمني ان ادي اخواتي، يعلمني ان اخرج بره دايره ذاتي.
0: يعني اخرج بره دايره ذاتي؟
1: نعم،
0: لاني انا اؤمن
1: بالثالوث طبعا.
0: ده طبعا. درس جميل جدا ده. أنا لان هم الاب والابن والروح القدس بيتعاملوا مع بعض،
1: ايوه، في علاقه، وعلاقه رهيبه،
0: في علاقة جميلة جدا،
1: علاقة يعني جميلة جدا.
0: طيب لو أنا قلت لك يا سيس في دقيقتين كده، معلش هو بيلنا بتاع يعني بقي ثلاث دقايق، فمعلش يبقى لا هتسيب لي بقى في دقيقة واحدة.
1: براحتك.
0: في دقيقة واحدة ودقيقتين أختم مع الأحبة. يعني لو أنا قلت لك واحد اتصل بيك دلوقتي وفي دقيقة واحدة وقال لك يا سيس خلف أنا لا أؤمن بالثالوث، بتعمل معاه إيه؟
1: لكل شخص حريته، بس أنا هسأله سؤال، هل أنت درست عن الثالوث عشان تقول أؤمن أو لا أؤمن؟ هل أنت اطلعت؟ معلش قبل ما تتهمني أن الثالوث غير منطقي، ادرس عنه. أنا عندي حاجتين المرجع الأساسي.

0: الأساسي ليا اللي بستند ليهم. رقم واحد كلمة الله، رقم اثنين العقل والمنطق. كلمة الله أثبتنا منها أن في إله واحد مثلث الأقانيم. رقم اثنين أثبتنا بالعقل والمنطق أن الثالوث عقلاني منطقي واعي جدا جدا. فارجع للمصدر، ما تتهمنيش اتهامات باطلة من فضلك بدون ما ترجع للمصدر اللي أنا بأمن به، وما تتهمنيش أن أنا بأمن إيمان غير واعي بدون ما تشغل أنت عقلك. ببساطة يعني.
1: ربنا يباركك، وقت جميل جدا. يعني ثانك يو حقيقي.
0: العفو.
1: ربنا يباركك، وان شاء الله نشوفك مره ثانيه. وموضوع جميل. انا الاول عايز اقول لكم انا بعتذر جدا، المخرج بيقول لي تليفونات كتير قوي ما خدناهاش، اسف جدا جدا جدا، معلش. المرات الجايه اهلا وسهلا بيكم يا احبائي، اشكركم جدا لاجل حسن المتابعه، بقدر جدا متابعتكم. بس عايز اسيب معك حاجه في ثواني. عارف مرات كتيره قوي ابقى عايز انا ادخل ربنا في عقلي، وعارفين انتوا كلكم القصه دي اللي كان بيفكر يا ربنا زي موجود، ربنا مين، وثالوث، وايه الدوشه دي كلها. فماشي على البحر لقى ولد صغير، عارفينها كلكم، ولد صغير، والولد عامل حفره وجايب معاه جردل وبياخد من البحر يحطه في الحفره، ياخد من البحر. وبعدين الراجل ده ساله وبيقول له يا ابني بتعمل ايه؟ قال له انا بنقل البحر في الحفره دي. فالراجل ضحك قال يا ابني ازاي تنقل البحر الكبير قوي ده في الحفره الصغيره دي؟ شوف ازاي. عايز اقول لك على حاجه، مرات كتيره قوي انا وانت عايزين نحط ربنا اللي لا ليه طول ولا عمق ولا ارتفاع ولا علو، يعني من الازل والى الابد، ومع ذلك عايزين نحطه في عقلنا. معلش، نحن نحتاج إلى الروح القدس أن يعيننا أن نؤمن أن الآب والابن والروح القدس الثلاثة في واحد. تحتاج للروح القدس، اطلبه النهاردة وهو يجي لك ويقدر يساعدك وانت تؤمن بالثالوث. ان شاء الله الحلقة تتعاد بكرة الساعة 2 الظهر ان شاء الله على قناة الكرمة الشرق الاوسط، وتتعاد يوم السبت الساعة 1:30 على قناة الكرمة عيلة، السبت الساعة 9 بالليل على قناة التلمذة، وكمان يوم الاثنين الصبح على اعتقد على قناة التلمذة كمان مرة، اعتقد كده يعني. رب يبارككم. الاسبوع الجاي معانا حلقة على الهواء مباشرة، يعني مش هتكون مسجلة، هتكون معاكم على الهواء إن شاء الله مع ضيف جميل وحلقة جميلة وموضوع آخر شيق جدا. ونلتقي بكم الأسبوع القادم مع حلقة جديدة من برنامج وقتك. أترككم في رعاية الله.

0: فجر جديد، اهلا بيكم كل احبائنا اللي بيشاهدونا في كل مكان في العالم. برحب بيكم وحلقه جديده من برنامج فجر جديد. سعدنا وشرفنا يكون موجود معنا دايما بنعمه الرب حضره الاسيس نبيل ابراهيم، الرب استخدمه بقوه، معد ومقدم معلم ومحاضر في هذه الاكاديميه اللي النهارده بنكمل سنه. وفي بدايه الحلقه حب اقول للاسيس نبيل كل سنه وحضرتك طيب يا اسيس.
1: وانت طيب، شكرا.
0: سنة عدت بسرعه.
1: نعم، شكرا لاحسان الله اللي مكننا ان احنا نستمر في هذه الحلقات العميقة والمهمة جدا والمرتبطة بالتعليم الكتابي الحقيقي، مش مجرد ان احنا يعني جايين بنقول كلام مشجع ووعظ، وان كان ده ضروري.

0: ضروري لكن له مكانه، ولكن التعليم هو أساس كل شيء. وأشكر رب من أجل المجهود الرائع خاندرو اللي أنت بتحطه رغم مشغولياتك الكتير، والبرنامج أنا مش كافر، وكل الطاقة الغير عادية. الرب يباركك ويجعلك دائما شجرة مثمرة في كرم الرب.
1: أمين. الحقيقة أنا بشكر جدا قناة الكرمة أن سمحت بوجود برنامج زي ده وأكاديمية، يعني بشكر رب جدا، وبشكر رب اللي

0: ولا سيما اللي عبروا من جانب آخر والرب اتعامل معهم، يكون في بنيان أو بناء روحي حقيقي مؤسس على كلمة الله، ويكونوا خدام في المكان اللي الرب أوجدهم فيه، ويكونوا سبب بركة، ويقدروا يتعاملوا مع كل الأسئلة، ويقدروا يقدموا رسالة المسيح في كل مكان هم متواجدين فيه.
1: الحقيقة يعني أنا ممتن كتير للرب، وأولا لقناة الكرمة والأخ صمويل استفانوس والمجهود الرائع والتفكير العملي في حقيقة تأسيس جيل يعرف ويدرك معنى وعمق الحق الكتابي، مش مجرد كلمات، لكن نعرف كيف نؤمن وبماذا نؤمن ولماذا نؤمن وكيف نقدم إيماننا للآخرين. الشيء الثاني اللي أنا ممتن ليه جدا في الدائرة الأصغر، مجموعة رائعة جدا جدا من المصورين والمخرجين والمفكرين والمعدين والمجتهدين. الحقيقة أنا ممتن للرب ولكل واحد باسمه وبطاقته وبموهبته. الرب يكافئ الكل ويجعل استخدامه لكم متزايدا وبركة للجميع. الشيء الثالث كمان بشكر الرب من أجل الرسائل المشجعة جدا اللي بنستقبلها بطريقة مستمرة من كل أحبائنا في كل مكان في العالم، كلمات مشجعة ومعضدة، وناس لما بتقابلنا بتقول احنا بنصلي من أجلكم، وهذه أعظم يعني وسائل تعضيدية وتشجيعية وتحريضية لنا لكي نواصل العمل. فشكرا لكم من أجل أمانتكم ومن أجل تعضيدكم ومن أجل استمراركم، وأيضا شكرا لكل من ساهم بالتعضيد المادي أيضا لكي يكون هذا البرنامج برنامج مستمر يغطي كل مصاريفه وتكاليفه. فشكرا للرب أولا وأخيرا من أجل كل هؤلاء الذين استخدمهم رب ليكونوا الجنود المجهولين من وراء الستار لكي ما يستمر هذا البرنامج بكل بركة وبكل ارتفاع. نعطي للرب في النهاية وفي البداية كل المجد والكرامة والعظمة.
0: النهاردة حلقة مختلفة خالص، نحب نسمع منكم، نحب نسمع مشاركاتكم مقترحاتكم، المادة اللي كانت بتقدم بتمثل لك ايه، وايه الفايدة الروحية والكتابية التعليمية اللي انت تحصلت عليها من خلال هذا البرنامج. التليفونات مفتوحة، نرجو بس انه نلتزم ان تكون المشاركات قصيرة. الحاجة التانية نبتعد عن المشاركات المعتادة، ومش مجال النهاردة للنقاش، لكن لو في اشخاص جدد مختلفين عن المعتادين اللي دائما بيدخلوا بسؤال معين، احنا بنرحب بالجميع. التليفونات مفتوحة من اول دقيقة في البرنامج بنعمة الرب.
1: خلونا نشوف مع بعض السنة اللي فاتت كيف أكرمنا الرب وماذا حدث فيها، وخلينا ندي الهايلايتس بتاعت الأيام السابقة كإعداد للمرحلة القادمة والسنة القادمة بنعمة المسيح.
2: عام من التلمذة والبحث في كلمة الله والنمو معا.
0: هل الله كيان مادي أم روحي؟ ليه المسيح الجسد من وسط إسرائيل؟ ليه المسيحية بدأت من هنا؟ إذا كانت الأناجيل كتبت بعد عشرات السنين من الأحداث، فكيف تضمن الدقة في النقل الشفهي قبل تدوينها؟ لما الشخص بيسمع كلمة التجسد ماذا تعني هذه الكلمة؟ تقولون أن الله واحد، لكننا هنا نرى ثلاث كيانات منفصلة: الابن على الأرض، الآب في السماء، الروح القدس في شكل حمام. ما الذي يؤكد لنا أن بالفعل الذي كان على الصليب هو شخص المسيح نفسه؟
2: بدأت الرحلة بأسئلة وأثمرت فهماً أعمق ونوراً أكثر في طريق التلمذة.
3: جميع تلاميذ المسيح يموتوا مستشهدين من أجل كذبة، لأن كلهم كانوا يروا الحقيقة واضحة كوضوح الشمس. اللي بيدور على الحق من أجل الحق لابد أنه سوف يجد الدلائل الكافية التي تدل على مصداقية الكتاب المقدس، ليس فقط المصداقية الكتابية لكن التاريخية والأثرية. والكتاب المقدس كتاب يوثق فيه أكثر من أي من الكتب الأدبية الموجودة في مكتبات العالم كلها اليوم.
2: ولم تكن الغاية مجرد

0: مجرد فهم العقيدة، بل معرفة الله كما أعلن نفسه لنا.
1: نحن لا نعبد ثلاثة آلهة، ومش بنقول واحد زائد واحد يساوي واحد، لكن ماذا لو قلنا واحد اللامتناهي في اللامتناهي في اللامتناهي؟ ماذا يساوي
2: لامتناهي؟
1: يساوي لامتناهي،
2: لأن نفس الطبيعة.
1: أن الابن لا يفعل شيء من نفسه إلا ما يرى الآب يفعل. كان البعض يعتبر أن هذا نوع من الضعف، شوف الابن ده
2: الأقل
1: من الآب وهو لا يفعل شيئا من ذاته. ده بالعكس، هذا يثبت حقيقة اللاهوت، أنهم في انسجام واحد وفي إرادة واحدة، وأنه الآب لا يفعل شيئا يختلف عن الابن، والابن لا يفعل شيئا مضادا للآب. هنا نتحدث عن التساوي والوحدانية والانسجام المطلق.
2: لا يوجد دين على الأرض فيه إعلان واضح حقيقي أن الله يتكلم بشكل شخصي مع الإنسان إلا في الإيمان المسيحي. خرافي تسمع صوتي وأنا أعرف فتبع.
1: أمين. وجاء ليجسد لنا، لأنه هو الكلمة المتجسد، أفكار الآب من نحونا.
2: نعم.
1: عرفنا أنه محبة، وعرفنا أنه يهتم بالإنسان، وعرفنا أنه راعي، وعرفنا كل هذه إزاي؟ من خلال يسوع المسيح الذي قال: من رآني
2: فقد
1: رأى الأب.
0: وما تعلمناه معا لم يكن مجرد معرفة، بل دعوة إلى حياة شركة مع الله.
1: من يريد أن يعرف الحق سوف يجد الحق ليس فقط في كلمات حبر على ورق، لكن في شخص وحيد عبر كل الأزمنة والأوقات لم يتجرأ ولم يتورع، فيلسوف، نبي، إنسان، صاحب قضية، أن يقول ما قاله الرب يسوع المسيح. له كل المجد. في إنجيل يوحنا أصحاح 14 عدد 6: أنا هو الطريق والحق. فالحق هنا شخص، والحياة. أصلي أن يعطي لنا الرب عقلا وفهما ونعمة بالروح القدس لندرك حقيقة الذات الإلهية. هو إله يغير، وأنا اختبرت هذا التغيير، ويمكنك أن تختبر هذا التغيير. وهو إله يتقابل مع كل من يبحث عنه، فيفتح له أحضانه ويفتح له قلبه ويحب ويضم إليه ويفتح ذهنه، فيعرف الحق ويفهم المكتوب. إذا أردت أن تعرف الطريق إلى السماء، وأردت أن تعرف الحق لكي تتحرر، وإذا أردت أن تأخذ الحياة فتهرب من الموت، فخذ المسيح نصيبا لك.
2: أمين. ربي يبارك حضرتك القسيس، كلمات قوية.
3: الرب يبارك حضرتك.
2: وليها يعني هي كلمات حية، لأنها كلمات الله.
3: نعم.
2: والرب بالروح القدس وضع على فمك.
3: نعم.
2: في وقت استخدمها الرب استخدمها، وما زال الرب يستخدمها، وسيظل الرب يستخدمها. معنا تليفون ابن الرب. أهلا بيك أخونا ابن الرب، تفضل حضرتك على الهواء.
4: سلام المسيح حبيبنا،
2: الأخبار؟
4: سلام المسيح لك، وسلام المسيح للنبي إبراهيم.
2: ربي يبارك حبيبي.
3: يباركك رب.
2: تفضل أنت على الهواء.
4: كل عام وقناة الكرمة وأكاديمية الكرمة بألف خير.
2: ربي يبارك حبيبي، شكرا. أخونا أنت
4: من كل قلبي.
2: اتفضل.
4: أتمنى من كل قلبي أن هذا البرنامج المفيد يكون سبب بركة لكثيرين مثل ما هو لنا الآن.
2: ربي يبارك.
4: لأن بكل صراحة شعورنا محتاجين بمثل هذا البرنامج المبارك.
2: أمين.
4: أشكركم جزيل الشكر من أجل الجهود التي بذلتموها في نجاح هذا التعليم المبارك.
2: أمين. أخونا أنت ملتزم معنا من الوحدة الأولى، وصلت الوحدة السابعة ولا تعطلت شوية ولا إيه؟
4: ألو،
2: بقولك ملتزم معنا من الوحدة الأولى للوحدة السابعة ولا تعطلت، ولا بديت فين؟
4: أيوه.
2: ملتزم. ايه ايه

0: وانت شخص من خلفية اخرى، ايه اللي لمس قلبك او حسيت انه الاكاديمية اضافت ليك بعض النقاط؟ ايه النقاط 1 2 3 4 مثلا اللي حسيت ان الرب يعني اضاف ليك هذه النقاط لبناء وبنيان شخصيتك الروحية وكونك تلميذ للرب؟
1: نعم، هناك في كثير من الأشياء.
0: نعم.
1: فأنا أقول من ناحية منحتني الوحدات الخاصة بالنبي وتفسير الكتاب المقدس وموصوفية الأسفار.
0: نعم.
1: منحتني أساسا راسخا مما أجد تألقي ويقيني بالكتاب المقدس.
0: نعم.
1: ومن ناحية أخرى استكشاف اللاهوت العقائدي بدءا من وحدانية الله مرورا بالثالوث ووصولا إلى شخص المسيح والتجسس قد مكنني من اكتساب رؤية لاهوتية واجبة ومتوازنة. بالنسبة لهذا البرنامج ليس نظريا فحسب، بل لقد زودني بالأداة اللازمة لأمني روحيا بشكل يومي وبأفهم بقمص قصص الإمام المسيحي.
0: أمين. الرب يبارك.
1: أشكركم جدا، أشكركم جدا من أجل هذا الأمل الراح، من أجل هذا الأمل المبارك.
2: يباركك الرب، شكرا جزيلا ليك على المداخلة. الرب يثمر في حياتك ويجعلك بركة دائما.
0: وأتمنى للمجموعة اللي معاك يا أخونا في بلدكم امتداد وثمر واستخدام وبركة وحماية. أنا عارف أن عليكم انطلاق كبير، لكن أنتم مكملين ومستمرين وبتتعلموا مع بعض، وشجعت أنت كمان ناس كتير ينضموا إلى الأكاديمية رغم صعوبة اللغة، لأنكم عندكم لغة أولى تانية مختلفة، لكن نشكر ربي لأجلكم. أمين. هل ماذا؟
1: جزيل الشكر، وأتمنى أن هذا البرنامج أو الأكاديمية ينضم إليها الكثير.
0: أمين.
2: أمين.
0: شكرا حبيبي.
2: رب. شكرا.
0: ربنا يباركك. شكرا شكرا. صلي لأجلكم. معانا اتصال تاني، أخونا يوحنا، أهلا بيك، تفضل. ألو.
3: ألو، مساء الخير.
0: مساء النور، أهلا بيك، تفضل، أنت على الهواء.
3: أنا أهلا وسهلا بحضرتك. طبعا بنشكر ربنا بنعمة ربنا يسوع المسيح إن هو يعني بكل كلمة يعني زي ما الكتاب ما بيقول ليس بالخبز واحد وهي الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله. الفترة ديت كانت فترة يعني كانت أجمل فترة في حياتي كلها لما دخلت الأكاديمية. فطبعا ده غذاء روحي، مش مجرد إن إحنا حاجة بنتعلمها وخلاص. وبرضو زي ما الكتاب ما بيقول إن إحنا كنوا مستعدين لكل من يسألكم عن سبب الرجاء. فهنا يعني بذكر إني إزاي إن أنا أتغذى بكلمة ربنا، وإن أنا أحاول أفهم بعض العقد اللي كان ممكن يعني غيري كان بيحاول إن هو يعني إن هو يفهمها أو يعرفها. فطبعا يعني طبعا كل فترة كانت بتعدي وكل درس كان بيعدي كنت بحس إن أنا يعني دخلت في العنف أكتر، دخلت في وحتى لما دخلنا في موضوع المقارنات يعني الرب فتح عيون كتير قوي من الناس يعني المختارين عامة يعني. وده كان مجدي عظيم قوي ان احنا يعني ان الرب يعني مازال في وسطنا ويعني الامور دي كلها.
2: انت متابع معانا اخي يوحنا؟ اخي يوحنا انت متابع معانا وماشي في الدراسات بانتظام؟
3: طبعا
2: وصلت.
3: انا مواظب جدا.
2: وصلت للوحده السبعه؟
3: على ما اظن بس ممكن يكون بس من يومين بس بسبب بس النت ضعيف عندي او حاجه زي كده.
2: ربنا يباركك وتستمر بنعمه المسيح وتبقى جندي صالح دائما اينما وضعك الرب.
3: شكرا شكرا جزيلا.
2: شكرا ليك على المداخلة، ربي يباركك أحبائي. عايز

0: بس أشير الحابب إن هو يعني يلتحق بهذه الأكاديمية المباركة، هنديكم بعد دقائق بسيطة كيفية الدخول والالتحاق بأكاديمية الكرمة. لو حبيت تاخد مكالمة تانية أخ أندرو.
1: أمين، بس عندي تعليق من أخ صباح تقريبا أو حاجة. أنا زاد إيماني، أنا أعطش للبرنامج.
0: رب صالح،
1: ربنا يبارككم لأجل تعليقاتكم اللي بتوصل على أنا عارف أنه حاولت أستأذن بعض نعرض بعض التعليقات، لكن ظروف لأنه جزء كبير من إخواتنا المشتركين في الأكاديمية وحتى إخواتنا اللي اتصلوا هم من خلفية أخرى، فطبعا حرصا على سلامة.
0: نعم.
1: يعني مش بنقدر نعرض شكل الصفحة أو الأسماء، لكن عدد كبير جدا جدا جدا فوق ما تتخيلوا رسائل أسبوعية لأشخاص يعني ممتنين جدا لعمل الرب من خلال قناة الكرمة، من خلال الأكاديمية والمجهود الكبير اللي بيقدمه الأسيس نبيل في توصيل الفكرة بطريقة قوية مستند عن الحق على الحق، لكن بطريقة سلسة سهلة توصل لكل شخص. معنا اتصال تاني بعد إذنك خالد الأسيس. معنا كريم، أهلا بك كريم، اتفضل.
2: مساء جميل، وأنا أشكر كل العمل البار اللي تقومون به، وأن القس سبيل والأستاذ أندرو، وفعلا نحن نمتن بمعرفة العمق الإيماني للمسيح ولتفاصيل دقيقة كنا يعني في أمس الحاجة لها في رحلتنا الإيمانية. كانت هناك استفسارات ونقاط داخلنا لم نكن نجد لها إجابات في السوشيال ميديا أو في القراءات أو في المتابعات، لكن بطريقة تسلسل الأسئلة يعني بشكل تراتبي وترسب كانت ننقاد يعني إلى العمق أكثر، إلى ترسخ، إلى ثبات المعلومة، إلى ربطها إلى قدرتك أنت على مناقشة روحك وفكرك، ويعني رحلتك الإيمانية تتشكل. ولكن حقيقة كان هناك عائق فني وقف أو أحال دون استكمال ذلك، رغم أن كشباب من مختلف بلدان العالم مختلفة، وبالذات في زمن الحروب الذي تشهدها الشرق الأوسط أو أفريقيا، كل تلك الأرواح محتاجة لمحبة، محتاجة لسلام، محتاجة لفرح.
0: نعم.
2: فأعتقد أنها مناسبة جدا جدا بطريقة أكاديمية، بطريقة إيمانية، بطريقة تدل أن هناك تجربة كبيرة، بطريقة أعدت من رجال صلاة حقيقيين أكثر من هي طريقة أكاديمية، لأنه أحيانا أرواحنا تحتاج أن تلمسها هذه يعني مش عارف أنا كيف أوصلها، لكن حقيقة وقف هناك هذا العامل الفني حائل دون استكمال رحلتنا. وأنا أتمنى كشاب مؤمن فرحان بمسيحيتي ومتمسك فيها، وأن تكون هناك معالجة فنية، فأن تكون هناك استكمال لهذه
1: الرحلة. المشكلة اللي واجهت يا كريم، إيه المشكلة اللي واجهتك في الأكاديمية جعلتك بتقول في عامل فني عطلك شوية؟ أنت وصلت لأي واحدة؟
2: للرابعة.
1: بس خلصت الرابعة ولا جوه الرابعة لسه؟
2: لسه في الرابعة.
1: المشكلة اللي بتواجهك يعني الدروس مش بتفتح ليك بسرعة، أو النت عندك في ما أعرفش أنت فين، مش عايز أقول البلد، ولا إيه المشكلة؟
2: هي مشكلة مركبة، لكن كانت المشكلة برضو إنه الرابط اللي أنا أدخله ما بيجيبليش الأسئلة التالية، وأحاول ثاني مرة يقول لي خلال 24 ساعة، واستمر في 24 ساعة وما تأتينيش. سألت الفني قال لي يبدو إن هناك مشكلة في الرابط.
1: أمين، هنحاول
2: ما زلت أستاذ أندرو أتذكر معك عيونك صحتك.

0: أنت وصلتنا به بالبشارة التي أتيتها لكل الشباب المتطلع لحياة حقيقة لها محبة ونور، بأنها ستكون انطلاقة قوية، ولكن قد تكون هذه المشكلة، ولكن هي بدأت أنها خلقت فينا البحث يعني. ولكن أتمنى أن نستكمل ونحن في حاجة أن تؤخذ هذه الأكاديمية بأيدينا وبأرواحنا.
1: أمين يا حبيبي.
0: حتى نخرج.
1: أمين. هنراعي الموضوع ده، وبنعمة الرب المسؤولين على الموقع هيراعوا. أنا عارف إن في كمان وصل لي كذا رسالة إنه في بعض الناس الإيميلات فيها مشكلة عملية، هنفتح لك بعد شوية وبيحصل تعطيل. هنراعي الأمور دي. اللي عنده أي مشكلة يا جماعة تواصل معنا، لأنه أنت بتشوف المشكلة بتبقى مع نفسك وبيحصل تعطيل، فتواصل معنا عشان نوصل للمسؤولين على الموقع والأكاديمية ويقدروا يتعاملوا مع كل مشكلة عطلتك إنه تكمل. حاجة تانية، أنا عارف عندنا مشكلة كمجتمع عربي إن احنا بنتحمس قوي ومع الوقت بنبرد نبرد نبرد. في ناس كتير جدا بدأت الوحدة الأولى والتانية وتوقفت. طبعا أنا عارف ولا سيما هنا ظروف الحياة ظروف الشغل، ما تخليش حاجة تعطلك عن إنك تتعلم كلمة الله، وما تقولش أنا كبرت. لا، هنفضل لآخر لحظة في عمرنا بنتعلم في كلمة الله، لأن هي الأداة والوسيلة اللي الرب بيشكل بيها شخصيتنا الروحية، وفعلا بنفهم من خلالها أمور كتيرة جدا لها انعكاس على أدائي الروحي وعلى حياتي وعلى علاقتي مع الرب وعلى علاقتي مع الأمور اللي أنا بصلي لأجلها.
2: أنا عايز أشجع كمان كل الأحباء اللي عنده مشكلة يكتب لنا، يقول لنا بكل بساطة عندي مشكلة، هي واحد اثنين ثلاثة، بحيث لما نيجي نناقش الأحداث دي نقدر نوجد علاج محدد لمشكلة محددة، بدل أن أنا عندي مشكلة تقنية. ماشي، إيه هي المشكلة التقنية؟ محتاجين نعرف حتى نستطيع أن نعالج الأمر، بحيث نشجع أكبر عدد في الاستمرار في الدراسة في هذه الأكاديمية. شكرا جزيلا على المشاركة وعلى النصيحة والإعلان الأشياء والأمور اللي محتاجة للتصحيح، وده كل شيء رائع وجميل وللبنيان. شكرا جزيلا.
1: أمين. الأخت مونيكا بتقول الدروس فعلا مش بتفتح على طول. من فضلك أخت مونيكا ابعت لي رسالة قولي لي أنت واقفة فين، يعني إيه السبب أن الدروس مش بتفتح معاك على طول؟ هل سبب نت؟ هل سبب الموقع؟ هل في مشكلة في الإيميل؟
2: تمام.
1: أنا نفسي كمان تكملي في الدراسة، وأنا عارف أن أنت مجتهدة وبتحبي كلمة الله. معنا تليفون تاني بعد إذنك حضرة الأسيس. معنا الأخ عاطف، أهلا بيك، تفضل. مساء النور.
2: أهلا.
3: محتاج بالصلاة.
1: نعم،
3: محتاج بالصلاة.
1: محتاج طلب الصلاة. أمين. تفضل حضرة الأسيس. عايز تصلي لأجل إيه يا عاطف؟
2: يا
3: أنا أفك خيوط يملك على بيتي، يستلمني الدين قلب جديد، يعيش في المدام، الشغل واقف عندي بقالي فترة.
1: أنت في الرب. تفضل، واضح إنه بعيد عن الرب شوية. تفضل حضرة الأسيس.
2: أخ عاطف، أنت دخل المسيح وامتلك حياتك، أنت مدي حياتك للرب عمليا؟ طلبت ان المسيح يملك على قلبك وحياتك ويبقى هو السيد على كل شيء.
3: في محاضرات من العلوم الخليج.
2: ممكن تعالي صوتك شويه، الصوت مش واضح قوي.
3: بقول لك في محاضرات من العلوم الخير وفي اعمال وابحار وحاجات
2: في اوكي. ممكن آمين. ممكن نعمل حاجتين. حابب ان انت تصلي معنا.
1: فقدنا للأسف الاتصال.
2: أوكي.
1: لما يرجع
2: عايزين نصلي معاه.
1: الرسالة من أختنا بتقول فجر جديد فرق معايا جدا، أنا كنت فاكرة أني عارفة كلمة الرب كويس، لكن فعلا المواضيع اللي في الأكاديمية فرقت معايا قوي.
2: أمين، شكرا.
1: ربنا يبارك. معانا فادي، ما زال موجود أخ فادي، اتفضل حرك على الهواء.
4: ربنا يباركك يا أستاذ أندرو، وربنا يبارك جناب العسيس. أنا يعني للأسف مش مشارك في الأكاديمية، بس عايز أقول لجناب العسيس إن في كلمة فرقت معايا جدا جدا جدا لما حضرتك قلت إن العقيدة اللي أستوعبها بعقلي تبقى أقل من عالي، وفعلا

0: العقيده في المسيح ملهاش حدود. انا جناب القسيس يعني بعمل بحث دلوقتي يعني بحث قانوني عن قانونيه محاكمه يسوع المسيح، ولفت انتباهي صمته وهو على الصليب، ولا مره يقول انا بريء، ولا مره يقول انا مش مستحق العقوبه دي. واكتشفت حاجه جديده من خلال البحث ده، ان هو كان صمته ده صمت اقرار، بس مش بذنبه، بذنبي انا. فانا ربنا يباركك جناب القسيس، انا بحبك جدا على المستوى الشخصي، وطبعا حضرتك يعني مناره، وربنا يباركك ويبارك كل الاسس والخدام، ويبارك فيك يا ساندرو، ويبارك في قناتك.
1: ربي يبارك حبيبي.
2: شكرا جزيلا على كلامك الطيب والمشجع، وربنا يبارك فيك.
1: نعم، جمله مهمه.
2: نعم،
1: حضرتك قلتها واثرت في فادي.
2: نعم،
1: العقيده اللي تقدر تستوابها بعقلك تبقى عقيده،
2: تبقى اصغر من عقلك.
1: اصغر من عقلك. والله اللي تقدر تستوعبه بعقلك يبقى اصغر من اله.
2: بالظبط كده.
1: لكن الله اله غير محدود. في اختي بتقول انا بنفهم العقيده والايمان السليم، وبدينا نفهم من خلال الاكاديميه عشان نكون مستعدين دائما لمجاوبه كل من يسالنا عن سبب الرجاء الذي فينا.
2: شكرا للرب من أجل كل إحسانه ومن أجل النعمة وقيادة الروح القدس. إحنا لا ننسب الكثير لأنفسنا، لكن نعطي كل المجد والكرامة والعظمة للرب إلهنا والعمل الروح القدس الذي هو سر نجاح أي شيء.
1: حضرتك يعني بعض الناس تقول هو أنا لما أروح السماء الرب يسألني عن التعليم، فبياخدوا يكتفوا بالقشور الصغيرة وبالأفكار الصغيرة. ايه اهميه التعليم والدراسه الكتابيه ومعرفه المواضيع والاساسيات الايمان المسيحي في بنيان شخصيتي وفي علاقتي مع الرب، في علاقتي مع نفسي، في علاقتي مع الاخرين، وفي علاقتي مع ما اظن ان طلبات واضعها قدام الرب وشايف من منظوري ان انا محتاج ليها؟
2: يعني لو حبيت احط الاجابه في تشبيهات بسيطه،
1: اتفضل.
2: اقول كيف يمكن لجندي ان يدخل الحرب بدون سلاح؟
1: استحالة.
2: ده نمرة واحد.
1: استحالة.
2: نمرة اثنين، كيف تصل إلى غايتك في رحلة طويلة وليس يوجد بين يديك خريطة توجهك إلى أين تذهب؟
1: السلاح مهم والخريطة مهمة.
2: وكيف تسير في الصحراء المليئة بالرمال والتي شمسها تحرق المسافر دون أن يكون معك بوصلة وأيضا شيء تتعكز ويساعدك في المسير؟ استحالة.
1: استحالة.
2: هذه كلمة الله بكل بساطة. لن تستطيع أن تصل إلى السماء بأعظم وأمجد طريقة، ولا تستطيع أن تدخل وتقف أمام العدو فتنتصر حتى تصل إلى غايتك، ولا يمكنك أن تسافر رحلة السماء إن لم تكن الكلمة هي مرشدك وموجهك في كل ظروف الحياة بكل بساطة.
1: يعني اللي بيقولوا كفانا شوية معلومات صغيرة، في مشكلة وخطورة على حياتهم الروحية.
2: هل يستطيع الإنسان أن يعيش بوجبة واحدة في حياته اليومية الجسدية الطبيعية؟ وهل يستطيع الإنسان الطبيعي أن يعيش دون أن يكون هناك غذاء يجعله يستمر في الحياة؟ هتخلق إيه من غير الغذاء الروحي؟ هتخلق مؤمن سهل جدا أن تحمله كل ريح تعليم، هيكون كمهب كقشة في مهب الريح، لكن المؤمن الحقيقي يكون كالبناء الراسخ الذي يقف أمام كل العواصف والرياح والأمواج، ويظل بناؤه وطيدا قويا مركزا حينما يكون ثابتا في كلمة الله بكل بساطة.
1: طيب، أخونا من موريتانيا بيقول أنا في الوحدة الرابعة في الدرس 23، لكن الوحدة الخامسة والستة والسبعة لم يتم فتحها لي في شكل دروس، ما السبب؟ وباعت رسالة من الأجزاء اللي هو واقف فيها في الوحدة الرابعة، وهو متعطش جدا انه يسمع، لكن مش عارف ايه السبب اللي واحدة الخمسة والستة والسبعة كل ما بيحاول يدخل مش راضية تفتح قدامه.
2: بعتقد ان دي حاجه محتاجين ان احنا ناخدها يعني بمحمل الجديه. وشكرا

0: أحباء المسؤولين، لأن في كل حتى المشاكل اللي جات عن طريقي وقدرت أوصلها ليهم أوجدوا ليها حل. فبنعمة المسيح ناخد المعلومات دي يا خاندرو ونبلغها للمسؤولين في النواحي التقنية، ونشوف الناس دي بالتحديد ليه الدروس مش بتفتح، ونحاول إن احنا نشجعهم أمين. بكل طريقة.
1: ما تكسلش، ابعت رسالة لو أنت واقف في وحدة معينة فبتقول بتحاول بعد شوية تقول خلاص، يعني كان شخص بيقول ماليش نصيب أكمل، لا الرب عايزك تكمل.
0: أمين.
1: زي ما سمعت من حارة الأسيس نبيل، التعليم زي السلاح اللي بتدخل بيه الحرب، فلا استغناء عن السلاح في أرض المعركة. التعليم زي الغذاء، وهو فعلا الكلمة اللي بنتغذى عليها روحيا. التعليم هو السند اللي بنكمل بيه في رحلة حياتنا واتجاهنا إلى السماء. فمن فضلك كمل، ابعت رسالة ولا أنا واقف في الوحدة الثانية الرابعة الخامسة، الجزء ده مش قادر أتعامل معاه، صعب. نقدر نساعدك في كل المجالات وفي كل شيء. وأنا بشكر رب جدا لأجل أن فيه اهتمام هنا من إخواتي.
0: صحيح.
1: اللي موجودين على الموقع.
0: نعم.
1: عايزين نوصل لأكبر عدد، مش عشان نقول عندنا كذا ألف ولا بتاع، عشان بنقول أنه مهم جدا جدا جدا بنيان الشخصية الروحية.
0: نعم.
1: في حاجة، طيب في ضرورة لمشاهدة الفيديو تاني؟
0: أعتقد يبقى فكرة كويسة. لو حابب أنك تشترك معنا في فجر جديد، الطريقة كالآتي.
2: للالتحاق بأكاديمية الكارمل للدراسات اللاهوتية التي تؤهلك أن تكون طالب في جامعة أمريكية معتمدة وتحصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه في الكتاب المقدس، كل ما عليك فعله هو توجيه كاميرا تليفونك للكيو آر كود الموجود أمامك، أو الدخول لموقع قناة الكارما www.alkarmatv.com، أو من داخل صفحة البرامج في نفس الموقع ستجد لينك لأكاديمية الكارما، اضغط عليه. تفضل بملء استمارة الدخول، اسمك، بريدك الإلكتروني وتاريخ ميلادك وعنوانك، ولا تنسى الكود الخاص ببلدك. قم بإجابة مجموعة الأسئلة المهمة مع وضع صورة شخصية لك. تأكد أنك تضغط سبميت، وسوف تصلك رسالتين عبر الإيميل من الموقع، واحدة فيها الكود أو رمز التحقق، والثانية فيها لينك. اضغط على اللينك، وضع الإيميل الخاص بك والكود الذي وصلك، وسوف ترى رسالة Thank you for registering. سوف نرسل لك إيميل ترحيب من أكاديمية الكارما، وفي الإيميل لينك لكي تبدأ في الدراسة، وتستطيع بالتالي البدء في الدرس الأول. تأكد أن تجاوب على الأسئلة بعد كل درس والضغط على Complete لكي تستطيع الدخول للدرس التالي. في نهاية الدروس ستحصل على شهادة بالجزء الذي درسته، يسمح لك بالمرور للمرحلة التي تليها. عند اجتياز المراحل المحددة سوف تحصل على شهادة تتيح لك الالتحاق بالجامعة لتبدأ الدراسة مجاناً أونلاين ولكل طلاب الشرق الأوسط. أكاديمية الكارما، طريقك للمعرفة ولخدمة الرب.
1: أمين أمين. تفضل حضرة الأسيس.
0: جميل جداً. ويعني المداخلات مشجعة جداً، الفائدة بركة كبيرة، وشكرا لكل الأحباء. أنا يعني أحباء كتير، مرات كتيرة بنتقابل مع إخوة وأخوات في أماكن متعددة، ودي بفرح جدا لما بيقولوا لي إن إحنا مستمرين في الصلاة من أجل هذا البرنامج. فشكرا ليكم، وأشجع كل من يصلي أن يستمر في الصلاة، ومن لم يصلي من أجلنا نحن نشتهي صلواتكم لكي يثمر الله من خلال هذا البرنامج لملايين من العابرين ومن المؤمنين الذين لم يأخذوا دراسة كلمة الله بجدية، أن تكون هذه نقطة تحول في حياة الكثيرين. وزي ما أشار أخي أندرو، الهدف ليس أن احنا نوجد مشجعين ومشاهدين.

0: بالأعداد فقط عشان نقول عندنا أعداد كبيرة، لكن الهدف والقصد الأول والأخير أننا نقدم المعرفة الكتابية للحق. ليه؟ لأن المسيح له كل المجد، قال تعرفون الحق، وبعدين قال والحق يحرركم. فلكي تصل إلى التحرير لابد أن تبدأ بالمعرفة، وهذا ما نحن نجتهد بكل طاقتنا وبكل أوقات نعد فيها هذه البرامج لكي تكون سبب بركة للجميع. فشكرا لكم على صلواتكم، شكرا لكم على تعضيدكم، شكرا لكم على متابعتكم، شكرا لكم على رفعنا أمام عرش النعمة لكي تستمر نعمة الله وعمل الروح القدس في هذا البرنامج.
1: أمين. في تعليق من أخونا عين، وهو أخ عابر ورب يباركه هو وعائلته رغم كل الصعوبات اللي بيكتس فيها، لكن بيقول حقيقي شكرا للرب من أجلكم أنتم ومن أجل خدمتكم العظيمة ومن أجل استخدامه ليكم بجد منارة حقية مستخدمة بشكل غير عادي في فجر جديد، بجد بداية مع كل من يريد أن يبصر النور والإيمان الحقيقي. شكرا من كل القلب للرب من أجلكم، الرب يزيدكم يا خدام الرب الأمناء.
0: شكرا جزيلا، رب يباركك.
1: ربنا يبارك حبيبي، ونصلي لأجلك دايما، ربنا يشددك في ظروفك أنت وأسرتك. معنا بعض التعليقات، اتفضل. طبعا مش هنقدر نقدر نقرأ من هنا، مش عارف. جروب. طيب. التعليق الأول بيقول في الحقيقة أخذنا فجر جديد في سنة كاملة في جولة طويلة وممتعة مليانة بالنمو والمعرفة والسمو في معرفة كلمة الله روحيا ولاهوتيا. أنا شخصيا تابعت كل حلقات فجر جديد لسنة كاملة، كانت مليانة بدروس وتساؤلات وأجوبة، استفدت كما الكثيرين. شكرا جزيلا للأخ أندرو، الأخ الأسيس نبيل، وقناة الكرمة الذي أعانكم سنة فاتت، يمد لكم يد المعونة للعام القادم لجمهور عظيم في النمو ومعرفة ربنا ومخلصنا يسوع المسيح. أمين.
0: أمين.
1: ربي يباركك. تعليق آخر من أختنا، هذا البرنامج وتلمذة كان توضيح رائع، تفسير مفيد يساعد على فهم كلمة الله. تعليق آخر، هو فعلا الدروس مش بتفتح على طول، قلنا الفكرة دي وقريت الرسالة دي. طبعا مصطفى مش بيفوت الفرصة، بيبعت سؤال بيقول إذا كان يسوع يقول أنا هو الطريق والحق والحياة، فما المقصود تحديدا بعبارة الطريق؟ هل المقصود أن يسوع نفسه هو الغاية، أم أنه هو الذي يعلم الناس الطريق إلى الله؟
0: الحقيقة هو قال السؤال وجاوب عليه يعني جزئيا. المسيح هو الغاية وهو الطريق،
1: هو
0: نفسه. ولا يوجد طريق، عشان كده بيقول بتعريف الألف واللام الطريق. مش كل الطرق تؤدي إلى روما. أخ مصطفى، مع احترامي لإيمانياتك واختلافها مع ما نؤمن به، لكن هذه مقدساتك نحترمها لكن لا نؤمن بها، لكن نؤمن فقط أن الطريق، ما قالش أنا طريق من الطرق، يعني ممكن عن طريقي توصل، ولو ما حبيتش الطريق ده ليك سكة تاني أقرب أو أبعد أيا كان الحل، كما نفعل في حياتنا المادية. لكن الطريق إلى السماء، الطريق إلى الهروب، الطريق إلى العبور من الموت الأبدي لا بديل له بغير يسوع المسيح المخلص. فهو الطريق، ومش بس الطريق، الحق، أي أنه الحق المطلق، وهو الحياة، لا حياة بدون المسيح.
1: ربنا يبارك حضرتك القسيس. أرجو يا مصطفى أن يكون مش بتسأل سؤال وخلاص وتبعد، تكون قاعد مركز في الإجابة. أنا عارف أن أنت مولود في أمريكا أو من طفولتك في أمريكا، واللغة العربية عندك ممكن تكون يعني في أجازة شوية، مش بقصد حاجة، أنت يعني كل تعليمك ودراستك هنا باللغة الإنجليزية. في حاجة يا مصطفى في اللغة العربية اسمها ألف لام التعريف. ألف لام التعريف، في حاجة اسمها المعرف والنكرة. النكرة اللي هو بيجي بدون ألف لام التعريف. فالنكرة لو المسيح قال أنا هو طريق وحق وحياة، بدون ألف لام التعريف يبقى في طرق تانية.

0: ونفهم من كلمة طريق إن هو يعني طريق الهداية أو طريق للوصول إلى الله. لكن يا مصطفى لما الكلمة تأتي معرفة بألف لام التعريف في اللغة العربية يعني التخصيص الكامل والتفرد، لا يشارك في هذا الأمر أي أحد آخر.
1: نعم.
0: فالمسيح لما بيقول أنا هو الطريق، إذن هو الغاية وهو الطريق، وليس طريق الوصول أو الهداية، لكن هو نفسه الطريق، هو نفسه الحق. وأنت لا تجهل، وإن كنت تجهل فعليك أن تعرف أن من ضمن أسماء الله عندك اسم الحق معرف. والمسيح بيقول أنا الحق، وقرر أكثر من مرة أنا الحق، وقال أنا هو الحياة معرفة أيضا يا مصطفى، وتقال عنه القدوس معرف أيضا. القداسة تعني كلية القداسة، مش قداسة مكتسبة نتيجة لحياته في خطواته العملية، لكن قداسة ذاتية في شخصه. ولا يملك أي حد في الوجود قداسة ذاتية إلا شخص الله، فيكون المسيح بناء على هذه الأسماء وليست صفات، بناء على هذه الأسماء اللي بتعلن عن من يكون المسيح، إذن المسيح هو الله. أرجو أنك تقفل الباب ده وتفكر في مصيرك الأبدي. معنا ابن الرب، أهلا بيك أخونا من موريتانيا، ربنا يباركك ويحافظ عليك، تفضل.
2: مرحبا، كيف الحال؟
0: مساء النور، تفضل. سلام المسيح لك.
2: مرحبا.
0: مرحبا
1: سهلا.
2: شكرا لكم على هذا البرنامج الذي ساعد معرفة الحق، والذي أيضا ساهم كثيرا في معرفة شخص المسيح.
0: ساهم كثيرا في معرفتك للمسيح، تفضل.
2: نعم. وأنا أيضا أحاول أن أكرس بالمسيح لأهل بيتي، لأنهم بدأوا يتقبلوا هذا البرنامج ويشاهدونه معي.
0: هللويا،
1: مجد للرب.
0: كانوا في حرب شديدة وشرسة معه، وبدأ يقدم لهم هذا البرنامج، فبدأوا يشاركون مشاهدتهم لهذا البرنامج، يتقبلونه هو كشخص ويتقبلون الأفكار عن المسيح. مجد
1: للرب، يبارككم الرب.
0: دي شهادة عظيمة أخونا.
2: وأنا أتقالي وأنا شاركت في برنامج العاد صوت العادي في موضوع ما.
0: ما فهمتش الجملة، لو تقدر تقولي الجملة تانية. هو أخونا عابر من موريتانيا.
1: نعم.
0: لو تقدر تقولي الجملة تانية، تحدث باللغة العربية إن كانت العامية بتاعتنا صعب عليك، تفضل.
2: أنا في الرقالي وأنا شاركت في برنامج صوت العابرين. وشاركت بإيماني بالمسيح، لأن سبب إيماني بالمسيح هو أنت الأخ أندرو.
0: الرب يبارك الرب. هو الرب.
2: يا الأخ أندرو، هل تتذكر الكلمة مذكر وليس مؤنث؟
0: مش فاهم. تعيد الجملة، مش قادر أعرف حضرتك قلت إيه. أتذكر إيه؟
2: قلت لك سبب إيماني بالمسيح هو أنت، سبق لك وأن تكلمت عن لفظ الكلمة مذكر وليس مؤنث، هذا هو
0: لما تكلمنا عن أن المسيح هو كلمة الله والكلمة مذكر وليس مؤنثة، ولهذا الكتاب قال في البدء كان ولم يقل في البدء كانت. نعم
2: نعم نعم نعم صحيح. نعم صحيح، ولهذا السبب أنا شاركت في البرنامج التي هي كلمة الله وأعرفها.
0: نعم.
2: ولذلك قلت أبياتا في المسيح، سبق لي وأن هل يمكنني أن أشارك بعملة.
1: هذا أعطى له فهما عن الكلمة وعن المسيح وشارك بذلك،
0: وقال أبيات شعر في المسيح.
1: نعم.
0: هو شاعر باللكنة بتاع أنت واقف فين يا أخونا فلان؟ أنت واقفين في الأكاديمية؟
2: أنا عند الوحدة الرابعة، عند الدرس 23.
0: الدرس 23 في الوحدة الرابعة، إيه المشكلة بالضبط اللي بتواجهك؟
2: لكن الدروس الأخرى لم تظهر لي الدروس الأخرى.
1: غالباً الدروس مش بتفتح.
0: مش بتفتح معاك؟
2: نعم نعم.
0: طيب، خلاص هم عارفين الإيميل، وأنا هقول لهم على الاسم بتاع حضرتك بتاعك، وبنعمة الرب يعني المشكلة دي كان لازم تقول لي يا أخونا من زمان أنه أنت واقف عند نقطة معينة.

0: وبنعمة الرب هنحاول. يا جماعة من فضلكم اللي عنده مشكلة في
1: بالظبط
0: الدروس
1: كده.
0: ابعتوا لنا،
1: نعم
0: ما تهملوش الدراسة، وأنا عارف إن أنت عطشان للمعرفة، وجبت صاحبك وصاحبك وصاحبك وعمال تتكلم، والرب بيستخدمك يعني مش عايز أقول حاجات في الجامع وبره الجامع وحاجات، لكن ربنا يباركك ويحافظ عليك ويدي لك نعمة، وبنصلي لأجلك ويدي لك نعمة مع أسرتك اللي
1: آمين.
0: على مدار وقت طويل بنصلي لأجل هذا الأمر، وأنت بتصلي وبدأ الرب يلين قلبهم تجاهك.
1: آمين، يتمجد الرب. وعايز أقول لكل الأحباء المتابعين والطلبة الدارسين، لو عندك مشكلة لا تخجل، ويعني ما تستحيش إنك تعرفنا ما هي المشكلة وأين أنت، حتى نستطيع أن نوجد الحل لعلاج هذه المشكلة، فتستمر في الدراسة ولا تكون فرصة المشاكل التقنية تمنعك عن استكمال المسيرة في معرفة كلمة الله لتكون سبب بركة للآخرين. شكرا لكم على كل مشاركتكم ومتابعتكم، ومع يعني توصيل المعلومة لينا بالمشاكل الموجودة. ما عرفناش ان في مشاكل مش هنقدر نحلها، عشان كده مهم جدا، لا مجاملات ولا استحقاق، عرفونا اذا في مشكله حتى نصحح اي شيء يحتاج التصحيح، فتكون البركه اعم واكبر واكثر لكي يتمجد المسيح ولكي تبنى نفوسنا في معرفه الحق. شكرا جزيلا على كل هذه المداخلات الجميله والمشجعه الحقيقه اخ اندرو، اللي دايما بتجيلنا وانا بيجيلي بالانجليزي كمان احيانا
0: في كتير
1: يعني.
0: بصراحه احنا لو فتحنا ممكن نقعد ساعتين ثلاثه.
1: صحيح، فشكرا
0: بس
1: للرب.
0: معانا تليفون ابن الرب، اتفضل حضرتك على الهوا. اتفضل. الو.
2: سلام الرب معكم.
0: سلام الرب
1: اهلا
0: حبيبي،
1: بيك.
0: اهلا بيك، اتفضل.
2: أنا بس عندي سؤال، عندي يعني رغبة شديدة في أخش في الأكاديمية، لكن السؤال هو أنا مش عندي يعني كمبيوتر سكيلز، يعني ما عندي يعني إمكانية في الكمبيوتر وكتابة في الكمبيوتر. فالسؤال هو هل عندكم مثلا دراسة بالمراسلة مثلا بالورق؟ ممكن
0: هل عدم كتابتك أخونا، هل عدم كتابتك على الكمبيوتر سبب اللغة، ولا سبب ما عندكش كمبيوتر، أو ما عندكش وقت، أو طاقتك مش يعني ما عندكش طريقة التعامل مع الكمبيوتر؟
2: أنا ما عنديش طريقة يعني أتعامل مع الكمبيوتر، بس قد المشكلة أنا لكن يعني بقدر.
0: المشكلة فين؟ أنا بس عايز أعرف المشكلة فين عشان نقدر نساعدك.
2: المشكلة مش عندي كمبيوتر سكيلز، يعني ما عندك يعني إمكانية كمبيوتر سكيلز، لكن ممكن أتعامل بالورق.
1: عايز أقول إنه أسهل له إنه يتعامل بالكتابة من إنه يقعد على كمبيوتر ويقعد يقرأ ويعمل، الأسهل المراسلة بالكتابة.
0: طب هنشوف الجزء ده، سيب اسمك والمكان اللي أنت فيه ورقم تليفونك، وبنعمة الرب نشوف الأمر ده.
1: أمين.
0: إزاي نقدر نوصل لك الدراسة بالمراسلة؟ بس ده هياخد وقت، لكن هنحاول نعالج أي مشكلة زي كده. شكرا ليك، أشجعك أخونا، واضح من لهجتك أنه أنت تنتمي للشرق الأوسط، لكن أشجعك أنه تحفز نفسك وتشجع نفسك أنك تدخل تدرس، لأن ده يفرق جدا جدا جدا روحيا وأدبيا فكريا في بنيان شخصيتك الروحية.
1: وأعتقد هياخد وقت، عشان نكون صراحة مع الأخ الغالي اللي اتصل، إن عشان تحول كل حاجة كتابة بالمراسلة دي فيها، ده مشروع كبير جدا. لكن إذا أمكنك إنك بالمساعدة ربما مع حد يكون تثق فيه ويؤمن بما تؤمن به، وتقدر تبدأ حتى نصل إلى هذه النقطة، هيكون شيء مشجع وباني لحياتك جدا. شكرا جزيلا على المداخلة والصراحة، ونشوف ايه اللي نقدر نعمله بنعمة المسيح لكي نعضد الجميع.
0: امين. رسالة لكل اللي لسه بيفكر، ورسالة للي موجود ووصل معانا للوحدة السبعة، ورسالة لشعب الرب ولكنيسة الرب.

0: رب من جهة التعليم.
1: مرة تانية يعني قد إيه إحنا متشجعين بما يفعله الرب في حياة الكثيرين في كل مكان، في قلنا يمكن عندنا فوق 43 دولة، فيعني النطاق واسع جدا، وهذا شيء عظيم لا يملأنا نحن كأفراد بالفخر، لكن يجعلنا نفتخر بعمل الله، بعمل الروح القدس الذي يصل إلى كل هذه البلدان وإلى كل هؤلاء الذين يرغبون في معرفة الحق. ونحن نعدكم أن نجتهد دائما في تقديم الحق كما يعلم الكتاب بلا إضافات وبلا حذف وبلا استحاء، وكما بدأنا نستمر. وأصلي أيضا لكل من لم يأخذ خطوة عملية جادية مليئة بالمسؤولية تجاه كلمة الله لكي يبدأ في الغذاء الروحي الذي يبنيه، فيستطيع مش بس إن هو يؤمن لذاته من أجل نجاة نفسه وذاته من الهلاك الأبدي ليصل إلى السماء، لكن أنت كمان تبقى واحد من الذين يستخدمهم الرب في إنقاذ الآخرين من الهلاك الأبدي، تبقى أنت صاحب الرجاء، صاحب البشرى السارة. يعني الإنجيل يعني البشرى السارة، الخبر الطيب، الخبر السار. الله يستخدمك أنت لما تتعلم، حتى لما تسأل تعرف كيف تجيب كل من يسألك عن سبب بالرجاء الذي فيك. أنا أشجع كل الأحباء في الاستمرارية، وأشجع أيضا الذي بدأ أن لا يتهاون وأن يستمر في الدراسة بكل جدية، والوقت اللي أنت بتحطه أو اللي أنت بتحطيه في الدراسة في هذه الأكاديمية، اوعى في يوم من الأيام عدو الخير يقولك أنت بتضيع وقتك، لكن هذا ما سيبنيك ويجعلك واحد من أعمدة الكنيسة التي يستخدمها الله لكي يقود كثيرين إلى الحق. تعرفون الحق والحق يحرركم، ولما نتحرر نستطيع أن نتحرك بحرية لكي نحرر آخرين، وده الهدف اللي الرب تركنا على الأرض من أجله. ما كان ممكن كلنا بعد ما نعرف المسيح نذهب إلى السماء، لكن هناك مسؤولية، والمسيح له كل المجد. في إنجيل يوحنا أصحاح 28 وعدد 19 قال اذهبوا، يعني المسؤولية ليست فقط على أن أبني نفسي لكن أذهب للآخرين. لذلك أشجع كل من بدأ بأن لا يتخاذل ويستمر في الدراسة بذات الجدية، وأنا بعرف حتى عندي في الكنيسة بعض الأحباء والأخوات اللي بدأوا ومعانا تقريبا يعني لحد الوحدة السابعة للمكان اللي وقفنا فيه، وشيء مشجع جدا. وآخرين ابتدوا يشتركوا. اوعى تقول أنا فاتني كتير مش هينفع أن أنا ابتدي، احنا في بداية سنة جديدة، يمكنك أن تبدأ معنا من الآن أو حتى تاخد واحد قديم، يعني أيا كانت الطريقة، لكن أشجعكم في الدراسة والالتحاق بأكاديمية الكرمة. أنا بشكر رب جدا من أجل هذا الوقت المثمر الذي له ليس فقط بعد مبارك هنا، لكن له بعد أبدي، لأن كثيرين من معرفتهم بالحق سيحررهم الحق وسينقذوا من جهنم النار والهلاك الأبدي. ومعرفة المسيح يسوع المخلص الذي ليس بأحد غيره الخلاص. كل سنة وانتم طيبين، شكرا لكم على حسن المتابعة، وشكرا لكم على التعديل المستمر، وشكرا لكم على صلواتكم، وشكرا لكم على وجودكم بجانبنا واستمراريتكم معنا. إلى اللقاء أحبائي في الثلاثاء القادم، حيث نستمر ونعود مرة أخرى للدراسة المنتظمة، والرب يبارك جميعكم. نراكم في الأسبوع القادم مع فجر جديد، وإلى اللقاء.

المرنم سبحي يا نفس الرب، أسبح الرب في حياتي وأرنم لإلهي ما دمت موجودا. ولأن في التسبيح تشجيع وإيمان وبركات وكمان رجاء ومحبة لله والناس، ولأن رسالتنا هي محبة، علشان كده لازم يكون فيه الكرمة تسبيح.

0: وقناة الكارما عندنا رسالة مهمة جدا، إن ننقل كلمة ربنا لكل بيت، وكنيستك والكنائس اللي حوالينا هي وسيلة ربنا بيستخدمها لنقل كلمة ربنا لكل بيت. وبدعمك الشهري لقنوات الكارما بنقدر نكمل ونضمن إن الرسالة دي توصل وتغير العالم حوالينا. فأنا بشجعك وبطلب منك كون معانا شريك شهري عشان نضمن إن الرسالة دي تفضل تكمل، ونفضل نكون الجسر اللي بيوصل كلمة ربنا من الكنيسة للبيوت حوالين العالم. ربنا يبارككم.
1: شكرا لدعمك لقناة الكارما. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. أرجوك استخدم QR كود الموجود أمامك للدخول للموقع الرسمي لقناة الكارما لدعم وتعضيد عمل الرب في قناة الكارما.

أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد في حلقة جديدة من برنامج تشكيل الفخاري. شفنا في الحلقات الماضية حقل الفخاري، شفنا بيت الفخاري، شفنا الطينة اللي بيشتغل منها الفخاري. لكن النهاردة بنتعرض لأمر جديد في مراحل تشكيل الفخاري. النهاردة رب هيكلمنا عن ضغطات الفخاري، ودي يمكن بتكون صعبة، ومرات كتيرة بنقول يا رب ليه لغاية كده، احنا تعبنا. لكن خلينا نشوف الرب هيكلمنا ازاي في الأمر دول. مراحل التشكيل السبعية اللي اتكلمنا عنها قبل كده، أول حاجة مرحلة اسمها مرحلة القطع. المرحلة الثانية بعد ما يقطع الطينة يبدأ يشتغل فيها، اسمها مرحلة العجن، ودية اللي احنا هنتكلم عنه النهاردة في ضغطات الفخاري، وهو بياخد الطينة ويبدأ يعجن فيها. المرحلة الثالثة اسمها مرحلة التشكيل. المرحلة الرابعة اسمها مرحلة الترك، بيترك الإناء بعد ما بيشكل فيه في الشمس، يتركه من 3 لـ4 أسابيع. المرحلة الخامسة وأصعبهم مرحلة اسمها

مرحلة الفرن، بيدخل الإناء داخل الفرن. المرحلة الستة بعد ما بيطلع الإناء بياخده ويبدأ يشكل فيه ويزين فيه بحيث يبقى الشكل بتاعه شكل رائع مزين. بيبدأ الفخار يحط بصمته على الإناء. وآخر مرحلة اسمها مرحلة العرض، بيكون في مكان كبير بيعرض فيها الفخاري الآنية بتاعته.

والعجين عبارة عن إيه؟ العجين عبارة عن تراب زي كده، ده تراب ومضاف إليه المية زي كده، تراب ومية الاتنين مع بعض، التراب والمية بيطلعوا لينا حاجة اسمها العجين. والعجين اللي احنا بنتكلم عنه النهاردة عجينة خاصة، العجينة بتاعت طينة حياتي وحياتك. الله النهاردة بيقول لك حتى لو مريت بضغطات من خلال الفخاري أعرف تماما أنك أنت علشان تشكيل أفضل للأيام المقبلة. ضغطات الفخاري، معاملات الله في التشكيل ليها مرحلتين. المرحلة الأولى من قبل ما نتولد، الله عارف في ذهنه الوعاء اللي هيطلع اللي اسمه صفا في يوم من الأيام هيبقى إيه. الله عارف كل حاجة. الكلام ده ليه سند كتابي؟ ليه سند كتابي. أرمية، قبلما خرجت من البطن أنا عرفتك، أنا قدستك، أنا جعلتك نبيا لشعب قبل ما تطلع من وأنا لسه في رحم الأم. دي المرحلة الأولى. أما المرحلة الثانية هي تشكيل من خلال دولاب الفخاري والأيام اللي احنا بنمر بيها والزمن عن طريق ضغطات الفخاري. والرب هيكلمنا النهاردة في الأمر دوت باستفاضة في اسم يسوع المسيح. ضغطات الفخاري، يمكن تكون العجينة بتاعت حياتي سهلة، أو زي ما كنا بنتكلم عن طينة الحياة فيها بعض الشوائب، أو فيها بعض الفقاعات الهوائية. لكن أعرف كويس أن كل ما الفخار بيضغط على العجينة، كل ما الفخار بيضغط عليها أعرف أن المستخبي بيطلع تاني. في ضغطات الفخاري المستخبي بيطلع. عارف يعني إيه؟ يعني لو في حاجة مستخبية وأمر بموقف معين وتيجي ضغطة الفخاري على حياتي صعبة شوية، وأول ما أقول أي يقول بس عشان خاطر في حتة ذات نمشيها. يا رب علمنا النهاردة إن ضغطات إيديك مهما كانت لكنها فيها لمسات الحنان. هو بيضغط أيوة، لكن وهو بيضغط على دولاب حياتي وبيشكلني مش بطريقة قاسية، الحنان جواه هيعرف يعملها النهاردة. خلي بالك معايا، وهو بيضغط الفخاري بيبقى في حاجتين، بيبقى الوعاء بتاعه إيديه من بره بتتلامس مع الوعاء، ومن جوه موضوع مختلف تماما، ايده بتسند. يبقى بره يبقى لامس الوعاء، طب وجوه في سندة، تلاقي ايد بره وايد جوه زي ما هنشوف في الفيديو بعد شوية. دوت الفخار الأعظم، كل ما بيضغط على الإناء بتاعي بيطلع الشوائب، بينقي بينظف. تعال النهاردة أقول له تعال نظف، شيل كل حاجة أنت مش عايزها في حياتي، تعال النهاردة غير توجهات قلبي، تعال النهاردة نظف اللي جوايا، تعال نظف عينيا، تعال نظف إيديا، تعال نظف قلبي، تعال النهاردة ضغطاتك أنا هسمح بيها. والكتاب واضح جدا، حتى لما بيكون الضغط فيها ألم أعرف إن ده لتشكيلك، أعرف إنه الإله مش سايبك. العجن الصعب اللي بيتعجن فيه الإناء علشان الشوائب تطلع، علشان كل حاجة في حياتك ملهاش أي لازمة تطلع. لكن بنشوف في الفخاري وهو بيشكل، بعد ما بيحط التراب والمية بيعملها طينة، بيحط حاجة تاني اسمها غربلة التبن. ايه غربلة التبن ده؟ ده الجش بتاع الرز بس ناعم جدا، ياخدوه وينعموه ويضيفوه على الآنية، الآنية اللي بيستخدموها في الأكل بتاع الطيور، أو في الزير الكبير، أو في الجدر الكبيرة، أو في الآنية بتاعة الأمور في بلادنا في الريف بيستخدم. ليه؟ علشان التبن دوت بيعمل تماسك، تماسك تماسك للطينة. أنا عارف النهاردة احتمال وانت بتسمعني تكون مضغوط وتقول انا الحمولة كتير على كتفي، لكن بصدق، بصدق ان ضغطات ايدين الفخاري هتلمس اعماق قلبك، بصدق ان ضغطات ايدين الفخاري بتصلح جوه كل امور تعباني،
بصدق ان ايدين الفخاري

0: اتغير كل ما جوايا. عارف ليه؟ لانه هو بيعمل كده هتلاقيه هو بيعجن، هتلاقيه طلع حاجه كسمها شائبه ويروح رميها، هيطلع حاجه تاني من جوه تعباك انت ويروح رميها، ويقول لك انا بنظف، انا بضغط صح، لكن كل ما بضغط انا بطلع الحاجات اللي ملهاش لازمه، اللي ملوش لازمه. خلينا اللحظات دي ننزل لبيت الفخاري، ولما بتكلم معاهم شفت مرحله العجن وهو بيضغط عليها، وبعد كده نرجع كمان مره. امين.
1: جيبوا الطينه دي منين؟
2: احنا بنجيبها من المشاريع.
1: من المشاريع؟ اي.
2: بتبقى تراب ولا خرطه؟
1: خرطه زرقاء.
2: خرطه زرقاء.
3: اي. فصاص.
1: طيب بتحطوا عليها ايه؟ هل هي طينه بس ولا بتحطوا عليها حاجه؟
2: نعم، لازم نزم لها خلطه بتاعها.
3: تراب.
1: اللي هو تراب.
2: تراب وتب.
1: والتب.
2: اي.
1: التب. انا فارق معايا جو التب.
2: موس ناعم.
1: اللي هو غربلت التيب.
2: غربلت
1: التيب. خلينا نتكلم باللغه بتاعتك. غربلت التيب اللي هو النعمه دي انا عشان خاطر. طب بتعمل ايه الغربله دي؟
2: هي عشان هي برضه خلطه بتاعها ما يطلعش بره في الشمس والبام بتاعها يفرج. عادي هو الطين بتاعنا احنا محللينه خالص، مش هنديله تبن خالص، هو الطين محلل. امال هو الطين بتاعنا مش محلل ده. يعني الطين كده بتاعنا احنا لو عادي.
1: طين عادي.
2: ايوه غير الطين ايه بتاع البولا والحاجات دي.
0: شفنا في الجزء اللي فات وإيدين الفخاري بتضغط على الطين وهو بيضغط، لقى بعض الشوائب وراح مطلعها. الطين ليها مكانين. المكان الأولاني زي ما تكلمنا في حقل الفخاري بعد ما بيعمل الطينة الكبيرة في مكان اسمه المعجنة، بياخد الكلام دوت وبعد كده بيحطه ويضيف عليه التبن ويسيبها فترة تتخمر علشان خاطر تكون عجينة متماسكة يعرف يشتغل بيها. المكان الكبير ده فيه حجم طين كتير، أنا وقفت جنبيه هناك وعامل زي تل كبير كده عجنين فيه كمية طين كبيرة، لكن بياخد منها جزء جزء قطعة قطعة بحسب الفكر اللي في دماغه واللي هيعمل بيه الوعاء أو الإناء. فلو هيعمل مج فبياخد قطعة طين صغيرة، لو هيعمل إناء في الحجم دوت هياخد قطعة طين أكبر، لو هيعمل حاجة في زي الآنية اللي حوالينا ديت هياخد حجم أكبر وأكبر وأكبر. لكن لاحظت بيعمل حاجة تاني، بعد ما بتتعجن في المعجنة بياخدها يضغط عليها مرة تاني، بس المرة دي بتبقى على صخرة أو على حجرة أو زي ما شفنا في الفيديو على حاجة صلبة شوي بالضبط زي كده. بيجيب حاجة صلبة ويبدأ يشتغل فيها الطينة من جديد. وخلي بالكم بيعمل ايه. أول حاجة بيعملها بيجيب الطينة بالطريقة ديت وهو بيرفعها، مرة بيرفعها من فوق لتحت ويبدأ يضغط عليها يضغط عليها يضغط عليها يضغط عليها، والطينة وهي بتضغط عليها من فوق لتحت بتتألم وتقول أي أنا تعبت. يقول هذا لسه أنا عايز أطلع منك طينة متماسكة. يضغط عليها مرة تاني، مش من فوق لتحت، من تحت لفوق، ويروح رافع الطينة كلها ويروح أعملها يضغط تاني والطينة تتألم وتقول له كفاية أنا تعبت. يقول لها لسه. تقول له ده أنا بمر بظروف صعبة. يقول لها أنا عارف بس ما تقلقش إيديا في طينة الوعاء، ما تقلقش، لأنه بما أنه هو في السفينة مش ممكن أبدا هتغرق. مرة من تحت لفوق، مرة من فوق لتحت، والعجينة بيصعب عليها وبتتألم وبتقول أي. لكن بعد ما بيعمل الكلام دوت تلاقي مسكها مرة تاني، خدها من الشمال لليمين يعني من هنا كده، ويمسك العجينة ويرفعها يرفعها يرفعها ويروح ينزل بيها مرة تاني كده، والعجينة تصرخ تقول له أي المرض ده صعب عليا، الألم اللي أنا بمر ده صعب عليا، الظروف اللي أنا فيها دي صعب عليا، أنا مش عارف أعمل إيه، أنا تعبت. يقول لها وأنا حاسس بيكي ضغطات الفخاري، حتى لو كان بيضغط في حتت معينة فهو عايز يوصل الإناء لأفضل صورة كما حسن في عيني الفخاري أن يصنعه. مرة من فوق لتحت،

تحت لفوق، مرة من الشمال لليمين، لكن يجي كمان مرة تاني ويروح واخدها مش من الشمال لليمين، من اليمين للشمال. يعني بقت في كل حتة الطينة عمالة تتخدع وهي بينضغط عليها، كل شوية في ضغط عليها، ضغط. والطينة تصرخ تقول له أي تعب، يقول لها بس أنا سادك، أنت في إيديا. يا اللي بتمر بألم، اللي بتمر بتعب، مر بمرض، حتى لو في ضغط من إيدين الفخاري، لكن أعرف كويس، أعرف كويس إن ضغطات الفخاري بتنقي وتطلع وتنظف علشان نكون على تلك الصورة عينها، نتغير من مجد لمجد. الطينة تصرخ تقول له كفاية شمال ويمين وفوق وتحت، أنا تعبت، كفاية ضغط عليا. يمكن يكون بفقدان حد من الغاليين، حد من الأحباء، أب، أم، أخ، زوج، زوجة، ابن، أيا كان، لكن أعرف كويس إن حتى وإنت بتمر بالظروف الصعبة اللي إنت بتمر بيها، إيدين الفخاري وضغطات الفخاري مش هتسيبك. دوت اللي بيكلمنا عنه الكتاب. لكن قعدت أسأل نفسي سؤال، ليه العجب بلغتنا يشيلنا ويرفعنا، أمور صعبة يضغط ليه؟ علشان خاطر ثلاثية. الحاجة الأولانية للتماسك، فلما بيضغط علي أكتر عجينة حياتي بتتماسك أكتر وأكتر، ما تكونش عجينة سايبة، بيخلي حياتي حياة مختلفة، أمر مختلف، حتى الضغط بيكون مختلف. لكن مش للتماسك فقط، للتنقية زي ما اتكلم، كل حاجة داخلية بتطلع، كل حاجة لا ترضى الله بتطلع، كل حياة فيها عدم قداسة بتطلع. الله بينظف الإناء حتى في ضغطاته، لكن بينظف وبيغير وبيجدد وبيبدل وبيقدس وبيبرر، ويعرف يعملها، هو يعرف يعملها. لكن مش للتماسك أو التنقية، لكن رقم ثلاثة مهمة، للتجانس. تجانس، تجانس. أصل ممكن الطينة يبقى فيها حتة ناشفة من هنا وحتة طرية من هنا، فلما يبدأ يضغط عليها بإيده بالطريقة دي بيبدأ يعمل تجانس في العجينة بتاعت حياتي. حياتي ما يكونش فيها الرياء، حياتي ما يكونش فيها الوشين، حياتي تكون ماشية بالطريقة الصح مع الإله الصح، لأنه هو الوحيد اللي يقدر يعملها ويعملها صح. حياتي ضغطات الفخاري، هو بيعمل في حياتي الكلمات ديت. النهاردة حتى لو كان في ضغط، الضغط خلي بالك النتيجة بيحولني من مرحلة الطفولة الروحية إلى مرحلة الرجولة الروحية. ده الضغط. الأول كانت الأمور بالنسبة لي سهلة، لكن لما الضغط الأمور فرجت معايا. الأول كنت بزعل من ربنا على أي حاجة، لكن لما ضغطت كبرت، كبرت. أنا عندي بنوتين كبروا دلوقتي، الكبيرة، جيجي الكبيرة لما تولدت أختها الصغيرة، وهم أطفال، مرة دخلت عليهم الأوضة لقيتها بتغطيها، عارفين بقى لسه هي سنة ثلاث سنين سنتين كده، ولقيت أختها حد جديد طبيعة اللي مولودين بيها، ولقيتها بتغطيها وجابت البطانية جامد كده عليها. أنا حسيت إن البيت الصغيرة ديت ممكن يعني تنتهي، ده وهي صغيرة. رحت أنا قلت لها بتعمل إيه؟ قالت لي أنا بغطيها من البرد. طفلة صغيرة، اللي مولودين بيه بيطلع. لكن عايز أقول لكم حاجة، عارفين لما بنتي الصغيرة بدأت تتجوز، الكبيرة عملت معاها حاجات لا ولم ولن تنسى أبداً، شالت كل حاجة معاها، وقفت بطريقة غير عادية معاها. عارفين ليه؟ أرجع وأقول لك، مرحلة طفولة روحية، لكن نجلت لمرحلة من النضوج الروحي. يا رب الدين، ده العجل، ده الضغط بيغير فينا وبيطلع منا حاجات مختلفة تماما. خلينا اللحظات ديت نشوف كيف ضغطات إيدين الفخاري، وكيف إضافة التبن، غربلة التبن الناعم على حياة شخص رائع جداً

اسمه يوحنا مرقس، وشوف الأمور دي غيرت حياته إزاي. خلينا نشوف إيه اللي حصل لما اضاف شخص لحياة واحد كانت طينة حياته محتاجة لضغط وتماسك، حصل إيه؟ ونرجع كمان مرة. أمين. في يوم من الأيام الفخاري خد حتة الطين زي كده وبدأ يشكل فيها بطريقته الخاصة. حتة الطينة ما كانش نافع تتشكل في البداية، لأن بحسب كلمة الله كان في بولس وبرنابة طلعوا الرحلة التبشيرية الأولى، وبعد ما اتحركوا هناك وبدأوا يروحوا الرحلة التبشيرية الأولى كان معاهم واحد كانوا عايزين ياخدوه للخدمة كان اسمه يوحنا مرقس. لكن بولس لأن طبيعته طبيعة الجندية يذكر عنه الكتاب الكلمات ديت، قالك احنا مش هناخد معانا يوحنا مرقس، واضح انه بيتعب من السفر مش بيقدر يتحرك كتير، ما ينفعش ناخده معانا. برنابة وقف مع يوحنا مرقس اللي هو يبقى خاله واخده معاه وراحوا قبرص، وبولس خد معاه سيلة ورحلوا الرحلة التبشيرية التانية. حتة العجينة كانت بتاعة يوحنا مرقس طرية خالص، في حاجة الفخارة بيضيفها حاجة اسمها غربلة التبن. غربلة التبن دوا تبن كبير شوية، لكن هو بيجيب تبن متغربل ناعم جدا جدا وياخده ويبدأ يحط منه جزء على العجينة. لما بيحط منه جزء على العجينة العجينة بتبدأ تتماسك، وبتبدأ العجينة اللي هي كانت ضعيفة، تاخدين بالكم في الأول كانت ضعيفة، تبدأ العجينة تتحط على الدولاب بطريقة مختلفة عشان يبدأ التشكيل فيها. وهو أول ما يحط على الدولاب في الوقت دوت العجينة نفسها بدأ يدخل فيها التبن، والتبن بيتماسك في العجينة نفسها عشان يبدأ يحركها، ويبدأ العجينة نفسها تكون عجينة طيعة لبداية التشكيل. يبدأ يحط إيده في الإناء ويشكل في الإناء، وبدأ برنابة اللي هو عبارة عن التبن الصغير اللي موجود بدأ يشكل ويعمل تماسك لعجينة يوحنا مرقس. عارفين بعد 11 سنة بولس ما كانش عايز ياخد يوحنا مرقس معاه، لكن يذكر الكتاب وهو بيبعت رسالة لكلوسي في كلوسي 4 يبعت رسالة ويقول فيها الكلمات ديت: يوحنا مرقس أوصيكم به اقبلوه. عارفين ليه؟ لأنه نافع لملكوت الله. بولس أنت ما كنتش عايز العجينة دي زمان، كنتش عايز يوحنا مرقس دوت، قال لك لا اتغير. الرب حط في حياته واحد اسمه برنابة عمل زي التبن اللي بدأت العجينة بتاعته تتماسك وعجينة حياته تختلف وتختلف تماما. النهاردة أنا بصلي تكون أنت عامل زي التبن الناعم اللي يكون في حياة الآخرين، حياتك تغير آخرين، يحصل تماسك في حياتك في حياة الآخرين. بصلي أن الله يستخدمك بالطريقة ديت في اسم يسوع المسيح. عارفين يوحنا مرقس بولس نفسه في آخر رسالة كتبها لتيموساوس بدأ يقول لابن تيموساوس هات لي معاك يوحنا مرقس. معقولة يا بولس أنت عايز لسه يوحنا مرقس اللي أنت كنت رافضه زمان؟ وراح ذكر أبارك. عارفين قال إيه؟ قال له هات لي يوحنا مرقس لأنه نافع لي وللخدمة. بعد ما تحط التب على حياة يوحنا مرقس حياته اختلفت. وأنا بصلي النهاردة أنك تكون زي التب اللي يضاف لعجينة آخرين، تكون برنابة اللي بيشجع آخرين وتتغير وتغير آخرين في اسم يسوع المسيح. شفنا في الفيديو كيف شخصية يوحنا مرقس بعد ما ضغط عليها وتم تشكيلها تشكيل رائع. شفنا الأول ما كانش نافع، لكن بولس نفسه يقول لك تيموساوس هاته معاك لأنه نافع لي وللخدمة. تغير. عارفين مين اللي غير وشكل في حياة يوحنا مرقس؟ واحد اسمه برنابة. برنابة كان شوية تبن جميلة. أنا بصلي اللحظات دي بصلي إن الله يخلي مننا برنابة، يطلع مننا شخصيات تشجع آخرين،

تسند آخرين، تجوي آخرين. بصدق إن الله بيستخدم في اللحظات دي ناس تعرف تسند ناس، تعرف تحط إيدك في ظهر أخوك، تعرف تحوط على أخوك، تعرف تبوط في أخوك، تعرف تطبطب على أخوك. يا رب ابعت لنا برنابة شوية تبن، التبن بيجيبوه ويغربلوه أو يحللوه علشان يبقى ناعم جدا. وعارفين ناعم ليه؟ علشان ما يجرحش. ورب النهاردة بيطلع مني ومنك شخص ما يجرحش، يتغير ويغير آخرين. يا رب النهاردة طلع مننا شخصيات تقدر تقف. عارفين يوحنا ماركوس دوت بقاروز الديار المصرية، عارفين نحن مدينين ليوحنا ماركوس، مش ليوحنا ماركوس، للي جابه وثبته وخلاه يكون الشخص اللي ماسك في الوعاء والإناء بإيدين الفخاري. عارفين احنا مدينين لمين أساسا؟ لبرنابة اللي قدر يكون التبن علشان يشكل في حياة يوحنا ماركوس وحياته تتغير. كل مصر مدينة لكاروز الديار المصرية اللي هو يوحنا ماركوس، جيل الإسكندرية وتسحل في شوارعها وحياته غيرت وغيرت، هو اللي دخل المسيحية إلى مصر. أنا معايا شخصية رائعة جدا عايز أختم بيها، كان عبارة عن شوية تبن. الشخصية دوت موجود في كلوسي واحد وابتداء من عدد 7، اسمه أبي فيراس. يقول كما تعلمتم أيضا من أبي فيراس العبد الحبيب معنا الذي هو خادم أمين للمسيح. اسمع الكلمة اللي جاية دي، لأجلكم. وهو بيكلم في سباعية هنا جميلة، لكن هو بيختم، هو بيختم في كلوسي 4 أصح 4 وعدد 12. اسمعوا كده يقول يسلم عليكم أبي فيراس، هو الذي هو منكم عبد المسيح، اسمع، مجاهدا كل حين لأجلكم بالصلاة. شوية تب، واحد قاعد علشان يجاهد عشان إخواته، شوية تبن. إيد الفخار اشتغلت فيه، شوية تبن. غيرت حياته بالكامل، شوية تبن. يا رب علمنا النهاردة إن أكون الشخص اللي يسند مجاهدا لأجلكم بالصلاة. ليه كان بيجاهد لأجلنا بالصلاة؟ بيكمل لكي تثبتوا كاملين وممتلئين في كل مشيئة الله. يا سلام. وبيكمل بولس وبيقول فإني أشهد فيه أن له غيرة كثيرة، مش لأجله، لأجلكم. واتب عرف يتعجن صح ويضغط عليه صح من أصابع الفخاري عشان يطلع منه أبي فيراس اللي بيسند الآخرين. أصلي النهاردة تكون أنت الشخص برنابة أو أبي فيراس اللي يقدر يسند إخواته بعد ما الضغط عليه، هو يعرف يسند إخواته. بصلي النهاردة أن تكون حياتك حتى لو فيها ضغوط وألم، أعرف كويس أنك بين إيدين الفخاري، أعرف كويس أن مش هيسيبك الفخاري، أعرف كويس أن الضغطات دي بتشكل وتطلع منا رجولة روحية. وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة من برنامج تشكيل الفخاري، أتركك في رعاية القدير.

بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. عند أقدام المحبة تعالوا كلنا نجتمع حوالين مخلصنا وفدينا يسوع المسيح اللي بيحبنا وعايز خيرنا وبيقدم لينا كل شيء بغنى للتمتع. وهو اللي قال كل شيء لكم. قولي له أجدني في محضرك يا رب. قولي له افتح عيني عيون إيماني واشوفك في وسطينا واختن اذاني وتسمعنا صوتك وتفرحنا وتعزينا. كرامه ومجد ليك، كرامه ومجد ليك، كرامه ومجد ليك. مشرف جلستنا، كرامه ومجد ليك. سر عزانا وفرحتنا.

نا كرامة ومجدنيك، أضرب احتياج كل نفس، ومغبوط عندك العطاء عايز تفرح كل نفس. امسكوا فيه، صلوا بثقة وبإيمان، اطلبوه تجدوه حاضر معانا وفي وسطينا، كرامة ومجد ليك.

دليك، بتقول اللي يمسك يمس عيني، حد يقدر يمس عينك؟ حاشا. عشان كده بتقول ما حدش يقدر يمسك. ان كان حد يقدر يمس عينك يمسني. انا برفع ليك ذبيحه حمد وشكر تليق بجلالك، اشكرك من كل القلب يا صاحب الخيرات، يا سر النعمه والبركات، كرامه ومجد ليك. ادينا جلسه هنيه، كلمنا كلنا، كلمنا، انت ادرى باحتياج كل نفس. اذكر المرضى، اذكر المرضى، اذكر ابونا بطرس وليم، اذكر اختنا ابيت البياضي، اذكر موسى بخيت، اذكر الكل في رضاك، كل اللي طلبوك في ضعفنا، لمسه شافيه للكل، كرامه ومجد ليك يا رب. اصنع ايات ومعجزات، فرح شعبك، فرح شعبك، كرامه ومجد ليك. في وسط الايام الصعبه فرح الكل يا رب، وعز الكل، وطيب خاطر الكل، كرامه ومجد ليك، كرامه ومجد ليك. انا عايزك انت

كلموه حاضر شخصيا في وسطينا، صدقوني بشخصه حاضر، لأن وعده الحق بيقول حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي، حيثما منين ما يجتمع اثنين أو ثلاثة باسمه على سطح الكرة الأرضية، يقول أكون في وسطهم. هو وعد وقال يبقى هو حاضر، يبقى هو حاضر، حاضر اجتماعنا. بلاش أقول اجتماعنا، ده اجتماعه هو، هو اللي مجتمع بيكم، عايز يفرحكم ويعزيكم، عايز يعرف ويديكم، عايزين كل إنسان كلموه بثقة بإيمان، بيحبك وبيحبك، بيحب كل إنسان. وزع بركات كرامة ومجد ليك.

كرامة ومجد ليك، ملناش غيرك سند، ملناش غيرك ملجأ، ملناش غيرك، ملناش غيرك. اعلن ذاتك في وسطينا، في حياتنا، في طريقنا، في أيامنا، مجد اسمك، حول الكل لمجدك، وادينا فرصة نكرمك قبل ما نجيلك. إكرام يليق بيك، إكرام يليق بيك، كرم ومجد ليك يا رب. كل إنسان ساجد أو سجد قدامك باركهم، استجيب كل طلبة يا رب، لأجل خاطر دمك وشفاعتك وعملك الكفاري العجيب. فرح كل أولادك وبناتك الساجدين بين يديك، ساجدين بين يديك عند أقدام المحبة.

بلش غيرك سند، بلش غيرك ملجأ. الباب المفتوح قدامنا ولنا في كل البركات. غالين عليك، غالين عليك.

فرحانين بيك وانت فرحان بينا، فرحان بينا، كرم ومجد ليك. اعلن ذاتك ومجدك يا رب لكل نفس ساجدة بين يديك، ما يكونش اجتماعنا كما لقوم عاد. اعلن ذاتك ومجدك

نورك سر فرحنا، عزانا وانشرحنا، حضورك سر فرحنا، عزانا وانشرحنا،

كل اللي رفع طلبه يثق ان الرب سمع وامر بالبركه واستجاب. امين امين. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد. امين. زي ما احنا متعودين النهارده يوم لا للوعظ ولا للتعليم، لكن بنقول فيه كلمتين للفايده الروحيه. رب المجد يسوع لما ادى الناموس لموسى، من ضمن الكلام اللي قاله لاسرائيل بيقول: فالان يا اسرائيل ماذا يطلب منك الرب إلهك إلا أن تتخذ الرب إلهك لتسلك في كل طرقه وتحبه وتعبد الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك وتحفظ وصايا الرب وفرائضه التي أنا أوصيك بها اليوم لخيرك، التي أنا أوصيك بها الرب اليوم لخيرك. فبسرعة كده في كلمتين ربنا اللي كلم إسرائيل بيكلم كل إنسان وبيكلمنا إحنا دلوقتي. لما بيقول فالآن يا إسرائيل، نشيل كلمة إسرائيل ويقول فالآن يا فلان، ماذا يطلب منك الرب إلهك؟ يعني خلي بالك ربنا طالب منك إيه. نمرة واحد: إلا أن تتقي الرب إلهك. إلا أن تتقي، دي نمرة واحد، تتقي الرب إلهك. يعني تتقي الرب؟ تتقي يعني تهابه، تحترمه، تمتلي من المخافة، تكرمه في حياتك، في كل خطوة تبقى عامل حساب رب المجد يسوع. هروح المشوار ده، هتكلم الكلمة دي، هصاحب فلان أو علان، هعمل العمل ده، إلا أن تتقي الرب إلهك. فرق كبير بين ابن بيهاب أبوه يحترمه ويكرمه، وبين ابن تاني عاق أبوه يكلمه كلمة ما يردش أو يديله ظهر أو يخالف وصاياه. تتخذ الرب إلهك يعني تعيش في مخافة ربنا. أنا مش عايز أطول في الكلام. نمرة اتنين: لتسلك في كل طرقه. لتسلك في كل طرقه. اسمع يا كل أحد، واسمع يا نفسي أولا. لتسلك في كل طرقه. قعدت أقلب كده واشوف ايه الطرق اللي ممكن نمشي فيها، لقيت كتير. يعني مثلا نمشي في طريق العلم والفهم، يعلمني ويفهمني، في طريق الحكمة، نمشي في طريق الحق، نمشي في طريق البر، نمشي في طريق وصاياه، نمشي في طريق

في العدل، نمشي في طريق الحكمة. لقيت حاجات كتير قوي قلت بالإجمال، أو لقيت بالإجمال لما بيقول لتسلك في كل طرقه، يعني تمشي وراه وتتبع خطاه، منين ما يروح تمشي وراه، منين ما يروح ايه تمشي وراه. هو الحكمة يديني حكمة، طريق الفهم والعلم هو هيعلمني. يبقى نمرة واحد تتقي الرب إلهك، نمرة اتنين ايه تسلك في كل طرق، احفظوا معايا تسلك في ايه في كل طرق. نمرة ثلاثة وتحبه، وتحبه. يا سلام، في النص كده يعني، هما 5 حاجات في النص، 2 قدام و2 ورا، وفي النص ايه تحبه. تحبه، ماذا يطلب منك الرب إلهك؟ أن تحبه، تحب الرب إلهك من كل قلبك. واحنا اتكلمنا كتير وبنتكلم وحنتكلم عن المحبة، ما يقول تحب الرب إلهك من كل قلبك، فكر قدرتك ونفسك، يعني ايه؟ يعني يبقى ربنا هو المحبوب الأول في حياة الإنسان، والمفضل عن كل العالم وكل شيء في العالم. وزي ما بيقول المرنم، من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا في الأرض. أنا حبيتك واخترتك نصيبي، ومعك لا أريد شيئا في الأرض. ولما بحبك بحفظ وصاياك وطاوع كلامك وحاضر ونعم، وعلى قد ما اقدر، ولا على قد ما تقدر تديني طاعه وخضوع واتبع خطاك على الدوام. احبك من كل القلب، ادور ايه اللي يرضيك واعمله، وايه اللي ما يرضيكش ما اعملوش. وانا عايش عشان ارضيك، انا عايش عشان ارضيك. تحب الرب الهك من كل قلبك. أحبك يا رب يا قوتي، يا قوتي. هو بيحبنا محبة أبدية ومحبة كاملة ما بتتغيرش من ناحيته، هو بيحب. لكن طوبى للإنسان اللي يحبه يتمتع بحبه، يتمتع بحبه. وعدم الإيمان والخطية تحرم الإنسان من حب ربنا، وتحرم الإنسان من عطايا وبركات ربنا وإحساناته. يبقى نمرة واحد تتقي الرب إلهك، نمرة اتنين تسلك في طرق، ونمرة ثلاثة تحبه، نمرة أربعة تعبد الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك. تعبد الرب إلهك ليه؟ يعني إيه؟ في عبادة تختلف عن عبادة تاني؟ طبعا إنسان بيصلي أهو كما لقوم من عادة، ويبرطم شوية كلام وانتهى، لا هو حاسس بوجود ربنا، ولا هو في محضر ربنا، ولا عايش الإيمان المستقيم. تعبد الرب إلهك من كل قلبك، يبقى العبادة هنا باستقامة، بطهر، بعفاف. إنسان عايش للرب، إن عشنا فللرب نعيش. يعني وقفت أصلي، أنا مش بضارب الهوى، أنا واقف قدامه بكلمه شخصيا، صورته مالي عيون إيماني، محضره مالي كياني. وقفتي مش عادية، بكلم ربنا، بكلم ربنا. تعبد الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك.

0: ممتلئ من الهيبة والوقار والاحترام، كل ده وانا جاي له وتارك الخطايا وفي جهاده بجاهد اني اعيش الحياه اللي ترضيه واللي تشبع قلبه، حتى من تعب يديه يرى ويشبع. يبقى نمرة ثلاثة، تعبد الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك. آخر حاجة نمرة خمسة يقول: وتحفظ وصايا الرب وفرائضه التي أنا أوصيك بها اليوم لخيرك. تحفظ وصايا الرب، وصايا الرب. قال له: يا فلان ما تكذبش. وانا بكرر الكلمه دي لان ناس كتير بتعتبر ان الكذب والشتيمه والحاجات دي خطايا عاديه، خطايا عاديه، وكانه الانسان اعتاد الخطيه، مع ان جميع الكذب نصيبهم البحيره المتقده بالنار والكبريت. تحب او تحفظ وصايا الرب، واهمها تحب الرب الهك من كل قلبك اللي احنا اتكلمنا عليها. تحفظ وصاياه، لا كذب ولا شتيمه ولا حلفان ولا سرقه ولا زنا ولا ولا ولا. اقول له: على عيني، على عيني وعلى راسي كلامك ووصاياك يا رب. يبقى هرجع واقول: فالان يا فلان، يا اسرائيل، يا علان، يا فلانه، ماذا يطلب منك الرب إلهك؟ نمرة واحد: تتقي الرب إلهك. نمرة اثنين: تسلك في كل طرقه. نمرة ثلاثة: تحبه. نمرة أربعة: تعبد الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك. نمرة خمسة: تحفظ وصايا الرب وفرائضه. ولإلهنا كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد، أمين. هل يا ترى في تليفونات؟ ايوه، احنا في انتظار تليفوناتكم. مين؟ ام كرولوس معانا، ام كرولوس شبين القناطر، اتفضلي.
1: نقبل الايادي يا ابانا.
0: اهلا يا ستي.
1: بص حضرتك، عايزك تصلي من اجل ابني كرولوس، علشان خاطر انا شايفاه اليومين دول كده بقاله حوالي سنه خالص، ومش طايق يشوف والده، وبيعاملنا معامله وحشه قوي، وشايفاه كده مجنون.
0: سنه قد ايه؟
1: 16 سنه.
0: بيروح مدارس؟
1: في ثانيه ثانوي عام.
0: ايه؟
1: ثانيه ثانوي عام.
0: ثانويه عامه؟
1: تانية
0: ثانوي عام. أنا عايز أسألك، أنت أمه بتروحي الكنيسة؟
1: صدقني يا ابونا.
0: وبتعترفي وتتناولي؟
1: بروح أتناول وبعترف وبعمل اللي يقدرني ربنا.
0: وبتشتمي وتكذبي وتحلفي؟
1: طبعا
0: طبعا. أنا بشكرك.
1: مش هكذب على حضرتك.
0: أنا بشكرك. شوفي يا ستي، أنتِ، وطبعًا الكلام اللي هقوله لك تنقليه لكل واحد في العيلة، إن كانوا سامعيني يعني. لابد نتوب الآن. نتوب الآن، نتغير. التوبة والتغيير ما تخليناش ننهزم من خطايا. وما فيش حاجة اسمها خطايا عادية أو غير عادية. في حاجة اسمها إنسان تايب وإنسان خاطئ. لكن التوبة الآن، الله يأمر الآن جميع الناس أن يتوبوا. والتوبة هي ترك الخطية وعدم الرجوع

0: ليها. ليه انا قلت الكلمتين دول؟ لانك لو انت عايشه حياه توبه ومواظبه على الاعتراف والتناول، كان ابنك شرب منك، معلش سامحيني سامحيني، كان ابنك شرب منك، يبقى انت تتغيري دلوقتي. سامعاني؟
1: بص حضرتك، ايوه يا ابونا، بص حضرتك،
0: سامعاني اكمل كلامي؟ سامعاني؟
1: اتفضل.
0: انت
1: ايوه حاضر
0: تتغيري دلوقتي وتقدمي
1: حاضر يا
0: التوبة
1: ابونا حاضر.
0: للمسيح له كل المجد، وبعد كده انت بعد التوبة هتصلي لابنك وتديله مثل حي بحياتك، هيشرب منك ويستلم منك وممكن يرجع لربنا. اتفضلي، عايزه تقولي ايه؟
1: حضرتك يا بني، انا حاسه ان ابني يعني زي ما يكون يعني معمول له عمل وهو مش مطلوب.
0: لا سيبك من الكلام ده، يعني ولا عمل ولا بتاع، احنا بس نعيش حياه توبه كلنا.
1: ابونا يا ابونا،
0: نعم
1: بص يا ابونا، مش طايق اشوف ابوه خالص ولا اخته ولا اي حد في البيت.
0: انت لما تعيشي مع ربنا وحياتك تتغير هتصلي له، هو هيبقى كويس خالص، واحنا هنصلي له. كورولوس اشكرك كتير، تفضلي. كاترين منين؟ معانا كاترين من عزبة النخل، تفضلي. تفضلي يا كاترين.
2: ايوه سابونا،
0: ايوه
2: رب الاياديك،
0: تفضلي.
2: عايزك عايز طلب صلاه منك يا استاذ ابونا، ليا ولبيتي واولادي وجوزي.
0: حاضر.
2: انا على طول بتحاربني الشياطين في تعبي، بقالي كام شهر يعني، يوم كويسه ويوم تعبانه.
0: تعبانه جسديا يعني ولا ايه؟
2: جسديا يا استاذ ابونا.
0: طب انت عايشه مع المسيح؟
2: يا استاذ ابونا،
0: يعني عايشه حياه توبه وبتعترف
2: بس
0: وبتتناولي؟
2: يا استاذ ابونا، بس مش على طول.
0: مش على طول. في خطايا؟
2: يعني انا معايا 3 اولاد، فين كنت يعني، هم مضايقني شويه يعني،
0: مضايقينك
2: شقاوتهم يعني، فانا بضطر ان انا اشتم احلف كده.
0: يا ولد يا ولد يا ولد. تضطري ايه اللي يضطرك انك تشتمي وتحلفي وتكذبي؟ ايه اللي يضطرك؟ مين يضطرك؟ انت المفروض مملوكه للمسيح له كل المجد، ولسانك مملوك للمسيح، بيقول لا تخرج كلمه رديه من افواهكم، يعني ما تطلعش العيبه من بقك، وده الانسان المسيحي الحقيقي. وبعدين لما انت تعيشي حياه توبه وما تطلعيش العيبه، ابنك هيستلم منك وبنتك هتستلم منك، هيستلموا حياتك قبل كلامك، واخده بالك؟
2: امين.
0: فانت تعملي ايه دلوقتي؟ تعملي ايه؟
2: اتوب.
0: برافو برافو برافو، انا بشكرك كتير.
2: شكرا يا استاذ، انا عايزك بس تصلي لي يا استاذ ابونا،
0: بس اكمل كلامي،
2: تبعد عني.
0: اكمل كلامي،
2: ماشي يا استاذ ابونا، اتفضل.
0: اتوب دلوقتي. اتوب يعني ايه؟
2: يعني ارجع لربنا.
0: يعني تعملي ايه؟
2: ابطل خطيه.
0: برافو، ابطل خطيه. خلاص قولي له يا رب يا يسوع،
2: يا رب يسوع،
0: يا اللي انت معانا دلوقتي،
2: اللي انت معانا دلوقتي
0: وسامع كلامي،
2: سامع الكلام،
0: انا بقدم لك توبه،
2: انا بقدم لك توبه،
0: سامحني على اللي فات،
2: سامحني على اللي فات،
0: وابدا معايا بدايه جديده،
2: وابدا معايا بدايه جديده.
0: امين
2: امين يا استاذ ابونا.
0: امين، يلا ربنا معاك،
2: اذكرني في صلاتك يا استاذ ابونا.
0: حاضر، امين. معانا مريان من اسكندريه، اتفضلي يا مريان.
3: ازاي قلتك يا ابونا، عامل ايه؟
0: اهلا يا ستي، اتفضلي.
3: انا يا ابونا كنت عايزه طلبت صلاه من قدسك يا ابونا، وترشدني ان انا اعيش ازاي مع رب المجد.
0: انت دلوقتي عايشه ازاي؟
3: انا يا ابونا تعرضت بعد جوازي لحمل خارج الرحم، فمن ساعتها لي 4 سنين.

0: ملا ادور على الدكاتره عشان ربنا يرزقني يعني بابن. واخر حاجه طلبوا مني حقن مجهري وعملته وما حصلش نصيب.
1: طب ده بالنسبة للحمل، لكن كلميني بالنسبة لحياتك الروحية.
0: انا حياتي الروحيه ابونا يعني بتناول وبعترف وبروح الكنيسه وحابه ان انا اعيش حياتي مع المسيح وصلين يا ابونا.
1: يعني عايشة حياة توبة؟
0: اه يا ابونا صدقني انا نفسي ان انا اعيش حياه توبه وان انا اروح الحياه الابديه.
1: آمين يا بنتي، آمين آمين. قولوا رب ثبت أقدامي، تواظبي على
0: يا
1: الكنيسة
0: رب ثبت
1: والتوبة،
0: اقدامي يا رب.
1: توبة والاعتراف، وتفتحي إنجيلك وتقري فيه وتصلي في البيت، وربنا يديك نعمة. وإحنا نصلي إن ربنا يفرحك بثمرة البطن. آمين. معانا أمير من أسيوط، تفضل يا حبيبي.
2: ازيك يا دكتور سابونا؟
1: أهلا أهلا.
2: عامل ايه؟
1: أيوة يا أمير.
2: معايا أخويا أبونا عنده نزيف في المخ وفي العناية المركزة.
1: اسمه إيه؟
2: اسمه مجدي فوزي.
1: مجدي؟
2: مجدي فوزي.
1: مجدي.
2: ليه 32 يوم يا أبونا في غيبوبة.
1: 30 يوم.
2: 32 يوم في الغيبوبة.
1: نصلي من أجل مجدي.
2: أمين يا رب.
1: وأنت عامل إيه يا أمير مع المسيح؟
2: نشكر ربنا يا أبونا.
1: عايش معاه وحياة توبة؟
2: أنا بصراحة بعيد عنه يا أبونا.
1: يا سلام، برافو برافو. طب أنا هسألك سؤال يا أمير.
2: ماشي يا أبونا.
1: اللي يبعد عن المسيح،
2: أي
1: يعني في واحد يبعد واحد يقرب، تقدر أي. تكلمني عن اللي يبعد شوية واللي يقرب شوية؟ كلمني شوية. اللي يبعد عن المسيح يقرا له ايه؟
2: أبونا
1: اللي يبعد عن المسيح يقرا له ايه؟
2: يتعب يا أبونا.
1: يتعب.
2: يتعب قوي.
1: ده باختصار. طب واللي يقرب للمسيح؟ واللي يقرب للمسيح؟
2: يرتاح يا أبونا مع المسيح.
1: يرتاح، بس يرتاح. يبقى يغتني ويعيش في سلام ويعيش في محبة والرجاء يملأ قلبه واخد بالك؟ يبقى أحسن نعيش مع المسيح ولا أحسن نبعد عنه؟
2: لا طبعا نعيش مع المسيح.
1: خلاص من دلوقتي تعيش مع المسيح؟
2: ماشي يا ابو.
1: أمين
2: أمين.
1: قول له ربنا بترمي عليك النهارده
2: يا رب.
1: أنا جاي لك.
2: أبونا
1: قول للمسيح أنا جاي لك.
2: أنا جاي لك يا يسوع
1: وبترمي عليك.
2: وترمي عليك.
1: أنا ابنك ورجع لك.
2: وأنا ابنك ورجع لك.
1: سامحني عن اللي فات.
2: سامحني.
1: أمين
2: أمين.
1: يلا يا أمير. أمين. مين؟ مايكل من اسكندرية، تفضل يا مايكل.
3: أبونا مكارم نقبل الأيدي.
1: تفضل يا سيدي.
3: انا رحت الوحده بتاع السنجل.
1: رحت ايه؟
3: وحطيت لي انا رحت الوحده بتاع السنجل.
1: واحده بتاعت فنجان.
3: وحطيت لي سحر في الفنجان.
1: حطيت لك سحر في الفنجان؟
3: وشربت حضرتك وبعد كده قالت لي نروح من باب واطلع من باب تاني بتاع ترب.
1: تدخل في الترب يعني وتطلع من باب تاني؟
3: قالت لي خش من باب واطلع من باب.
1: وبعدين؟
3: وبعد كده لما شربت بقى القهوه بقت تطلع احلام وحشه.
1: ايه؟
3: مشاهد جنسيه شكلها حاجات يا اسطبونا وحشه جدا. ومن ساعتها تعبان بقى لي 6 شهور تعبان.
1: طب وبتاعتك فنجان دي هتعمل لك سحر ليه؟ انت رايح عشان هي تخدمك. ليه عملت لك السحر يعني؟
3: استاذ انا عمال الف على الجره.
1: عارف ليه؟
3: بقالي 6 شهور بلف على الجره.
1: عارف ليه؟ ان لما رحت انت رحت للشيطان.
3: صح.
1: رحت

0: الشيطان. كلمني شوي عن حياتك يا مايكل.
1: لا كنت بعيد خالص ابونا مساري،
0: بعيد خالص. طب دلوقتي هتعمل ايه يا مايكل؟ دلوقتي هتعمل ايه؟
1: اقرب من ربنا.
0: دلوقتي
1: اقرب من ربنا.
0: لا مش تقرب بس، تترمي عليه.
1: اكيد.
0: ها؟ من قلبك؟
1: اكيد
0: من قلبك.
1: من قلبي صدقني.
0: ها؟
1: من قلبي. انا بعاني 6 شهور، بقالي 6 شهور.
0: طيب
1: وانا بكلمك على يعني نصيحه، ما حدش يعمل زيي.
0: طيب.
1: اللي انا شفته.
0: طيب يا مايكل اسمعني، قول المسيح معانا حاضر بشخصه دلوقتي.
1: المسيح حاضر معانا بشخصه دلوقتي.
0: قول يا رب يا يسوع،
1: يا رب يا يسوع،
0: يلي انا قدامك الان،
1: اللي انا قدامك الان،
0: سامحني
1: سامحني
0: سامحني
1: سامحني
0: واغفر كل خطاياي،
1: واغفر كل خطاياي،
0: واقبل توبتي،
1: واقبل توبتي،
0: وحررني
1: وحررني،
0: فك قيودي،
1: فك قيودي،
0: وابطل كل عمل،
1: وابطل كل عمل
0: عمل الشيطان ضدي،
1: عمل الشيطان ضدي.
0: امين
1: امين. اصبونا. طب استحضر اللي انا شربته ده، خلاص كده.
0: يلا باسم يسوع المسيح انتهر كل عمل شيطاني من جسد مايكل. يلا خلاص، عيش مع المسيح من النهارده، وتصلي وتتوب وتعترف وتتناول وتعيش حياه كريمه. سلام يا مايكل. رندا.
2: ايوه يا اوتسابونا.
0: معانا رندا كفر الدوار، اتفضلي يا رندا.
2: سلام ونعمة يا قدس أبونا.
0: سلام.
2: أبونا أنا جوزي اشترى أتوبيس، والأتوبيس دوت خلص القسط بتاعه، وأول ما أخلص القسط بتاعه دخل في عمرة مكنة، وكل يا أبونا ما يجي فوق ويخلص دين من عليه يلاقي دين تاني يطلع له، وكل ما يصلح حاجة في الأتوبيس يلاقي حاجة تانية بايظة، وزمايله محاربينه في الشغل يا قدس أبونا. اتمنى اللي انت تفتكره في صلواتك، والشيطان يبعد بعيد عنه، واولاد الحرام اللي بيؤذوه في الشغل يبعدوا بعيد عنه.
0: امين امين. طيب انت قلت الاتوبيس والخساره والتصليح والحاجات دي، لكن ما كلمتنيش عن حياتكم الروحيه.
2: يا بونا انا مقربه للكنيسه، ومقربه عيالي لبيت ربنا، وبروح القداسات على طول، واللي ربنا بيقدرني عليه انا بعمله مع اولادي، وبنروح الكنيسه نتناوله، وانا بحب الكنيسه كتير وبخدم في الكنيسه يا قدس ابونا. انا مقربه للمسيح الحمد لله.
0: لا في خطايا؟
2: لا يا بونا ما فيش خطايا.
0: برافو برافو. يعني عايش حياتك.
2: بس انا ساعات بقشم غصب عني.
0: تعملي ايه؟
2: ساعات بغلط مع الولاد غصب عني لما بيعصبوني. بس انا يا ابونا ما يعني لساني ما بيغلطش، بس غصب عني بيكروني اللي انا اشتم.
0: لا لا لا، شوفي مكتوب لا شتامون يرثون ملكوت الله. اسمعي الكلمه الخطيره دي، وبسمعها لكل انسان شايفني وسمعني دلوقتي. لا شتامون يرثون ملكوت الله، دي ايه مش كلمه من عندي.
2: قادر يا
0: مش من عندي. عشان كده تقدمي توبة انت وكل اللي سامعني يشتم ويكذب يتوب. نقدم توبة الآن يا رندا ونتغير، يا رب. وربنا يحل مشاكلكم ويسد ديونكم ويديكم نعمة وبركة.
2: يا قدس أبونا.
0: ربنا
2: بص يا أبونا، أنا بقالي مدة طويلة داخلة في بتاع سنة ونص أو سنتين، أنا وأخو جوزي مخاصمين بعض بسبب حاجات يعني هايفه جدا. والشخص دوت يا قدس ابونا اخو جوزي كان انا متجوزه، وهو كان عنده في حدود 17 او 16 سنه، انا دلوقتي متجوزه بقالي 15 سنه. كان في بينا محبه كبيره جدا، لمجرد كان بيبقى في الجيش او بيبقى في شغل ومسافر يتصل بيا يقول لي يا رندا قبل ما اروح عند ابويا الاقيكي انت اللي بتفتحي لي الباب. احنا دلوقتي واقعين في مشكله جامده جدا، او حد موصل له كلام غلط انا ما قلتهوش، او انا او حاسه ان في حد عامل لي حاجه انا وهو، لمجرد ان انا لقيت صورته عندي في الشقه قطعت صورته مش طايقه.

0: اشوفه قدامي، اشوفه بسبب اللي قدمت، اللي انا اصلح معاه وقدمت، اللي انا اقدم المحبة معاه واصالحه. اخر مرة كنا في يوم ليلة العيد، عشان احنا بنتجمع عند بابا مجدي على طول كل ليلة عيد، هو دخل اوضته وقفل على نفسه الباب. قلت له يا جميل نقدم المحبة ونبعد الشيطان بعيد عننا وندخل المسيح في وسطينا ونعمل أسرة جميلة وحلوة زي الأول، ده أنت أخويا، أنا ماليش أخ كبير وبقول أنت أخويا.
1: طيب
0: رد
1: خلاص،
0: عليا وقال لي إحنا
1: طيب
0: كده أحسن.
1: خلاص يا رند، شوفي أنت حاولتي تصالحي مرة، حاولي مرة تانية. لو
0: أحاول مرة تانية يا بونا.
1: اسمعيني خلاص، أنت اتكلمتي اسمعيني، هتحاولي مرة تاني، رفض، خدي حد واسطة بينك وبينه، رفض، روحي للكنيسة، دخلي أبونا عشان يعمل صلح. لو رفض الكنيسة يبقى خلاص انت ضميرك ارتاح وتصلي من أجله، تعملي زي ما أنا بقول كده، وربنا يديك نعمة وبركة يا رندا. أيوة معانا محمود من الجيزة، أهلا يا محمود.
2: أهلا بيك يا أم.
1: تفضل.
2: بص حضرتك يا بونا، أنا معمول لي حاجة، أنا على طول تعبان، على طول بخش في رعاية والدكاترة تقول ما عنديش حاجة، التملي كان بيكون عندي نزيف دم برضو، ما فيش إجابة لي، مش عارفين السبب إيه. آخر حاجة برضو اللي طلع عندي ورم في المعدة وفي سرطان، والنتيجة بتاعته إيه هم مش عارفين إيه السبب أصلا، وتملي الدنيا كلها واقفة معايا، وما بعرفش لما بروح مكان شغل ما بعرفش أكمل فيه أسبوع حتى، وكل ده كان من بعد وفاة والدي من 2016.
1: أي بتشوف أحلام؟
2: بشوف أحلام. أنا أمي برضو متوفية من 2010، تملي بشوف إن أنا بكون مع والدي ووالدتي في قلب القبر من تحت،
1: في قلب القبر
2: منظر أنا ما بعرفش أفسره، الشكل تحت بيكون عامل إزاي، ما بفهمش الكلام تحت عامل إزاي. تملي وأنا تعبان حتى لو في الشقة بحس بحاجات غريبة جنبي،
1: تسمع أصوات،
2: بحس زي بخط، بس
1: تشوف حد،
2: بشوف على شكل والدتي لما بكون تعبان، بس
1: حد بيجي لك في الحلم في المنام،
2: أمي والدتي، أمي وأبويا بس.
1: في حد صلى لك قبل كده؟
2: كنت بحاول أتصل بحضرتك تملي، وكان الأخوات اللي كانوا في القناة كانوا بيصلوا لي.
1: معاك حجاب؟
2: لا
1: ما معكش حجاب.
2: لا.
1: طب هات شوية مية في ايدك.
2: تمام.
1: معك مية؟
2: تمام يا بوي.
1: ايها الاله الحقيقي وحدك الواحد الذي لا شريك لك، يا من تجسدت في صورة الناس من اجل خلاص جنس البشر، ودخلت إلى عالمنا في صورة إنسان بلا خطية الذي هو يسوع المسيح، وكنت وأنت في الجسد على الأرض تجول تصنع خير وتشفي كل مرض في الشعب، وأنت هو أمس واليوم وإلى الأبد، وأنت حاضر معنا الآن، عبدك محمود اللي أنت بتحبه، أؤمر لي بالبركة والحرية الآن باسم يسوع المسيح الناصري، قوة دم صليبه، سلطان لاهوت المحيي، أأمر كل روح مضادة هاربة أو محاربة أو ساكنة في جسد محمود بمغادرة الجسد وعدم العودة إليه، كل رقية، كل سحر، كل عمل شيطان يبطل، تقطع كل رباطات، تبطل كل المحاربات. أمين. محمود
2: أبونا، عايز أقول لك بس على حاجة، أنا من بعد أبويا وأمي
1: اسمعني.
2: تمام.
1: اشرب من المية.
2: حاضر.
1: ما تحكيليش عن الماضي خالص، روح من دلوقتي حياة جديدة.

0: ايوه معانا راضي من اسيوط. ايوه يا راضي تفضل.
1: الو
0: نعم انا معاك اهو تفضل.
1: دخلت بالصلاه يا ابو سمونه.
0: نعم
1: دخلت بالصلاه.
0: حاضر. وتاني
1: عندي ضربات قلب سريعه يا ابو سمونه وتعبان اخر تعب.
0: ايه هو السريع؟
1: ضربات قلب سريعه يا ابونا.
0: ضربات قلبك؟ لا الف سلامه.
1: ايوه تعبان اخر تعب يا ابونا. كشفت كشوفات ما ليها مرضى كلها.
0: طيب طب بالنسبه لجسدك وقلبك، لكن بالنسبه لروحك ايه؟
1: مين
0: روحك؟ روحك
1: روح مع الله مع ربنا.
0: ايه
1: انا بعترف وبتناول برضه بتسبونه.
0: بتعترف وتتناول؟
1: اي
0: يعني مفيش خطايا؟
1: لا بسيطه خالص يا بتسبونه.
0: مفيش بسيطه يعني ايه؟ بسيطه يعني ايه؟ يعني ايه زي بسيطة زي ايه؟
1: اه برضه شتيمة وغلط وبتاع ابونا مع العيال عم يجونك احنا بناخد مش
0: لا لا اسمع يا راضي.
1: ايوه ابونا
0: مكتوب لغتك تظهرك. لغتك
1: ابونا
0: لغتك تظهرك يعني ايه؟ يعني لسانك يبينك انت مين. لما تقول كلمة صدقني هيقول لك ده مسيحي، كلمة صدقني، واخد بالك؟ إنما تحلف يبقى هو واحد في وسط الزفة. لكن كلمة صدقني طوعت المسيح، له كل المجد بيقول لي لا تحلف، وفي نفس الوقت أنا بشهد لمسيحي. وبعدين حاجة تاني، ممكن البعض يقول لك دي كذبة عادية ودي كذبة بيضة. كلام مفيش حاجة اسمها كذبة بيضة ولا سودة. الكذاب رايح جهنم. ترضى تروح جهنم؟ ايه رأيك؟ ترضى تروح جهنم؟ تعمل ايه؟
1: ومعايا مراتي برضو تعبانة يا ابو السبوع.
0: طيب خليني في الكلام ده يا راضي اسمعني بس. تعمل ايه دلوقتي؟ تعمل ايه دلوقتي؟
1: نتوب.
0: نتوب. نتوب الاول ونسيب الخطايا وبعدين اقول له يا رب اشفيني.
1: ماشي يا بتسوون.
0: اقول له يا رب سامحني.
1: يا رب سامحني.
0: واغفر خطاياي.
1: اغفر خطاياي.
0: واقبل توبتي.
1: اقبل توبتي يا رب.
0: واشفيني انا ومراتي.
1: اشفيني انا ومراتي.
0: امين.
1: امين يا بتسوون.
0: ربنا معك يا حبيبي. بنت الرب من كندا تفضلي.
2: نعم. سلام ونعم أبونا المبارك أبونا مكاري.
0: سلام
2: أبونا. عندي سؤال عن الروح القدس.
0: أيوة
2: أبونا. إذا الروح القدس يتكلم مع شخص وينطي وعود معينة أو نصيحة معينة، هل من الخطأ أن هذا الشخص يقول للآخرين حتى يشاركهم أو بدافع أنه يشجعهم، أم يبقى الموضوع سر بين الشخص وبين الروح القدس؟ فما هو الشيء الصحيح أبونا؟
0: هل ده اختبارك أنت؟ هل ده اختبارك
2: نعم.
0: أنت؟
2: نعم.
0: يعني فسري لي أكثر، قولي لي بوضوح، يعني ربنا قال لك كذا أو الروح قال لك كذا.
2: أيوة. أنا مرة يعني قلت لك أبونا الروح القدس على شكل عاصفة.
0: الروح القدس
2: يجي ويتكلم
0: إيه؟
2: معايا.
0: الروح القدس
2: على شكل عاصفة.
0: عاصفة.
2: يجي ويتكلم معايا.
0: أيوة.
2: ويعطيني عدة وعود، وأنا يعني قبلها أكون حاضر اجتماعك وأصلي وأطلب بحرارة. فالروح القدس يحضر ويتكلم ويعطيني وعود معينة في الطلبات اللي أنا أطلبها.

0: فهل من الخطأ أنه أقول للآخرين أنه الروح القدس تكلم معايا كذا وكذا؟
1: طب قولي لي مرة كده قال لك إيه؟
0: نعم،
1: أو آخر مرة قال لك إيه؟
0: آخر مرة أنا يعني أكتبهم بالدفتر، عاوزة أركز يعني آخر مرة قال لي إيه؟ في إحدى المرات قال لي وعندما يأمر الله بالشفاء أشفي، وأنا يعني كنت أطلب طلبة معينة للشفاء، وحضرتك كنت يعني في الرؤية وأسمع صوت الروح القدس شخصيا من فم الروح القدس.
1: يعني إيه؟ يعني إيه؟
0: أبونا أنا أكون حاضرة اجتماعك.
1: أيوه.
0: لما بيخلص الاجتماع أشوف روحي صاعدة للسماء، وشفتك مرة أنت واقف والشخص الرب يسوع وتكلم وقال لي وعندما يأمر الله بالشفاء أشفي. فهل من الخطأ أنه أقول للآخرين؟
1: شوفي، أقول أو ما أقولش المقياس إيه؟ نمرة واحد إن يكون الهدف هو مجد اسم الملك المسيح. أنا ذاتي تموت، أو صاحب الرؤية يموت شوية تراب، ويبغي فقط مجد الله، لا يطلب مجد لنفسه. إن كان الإعلان حيمجد اسم الملك المسيح أعلن وأقول، لكن إن كان الإعلان حيعود بالمجد ليا، لا أداري الإعلان. ده الأساس اللي أتصرف على أساسه، إن مجد المسيح وحده، مجد الملك المسيح وحده. آمين
0: آمين
1: آمين. أيوة.
2: ألو ألو،
1: منى من القاهرة، تفضلي يا منى.
2: ازيك يا استاذ منى؟
1: أيوة.
2: أنا منى. بص يا ابونا، أنا متخانقة مع جوزي وفي مشاكل كبيرة بيني وبينه، ومش عارفة أرجع له. مش عايزة أرجع.
1: لا، الصوت مش واضح، لو سمحتي تكلمي من الأول.
2: في مشاكل بيني وبين جوزي، دايما بشتم وبغلط بسببه.
1: بتشتمي مين؟
2: كل مشاكلي معاه هو، كل ما أقول خلاص أنا طبت ومش هغلط تاني هو بيرجعني تاني للخطية، وتعبت نفسيا منه، ودمر حياتي بأكملها، ودمر عيالي يعني. مش عارفة أعمل معاه إيه، مش عارفة أبعد عنه ولا عارفة إيه. أنا قاعدة عند والدتي ومش عارفة أعمل إيه، كل ما أديله فرصة تاني هو الشخص ما بيتغيرش، ما بيعملش خطوة إيجابية. ألو.
1: أيوة يا بنتي، أنا معاك.
2: بس كده، فأنا مش عارفة أعمل إيه، مش خايفة أخد قرار هبقى بظلم فيه عيالي، مش قادرة إن أنا أستقبل إن أنا أعيش معاه تاني يعني.
1: خايفة تاخدي قرار. شوفي يا منى، القرار الأول اللي تاخديه أنت ترجعي لنفسك وتشوفي أنت واقفة فين. هل يا ترى حياتك مرضية أمام الله؟
2: لا، مفيش. مش كنت الأول بعمل بصلي وبتناول بسمع قداس يعني بعمل كل حاجة، بس من ساعة ما المشاكل كترت وأنا بعدت خالص، بعدت عن كل حاجة، لدرجة إن أنا بالليل بقعد أكلم نفسي من كتر المشاكل.
1: أشكرك،
2: بنام بالعافية.
1: خلاص، أشكرك كتير، وأنا مبسوط قوي من الرد بتاعك. يبقى إحنا دلوقتي نسيب المشكلة على جنب شوية، نسيب المشكلة وبعدين نتكلم في الأساس.

0: أو المنبع اللي هيصدر لي سلام. إيه المنبع أو الأساس اللي هيصدر لي سلام؟ حياتك الروحية وارتباطك بالمسيح، حياتك الروحية وارتباطك بالمسيح. أنا بشكرك كتير إنك بتقولي أنا بعدت عن المسيح. يبقى نعمل إيه دلوقتي يا منى؟
1: نعمل إيه؟
0: نقرب من المسيح. ها؟
1: أو حاضر أتصور.
0: أنتي بنته غالية عليه جدا وعينه عليكي وعايز يسعدك ويفرحك. ما تسمحيش للشيطان يحرمك من البركة. انت دلوقتي ارجعي للمسيح وقدمي توبة حقيقية. امين
1: امين.
0: وبعد كده ربنا هيتولى المشكلة. انت نفسك لما تتجدد حياتك وتتغير والرب يملأ قلبك بالمحبة، انت هتسعي وتكوني سبب بركة وسبب خلاص وتنهي المشكلة. فانت دلوقتي تعملي ايه؟ يا رب استلمني. قولي معايا، قولي معايا يا رب استلمني،
1: يا رب استلمني
0: واغفر كل خطاياي
1: واغفر كل خطاياي
0: وانسالي الماضي.
1: ايه؟
0: انسالي الماضي.
1: انسى الماضي
0: وتدخل انت،
1: دخل انت يا رب
0: واصنع سلام بينا. امين
1: امين.
0: وربنا يكون معاك ويبارك حياتك. معانا ملاك من هنا، اتفضل يا ملاك.
2: قيم.
0: ايوه.
2: اتكلم مع ابونا على طول.
0: انا معاك يا ملاك، اتفضل.
2: انا ليا 9 شهور معلش بصراحة اللي ماسك في جسمي.
0: ليك 9 شهور ايه؟
2: يا رجل.
0: بتقول ليك 9 شهور ايه؟
2: ابونا مكاري معايا ولا مين؟
0: انا معاك يا ملاك، ابونا مكاري معاك. تفضل. تفضل.
2: ايوه. بصراحة ابونا ليا 9 شهور لفت على ورحت لاباء كهنة كثيرة.
0: انت مشغل
2: حاجة لامسة ماسكة في جسمك.
0: مشغل تلفزيون؟
2: لا يا ابويا، هم قالوا لي خلعة.
0: انت ايه؟
2: يا ابويا.
0: مين اللي عمل لك خلع؟ مين اللي عمل لك
2: خلع؟ جوز اختي توفى ابويا.
0: الصوت مش واضح.
2: من 9 شهور.
0: من
2: الو.
0: ما انا معاك يا حبيبي. بتقول من 9 شهور.
2: ايوه يا ابويا انا رحت
0: في ايه من 9 شهور؟
2: ايوه رحت لاباء كهنة. رحت لاباء كهنة ابويا قالوا لي خلع ماسكه فيك جامده.
0: قالوا لك ايه؟
2: خلع ماسكه فيك جامده.
0: حاجة ماسكة فيك جامد.
2: أيوة يا أبويا.
0: بتحس بإيه؟
2: النيل على طول يا أبويا في جسمي حتى لما باجي أصلي.
0: بس تنميل.
2: تسع شهور نادى أبويا وأنا شايف أمر.
0: بس أيوة أبويا. بس تنميل.
2: تنميل ووسواس.
0: وسواس.
2: ايوه يا ابويا.
0: توسوس في ايه؟ تفكر في
2: ودني الشمال. ودني الشمال يا ابويا.
0: ودنك الشمال. وي تاني بتسمع صوت ملاك. ملاك ملاك ضاع. معانا عماد من القاهرة، تفضل يا عمدة.
3: مساء الخير يا مستر.
0: مساء النور.
3: أخبار حضرتك؟
0: نعم تفضل.

ملاك والعماد. تفضل يا عماد. يا عماد يا عماد، تليفون بتاعك بيقطع، غير مكانك، غير مكانك وانت بتتكلم.

0: مين؟
1: انا عماد من القاهره.
0: اتفضل يا عمد.
1: بقول لحضرتك انا عندي طلبة صلاة، يعني معايا اربع بنات وطلب من رب المجد يخولي بناتي.
0: امين.
1: يعني طلبة صلاة.
0: امين يا حبيبي. وتاني؟
1: انا بسمع اجتماعاتك كل يوم، بس يعني الحمد لله ان انا وصلت لحضرتك.
0: وصلت للمسيح يا عماد.
1: ربنا يخليك يا جوز
0: ابونا. ما حلتش حاجه.
1: وصلي من اجلي يا جوز ابونا.
0: حاضر حاضر.
1: ربنا يخليك يا جوز ابونا.
0: وانت فين من المسيح يا عماد؟
1: والله انا قريب قوي من المسيح.
0: اولها حلفانه.
1: بحب اسلوبه.
0: اولها حلفانه.
1: ايه يا ابونا؟
0: بقول اولها حلفانه.
1: سامع يا جوز ابونا.
0: يعني اول حاجه حلفت انت. أول حاجة حلفت. حلفت يا عماد.
1: ايه يا بيت صابون؟ مستني حضرتك. ايه يا بيت صابون؟
0: بقول انت حلفت دلوقتي. ما بشغل التلفزيون.
1: الو يا بيت صابون،
0: انت واقف فين يا ابني دلوقتي؟
1: انا واقف في البلكونه يا صابونه.
0: في البلكونه. طيب انت عايش مع المسيح يا عماد؟
1: انا عايش مع المسيح وبحب الصلاه وبحب الترانيم، ويعني عايش مع المسيح.
0: خلاص قول له يا ربي اي ضعف في حياتي عالجه انت، واديني حياه توبه حقيقيه، وسامحني على كل خطايا. امين
1: امين.
0: يلا اتفضل يا عماد. معانا فايزه من امريكا. اتفضلي يا فايزه. الو. فايزه من امريكا. ما فيش اتصال. هارون من ملوي.
2: ايوه يا جود سابونا، مساء الخير.
0: اتفضل يا هارون.
2: ازيك يا جود سابونا؟
0: اشكرك.
2: انا يا ابونا عندي مشكله في معدتي من سنه.
0: معدتي؟
2: يعني من شهر 12 2019 لغايه النهارده. خدت ادويه كتير ورحت لدكاتره كتير وعملت منظار وبخدت الأدوية كلها، بس برضو ما زال الألم معايا في معدتي.
0: الدكاترة بيقولوا إيه أخيرا؟
2: أخيرا بعد المنظار قال لي عندك بكتيريا عالية في المعدة، واداني أدوية مضاد حيوي. خدت أول جرعة ما زال تعبان زي ما أنا. بعد كده رجعت له تاني، عدل الأدوية من تاني، وبرضو الألم معايا لسه.
0: نفس الألم؟
2: لا، الألم لسه معايا، نفس الألم زي ما هو.
0: طب وحياتك الروحية شكلها إيه؟
2: بصراحة يا ابونا أنا قبل السنة دي، قبل ما أتعب، كنت بعيد خالص. يعني كان تقريبا بقالي أكتر من 20-25 سنة ما بروحش الكنيسة وما بصليش. بس من بعد اللي حصل بعد معدتي، ولا قربت من ربنا وبحترف واتناول، ويعني عايش مع ربنا الحمد لله.
0: برافو برافو. وتركت الخطايا؟
2: نعم.
0: وتركت الخطايا؟
2: تركت كل حاجه الحمد لله.
0: وتغيرت؟
2: اتغيرت الحمد لله.
0: امين امين يا حبيبي. نصلي
2: الحمد لله
0: من رب يلمس هارون لمسه شافيه باسم يسوع المسيح الناصري. امين
2: امين يا ابونا.
0: يلا يا هارون. معانا كمال من القاهره.
3: ازيك يا جود سابونا؟
0: اتفضل يا كمال.
3: انا سعيد انك سمعت صوتك يا جود سابونا. لي 10 سنين نفسي اسمع صوتك.
0: اتفضل.

0: ايوه كنت
1: ايوه اتفضل.
0: انا بص يا ابونا كنت خ... ايوه كنت يا ابونا انا كنت خاطب زمان،
1: كنت ايه؟
0: والحمد لله دخل فيا المسيح من بعد ما اتجوزت.
1: لا لو سمحت عيد الكلام تاني، عيد الكلام تاني كلمة كلمة.
0: ماشي. كنت زمان حضر بص يا ابونا كنت خاطب
1: كنت خاطي.
0: زمان.
1: الله،
0: كنت خاطب.
1: لغاية
0: بعد
1: امتى؟
0: كده بص يا ابونا
1: لغاية امتى؟
0: لمسني المسيح
1: لمسني
0: وتوبت الحمد لله.
1: امتى؟
0: بس
1: امتى؟
0: شغلانتي تقصدني ان في حاجات شياطين تجيني في المحل تبهدلني ما تخلينيش اعرف اروح الكنيسه. انا بتناول وبعترف بس تروح المحل في حاجات بتخليني دماغي تتشتت.
1: حاجة تخليك ايه؟
0: فعايز ابقى مع النفس ابقى مع المسيح.
1: بتقول حاجة
0: حاجات
1: تخليك
0: خطايا يا
1: ايه؟
0: ابونا،
1: حاجة تخليك ايه؟
0: حاجة تخليني اتشتت معيش مش عايز اروح الكنيسة. بعد كده انا نفسي ابقى مع المسيح على طول.
1: يبقى انت عليك ما تسمعش لصوت ابليس، هو يتكلم انت تصرخ للمسيح وتقول له يا رب نجيني من التجارب، وتقول له لينتهرك الرب يا عدو الخير ابعد عني باسم يسوع المسيح، وتتمسك بحياة القداسة والتوبة والكمال بحيث ما تعملش أي غلط وتعيش حياة توبة حقيقية. أمين أمين يا
0: في
1: كمال.
0: بفكر.
1: ها؟
0: ايوه يا ابو صابونه.
1: أمين
0: امين يا ابو صابونه. بس عايزك تصلي لي من السجاير دي حسنة على ادخلني الجحيم يا ابو صابونه. سجاير
1: السجاير
0: خايف. هي دي حاسس هي دي كل ما تناول يقولوا لي اللي يشرب سجاير ما يخشش ملكوت الله.
1: نبطلها خلاص. بناقص
0: صلي لي وصلي لي ابو صابونه.
1: حاضر
0: صلي لي.
1: حاضر حاضر. ربنا معاك يا حبيبي. أيمن محمد من هنا، اتفضل يا أيمن.
2: ازيك أبوني؟
1: أهلا يا حبيبي.
2: أبونا معي مرتي ما تشتغل معانا وناسها عاملين لهم حاجة في الكنيسة مخلينا أبو يوم يوقفوا معاي وشايفينها غلطاني.
1: لو سمحت يا أيمن عيد الكلام تاني كده واحدة واحدة.
2: يا مولانا انا متجوز ومعي مرتي اما تغلط فينا في البيت ومخلين ومعاملين حاجه في الكنيسه لابوي وامي واقفين معاي على الغلط.
1: عاملين حاجه في الكنيسه؟
2: ايوه ابوني.
1: مين اللي عامل حاجه في الكنيسه؟
2: يعني هم ناس راحوا قالوا لنا عاملين لكم حاجه في الكنيسه ان هي مثلا تغلط وعاملين لابوك وامك.
1: يعني في حد راح عمل لكم حاجة في الكنيسة؟
2: أيوة يا أبوني.
1: مين قال لك الكلام ده؟
2: ما قالوا لنا كده يعني.
1: مين اللي قال؟
2: اللي قال واحد عندنا.
1: لا لا لا، الشيطان بيحاول يوقع بينك وبين غيرك. الشيطان شغلة الشيطان إنه يفرق الناس ويكره الناس في بعض، دي شغلة الشيطان لأنه ما يعرفش المحبة. المحبة من المسيح. فما تصدقش الشيطان اللي بيقول لك فلان عامل وفلان مسوي، ما تصدقش الشيطان.
2: اما يا ابونا احنا شايفين ابوي وابونا وامنا واقفين معاها على الغلط.
1: ما هو عايز اقول لك الكنيسه ما تعملش عمل يا ايمن. الكنيسه بتعمل خير بس. يعني زي ما انا بكلمك دلوقتي انا بعمل خير. انت محبوب عندي ومحبوب عند المسيح. فالكنيسة ما تعملش غلط، ما تعملش حاجة وحشة.
2: ماشي تمام أبونا.
1: ربنا معاك يا حبيبي ويبارك حياتك. تفضل. معانا مريان من نيو جيرسي. تفضل يا مريان. أيوه.
3: يا قدس أبونا أنا تعبت من شهر 7 واكتشفوا ان انا كانوا في الاول قعدوا يشخصوني غلط ويقولوا لي انت عندك حاله نفسيه وحطوني على ادويه وحاجات، وبعدين اكتشفوا ان انا عندي ام اس على مخي ورقبتي وحجزوني في المستشفى واخدت كورتيزونات عاليه قوي، وبعد ما طلعت حاله نفسيه جامد وما كنتش واعية

0: اي حاجة ونفسيتي تعبانة، ولغاية دلوقتي انا مش فاهمة ايه اللي عندي. الدكاترة مش قادرين يفهموا ايه اللي عندي، وعملولي تيست النخاع من ظهري، اخدوا مني يعني عينة من النخاع، واخدوا مني 26 انبوبة دم، ولغاية دلوقتي ما عرفوش عندي ايه. بس انا حالتي يعني مخنوقة على طول، واعصابي منطربة، وجسمي كله بيتهز، وكل اللي اكلمه بيقول لي لا ده انتي حاجة من الشيطان، لا انتي في حد عامل لك عمل. ومبقتش فاهمة ايه اللي بيحصل، اتصابونا وتعبانة خالص، مش قادرة اساعد عيالي ولا اخدمهم ولا اقف معاهم ولا اذاكر لهم، وعلى طول متعصبة وجسمي كله بيرتعش عليا، ومش فاهمة ايه اللي بيحصل، وتعبانة خالص يا ابونا.
1: طيب يا مريان، قبل ما نصلي عايز أسألك يا مريان عن حياتك الروحية.
0: على طول معايا اتصابونا، وبروح اتناول وبعترف، ومع الابهات كان على طول، والرهبان من مصر حتى بيكلموني، وكل اصحابي بيرفعوا صلاة، ولما بعترف بيقول لي يا ابونا يا مريم معلش ممكن يكون دي حاجة ربنا مديهالك للناس اللي حواليكي. فبقول له اتصابونا بس انا تعبت خالص بجد، عايزة اقف مع عيالي واذاكر لهم واخدم بيتي، ومش قادرة،
1: طيب
0: جسمي كله بيتنفض.
1: طيب قبل الكنيسة والتناول هل يا ترى في توبة؟
0: هو يا تصمون كل يوم بقول لربنا لو في حاجة عملتها بقصد أو من غير قصد سامحني واغفر لي خطايا يا رب أرجوك،
1: كويس، ده الماضي
0: وعلى طول بحاول.
1: ده الماضي، لكن دلوقتي في مثلا خطايا
0: لا يا تصمون
1: في حياة
0: لا،
1: توبة
0: يعني أنا
1: حقيقية؟
0: بلا خطية،
1: في
0: أنا
1: توبة؟
0: طبعا إنسانة، بس نو يا تصمون أنا على طول بقوم أصلي وأعمل مطنياتي، وأحاول أبقى مع ربنا، وأولع شمع المرجرجس والعذراء، وأشرب زيت العذراء كل يوم،
1: بركة.
0: وأنادي على مرجرجس شافعي.
1: طيب
0: مش عارفة،
1: خلاص بركة، واحنا هنصلي لمريان وباسم يسوع المسيح الناصري انتهر كل مرض وتتمم مشيئتك الصالحة في حياتها، غافر خطاياها قابل توبتها لمسة شافية في اسم يسوع المسيح. ربنا معاك يا مريم. ايوه
2: ايوه يا مده.
1: معانا امان من سوهاج، اتفضلي يا امان.
2: السلام والنعمه يا ابونا.
1: سلام.
2: انا معايا مرات ابني لها سادس سنه ليها، ربنا ما عطاهاش عيال لغايه دلوقتي، وهي نفسها في عيل يعني صالح من عند ربنا كده، ثمره صالحه من عند الرب.
1: امين امين، ربنا يديها يا بنتي،
2: يا ربنا
1: ربنا
2: يديها،
1: يديها.
2: اسمها ماري، هي ماري فايز.
1: وقبل ما يدينا ولد او يدينا عيل يا ترى احنا خدنا المسيح نصيبنا؟
2: طبعا خدنا المسيح نصيبنا يا ابونا،
1: امين امين.
2: وبنتناول وبنصلي، وربنا مع وقلبنا مع ربنا على طول يعني.
1: طب بركة كبيرة، نصلي ان ربنا يفرحكم بثمرة البطن. امين
2: هيديها يعني السنة دي يا ابونا.
1: باسم يسوع المسيح. تفضلي. نعم نعم.
3: الو،
1: الصوت راح من ودني.
3: الو يا قدس ابونا.
1: مين؟ ايوه كمان من امريكا،
3: انا
1: كمان.
3: كل خطايا انا خاف من كل خطايا يا ابونا.
1: كمان من امريكا، انا بشكرك كتير.
3: أيوة.
1: يا كمال، طب ليه بتقول كده؟ عايز
3: ربنا
1: ايه؟
3: يخليك يا ابونا.
1: اسمعني، بتقول انا خاطي وكل خطايا.
3: اتفضل.
1: خليني اتكلم.
3: ايوه
1: بتقول انا خاطي وكل خطايا، بتقصد ايه؟
3: ايوه يا ابونا،
1: بتقصد ايه؟
3: يعني خطايا الفكر مشيت تاني.
1: طيب بعد الكلمة دي عايز وراها ايه؟
3: عايز وراها صلاح للتوبة.
1: انت تقدم

0: them tube.
1: انا عم اعترف واتناول بس الفكر برضه مشتتني.
0: نفكر في المسيح ونسيب الروح القدس يفكر فينا.
1: ماشي يا ابونا. وعندي ومحتاج صلاه محتاج صلاه. عندي انسداد رئوي.
0: الف سلام الف سلام. يبقى ناكد توبتنا يا كمال، ناكد التوبه. ولو في اي خطايا تسيبها من دلوقتي وتبتدي تعيش حياه مقدسه في المسيح. امين امين.
1: انا امين. اي خطايا الفكر بس اللي مشتتاني.
0: فكر في المسيح وحياتك الابديه. تفضل مريان. مريم من اسيوط. تفضل يا مريم.
2: سلام يا بونا.
0: هاي وضحي صوتك يا مريم.
2: سلام يا بونا. قدسك عامل ايه؟
0: نشكر الله.
2: ايه ابونا، انا متجوزة من 4 سنين وما كانش في اي حاجة، وكله كان بيقول لي ان انا كويسة كل الدكاترة، بس اكتشفت من كام شهر ان عندي اكياس دم على الرحم، وعملت عملية وشلتهم من كام شهر يا دوب، بس المفروض ان انا ما عنديش اي حاجة تمنع، بس لسه ربنا ما عطاش، وكل شوية بلاقي كيس مية بيطلع لي وباخد علاج بيصرفه. فالدكتور قال لي ان ممكن يكون في يعني عندي مشكلة، ان كل شوية مثلا يطلع لي كيس مية بس يتصرف بعد كده بعلاج عادي. بس فانا الآن بصراحة وبقالي 4 سنين يعني طالبة صلواتك يا بونا.
0: طيب احنا هنصلي ان ربنا يفرحك، لكن ما كلمتنيش عن علاقتك بالمسيح والكنيسة.
2: انا علاقتي بربنا قريبة جدا، بصلي كل يوم، وبصلي انا وجوزي، وبنقرأ الكتاب المقدس كل يوم، وبنقرأ صلاة النوم مع بعض، وبنروح القداس مع بعض، وبنتناول، وبيتنا بيت صلاة طول الوقت بنصلي.
0: الله، برافو برافو، مثال حلو. بيتنا بيت صلاة. بركة يا بنتي، أنا بحييكي.
2: ميرسي يا بونا.
0: ويريد كل الناس تبقى زيك كده. ربنا معاك يا مريم. نصلي إن ربنا يفرحك ويزيل الموانع ويديك نعمة وبركة أنت وجوزك ويفرحكم. آمين. معانا بنت الرب من ميتشيغان أمريكا. أيوة.
3: سلام ونعمة يا أبونا.
0: سلام
3: أبونا. أنا كل مرة بحط مية قدام الاجتماع وبرش البيت كله، فبنتي كانت عندها كورونا.
0: أيوة.
3: فاحنا في البيت كنا خايفين لما نصير كورونا، بس احنا لما رشينا الميه وصلينا ان باسم يسوع المسيح مش حنصير كورونا، الحمد لله. هاي صار 3 شهور ويعني كل شيء احنا كويسين.
0: بركه بركه بركه. وكويسين مع المسيح؟
3: نعم ابونا.
0: كويسين مع المسيح؟
3: مش يعني بقول يعني يوم ايه يوم لا،
0: يعني رجل بره ورجل جوه.
3: صراحة
0: رجل بره.
3: نعم.
0: ورجل جوه. رجل بره ورجل جوه.
3: ساعه
0: ربك وساعه قلبك.
3: صح ابونا صح.
0: ما ينفعش، لازم الساعتين لربنا والرجلين لربنا والحياة كلها لربنا. كل ملكا ليسوع، واخد بالك؟ نسلمه الحياة وقول له رب انت اشتريتني بالدم، بس اسلمك حياتي، اعلن ملكيتك علي.
3: آمين.
0: الشيطان ما يكونلوش حاجة فيا، ولا العالم يكون له حاجة فيا.
3: آمين.
0: بقول
3: يا
0: الكلام
3: رب.
0: ده لكل انسان سمعني. كل ملكا ليسوع اشتراني.
3: آمين.
0: بالدم، لازم أعيش لي. إن عشنا فللرب إيه؟ نعيش، وإن متنا

0: فالرب نموت. هو مات لأجل الجميع كي يعيش الأحياء فيما بعد، لا لأنفسهم بل للذي مات لأجلهم وقام. يبقى احنا عايشين لمين؟ للمسيح يسوع وحده. آمين
1: آمين. اذكرنا في صلواتك أبونا حتى نكون مع المسيح.
0: آمين. تفضلي. معنا صفوة من المنيا. تفضل يا صفوت. الو
2: الو،
0: ده صفوت ولا مين؟ لو سمحتوا تقفلوا التلفزيون، لو سمحتوا تقفلوا التلفزيون.
2: الو،
0: ايوه مين؟
2: عامله يا جوت ابونا؟ انا بنتك مريم من المنيا.
0: مريم،
2: هاي مريم. انا يا ابونا على طول بحس بحاجات في البيت، على طول قلقانه، خوف، فراغ، مش ببقى قاعده مستريحه. رحت عند راهب في اسكندريه، صلى الله عطانا ميه، قعدت في شهر حلو ورجعت تاني. من روحت البيت ممكن يوم عليا، طلعت بره البيت ما بقاش فيه اي حاجه خالص، لكن طول ما انا في البيت على طول تعبانه، اي حاجه وجعاني.
0: في خطايا في حياتي، في خطايا،
2: في حاجه بتاخدني من الصلاه، ابقى نفسي ان انا اقرا في الكتاب المقدس، حاجات كتيره بتمنعني، مش ببقى قادر ان انا اقرا على الكتاب واقرا فيه.
0: طب اسمعيني، في خطايا في حياتك؟
2: ها؟
0: في خطايا في حياتك؟ في خطايا في حياتك؟
2: لا يا ابونا ما فيش حاجة.
0: يبقى نصلي ربنا يديك نعمة وبركة. تفضل. معانا بنت الرب من أمريكا، تفضلي.
3: سلام ونعمة يا أبونا.
0: سلام.
3: قلت لك أنا كنت محتاجة صلاة لماما، هي بقالها 10 أيام بتسمع أصوات مش موجودة، بتشوف إن في حاجة هتطلع كاميرا في أوضة نومها، بتشوف إن حد بتسمع لحد
0: لحظة واحدة،
3: إن في حد هتطلع كاميرا في أوضة النوم أو في البيت عموما،
0: كلام مش
3: من الجيران.
0: بتشوف ايه؟
3: بتشوف ان حد حاطط لها كاميرا.
0: هي بيتهيأ ليها كده.
3: بالظبط، بيتهيأ لها وبتسمع اصوات مش موجودة. وديناها الدكتور قال لها كل ده مش موجود، انت بيتهيأ لك.
0: ايوه.
3: مش مقتنعة ان هي بتهيأ لها، وكل كلامها معانا ان انتوا مش مصدقين، انا ما اتجننتش، انا ما حصلليش حاجة.
0: انتوا بتصلي؟
3: هي الفترة اللي فاتت قربت من ربنا.
0: انتوا بتصلي؟
3: بنصلي. هي الفترة اللي فاتت قربت من ربنا كويس، وبتروح تتناول وبتحضر القداس، ودايما تحضر الاجتماع.
0: طب هسألك انت سؤال، معلش سامحيني، يعني انت بتكذبي؟
3: انا مش بكذب، بس انا مقصره في صلاتي الفتره دي.
0: لو سمحتي انا سؤالي محدد، انت بتكذبي؟
3: لا مش بكذب.
0: للمره الثالثه هكرر السؤال، انت بتكذبي؟
3: أنا صدقني مش بكذب.
0: طيب، على العموم أنت مسؤولة قدام المسيح. أنا ليه بسأل كده؟ بسأل إن الشيطان ياخد براحه في حياتنا لما يكون في خطايا أو في إهمال، إهمال في حفظ الوصية، إهمال في الحياة المدققة المقدسة، واخدة بالك؟ لأن فينا كتير بيعتبر ان الكذب

0: خطايا عادية، والحلفان خطايا عادية، والشتيمة خطايا عادية. ما دام ما بيزنيش وما بيقتلش يبقى خلاص يعمل كل حاجة ما عدا الزنا والقتل. لا لا لا لا لا، احنا في المسيح يسوع قديسين، ومعنى قديسين يعني بحسب ما استلمت الكنيسة وبدأت، المولود من الله لا يخطئ، يحفظ نفسه والشرير لا يمسه. أنا قلت الكلام ده يوم الجمعة اللي فاتت، المولود من الله يعني اللي اتعمد وآمن، المولود من الله لا يخطئ، يحفظ نفسه والشرير لا يمسه. فإحنا يا بنتي نعيش حياة توبة حقيقية، وممكن يبقى لكم سلطان. لو كان ده عمل شيطاني تقولي باسم يسوع المسيح انتهر كل عمل شيطاني، تلاقي كله راح. ايه رأيك؟ وانا هقول دلوقتي باسم يسوع المسيح الناصري، كل عمل وحرب ضد مامتك ينتهي.
1: امين
0: امين. تفضل. نعم، ابن الرب من عين شمس، تفضل يا حبيبي.
2: ابو تسابونا، كل سنه وانت طيب ابو تسابونا.
0: شكرا.
2: انا طالب طلب الصلاه لي انا وعيالي ابو تسابونا.
0: خير.
2: شايفين يعني الحربات افكار كثيره يعني، وانا حاسس بشوف حاجات كده حواليا. ابو تسابونا.
0: حواليك المسيح له كل المجد، وجنبك لازق فيك مش بيفرجك.
2: الله يخليك.
0: عيش عيش الايمان ده. مسيحنا اسمه عمانوئيل، لتفسيره الله معانا. لما اؤمن ان المسيح معايا ومش بيفارقني، ههزم كل اعمال ابليس. فالكلام اللي بقوله لك بقوله لكل انسان سامعني، عيشوا كلمه عمانوئيل، عيشوا كلمة عمانوئيل. المسيح مع كل إنسان مسيحي، مش بيفرق، مش بيفرق. فكلمه، أنت ابن غالي عليه.
2: في الوش اللي هودينا يا أبو تسابونا، وأفكار يعني أفكار غريبة وأفكار وحشة على طول.
0: فكر في المسيح، في الحياة الأبدية، فكر في نصيبك الأبدي، فكر في إنك تشهد للمسيح وتفتخر به، فكر انك تعمل خير الى اخره. خلي تفكيراتك كلها روحيه. امين. تفضل.
2: امين يا ابو تسابونا، وصلي لي انا على صوبنا صلاتك يا ابو تسابونا.
0: حاضر، ربنا معاكم. مين؟ منى.
3: ابو تسابونا معايا؟
0: منى من المنيا. تفضلي يا
3: منى. زي قلتك.
0: نشكر ربنا، تفضلي.
3: انا كنت موجودك طلب سلام نازل ابن مينا.
0: مش سامع.
3: طلب سلام نازل ابن مينا.
0: ماله؟
3: هو ثاني سنة وهو متميز جدا في كل حاجة يعني.
0: ثالثة سنة.
3: هو دايما عنده حاجة ثانية.
0: نصلي من اجل ابنه.
3: هو
0: وإيه تاني؟
3: هو متميز جدا.
0: ايوه خلاص، ايه تاني؟
3: شايف نفسه ان هو مش قريب لربنا، مع ان انا شايف ان هو بيروح الكنيسه بيصلي.
0: كويس ان هو يحس انه مش مراد ربنا، وعايز يزيد في النعمه ويزيد في الايمان. ده يا ريت كل انسان يطمع في النعمه، وعلى قد ما يعمل يبقى عايز يعمل اكتر، وعايز يرضي ربنا اكتر. حلو.
3: وصل الحاجه، وصل لحضرتك قلت الحاجه النفسيه.
0: ربنا يكون معك.
3: يعني دلوقتي انا بعالجه، بياخد علاج نفسي قبل 6 شهور.
0: ربنا يديله نعمه وبركه وسلام يا بنتي. تفضل. ايوه. معنا فارس من اسيوط. تفضل يا فارس. ايه ده؟ تفضل. إيه؟ يا فارس.

0: Χρεβούνε.
1: E suita. Μύρι λεμπισάου αθιέμνη. Φέρεις. Φέρεις.
0: Αλό.
1: Είχε σουίδα.
0: Αλό.
1: Γιάμνη είχε σουίδα.
0: Αλό.
1: Αλλά.
0: Αλό.
1: Ανε σαμάκ, ανε σαμάκ.
0: Αλέχου.
1: Ναμ. Μίχη Φάρις. معانا كمان من الجزائر. تفضل يا كمان.
2: الو سالم المسيح.
1: سلام.
2: انا عايز صلاح يكون اوكي.
1: انت مصري؟
2: لا جزائري.
1: جزائري مسيحي؟
2: مسيحي ايه؟
1: مسيحي؟
2: مسيحي ايه؟
1: ها ايوه تفضل.
2: مسيحي
1: حاضر نصلي وايه تاني؟
2: عايز صلاة ليا وزوجتي.
1: صلاة لايه؟ ها؟
2: فيها أرواح شد أرواح.
1: مين اللي فيها أرواح؟
2: أرواح ناجسة. ايه
1: حاضر نصلي يا كمال. وايه تاني؟ ايه تاني؟
2: وعايز صلاة السجاير.
1: سجاير؟
2: سجاير
1: وانت بتصلي يا كمال؟
2: نصلي انا وزوجتي. ايه جزائري.
1: ايه؟ طيب
2: مسيحي ايه؟
1: وفي كنيسة بتروح كنيسة؟
2: عندنا كنيسة مسكرة روحوا الكنيسة. عايز صلاة لزوجتي مريضة.
1: حاضر تفضل. ايوه معانا بنت الرب من اسكندريه. تفضلي.
3: الو
1: تفضلي.
3: مساء الخير يا سبونا.
1: مساء النور.
3: إيه انا قلتلك كنت عايشه حياتي مع ربنا انا وجوزي قبل حوار الكورونا، ومن اول ما حوار الكورونا نزل وانا نفسيتي باظت. كنت دايما بصلي لما الاقي دايما ان في ناس حواليا جات لها كورونا بعدت عن ربنا. نعم
1: تفضلي. تفضلي.
3: مستمع قدسك.
1: تفضلي كملي.
3: بعدت عن ربنا. نفسيتي بايظة ان انا ابعد عنه. مش عارفة اقرب له تاني. حوار الكورونا عامل لي قلق، عامل لي خوف، عامل لي قلق دايما في البيت. ساعات طول ما انا لوحدي، علشان انا قاعده لوحدي في شقه لوحدي، طول ما انا قاعده بيحصل لي قلق، بيحصل لي خوف، بيحصل لي توتر. بس ممكن لما بهزم الخوف والتوتر واقوم اصلي لربنا برجع ابقى كويسه. بستسلم للشيطان وبرمي وداني للشيطان وللخوف. بتعب، بحس ان انا عندي اعراض الكورونا، بحس ان انا تعبانه، بحس ان انا همدانه. عايزه ان انا اقرب من ربنا تاني. ساعات مش عارفة ان انا اقرب له، مش عارفة ان انا ارجع له تاني، مش عارفة ان انا اصلي له تاني.
1: طيب شوفي يا بنتي، عايزة تقرب لربنا، انا عايزك تعرفي ان ربنا لازق فيك مش بيفرقك، عشان تعرفي الكلمة دي. يعني

0: فانت كلميه على اساس ان هو جنبك المحب الانزق من الاخ. والحاجه التانيه كلميه على انك بنته الغاليه عليه جدا، بيحبك محبه ابديه مهما كان ماضينا او خطايانا، محبه ربنا لينا ما بتتغيرش. والحاجة التالتة إني لما تطلبي تلبى خليكي واثقة إنه هيستجيب. يعني مثلا هتقول له رب استلمني، هيستلمك. اغفر خطاياي، هيغفر خطاياك. اديني نعمة، هيديكي نعمة، لأنه بيحبك وعايز يديك ويغنيكي. وربنا يكون معاك يا بنتي. أما عن الخوف والبتاع، تقولي باسم يسوع المسيح تنتهر الشيطان، تضيع المخاوف. يا رب املاني بالسلام، املاني بالسلام. وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وافكاركم في المسيح يسوع. والرب نفسه وعد وقال سلاما اترك لكم، سلامي اعطيكم. فادانا سلامه. فاطمني وعيشي في المسيح، ربنا يديك نعمه وبركه. فايزه من امريكا، تفضلي يا فايزه. فايزه
1: كنت عايشه حياتي
0: انا وزوجي. لا الصوت بعيد.
1: الو.
0: ايوه يا فايزه.
1: الو.
0: ايوه اتفضلي، انا سامع.
1: ايوه اكلم ربنا.
0: ايوه.
1: طيب انا فايزه من امريكا.
0: نعم مش واضح.
1: طلب منك طلب الصلاة عشان انا هعمل عمليه يوم 18.
0: هتعملي عمليه يوم 18؟
1: عمليه في الفقرات بتاع ظهري.
0: فقرات ظهرك.
1: نفسي تصلي لي يا ابونا عشان انا محتاجه صلاه جدا.
0: هصلي. حاضر اصلي. وانت كلمت المسيح؟ كلمتي المسيح؟
1: الو.
0: قبل ما تطلبي ابونا مكاري طلبت المسيح؟ قبل ما تطلبي ابونا مكاري طلبت المسيح؟
1: انا ايوه.
0: لو سمحتي اطفي التلفزيون. لو سمحتي اطفي التلفزيون.
1: أنا
0: طفيت التلفزيون؟ ما طفيتوش. أيوة. أيوة. معنا تريزا. ألو. من القاهرة.
2: ألو.
0: تريزا من أيوة أيوة.
2: تريزا من القاهرة.
0: على مهلك على مهلك.
2: أتكلم؟
0: إيه؟
2: أتكلم؟ أنا كان عندي بنت أختي من سنة كانت تعبانة وكانت قال لها كانت حامل، وقال لها الدكتور لما تولدي هتاخدي حقن تحت الجلد عشان ما عندكيش التيزين. فهي بقى لها سنة والدة وبنتها عندها سنة ونص، وصلينا حطينا مية قدام أبونا مكاري وصلينا أنا وهي، والحمد لله ولدت والنونو عنده سنة ونص. فأنا يعني بشكر أبونا. قالوا معايا؟
0: أولا أقول لك أشكر المسيح وحده.
2: اشكرك يا بونا. وبعدين ندبت خروف النهارده وديته، بس كده الخروف نكايه فانا ما كنتش اعرف، فده يبقى حرام. وديته الكنيسه، انا كنت عارفه ان هو خروف دخر، قالت لي انتهي، بس هو خروف يعني.
0: طيب.
2: فيبقى خلاص انا وفيت يعني النذر ما صوتش يعني.
0: طيب.
2: يبقى دوت الحمد لله يعني النذر قبل.
0: كل حاجه مقبوله. المهم تكون انت مع المسيح، يعني تكوني قدمتي نفسك للمسيح.
2: يعني انا كنت في ضميري ان هو خروف وما عرفتش الراجل، ما عرفش ضحك عليا ولا ايه.
0: سيبينا من الخروف
2: دلوقتي. يعني انه خروف وقتته كنيسه.
0: سيبينا من الخروف دلوقتي، المهم تكوني انت قدمتي نفسك للمسيح.
2: ايوه انا اشكر الحمد لله انا معايا يسوع وبتنيه وبعترف.

0: كل حاجة.
1: طب بارك ربنا يكون معاكم ويبارك حياتكم. معانا بنت الرب من سوهاج، اتفضلي. ايوه، وفين بنت الرب؟ مايكل
0: الو،
1: من المنيا، اتفضل يا مايكل.
0: مساء الخير يا بانا. بانا
1: اتفضل يا حبيبي، مساء النور.
0: كنت محتاج صلاة من حضرتك لأن أنا في مشكلة كبيرة
1: خير،
0: قابلها دلوقتي، داخلة تقريبا في سنتين،
1: عندنا ايه؟
0: ترتب عليها طبعا ديون كتير وترتب عليها مشاكل كتير، أثرت على بيتي بشكل كبير، أثرت على أسرتي بشكل كبير،
1: ديون،
0: وكل ما بمشي في طريق لحلها الدنيا بتقف أو بتتعطل أو بتطول.
1: ايوه. طب لو سألتك
0: أنا
1: السبب،
0: واخد وعد من ربنا إن
1: خلاص
0: المشكلة هتتحل وإن
1: خلاص
0: ربنا هيعوض
1: اسمعني
0: كل الأيام اللي فاتت.
1: اسمعني، لو سألتك انت ايه السبب هتقول ايه؟
0: جزء كبير مني سوء إدارة مني وسوء تصرف مني.
1: سوء إدارة وسوء تصرف، وإيه تاني؟
0: وبعدي عن ربنا وعدم مشورتي لحد.
1: الله، خلينا في الكلمة دي، بعدي عن ربنا، بعدي عن ربنا. شوف، احنا غاليين جدا عند ربنا، يعني انت غالي جدا عند ربنا. اسمعني، وكل اللي سمعني اسمعني، كل واحد غالي جدا عند ربنا. فيجي مثلا زي مايكل بيقول بعدي عن ربنا، بس انت غالي ومحبوب عند ربنا، وخايف عليك في بعدك الشيطان ياكلك، فيعمل ايه؟ يسبب سبب في ان يصحيك ويخليك ترجع. يعمل ايه؟ خلاك مديون، خلاك مديون، يسمح بالديون، يسمح بالمرض، يسمح بحاجة. أتاري كل ده علاج، علاج. قل له أشكرك يا رب وأنا راجع لك. سامعني يا مايكل؟ مايكل
0: سامعك يا بنا.
1: تقول له إيه؟
0: أيوة يا بنا معاك.
1: تقول له أنا راجع لك النهاردة. قول معايا،
0: أنا راجع لك النهاردة.
1: سامحني، سامحني،
0: سامحني.
1: واغفر خطاياي،
0: سامحني.
1: واغفر خطاياي،
0: واغفر لي خطاياي.
1: واقبل توبتي،
0: واغفر خطاياي.
1: واقبل توبتي.
0: أمين.
1: أمين. ما قلتش اقبل توبتي.
0: واقبل توبتي.
1: أمين. ربنا معاك.
0: أمين.
1: معانا بنت الرب من سوهاج، اتفضلي. نعم.
2: أنا في شهر 6 جاني كورونا أنا وعيالي كلهم، وعندي طفل رضيع ما جاتلوش كورونا، فالدكتور قال لنا يعني طلعوه بره البيت. من شهر 6 وأنا جاتني صدمة نفسية صعبة وجاني اكتئاب شديد، وبتعالج عند دكتور نفسي. أنا مش بتكلم ومش بضحك ومش بتفاعل مع الناس خالص.
1: نصلي ربنا يشفيكي، بس المهم تكوني عايشة حياة توبة حقيقية. ايه رأيك؟
2: أنا لي 9 سنين بخدم الرب، وكانت الخلوة بتاعتي ما تقلش عن 3 ساعات، لكن من يوم الاكتئاب ده وأنا مش بعرف أصلي، وبيجيني فكر الانتحار باستمرار.
1: لا، باسم يسوع المسيح ننتهر كل مرض، وربنا يكون معك يا بنتي.
2: أمين يا أبونا، اذكرني دايما في صلاتك يا أبونا.
1: أمين أمين، تفضلي. أمين. أيوه، معانا هاني من أمريكا، تفضل يا هاني.
3: مرحبا أبونا.
1: مرحبا
3: أبونا. أنا صاير عندي خوف وقلق شديد، وحتى يعني أتخوف من المرض والتعب، أدلي اكتئاب شديد، حتى صرت يعني أخاف أطلع برا، حتى إذا أشتم أي رائحة يبدي عندي الخوف والقلق والوسواس.
1: الخوف يجي من

0: ارجوك ان تطلبني تخلي من هذا الوسواس اللي دخل بي وقلبني الى شخص عاجز يعني.
1: طيب معنى الانسان يخاف يعني ما عندوش سلام ولا راحة بال، والسلام ده ينعدم بسبب ايه؟ بسبب الخطايا. لا سلام قال إلهي للأشرار. عشان كده إن كنت عايز أعيش في سلام واتمتع بسلام الله لازم أبعد عن أي خطية وأعيش حياة توبة حقيقية. أمين أمين يا هاني يا هاني.
0: أمين.
1: يبقى تعيش حياة توبة وربنا يملاك بالسلام والفرح ويبدد المخاوف من حياتك.
0: نعم أبو.
1: آمين. تفضل. أيوة.
2: ألو.
1: معانا جاد من سوهاج. تفضل يا جاد.
2: أقول سابونا أنا مجاني جاد من سوهاج، متجوز لي 3 سنين ولسه ربنا ما أرادش إن مرتي تحلى. خليتش ولا دكتور يا قدس أبونا، بصلي إن ربنا يديني.
1: نصلي حاضر ربنا يديك. لكن يا جاد خدت المسيح من نصيبك؟ يا جاد راح فين؟ جاد فين؟ جاد
2: امين يا قدس أبونا،
1: انت معايا؟
2: لان ربنا عوض علينا يا قدس أبونا لان تعبنا ومرتي.
1: اسمعني يا جاد، أنا بسألك بقول لك خدت المسيح نصيبك؟ اشمعنى؟
2: آمين يا رب، ادعينا ربنا يدينا أبونا.
1: إيه؟ إيه يا ابني؟ أنت سامعني؟
2: ربنا عوض علينا قد سابوني.
1: أنت سامعني؟
2: سامعك قد سابوني.
1: قلت إيه؟
2: قلت
1: إيه؟ هو مشغل تلفزيون؟ مشغل تلفزيون؟
2: حتى قد سابونا.
1: انت مشغل تلفزيون يا ابني؟
2: سامعك قد سابونا، بقول لك خدت المسيح انا.
1: انت مشغل التلفزيون؟
2: سامعك قد سابونا معاك.
1: انا قلت ايه؟
2: بقول لك ابونا احنا متجوزين لنا 3 سنين
1: اهو. انا قلت ايه؟
2: ولسه ربنا ما عرفش ان يدينا، ادعينا ربنا يدينا قد سابونا لان تعبنا الصراحه من الدكاتره وخلناش ورا دكتور.
1: صعيدة صحيح. يا ابني انا قلت ايه يا حبيبي؟
2: سامعك يا قد سابونا.
1: انت اطفي التلفزيون يا جاد.
2: طفيت يا قد سابونا.
1: طفيت.
2: معك حاليا.
1: طيب أنا قلت خدت المسيح من نصيبك؟
2: خدت من نصيبي يا قدس أبونا.
1: يبقى لما تشبع بيه ربنا هيدي لك ولد. فالمسيح أولا تقول له أنت نصيبي ومعاك، مش عايز حاجة تاني، وعايز تفرحني وتديني خلفة اديني، مش عايز تديني ما تدينيش، كفاية عليا أنت. تقدر تقول للمسيح كده؟
2: أقدر أقول لك كده يا أبونا.
1: بس اشبع بالمسيح، قل له أنت نصيبي ومعاك في الدنيا، مش عايز حاجة تاني، وهتلاقي ربنا يدالك خلفة.
2: أمين أمين يا قدس أبونا. بس
1: ها؟
2: صدقني إن ربنا يدينا يا قدس أبونا، أديك عارف أنت.
1: حصل لي، ربنا يفرحكم باسم يسوع المسيح الناصري. يلا. معانا ابن الرب من أمريكا. تفضل.
3: الو، ازي وقتك يا ابونا؟
1: نعم.
3: انا عندي مشكله كنت عايز اكلم اسفك فيها.
1: الصوت بيقطع.
3: فتره طويله جدا
1: الصوت بيقطع.
3: سامعني كويس كده يا ابونا؟
1: ايوه تفضل.
3: انا كان من فتره طويله قوي كان عندي مشكله جامده قوي، كان كل حاجه واقفه، مشاكل كتير، ما كنتش عارف اخلي علاقتي كويسه مع ربنا، ومشاكل في حياتي كلها. وفجاه كنت ما

0: موجود عندنا في الكنيسه هنا في امريكا، وصليت لي او صليت لي انا كلنا في الكنيسه، حصل لي صداع جامد قوي، وبعد كده كل المشاكل يعني اتحسب بيها، والمشاكل دي كلها اتحلت، وحسيت انسان طبيعي، وعلاقتي مع ربنا كانت كويسه وكل حاجه تانيه.
1: صوت
0: من
1: بيقطع،
0: حوالي سنتين كده
1: الصوت
0: نزلت مصر
1: بيقطع
0: عشان اتكلم على اهلي.
1: يا ابني، الصوت بيقطع، الصوت بيقطع. اتكلم على
0: عايز
1: مهلك،
0: أسبونا، أنت سمعني كويس كده؟
1: اتكلم على مهلك، كلمة كلمة.
0: كده سمعني كويس أسبونا؟
1: سامع؟
0: حاضر. من فترة كده كانت حياتي فيها مشاكل كتيرة قوي، وعندي حياة صعبة جدا، ومش عارف يعني أخلي حياتي كويسة مع ربنا. اتسجلت لي هنا كنيسة مرة في أمريكا وصليت، بعد ما قدسك صليت انا حسيت بصداع جامد قوي وصداع غريب، ما كنتش عارف ده.
1: حسيت بصداع.
0: بعد كده كل المشاكل اللي كنت فيها يا قدس ابونا اتحلت، وعلاقتي بقت حلوه قوي مع ربنا.
1: طب بركة بركة. وبعدين اختصار.
0: وكنت عايش مع كويس قوي لحد ما في مره من سنتين نزلت مصر، وبعد ما رجعت من مصر كل الدنيا انشكت، حاجات غريبة بتحصل ومحاربات رأسية صعبة قوي، ومش عارف أقاوم. أدي لي السنتين وشوية صعبين جدا،
1: طيب،
0: ومش عارف كل ده
1: يعني من
0: بيحصل ليه.
1: سنتين الحال
0: حتى أنا
1: اتغير.
0: ما عرفتش، أنا
1: اسمعني
0: بحاجة عشان أبقى لي علاقة مع ربنا.
1: اسمعني، من سنتين الحال اتغير، مش كده؟
0: بتقول إيه يا سيدنا؟
1: بقول من
0: نعم؟
1: سنتين، من سنتين الحال اتغير.
0: من سنتين الحلم متشقلب قوي، كل حاجه في حياتي متدمره. يعني بدل ما كنت انسان
1: ما
0: ناجح
1: سألتش نفسك ايه
0: وشخص
1: السبب؟
0: كويس وكل حاجه، مش عارف اتقلب.
1: ربنا معاك يا ابن الرب، ربنا معاك يا حبيبي. سنتين الحال اتغير، اسأل نفسك كنت بعدت عن ربنا، حاول ترجع له تاني. ربنا معاك يا حبيبي. بنشكر ربنا كتير اللي أعطانا نعمة وفرح وسلام، واستجاب طلبتنا، غفر خطايا، شفى مرضى، حرر مقيدين، كرامة ومجد ليك، اقبل شكر قلوبنا لأجل خاطر الدم شفاعات قديسيك. أيها الإله الحقيقي وحدك الواحد الذي لا شريك لك، يا من تجسدت في صورة الناس من أجل خلاص جنس البشر، ودخلت إلى عالمنا في صورة إنسان بلا خطية الذي هو يسوع المسيح، وكنت وأنت في الجسد على الأرض تجول، تصنع خير وتشفي كل مرض في الشعب، وأنت هو أمس واليوم وإلى الأبد، وأنت حاضر معنا الآن. اغفر خطايانا، اشفي أمراضنا، ليس لنا يا رب، لكن لاسمك أعطي مجدا. واسمعنا لما ندعوك بالشكر قائلين: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، آمين. أما عن المقيدين بالأرواح الشريرة أقول باسم يسوع المسيح الناصري، قوة دم صليبه، سلطان لاهوت المحيي، أأمر كل روح مضادة هاربة أو محاربة أو ساكنة في أي جسد بمغادرة الأجساد وعدم العودة إليها، كل رقية، كل سحر، كل عمل شيطان يبطل، تقطع كل رباطات، تبطل كل المحاربات، آمين. والآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة موهبة وعطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام، سلام المسيح يكون مع جميعكم.

0: أعزائي مشاهدي قناة كارما في كل مكان، أهلا وسهلا بكم. سلام ربي لكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي من هو الله في المسيحية. تكلمنا في الحلقات الماضية من البرنامج عن الوحدانية والثالوث والتجسد والبنوية. في هذه الحلقة سوف نستكمل حديثنا عن إيماننا بالمسيح إلها. نحن نؤمن أن المسيح هو الله الظاهر في الجسد، وهذا الإيمان يهاجم كثيرا، لذلك نحتاج أن نناقش هذا بالتفصيل. لماذا نؤمن بإلوهية المسيح، ولماذا لم يعلن المسيح بصراحة ووضوح في مناسبات كثيرة عنه أنه هو الله فيؤمن به كثيرون؟ هذا ما سنعرفه في هذه الحلقة التي هي بعنوان هل المسيح هو الله؟ بنرحب بضيف الحلقات رجل الله الذي فعلا يمشي معنا هذه الرحلة الطويلة لإثبات أن المسيح هو الله، رجل الله والدكتور فري صمويل. أهلا وسهلا بحضرتك.
1: أهلا بحضرتك، شكرا.
0: في البداية حابين نسأل سؤال، وسؤال مهم قوي، يا ترى لماذا نؤمن بالمسيح أنه هو الله؟
1: كما ذكرت في المقدمة، نحن نؤمن أن المسيح هو الله الظاهر في الجسد.
0: صحيح.
1: بمعنى عندما تحدثنا في اللقاء السابق عن التجسد، قلنا أن إقنوم الإبن أو إقنوم الكلمة اتخذ جسدا، فالمسيح طبيعة لاهوتية طبيعة ناسوتية اتحدتا معا، وبالتالي فقولنا أن المسيح هو الله الظاهر في الجسد هذه حقيقة مؤكدة. لكن لأن هناك كثير من التساؤلات حول هذا الموضوع، فلماذا نؤمن نحن كمسيحيين أن المسيح هو الله الظاهر في الجسد؟ لأن هذا هو إعلان الله عن نفسه في الكتاب المقدس. فعندما تحدثنا عن التجسد، قلنا أن هناك كثير من النصوص الكتابية التي تؤكد أن إقنوم الإبن اتخذ جسدا، فإلهية المسيح معلنة من خلال التجسد. الأمر الثاني، المسيح هو من أعلن الله كما قلنا وكما أثبتنا في المرة السابقة، لكن الإعلان الواضح أو التأكيد الواضح أن لاهوت الإبن يعلن لنا الله، لأن قلنا أن المسيح أو عندما أطلق في الكتاب المقدس على إقنوم الكلمة أكثر من مرة لقب الله، فبالتالي إلوهية المسيح توضح لنا طبيعة الله.
0: صحيح.
1: تحدثنا في اللقاءات السابقة أن الله واحد، ووحدانية الله وحدانية جامعة، وبالتالي ما هو في الوحدانية الجامعة الآب والابن والروح القدس لابد أن يكون إله. يعني عندما نقول أن المسيح هو الله، نعرف أن هذا الثالوث هو ثلاثة أقانيم في الإله الواحد. أعتقد أنه صعب على العقل البشري أن يدرك

0: طبيعة الله. لكن الكتاب المقدس يعلن لنا أن طبيعة الله ذات واحدة في ثلاثة أقانيم، فكون أن المسيح هو الله هذا يوضح لنا طبيعة هذا الثالوث. الأمر الثالث، إلوهية المسيح ضرورية لإتمام عمل الفداء. يعني إذ لم يكن المسيح إلها فليس هناك فداء.
1: صحيح.
0: يعني البداية عندما أخطأ آدم كانت الوصية إنه يوم أن تأكل من هذه الشجرة موتا تموت. الخطية

0: هي كسر لناموس الله. يعني معناه إيه؟ ملاشاة لشريعة الله، يعني ما هيش موجهة ضد إنسان. يعني البعض بيقول لك يعني إذا كان الإنسان يستطيع أن يغفر لأخيه الإنسان، فلماذا لا يستطيع الله أن يغفر؟ طبعا هناك فارق، فهناك غفران أبدي اللي هو غفران الله لخطايا الإنسان نتيجة لموت المسيح، وهناك غفران أبوي عندما يخطئ المؤمن الله يغفر له خطاياه، وهناك غفران أخوي عندما يخطئ إلي أخي أنا أغفر له. لكن الخطية في المفهوم المسيحي هي موجهة لله، وبالتالي الغفران يستلزم فادي، ومن شروط هذا الفادي بدون الدخول في تفاصيل هذا الموضوع، من شروط الفادي أن يكون هو الله نفسه. عشان كده بيقول الله صالحنا مع نفسه من خلال موت ابنه. فعشان يتم عمل الفداء كان لابد أن الذي يموت هو الله. وبما أن الله لاهوت غير مرئي غير مادي، لذلك اتخذ جسدا. إذن نحن نؤمن بإلوهية المسيح لأن هذا هو إعلان الله عن نفسه، ولأن إلوهية المسيح توضح لنا طبيعة الله الثالوثية، ولأنه لابد أن يكون المسيح هو الله حتى يتمم خطة الله الأزلية التي تحدث عنها الرسول بولس الرسول بطرس: عالمين أنكم قد افتديتم بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس، دم المسيح معروفا سابقا قبل تأسيس العالم.
1: بالتأكيد، وكتاب يقول الله لم يره أحد قط، الابن الوحيد الذي هو في حضن الاب هو خبر. إذن المسيح أعلن لنا عن طبيعة الله الاب. خلق الله الإنسان على صورته في البر والقداسة، عندما سقط الإنسان وطرد من محضر الله أعلن الله عن ذاته من فرط محبته طبعا للإنسان. فهل أعلن المسيح عن ألوهيته؟
0: طبعا هنا تثار القضية، هل أعلن المسيح عن ألوهيته؟ وهل كان هذا الإعلان فوريا أم تدريجيا؟ الإعلان عن ألوهية المسيح أو إعلان المسيح نفسه عن ألوهيته احتاج إلى تدرج أو احتاج إلى وقت.
1: لماذا؟
0: يعني أوضح. ناس بيقولوا أو التحدي الذي قاله أحمد ديدات وغيره من أصدقائنا: أريني أين قال المسيح أنا هو الله فاعبدوني. وبالمناسبة لدينا في المكتبة العربية ثلاث كتب تحت هذا العنوان، ثلاث كتب كتابها مسيحيون يردوا على هذا الكتاب، ومن خلال كل الحلقات التالية سنناقش براهين إلوهية المسيح أو أين قال المسيح من خلال نبوات العهد القديم، ومن خلال أقوال المسيح وأسماء المسيح وصفات المسيح وأعمال المسيح، هنقدم البراهين على إلوهيته. لكن المسيح عندما جاء، هل كان مطلوبا من المسيح أن يمشي في الشارع ويقول أنا هو الله فاعبدوني أنا هو الله فاعبدوني؟ في بيئة يهودية يتحاشى فيها اليهود أن ينطقوا باسم الله، فإذا جاء شخص وقال أنا هو الله فهذا أمر مرفوض. يعني اليهودي كان يتحاشى أن ينطق كلمة يهوى، يكتبونها يهوى وينطقونها أدوناي حتى لا يتهموا بالتجديف،
1: لأن في الوصايا العشرة بيقول لا تنطق باسم الرب إلهك باطلا.
0: فهل
1: الله لا يبرئ.
0: فهل في هذه البيئة اليهودية يأتي شخص ويقول لهم أنا الله؟ طب أقول نقطة أسعد شوية وبعدين أرجع للموضوع. المسيح هو المسيح المنتظر حسب نبوات العهد القديم. عندما جاء المسيح احتاج إلى وقت حتى يعترف الناس أنه هو المسيح المنتظر. ابتدى يعلن لهم أن ما عندكم، بكلم اليهود، ما عندكم من كتب يتحدث عن المسيح المنتظر. يقول لهم في إنجيل يوحنا أصحاح 5: فتشوا الكتب لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة أبدية، وهي التي تشهد لي. في عدد 46 يقول لهم: لو كنتم تصدقون موسى لكنتم تصدقونني لأنه هو كتب عني. لما نروح لإنجيل لوقا أصحاح 4: دخل المسيح إلى المجمع، بعدين دفع إليه السفر فقرأ، وكانت القراءة هي ما جاء في سفر أشعياء أصحاح 61: روح السيد الرب علي لأنه قد مسحني. بعدين سلم الكتاب وقعد، فانتظروا أن يسمعوا كلمة، فقال لهم: اليوم تم هذا المكتوب في مسامعكم. يعني بيقول لهم أشعياء بيتكلم عني. بعدين المسيح عشان

0: يعني يبرهن لهم أن المسيح عمل أعمال المسيح. كان لدي اليهود مفاهيم أن المسيح عندما يأتي سيطهر الهيكل، أن المسيح عندما يأتي سيكون له سلطان على الأرواح الشريرة، المسيح عندما يأتي يعلن ملكوت الله. فأول ما المسيح ابتدى يعلم عشان يثبت لهم أنه هو المسيح، فسر أو طبق نبوات العهد القديم على نفسه. اثنين، عمل أعمال المسيح. أول عمل طهر الهيكل. في إنجيل يوحنا الأصحاح الثاني المسيح طهر الهيكل. بعد ما طهر الهيكل اليهود بيسألوه أية آية ترنا لتفعل هذا؟ يعني بيقولوا له إحنا عارفين إن المسيح عندما يأتي سيطهر الهيكل، طب إيه الآية، إيه العلامة، إيه المعجزة اللي أنت هتقدمها لنا عشان تثبت أنك أنت هو المسيح؟ رغم إن المنى المفترض عندما عمل التطهير كانوا يؤمنوا أنه هو المسيح. الحاجة الثانية بنشوفها في إنجيل متى، المسيح صنع معجزة، أخرج روح شرير. بعدين كانش في إمكان اليهود الفريسيين أن ينكروا هذه المعجزة، فنسبوا المعجزة للشيطان وقالوا أنه ببعل زبول رئيس الشياطين يخرج الشياطين. في نهاية الحوار المسيح قال لهم إن كنت أنا بروح الله أو بإصبع الله أخرج الشياطين فقد أقبل عليكم ملكوت الله. يعني أقدم لهم أقوال وأقدم لهم أعمال ورغم كده ما أمنوش. يقول لنا في قصة في إنجيل يوحنا أصحاح 9، كان اليهود قد أخذوا قرارا أن من يعترف أن يسوع الناصري هذا هو المسيح المنتظر يطرد من الهيكل. احتاج المسيح وقت ليصحح هذا المفهوم حتى يعترف الشعب به مش إله، مسيح منتظر، والمسيح المنتظر ليس إله في العهد القديم. لذلك لما نرجع لإنجيل متى أصحاح 16، عندما اعترف بطرس أن يسوع الناصري هذا هو المسيح ابن الله الحي، مدح المسيح إيمانه. وكأن هنا المسيح نال اعترافا من بطرس كواحد من المجتمع اليهودي أنه يسوع الناصري هذا هو المسيح المنتظر. استغل المسيح هذا الموقف وابتدى يصحح فكرة أخرى خاطئة لدي اليهود. ابتدى يقول لهم إن ابن الإنسان سوف يصعد إلى أورشليم ويسلم إلى أيدي رؤساء الكهنة والكتبة ويقتل ويصلب وفي اليوم الثالث يقوم. تعرف الدكتورة ليديا ماذا حدث؟ يقول فأخذه بطرس جانبا وابتدى ينتهره قائلا له
1: حاشاك يا رب،
0: حاشاك يا رب. وكان بطرس بيقول للمسيح سوري أنت فاهم الموضوع غلط، أنا لسه بعترف وبقول لك أنت هو المسيح، فكيف تقول أنك ستموت؟ في إنجيل يوحنا أصحاح 12 وعدد 32 المسيح أعلن أنا إن ارتفعت عن الأرض أجذب الجميع إلي. فقالوا له قد سمعنا من الناموس أن المسيح عندما يأتي يبقى إلى الأبد. إذن اعترافهم به كمسيح احتاج لوقت، فكان بالحري اعترافهم به كإله.
1: وهنستكمل حديثنا الشيق والممتع في إثبات ألوهية المسيح بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين هنطلع فاصل ونرجع لكم مرة أخرى، فكونوا معنا.
2: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إذا كان لديك أي سؤال أو استفسار أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@ikarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.ikarmatv.com أو راسلنا على PO Box 3610 Seal Beach California 90740.
1: أهلا بكم أعزائنا المشاهدين، رجعنا لكم مرة أخرى بعد الفاصل وبنرحب بضيف الحلقات رجل الله الدكتور فريد صموئيل. أهلا وسهلا بحضرتك. وبنستكمل حديثنا الشيق والممتع عن إثباتات وبراهين أن المسيح هو الله من الكتاب المقدس.
0: قلت في الجزء السابق أن هناك تدرج في الإعلان، وهذا صحيح. ليس معناه أن الله أو أن المسيح ترك للبعض أن يستنتجوا من أنه هو الله، بل كما سنتحدث في لقاءات تالية المسيح قدم كثير من البراهين. ففي إنجيل يوحنا نجد اعترافات واضحة بإلوهية المسيح، فكون أن المسيح قبل أن يعترف به أنه هو الله.

0: زبرهان إلهيته.
1: صحيح.
0: فعندما قال له توما ربي وإلهي، هنا ما كانش صيغة تعجب كما يرى البعض، ولكن هنا يعترف به ربا وإلها. فالمسيح قبل هذا الاعتراف. فلو لم يكن المسيح إلها وقبل هذا الاعتراف، فمعناه أن المسيح شارك في جريمة لا تغتفر، وأعتقد لا يليق بالمسيح أن يقال له مثل هذا. في موقف آخر قال له بطرس أخرج يا رب من سفينتي لأني رجل خاطئ. هم قالوا، لا المسيح قال كمان في إنجيل متى أصحاح 7، قال كثيرون سيقولون لي يا رب يا رب أليس باسمك قد أخرجنا شياطين. فهنا المسيح بيقول هذا الكلام.
1: هل كلمة يا رب دي تعادل الله أم أن هناك، لأنه أحيانا في ناس بيقولك يا رب دي ليها علاقة بأنه هو معلم يعني.
0: طبعا لما نرجع للنص اليوناني نجد أن هناك اختلاف ما بين كلمة معلم وكلمة رب. طبعا ربما هناك قصور في اللغة العربية، لكن الكلمتان مختلفتان في النص اليوناني. فالمسيح أعلن أنه رب، والمسيح قبل أن يعترف به ويعلن أنه رب. ثم المسيح عندما قال أنه رب، إذ لم يكن المسيح إلها فهذا معناه أنه اغتصب حقا من حقوق الله. المسيح مات والله أقامه من الموت، فهذا معناه أن الله يصادق على كل ما قاله المسيح في أثناء حياته على الأرض، ومن ضمن ما قاله أنه هو رب وأنه الله وأنه هو ابن الله. البعض يقول لماذا قال المسيح أعداد قليلة، لماذا لم يقل في مناسبات كثيرة أنه هو الرب؟ زي ما قلت، المسيح أو الله الظاهر في الجسد أخفى مجد اللاهوت بالناسوت، أي أنه جاء متواضعا آخذا صورة إنسان ليشاركنا في كل أمر يتعلق بإنسانيتنا. لذلك أعلن أنه رب في مناسبات قليلة لكنها كافية لمن يريد أن يؤمن. يعني إذا أنا في مرة قابلت حضرتك وقلت لك أنا الدكتور فريز، إذا أنت عايزة تصدقي أنا الدكتور فريز أوكي، لكن مش عايزة حتى لو قلت عشرات المرات مش هتصدقي، ومش مطلوب مني في كل مرة ألتقي بحضرتك أقول لك أنا الدكتور فريز. فالمسيح أعلن في مرات محدودة قليلة لها مناسباتها الخاصة، وقلت أنه ليس من الطبيعي أن يمشي في الشارع ويعلن عن ألوهيته في بيئة يهودية متزمتة، لكن كما أخذ إعلانه أنه هو المسيح وقتا تدريجيا، هكذا إعلانه عن ألوهيته أخذ وقتا تدريجيا، لكنه هذا الإعلان واضح وكافي. فمثلا المسيح يعلن أو يعمل بيغفر خطايا، الكل يعرف أن غفران الخطايا هو عمل ربنا. يعني في إنجيل مرقس أصحاح 2 لما المسيح قال المفلوج مغفورة لك خطاياك، الناس اللي موجودين ابتدوا يفكروا هذا تجديف، من يغفر سلطان، من له سلطان مغفرة الخطايا إلا الله. يعني المسيح هنا بيعمل عمل ربنا، إذن هو حتى وإن لم يقل كقول أنه هو الله فهو عمل أعمال الله. زي ما نشوف بعد كده المسيح اتصف بصفات الله، والمسيح عمل أعمال الله، والمسيح قبل أمجاد الله. إذن الأقوال كانت قليلة لكنها واضحة، والأعمال كانت كثيرة وتعلن ذلك. فنحن نؤمن أن المسيح هو الله الظاهر في الجسد.
1: في الحقيقة يعني ناس كتيرة بتقول، يمكن كمان منهم الدكتور منقذ صقار بيقول في كتابه الله جل جلاله واحد أم ثلاثة من صفحة 107 ل 109، بيقول إذا كانت ألوهية المسيح استنتاجا لعقليا توصل إليه المسيح التلاميذ بعد رفع المسيح، وكل ما نقل من أدلة كتابية على ألوهيته لم تكن كافية أن هم يوصلوا لهذا المعتقد أنه هو الله. بيقول كده وقت، وهذه الدعوة تثوب في وجهها تساؤلات كثيرة، ليه المسيح أخفى هذه الحقيقة عن التلاميذ ولم يعلنها من اليوم الأول؟ هل كان إخفاؤه جعل التلاميذ قالوا أنه هو بشر، أنه هو ببشريته؟ بيقول كده وبيقول ونتساءل، هل كان إخفاؤه خوفا من اليهود؟ كيف هو الرب الذي نزل ليطلب من زعموه؟ وأكمل قائل أن مجرد الحديث عن تدرج إعلان ألوهية المسيح يطعن في كل ما تورد علينا سارة من أدلة في لاهوت المسيح. يعني اختصار الكلام كله هو عايز يقول حاجة صغيرة، هو المسيح كان خايف عشان يعلن أن هو الله،

0: كان خايف من اليهود، ليه ما قالش على طول للتلاميذ؟ لأنه هم قالوا إن هو بشر، هو رسول أو نبي، أو ولحد الآن بيتقال نفس الكلام. فليه كان في تدرج وما قالش من الأول إن هو الله وخلص الموضوع كله؟
1: أنا قلت في البداية إنه إذا جاء المسيح في البداية وأعلن أنه هو الله لكان قد رفض رفضا نهائيا من اليهود نظرا لتقديسهم لله ورفضهم لفكرة التجسد، فكان لابد أن يهيئ الشعب لقبول هذا الإعلان. يعني ما فيش واحد بيبدأ عمل ويبدأ بالنهاية، لازم يكون للعمل في بداية، والتدرج في الإعلان لا ينفي صحة الإعلان. يعني أنا هو أعلن في البداية أنه هو المسيح، ثم أعلم بعد ذلك أنه هو ليس المسيح فقط ولكنه هو الله الظاهر في الجسد. والتدرج في الإعلان لا ينفي صحة الإعلان. يعني إمتى يكون التدرج فيه مشكلة؟ لو ما بدأ به يختلف عن ما فيه تناقض عن ما أنهى به، لكن إذا صحيح. أنا ببدأ حتى الوضع الطبيعي ببدأ بواحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، فببدأ بما هو معروف ومتفق عليه حتى يناقي قبول من المجتمع، ثم بعد ذلك يصل إلى قمة كمال الإعلان. يعني حتى الله في معاملته مع البشرية يقول الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما، ليه الله ما أرسلش المسيح من البداية؟ لا، الله دي خطة مناسبة. ولما بيقول الرسول بولس لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه، التساؤل ليه الله ما أرسلش المسيح عندما أخطأ آدم مباشرة أو بعدها بفترة صغيرة؟ الله له خطة مناسبة، ونحن لا نعدل على الله في خططه، ولكن نؤمن أن البداية كانت تستدعي أن المسيح يقول ما هو متفق ومتعارف عليه، ثم يعلن لهم أنه هو المسيح، ثم يعلن عن موته. يعني عندما أعلن المسيح عن موته قلت أن موت المسيح الفدائي يستلزم أن يكون هو الله، ثم بدأ المسيح يعلن. بل إنه إذا بيقول إن ما كانش فيه إعلان من البداية، مين قال؟ ده هو المسيح وهو في الموعظة على الجبل ولهم كثيرون سيأتون إلي، ودي كانت في أثناء حياة المسيح الكرازية على الأرض وليس عند نهايته. المسيح لم يكن خائفا من اليهود حتى يخفي هذا الإعلان. المسيح قد تحدى اليهود في عديد من المواقف، وعندما نقرأ ما جاء في إنجيل متى أصحاح 23 وبخ الفريسيين بأقصى الأقوال، فهو لم يكن خائف منهم. يعني حتى في المرات اللي هم حاولوا أن يقتلوه يقول لك فجاز في وسطهم، ولكن المسيح كان خائف وهرب. لا،
0: كانوا عايزين يزقوه من على جبل،
1: يعني ده مش خوف، لكن في مخطط إلهي. عندما جاء الوقت المناسب لموته مثلا يقول ثبت وجهه إلى أورشليم، قال لهم هو ذا الذي يسلمني قد اقترب، قوموا نخرج منها هنا. فهناك إعلان متدرج، لكن في نهاية الإعلان لم يكن الإعلان عن الألوهية استنتاجا بشريا. طب يقول لي طب الاعترافات جاءت بعد القيامة؟ لا، في اعترافات قبل القيامة. لما كان بطرس وبيصيده وقال له اخرج يا رب من سفينتي، هذا حدث قبل القيامة وليس بعد القيامة. لكن القيامة كانت حدث مهم برهن للتلاميذ او اكد ايمان التلاميذ انهم ان المسيح هو الله الظاهر في الجسد.
0: فعلا كتير من الناس في زمن المسيح اعترفوا ان هو الله، فهل من فضلك تذكر لنا يعني بعض الاشخاص او الناس اللي كانوا حوالين السيد المسيح واعترفوا بالمسيح وألوهيته، ويا ترى قالوا ايه؟
1: لما نقرا رسائل الرسول بطرس وما قاله بطرس في العظة اللي في سفر اعمال الرسل الاصحاح الثاني، نجد اعلانا واضحا عن ألوهية المسيح. ما كتبه البشير يوحنا في إعلانات وضع إنجيل يوحنا منذ بدايته حتى نهايته خصص لإعلان إلوهية المسيح. الرسول بولس في الرسائل فهو يجي للمنقذ زقار وغيره لما ده كتب بعد موت المسيح. الذي جاء في الأناجيل من أحاديث هي أحاديث تمت في أثناء حياة المسيح على الأرض، ولكن التدوين هو الذي تم بعد صعود المسيح. يعني الأحداث التي دونت تمت في أثناء حياة المسيح. فكثير من حتى اللص الذي على الصليب عندما رأى شيئا غير عاديا حدث، أنا لست أدري والكتاب لم يسجل ماذا حدث، لكن ربما عندما رأى المسيح يحتمل الألم بدون تذمر، أو ربما سمع صلاة المسيح لأجل صليبه فقال له اذكرني.

0: يا رب متى جئت في ملكوتك؟ فالمسيح بيقول له اليوم تكون معي في الفردوس. يعني هذا يؤكد لنا أن المسيح متأكد أنه سيكون في الفردوس، ويضمن لهذا اللص القاتل أنه سيكون معه في الفردوس. فهناك أحاديث كثيرة دونها أو تحدث بها، حتى أنه الاعتراف بأن المسيح هو ابن الله يتضمن الاعتراف بألوهية المسيح. وكما ذكرنا في اللقاء السابق، كثيرين، مرسى اعترفت أنه ابن الله، نسنائيل اعترف أنه صحيح. ابن الله، يوحنا المعمدان اعترف أنه ابن الله، كتبت الأسفار ذكروا في الأناجيل والرسائل أنه ابن الله. وابن الله في مفهومنا المسيحي تساوى الله. لما سألهم أتقولون لي أنك تجدف لأني قلت أني ابن الله؟ قالوا له لا، وأنت إنسان تجعل نفسك إلها. فالمسيح قال كثير من الأقوال، وأتباعه وتلاميذه أكدوا هذه الحقيقة أن المسيح هو الله الظاهر في الجسد. ولكن إن كانت قد تكررت هذه الأقوال بعد القيامة، فهذا لأن القيامة أكدت لهم هذا المفهوم. بل إني أرجع في إنجيل مرقس أعتقد أصحاح 9، المسيح تحدث عن قيامته، فالتلاميذ تساءلوا ما هو القيام من الأموات. يعني معناه أن هناك كثير من الحقائق التي لم يستطيع التلاميذ أن يفهمها في البداية. يعني التلاميذ كجزء من المجتمع اليهودي لم يعترفوا في البداية أن يسوع الناصري هو المسيح المنتظر. التلاميذ في البداية لم يعترفوا بقيامة المسيح، وكان لديهم شكوك حتى بعد القيامة عندما ظهر للتلاميذ وكانوا مجتمعين، فظنوا أنهم نظروا روحا، والجزعوا وخافوا وظنوا أنهم نظروا روحا، فقال لهم الروح ليس له لحم وعظام كما ترون لي. فحتى إن شك التلاميذ أو إن لم يؤمن التلاميذ في البداية، فهذا ليس دليل أو برهان إنكار إلوهية المسيح. فبعد القيامة أعلن بكل وضوح أن المسيح هو رب، أو أن المسيح هو الله الظاهر في الجسد.
1: بالإضافة لكلام حضرتك في روميا 9:5، كتاب بيقول أو بولس الرسول بيقول عن اليهود: ومنهم المسيح حسب الجسد الكائن على كل إلها مباركا إلى أبد الأبدين. شكرا لحضرتك لوجودك معنا، ربي يباركك ويبارك خدمتك. أعزائي المشاهدين، شكرا لحسن متابعتكم، إلى اللقاء في حلقات قادمة من برنامجكم برنامج من هو الله في المسيحية، ورب معكم.

بالرغم من اختلاف أشكالنا وألواننا وأعمارنا وكمان أشغالنا، لكن قيمتنا واحدة، هي أنا وإنت إنسان. ربنا ميزنا وخلقنا على صورته وادانا نسمة حياة منه. ما تبصش على حالتك وإمكانياتك وضعفك، بص على قيمتك الحقيقية اللي فيك اللي ادهالك ربنا.

أهلا بك عزيزي المشاهد في حلقة جديدة من برنامج الصلاة المقتدرة. رأينا في الحلقات الماضية عدة أمور هامة تتعلق بحياة الصلاة، وكان شعارنا علمنا كيف نصلي، ورأينا مثالنا الكامل الرب يسوع وهو يصلي وقت المعمودية وتنفتح له السماء، ورأيناه أيضا يعتزل في البراري لكي يصلي، ثم رأيناه يصلي لكي يعلن الآب حقيقة شخصه كابن الله الحي لتلاميذه وعلى رأسهم بطرس. وفي هذه الحلقة أود أن أتناول حقيقة أخرى من حياة الصلاة في شخص أو لشخص الرب يسوع، وهي تتعلق باختياره لتلاميذه. يقول الكتاب في إنجيل لوقا وأصحاح 6: وفي تلك الأيام خرج إلى الجبل ليصلي. إنجيل لوقا أصحاح 6 وآية 12: وفي تلك الأيام خرج إلى الجبل ليصلي، وقضى الليل كله في الصلاة لله. ما أجمل هذه العبارة، الصلاة لله. وكان هذا مباشرة قبل اختيار التلاميذ. ولما كان النهار دعا تلاميذه واختار منهم 12 الذين سماهم أيضا رسلا. لقد كان عدد التلاميذ بشكل عام أكبر من هذا، لكن اختار من المجموعة الكبيرة من تابعيه 12 وسماهم رسلا. لماذا احتاج أن يقضي الليل كله في الصلاة قبل اختيار التلاميذ؟ ألا يعلمنا هذا أنه إذا اتكل وكان يحتاج أن يتكل رب المجد كإنسان كامل على الآب كي يعطيه حكمة في اختيار تلاميذه؟ ألا يعطينا هذا درسا أننا قبل أن نصنع قرارات خطيرة وهامة علينا أننا نتجه لله في الصلاة ونقضي وقتا كافيا نسترشد فيه حكمه وحكمته؟ قال الله قديما لداود: أعلمك وأرشدك. فالله يرشد حينما نسأل. وقيل عن الرب يسوع يدعى اسمه عجيبا مشيرا، وهو هنا في هذا المشهد يذهب كمثالنا، نموذجنا في حياة الصلاة المقتدرة، إلى الآب ويطلب حكمة في اختيار كل تلميذ على حدة. الليلة كله، هل هذا يقول لنا أنه قضى حوالي 12 ساعة، ربما من السادسة مساء وحتى السادسة صباحا، هزع الليل الأربعة قضاها المسيح لكي يصلي لأجل تلاميذه 12؟ ربما يقول لنا هذا أنه أعطى ساعة صلاة لاختيار كل تلميذ على حدة. لقد أعطى ساعة صلاة لاختيار بطرس ويصلي لأجله، لاختيار توما والصلاة لأجله، لاختيار بارثولماوس والصلاة لأجله. وماذا عن يهوذا؟ أعتقد أنه صلى